0: أحد تلك اللحظات التي تداولها السوريون اليوم على نطاق واسع.
1: كلمة لديه 309 310 وما بعدهما من قام أصول المحاكمات الجزائية باسم الشعب العربي في سوريا القرار بالإجماع خير. أولا تجريم المكان وسيم الأسد ابن نمير ووالدته سميرة بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وبجناية الاعتداء الذي يستهدف الإثارة لحرب الأهلية والأقدار الطائفية وجناية الحرمان الحرية والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والمعاقب عليهم بموجب المواد 534 535 298 556 216 من قانون العقوبات العام والفقرتين هي وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والمرسوم 20 لعام 2013 والحكم عليه من أجل ذلك بالآداب. تجريد المتهم جنائي إزاء مصدر المفضي إلى عجل دائم المنصوص عنه في المادة 543 عقوبات عام والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن من 3 سنوات.
0: يعني حاول وسيم الأسد خلال نطق بالحكم أن يتحدث ويقاطع القاضي خلال تلاوة هذا الحكم الذي صدر بحقه طبعا اليوم في محكمة الجناية الرابعة، وظنا منه يعني بأنه يستطيع أن يتكلم وأن الأمر عادي جدا كما كان يتكلم في السابق ويتبجح بما يعني كان بين يديه وما كان يقوم به بحق السوريين بحسب الأحكام التي صدرت بحقه اليوم. لكن القاضي قال له ولا كلمة. يجب أن تعلم يا وسيم بأنه تحت قوس المحكمة، يجب أن لا تتحدث أثناء النطق بالحكم. ما يختلف بين ترند اليوم وترندات وسيم الأسد قبل سقوط حكم العائلة هو العديد والعديد من الأمور، لكن أحدها وربما أقلها أهمية هو وجود ما يعرف اليوم باسم الذكاء الاصطناعي بين أيدي الجميع. ما حول صور ومقاطع وسيم إلى مواد ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، ونشر ناشطون العشرات من المقاطع الساخرة. دعونا نتابع معا هذا المقطع القصير الذي صممه أحد الأشخاص باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
2: يا بشار الحقني، بدهم يحكموني إعدام 18 الشهر، الحقني يا جحش البراري. يا بشار الحقني، بدهم يحكموني إعدام 18 الشهر، الحقني يا جحش.
0: هنا طبعا وسيم يستنجد ببشار، يقول له الحقني يا بشار سيعدموني. هناك مقطع شهير جدا طبعا كان لوسيم الأسد، وهو ذلك الذي يظهر فيه أمام صانع محتوى وفوتوغرافر يطلب طبعا التقاط صورة له بجانب سيارته، وبالطبع وسيم الأسد المتواضع يوافق على ذلك. هذا المقطع يعتبر من أشهر المقاطع المصورة التي ظهر فيها وسيم خلال السنوات التي لازم فيها الترند السوري. هذا المقطع نفسه خضع لتعديلات بسيطة جدا غيرت من فحواه. نتابع.
3: مرحبا لو سمحت. يعطيك العافية، كيفك أستاذ وسيم؟ أنا خليل ستريت فوتوغرافر، أنا باخذ صور العالم بشكل عفوي وكتير كتير حابب أخذ لك صور إذا ما عندك أي مشكلة.
4: والله شاهد صورك، أنا شو بدي أخذ لك؟
3: لك يا خليل يا رب، أنا كتير بتشرف فيك إذا بأخذ لك صور.
4: الله يحميك يا رب.
3: تمام، فيني أخذ لك بس كم صورة عادي؟
4: أكيد
3: ولا. أنا بنزلهم عندي على الإنستغرام وعلى الفيس.
4: ما في مشكلة.
0: طبعا يعني من يدقق في صور وسيم يرى بأنه غير اللوك في أكثر من مرة. يعني حينما ظهر في هذا المقطع كان يعني عامل لحية أو سكسوكة كما يقال باللهجة العامية، ثم حينما اعتقل كان ذقنه طويل، الآن حلق الذقن بقي فقط الشارب لوسيم الأسد. إلى حين لربما أن يعني ينفذ هذا الحكم لا نعلم صراحة ما هو اللوك الذي سيظهر به وسيم الأسد. على كل حال لم يكن كل المحتوى بشأن وسيم خلال الساعات الماضية ساخرا، فكما أسلفنا هناك من رأى في هذه القضية إحقاقا للعدالة، وهو ما قاله ناشطون في مقاطع مصورة نشروها هنا وهناك بشأن هذه القضية. دعونا نتابع معا هذا المقطع ونعود.
5: جواتكم جميعا، صدر اليوم حكم الإعدام بحق المجرم وسيم الأسد. اليوم عم نشوف العدالة الانتقالية عم تاخذ مجراها، عم نشوف العدالة الإلهية. هذا درس للتاريخ، إنه مهما بلغت من القوة والجبروت، مهما ظلمت ومهما فكرت حالك عندك نفوذ وعم تحتمي بالسلطة وبمواكب السيارات الفاخرة، مصيرك إنك تتحاسب، مصيرك إنك تحصد يلي زرعته. دمتم سالمين يا أحرار سوريا.
0: طبعا السوريون فرحون دائما بأن يتم سماع شخص من عائلة الأسد يحاكم، وهم من قاموا بتعذيب هذا الشعب لسنوات طوال خلال الثورة السورية. سواء كان وسيم الأسد، أي شخص من عائلة الأسد، كلهم قاموا بإجرام، في يعني كل حدا كان له مهمة مختلفة عن الآخر، ولكن كلهم مجرمون بطبيعة الحال، وعلى رأسهم طبعا رأس النظام بشار الأسد الذي يطالب السوريون بأن يؤتى به إلى العاصمة دمشق وأن يحاكم. كذلك الأمر نتيجة ما ارتكبت يداه من جرائم وفظائع بحق الشعب السوري. ولكن لنبقى بقصة وسيم، حيث رصد تلفزيون سوريا أراء عدد من أهالي دمشق بعد صدور حكم الإعدام بحق وسيم الأسد. دعونا أيضا نتابع مشاهدينا كيف كانت ردود الفعل هناك بشأن هذا الموضوع.
6: والله لازم كل شيء مثل وسيم الأسد ينحكم بإعدام. يعني أنا إحنا آسينا كثير منهم، يعني اعتقلونا على الحواجز أهالونا، وأنا أبوي كمان كان معتقل في صنايا، يعني فقدناه وراح على الحواجز وعمره 70 سنة.
7: نحن بنأيد الحكم بحق كل من أجرم بحق السوريين. أنا المحامي غزوان الهلال جاي من حمص، أخوي شهيد بسجن صيدنايا، وأنا معتقل سابق. نحن جايين اليوم حتى نفرح إنه عم تتحقق العدالة، نحن مع محاسبة المجرمين.
8: والله هذا خبر كتير حلو، إنه يعني وإن شاء الله نسمع خبر أحلى كمان يجيب بشار الأسد ونرتاح عاد نفسيا، لأنه عن جد إحنا كتير روحنا من إخواننا وشهداء بالغوطة، الله يرحمهم ويتقبلهم يا رب جميعا.
9: رأيي إنه لكل ظالم النهاية، وبشر القاتل بقتل لو بعد حين، إجا نصيبه ورب العباد ما بينسى حدي، كل ظالم راح يأخذ جزاته، كل ظالم لسه ما مسك راح يمسك بإذن الله. جاي الأيام بإذن الله، الأيام الحلوة جاي.
10: والله بيستاهلوا، لأنه كل واحد ظالم الله ينتقم منه ويقويهم اللي عملوا هيك الحكم عليه.
11: هذا الحكم العدل، هذا حكم النصر الجديد لسوريا بعد عد تحرير. الحمد لله اللي انتصرنا، والحمد لله اللي شفناها اليوم، وإن شاء الله يا رب عبال كل واحد أذى شخص من الشعب السوري، وإن شاء الله يا رب هيك ونشوف سوريا بأحلى وأحلى وأحلى من أول بكتير.
12: والله كتير مبسوطين، الحمد لله العدالة عم تاخذ مجراها وجاينا هيك نتفرج، الحمد لله.
0: إذن هذه كانت عينة من آراء السوريين مشاهدينا بشأن الحكم الذي صدر بحق وسيم الأسد. هذه القضية لقيت تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب السوريون عنها عشرات من التعليقات والمنشورات في الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعضها. أول تعليق من حساب يعقوب يقول: وسيم الأسد من تعذيب المعتقلين وقتل الأطفال إلى المشنقة، وهذا عبرة لكل شخص عنده سلطة أن الظلم ظلمات، لكن الله رح يأخذ حق المظلومين طال الزمن أو قصر. تعليق آخر من حساب محمد قال: فيه اليوم ينتصر حق الضحايا ويحاسب من ظن أن الجريمة تمنحه حصانا. صدور حكم الإعدام بحق وسيم الأسد رسالة واضحة، لا إفلات من العقاب مهما كان الاسم أو النفوذ، العدالة لا تسقط بالتقدم. الباحث عمر إدلبي في حسابه على إكس يقول: الإعدام للمجرم وسيم الأسد بجناية القتل العمد والقتل القصد والقتل غير القصد أيضا أو القصد المترافق مع التعذيب، هكذا يتأسس مسار السلم الأهلي. آخر تعليق من حساب إبراهيم على فيسبوك، إبراهيم المدهون طبعا، يقول: ما دامت لحدا وحلو الزمان لما يدور وسيم الأسد حكم عليه بالإعدام، الحكم بإعدام وسيم الأسد ابن عم المخلوع لثبوت تشكيله مجموعة مسلحة تابعة للنظام. بعدما فتحت أبوابها للفعالية أغلقت الطريق أمام ما يعرف بحملة الشيخ الذهبي لإقامة نشاطها في شام سيتي سنتر بدمشق، لتتحول الفعالية التي كان يفترض أن تتعلق بالحجاب واللباس الشرعي إلى جدل واسع. هاني ذهب المعروف باسم الشيخ الذهبي وهو مصري الجنسية برز خلال الفترة الماضية من خلال حملة لتوزيع ما يسميه اللباس الشرعي قبل أن يتوسع نشاطه إلى الجامعات السورية وعدد من المؤسسات والأماكن العامة، وقد أثار ذلك انتقادات وتساؤلات بشأن خلفيته ومصادر تمويل نشاطه والجهات التي سمحت له أصلا بالتحرك في داخل مؤسسات سورية. ومع إعلان الحملة استعدادها لإقامة فعالية في شام سيتي سنتر بالعاصمة السورية، قالت إن إدارة المركز وافقت على النشاط قبل أن تتلقى قرارا بإيقافه، ونسبت ذلك إلى معاون وزير الأوقاف. القرار عاد الجدل بشأن الذهبي نفسه إلى الواجهة، وتساءل العديد من المتسائلين كيف يمكن لشخص غير سوري صاحب تاريخ مثير للجدل أن يتمكن من بناء هذا الحضور في داخل المجتمع السوري وأن يصل إلى الجامعات والأماكن العامة. وبين من يرى في المنع تصحيحا لمسار كان ينبغي ضبطه منذ البداية ومن يراه تدخلا متأخرا وغير واضح المعالم أو المعايير، تحولت فعالية لم تقم إلى نقاش أوسع عن النفوذ الكبير الذي يستطيع أفراد غير رسميين ومن خارج المجتمع السوري بطبيعة الحال بناءه داخل المجال العام، والجهات التي سمحت بهذا التنفيذ أو لربما غضت الطرف عنه. القصة مشاهدينا بدأت قبل أيام عندما نشر الشيخ الذي يلقب نفسه بالذهبي منشورا عبر حساباته الشخصية في وسائل التواصل، قال فيه إن جهة محددة رفضت إقامة فعالية في شام سيتي سنتر، وأضاف كما يظهر هنا في المنشور أن إدارة سيتي سنتر وافقت ورحبت بالحملة، لكن جهة محددة هي من استدعت المسؤولين عن الحملة وجلست معهم في دمشق، ثم أعلنت هذه الجهة رفضها ووجوب إلغاء حملة الذهب في سيتي سنتر، وتوعد بنشر أسماء المسؤولين عن رفض إقامة الفعالية من دون أسباب واضحة. صباح اليوم نشر الشيخ نفسه منشورا طويلا جدا في فيسبوك، أوضح فيه تفاصيل ما حدث واتهم معاون وزير الأوقاف بمنع إقامة الفعالية في سنتر بدمشق، وكتب في حساباته الرسمية أن سامر بيرقدر معاون وزير الأوقاف هو من منع فعالية شام سيتي سنتر، وأن البيرقدار أخطر القائمين على الحملة بأن الملابس التي يتم تقديمها ليست بملابس أهل الشام وهي دخيلة على سوريا، وأن هناك حريات لا بد من الحفاظ عليها. وأبدأ الشيخ المصري استغرابه من الرفض على اعتبار أن وزارة الأوقاف تشارك في أغلب الفعاليات التي يقيمها، معتبرا أن هناك مناطق أو مجمعات يعتبرها البعض حصنا حصينا وقلعة منيعة من قلاع فصل الدين عن حياة الناس. طبعا بيرقدار لم يعلق. هذا الموضوع أثار حفيظة رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. دعونا نستعرض بعض ردود الأفعال التي جاءت. ناهد كتبت: لباس هو حرية شخصية طالما لا يتجاوز حرية الآخرين، ومن يحمل فكر ما فهناك مراكز ثقافية لطرحه. تعليق آخر من كنان يقول: احترام قوانين المكان مهم جدا، كيف سننشر دعوة إذا لم نلتزم بأول مبدأ وهو الحفاظ على القانون الذي يحفظ البلد؟ الهدف جميل، ولكني مع سيادة القانون تنظيم كل حدث يتطلب تجمع البشر سواء بهدف رفع شعارات أو غير ذلك. فيصل كتب وآخر تعليق معنا عن هذا الموضوع: باسم الدين سيخرج لنا كل يوم شيخ جديد، لأنهم لن يستطيعوا شق الصف إلا من خلال ذلك الباب، وها هم ينجحون بدليل التعليقات التي تؤيد هذه الظاهرة التي أجزم أن من يديرها جهات خارجية لا تريد الخير لسوريا. انتظر طلاب شهادة التعليم الأساسي طويلا حتى أعلن عن صدورها اليوم كي تشغل حيزا من ترند السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي. الإعلان عن صدور النتائج تأخر كثيرا، وانتقد العديد من رواد وسائل التواصل هذا التأخير، ومنهم من صنع مقاطع مصورة ساخرة عن هذه الحالة وانتقدوا أداء وزارة التربية بناء عليه. لكن صدور الدرجات اليوم جعل الطلاب ينسون أيام الانتظار، خصوصا مع الانشغال الواسع بالنتائج والبحث عن استخراج حصاد العام. وامتلأت الصفحات بالتهاني والمباركات للناجحين، طبعا ألف مبروك لكل من نجح، وطبعا المواساة في بعض الأحيان لمن لم يتمكن من اجتياز الاختبارات، ويمكن أن نقول له يعني ادرس أكثر وأعد أكثر ستنجح بالنهاية، في حين رصد آخرون ردود فعل بعض الطلاب الناجحين هنا وهناك، ما شكل محتوى جاذب لرواد وسائل التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا. وأعلنت وزارة التربية اليوم عن نسب الناجحين في امتحانات الشهادة الأساسية، وقالت الوزارة إنه في جميع فروع الشهادة الأساسية تقدم أكثر من 432 ألف طالب وطالبة إلى الامتحانات، منهم 419 ألفا في الشهادة العامة بنسبة نجاح بلغت 65% في طبعا الامتحانات النظامية و43% للأحرار. وفي التعليم الشرقي تقدم أكثر من 12 ألف طالب بنسبة نجاح فاقت 84%، بينما بلغ عدد الطلاب الحاصلين على العلامات التامة 468 طالب وطالبة. يعني عادة ما يتخوف المدنيون من صدور نتائج الشهادتين العامة والثانوية بسبب طريقة احتفال بعضهم عبر إطلاق الرصاص، لكن التعميمات كانت مؤخرا واضحة وكانت صارمة بمنع إطلاق النار، وهو ما لم يلتزم به أحد سكان مدينة الرقة، ما استدعى تدخلا أمنيا حينها وثق أحد سكان المنطقة تلك اللحظات في هذا الفيديو.
13: التاسع صار يضرب بالبومباكشن خيه مباشرة، الدولية صارت فوقه ما شاء الله، شوف لاحقينه ما شاء الله، صارت الاستجابة سريعة، طلعت نتائج التاسع صار يضرب بالبومباكشن خيه مباشرة، الدولية صارت فوقه ما شاء الله، شوف لاحقينه ما شاء الله، صارت الاستجابة سريعة.
0: طبعا قد يقول البعض إن هذا استهتار بطبيعة الحال، يعني هناك أطفال في الشوارع يا جماعة، هناك سكان مدنيون يعبرون، تقوم بإطلاق العيرة النارية فرحا بالنجاح، طيب تمام يعني افرح، ولكن ليس بهذه الطريقة يقول البعض. من بين المقاطع التي انتشرت سريعا في وسائل التواصل كانت لحظة إخبار طالب بنجاحه في الامتحانات، وذلك خلال عمله في الإنشاءات، دعونا نتابع.
14: عيسى عيسى شقد توقع تجمع؟ زير شقد جمعت؟ هاي نتيجتك. الله أكبر، لك تعقف في جبل، لك تعقف في جبل،
15: بلا جبل ولا بطيخ حلينا
14: لك تعبس كف الجبلي.
0: طبعا يقول له عيسى إلى أين أنت ذاهب، تعالوا أكمل العمل. عيسى فرح طبعا بالنجاح، من لا يفرح بنجاح يعني سواء كان في دراسة أو في عمل أو في أي مجال من مجالات الحياة، ولكن اللقطة البارزة حينما قام بإلقاء الرفش أو الكريك كما يقال باللهجة السورية، ولي يعني سنتيمترات قليلة كان ممكن أن يصيب رأسك يا عيسى، انتبه في المرات المقبلة. طيب العديد من الطلاب سخروا من تأخر صدور النتائج قبل لحظة من صدورها أمس، ونشروا مقاطع مصورة ساخرة عن هذا الموضوع، منهم هذا الشاب الذي نشر مقطع تمثيلي عن الموضوع، نتابع.
16: والله ناجح، بس خلي يطلع علامات التاسع وتشوفون يا وزارة التربية طلعوها، ذبحنا أبوي صار لي شهر معلق،
17: والله ما نزلك إذا ما تنجح، والله إذا ما تطلع النتائج ما نزلك، والله ما نزلك
16: يابا دخل على الله، والله ناجح
17: أسرك
16: يابا يوم أبا الله نتفكر
17: تطلقت.
16: لا علم لا لا علم لا
17: بيقولك
16: لا علم
17: لا مقب أمك.
0: إلى التعليقات. جهاد علق، اشترينا حلوان نتائج التاسع مرتين وأكلناه قبل ما تطلع النتائج، طبعا لأنه تأخرت النتائج، يعني يا جهاد معذورة، يعني ما أنت معذور وهم معذورون. عبد الوهاب ياسين، يا جماعة ليش كل هذا، تأخرت النتائج لطلعت، يتساءل وين تم تصحيح الأوراق بالمحيط المتجمد الشمالي، يعني شو هالبرادة هاي، أيضا وجهة نظر. عبد الرزاق فاضل، طلعت نتيجة التاسع ألف مبروك للغالي أبو محمد على هذا الإنجاز التاريخي بتحقيق 116 علامة من أصل 2800، هو صحيح المجموع ما بكفي يكون رمز قفل الجوال أو حتى يمكن درجة الحرارة، بس شرف المحاولة بكفي. لا تزال قضية محمد غميرة من القضايا التي طغت على وسائل التواصل الاجتماعي السورية بكميات كبيرة من المنشورات التي حظيت بتعاطف واسع مع قضية الشاب. كاميرا تلفزيون سوريا كانت هناك، مراسلنا أيضا رصد تفاعل المشاركين بجنازة الشاب محمد غميرة التي شيع بالأمس. دعونا نتابع.
18: راح واحد بيروح اثنين وثلاثة،
19: ما بدنا شيء غير القضاء ياخذ مجراه والقصاص العادل، بس ما بدنا اكثر
20: من المغفر. بيروح على العناية المشددة. نحن بنطالب الدولة شو اللي صار مع محمد.
19: نحن مطلبنا تاخذ العدالة مجراها وناخذ حقنا من حق ابننا وحبيبنا، وعنده أطفال وعنده أمه مكلومة فيه. يعني
18: نحن مطالبنا التحقيق يصير بشكل أفضل، يعني عرفتي كيف؟ ونتمنى يعني نحط عالم شوي مزوقة، يعني هاي الله شاب بده يفوت كله بده أهله بده يخافوا عليه، وراح واحد بيروح اثنين وثلاثة. ونتمنى من أحمد سيادة الرئيس أحمد الشارع إنه يحط عالم مثل عالم وخلق.
21: نطلب وزارة الداخلية إجراء تحقيق يكون تحقيق عادي، إذا كان في تعدي على المرحوم الله يرحمه من قبل الشرطة فلازم يلاجوا جزاء العادي. هذا بنتمنى، بنتمنى من كل جهات الدولة يكون التعامل مع المواطنين بطريقة سهلة، يعني شاب إذا كان في عليه إشكالية في قضاء في دولة بتحاكم، بس ما إنه نوصل لموضوع الضرب والإهانة ومثل ما شفنا يعني من المغفر بيروح على العناية المشددة.
18: محمد هلا راح دفناه وراح محمد. هلا نحن بنطالب الدولة شو اللي صار مع محمد.
22: انزل اللهم علينا وعليه من فضل بركاته.
0: طبعا الرحمة لروح محمد غميرة وكل العزاء لعائلته. يجب أن يفهم القائمون اليوم في الدولة السورية في الحكومة بأنه لم يعد من المقبول أن يموت شخص تحت التعذيب. هذه الحقبة انتهت وعلينا أن نغلقها إلى الأبد. لا تستهتروا بحياة الناس، لا تستهتروا بحياة الناس. إلى هنا نصل إلى ريبوست. مشاهدينا نلقاكم غدا في حلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

مستقبل ملايين السوريين في تركيا يبدو أنه داخل على مرحلة جديدة. التساؤلات اللي كان مطرحها السوريين في تركيا عن مستقبل حماية المؤقتة اللي بيحملوها ما هو؟ ليأتي اليوم الجواب على لسان وزير الداخلية التركي بإعلانه أن أنقرة عم بتعيد تقييم مستقبل وضع الحماية المؤقتة للسوريين بالتزامن مع التطورات اللي عم تشهدها سوريا. الرسالة التركية جاءت واضحة، الحماية المؤقتة مو اسم تاني للإقامة الدائمة. بالوقت نفسه الحكومة بتقول أنه رح تعمل أو ما رح تشتغل على أي خطوات مفاجئة أو قرارات اعتباطية بحق السوريين، والأهم بحسب الوزير أنه ما رح تكون في إعادة قسرية إلى مناطق غير آمنة أو إلى أماكن ممكن يتعرض فيها الشخص للموت أو الاضطهاد أو انعدام الأمن. لكن بالمقابل تركيا ما بدها استمرار نظام الحماية المؤقتة بحالة من الغموض إلى ما لا نهاية، وعم تدرس قانونيا وإداريا مستقبل هذا الوضع بظل الحديث عن تحسن الأوضاع وعودة مؤسسات الدولة والأمن في سوريا. يعني السوري الحاصل على الحماية المؤقتة هو اليوم أمام مرحلة جديدة ممكن تحمل تغيرات مهمة في وضعه القانوني، لكن شكل هي التغييرات وتوقيتها لسه غير محسوم للآن. وبين لا عودة قصرية ولا حماية إلى ما لا نهاية، يبدو أن تركيا عم ترسم ملامح مرحلة جديدة في ملف السوريين. إلى أين تتجه الحماية المؤقتة؟ وما الذي ينتظر السوريين في تركيا؟ وماذا تعني تصريحات الداخلية التركية؟ وأسئلة أخرى رح نطرحها بملف اليوم من المهجر. أهلا بكم في حلقة خاصة عن السوريين في تركيا. توجهات جديدة بشأن السوريين والحماية المؤقتة في تركيا. أكد وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي أن وضع الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا يخضع لإعادة تقييم، مشيرا إلى أن الحماية المؤقتة ليست إقامة دائمة وأن الظروف في سوريا تغيرت. وقال تشيفتشي في تصريحات لصحيفة ييني شفق التركية إن تركيا لم تتخذ قرارات مفاجئة أو تجبر السوريين على العودة في ظل غياب الأمن، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح باستمرار وضع الحماية المؤقتة إلى ما لا نهاية. وكشف وزير الداخلية عن عودة نحو 1,462,000 سوري طوعا إلى بلادهم منذ

0: لمناقشة هذا الملف معي الدكتور عمر بكور، مستشار قانوني ومؤسس مجموعة أوبي القانونية من اسطنبول، وأيضا الأستاذ ماهر عباسي مختص بالقانون التركي معي من دمشق. مرحبا بكما ضيفي الكرام. سأبدأ معك دكتور عمر، ماذا يعني إعلان وزير الداخلية التركي إعادة تقييم مستقبل الحماية المؤقتة للسوريين في تركيا؟
1: تحية طيبة لك أستاذ حسام، وتحية للسادة المشاهدين ولقناة سوريا تي في التي تتابع أوضاع السوريين عن كثب في الداخل والخارج. نعود إلى تصريح السيد مصطفى شفشك وزير الداخلية. نحن لو أشرنا إلى مصطلح الحماية المؤقتة فهو يشير بشكل مباشر إلى نظام مؤقت بتأقيت زمني مرتبط بظرف إنساني للاجئ السوري، وهذا الظرف المؤقت مقيد دائما بالحالة أو الوضع لدى السوري داخل بلده كما ذكروا الإخوة الأتراك. هذا الأمر يعني يترتب عليه ترتيبات ما بعد الاستقرار والنمو الذي دائما على لسان الإخوة الأتراك، فهم لاعبون أساسيون أيضا في هذه المرحلة في سوريا. إذن مسألة الظرف قد انتهت، الظرف الإنساني قد انتهت، وهم ينتقلون الآن من مرحلة إدارة أزمة إنسانية وملف لجوء إلى مرحلة ملف سكاني دائم في الداخل التركي.
0: دائم؟
1: نعم،
0: هذا ما تتوقعه. طيب خلينا نشوف الأستاذ ماهر عباسي، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ ماهر. يعني عندما يقول الوزير إن الحماية المؤقتة ليست إقامة دائمة، ما الخيارات القانونية التي ستقونن وضع السوريين في تركيا؟ دكتور عمر قال بأنه وجود دائم.
2: نعم، مرحبا بك وبضيفك الكريم وبالسادة المشاهدين جميعا. أول نقطة نحن بدنا نراقب فيها الوضع التركي، بدنا نراقب تسلسل الخطوات التي بدأت مع قدوم وزير الداخلية الجديد بالنسبة لموضوع الحماية المؤقتة بشكل عام والسوريين بشكل أوسع، إن كان في الداخل التركي أو إن كان في سوريا. ملاحظ من خلال العمل والتصريحات التي قام بها وزير الداخلية التركي مؤخرا هي جميعها تصب في مصلحة السوريين، إن كان بالنسبة لرفع ذونات السفر، إن كان بالنسبة لتخصيص بعض الزيارات إلى سوريا، بالنسبة لإذن العمل، إعفاء من إذن العمل وإلى آخره في آخر الأعمال التي قام بها وزير الداخلية. هذا بالإضافة أنه في تصريحات للسفير التركي المتواجد في دمشق اللي بتأيد كلام وزير الداخلية التركي، معناته أن احنا قادمين إلى شيء جديد بالنسبة للسوريين إن كانوا بالداخل السوري وإن كانوا بالداخل التركي بما يخص حياتهم بشكل عام. نحن بنعرف وحكينا سابقا أنه موضوع الحماية المؤقتة إلى زوال قولا واحدا، وخاصة بعد التحرير اللي صار، فالدولة التركية متجهة أساسا إلى تفعيل نوع جديد من الإقامات خاص بالسوريين، إلى يعني مثل ما بنقول نحن الغالبية أنه يسمحوا للسوريين بالخروج إلى سوريا والعودة بفيزا نظامية، وإن شاء الله بتصدر لهم إقامات عمل من أول وجديد. نعم.
0: شو نوع الإقامات اللي ممكن تصدر للسوريين في تركيا؟ يعني في 1.5 مليون سوري موجود في تركيا الآن من حملة بطاقة الحماية المؤقتة بحسب تصريحات إدارة الهجرة ووزارة الداخلية أيضا، وهناك بأعمار مختلفة فوق 18 سنة وتحت 18 سنة، أشخاص يعملون أشخاص لا يعملون. ما هي أو ما هو البديل؟ هذا هو السؤال الذي يؤرق الآن السوريين في تركيا.
2: نعم، نحن إذا بدنا نحكي بشكل واقعي وعملي بدنا نراقب الأخوة العراقيين شو صار معهم.

0: معهم بالآونة الأخيرة. طلبوا من الأخوة العراقيين حملة بطاقة الحماية المؤقتة يلي معهم ب90 يوم، معهم فترة 90 يوم يغادروا فيها إلى العراق ويرجعوا لهون بفيزا نظامية، بالمقابل إغلاق ملف الحماية الدولية أو الحماية المؤقتة اللي حاملينها. أعطوهم أذونات بحق لك تطلع على العراق وترجع تفوت لهون بشكل نظامي. هذا الشيء كتير ساعد بإغلاق عدد كبير من الحماية الدولية والحماية المؤقتة للأخوة العراقيين. والأخوة العراقيين بيعرفوا هذا الكلام، هنا عم يسمعوني حاليا. نحن أغلب الظن متجهين بنفس الاتجاه اللي متجهين فيه الأخوة العراقيين، لح يكون لأصحاب الإذن العمل هي حصة الأسد من هذا الموضوع، بتليها القامات الطلابية، وبعدين الحالات الإنسانية، يعني الأطفال ما دون 18 اللي ما عندهم معيل، المرأة اللي ما لها حدا أبدا يعيلها، ما موجود زوج، أعمارهم فوق 60 و70، أتوقع لح يتم إعطاهم إقامات إنسانية.
1: نعم دكتور عمر، هل هناك جدول زمني لإعادة تقييم وضع السوريين حملة بطاقة الحماية المؤقتة لقوننة وضعهم على النظام الجديد بعد إلغاء الحماية المؤقتة؟ هل هناك أي شيء أو معلومات لديكم؟ يعني اليوم أصحاب الحماية المؤقتة بعد تصريحات وزير الداخلية التركي مخربطين، خلينا نقول، وما عم بيعرفوا شو رح يصير بوضع الرقم التطمينات.
2: نعم أستاذ حسام، نحن أجرينا في الفترة الماضية اتصالات مع إخوة قريبين من دائرة،
1: أعطيني من هذلون المعلومات اللي ما بتصرفوا عندهم، أعطونا من هذلون.
2: هذا الأمر نحن لا نحسم، ولكن نحن نجس النبض لدى الإخوة الأتراك. من المعلوم، أصبح من المعلوم الآن أنهم من هنا إلى نهاية السنة سيتم إيقاف التقديم على الحماية المؤقتة، وهو ما يدل على أن الحماية المؤقتة إلى زوال بوقت قريب، وهناك مسارات كثيرة ستمشي بها الدولة في معالجة هذا الملف. هذا الأمر نحن رأينا أيضا الإدارة السابقة ماذا اقترحت، كانت تقترح أن يكون البديل إقامة إنسانية لدى الإخوة حاملي الكمالك الذين ليس لديهم دخول شرعي، وأيضا في المقابل إقامات عادية سياحية عمالية إلى ما هنالك للإخوة الذين لديهم دخول شرعي لمدة سنتين، ومن ثم تتم إعادة النظر في هذا الأمر. أما الإدارة الجديدة فهي تطرح يعني أمور أكثر موائمة وأكثر مناسبة. الملف اللجوء السوري أكثر تعقيدا من أي ملف آخر، حتى وإن نظرنا مع يعني تحيتنا لأخينا من دمشق، وأيضا نعم أستاذ ماهر، وأيضا لو نظرنا إلى الملف اللجوء السوري أيضا في ألمانيا، هم أيضا في هذا الاتجاه، أيضا في اتجاه إنهاء الحماية المؤقتة حتى في ألمانيا. لذلك نرى في الآونة الأخيرة أن أي شخص ليس لديه عذر للنزول إلى سوريا، عذر شديد مثل وفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو ما إلى هنالك، تزال عنه الحماية المؤقتة. أما هنا تكون المعالجة إن شاء الله أكثر موائمة، وكما ذكرنا أن الاتصالات التي جرت في الآونة الأخيرة يعني أكثر إيجابية وأكثر، يعني نحن رأينا شائعات،
1: يعني في إعادة قسرية ولا ما في إعادة قسرية؟
2: إعادة قسرية ما في، أي شيء خارج عن الإرادة الشخصية للشخص للإخوة السوريين حاملي الكمالك غير موجود. حتى وإن كانت توجد إعادة طوعية فإنها ستكون إن شاء الله تعالى إعادة مع إعانة، يعني أن الشخص الذي مثلا ليس لديه مأوى أو ليس لديه القدرة على العودة فإنهم سيبذلون ما باستطاعتهم. وهذا عهدنا دائما بالإخوة الأتراك، خصوصا في الإدارة الجديدة، مع كامل الشكر الجزيل لها.
1: نعم نعم أستاذ ماهر عباسي، تصريح وزير الداخلية التركي، قال لا إعادة قسرية ولا غموض إلى ما لا نهاية. الدكتور عمر قال ما في إعادة قسرية، أنت شو بتقول؟
0: هلا بدنا نحكي عن مفهوم الإعادة القسرية، بدنا يعني نعربه أو نترجمه مثل ما بنقول نحن بالعامية، ونمشي للناس شو هي الإعادة القسرية. إنهم أكيد ما رح يمسكوا حدا ويحطوه على الحدود ويقولوا له الله معك. هن ممكن يستعملوا أسلوب هو إبطال الحماية المؤقتة للأشخاص المخالفين أو الأشخاص اللي عم يرتكبوا جرائم أو الأشخاص اللي عليهم أي سجل عدلي أو أي سجل جنائي بيضر فيهم. فهذا الموضوع سوف يدوم، ولكن أنه تصير حملة كبيرة لكل السوريين ويقولون يلا على بلدكم، هذا الموضوع غير وارد ولا ممكن يصير أساسا، لأنه في مثل ما بنعرف نحن تركيا هي دولة تخضع فعليا أو خلينا نقول قانونيا للمحكمة الأوروبية، فأي شيء من هذا القبيل سيعرضها إلى محاكم أو إلى يعني سيعرضها إلى عقوبات أوروبية. لذلك الدولة التركية إلى حد ما عم تحاول تنظمنا، عم تحاول تصطنع شيء جديد كرمال السوريين يضلوا بتركيا، وحتى هي بحاجتهم، وهي بتعرف أنه الشباب السوري اللي عم يشتغل الآن ضمن سوق العمل هو يد عاملة جدا مهمة ما رح تتخلى عنه بسهولة.
1: طيب ماذا عن السوريين اللي بنوا حياتهم بتركيا من 10 سنوات وفي أطفال ولدوا بتركيا وثقافتهم بشكل أو بآخر هي ثقافة تركية، خاصة مع وجودهم في المدارس وما إلى ذلك، وهؤلاء لم يجنسوا ومع الأب في بطاقة حماية مؤقتة ومع جميع العائلات موجود حماية مؤقتة وبدهم يستمروا بالمعيشة بتركيا لأسباب عدة، منها عدم توفر عمل في سوريا، عدم توفر رأس مال، عدم توفر منزل وما إلى ذلك، وأسباب عدة. هؤلاء ما هو وضعهم؟
0: نعم، يعني بالوقت الحالي اللي نحن فيه حتى الدولة التركية بالوقت الحالي ما عم تقدر بتاخذ قرار مصيري أو قرار واحد، لأنه في كم كبير مثل ما تفضل الدكتور، السوريين ليسوا قلة، مو 500,000 ولا 700,000، نحن عم نحكي ب3 مليون، وأي مقابلة بتصير لوزير الداخلية إن كان السابق وإن كان الحالي أول حديث بيتحدث فيه شو وضع السوريين وشو وضع المهاجرين وشو وضع الأجانب في تركيا. يعني هذا الموضوع أساساً بيهم حتى الأتراك كتير، والرأي العام التركي كتير بيحكي بهذا الموضوع، فما فينهم يقضوا أي قرار ظاهري علني يقولوا نحن بدنا نجنس السوريين أو نحن بدنا نعطي المواليد الجدد السوريين، وخاصة شفت المعارضة التركية كل فترة بتصرح تصريحات ممكن هذا يضر بشعبية الحزب الحاكم. لذلك الدولة التركية عم تشتغل ولكن على البسيط، ومثل ما نحن صرنا نعرف بعد الخبرة الطويلة بتركيا أنه أي أزمة بتصير بتركيا ما بيجي حلها بالوقت الحالي، بيمتد بعد 2-3 سنين من لاقي حل. يعني نحن موضوع السوريين عم يعانوا من موضوع إذن السفر، نحن من 2023 أو 2022 ونحن عم نحكي بالموضوع بال 2026 لحتى حلوا لنا الموضوع. فأي موضوع الدولة التركية قادمة على حله. هلا بنطلع على الداخل التركي والسياسة التركية راغبة ببقاء السوريين، عم تحاول تنظمهم، ولكن بموضوع طويل الأمد شوي. أنا بقترح الصبر للي ماله مستعجل، أما الناس المستعجلة فما فينا إلا غير لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: شو دكتور عمر؟
2: يعني نعود ونقول يجب أن لا نقرأ هذه التصريحات على أنها يعني بسلبية، على أنها مثلا يعني ترحيل جماعي، لأنه هذا ملف شائك، ولا أن نشطح مثلا في أمانينا ونقول أنهم سيجنسون جميع السوريين وما إلى هنالك. هنالك مسارات ستمشي فيها الدولة، وكما تفضل أستاذنا أنه هذه المسارات لربما تأخذ وقتا طويلا، فمن ينتوي ومن لديه رغبة في البقاء هنا نبعث له برسالة أخوية صادقة، انتقل من مرحلة اللاجئ إلى مرحلة المغترب النشط المنتج في هذه البلد، وتركيا سترحب بك وستحتضنك إن شاء الله تعالى كما احتضنتك سابقا، لأن ملف اللجوء سينتهي والمسارات التي ستكون مطروح بها الحلول ستكون حصرا للذين يريدون البقاء هنا والذين ينتوون أيضا الاندماج والمسير في هذا الأمر إلى نهايته إن شاء الله.
1: طيب
2: تعالى.
1: دكتور عمر، يعني خلال الفترة المقبلة هل سنشهد عودة كبيرة للسوريين الموجودين في تركيا إلى بلدهم، خاصة في كثير منهم من أصحاب الكمالك مقدمين على الجنسية أو تم ترشيح اسمه للجنسية ومنذ سنوات إلى الآن لم يبت بهذا الملف، وخاصة يعني قلت كمان في أشخاص كثير متأملين أنه خلص انتهت الحرب بسوريا، فمعناها الحماية المؤقتة راح تنتهي، ممكن يجنسونا كلياتنا أو يعطونا إقامات دائمة كلياتنا، والإشاعات عم بتكون كثيرة بهذا الأمر سواء على حديث الأشخاص بنات بعضهم أو على وسائل التواصل الاجتماعي. هل بدهم يجنسوا السوريين المقيمين في تركيا؟ هل بدهم يعطوهم إقامات دائمة؟ أم لا سيكون هناك إقامة مؤقتة أخرى وإقامات عمل، وهذا الشيء بده يخلي عالم كثير ترجع لسوريا.
2: نعم. لنبدأ أولا بمسألة الإعادة أو الإعادة الطوعية إلى سوريا. الأرقام لا تنبئ دائما، يعني هو ذكر الوزير عدة أرقام من 2016 إلى الآن، ومن 2026 من 2024 إلى
1: 723 ألف واحد تقريبا رجعوا من سقوط النظام لليوم.
2: نعم. دائما لا تنبئ هذه بمستقبل الملفات أو مستقبل الوضع السوري، لذلك نحن مرتبطون أكثر بالظروف الدولية والظروف المجتمعية والظروف الشخصية لكل شخص من من الأشخاص.
1: جاوبني على جاوبني على سؤال
2: جايك
1: بدهم يتجنسوا كلهم ولا ما راح يتجنسوا كلهم؟ هذا السؤال هلا يعني حديث اصحاب الكمالك، هلا راح يجنسونا ما راح نرجع؟ طب اذا ما جنسوهم
2: ملف التجنيس سيد حسام هو ملف يخضع لهذا المسار أيضا، يجب أن ينتهي أيضا، لن يبقى إلى غموض. تعقيبا على تصريح الوزير، لن يبقى في حالة غموض ملف التجنيس، سيجنس من يجنس وسيرفض من يرفض بحسب الشروط التي تطرحها الدولة، وسينتهي هذا الملف كمرحلة أو كجزئية من جزئية الملف الكل وهو ملف اللجوء. وأيضا بالنسبة للإقامات الإنسانية، للإقامات الدائمة، ذكرنا أن من لديه يعني هذا الأمر لا تأخذه تصريح مني، هذا أنا قراءة لتصريح الإخوة الأتراك وقراءة للإخوة الذين قمنا بالاتصال بهم. يعني بالنسبة للإقامة الدائمة التي تم طرحها للإخوة الذين حققوا شروط الاندماج، سيتم منحهم هذه الإقامة. وأيضا بالنسبة للإقامات الإنسانية وبالنسبة للبدائل المسارات التي يعني ستتخذها الدولة في حل هذه الإشكالية، إن شاء الله تعالى ستكون قريبة وستكون إيجابية كما وصلتنا هذه يعني المعنويات من قبل الإخوة.
1: شكرا لك الأستاذ ماهر عباسي مختص بالقانون التركي، كنت معي من دمشق. والشكر أيضا موصول للدكتور عمر بكور مستشار قانوني ومؤسس مجموعة أو بي القانونية، كنت معي في الاستديو. رح نضل بتركيا وملف أثار الكثير من التساؤلات والمعلومات المتضاربة اللي رح نوضحها، لأنه بعد سنوات من تشتت العائلات السورية بين سوريا وتركيا، بدأت خطوة جديدة تفتح الباب أمام عدد من أفراد الأسر للالتحاق بذويهم في تركيا. السفارة التركية في دمشق أضافت مؤخرا فئة تأشيرة لم الشمل العائلي إلى نظام التأشيرات المتاح للتقديم من داخل سوريا، بس الخطوة بتشمل حاليا فئة محددة من أفراد الأسرة، وهم الزوج أو الزوجة والأبناء، بينما لا تشمل الوالدين والأخوة. ويحتاج المتقدمون إلى تقديم مجموعة من الوثائق والمستندات، سواء من أفراد الأسرة المقيمين في تركيا أو من الأشخاص الراغبين بالالتحاق بهم من داخل سوريا. هي الخطوة تأتي في وقت لا تزال في آلاف العائلات السورية عم بتعيش حالة من الانفصال بين البلدين بعد سنوات طويلة من اللجوء والهجرة وتوزع أفراد الأسرة في أكثر من مكان. تفاصيل أكثر رح ينضم إليا الأستاذ علاء الحسين خبير في الشؤون القانونية من دمشق للحديث عن هذا الملف بتفاصيل أكثر. وينضم إلي الأستاذ علاء الحسين خبير في الشؤون القانونية معي من دمشق. مرحبا بك أستاذ علاء. ملف لم الشمل الذي طار انتظاره للسوريين في تركيا، أصبح هناك بند للم الشمل العائلي، والكثير من الأقاويل بدأت لم الشمل للزوج أو للأبناء، الولد لأبوه والأب لأبنه والأخ لأخوه وما إلى ذلك، يعني معلومات كثيرة. لم الشمل من يشمل بداية للسوريين في تركيا؟
0: مرحبا أستاذ حسام، إليك ولسادة المشاهدين من دمشق. ملف لم الشمل هو حالياً للأشخاص الأتراك الذين يريدون لم شمل عائلاتهم الموجودة في سوريا أو في أي دولة من الدول. الأشخاص الأتراك الذين يريدون لم شمل عائلاتهم تحت 18 سنة. بالبداية صدر موضوع لم الشمل، اعتقد الجميع ونحن أيضا منهم أن لم الشمل سوف يشمل كل
3: شخص موجود في تركيا يريد لم شمل عائلته كما هو معمول في المركز القنصلي في لبنان أو في المركز القنصلي أيضا في الأردن، ولكن بعد أسبوع من صدور قرار لم شمل أصدر المركز القنصلي توضيح في هذا الشأن. حاليا في المرحلة الأولى بسبب الضغط الكبير حاليا لم شمل فقط للأشخاص الأتراك الذين يريدون لم شمل عائلاتهم تحت 18 سنة.
1: يعني أستاذ علاء، السوري المجنس تركي موجود في تركيا بحق له يلم شمل عائلته وزوجته أو أولاده الموجودين في سوريا، هذا فقط؟
3: هذا فقط، أو الشخص التركي الذي يريد الزواج من زوجة تركية بعد أن يقوم بإثبات الزواج في سوريا وتصديقه في القنصلية التركية في لبنان يريد لم شمل زوجته، هذا ممكن. أما الأشخاص الذين يريدون لم شمل عائلاتهم فهذا معمول كما هو السابق، يعني في المركز القنصلي في بيروت أو في الأردن، ويشمل هذا أصحاب الإقامات الذين لديهم إقامات طلابية والذين لديهم إقامات عمل يريدون لم شمل عائلاتهم. هذا هو متاح حاليا في الأردن وفي بيروت، وهو يعني هناك الكثير من الحالات التي باءت بالنجاح. هناك عدد من الشروط يجب مراعاتها في هذا الأمر، خصوصا لأصحاب إقامة العمل، أن يكون لديه إقامة عمل في تركيا، أن يكون لديه دخل جيد يغطي نفقة عائلته عندما يريد استدعاء هذه العائلة إلى تركيا. أيضا هناك عدد من الحالات التي أيضا باءت بالنجاح، وهم الأشخاص الذين يدرسون في تركيا، إن كان يكسك ليسانس أو يعني مرحلة الماجستير أو مرحلة الدكتوراه أو حتى المرحلة الجامعية، والذين لديهم زوجات أو أبناء في سوريا ويريدون لم شمل عائلاتهم، هذا متاح. ولكن حاليا القرار الذي صدر هو فقط للأشخاص الذين لديهم زوجات أو أبناء من الدرجة الأولى موجودين في دمشق، وهذا سهل عليهم سفر العناء إلى بيروت وإلى الأردن. ربما في المرحلة اللاحقة سوف يصدر توضيح أن لم الشمل سوف يكون كما هو معمول فيه في المركز القنصلي في بيروت وفي الأردن، وهذا سوف يريح السوريين من عناء الذهاب والإياب وتصديق الأوراق في بيروت والكثير من العباء، خصوصا أن يعني مرحلة العلاقات السورية حاليا دخلت مرحلة جيدة من التنظيم والانفتاح وتركيز الملفات بأن هناك أشخاص كثيرين في سوريا يريدون الذهاب واللحاق بعائلاتهم الموجودة في تركيا.
1: نعم أستاذ علاء، يعني المو حماية مؤقتة، إذن العمل على الحماية المؤقتة، إقامة سياحية، إقامة عمل، لحد هلأ هدلون ما بيحق لهم يلموا شمل عائلاتهم في سوريا، أليس كذلك؟ فقط لتوضيح هذه النقطة.
3: صحيح أستاذ،
1: مستقبلا يمكن أن يكون
3: حاليا فقط للأشخاص الأتراك، مستقبلا يعني حاليا بالبداية عندما صدر القرار منذ حوالي أسبوعين لم ينص فقط أنه للأشخاص الأتراك، لذلك استبشرا خيرا أن الأشخاص الذين كانوا يريدون الذهاب إلى لبنان وإلى الأردن أنهم سوف يقدمون في حلب وفي دمشق، ولكن للأسف صدر بعد حوالي أسبوعين قرار ربما بسبب الضغط. يعني حاليا المركز القنصلي الذي يقدم الفيز في دمشق وفي حلب يأخذ حوالي حاليا حوالي 40 حالة أو حالة 40 طلب يوميا.
1: طيب أستاذ علاء، شو الأوراق المطلوبة؟
3: ربما الألاف أو مئات الألاف الذين يريدون استخدام عائلاتهم ربما كان الأولوي للأشخاص الذين يحملون الجنسية التركية في المرحلة الأولى.
1: صحيح، شو الأوراق المطلوبة للمجنسين تركي اللي بده يلموا شمل عائلاتهم سواء الزوج أو الزوجة أو الأولاد؟ شو الأوراق من سوريا وشو الأوراق من تركيا؟
3: أولا يعني صحيح، أولا الأشخاص الموجودين في تركيا الذين يريدون استخدام عائلاتهم، أول نقطة إثبات صلة القرابة، أن يكونوا من الدرجة الأولى في تركيا، ممكن استخراج عن طريق دولة نفوس قيد أورنية يثبت أن هذه زوجته أو أن هؤلاء أولاده. النقطة الثانية إن كان لديه دخل أو إقامة أو مصدر دخل يغطي تكاليف استخدام عائلته أن يثبت ذلك أيضا. يعني هاي أول نقطتين اللي هن صلة القرابة، وأيضا التركيز الأساسي بيكون على مصدر الدخل، أيضا عدلي سجل يعني لا حكم عليه باللهجة السورية، وأيضا نفوس قيد أورنية حكيناها، ويرلش إمبليسي اللي هي نفوس ورقة النفوس، إضافة إلى الكملك الخاص فيه وتعهد نعمة أو دعوة نعمة من النوتر التركي. هاي حوالي 5 أوراق أساسية ومطلوبة في تركيا. بما يتعلق أيضا بمصدر الدخل، إن كان يحمل تشلش مأزنة أو يعني إقامة عمل، أن يكون لديه A4 نستخرجها من الأدورت عفوا نستخرجها من الإي دولت أو كشف حساب بنكي. أما الأوراق الموجودة أو المطلوبة من سوريا بيان عائلي مترجم إلى اللغة التركية ومصدق من الخارجية السورية، وأيضا للأولاد بيان ولادة وجوازات سفر يجب أن لا يقل جواز سفر مدة صلاحية الخاصة فيه عن 6 أشهر، إضافة إلى الصور الشخصية. ويتم تقديم الطلبات في المركز القنصلي إن كان في دمشق أو في حلب. في حلب حاليا المواعيد متاحة، يعني ممكن الشخص يأخذ الموعد بعد 2 أو 3، أما في دمشق حاليا المواعيد بعد الشهر 9 بسبب الضغط الموجود على مدينة دمشق.
1: نعم، شكرا إليك على هذه التفاصيل والإيضاح الأستاذ علاء الحسين خبير في الشؤون القانونية، كنت معي من دمشق. نهاية حلقة اليوم من المهجر، كونوا دوما بألف خير.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. نتنياهو يتهم تركيا بمحاولة نشر قوات لها في قاعدة جوية قرب حلب، وأنقرة تقول أن الادعاءات الباطلة لنتنياهو هدفها تبرير الغارات الجوية غير القانونية المستهدفة لسيادة سوريا. توم باراك يقول أن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين تركيا وسوريا وإسرائيل، وإدانات عربية وتركية وأممية للعدوان الإسرائيلي على مطار أبو الظهور. الشيباني يؤكد حق سوريا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وغروسي يقول إن المواد النووية التي عثر عليها في سوريا ستظل في عهدة الحكومة. لبنان يسلم اللواء السابق في النظام المخلوع عادل عيسى لدمشق، ويشير إلى أن القرار جاء استنادا إلى اتفاقية قضائية بين البلدين. بالتفاصيل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حذرت سوريا مرارا من أن أي نشر لقوات تركية في قاعدة جوية قرب حلب سيشكل تهديدا لأمنها القومي، مشيرا إلى أن دمشق تجاهلت التحذيرات. وذكر المكتب في بيان أن إسرائيل وسوريا كانتا قد اتفقتا على الحفاظ على الوضع الراهن في المسائل الأمنية، مشيرا أن دمشق كانت على وشك انتهاك هذا التفاهم عبر السماح بالانتشار العسكري التركي. أضاف مكتب نتنياهو أن تل أبيب لن تتسامح مع أي تهديدات لأمنها وسترحب بالعودة إلى الوضع الراهن. أفاد موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بأن تل أبيب أبلغت واشنطن أن هجومها في سوريا هدف لمنع حشد عسكري تركي. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن تل أبيب أبلغت واشنطن بالهجوم قبل تنفيذه، وبأنها أسقطت 8 قنابل على الأقل على مدارج الطائرات وعدة حظائر. كما أشار الموقع أن دمشق ضغطت منذ فترة لتنفيذ اتفاق مع أمريكا وإسرائيل لإنشاء مركز تنسيق مشترك في الأردن، وبأن إدارة ترامب طلبت من الحكومة السورية ضبط النفس. بدورها أعلنت الرئاسة التركية في بيان لها أن الادعاءات الباطلة لنتنياهو تهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية المستهدفة لسيادة سوريا. وأضافت أن أنقرة ستواصل التعاون مع الحكومة السورية من أجل إرساء الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، مشيرة إلى أنها لن تسمح أبدا بزعزعة استقرار سوريا. أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك أن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وسوريا وتركيا. أضاف باراك لرويترز أن هناك حاجة إلى آلية لفض النزاع بين الأطراف الثلاثة، وأن الضربات الإسرائيلية على القاعدة الجوية بمطار أبو الظهور تعكس تصورا بأن تركيا قد تزيد من وجودها هناك في المستقبل القريب. ذكر باراك أن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية، وبالتالي رصدت الطائرات وهي تتجه شمالا نحو أراضيها، وكان من الممكن أن تستعد بشكل منطقي لاتخاذ ردها الخاص في إشارة إلى احتمال رد عسكري تركي، لكن تمكنت أطراف تتسم بالحكمة والهدوء من منع الوضع من التدهور أكثر. هذا ووصف باراك القصف الإسرائيلي بالتصعيد غير المبرر. دانت وزارة الخارجية الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، مشيرة إلى أنها عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأكدت الوزارة أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في وقت تلتزم فيه سوريا بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد يكشف عن محاولات الاحتلال تقويض هذه الجهود. كما حملت الوزارة الاحتلال مسؤولية التصعيد داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا العدوان بشكل واضح، موضحة أن سوريا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها بالوسائل المشروعة التي تكفلها الأعراف الدولية. دانت مصر والأردن وقطر والكويت والسعودية والإمارات دانت الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، حيث دانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات الغارات واصفة ما حصل بأنه اعتداء سافر، داعية المجتمع الدولي
إلى وضع حد لانتهاكات إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية. وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة دول المنطقة دون رادع يكشف عن نهج خطير لفرض الأمر الواقع بالقوة واستخفاف ممنهج بالشرعية الدولية، بينما دعا الأردن المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. من جهتها دانت مصر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا وما تمثله من تقويض لجهود دعم الاستقرار في سوريا والمنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليميين. أما الكويت فاعتبرت أن هذه الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور تقوض أمن المنطقة. انتقدت الأمم المتحدة الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا ووصفتها بأنها انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي. وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريج على ضرورة وقف هذه الهجمات في أقرب وقت ممكن. وأضاف دوغريج أن الأمم المتحدة تعارض هذه الهجمات.

0: أرحب بمراسل تلفزيون سوريا من واشنطن شعبان عبود. أهلا ومرحبا بك شعبان. بداية، هل تتفهم واشنطن هذه المخاوف، يعني مخاوف إسرائيل من الوجود التركي في سوريا، أم يمكن اعتبار أن هناك تباين ربما في الرؤى بين تل أبيب وواشنطن؟
1: نعم، مرحبا جمال. على ما يبدو الإدارة الأمريكية لا تشاطر الإسرائيليين مثل هذه المخاوف، ودائما يعني غالبا ما كانت تسعى أو تتحدث عن ضرورة تحييد سوريا من أن تكون ساحة صراع للخلافات بين الجانبين. الولايات المتحدة لها رؤية مختلفة يعني عن الرؤية الإسرائيلية. الولايات المتحدة يعني هي حليفة لكل من تركيا وإسرائيل وتدعم الحكومة السورية، وآخر ما تبحث عنه هو التصعيد في المنطقة. بنفس الوقت يعني حديث المبعوث توماس براك عن التفكير بإنشاء آلية للتنسيق المشترك من أجل خفض التصعيد يعكس هذه الرغبة الأمريكية، وذلك لدرء أي نوع من التوتر أو التصعيد في المستقبل. لكن اللافت جمال، يعني هناك بصراحة يعني حسب ما رشح لغاية هذه اللحظة منذ التطورات، منذ هذه الضربات على مطار أبو الظهور شمال سوريا، المواقف الأمريكية تبدو منحازة إلى الرواية السورية. يعني المبعوث براك قال أن هذا التصعيد غير ضروري حرفيا، بمعنى أنه كان يمكن لإسرائيل أن تتريث، أن تلجأ لوسائل غير عسكرية. بنفس الوقت تحدث عن يعني آلية، أهمية وجود آلية لخفض التصعيد. لكن هناك أيضا في تقرير لأكسيوس، يعني التقرير نقل عن مصدر أمريكي قوله أن الموقف السوري يعني كان دائما يضغط من أجل إحداث أو إنشاء آلية تنسيق مشتركة أمريكية سورية إسرائيلية يكون مركزها الأردن. وكان الجانب السوري يعني يطالب بتجميد ووقف الأنشطة العسكرية، لكن إسرائيل هي من رفضت إنشاء مثل هذه الآلية. واللافت أيضا في يعني ما قاله المسؤول الأمريكي أن دمشق في الآونة الأخيرة ونتيجة لشعورها بعدم الجدوى وتكرر التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية صارت تفكر في الدفاع عن نفسها أو اللجوء إلى أساليب دفاعية. هذا يعني موقف للمرة الأولى يعني يتم التطرق إليه، ويعني إن دل على شيء يدل على في تغير في الموقف السوري، ويعني أو بمعنى نوع من الإحباط أو اللا جدوى من يعني التعامل بطريقة طريقة ضبط النفس التي اعتادت الحكومة السورية يعني ممارستها في مثل هذه الحالات. التقرير قال حرفيا، نقل عن مسؤول أمريكي، أن دمشق بدأت في الآونة الأخيرة تفكر يعني في طريقة للدفاع عن نفسها. هذا تطور لافت ومهم للمرة الأولى نسمع به. لكن بعموم الأحوال يعني التقرير أيضا إلى حد ما يحمل إسرائيل المسؤولية، يعني هي من كانت ترفض. وبنفس الوقت يعني حينما حسب أكسيوس، حينما واشنطن طلبت من دمشق ضبط النفس، يعني حسب المسؤول الأمريكي يعني بمعنى أن تضبط دمشق نفسها لما بعد الانتخابات الإسرائيلية، وهذا يعني فيما يعنيه أن هناك ربما أسباب داخلية للتصعيد الإسرائيلي مرتبطة بالانتخابات الإسرائيلية، مرتبطة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. إذن ربما يعني لأسباب داخلية إسرائيلية يلجأ بنيامين نتنياهو إلى مثل هذا التصعيد. إذن هناك طلب أمريكي من دمشق أن تضبط نفسها، وكما لو أن هناك وعدا أمريكيا أن كل هذا سيتغير بعد أكتوبر، بعد الانتخابات الإسرائيلية. هذا أهم ما ورد في تقرير أكسيوس. نعم، إليك يا جمال.
0: كل الشكر لك شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. أرحب بضيفي محمد سليمان، الباحث في الشأن السياسي معي من دمشق. أهلا ومرحبا بكم سيد محمد. اليوم كيف تقرؤون هذا التصعيد الإسرائيلي عموما على مطار أبو الظهور العسكري اليوم؟ هل نحن أمام ضربة مرتبطة فعلا بالوجود التركي، أم أن الإسرائيل ربما حساباتها الأوسع؟
2: تحياتي لكم أستاذنا العزيز والسادة المشاهدين. يعني إسرائيل هي من خلال هذه الضربات ومن خلال التوغلات ومن خلال الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها داخل الأراضي السورية، هي تريد إيصال رسائل جزء منها للداخل السوري وجزء منها لدول الجوار. يعني إذا بدأنا بما حصل يوم أمس من ضربات لمطار أبو ظهور العسكري، الغاية منها إيصال رسائل لدول الجوار وأيضا للحليف التركي، الحليف التركي لسوريا الجديدة. يعني يريدون أن يوصلوا رسائل له بأننا لا نقبل بهذه الشراكة الاستراتيجية، بأننا لا نقبل بأن يكون هناك قوة تركية تدعم سوريا الجديدة. هم لا يريدون أن يكون هناك أي داعم للقوى العسكرية، وخصوصا أن الجيش السوري لا يزال في مرحلة البناء، ولذلك هم قاموا باستهداف أبعد من الاستهدافات السابقة. يعني سابقا يستهدفون الجنوب، استهدفوا مرة حمص ومرة جنوب حماة، اليوم الاستهدافات هي في الشمال، وبالتالي هي رسائل لسوريا وتركيا بأننا لا نقبل بهذا التحالف العسكري. هذا التحالف
0: وفي
2: العسكري
0: هذا السياق سيد
2: شكل
0: محمد، إسرائيل يعني نعم إسرائيل تقول إن أنها حذرت دمشق مرارا من السماح بانتشار قوات تركية قرب حلب، أيضا في الوقت نفسه تنفي أنقرة وجود لها يعني أي تواجد للقوات في مطار أبو الظهور. اليوم ما الذي يكشفه هذا التناقض؟
2: يعني إسرائيل هي تريد إرسال رسائل غير مباشرة، رسائل استباقية، هي تخشى من دخول الإخوة الأتراك على الخط. هي تعلم بأن الوجود التركي سيلجم وسيحد من انتهاكاتها داخل الأراضي السورية. هي تريد أن تنفذ الضربات مستبقة تحسبا لأن يكون هناك دعم من الجيش التركي للجيش السوري، إن كان في منظومات الطيران، إن كان في إصلاح الأسلحة، إن كان في التدريبات العسكرية والقضايا اللوجستية. يعني إسرائيل أيضا تراقب العمليات المستمرة في بناء منظومة الجيش التي تقوم بها الدولة السورية. يعني إسرائيل هي لاحظت بأن هناك عمليات لإصلاح طائرات الميج المعطلة، هناك تدريبات تقوم بها سوريا لإنشاء وإعداد جيل جديد من الطيارين. كل هذه التحركات هي ترعب إسرائيل. هي إسرائيل لا تخشى فقط من التواجد العسكري في الجنوب، وإنما أيضا تخشى من إنشاء جيش تقليدي. يعني الجيش السوري
0: هو
2: حاليا لا
0: يعني
2: يزال
0: مكتب نتنياهو سيد محمد،
2: طور التقليدية.
0: مكتب نتنياهو تحدث عن تفاهم مع دمشق للحفاظ على الوضع الراهن أمنيا، لكن اليوم ما طبيعة هذا الوضع الراهن سيد محمد؟
2: يعني إسرائيل في الوقت الحالي هي متمركزة في أكثر من 10 نقاط في الجنوب والجنوب الغرب السوري، وهي تعلم بأن هذه النقاط تشكل موضع ضغط على دمشق خلال المفاوضات. ووفق نظرة الإسرائيلي، هذه النقاط كلما تمدمد فيها، كلما انتهك من خلالها وأطلق عمليات عسكرية أمنية من خلال هذه النقاط، هو يزيد الضغط على الحكومة السورية، وبالتالي سيحصل في نهاية المفاوضات على ما يريد، سيحصل في نهاية المفاوضات على مكاسب أمنية وسياسية أكبر. ويعلم بأن الحالة السورية حالياً هي حالة تريد البناء، لا تريد الدخول في صراعات. يعني اليوم سوريا لا تريد أن تدخل في صراعات مع أحد، هي تسعى دائماً للطرق السلمية، للطرق الدبلوماسية. هي نأت بنفسها عن الحرب الإيرانية الإسرائيلية، هي نأت بنفسها عن الدعوات من أجل دخول لبنان، هي نأت بنفسها عن الدعوات من أجل القيام بعمليات نوعية خارج الحدود. هي مكتفية وتريد أن تبقى ضمن المجال الجغرافي السوري، تعمل على أمن وضبط الحدود، وأيضا تسعى إلى بناء جيش يكون جيش قادر على حماية البلاد. هذا لا تريده إسرائيل. إسرائيل تريد أن يبقى أن تبقى الدولة السورية ضعيفة، أن يبقى الجيش ومؤسساته وكياناته ضعيفة، من أجل أن لا يكون هناك لكي تبدد أي مخاوف قد تظهر في المستقبل. يعني بالنسبة لإسرائيل، إذا أنشئ جيش نظامي على حدودها هو بالنسبة لها أمر غير مقبول، هو بالنسبة لها سيشكل مصدر تهديد على المدى المتوسط والبعيد، ولذلك يتسعى مسبقا إلى إحباط إمكانية بناء هذا الجيش وقطع كافة الطرق والوسائل على الدول التي من شأنها أن تدعم هذا الجيش.
0: طيب اليوم سيد محمد، إلى أي مدى تستطيع دمشق رفض الشروط الإسرائيلية المتعلقة بشكل انتشار قواتها أو القوات الحليفة لها داخل أراضيها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتركيا؟
2: يعني دمشق تسعى اليوم لحشد الجهود الدولية، يعني هناك مجموعة من الدول هم أصدقاء للشعب السوري، هم أخوة للشعب السوري وأخوة لسوريا، يعني مثل الأخوة الأتراك، مثل الأخوة السعوديين القطريين والإماراتيين وغيرهم من الدول المحيطة، والأردن أيضا ومصر. يعني تسعى سوريا إلى حشد هذه الجهود في من دول المحيط، بالإضافة للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة الضغط على إسرائيل. لكن مع الأسف الانتهاكات الإسرائيلية لا يوجد لها رادع من قبل ممولها وهو الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لا تضغط بالشكل الكافي على إسرائيل. يعني إذا قلنا على ماذا تعول الحكومة السورية اليوم، يعني الحكومة السورية تعول على الضغط الدبلوماسي والسياسي الذي يقوم به الحلفاء مثل تركيا، السعودية، قطر وغيره، وأيضا تعول على الضغط الأمريكي. يعني بالنهاية التمويل الإسرائيلي والدعم العسكري والأمني واللوجستي الإسرائيلي هو جميعه هو أمريكي، ولذلك هناك تعويل على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذا التعويل لم يؤدي بنتائج عملية كثيرا. يعني هو فقط شبيه بالمسكنات، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تهدئ فقط، تخف التصعيد، أكثر من ذلك لم تقم. يعني مثلا التجاوزات التي قامت بها إسرائيل في الجنوب لم تلجمها الولايات المتحدة الأمريكية، عندما قاموا بقصف مطار أبو الظهور اكتفت الولايات المتحدة الأمريكية بإجراء اتصالات.
0: طيب في هذه النقطة سيد محمد، اليوم إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة بطبيعة الحال الضغط على نتنياهو بعد هذه الغارات اليوم، خاصة أن إسرائيل أيضا ترى في هذه التحركات التركية بطبيعة الحال هي تهديد لأمنها القومي؟
2: يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية إن أرادت لجم إسرائيل تستطيع بكل بساطة أن تقطع أو تعاقب إسرائيل من خلال قطع الدعم اللوجستي والأمني والسياسي والعسكري عنها. لكن مع الأسف الواقع هو أن إسرائيل هي الحليف الاستراتيجي الأول لدى الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. يعني شاهدنا فرق التعامل مع إسرائيل ومع دول المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي فقط دول صديقة لها، هناك مصالح متقاطعة بسيطة، أما بالنسبة لإسرائيل أمر مختلف. ولذلك نرى بأن سوريا تسعى لحشد الجهود ليس فقط الأمريكية وإنما أيضا غير الأمريكية، لذلك هناك أيضا خشية لدى إسرائيل من التحالف الذي أقامته تركيا. يعني تركيا اليوم هي دولة قوية متطورة، لديها صناعات عسكرية، لديها جيش قوي.
0: اليوم الرئاسة التركية سيد محمد
2: هي أحد الدول الكبار، وبالتالي إسرائيل تخشى من أي تموضع تركي، تخشى من أي دعم تركي ولو بسيط لسوريا، هي تخشى من أن يكون هناك شراكة، هذه الشراكة تؤسس على المدى البعيد، يعني تؤسس
0: بالحديث عن هذه الشراكة سيد محمد، الرئاسة التركية اعتبرت المبررات الإسرائيلية هي ادعاءات باطلة، أيضا أكدت استمرار تعاونها اليوم مع الحكومة السورية، لكن هل يمكن أن تؤدي هذه الضربة برأيكم إلى تعزيز هذا التعاون العسكري السوري التركي بدلا من الحد منه؟
2: يعني باعتقادي ستستمر تركيا بدعمها لسوريا. يعني بالنهاية سوريا هي الدولة الجارة لتركيا، تركيا استضافت ملايين اللاجئين السوريين، هي دعمت الشعب السوري للوصول إلى هذه المكتسبات الحالية، وبالتالي هي لن تتخلى عنه، وأيضا هي ستسعى لزيادة الضغط على إسرائيل من أجل أن تقف عند حدودها، وخصوصا في يعني بالنسبة للانتهاكات، بالنسبة للخروقات التي والتجاوزات التي تقوم بها ليس فقط في سوريا وإنما أيضا في دول المنطقة. يعني الدولة الوحيدة التي تنظر إليها بخشية إسرائيل حاليا في المنطقة هي تركيا، وبالتالي تركيا لن تنظر على للتهديدات الإسرائيلية بشكل كبير، ولن تقبل بأن تكون هذه التهديدات مصدر لقطع التعاون أو قطع الشراكة لا مع سوريا ولا مع دول المنطقة. يعني اليوم أيضا تركيا لديها توازنات، لديها مكانة في الإقليم وفي المجتمع الدولي، هي أحد الدول الكبار، وبالتالي وضعها مختلف تماما عن سوريا بالتعامل مع إسرائيل. يعني إسرائيل تنظر إلى سوريا على أنها دولة ناشئة، وبالتالي يسهل عليها القيام بانتهاكات وتجاوزات كما فعلت في فلسطين وغزة وغيرها. أما بالنسبة لتركيا فالأمر مختلف، ولهذا تخشى إسرائيل من أي احتمالية.
0: طيب طيب سيد محمد،
2: تركيا على الخط.
0: يعني دعني أختم معك بهذا التساؤل والعودة إلى الموقف الأمريكي. بطبيعة الحال تحدث واشنطن اليوم على لسان توم باراك عن إنشاء آلية لتفادي الصدام بين سوريا وتركيا وإسرائيل، لكن هل نحن أمام محاولة أمريكية لإدارة الصراع فقط، أم يمكن أن تكون هذه الآلية هي ربما مقدمة لترتيبات أمنية إقليمية أوسع ربما تخص سوريا؟
2: في الوقت الحالي الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة هي تدير الأزمة. هناك حرب ما بين إيران وما بين إسرائيل، حرب ليست فقط حرب وجودية وإنما حرب اقتصادية وسياسية، اقتصادية سياسية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، سياسية وأيضا اقتصادية سياسية بالنسبة لإسرائيل. يعني إسرائيل اليوم تريد أن تستعيد النفوذ في المنطقة، يعني بعد أن توغلت وسمحت الأنظمة في المنطقة من من من من العراق إلى سوريا إلى لبنان بدخول إيران وأذرعها، عندما أسقط النظام وقطع، عندما أسقط النظام السوري نظام الأسد وتم قطع هذا هذه الأذرع وهذا الشريان الممتد من إيران إلى لبنان، إسرائيل نظرت إلى أن هذه فرصة لتستعيد نفوذها في المنطقة من خلال الهيمنة، من خلال ضرب المنشآت العسكرية، من خلال إضعاف جيوش المنطقة. لهذا قامت باقتحامات في جنوب لبنان، قامت في انتهاكات في جنوب سوريا. هي تريد أن تنشئ لنفسها منطقة عازلة، من خلال هذه المنطقة تبدأ باستعادة نفوذها، تبدأ بفرض سيطرتها السياسية والعسكرية والاقتصادية على المنطقة.
0: كل شكر لك محمد سليمان، الباحث في الشأن السياسي، كنت معي من دمشق. قال وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن سوريا استوفت كامل متطلبات التعاون مع الوكالة.
3: سعادة المدير العام، لقد تفضلتم بالقول من دمشق في حزيران 2025 إن أمامنا فرصة تاريخية، ووصفتم مسارنا قبل شهرين بأنه اختراق حقيقي، واليوم أؤكد أمامكم أن هذه الفرصة قد استثمرت بالشكل الأمثل، وأن هذا الاختراق ينتظر ترجمته إلى قرار ملموس. لقد استوفت سوريا كامل متطلبات التعاون المتفق عليه، ونتطلع لأن يعكس تقريركم المقدم إلى مجلس المحافظين حجم التقدم المنجز، كما ندعو الدول الأعضاء في المجلس إلى تتويج هذا التقدم خلال دورة أيلول بقرار ينهي ملف عدم الامتثال الموروث منذ عام 2011.
0: كما أكد الشيباني على حق سوريا في الاستخدام المدني والسلمي للطاقة النووية في أنشطة مختلفة منها البحث العلمي والطاقة.
3: اليوم نقف معا وقد قطعنا شوطا أساسيا نحو إزالة العوائق أمام هذا التعاون، فسوريا متمسكة بحقها الكامل في التطبيقات النووية السلمية، في الطب لشفاء مرضانا، وفي الغذاء والزراعة لإحياء أرضنا، وفي البحث العلمي لجامعاتنا، وفي توليد الكهرباء كدعامة أساسية لتعافينا الاقتصادي وبناء منظومة حديثة تلبي تطلعات بناء وطننا وازدهاره.
0: من جهته قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن منطق الضمانات النووية يتطلب القدرة على معرفة كل تحرك للمواد، لافتا إلى أن المواد النووية التي عثر عليها داخل سوريا ستظل في عهدة الحكومة السورية.
4: المواد كما ذكر الوزير هي طبعا تنتمي لسوريا، هذا أمر واضح، هي ملك سوريا، وعلينا أن نقرر ما سهو سيكون مستقبلها، وهذا أيضا القرار سيكون لسوريا، ولكن المهم بالنسبة لنا أن نعرف كل خطوة على الطريق أين ستذهب أو كيف ستتحرك هذه المواد، لأن منطق النظام الضمانات النووية الدولية هو أن نكون قادرين أن يكون لدينا معرفة بكل المواد وكيف تتحرك هذه المواد. فبالتالي الآن بدأنا للتو، وصلنا إلى الموقع اليوم، وبالتالي علينا أن نكنس هذا الموقع، نزن كل شيء ونحسب كل شيء. كان هناك الكثير من الغبار، لذلك علينا حقا أن نقوم بجرد لكل شيء. المفتشين عليهم أن يقوموا بتفتيش كل شيء، وبعد أن يكون كل ذلك لدينا سنقوم بكتابة التقرير. بعد ذلك سوريا ستكون صديقة مع أصدقائها وحلفائها، الحلفاء الجدد أيضا ستعمل معهم، ولكن لنصل إلى هنالك يجب أن نكون جزءا من ذلك، لأنه نقل في نقل المواد أيضا يجب أن يتم تفتيشه أيضا. فإذا كما ذكرت إذا هذه علاقة طبيعية ودائمة قد بدأت الآن.
0: وأضاف غروسي أن عمليات حفر واستكشاف تجري حاليا في موقع بمحافظة دير الزور.
4: كنا في موقع دير الزور حيث قمنا بعمل حفر واستكشاف، حيث تتم الآن عمليات حفر واستكشاف مهمة في هذا الوقت، فهذا يؤكد التقييمات التي كانت موجودة منذ وقت طويل والتي قامت بها الوكالة عن منشأة نووية كانت تبنى بشكل سري في ذلك الموقع. واليوم وبعد قراركم الشجاع عرفنا أن هناك موقع آخر فيه مواد نووية مخزنة، واستطعنا أن نكتشف هذا المكان أو هذا الموقع. هذا أمر غاية في الأهمية أيها الأصدقاء.
0: كشف مصدر دبلوماسي لبناني لتلفزيون سوريا أن السلطات اللبنانية سلمت إلى دمشق رسمياً اللواء عادل عيسى، أحد ضباط جيش النظام المخلوع، بعد استكمال الإجراءات القضائية والأمنية المتعلقة بطلب استرداده. وقال المصدر إن عملية التسليم جرت عبر الحدود اللبنانية السورية، حيث تسلم عيسى العميد عبد الرحمن الدباغ مدير الاستخبارات الخارجية في جهاز الاستخبارات العامة السورية. وأوضح أن التسليم جاء عقب موافقة النيابة العامة التمييزية في لبنان على طلب الاسترداد المقدم من دمشق، استنادا إلى المعاهدة القضائية اللبنانية السورية الموقعة عام 1951، بعدما خلصت الجهات القضائية المعنية إلى أن الجرائم المنسوبة إلى عيسى ذات طبيعة جنائية وليست سياسية، ما زال المانع القانوني أمام تسليمه. أفاد مصدر للتلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على قاتل الشاب آيات الرفاعي، وكان القاتل هرب من سجن عدرا عند سقوط النظام المخلوع، وأعيد اعتقاله مؤخرا ثم أطلق سراحه قبل أيام. وناشدت والدة آيات الرفاعي في لقاء سابق عبر شاشة تلفزيون سوريا الجهات الأمنية لإعادة فتح القضية، مشيرة إلى أنها تلقت تهديدات على خلفية مطالبتها بإعادة النظر في القضية.

0: حكمت محكمة الجناية الرابعة في دمشق بالإعدام على وسيم الأسد، وجرمته بجناية القتل العمدي والقصد لأكثر من شخص وبجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
1: باسم الشعب العربي في سوريا، تقرر بالإجماع ما يلي: أولاً، تجريم المتهم وسيم الأسد ابن بديع والدته سميرة بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وجناية الحرمان الحرية والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمعاقب عليهم بموجب المواد 534، 535، 298، 556، 216 من قانون العقوبات العام، والفقرتين هي وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والمرسوم 20 لعام 2013، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
0: هذا وذكرت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق أن التحقيقات أثبتت تورط المتهم وسيم الأسد في تشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلة استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية.
1: ثبت للمحكمة قيام المتهم بما يلي: أولا، تشكيل المجموعات الرديفة والمشاركة في الهجوم على الغوطة الشرقية، ومؤداها أن المتهم التقى في عام 2011 مع العميد غياث دلي قائد في الفرقة الرابعة التي يقودها المجرم الفار ماهر الأسد، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعتين من المقاتلين ضمن القوات الرديفة. قام المتهم بتأمين 30 مقاتلا تم تشكيلهم في مجموعتين، وأبرمت لهم عقود رسمية مع العميد غياث دلي مقابل رواتب مالية. ثالثاً، أشرف المتهم وقاد عمل المجموعتين وأمن لهم السلاح والذخيرة والطعام والأموال عن طريق غياث دلة، وكان يتفقدهم في مواقع انتشارهم. رابعاً، تركز نشاطهما في بلدة المليحة بالغوطة الشرقية قرب جرمانة، واستمر نحو عامين من 2012 حتى عام 2014. كان نمط العمل يقوم على أن تبدأ الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري بقصف المنطقة المأهولة بالطيران الحربي والمدفعية ومختلف الأسلحة، وفق معلومات أولية ترسلها فرقتا المتهمة.

0: على خلفية الحكم عليه بالإعدام بعدد من الجنايات بينها القتل العمد والقصد وتعذيب مدني.
1: تاسعاً، مصادرة أموال المحكوم عليه المنقول وغير المنقول لصالح الخزانة العامة، وذلك بعد أن يتم تنفيذ فقرات الإلزامات المدنية. عاشراً، الاحتفاظ بحق الجهات الرسمية المختصة بالمراجعة والمطالبة بما لحق بالمال العام والمرافق العامة من أضرار.

0: هذا ورصد تلفزيون سوريا رعى عددا من أهل دمشق عقب صدور حكم الإعدام بحق وسيم الأسد.
1: والله لازم كل شيء مثل وسيم الأسد ينحكم بإعدام. يعني احنا أسينا كثير منهم، يعني اعتقلونا على الحواجز أهلونا، وأنا أبوي كمان كان معتقل في صنايع، يعني فقدناه وراح على الحواجز وعمره 70 سنة.
2: نحن بنأيد الحكم بحق كل من أجرم بحق السوريين. أنا المحامي غزوان الهلال جاي من حمص، أخوي شهيد بسجن صيدنايا، وأنا معتقل سابق. نحن جايين اليوم حتى نفرح إنه عم تتحقق العدالة. نحن مع محاسبة المجرمين.
3: والله هذا خبر كتير حلو، إنه يعني وإن شاء الله نسمع خبر أحلى كمان، يجيبوا بشار الأسد ونرتاح عاد نفسيا، لانه عن جد احنا كثير روحنا من اخواننا وشهداء بالغوطه. الله يرحمهم ويتقبلهم يا رب جميعا.
4: رايي انه لكل ظالم النهايه، وبشر القاتل بقتل لو بعد حين اجى نصيبه، ورب العباد ما بينسى حد. كل ظالم راح ياخذ جزاته، كل ظالم لسه ما مسك راح يمسك باذن الله. جاي الايام باذن الله، الايام الحلوه جاي.
5: والله بيستاهلوا، لانه كل واحد ظالم الله ينتقم منه ويقويهم اللي عملوا هيك الحكم عليه.
6: هذا الحكم العدل، هذا حكم النصر الجديد لسوريا بعد عد تحرير. الحمد لله اللي انتصرنا، والحمد لله اللي شفنا هاليوم، وان شاء الله يا رب عبال كل واحد اذى شخص من الشعب السوري، وان شاء الله يا رب هيك ونشوف سوريا باحلى واحلى واحلى من اول بكثير.
7: والله كتير مبسوطين، الحمد لله العدالة عم تاخذ مجراها وجاينا هيك نتفرج الحمد لله.
0: كما استطلع تلفزيون سوريا راى عددا من اهالي حمص حول صدور قرار الاعدام بحق وسيم الاسد كاول شخص من عائله الاسد يصدر بحقه هذا الحكم في سياق محاكمه رموز نظام الاسد وتحقيق ملف العداله الانتقاليه.
8: والله فرحة كبيرة لا توصف، إن شاء الله الله ينتقم منهم جميعا. يعني ودمرونا وهجرونا 14 سنة برات البلد، ورجعنا على البلد مدمرة بالكامل بسببه. الله ينتقم من كل ظالم.
9: أتمنى ما يكون يعني أي ثأر أو هذا بالموضوع هذا، وإنما هو تحقيق لأي عقوبة لأي فعل تم في السابق. نتمنى يكون هذا منطلق لتحقيق العدالة على مستوى أشمل وأعم.
10: الحمد لله رب العالمين، هذا خبر بسر كل سوري حر، كل سوري شريف، بداوي جزء من جروح الناس اللي تأذت من هالعائلة المجرمة.
11: كمعتقل سابق وعندي شعور بالظلم.

0: الظلم والاضطهاد والاقصاء والتهميش اللي عانيناه بعهد النظام البائد، وبلشنا هلا تنحسر هاي الموجه. اليوم عندي شعور انه عاد الوطن الى اهله.
1: هلا انا ما رح احكي عن شعوري هو كشعور خاص، شعوري هو شعور كل السوريين اللي عانوا واللي انظلموا واللي استشهدوا، فهذا شعور كتير كتير كتير كبير بأنه كل ظالم بالنهاية رح ياخد جزاته. ونحن عم ننتظر كمان نشوف بشار الأسد بهذا الموقف بإذن الله تعالى قريبا.
2: العائلة التي حولت سوريا العظيمة إلى مزرعة اليوم تبدأ بها إن شاء الله أولى خطوات إطلاق الأحكام، أحكام الإعدام أو الأحكام اللي تقرر محكمة سورية من أبناء سوريا وفي سوريا الحمد لله.
3: استطلع تلفزيون سوريا أيضا أرى عددا من أهالي حماة حول صدور قرار الإعدام بحق وسيم الأسد.
4: الحمد لله رب العالمين، أول شيء على صدور الإعدام هي نعمة من رب العالمين فضل علينا فيها. قبله كان عاطف نجيب ومجرم بشار الأسد وبشار ماهر الأسد، وإن شاء الله عبال البقية كلياتهم عبال الحسون. نتمنى من الدولة أنه تحاسب كل المجرمين، كل شيء لسه ما تحاسب، كل شيء لسه ما انحكم، كل شيء لسه حر طليق لهلا عم يمشي بالشوارع.
5: والله ما بينوزع عمي، انا عندي شهيد وابن اخوي شهيد وثاني شهيد، كل العالم يعني لازم هيك شغلات، يعني لازم هيك احكام تطلع بسرعه مشان بس الناس تفلغل، بس غله شويه تفشوا شويه، بس الناس هي تفرح لها شويه.
6: امورنا الحمد لله كويسه وهلا امورنا تمام، وان شاء الله يا رب نشوفهم بأسود أيام لبيت الأسد واللي عاونوا كمان علينا.
7: القرار اليوم ليس انتقاما أو اقتصاص من شخص معين، إنما هو انتصار حقيقي لجميع السوريين الذين عانوا ما عانوه من بطش تلك العصابة بكافة مسمياتها. اليوم تأكدنا بأن العدالة ليست حبرا على ورق، إنما بدأنا نراها في المحاكم السورية كقرارات نافذة إن شاء الله رب العالمين.
5: فرحانين كتير وما بنعطي فرحتنا لحد، بس لسه قد ما ساووا فيهم قليل. نحن بمدى سنين طويلة، وظلت العالم بالسجون 10 سنين 12 سنة 15 سنة، في عالم ظلت 30 سنة بالسجن.
8: فرحة كبيرة إننا نحن كنا معتقلين بسجون الأسد، وإن شاء الله هيك يا رب الله يقوينا على الباقيين يا رب.
9: حكم عادل، هذا عادل جدا عادل، لأنه هدول إيديهم ملطخة بدماء السوريين كلياتها، وإن شاء الله بين كل واحد يديه تلطخت بدماء أخواتنا السوريين بحكم الإعدام كامل إلهم هذولين.
3: أعلنت وزارة العدل عن مسودة مشروع للوساطة القضائية بهدف يهدف إلى تطوير مفهوم العدالة وتسريع حل النزاعات. وقال وزير العدل مظهر البيس خلال المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية إن الوساطة تكمل دور القضاء ولا تنافسه، وتختصر الوقت والإجراءات مع الحفاظ على الكفاءة والدقة. وأشار إلى أن مسودة القانون استفادت من تجارب دولية مع مراعاة خصوصية المجتمع السوري، داعيا إلى أدخال الوساطة والحلول الودية ضمن مناهج كليات الحقوق وبرامج الدراسات العليا. أعلنت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء في النظام المخلوع سهيل نديم عباس، وذلك بعد أن ثبت مشاركته في عدد من العمليات العسكرية والانتهاكات بحق السوريين. وقالت قوى الأمن في بيان إن التحقيقات أظهرت مشاركة عباس في معارك تلول الصفا بالسويداء عام 2018 بصفته قائد مجموعة اقتحام. كما أشارت إلى أن عباس شارك في عمليات عسكرية بدرعا وحمص وإدلب، وأصدر أوامر بإطلاق النار واستخدام المدفعية والراجمات خلال عدد من تلك العمليات. أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على المدعو حمزة عبد الله محمد الملقب بأبو جهاد المهاجر، وهو أحد القياديين العسكريين البارزين في تنظيم داعش، وذلك خلال عملية أمنية في مدينة منبج بريف حلب. وأوضحت قوى الأمن أن المذكورة شغل منصب العسكري العام لما يسمى ولاية الشام في التنظيم، كما سبق له أن شغل منصب نائب العسكري العام للتنظيم، وقبل ذلك تولى مسؤولية ما يسمى ولاية إدلب التابعة للتنظيم. وقالت قوى الأمن إن العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة خلايا وقيادات تنظيم داعش وتفكيك شبكاته. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بوفاة 3 عمال في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس إثر انفجار في أحد خزانات الوقود بالمحطة الحرارية في أثناء أعمال الصيانة. وأوضحت الشركة السورية للكهرباء أن الانفجار نجم عن عمليات صيانة لخزان الهيدروجين، مؤكدة أن المحطة تواصل عملها ولم تتأثر بالانفجار. هذا وقال مدير إدارة محطة توليد كهرباء بانياس عدنان الحمود للتلفزيون سوريا إن الانفجار الذي أودى بحياة 3 عمال حدث خلال عملهم على صيانة عطل فني في فواشة ضاغط مولد الهيدروجين.
10: المادة كليتها في أرض الخزان فيها شبر المادة،
11: ونتيجة وجود عطل فني تقني على فواشة ضاغط مولد الهيدروجين في محطة توليد كهرباء بانياس، وأثناء قيام الورشة المختصة بصيانة العطل الموجود حدث انفجار في فواشة الخزان، أدى هذا الانفجار إلى وفاة 3 من العاملين في الورشة المختصة. بعد سماع دوي الانفجار الحاصل هرعنا جميعا إلى موقع العمل لنتفاجأ بوجود المتوفين 3 على الفور. مباشر تم الاتصال بمديرية منطقة بانياس والدفاع المدني وجميع المعنيين، حيث حضروا إلى موقع العمل على الفور وقاموا باتخاذ الإجراءات اللازمة. بعد الانتهاء تم نقل الجسامين 3 إلى مشفى بانياس الوطني ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم الجسامين إلى ذويهم.
3: تحدث ابن شقيق أحد ضحايا الانفجار الذي وقع في المحطة الحرارية في بانياس بريف طرطوس خلال عمليات صيانة داخل المحطة للتلفزيون سوريا، تحدث عن تفاصيل الحادثة التي أودت بحياة 3 من العمال.
12: تلقينا خبر أنه عمي كانوا طالعين على عندهم عطل أو هيك على خزان نيتروجين، بقى بيشتغلوا بالصيانة الحامات وما الحامات، عم يشتغلوا انه صار معهم حادث اثناء العمل ادى لانفجار الخزان بالكامل، وتوفى عمي وشابين معه، وحقيقه الانفجار كان قوي وصلوا اشلاء. نتمنى يكون في اجراءات سلامه اكثر من هيك، مثلا يقيسوا نسبه الغازات، انه واحد عم يشتغل بالحامات وما الحامات يكون اكيد بدنا نقيسوا نسبه الغازات، يعني خاص نص خزان نيتروجين مع الأكسجين فوراً بينفجر مع ملامسته مع الأكسجين يعني.
3: أفادت مصادر محلية بوقوع انفجار في خط لنقل الغاز قرب منطقة عين المالحة بريف الحسكة الجنوبي، ما أدى إلى تشكل حفرة عميقة في موقع الانفجار. وبحسب المصادر تشير الترجيحات إلى أن الانفجار لم يكن ناجماً عن حادث عرضي أو خلل فني، بل نتيجة لعمل متعمد استهدف خط نقل الغاز، في حين لم تصدر تصريحات من الجهات الرسمية بشأن الحادثة. أعلن مصرف سوريا المركزي اعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في سوريا لتوسيع خيارات الدفع والتحويل. وقال المصرف في بيان إن النظام يهدف لتسهيل حركة الأموال دون إلغاء التعامل النقدي أو فرض وسيلة دفع محددة. كما أشار إلى أن النظام يضع الأسس التنظيمية والتقنية لتطوير وربط خدمات الدفع بين الجهات والمؤسسات المالية، موضحا أن ذلك لا يعني إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بشكل فوري. بدوره علق حاكم المصرف صفوة رسلان بالقول أن اعتماد نظام الدفع الجديد ليس مجرد قرار تنظيمي، بل هو جزء أساسي من مشروع لتحديث البنية التحتية المالية والتحول لنظام مالي سوري حديث. قالت مجموعة موانئ دبي العالمية إنها أنجزت مرحلة من برنامجها الاستثماري لتحديث ميناء طرطوس بتسليم 3 رافعات متنقلة ترفع الطاقة الاستيعابية للميناء بنسبة 40%. وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن تسليم الرافعات يمثل المرحلة الأولى من برنامج تطوير الميناء ضمن اتفاقية امتياز تمتد ل30 عاماً تستهدف إنشاء بنية تحتية لوجستية عالمية المستوى. وتوليد فرص عمل. أضافت الوكالة أن المراحل المقبلة تشمل تعميق مياه الميناء وتجديد جدران الأرصفة بحلول نهاية عام 2027، بما يعزز قدرة طرطوس على استقبال السفن الأكبر حجما. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تسجيل نقل نحو 329 ألف طن من البضائع عبر منفذ التنف الحدودي مع العراق منذ إعادة افتتاحه. وبحسب بيان الهيئة، فقد عبر المنفذ أكثر من 65 ألف صهريج فيول وقرابة 10,000 شاحنة حتى نهاية تموز الماضي، بما يعكس تنامي الحركة التجارية واستعادة المنفذ دوره ممرا حيويا يربط سوريا بالعراق ودول الجوار، ويسهم أيضا في دعم قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إطلاق مبادرة لإعادة تأهيل 1000 منزل في محافظة حماة ضمن مشروع رؤية سوريا بلا مخيمات، في خطوة تستهدف تحسين ظروف السكن للأسر الأكثر هشاشة والعائدة أيضا من المخيمات.
13: لكن إن شاء الله قريبا بإذن الله راح تكون في عندنا يعني إن شاء الله عدة مشاريع ضمن هذا الخصوص خلال الأيام القادمة. فنحن اللي حبيناه بيعرف الأستاذ عمار هو معنا على واحدة من الجروب اللي
14: طبعا اليوم نحن عم نشهد إطلاق مشروع ترميم 1000 منزل في محافظة حماة ضمن المناطق اللي تم اختيارها كمناطق أولوية لرؤية سوريا بدون مخيمات. هذا المشروع بالنسبة لنا هو ليس فقط عبارة عن ترميم 1000 منزل، إنه هو عبارة عن فرصة لعودة 1000 أسرة، عودة كريمة آمنة لمنازلهم، وأيضا عبارة عن خطوة 1000 خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية سوريا بدون مخيمات. هذا المشروع يتكامل مع الرؤية الحكومية من التي تعمل على ترميم البنية التحتية في مناطق الأولوية وفي مناطق عودة النازحين، وبالتالي هناك تكامل بين الرؤية الحكومية وبين عمل منظمات المجتمع المدني من أجل الوصول إلى مشاريع متكاملة تعمل على تهيئة بنية تحتية آمنة وبنية تحتية مناسبة لعودة إخوتنا النازحين.
3: أظهرت وزارة التربية والتعليم نتائج امتحانات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية عبر تطبيق إلكتروني رسمي. وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 432 ألف طالب وطالبة تقدموا لامتحانات الشهادتين. وبحسب الوزارة بلغت نسبة النجاح في التعليم الأساسي 65.5% للطلاب النظاميين و 43% للأحرار، في حين بلغت نسبة النجاح في التعليم الأساسي الشرعي 84%. وأوضحت الوزارة أن 468 طالبا وطالبة حصلوا على العلامة التامة في الامتحانات. أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة تشكيل فرق ميدانية لمتابعة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات والتأكد من سلامة المنشأة الحيوية والبنى التحتية. وأوضح مدير المديرية رامي السلوم لوكالة سانا أن الفرق تتابع الخطين الغربي والشرقي إضافة إلى محطات ضخ مياه الشرب، مبينا تفقد 6 محطات في ريف الرقة الشرقي لتأكد من جاهزيتها، مع العمل على تحصين محطات الضخ والحفاظ على الطرقات المؤدية إليها. وأكد المسؤول عدم وجود مؤشرات خطرة تدعو إلى القلق حاليا. تعاني أراضي زراعية في ريف الرقة من خطر التصحر بسبب زيادة ملوحة التربة والتشققات، في حين تتفاقم المشكلة في المناطق المحيطة بالمدينة.
15: لم تعد أرض عبد القادر كما كانت عليه، فالخضرة تتراجع والتشققات تمتد في تربتها في حين يتصاعد الملح إلى سطحها. مشهد يختصر حالة تدهور مساحات زراعية كبيرة خاصة في ريف الرقة الشرقي.
16: وأراضينا بسبب ملوحة التربة بدأت تتحول إلى صحراء، كل سنة الملوحة قاعد تزيد بالتربة، فالملوحة هذه بدأت تحول لنا إلى صحراء وتطلع أراضينا عندنا خدمة زراعية خالص منه.
17: هذا التملح في النهاية قد يصل إلى مسألة التصحر desertification. التصحر من مظاهره تفتت التربة وظهور كثبان رملية، أيضا نجد هذه المظاهر أيضا في مناطق المتملحة عموما باتجاه البلد أو المدينة. هذا الأمر موجود أيضا وتتأثر به المدينة.
15: تمتد الانعكاسات إلى مدينة الرقة مع تراجع الغطاء النباتي وتجزئه، ما ينعكس سلبا على القدرة على تلطيف الجو والحد من الغبار وتحسين جودة الهواء، فتصبح المدينة أكثر عرضة لارتفاع درجات الحرارة.
18: هسه تمشي انت برقة، اول شيء لما تمشي تحسها صحراء غبرة، يعني محلات تلاقيها مغبرة، نظافة ما في، لانه قلة اول شيء اهتمام بالمدينة كشوارع كنظافة، نباتي ما بي. فوت لي على حديقة برقة قبل 15 سنة، للأسف احنا نحكي قبل 15 سنة كانت انظف واحلى مرتبة وحدائق نظيفة، الناس تقعد متنفس.
15: وفي مواجهة فقدان الغطاء النباتي، يبرز مقترح من خبراء في البيئة لإنشاء حزام أخضر حول الرقة عبر زراعة نحو 170 ألف شجرة على مراحل ليشكل خط دفاع يخفف أثر الحرارة ويمنح توازنا بيئيا.
19: منع الاحتطاب، عدم الرعي الجائر، أيضا عندنا احنا مشاريع، إقامة مشاريع تثبيت الكثبان الرملية، في مثال محمية البعاصي هي محمية تثبيت كثبان رملية تقع على الضفة اليمنى لنهر الفرات، وهي محمية 150 هكتار تم تنفيذ تثبيت الكثبان الرملية لمنع امتدادها باتجاه منطقة الطبقة.
15: سنوات الشح المائي وتفاقم أزمة المناخ وما خلفته الحرب من تدمير وفقدان للغطاء النباتي، كلها عوامل راكمت مظاهر التصحر وتدهور الأراضي وأدت إلى اختلال التوازن البيئي، في انتظار حلول قريبة.
3: نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: وأن رحيلا واحدا حال بيننا وللموت من بعد الرحيل رحيل.
1: وإنا لنلقى الحادثات بأنفس كثير الرزايا عندهن
2: قليل.
1: إن هذين البيتين أول شواهد للسترة
2: الجديد الذي جاء به المتنبي سلامة العقول.
1: الله،
2: النص واحد والأفهام مختلفة،
1: مجتمع مكارم الأخلاق الكرم والشجاعة.
2: والأصعب من ذلك أن ترى صنفا أو بشرا لا حاجة له، فإما أنه استغنى بما هو أدنى.
1: إذا لم تفهموا كلامي فاحفظوه، فإنكم إذا حفظتموه فهمتموه.
2: ترند هو موت الكريم وليس موت اللئيم.
1: وقالوا ماجدا منكم قتلنا، كذاك الرمح يكلف بالكريم،
2: يعني يحبه حد الكلف.
1: دريد بن الصمة جمع بين حب الموت لهم وحبهم الموت، إذا كان أرى أن بيته أجود ما قيل.
2: والتقدير لأنهم
1: يا سلام.
2: ماذا نعرف جملة إنهم؟
1: هذا تقدير معنى لا تفسير إعرابي.
2: عظيمة هذه،
1: تستجيب لأحوال النفس الإنسانية.
2: شباب تسامى للعلا وكهول.
1: الله،
2: والله هذه تدرس. تمام، أنا فشلت في صناعة الآيفون برو ماكس، هل نجحت أنت؟
1: في هذه الحلقة أستدرك كثيرا،
2: أتحدث أكثر منك.
1: وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان.
2: تجد لها أذنا مصغية وقلبا يتلقفها هكذا.
1: يا سلام.

0: والإنسان يأخذ من الأشياء ما يحتاج إليه وما يجد نفسه مدفوعا إليه. الشعر يأخذ منه اللغة، ويأخذ منه النحو، ويأخذ منه الصرف. أهل البلاغة يهتمون بالجانب البلاغي، وأهل النحو يهتمون بالجانب
1: النحوي، وهكذا، وأهل الصرف وهكذا.
0: أنا الذي لفت نظري عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال برنامج منازل القصيدة أن جزءا لا يستهان به من الجمهور من حيث الكم، أعني ولوع بالحالة القيمية للقصيدة التي تعزز فيه الكرم، القصيدة التي تزيده صبرا، النص الذي يحمل معه هويته، النص العاطفي الذي يعبر عن أشجانه ووجدانه وهكذا. فلا يغدو النص الشعري هنا مجرد كلمات قيلت، وإنما يتحول إلى كونه حياة وبناء كامل مرتبط بالهوية ومرتبط بالنفسية.
1: وهذا كثير في الشعر الجاهلي، في بيان العربي الأول التام الكامل، هذا الشعر القيمي الذي ينتسب إلى القيمة ويعزز القيم عند الإنسان. ونصنا الذي تجاذبنا أطراف الحديث حوله في حلقة ماضية يصب في هذا تماما.
0: تقصد نص السموأل،
1: يطرب أي متلقن،
0: تعيرنا أن قليل عديدنا،
1: فقلت لها إن الكرام قليل.
0: يعني في تحليل وتفصيل لحالة موجودة ليس ثرثرة،
1: وفيه مواساة كذلك. يعني هذا السامع الذي يستمع إلى هذا النص، يعني هذا الذي أشرتم إليه في حلقة ماضية كذلك، في قضية أن يجد الإنسان نفسه في مواجهة أهله وأقربائه، يدنو إليهم فيبتعدون، يلتفت إليهم فيلتفتون عنه، يكرمهم فيبخلون عليه، يعني يجد نفسه غريبا. لكن حين يسمع بيت الشاعر، حين يسمع قوله تعيرنا أن قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل، فكأنه يواسيه، يقول لا بس هذا شأن أهل النفوس العالية، هذا شأن أهل الكرم، فأنا مستمر في هذا، مثابر فيه، لأن هذا شأن الكرام. نعم.
0: وانعدام هذا النموذج في الحياة يخفض الهمة أصلاً،
1: ويجعل الحياة بلا معنى.
0: لا معنى لها. لابد أن تكسر القوالب والقواعد الرتيبة العامة المألوفة جدا حتى تستطيع أن تستلذ بطعم الحياة على أصولها القيمية المنشودة.
1: يا سلام.
0: فتعطي أكثر من المتوقع، وتصبر أكثر من المتوقع.
1: يا سلام.
0: وتكسر التوقعات.
1: يا سلام. جميل.
0: وعلى هذا ذهب السموأل في قصيدته هذه، فكسر التوقعات في الأبيات التي قرأناها.
1: جميل جدا. نعم.
0: وصلنا إلى قوله آنذاك،
1: يقرب حب الموت
0: آجالنا
1: لنا وتكره آجالهم فتطول،
0: تسيل على حد الضباط نفوسنا
1: وليست على غير السيوف تسيل.
0: نعم.
1: وكنت أود أن أشير في حديثنا الماضي عن القصيدة وعن فيما دردشنا فيه، كنت أود أن أشير إلى الاستطراد لما قال وإنا لقوم ما نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول، وكان يفتخر، فخرج من الافتخار إلى الهجو إلى الهجاء. نعم. ثم عاد ثانية إلى الافتخار، فهذا يسمى استطرادا. الطريف أن البلاغين يذكرون أن بيتي السموأل هذين وإنا لقوم ما نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول، يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول، قالوا إن هذين البيتين أول شواهد الاستطراد. يعني هذان البيتان لهما ميزة أيضا في قضية الاستطراد عند البلاغيين.
0: راح ورجع
1: تماما، ثم عاد إلى الافتخار، شفى غليله قليلا من عامر وسلول، ثم عاد بعد ذلك حتى قلت حتى البيت الثالث، تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل، فيه تعريض أيضا بأولئك، أن هؤلاء قتلهم بالسيف وبالرماح لا بشيء آخر.
0: نعم. لا يموتون ميتة عادية.
1: نعم نعم نعم. حتى كنت أود أن أشير أيضا إلى شيء آخر فاتني، وأود هنا أن أستدرك بعض الفوائد، والفوائد كثيرة جدا.
0: جميل، هذا له كرم منك.
1: أكرمكم الله سيدي. كنت أود أن أشير أيضا إلى تعليق عظيم جدا لأبي علي المرزوقي على قوله فقلت لها إن الكرام قليل. له نص عظيم في التعليق على هذه القطعة اللطيفة يوازي قول السموأل فقلت لها إن الكرام قليل. يقول على أن قوله إن الكرام قليل يشتمل على معان كثيرة، وهي ولوع الدهر بهم، واعتيام الموت إياهم، وقلة النسل فيهم، واستقتالهم في الدفاع عن أحسابهم، وإهانتهم كرائم نفوسهم مخافة لزوم العار لهم، ومحافظتهم على عمارة ما ابتناه أسلافهم، وكل ذلك يقلل العدد ويقصر المدد. فهو هنا يشير إلى أن هذا فيه إيجاز القصر، كلام قليل
0: بمعان كثيرة
1: تندرج تحته معان كثيرة جدا، أشار إلى بعضها ها هنا. فهذا أيضا من تعليقات أبي علي الحسنة على هذا الشطر، فقلت لها إن الكرامة قليل.
0: هم الشعراء من أكثر الذين يجيدون استعمال اللغة.
1: نعم.
0: يعني اللغة لها طاقة، أنا أستعمل منها ما يخدمني في اليوم، أريد خبزا أعطني ماء، أذهب إلى العمل، هذه الجمل النفعية السريعة. الشاعر تجاوز هذا الاستعمال اليومي الوظيفي اللي هي الصفة التواصلية.
1: صحيح.
0: أو الوظيفة التواصلية.
1: نعم.
0: ووصل إلى أعلى ذروة ممكنة اللي هي القيمة الجمالية والتي تندرج تحتها القيمة الأخلاقية والحضارية والإنسانية والدوافع النفسية والغايات والراحة والاستكانة والتلاحم المجتمعي. نعم. حتى تجد نفسك لما تقرأ البيت وتعيشه، وأنا يعني كثير من أحيان أبكي ولا أخفي ذلك.
1: جميل.
0: يعني كمن يسمع شيئا، كمن يعني يخاطب شيئا أو يخاطبه أحد، لأني أستشعر أن هذا النص لي يخاطبني، فحالتي معه هي حالة خاصة، ليس شكلا من أشكال الوهم، وإنما هو على الحقيقة التي تجد هذه الكلمات على النسق الذي وردت فيه، على الصياغة التي وردت فيها، تجد لها أذنا مصغية وقلبا يتلقفها هكذا.
1: يا سلام.
0: أي نعم.
1: هذا لتكثيف المعاني عندها، فكل قارئ يأخذ من هذه المعاني بحظه. من كلام أبي علي
0: قال المتنبي ولكن تأخذ الأفهام منه على قدر القرائح
1: والفهوم،
0: أو على قدر القرائح
1: والفهوم. نعم.
0: أي نعم.
1: من كلام أبي علي تذكرت شيئا، وهو التفاضل في الكلام إنما يكون، يعني أعلى درجات التفاضل في الكلام هو القدرة على صياغة هذا الكلام المكثف الذي يسمونه إيجاز القصر. لفظ يسير تنبع منه معاني لا تكاد تتناهى. نعم. ورد هذا بكثرة في البيان العالي، والقرآن الكريم منه الكثير.
0: نعم.
1: في هذا
0: ولكم.
1: نعم.
0: في
1: يا سلام. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم. وأين هذا من قول العرب القتل أنفال القتل، فإنهم فضلوا عليه من عدد من الأوجه، ولكم في القصاص حياة. طبعا في القصاص حياة هي تقابل القتل أنفال القتل. أين هذا من ذاك؟ يعني تنبع من هذا النص روح عدالة السماء، على حين أن قولهم القتل أنفال القتل فإنها تفوح منه رائحة الكراهية، رائحة الظلم. القتل أنفال القتل هكذا بإطلاق، أما ولكم في القصاص حياة، حتى إنه ينص على الغرض من القتل وهو الحياة، لكن هناك في النص الجاهلي الذي كانوا يتفاخرون بيقول القتل أنفال القتل، لأن هذا من اللفظ الموجز البليغ، لكن أين هذا من نص القرآن ولكم في القصص حياة؟ نص على الغرض من القتل وجعله قصاصا، القاتل يقتل، هناك القتل أنفال القتل. أقتل، المهم أن تقتل، القتل أنفال القتل، القتل لا ينفي القتل، بل ستستمر دورة القتل إلى ما لا نهاية.
0: ومن لا يظلم الناس يظلم.
1: نعم.
0: طبعا هذا البيت أو هذا الشطر أيضا يؤخذ على المشاكلة اللفظية.
1: صحيح.
0: ومن لا يدفع الظلم يظلم.
1: تماما. نعم.
0: يعني ولا يؤخذ على. وأنا لست ممن مع يعني أولئك الذين عابوا على أبي فراس وهو يقول إذا مت ظمآنا
1: فلا نزل القطر.
0: أنا لا أرى البيت أنه نظير لقول المعري فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. المعري يتحدث عن شيء مختلف عن الشيء الذي يتحدث عنه أبو فراس. أبو فراس في سياق مختلف لا علاقة له بالأنانية، إذا مت ظمآنا فلا نزل، معللتي بالوصل والموت
1: دونه،
0: إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، لا معنى للقطر وأنا ميت. يعني أنا أفهم هكذا البيت.
1: جميل جميل.
0: وليست المسألة في أنه لا يريد القط
1: للبشر كلهم بعد أن يموت،
0: لا هذا تشبيه ضمني أصلا.
1: يا سلام.
0: معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا
1: فلا نزل القطر،
0: فلا نزل القطر. يعني ما مثلما السلخ لا يؤلم الشاة المذبوحة، أيضا القطر لا ينفع
1: الميت.
0: الميت هذا الذي يريد أن يقوله.
1: جميل.
0: ولا يحق جميل. لنا أن نجتزئ الجملة من سياقها ونفهمها كما نريد. وصلنا إلى قول الشاعر: علونا على
1: إلى خير الظهور، وحطنا لوقت إلى خير البطون
0: نزول. علونا على الله. خير الظهور وحطنا
1: لوقت إلى خير البطون
0: نزول.
1: نزول. يا سلام. كان لأبي علي أيضا تعليق عليه.
0: كيف نفهم البيت؟
1: له تعليق حسن في أنهم كانوا يتقلبون في أصلاب طاهرة.
0: نعم
1: نعم. من ظهور أسياد الرجال، وحطنا لوقت إلى خير البطون نزول. فهم يجمعون كرم النسب من طرفيه، من طرف الآباء ومن طرف الأمهات.
0: إيه
1: علونا
0: نعم.
1: على خير الظهور وحطنا لوقت إلى خير البطون نزول. ولذلك كانت النتيجة، ما النتيجة؟ كرموا هذا النسب من جهة الآباء والأمهات، فنحن كماء المزن، ما في نصابنا كهام ولا فينا يعد بخيل.
0: رائع.
1: لا تجد فينا جبانا ولا بخيلا. وكنا قد أشرنا في حلقة ماضية إلى أنهما، إلى أن هاتين القيمتين العظيمتين مقترنتان، لأنهما قمة القيم الإنسانية الكرم والشجاعة، قمة مكارم الأخلاق، مجتمع مكارم الأخلاق الكرم والشجاعة. ولذلك هنا يتبرأ من معرة البخل ومن معرة الجبن.
0: وهنا
1: هذه فاء النتيجة.
0: نعم.
1: هذه نتيجة هذا التزاوج والتلاقي بين كرام الرجال وكرام النساء. فنحن كماء المزن، ما في نصابنا كهام ولا فينا يعد بخيل. وأيضا أبو علي له تعليق يعني في ختام كلام حسن جدا.
0: مرزوقي.
1: أبو علي المرزوقي قال في ختام كلام حسن جدا في ختام التعليق عليها، يقول: وهذه الأبيات إذا تؤملت أدى التأمل منها إلى سلامة اللفظ والمعنى من كل معاب، وحصول الفخامة والجلالة لها في كل جانب وباب. لكن يقول إذا تؤملت، وهو كأنه يشير إلى أن البيان يجب أن تتلقاه كالعلاج أحيانا على دفعات، وأن تكرره وأن تعيده. ذاك يقولون يجب أن تعيد القصيدة مرارا، فلربما فهمت من المرة الثانية غير ما فهمته من المرة الأولى. ما رأيكم أستاذي في مثل هذا؟
0: هذا كثير يحصل. أولا حالة التبدل العقلي المرتبطة بالزمن، الصباح، المساء، الظهيرة،
1: جميل.
0: الخمول، النشاط، المرتبطة أيضا بمدى الاستعداد النفسي للفهم، هذا أيضا يلعب دوره. واللغة لها سر وسحر خاص، من أن لديها طاقة ولديها أبعادا ودلالات، أنت تأخذ منه على قدر استعدادك للأخذ منه. قد تكون من دلالات اللغة في النص الشعري أو الفني دلالة عاطفية، أنت ليس لديك استعداد عاطفي
1: لتلقي هذه الدلالة،
0: إنما أنت أقبلت على النص. أستاذ أنس، أنت بتعرف أنه أنت كنحوي لما تقبل على النص إقبالا
1: أول
0: مجردا
1: ما يطرق. نعم.
0: ليس كما يقبل عليه الناقد الأديب، وليس كما يقبل عليه الشاعر المتجرد من النقد والنحو، وليس كما يقبل عليه. والسبب ليس في الفهم، وإنما في الدافع الإقبال. وأقبل ليرى شيئا، وبالتالي يغض طرفه عن أشياء أو لا تكاد تجذب نظره، وهذا أمر مهم جدا. أنت تريد أن ترى هذا، وإلا لو نظرت من زاوية أخرى لرأيت شيئا مختلفا.
1: نعم.
0: وعليه فأنت كنحوي تستطيع أن تقول لي أن البيت فيه هنا وهنا في نظام العلاقة بين المفردات، لكن ما إن تقفز خطوة فوق النحو حتى ترى شيئا مختلفا من الناحية القيمية ومن الناحية الأخلاقية ومن الناحية وبالمقابل أيضا يعني
1: يا سلام،
0: الدلالات الموجودة في اللغة وفي الشعر وفي النص يجب أن يكون هناك استعداد نفسي حتى تستقبل هذه الدلالات.
1: جميل جدا، جميل. وفي قضيتنا أيضا التكرار، كأنه كما قلنا هذا البيان العالي، البيان المكثف، كأن التكرار في كل مرة كأنه يزيح شيئا من الأتربة ويجلي لنا حقيقة أو شيئا من معاني النص العظيمة. كان ابن السراج له مقولة مشهورة، كان يقول لطلابه: إذا لم تفهموا كلامي فاحفظوه، فإنكم إذا حفظتموه فهمتموه. وكأنه يريد أنكم بتكراركم للكلام ستحفظونه، وكلما كررت أزحت شيئا من الأتربة العالقة فوق النص، يعني وتقترب شيئا فشيئا إلى حقيقة النص ومرامي.
0: أنت في كثير من الأحيان تقول كأني أقرأ النص للمرة الأولى.
1: صحيح.
0: وهناك أيضا لا شيء له علاقة بالبيئة والحدث. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه آية قرآنية. الصحابة الكرام لما نزلت هذه الآية لم نسمع أن لديهم ردة فعل إزاء تركيب أفإن مات أو قتل. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: كان من سيدنا عمر ما كان
0: أن ظنوا أن الآية نزلت للتو، أو التفتوا إلى معنى إلى معناها أو إلى التوجيه الموجود فيها. طبعا قد يكون هناك من يعني اصطفاه الله لأن يفهم المعنى المراد مباشرة ومن المرة الأولى،
1: لكن جلهم لم يكونوا مستعدين.
0: أحيانا الحدث هو الذي يأخذ بيدك إلى إلى معنى. ولذلك أنت أحيانا تمر على القصيدة في اليوم مرة ولا تلتفت إليها، تمر عليها غدا أو بعد غد ولم يتغير ظرف ما، فتبقى القصيدة ذات أثر واحد، لكن بعد حين يبدل الحب داره والعصافير تهجر الأوكار. بعد حين يتبدل الفهم. أيضا الوعي العقلي له دور. لذلك أنا كثيرا كنت أحكم أنه فلان ليس شاعرا ولا يجيد قول الشعر من المعاصرين، يعني كنت غضا طريا وما زلت.
1: بارك الله فيكم
0: وفيكم
1: وفي علمكم.
0: لما يعني اشتد عودي قليلا واستد ساعدي كما تقول العرب، لا يا أخي هذا يقول شيئا جميلا مختلفا، لابد من أن تعيد النظر في التقييم، خاصة لما يلامس فيك وترا يعزف على لحن معين، يسير باتجاه مقام معين. يعني رجل مات أبوه سينتبه حكما إلى قصائد الرثاء في رثاء الأب،
1: وكانت تطرق سمعه زمنا فيمر عليها هكذا
0: إلى مشاعر
1: لأنسه بأبيه.
0: يعني طبعا
1: الإنسان كان يأنس بمن يحب لا يتصور فراقه.
0: ولذلك أنا كنت صغيرا فسألت أمي مرة، قلت لها: النساء اللائي يأتين معزيات إلى امرأة توفي زوجها أو ابنها أو لماذا يبكين؟ فقالت: كل واحدة تبكي مصابة.
1: الله الله الله.
0: اللغة أيضا هكذا، التعامل مع اللغة أيضا هذا المنطق بنفس الطريقة أو بالطريقة نفسها، فكل واحد يأخذ ما يحتاج إليه، وهذا مختلف عن الحاجات النفعية اليومية. أنا لا أريد لبنا، أريد ماء، هذا شيء مختلف. ولذلك النص واحد والأفهام مختلفة،
1: مختلفة،
0: والأخذ منه يكون مختلفا.
1: نعم،
0: ولكن تأخذ
1: الأفهام منه على قدر القرائح والعقول أو الفهم.
0: نعم، تعددت الأسباب والنص واحد.
1: جميل جميل.
0: نعم،
1: هذه في هذه الحلقة أستدرك كثيرا أيضا،
0: وأنا أستطرد كثيرا.
1: أعزكم الله. أتذكرت أيضا: يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكروا آجالهم فتطول. أنا لا أكاد أرغب في مفارقة هذا البيت. جمعت عددا من الأشعار التي قيلت في هذا المعنى. طرفة يقول: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. امرأة من شيبان وهي من شعراء الحماسة تقول: وقالوا ماجدا منكم قتلنا، كذاك الرمح يكلف بالكريم.
0: يكلف.
1: يا سلام. كذاك الرمح يكلف بالكريم.
0: يعني يحب حد الكلف.
1: إلى يا سلام. نعم.
0: بالكريم.
1: ها كذاك الرمح يكلف بالكريم. والكرم هنا كرم النفس قبل كرم الفعل.
0: الرمح لا يريد أي
1: نعم.
0: أي ضحية.
1: نعم. كذاك الرمح يكلف بالكريم. أحيانا الإنسان يعني عجزه أو وقوفه هكذا متأملا في البيت يكون أبين من شرحه. حين نكرر البيت أحيانا نكرر الشطرة أو العبارة التي استحليناها يكون هذا أبين من شرحها.
0: صحيح.
1: هي.
0: صحيح. كان عمي عامر يقول بعض الشرح ويقصد شرح الشعر يسيء إلى الشعر.
1: نعم.
0: لماذا؟ لأنك قد تقتل المعنى المراد أو تقصر المعنى. وأسوأ ما يكون كان في المناهج التعليمية أن يقال اشرح البيت، وكأن البيت له وجهة واحدة. يعني أنا أفهم شيء أنت تفهم شيء، يمكن أن تأخذ شيئا، وهكذا كما تحدثنا قبل قليل. لابد من أن نعي ذلك وأن تعي الأجيال وأنت أستاذنا في هذا، يعني أن يعي الدارسون هذا جيدا وطلبة العلم. من التشعبات الدلالية للنصوص وللنص الواحد وحاجة الإنسان، والحاجة والإنسان مفطور على أن يلبي الحاجة، ذلك أنت حاجتك منه كذا. والأصعب من ذلك أن ترى صنفا أو بشرا لا حاجة له، فإما أنه استغنى بما هو أدنى، وهذا قد وقع في يعني في دائرة مظلمة، أو أنه استغنى بما هو أعلى.
1: جميل جميل.
0: وهذا لن يعني لن يرى تلك الدائرة ولن يقع فيها إن شاء الله.
1: نعم. الخريمي أيضا يقول في هذا المعنى، في معنى حب الموت واعتيامه للكرام، يقول أعددت ذخرا لكل مصيبة وسهم المنايا بالذخائر مولع. نعم. البحتري يقول ألم ترى للنوائب كيف تسمو إلى أهل النوافل والفضول. ألم ترى للنوائب كيف تسمو إلى أهل إلى أهل النوافل والفضول، وكيف تروم ذا الشرف المعلى وتخطو صاحب القدر الضئيل. تتجاوز صاحب القدر الضئيل.
0: وعلى فكرة هذه رؤية، يعني هو الموت يصيب الجميع.
1: يا سلام.
0: يصيب الحلو والبشع.
1: أي.
0: يعني الحلو والمر خلينا نقول.
1: نعم نعم.
0: ويصيب صاحب الفضل وصاحب الرذيلة حاشاكم. نعم. ولكن لا يلتفت إلى صاحب الرذيلة إذ يصيبه الموت، فما هو إلا خبر.
1: إنما ينظر إلى موت الكرام.
0: ها ينظر إلى هؤلاء الذين باتوا قليلين وأنت تعدهم. الله. أثر موتهم عظيم. وهنا يكون المفجع، فتقول ليش فلان مات وأنت تسأل هكذا رحمة الله عليه، بينما ذكرى موت فلان لا تكاد تغيب عنك، أنك خسرت أستاذا ومعلما وأخا وهكذا.
1: أين أبو الطيب أيضا أستاذي يقول
0: يعني الترند هو موت الكريم وليس موت اللئيم.
1: يا سلام. جميل.
0: الترند هو موت الكريم وليس موت اللئيم.
1: لا موت اللئيم. يا سلام. نعم.
0: هذا المعنى الذي أراده الشاعر. اليوم أنا وأنت متبادلين، يعني أنا أتحدث أكثر منك.
1: أكرمكم الله.
0: كما يقول الشاعر بوجهكم ألقى الملاك الملهمة.
1: الله يبارك فيكم أستاذي، أحسن الله إليكم.
0: وإليكم.
1: أبو الطيب أيضا يقول أعيذكم من صروف دهركم فإنه بالكرام متهم. هو يعوذهم حتى لا يهتبلهم الموت، لا يخترمهم الموت. يقول أعيذكم من صروف دهركم فإنه بالكرام متهم. أنا أعوذكم من الموت لأنه متهم بقتل الكرام. نعم. دريد بن الصمة جمع بين حب الموت لهم وحبهم الموت. لذلك أنا أرى أن بيته أجود ما قيل. هو يقول أبى القتل إلا آل صمة إنهم أبوا غيرهم. وهذه إنهم في مقام التعليل. لماذا هو لم أبى إلا آل صمة؟ لأنهم أحبوه حب متبادل، هذا تراسل. فلما أبوا غيره ورغبوا في الموت رغب فيهم. أبى الموت أبى القتل إلا آل صمة إنهم أبوا غيره.
0: والتقدير لأنهم.
1: أي لأنهم. يا سلام. قال
0: نحكي بالنحو شوي.
1: يا سلام. وأنتم أهله.
0: الله يبارك فيك.
1: والقدر يجري إلى القدر، الإنسان يجري إلى شكله.
0: ماذا نعرف جملة إنهم؟
1: هذه جملة استئنافية، استئنافا بيانيا، يعني لماذا أبى القتل إلا آل صمة، لماذا لم يرد إلا آل صمة. فهنا يحرك شيئا في نفس المتلقي، يحرك سؤالا بعد هذا الكلام، فيأتي الجواب إنهم أبوا غيره.
0: مراد سؤالي أو هدف سؤالي، مرام سؤالي بالتحديد، أن أسأل أننا في إعراب الجمل لا نأخذ مقدرا محذوفا كما نفعل في المفردات.
1: نعم،
0: يعني أنا لما قدرت اللام المحذوفة أردت أن أعرب الجملة.
1: هذا تقدير معنى لا تفسير إعراب يقولون.
0: نعم، تقدير معنى.
1: نعم، لتقرب المعنى.
0: أما الجملة فلا يعني ينطبق عليها ما ينطبق على المفرد.
1: نعم، لا نقول مثلا إنها مجرورة بحرف الجر وهكذا، لا، لا تجر الجملة. ولذلك قالوا هي استئناف بياني. أبى القتل إلا آل صمته، إنهم أبوا غيره، أي لأنهم أبوا غيره،
0: هو الذي يجر المصدر المؤول.
1: تماما،
0: وهنا ليست إن
1: هي إن بالكسر.
0: نعم، بالكسر وليس.
1: لو قلت أنهم
0: لكان هذا،
1: لقدرت اللام إعرابا.
0: كيف نقرأ البيت مجددا؟
1: أبى القتل إلا آل صمته، إنهم أبوا غيره، والقدر يجري إلى القدر.
0: والله حلوة لو فتحنا الهمزة.
1: أي جميلة طبعا.
0: أنهم.
1: نعم،
0: كذا واضح روح التعليم.
1: نعم، في بعض آيات الكتاب العزيز جاء الكسر والفتح في عدد من الآيات،
0: في روايتين
1: نعم، في قراءتين، ويختلف المعنى بناء على ذلك، يختلف التقدير النحوي بناء على ذلك. إذا كسرنا فلا نقدر اللام، إذا فتحنا قدرنا اللام مثلا.
0: عظيمة هذه اللغة.
1: نعم،
0: عظيمة هذه اللغة،
1: تستجيب لأحوال النفس الإنسانية.
0: نعم
1: نعم. هو أيضا هنا أريد أن أقف على شيء أو على كنز ثمين. الدكتور عبد الله الطيب في كتابه المرشد إلى فهم أشعار العرب نقل عن الدكتور طه حسين أنه كان يفضل لامية أبي الطيب ليالي بعد الظاعنين شكول.
0: طوال وليل العاشقين طويل،
1: طويل. الله،
0: يبن لي البدر الذي لا أريده، ويخفين بدرا ما إليه وصول. وما عشت من بعد الأحبة سلوة، ولكنني للنائبات حمول. وأن رحيلا واحدا حال بيننا، وللموت من بعد الرحيل رحيل.
1: رحيل. الله الله.
0: نعم،
1: كان يفضل هذه القصيدة. يقول عن الدكتور طه حسين أنه كان يفضل هذه القصيدة. ما ارتباطها بقصيدة السموال؟ قال كان يراها أميرة شعره، أميرة شعره المتنبي، وأن أبا الطيب جار فيها مجارات استحسان لا محاكاة أو معارضة كلمة السموال. فماذا قال الطيب معلقا على قول طه حسين؟ بأن أبا الطيب جار في هذه القصيدة مجارات استحسان. إن سمحتم لي أستاذي، ماذا قال الطيب معلقا عليه؟ قال ولله دره ناقدا متذوقا. ثم قال بعد ذلك وكلمة السموال جرى فيها على مخاطبة امرأة من العرب كما يدل عليه السياق، ومحل استشهادنا هذا الضمير الجهير نا. هنا قال الضمير الجهير نا، وإياه اتبع أبو الطيب إذ يقول تمل الحصون الشم طول نزالنا، فتلقي إلينا أهلها وتزول.
0: الله الله،
1: تمل الحصون الشم طول نزالنا، فتلقي إلينا أهلها
0: وتزول. الله،
1: وإنا لنلقى الحادثات بأنفس كثير الرزايا عندهن
0: قليل
1: قليل، يهون علينا أن تصاب جسومنا
0: وتسلم
1: أعراض لنا
0: وعقول.
1: نعم،
0: يهون علينا أن تصاب جسومنا
1: وتسلم
0: أعراض
1: لنا وعقول.
0: وسلامة الأعراض أمر متفق فيه، ولكن الجديد
1: تبذل في سبيله المهج والأرواح والأنفس،
0: لكن الجديد الذي جاء به المتنبي سلامة العقول.
1: الله، تسلم أعراض لنا وعقوله.
0: هنا وكان يركز على هذا الجانب، ولا خير في حسن الجسوم وطولها إن لم تزن حسن الجسوم عقوله.
1: إذا لم تزن حسن الجسوم عقوله. الله الله الله الله.
0: نعم، كان يحب العقل كثيرا، لذلك كثرت عنده الحكمة وأجاد بها إجادة
1: شاعر.
0: كبيرة.
1: نعم،
0: ومزج بها
1: الحكيم أبو الطيب،
0: يعني هو مزج بين الحكمة وغيرها، حتى إنك لا تكاد تعرف هل الغرض هذا حكمة أم دخل فيه غرض آخر. يعني إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأسهل ما يمر به الوحول.
1: الله الله.
0: تقول والله هذا مدح،
1: تقول هذه حكمة مجردة.
0: حكمة؟ لا، حكمة أنه الفتى فعلا إذا اعتاد خوض المنايا
1: فأسهل ما يمر به الوحول،
0: فما تدري في أي غرض هو. يعني
1: يا سلام،
0: وهنا القدرة، وهذه الحكمة عنده المتصلة بغرض النص، والتي لم تفارق النص لتكون حكمة وحدها، وإنما ارتبطت بالنص بل كانت جزءا منه. وعليه فالمتنبي لا يجزأ في القصيدة.
1: يا سلام.
0: إلى حكيم جميل. وشاعر، بل هو المتنبي.
1: يا سلام، جميل.
0: أحمد بن الحسين.
1: إذن أنتم بهذا تردون على من يقول إن الشاعر البحتري، أما المتنبي وأبو تمام فحكيمان.
0: وأنا أرى أن البحتري أشعر من المتنبي بالمناسبة، يعني
1: جميل.
0: بسلاسة
1: جيد،
0: بسلاسل ذهبه كما يقال، صاحب جيد. سلاسل الذهب.
1: نعم.
0: لكن لا يجزأ الشعر مثلما لا يجزأ الشاعر مثلما لا يجزأ الإنسان، وهذا أمر مهم جدا.
1: يا سلام.
0: ونحن حينما نجزئ في الدراسات نريد أن نسهل، وأحيانا نرتكب خطأ أن نقيم حواجز غليظة وجدر سميكة،
1: نظن أننا نقرب الشعر،
0: وهذا أحيانا خطأ. يعني أنت لا تستطيع أن تفصل علم المعاني في البلاغة عن النحو.
1: صحيح.
0: متى فعلت ذلك؟ يعني وقعت صحيح. وأوقعت.
1: صحيح.
0: وكذلك لا تستطيع أن تتجاهل المعنى، ولا تستطيع أن تتجاهل الزمن النصي مثلما هنالك زمن نحوي للجملة. هناك تداخل بين هذه العلوم، أحيانا يدخل الطب يعني في وتدخل الفلسفة فأنا أقول أنه لا يجزأ النص مثلما لا تجزأ القصيدة، مثلما لا يجزأ الشاعر مثلما لا يجزأ الإنسان.
1: المتنبي هو المتنبي،
0: يعني
1: شاعرا وحكيما.
0: لا يجوز أن أقول لابني في البيت يا ولدي أنا هون أبوك، وفي المدرسة التي يدرسك فيها
1: أستاذك.
0: هذا الكلام قديم لا ينفع. أنا هنا أبوك، وهناك إذا كنت طالبا عندي أيضا أبوك، ولكن يزاد عليه أنني
1: أستاذك.
0: فإن شئت أن تقيس تلك الصفة وتسحبها إلى حيث أنت الآن فافعل، وإلا فلا تتخلى عن صفة أنني يعني أقوم على شؤونك التربوية أو كذا وكذا.
1: جميل جميل. المتنبي هو المتنبي قدرا وشعرا.
0: نعم. شاعر لن يتجاوزه إلا من أراد الله له أن يتجاوزه.
1: نعم. أيضا من لطيف ما وقفت عليه في هذه القصيدة العظيمة أن صفي الدين الحلي خمس هذه القصيدة. صفي الدين الحلي خمس
0: كل
1: هذه
0: القصائد.
1: تماما. وهذا دمه. خمس هذه القصيدة، استحلاها لما نزل بدمشق، خطرت على بالي هذه القصيدة وقال وخمسها كاملة. ويعني أرى أن نقرأ التخميس كاملا إن أذنتم، يعني وبإذن الله يكون فيه نفع كبير للمشاهدين ومتعة
0: سلام.
1: كذلك
0: يا سلام. بالعكس،
1: إن بدأتم أستاذي
0: والله يعني أنا يعني لست أهلا للقراءة لأني ما زلت في شجني.
1: نعم
0: يا أخي، اللغة لها أثر غريب على الإنسان.
1: نعم نعم نعم.
0: أي نعم.
1: يقول هنا
0: إذا المرء
1: نعم قبيح بمن ضاقت عن الأرض أرضه، وطول الفلا رحب لديه وعرضه، ولم يبل سربال الدجى

0: فعل كيد يكيدنا تعيرنا أن قليل عديدنا.
1: فقلت لها إن الكرام قليل.
0: فهو هنا تبرز براعة المتدخل في شعر غيره.
1: نعم.
0: أنه هنا مزجها بشعره وقال جعله جوابا للشرط. يعني إذا عجزت عن فعل كيد يكيدنا فماذا سيكون جوابها؟
1: تعيرنا.
0: تعيرنا أن قليل عديدنا.
1: هذا مثل الشيخ النبهاني لما قال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاك كعب وقد جلت جنايته.
0: نعم.
1: وكاد يغتاله من ذنبه غول، فعاد بالبردة الحسناء مشتملا، وآب وهو ببرد العفو مشمول، ولست مثلا له لكن حالته لها بحالة هذا العبد تمثيل. إن كان متبول قلب يوم أنشدكم بانت سعاد، فقلبي اليوم متبول.
0: يا سلام.
1: فجعل الفاء رابطة لجواب الشرط.
0: من البراعة. الله الله.
1: بينما كانت عند كعب مختلفة، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، استئنافية.
0: استئناف.
1: أما هنا صارت جواب شرط، رابطة لجواب الشرط.
0: عظيم.
1: وهذه مثلها.
0: عظيم.
1: إذا عجزت عن فعل كيد يكيدنا تعيرنا أنا قليل
0: عديدنا.
1: فقلت لها
0: إن الكرام قليل.
1: هنا الفاء تأتي استئناف.
0: تماما. نعم. فماذا كان الجواب؟ فقلت لها إن الكرام قليل.
1: الله الله.
0: نعم.
1: رفعنا على هام السماك محلنا، فلا ملك إلا تفيأ ظلنا، فقد خاف جيش الأكثرين أقلنا، وما قل من كانت بقاياه مثلنا، شباب تسامى للعلا وكهول.
0: الله الله.
1: والله هذه تدرس.
0: الله الله.
1: نعم تفضل.
0: شبابنا بحاجة إليها، بحاجة إلى هذه المعاني لتغرس فيها.
1: يا رجل نحن نريد فقط أن يقتنعوا أن هذا لهم وهو الهوية أصلا. وأنا أتتبع بصمت مواقع التواصل الاجتماعي ولا سيما التي فيها حواريات يعني، وأقرأ التعليقات فيما يخص منازل القصيد أو فيما يخص الهوية الحضارية والإنسانية والقيمية وكذا، كأنك تتحدث في الشعر في زمن وصل الناس فيه إلى القمر. هو ذاته الذي يعيب عليك أنك تتحدث بالقصيدة في عالم يعني التقدم الصناعي والتقني بلغ حالة متطورة. طيب ما تضير أن أكون إنسانا وأن يعني إيش المشكلة؟ أنا لو كنت بارعا في فهم النص وكنت تمام. أنا فشلت في صناعة الآيفون برو ماكس. جيد. هل نجحت أنت؟ لا. هل قصيدتي هذه تمنعك؟
0: لا.
1: لا. هل تعزز فيك بناء الإنسان وبناء القيم
0: والحضارة؟ وهو ما نحتاج إليه اليوم.
1: طبعا. والإنسان في المحصلة ما هو أصلا؟ تكوين مؤلف من جسد يحتاج إلى طعام وشراب، أخذ هذا الاحتياج 90% من اهتمامنا. مطابخ، مطاعم، شيف، أنواع طعام، بذخ، وبنفس اللحظة فقر، وبنفس اللحظة جوع، وبنفس اللحظة مخيمات.
0: ماتت القيم. وهذا الشعر يحيي فينا هذه القيم.
1: ثم لا شيء سوى أن تجيد الطعام وتجيد الشراب. حتى التقنية التي تحدثني عنها في الآيفون برو ماكس أنت لا تجيد لا صناعتها ولا استعمالها.
0: صحيح.
1: وربما قد تكون عاجزا عن اقتنائها لأن بيننا وبين ضريبة رفاهيتها مسافة في التقدم الاقتصادي والصناعي والتقني والمجتمعي وكل هذا.
0: صدقت. صدقت.
1: فبدل من أن يعينك على أن تقفز قفزات نحو الأمام يأتي فيجرك إلى الخلف, مجددا، ثم يتهمك بأنك أنت من تريد أن تجرنا إلى الخلف.
0: يا سلام. والله ما جاوزتم الحق.
1: نعم سيدي. يقول نعم. كنا في قرأها لنا بنفس واحد
0: حاضر.
1: أبا محمد.
0: حاضر.
1: من البداية إن شئت.
0: طيب. يقول قبيح بمن ضاقت عن الأرض أرضه، وطول الفلا رحب لديه وعرضه، ولم يبلي سربال الدجى فيه ركضه، إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل. إذا المرء لم يحجب عن العين نومها، ويغلي من النفس النفيسة سومها، أضيع ولم تأمن معاليه لومها، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها، فليس إلى حسن الثناء سبيل. وعصبة غدر أرغمتها جدودنا، فباتت ومنها ضدنا وحسودنا، إذا عجزت عن فعل كيد يكيدنا تعيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قد

0: قليلٌ.
1: رفعنا على هام السماك محلنا، فلا ملك إلا تفيأ ظلنا، فقد خاف جيش الأكثرين
0: أقلنا،
1: أقلنا وما قل من كانت بقاياه مثلنا.
0: شباب تسامى للعلا وكهول،
1: يوازي الجبال الراسيات وقارنا، وتبنى على هام المجرة دارنا، ويأمن من صرف الزمان
0: جوارنا،
1: وما ضرنا أنا قليل وجارنا
0: عزيز
1: وجار الأكثرين
0: ذليل.
1: ولما حللنا الشام تمت أموره لنا، وحبانا ملكه وأميره، وبالنيرب الأعلى الذي عز طوره
0: لنا جبل يحتله
1: من نجيره،
0: منيع يرد الطرف
1: وهو كليل، يريك الثريا من خلال شعابه، وتحدق شهب الأفق حول هضابه، ويعثر خطو السحب دون ارتكابه، رسى أصله تحت الثرى وسما به إلى النجم فرع
0: لا ينال طويل.
1: وقصر على الشقراء قد فاض نهره، وفاق على فخر الكواكب فخره، وقد شاع ما بين البرية شكره، هو الأبلق الفرد الذي شاع ذكره، يعز على من رامه ويطول. إذا ما غضبنا في رضا المجد غضبة، لندرك ثأرا أو لنبلغ رتبة، نزيد غداة الكر في الموت رغبة،
0: وإنا لقوم لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول.
1: أبادت ملاقات الحروب رجالنا، وعاش الأعادي حين ملوا قتالنا. الله الله. وعاش الأعادي
0: حين ملوا قتالنا،
1: حين ملوا قتالنا، لأن إذا رام العداة نزالنا
0: يقرب حب الموت آجالنا لنا،
1: وتكرهه آجالهم فتطول.
0: كيف جعلها هذه أيضا جواب شرط؟ صح؟
1: جعلها جواب الشرط.
0: نعم.
1: يا سلام. فمنا معيد الليث في قبض كفه، ومورده في أسره كأس حتفه، ومنا مبيد الألف في يوم زحفه، وما مات منا سيد حتف أنفه، ولا ضل يوما حيث كان قتيل. إذا خاف ضيما جارنا وجليسنا، فمن دونه أموالنا ورؤوسنا، وإن أججت نار الوقائع شوسنا، تسيل على حد الضبات نفوسنا،
0: وليست على غير الضبات تسيل.
1: جنى نفعنا الأعداء طورا وضرنا، فما كان أحلانا لهم وأمرنا، ومذ خطبوا قدما صفانا وبرنا، صفونا ولم نكدر، وأخلص سرنا إناث أطابت حملنا وفحول. لقد وفت العلياء في المجد قسطنا، وما خالفت في منشأ الأصل شرطنا، فمذ حاولت في ساحة العز هبطنا، علونا إلى خير الظهور، وحطنا لوقت إلى خير البطون.
0: نزول تقر لنا الأعداء عند انتسابنا، وتخشى خطوب الدهر فصل خطابنا، لقد بالغت أيدي العلا في انتخابنا.
1: الله الله.
0: فنحن كماء المزن ما في نصابنا، كهام ولا فينا يعد بخيل.
1: نغيث بني الدنيا ونحمل هولهم، كما يومنا في العز يعدل حولهم، كما يومنا في العز يعدل حولهم، نطول أناسا تحسد السحب طولهم، وننكر إن شئنا على الناس قولهم،
0: ولا ينكرون القول
1: حين نقول.
0: لأشياخنا سعي به الملك أيد، ومن سعينا بيت العلاء مشيد، فلا زال منا في الدسوت مؤيد، إذا سيد منا خلا قام سيد، قؤول لما قال الكرام
1: فعول
0: فعول.
1: سبقنا إلى شأو العلا كل سابق، وعم عطانا كل راج ووامق، فكم قد خبت في المحل نار منافق، وما أخمدت نار لنا دون طارق، ولا ذمنا في النازلين نزيل. علونا مكان النجم دون علونا، وسام العداة الخسف فرط سمونا، فماذا يسر الضد في يوم سونا، وأيامنا مشهورة في عدونا، لها غرر معلومة وحجول. لنا يوم حرب الخارجي وتغلب، وقائع فلت للظبا كل مضرب، فأحسابنا من بعد فهر ويعرب، وأسيافنا في كل شرق ومغرب، بها من قراع الدارعين فلول. أبدنا الأعادي حين ساء فعالها، فعاد عليها كيدها ونكالها، وبيض جلا ليل العجاج صقالها معودة ألا تسل نصالها فتغمد حتى يستباح قبيل. هم هونوا في قدر من لم يهنهم، وخانوا غداة السلم من لم يخنهم. فإن شئت خبر الحال منا ومنهم، سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول.
0: يا سلام يا سلام.
1: وكنت أريد أن أقول شيئا وقد أطلنا عليكم.
0: بالعكس.
1: كنت أريد أن أقول شيئا.
0: قل ثلاثة.
1: بعد أن عدد ما عدد من مفاخرهم، ماذا قال لها؟ سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. قلت للإخوة في الدروس شيئا، قلت إن هذا البيت علم في الإنصاف. بعد أن عدد مآثره قال في الختام قد لا تقتنعين، سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. أول شيء أعذر إليها فذكر لها مفاخرهم ومفاضلهم، ثم قال لها ومع ذلك إن لم تقتنعي فاسألي، وهذا من الإنصاف قدر عظيم.
0: ألا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلم. والله يا أخي يعني استوقفتني محطات كثيرة وأنت تقرأ القراءة الجميلة الرائعة.
1: وعليكم نتعلم دائما.
0: صفي الدين يعني يذهب مذاهب جميلة، وفي حاجات إعرابية حتى خطرت على بالي وأشياء صرفية، لكن كيف يستطيع الشاعر أن يستفيد من معاني السموأل بهذا الشكل فيدخلها إلى نص جديد يبني يعني أنت
1: فتحس أنه نصه
0: لا بل ينظف يعني يوظفه توظيفا جديدا، وهذا الذي يعني يجعلك تعيد حتى فهم النص الأولي أو قراءة النص الأولي.
1: يا سلام، هذا ملمح جميل.
0: لأنه استفاد منه استفادة جديدة مختلفة. نعم رائع رائع، يعني همة عالية، شعر جميل، بناء أصيل، وشوف الفارق الزمني بين نص السموأل
1: بعيد جدا
0: وصفي الدين
1: في منتصف القرن السابع الهجري،
0: وأعتقد من أن النص لم ينتهي، يعني ما زال لديه ما يقوله.
1: وبقيت تخميسة واحدة يقول فيها: لئن ثلم الأعداء عرضي بسومهم، فكم حلموا بي في الكرى عند نومهم، وإن أصبحوا قطبا لأبناء قومهم، فإن بني الديان قطب لقومهم تدور رحاهم حولهم وتجول.
0: الله،
1: هذا كان ختام هذه التخميسة.
0: سوف يأتيهم في المنام.
1: نعم، فكم حلموا بي في الكرى عند نومهم.
0: كانوا يخافون منه إلى درجة أنه
1: يرونه في أحلامهم.
0: نعم. جميل، يعني قصيدة تستحق أن يبنى عليها يعني قصائد كثيرة لما تحمله من قيم، ولما يعني فعلا تماسكت أبياتها جيدا. بيت يمسك بيتا، فصارت بنيانا مرصوصا هكذا.
1: يا سلام.
0: قويا، وقد تكون يعني للحارثي كما ذكرنا، وقد تكون للسموأل، وربما تكون لهما معا.
1: نعم.
0: ولكن نحن يهمنا النص الذي حمل هذه القيم اللغوية والأدبية والإنسانية، والذي رأينا أنه يستحق أن نقف عنده
1: مليا.
0: نعم. أيوة والله مليا.
1: وهذا صفي الدين قد وقف عنده، وهذه صرخة للشعراء أيضا، يعني أن ينسجوا على منوال صفي الدين القصائد العوالي، أن يعتنوا بها ويعيدوا صياغتها بتخميس أو تشطير أو إلى ما هنالك. فهذا أيضا ضرب من قول الشعر، ضرب من قول الشعر حسن.
0: وصفي الدين كان يفعل هذا مع كثير من الشعراء، وأظن أنه صاحب البديعيات. أيوة. والمطولات فيها.
1: نعم.
0: دخل إلى، هل يعد هذا النمط من البديعيات؟
1: لا، هذا من البيان التخميس، وتخميس عال في الحق كما ترون.
0: البديع.
1: لا كما
0: لكن
1: ترون.
0: لكن صفي الدين في الأصل هو مبدع يعني.
1: صحيح. وهو صاحب البديعيات، وهو كما قلتم، وكان لنا حلقة أكرمنا الله تعالى بصحبتكم فيها.
0: الله يبارك فيك، إن شاء الله يكون لنا جلسات ومنازل أخرى يعني في
1: إن شاء الله تعالى.
0: ما القصائد التي تلفت انتباهك كما لفتت انتباهك هذه القصيدة الجميلة للسموأل إن صحت النسبة له؟ ما القصائد التي ترى أنها تستحق يعني إذا لم يكن عندنا فسحة في منازل القصيد لسفر أو ضيق وقت أو ظرف معين، حتى توجه يعني طلبة العلم أو محبي الشعر إلى أن يعودوا إليها أو أن يغترفوا منها؟
1: يعني من القصائد التي أستحليها وأطرب لها علو في الحياة وفي الممات، لحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلات. هذه قالها في مصلوب، نعم، حتى يعني غريمه الذي قتله تمنى أن يكون هو المصلوب بعد أن سمع هذه القصيدة. نعم، كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة، إلى آخر ما قاله. من القصائد الحسنة جدا، مع أن فيها عناية بالصنعة البديعية وعناية بالألفاظ، قصيدة أبي الفتح البستي التي سميت بعنوان الحكم. هو لم يسميها عنوان الحكم، سماها الناس فيما بعد عنوان الحكم. فكأنك إذا أردت للحكم عنوانا فهاك عنوانها. وهذه القصيدة حقا قصيدة عظيمة، جمعت أحوال الإنسان، أو جمعت طرائق معاملة الإنسان لنفسه ولخالقه وللناس. قصيدة عنوان الحكم، وعني بها النقاد، حتى قال بعض الأدباء إن الأدباء استهاموا بها وأنشدوها في كل مكان، وحفظها الطلبة في المكتب. ويذكر بعض المستشرقين أن أبا الفتح البستي كانت أشعاره تردد في المقاهي وفي الأماكن العامة. فقصيدته هذه: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران، وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله، هل لخراب العمر عمران؟ ويا حريصا على الأموال تجمعها، أنسيت أن سرور المال أحزان؟ زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، فصفوها كدر والوصل هجران. وأرع سمعك أمثالا أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان. إلى أن يقول: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان.
0: يا سلام. نعم. يا سلام. وأنت حققت كتابا في شرح هذه القصيدة.
1: نعم صحيح، وهذا الشرح لعطاء الله المصري، وهو من عيون الشروح، لأنه وقف على مقاصد المصنف وحاول أن يرتبها ويشرحها ويبينها في هذا الشرح، يعني علقت عليه بما أستطيع. وكذلك لي عليه شرح طويل استفدت فيه من كل الشروح، لكنه ما يزال مخطوطا لما يطبع.
0: طيب، هل تعدنا بمجلس نتحدث فيه عن هذه القصيدة الرائعة التي
1: بإذن الله تعالى
0: قرأتها لنا؟
1: طوع أمركم إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله. الأستاذ الباحث أنس عزت آغا، شرفتنا وأكرمتنا في منازل القصيد بهذه الإفاضات الطيبة.
1: أكرمكم الله وزادكم الله شرفا ورفعة.
0: آمين. إن شاء الله نلتقي في لقاءات مقبلة
1: بعون الله تعالى.
0: جزاكم الله خيرا ومرحبا بكم.
1: وخيرا جزاكم سيدي، الله يبارك فيكم.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس، عدستك تصنع الخبر.
4: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
5: هروب بشار الأسد من دمشق.
6: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
7: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
8: من تلفزيون سوريا،
6: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.

نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، أهلا بكم. دمشق تجدد دعوتها في رسالة وجهتها للأمم المتحدة إلى انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من سوريا، وأنقرة تقول إن الادعاءات الباطلة لنتنياهو هدفها تبرير الغارات الجوية غير القانونية لسوريا. توم باراك يقول إن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين تركيا وسوريا وإسرائيل، ويصف الغارات الإسرائيلية لمطار أبو ظهور بالتصعيد غير المبرر. الشيباني يقول إن سوريا استوفت كامل متطلبات التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويؤكد حق دمشق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. لبنان يسلم اللواء السابق في النظام المخلوع عادل عيسى لدمشق، ويشير إلى أن القرار جاء استنادا إلى اتفاقية قضائية بين البلدين. في التفاصيل، قالت دمشق في رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية من قصف وتوغلات وخطف يعرقل جهود الاستقرار ويهدد المنطقة بمزيد من التوتر. ودانت سوريا بشدة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار أبو الظهور العسكري في إدلب بثمان غارات جوية، وحذرت من أن استمرار الاعتداءات من قصف وتوغلات وخطف رغم ضبط النفس السوري يعرقل جهود الاستقرار ويهدد المنطقة بمزيد من التوتر. وأكدت سوريا موقفها الثابت الداعي إلى الوقوف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب الكامل من الأراضي التي توغلت فيها بعد الثامن من كانون الأول عام 2024 ومن الجولان السوري المحتل. بدورها أعلنت الرئاسة التركية في بيان لها أن الادعاءات الباطلة لنتنياهو تهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية المستهدفة لسيادة سوريا. وأضافت أن أنقرة ستواصل التعاون مع الحكومة السورية من أجل إرساء الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، مشيرة إلى أنها لن تسمح أبدا بزعزعة استقرار سوريا. هذا وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حذرت سوريا مرارا من أن أي نشر لقوات تركية في قاعدة جوية قرب حلب سيشكل تهديدا لأمنها القومي، مشيرا إلى أن دمشق تجاهلت التحذيرات. وذكر المكتب في بيان إن إسرائيل وسوريا كانتا قد اتفقتا على الحفاظ على الوضع الراهن في المسائل الأمنية، مشيرا إلى أن دمشق كانت على وشك انتهاك هذا التفاهم عبر السماح بالانتشار العسكري التركي. أضاف مكتب نتنياهو أن تل أبيب لن تتسامح مع أي تهديدات لأمنها وسترحب بالعودة إلى الوضع الراهن. أفاد موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بأن تل أبيب أبلغت واشنطن أن هجومها في سوريا هدف إلى منع حشد عسكري تركي. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم أن تل أبيب أبلغت واشنطن بالهجوم قبل تنفيذه، وبأنها أسقطت ثمان قنابل على الأقل على مدارج الطائرات وعدة حظائر. كما أشار الموقع إلى أن دمشق ضغطت منذ فترة لتنفيذ اتفاق مع أمريكا وإسرائيل لإنشاء مركز تنسيق مشترك في الأردن، وبأن إدارة ترامب طلبت من الحكومة السورية ضبط النفس. أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك أن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وسوريا وتركيا. وأضاف براك لوكالة رويترز أن هناك حاجة إلى آلية لفض النزاع بين الأطراف الثلاثة، وأن الضربات الإسرائيلية على القاعدة الجوية بمطار أبو الظهور تعكس تصورا بأن تركيا قد تزيد من وجودها هناك في المستقبل القريب. وذكر باراك أن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية، وبالتالي رصدت الطائرات وهي تتجه شمالا نحو أراضيها، وكان من الممكن أن تستعد بشكل منطقي لاتخاذ ردها الخاص في إشارة إلى احتمال رد عسكري تركي، لكن تمكنت أطراف تتسم بالحكمة والهدوء من منع الوضع من التدهور أكثر. هذا ووصف باراك القصف الإسرائيلي بالتصعيد غير المبرر.
دانت وزارة الخارجية الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، مشيرة إلى أنها عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة. وأكدت الوزارة أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في وقت تلتزم فيه إسرائيل تلتزم فيه سوريا بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد يكشف عن محاولات الاحتلال تقويض هذه الجهود. كما حملت الوزارة الاحتلال مسؤولية التصعيد داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا العدوان بشكل واضح، موضحة أن سوريا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها بالوسائل المشروعة التي تكفلها الأعراف الدولية. كما ودانت مصر والأردن وقطر والكويت والسعودية والإمارات دانت الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، حيث وصفت وزارة الخارجية السعودية الغارات بالاعتداء السافر داعية المجتمع الدولي إلى وضع حد لانتهاكات إسرائيل. جانبه أكدت وزارة الخارجية القطرية أن استمرار إسرائيل في انتهاك سيادة دول المنطقة دون رادع يكشف عن نهج خطير لفرض الأمر الواقع بالقوة واستخفاف ممنهج بالشرعية الدولية، بينما دعا الأردن المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. من جهتها دانت مصر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، أما الكويت فاعتبرت أن الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور تقوض أمن المنطقة. انتقدت الأمم المتحدة الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا ووصفتها بأنها انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي. وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريغ على ضرورة وقف هذه الهجمات في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن الأمم المتحدة تعارض هذه الهجمات.

0: أرحب بضيفي عادل شديد، الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي معي من الخليل. أهلا ومرحبا بكم سيد عادل. دعني بداية أبدأ معك اليوم، هل تخشى إسرائيل فعلا من الوجود التركي في الأراضي السورية؟ أو دعني بعبارة أخرى، يعني لماذا تنظر إسرائيل اليوم بهذه الحساسية إلى الوجود التركي في سوريا باعتباره يعني يهدد الأمن القومي الإسرائيلي بحسب ما أفاد به مكتب نتنياهو؟
1: تحياتي لك أستاذ جمال ولمشاهديكم الكرام. يعني هذا الموضوع ليس سرا، إسرائيل بكل مستويات السياسي والعسكري والأمني تتحدث بشكل علني أن سوريا أن تركيا تشكل تهديدا استراتيجيا على إسرائيل، ولا يمكن لإسرائيل أن تقبل بملء فراغ تركي بالمكان الإيراني في سوريا. وهذا ليس يعني جديدا، بالإعلام العبري تحدثوا الكثير بالأمس أن هذه الرسائل تعرفها دمشق، وقد أرسلت الكثير من الرسائل عبر وسطاء إقليميين ودوليين لدمشق حول هذا الموضوع. بكل الأحوال واضح أنه منذ يعني سقوط نظام الأسد، وأنه إسرائيل تتبنى سياسة واضحة باتجاه عدم السماح بأن تعيد سوريا أن تقف على قدميها وأن تعيد بناء ذاتها، ثم أن تكون إسرائيل اللاعب والفاعل الأكثر تأثيرا بالداخل السوري، وعدم السماح تحديدا لتركيا بأن يكون لها موطئ قدم في سوريا. وكثيرا ما سمعنا أنه إسرائيل تربط كل سياساتها في سوريا وتحديدا بالجنوب السوري بناء على السلوك التركي في سوريا. وأنا بتقديري أنه ضربك التي حدثت بالأمس، الغارات استهداف هذا المطار، ما كان لإسرائيل أن تقدم على هكذا عدوان على سوريا بدون الموافقة الأمريكية التامة، بعيدا عما يقال بالإعلام.
0: لكن اليوم تصريحات يعني توم براك تقول غير ذلك، تقول إلى أن يعني هذا التصعيد هو غير مبرر. يعني سنتناول هذه النقطة بما يتعلق بالجانب الأمريكي وموقفه من هذه الغارات، لكن بالحديث والعودة بالحديث عن الموقف التركي اليوم، في حال أرادت تركيا فعلا تعزيز وجودها العسكري في سوريا، لماذا يعني هذا القلق من جانب إسرائيل على تواجد هذه القوات الإسرائيلية، عفوا القوات التركية في سوريا؟
1: يعني أولا إسرائيل لا تخفي ذلك كما تحدثنا، يعني تتحدث بشكل علني أن التركي انتقل من الشريك إلى ومن المنافس إلى التهديد، وبالتالي لن تقبل. ولكن هل بمقدور إسرائيل أن تفعل مع التركي كما فعلت مع الوجود الإيراني سابقا في سوريا؟ بتقديري هذا يعتمد أولا وأخيرا على السلوك التركي. يعني سوريا غير مطالبة بالوقت الحالي بفتح جبهة مع إسرائيل وغير قادرة. صحيح أن ما حدث بالدرجة الأولى اعتداء على السيادة السورية، ولكن بظل موازين القوى الحالية سوريا غير قادرة على الذهاب باتجاه صدام عسكري وحرب مع إسرائيل، وقد تكون إسرائيل معنية بذلك، يعني لكي تكون المتحكم الأكثر ببناء سوريا الجديدة. إسرائيل تسعى لأن تكون هي سوريا الجديدة وفق المقاييس والمعايير والمقاسات الإسرائيلية. هذا بتقديري يرتبط بالسلوك التركي. ولكن الخشية في وين؟ إنه إسرائيل تراهن على دعم بعض الأنظمة بالمنطقة لمواجهة النفوذ والحضور التركي في سوريا، بالتالي بعض الأنظمة العربية والإقليمية التي ساندت إسرائيل في مواجهة ما كان يسمى سابقا الحضور والنفوذ والتدخل الإيراني في سوريا أن تتبنى نفس الموقف اليوم. ولا يمكن للأمريكي أن يكون ضد إسرائيل في هذا المسار، بمعنى أن الأمريكي له مصلحة بحالة الاستقرار، ولكن
0: يعني
1: الاستقرار
0: اليوم بالنسبة
1: بما
0: لتصريحات
1: يخدم
0: باراك لا يمكن اعتبارها اعتراضا حقيقيا على سلوك إسرائيل، أم يمكن اعتبارها يعني مجرد محاولة ربما لاحتواء هذه التداعيات، تداعيات هذا القصف؟
1: يعني أنا بتقديري أنه أولا ما هو أكيد 100% لا يمكن لإسرائيل أن تذهب باتجاه هذا العدوان دون الموافقة الأمريكية التامة، ولكن السؤال لماذا أمريكا موافقة وتدعم هذا المسار؟ بتقديري أنه الأمريكي يعتقد الإدارة الحالية، أولا لا مصلحة للإدارة الحالية الأمريكية نهائيا بأن يكون تمدد تركي داخل الأراضي السورية مهما كانت علاقة الولايات المتحدة الظاهرية مع تركيا، وما يقال علنا أن الرئيس ترامب ينظر إلى الرئيس رجب طيب أردوغان على أنه صديق، هذا موضوع للاستهلاك الإعلامي. الأمريكي ليس معنيا بأي تمدد وأن يكون حضورا تركيا في سوريا. تركيا دولة إسلامية لكنها ليست عربية، ولا مصلحة للأمريكي كما للإسرائيلي أن يكون هنالك حالة من الاندماج والتفاهم والتلاحم العربي التركي. وبدأنا نسمع ماكنة الإعلام الإسرائيلية وبعض العربية التي تتحدث منذ أعوام قليلة حول ما يسمى بالإمبراطورية العثمانية والخطر العثماني وما شابه. هاي الماكنة الإعلامية ما كان لها أن تبدأ بشأن هاي الحرب الإعلامية على تركيا بالمنطقة بدون التنسيق التام مع الإدارة الأمريكية.
0: نعم
1: بكل الأحوال أنا بتقديري إنه ما حدث بالأمس سيستمر. هنالك قرارا إسرائيليا بمنع إعادة بناء القدرات العسكرية السورية بما فيها القدرات الجوية، ليس لكي تكون يعني لكي تحافظ إسرائيل على ما يسمى بالتفوق النوعي التكنو العسكري وتحديدا بالمجال الجوي، إنما لتكون سوريا الجديدة تحت الهيمنة والوصاية الإسرائيلية، بمعنى أن لا يكون هنالك أي مسار إعادة بناء سوري بدون الموافقة والرضا الإسرائيلي.
0: طيب،
1: هذا بدون الدعم الأمريكي لا يمكن أن ينجح، ولكن أيضا بحاجة موقف واضح من تركيا. إلا إن لم تواجه تركيا هذه الفرعنة والعربدة الإسرائيلية، بتقديري انه السيناريو الذي واجهته ايران في سوريا ستواجهه تركيا، وخاصه انه اليوم هنالك تفهم كبير في اوساط امريكيه لروايه
0: اليوم
1: وسرديه
0: توم
1: بنيامين
0: باراك
1: نتنياهو.
0: تحدث عن يعني إنشاء آلية ربما لتفادي الصدام بين إسرائيل وسوريا
1: هنا الخطوره
0: وتركيا
1: في
0: بما
1: هذا
0: يتعلق،
1: الموضوع،
0: نعم بما يتعلق بهذه النقطة اليوم، كيف يمكن أو ما هي
1: هنا
0: الآلية التي
1: الخطوره
0: يمكن أن
1: اسمع،
0: تعمل عليها الولايات المتحدة؟
1: هنا الخطورة. أولا أستاذ جمال، لم نسمع إدانة واضحة من قبل الأمريكي حول ما حدث مع التصريح. الحديث الأمريكي حديث دبلوماسي لا يمكن البناء عليه، حين يقول
0: حتى
1: أنه
0: بحديثه
1: عايش
0: بأن
1: مع،
0: هذا القصف الإسرائيلي اليوم غير مبرر، يعني اليوم كان
1: بالتأكيد هذا ليس إدانة، هذا ليس إدانة، هذا دعم، هذا باللغة السياسية هذا دعما أمريكيا لإسرائيل. إيش يعني؟ إن لم يصف الأمريكي ما حدث بالعدوان ومن حق سوريا أن تدافع عن ذاتها يعتبر دعما واضحا وصريحا لإسرائيل. ماذا يعني أنه هذا هجوم غير مبرر
0: طيب اليوم،
1: ولا يساهم
0: نعم
1: بالاستقرار؟
0: قبل أيام
1: هذا
0: وسائل
1: التصريح
0: إعلام إسرائيلية سيد عادل تحدثت على أن الولايات المتحدة منعت إسرائيل من تنفيذ غارة على سوريا، مع الحديث عن يعني زيادة النفوذ التركي في سوريا، كانت الولايات المتحدة سبب في منع هذه الغارة بحسب وسائل إعلام
1: حين
0: إسرائيلية
1: يعلن بالإعلام
0: اليوم.
1: أستاذ جمال،
0: نعم، لكن
1: أستاذ
0: أريد أن
1: جمال،
0: أسأل اليوم بطبيعة الحال إلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة أن تضغط على نتنياهو بما يتعلق اليوم بالملف السوري للابتعاد عن التصعيد إن صح التعبير؟
1: موضوع ليس ضغطا، لا يمكن لإسرائيل أن تطلق رصاصة واحدة على سوريا بدون الموافقة الأمريكية التامة. ليس الموضوع ليس بحاجة إنه إن كانت الإدارة الأمريكية قادرة أن تضغط على إسرائيل أم لا، الإسرائيل موظف عند الأمريكي ولا تقوم بأي عمل وتحديدا في سوريا بدون القرار الأمريكي الواضح. وما حدث بالأمس قرارا أمريكيا برسالة لتركيا إن سلوكها في سوريا يجب أن يكون مضبوط أمريكيا، وإلا إسرائيل حاضرة بالميدان، وحين يقال أن الولايات المتحدة منعت قبل أيام أو أسابيع إسرائيل من أن توجه ضربة إلى الوجود التركي أو إلى مواقع سورية، هذا رسالة للتركي وللسوري أن الأمريكي منح هذه المرة إسرائيل، لكنه مستقبلا قد لا يمنحها. يعني هذا رسالة تهديد أخطر، بمعنى أن الأمريكي
0: اليوم
1: ولا يمكن لإسرائيل،
0: الأتراك يدركون أن هذه الرسالة هي رسالة أمريكية ربما كما فهمتني؟
1: بالتأكيد بالتأكيد 100% الأتراك أساتذة بالسياسة الأتراك يعلمون علم اليقين أن الولايات المتحدة، ورغم العلاقة المتقدمة ما بين تركيا والولايات المتحدة، إلى أن الأمريكي لا يمكن له أن يقبل بأن يدخل التركي من سوريا إلى العالم العربي، دور الإسرائيلي بالمنطقة لتفتيت ومنع هذا التواصل، بمعنى أنه الأمور التي لا يمكن للأمريكي أن يقوم بها أحياناً يتم إعاز الإسرائيلي أن يقوم بها، ما يسمى باللغة العبرية يسمى بالعهودام لخليقة العمل الوسخ، الذي تفضل الإدارة الأمريكية عبر التاريخ أن لا تقوم به، تقوم بتكليف إسرائيل بالقيام بهذه المهمات القذرة، وخاصة أنه هنالك علاقات قوية ما بين أمريكا وتركيا، تركيا جزءا
0: طيب
1: من
0: اليوم
1: الناتو.
0: بالحديث عن نعم الحديث عن الموقف التركي عموما، هل من الممكن نشهد في قادم الأيام ربما بداية تنافس تركي إسرائيلي على طبيعة يعني المشهد الأمني عموما داخل سوريا؟
1: التنافس حاضر، التركي يتحدث بدبلوماسية ويتجنب الحديث عن هذا الموضوع، ولكن الإسرائيلي تحدث منذ عام، نتنياهو أعلى رأس الهرم في إسرائيل قال أنه أخطأنا نحن والأمريكان أننا قبلنا لكي يقف المحور الشيعي على قدميه، واستغرق معنا عقود إلى أن أوشكنا على الإنهاء، بالتالي ممنوع علينا أن نسمح ببناء محور سني تقود تركيا عبر سوريا وعبر الدول خليجية
0: لكن
1: والإخوان المسلمين
0: يعني نعم
1: وقطر وما شابه.
0: هذا التنافس اليوم، نتحدث اليوم ربما عن تصعيد ربما أكبر من مجرد تنافس عادي. اليوم بحسب
1: ممكن
0: تصريح نعم بحسب تصريحات توم براك قال إلى أن تركيا كان من الممكن أن تستعد بشكل منطقي لاتخاذ ردها الخاص، في إشارة إلى رد عسكري ربما على هذه الغارات. هل من الممكن أن نشهد ذلك في قادم الأيام؟
1: لذلك يعمل الإسرائيلي على عدم السماح بإقامة بنية تحتية عسكرية تركية في سوريا لتكون قادرة للدفاع عن ذاته مستقبلا. الإسرائيلي ذكي وأصغر من أن يفتح مواجهة مع تركيا، ولكن يعمل الآن وبدعم أمريكي مطلق لمنع تموضع عسكري تركي، وليس فقط كذلك،
0: نعم
1: إنما يعمل لمنع بناء بنية تحتية عسكرية سورية. إسرائيل بالنسبة لها معنية أن تكون القدرات العسكرية السورية بالوقت الحالي أن لا تشكل تهديد لإسرائيل، وبنفس الوقت أن تضبط الحالة السورية وأن تمنع حدوث قلاقل وانهيار للنظام لكي لا يشكل تهديد على إسرائيل. أكثر من ذلك الحسابات والسياسات
0: نعم
1: الإسرائيلية لن تقبل، ولكن السؤال هل بمقدور إسرائيل أن تعمل ذلك؟ هذا مرتبط بالموقفين التركي
0: اليوم أيضا يعني هناك
1: والسوري.
0: بطبيعة الحال نعم تفضل
1: السوري لا أحد يحمل الموقف السوري اليوم أكثر من مسؤوليته، سوريا خارجة من حرب طاحنة وتمر بظروف إعادة بناء ومصلحتها تفويت الفرصة على إسرائيل، ولكن إسرائيل لن تسمح لسوريا أن تقف على قدميها، وبالتالي مطلوب
0: نعم
1: من
0: بطبيعة
1: السوريين
0: الحال هناك محادثات أمنية ربما يعني أو الآن بين سوريا والجانب الإسرائيلي برعاية أمريكية. أشكرك بطبيعة الحال جزيل الشكر عادل شديد، الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي، كنت معي من الخليل. قال وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن سوريا استوفت كامل متطلبات التعاون مع الوكالة.
2: سعادة المدير العام، لقد تفضلتم بالقول من دمشق في حزيران 2025 إن أمامنا فرصة تاريخية، ووصفتم مسارنا قبل شهرين بأنه اختراق حقيقي، واليوم أؤكد أمامكم أن هذه الفرصة قد استثمرت بالشكل الأمثل، وأن هذا الاختراق ينتظر ترجمته إلى قرار ملموس. لقد استوفت سوريا كامل متطلبات التعاون المتفق عليه، ونتطلع لأن يعكس تقريركم المقدم إلى مجلس المحافظين حجم التقدم المنجز، كما ندعو الدول الأعضاء في المجلس إلى تتويج هذا التقدم خلال دورة أيلول بقرار ينهي ملف عدم الامتثال الموروث منذ عام 2011.
0: كما أكد الشيباني على حق سوريا في الاستخدام المدني والسلمي للطاقة النووية في أنشطة مختلفة منها البحث العلمي والطاقة.
2: اليوم نقف معا وقد قطعنا شوطا أساسيا نحو إزالة العوائق أمام هذا التعاون، فسوريا متمسكة بحقها الكامل في التطبيقات النووية السلمية، في الطب لشفاء مرضانا، وفي الغذاء والزراعة لإحياء أرضنا، وفي البحث العلمي لجامعاتنا، وفي توليد الكهرباء كدعامة أساسية لتعافينا الاقتصادي وبناء منظومة حديثة تلبي تطلعات بناء وطننا وازدهاره.
0: من جهته قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن منطقة الضمانات النووية يتطلب القدرة على معرفة كل تحرك للمواد، لافتا إلى أن المواد النووية التي عثر عليها داخل سوريا ستظل في عهدة الحكومة السورية.
3: المواد كما ذكر الوزير هي طبعا تنتمي لسوريا، هذا أمر واضح، هي ملك سوريا، وعلينا أن نقرر ما هو سيكون مستقبلها، وهذا أيضا القرار سيكون لسوريا، ولكن المهم بالنسبة لنا أن نعرف كل خطوة على الطريق أين ستذهب أو كيف ستتحرك هذه المواد، لأن منطق النظام الضمانات النووية الدولية هو أن نكون قادرين أن يكون لدينا معرفة بكل المواد وكيف تتحرك هذه المواد. بالتالي الآن بدأنا للتو، وصلنا إلى الموقع اليوم، وبالتالي علينا أن نكنس هذا الموقع، نزن كل شيء ونحسب كل شيء. كان هناك الكثير من الغبار، لذلك علينا حقا أن نقوم بجرد لكل شيء. المفتشين عليهم أن يقوموا بتفتيش كل شيء، وبعد أن يكون كل ذلك لدينا سنقوم بكتابة التقرير. بعد ذلك سوريا ستكون صديقة ومع أصدقائها وحلفائها، الحلفاء الجدد أيضا ستعمل معهم، ولكن لنصل إلى هنالك يجب أن نكون جزءا من ذلك، لأنه نقل في نقل المواد أيضا يجب أن يتم تفتيشه أيضا. فإذا كما ذكرت هذه علاقة طبيعية ودائمة قد بدأت الآن.
0: وأضاف غروسي أن عمليات حفر واستكشاف تجري حاليا في موقع بمحافظة دير الزور.
3: كنا في موقع دير الزور حيث قمنا بعمل حفر واستكشاف، حيث تتم الآن عمليات حفر واستكشاف مهمة في هذا الوقت، فهذا يؤكد التقييمات التي كانت موجودة منذ وقت طويل والتي قامت بها الوكالة عن منشأة نووية كانت تبنى بشكل سري في ذلك الموقع. واليوم وبعد قراركم الشجاع عرفنا أن هناك موقع آخر فيه مواد نووية مخزنة، واستطعنا أن نكتشف هذا المكان أو هذا الموقع. هذا أمر غاية في الأهمية أيها الأصدقاء.
0: كشف مصدر دبلوماسي لبناني لتلفزيون سوريا أن السلطات اللبنانية سلمت إلى دمشق رسميا اللواء عادل عيسى، أحد ضباط جيش النظام المخلوع، بعد استكمال الإجراءات القضائية والأمنية المتعلقة بطلب استرداده. وقال المصدر إن عملية التسليم جرت عبر الحدود اللبنانية السورية، حيث تسلم عيسى العميد عبد الرحمن الدباغ مدير الاستخبارات الخارجية في جهاز الاستخبارات العامة السورية. وأوضح أن التسليم جاء عقب موافقة النيابة العامة التمييزية في لبنان على طلب الاسترداد المقدم من دمشق استنادا إلى المعاهدة القضائية اللبنانية السورية الموقعة عام 1951، بعدما خلصت الجهات القضائية المعنية إلى أن الجرائم المنسوبة إلى عيسى هي ذات طبيعة جنائية وليست سياسية، ما زال المانع القانوني أمام تسليمه. أفاد مصدر للتلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على قاتل الشابة آيات الرفاعي، وكان القاتل هرب من سجن عدرا عند سقوط النظام المخلوع وعيد اعتقاله مؤخرا ثم أطلق سراحه قبل أيام. وناشدت والدة آيات الرفاعي في لقاء سابق عبر شاشة تلفزيون سوريا، ناشدت الجهات الأمنية لإعادة فتح القضية، مشيرة إلى أنها تلقت تهديدات على خلفية مطالبتها بإعادة النظر في القضية.

0: حكمت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق بالإعدام على وسيم الأسد وجرمته بجناية القتل العمدي والقصد لأكثر من شخص وبجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
1: باسم الشعب العربي في سوريا تقرر بالإجماع ما يلي: أولاً، تجريم المتهم وسيم الأسد ابن بديع والدته سميرة بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص، والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وبجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وجناية الحرمان الحرية والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، والمعاقب عليهم بموجب المواد 534، 535، 298، 556، 216 من قانون العقوبات العام، والفقرتين هي وواو من المادة 2 من القانون رقم 16 لعام 2022 والمرسوم 20 لعام 2013، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام.
0: هذا وذكرت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق أن التحقيقات أثبتت تورط المتهم وسيم الأسد في تشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلة استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية.
1: ثبت للمحكمة قيام المتهم بما يلي: أولاً، تشكيل المجموعات الرديفة والمشاركة في الهجوم على الغوطة الشرقية، ومؤداها أن المتهم التقى في عام 2011 مع العميد غياث دلة قائد في الفرقة الرابعة التي يقودها المجرم الفار ماهر الأسد، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعتين من المقاتلين ضمن القوات الرديفة. قام المتهم بتأمين 30 مقاتلاً تم تشكيلهم في مجموعتين وأبرمت لهم عقود رسمية مع العميد غياث دلة مقابل رواتب مالية. ثالثاً، أشرف المتهم وقاد عمل المجموعتين وأمن لهم السلاح والذخيرة والطعام والأموال عن طريق غياث دلة، وكان يتفقدهم في مواقع انتشارهم. رابعاً، تركز نشاطهما في بلدة المليحة بالغوطة الشرقية قرب جرمانة، واستمر نحو عامين من 2012 حتى عام 2014. كان نمط العمل يقوم على أن تبدأ الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري بقصف المنطقة المأهولة بالطيران الحربي والمدفعية ومختلف الأسلحة، وفق معلومات أولية ترسلها فرقتا المتهم. وبعد الانتهاء من القصف تدخل مجموعتي المتهم لاستلام نقاط التمركز وتثبيتها ومنع عودة أهلها إليها، والعمل بعد ذلك على سرقة المنطقة بما سمي فيما بعد بالتعفيش، حيث ظهرت أسواق واسعة تبيع المفروشات والأدوات المنزلية المسروقة من هذه المنطقة وغيرها من باقي المناطق السورية المنكوبة.
0: هذا وقضت المحكمة بمصادرة أموال وسيم الأسد المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزانة العامة، وذلك على خلفية الحكم عليه بالإعدام بعدد من الجنايات بينها القتل العمد والقصد وتعذيب مدني.
1: تاسعاً، مصادرة أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة لصالح الخزانة العامة، وذلك بعد أن يتم تنفيذ فقرات الإلزامات المدنية. عاشراً، الاحتفاظ بحق الجهات الرسمية المختصة بالمراجعة والمطالبة بما لحق بالمال العام والمرافق العامة من الأضرار.

0: هذا ورصد تلفزيون سوريا أرى عددا من أهالي دمشق عقب صدور حكم الإعدام بحق وسيم الأسد.
1: والله لازم كل شيء مثل وسيم الأسد ينحكم بإعدام. يعني احنا أسينا كثير منهم، يعني اعتقلونا على الحواجز، أهالونا، وأنا أبوي كمان كان معتقل في صنايع، يعني فقدناه وراح على الحواجز وعمره 70 سنة.
2: نحن بنأيد الحكم بحق كل من أجرم بحق السوريين. أنا المحامي غزوان الهلال جاي من حمص، أخوي شهيد بسجن صيدنايا، وأنا معتقل سابق. نحن جايين اليوم حتى نفرح إنه عم تتحقق العدالة، نحن مع محاسبة المجرمين.
3: والله هذا خبر كثير حلو، إنه يعني وإن شاء الله نسمع خبر أحلى كمان يجيبوا بشار الأسد ونرتاح عاد نفسياً، لأنه عن جد احنا كثير روحنا من اخوان.

0: التحرير. الحمد لله اللي انتصرنا، والحمد لله اللي شفناها اليوم، وإن شاء الله يا رب عبال كل واحد أذى شخص من الشعب السوري، وإن شاء الله يا رب هيك ونشوف سوريا بأحلى وأحلى وأحلى من أول بكتير.
1: والله كتير مبسوطين، الحمد لله العدالة عم تاخذ مجراها وزاينا هيك نتفرج الحمد لله.
2: كما استطلع تلفزيون سوريا عددا من أهل حمص حول صدور قرار الإعدام بحق وسيم الأسد كأول شخص من عائلة الأسد يصدر بحقه هذا الحكم في سياق محاكمة رموز نظام الأسد وتحقيق ملف العدالة الانتقالية.
3: والله فرحة كبيرة لا توصف، إن شاء الله الله ينتقم منهم جميعا يعني، ودمرونا وهجرونا 14 سنة برات البلد ورجعنا على البلد مدمرة بالكامل بسببه، الله ينتقم من كل ظالم.
4: أتمنى ما يكون يعني أي ثأر أو هذا بالموضوع هذا، وإنما هو تحقيق لأي عقوبة لأي فعل تم في السابق. نتمنى يكون هذا منطلق لتحقيق العدالة على مستوى أشمل وأعم.
5: الحمد لله رب العالمين، هذا خبر بسر كل سوري حر، كل سوري شريف، بداوي جزء من جروح الناس اللي تأذت من هالعائلة المجرمة.
6: كمعتقل سابق وعندي شعور بالظلم والاضطهاد والإقصاء والتهميش اللي عانيناه بعهد النظام البائد، وبلشنا هلأ تنحسر هاي الموجة. اليوم عندي شعور إنه عاد الوطن إلى أهله.
7: هلأ أنا ما رح أحكي عن شعوري هو كشعور خاص، شعوري هو شعور كل السوريين اللي عانوا واللي انظلموا واللي استشهدوا، فهذا شعور كتير كتير كتير كبير بأنه كل ظالم بالنهاية رح ياخد جزاته، ونحن عم ننتظر كمان نشوف بشار الأسد بهذا الموقف بإذن الله تعالى قريبا.
8: العائلة التي حولت سوريا العظيمة إلى مزرعة اليوم تبدأ بها إن شاء الله أولى خطوات إطلاق الأحكام، أحكام الإعدام أو الأحكام اللي تقرر محكمة سورية من أبناء سوريا وفي سوريا الحمد لله.
2: استطلع تلفزيون سوريا عددا من أهالي حماة حول صدور قرار الإعدام بحق وسيم الأسد كأول شخص من عائلة الأسد يصدر بحقه هذا الحكم.
9: الحمد لله رب العالمين، أول شيء على صدور حكم الإعدام هي نعمة من رب العالمين فضل علينا فيها. قبله كان عاطف نجيب ومجرم بشار الأسد وبشار ماهر الأسد، وإن شاء الله عبال البقية كلياتهم عبال الحسون. نتمنى من الدولة أنه تحاسب كل المجرمين، كل شيء لسه ما تحاسب، كل شيء لسه ما انحكم، كل شيء لسه حر طليق لهلأ بيمشي بالشوارع.
10: والله ما بنوزب عمي، أنا عندي شهيد ومن أخوي شهيد وثاني شهيد، كل العالم يعني لازم هيك شغلات، يعني لازم هيك أحكام تطلع بسرعة مشان بس الناس تفل غل، بس غلة شوية تفشوا شوية بس الناس هي تفرح لها شوية.
11: أمورنا الحمد لله كويسة، وهلأ أمورنا تمام، وإن شاء الله يا رب نشوفهم بأسود أيام لبيت الأسد واللي عاونوا كمان علينا.
12: القرار اليوم ليس انتقاما أو اقتصاص من شخص معين، إنما هو انتصار حقيقي لجميع السوريين الذين عانوا معانوه من بطش تلك العصابة بكافة مسمياتها. اليوم تأكدنا بأن العدالة ليست حبرا على ورق، إنما بدأنا نراها في المحاكم السورية كقرارات نافذة إن شاء الله رب العالمين.
13: فرحانين كتير وما بنعطي فرحتنا لحد، بس لسه قد ما ساووا فيهم قليل. نحن بمدى سنين طويلة، وظلت العالم بالسجون 10 سنين 12 سنة 15 سنة، في عالم ظلت 30 سنة بالسجن.
14: فرحة كبيرة إننا نحن كنا معتقلين بسجون الأسد، وإن شاء الله هيك يا رب الله يقوينا على الباقيين يا رب.
15: حكم عادل، هذا عادل جدا عادل، لأنه هدول إيديهم ملطخة بدماء السوريين كلياتها، وإن شاء الله بين كل واحد إيديه تلطخت بدماء أخواتنا السوريين بحكم الإعدام كامل إلهم هدولي.
2: أعلنت وزارة العدل عن مسودة مشروع للوساطة القضائية يهدف إلى تطوير مفهوم العدالة وتسريع حل النزاعات. وقال وزير العدل مظهر الويس خلال المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية إن الوساطة تكمل دور القضاء ولا تنافسه، وتختصر الوقت والإجراءات مع الحفاظ على الكفاءة والدقة. وأشار إلى أن مسودة القانون استفادت من تجارب دولية مع مراعاة خصوصية المجتمع السوري، داعيا إلى إدخال الوساطة والحلول الودية ضمن مناهج كليات الحقوق.

0: وبرامج الدراسات العليا. أعلن قوى الأمن الداخلية القبض على اللواء في النظام المخلوع سهيل نديم عباس، وذلك بعد أن ثبت مشاركته في عدد من العمليات العسكرية والانتهاكات بحق السوريين. وقالت قوى الأمن في بيان أن التحقيقات أظهرت مشاركة عباس في معارك تلول الصفا بالسويداء عام 2018 بصفته قائد مجموعة اقتحام، كما أشارت إلى أن عباس شارك في عمليات عسكرية بدرعا وحمص وإدلب وأصدر أوامر بإطلاق النار واستخدام المدفعية والراجمات خلال عدد من تلك العمليات. أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على المدعو حمزة عبد الله محمد الملقب بأبو جهاد المهاجر، وهو أحد القياديين العسكريين البارزين في تنظيم داعش، وذلك خلال عملية أمنية في مدينة منبج بريف حلب. وأوضحت قوى الأمن أن المذكور شغل منصب العسكري العام لما يسمى ولاية الشام في التنظيم، كما سبق له أن شغل منصب نائب العسكري العام للتنظيم، وقبل ذلك تولى مسؤولية ما يسمى ولاية إدلب التابعة للتنظيم. وقالت قوى الأمن أن العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة خلايا وقيادة تنظيم داعش وتفكيك شبكاته. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بوفاة 3 عمال في مدينة بانياس بمحافظة طرطوس إثر انفجار في أحد خزانات الوقود بالمحطة الحرارية في أثناء أعمال الصيانة. وأوضحت الشركة السورية للكهرباء أن الانفجار نجم عن عمليات صيانة لخزان الهيدروجين، مؤكدة أن المحطة تواصل عملها ولم تتأثر بالانفجار. هذا وقال مدير إدارة محطة توليد كهرباء بانياس عدنان الحمود لتلفزيون سوريا إن الانفجار الذي أودى بحياة 3 عمال حدث خلال عملهم على صيانة عطل فني في فواشة ضاغط مولد الهيدروجين.
1: المادة كليتها في أرض الخزان فيها شبر المادة،
2: ونتيجة وجود عطل فني تقني على فواشة ضاغط مولد الهيدروجين في محطة توليد كهرباء بانياس، وأثناء قيام الورشة المختصة بصيانة العطل الموجود حدث انفجار في فواشة الخزان، أدى هذا الانفجار إلى وفاة 3 من العاملين في الورشة المختصة. بعد سماع دوي الانفجار الحاصل هرعنا جميعا إلى موقع العمل لنتفاجأ بوجود المتوفين 3 على الفور. مباشر تم الاتصال بمديرية منطقة بانياس والدفاع المدني وجميع المعنيين، حيث حضروا إلى موقع العمل على الفور وقاموا باتخاذ الإجراءات اللازمة. بعد الانتهاء تم نقل الجسامين 3 إلى مشفى بانياس الوطني ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم الجسامين إلى ذويهم.
0: تحدث ابن شقيق أحد ضحايا الانفجار الذي وقع في المحطة الحرارية في بانياس بريف طرطوس خلال عمليات صيانة داخل المحطة للتلفزيون سوريا، تحدث عن تفاصيل الحادثة التي أودت بحياة 3 من العمال.
3: تلقينا الخبر أنه عمي كانوا طالعين على عندهم عطل أو هيك على خزان نيتروجين، بقى بيشتغلوا بالصيانة الحامات وما الحامات، عم يشتغلوا وصار معهم حادث أثناء العمل أدى لانفجار الخزان بالكامل، وتوفى عمي وشابين معه، وحقيقة الانفجار كان قوي وصار وصلوا أشلاء. نتمنى يكون في إجراءات سلامة أكثر من هيك، مثلا يقيسوا نسبة الغازات، إنه واحد عم يشتغل بالحامات وما الحامات يكون أكيد بدنا يقيسوا نسبة الغازات، يعني خاص نص خزان نيتروجين مع الأكسجين فورا بينفجر مع ملامسته مع الأكسجين يعني.
0: أفادت مصادر محلية بوقوع انفجار في خط لنقل الغاز قرب منطقة عين المالحة بريف الحسك الجنوبي، ما أدى إلى تشكل حفرة عميقة في موقع الانفجار. وبحسب المصادر تشير الترجيحات إلى أن الانفجار لم يكن ناجما عن حادث عرضي أو خلل فني، بل نتيجة لعمل متعمد استهدف خط نقل الغاز، في حين لم تصدر تصريحات من الجهات الرسمية بشأن الحادثة. أعلن مصرف سوريا المركزي اعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في سوريا لتوسيع خيارات الدفع والتحويل. وقال المصرف في بيان أن النظام يهدف لتسهيل حركة الأموال دون إلغاء التعامل النقدي أو فرض وسيلة دفع محددة. كما أشار إلى أن النظام يضع الأسس التنظيمية والتقنية لتطوير وربط خدمات الدفع بين الجهات والمؤسسات المالية، موضحا أن ذلك لا يعني إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بشكل فوري. بدوره علق حاكم المصرف صفوة رسلان بالقول أن اعتماد نظام الدفع الجديد ليس مجرد قرار تنظيمي، بل هو جزء أساسي من مشروع لتحديث البنية التحتية المالية والتحول لنظام مالي سوري حديث. تعاني أراضي زراعية في ريف الرقة من خطر التصحر بسبب زيادة ملوحة التربة والتشققات، في حين تتفاقم المشكلة في المناطق المحيطة بالمدينة.
4: لم تعد أرض عبد القادر كما كانت عليه، فالخضرة تتراجع والتشققات تمتد في تربتها في حين يتصاعد الملح إلى سطحها. مشهد يختصر حال تدهور مساحات زراعية كبيرة خاصة في ريف الرقة الشرقي.
5: وأراضينا بسبب ملوحة التربة بدأت تتحول إلى صحراء. كل سنة الملوحة قاعد تزيد بالتربة، فالملوحة هذه بدأت تحولنا إلى صحراء وتطلع أراضينا عندنا خدمة زراعية خالص منه.
6: هذا التملح في النهاية قد يصل إلى مسألة التصحر. ديزرتيفيكيشن. التصحر من مظاهره تفتت التربة وظهور كثبان رملية. أيضا نجد هذه المظاهر أيضا في مناطق المتملحة عموما باتجاه البلد أو المدينة. هذا الأمر موجود أيضا وتتأثر به المدينة.
4: تمتد الانعكاسات إلى مدينة الرقة مع تراجع الغطاء النباتي وتجزئه، ما ينعكس سلبا على القدرة على تلطيف الجو والحد من الغبار وتحسين جودة الهواء، فتصبح المدينة أكثر عرضة لارتفاع درجات الحرارة.
7: هسه تمشي انت برقة اول شيء لما تمشي تحسها صحراء غبرة، يعني محلات تلاقيها مغبرة، نظافة ما في، لانه قلة اول شيء اهتمام بالمدينة كشوارع كنظافة. نباتي ما بيفوت لي على حديقة برقة قبل 15 سنة، للأسف احنا نحكي قبل 15 سنة كانت أنظف وأحلى مرتبة وحدائق نظيفة، الناس تقعد متنفس.
4: وفي مواجهة فقدان الغطاء النباتي يبرز مقترح من خبراء في البيئة لإنشاء حزام أخضر حول الرقة عبر زراعة نحو 170 ألف شجرة على مراحل ليشكل خط دفاع يخفف أثر الحرارة ويمنح توازنا بيئيا.
8: منع الاحتطاب، عدم الرعي الجائر، أيضا عندنا احنا مشاريع إقامة مشاريع تثبيت الكثبان الرملية، في مثال محمية البعاصي هي محمية تثبيت كثبان رملية تقع على الضفة اليمنى لنهر الفرات، وهي محمية 150 هكتار تم تنفيذ تثبيت الكثبان الرملية لمنع امتدادها باتجاه منطقة الطبقة.
4: سنوات الشح المائي وتفاقم أزمة المناخ وما خلفته الحرب من تدمير وفقدان للغطاء النباتي كلها عوامل راكمت مظاهر التصحر وتدهور الأراضي وأدت إلى اختلال التوازن البيئي في انتظار حلول قريبة.
0: يواصل باسل شغفه بالموزاييك الدمشقي بعد عودته إلى سوريا، محولا قطع الأحجار إلى لوحات تحمل ملامح المدينة وذاكرتها قبل أن تتجاوز أعماله حدودها وتجد طريقها إلى أسواق عدة لعدة دول.
9: وهي هي القطعة الوحيدة اللي عاشت بعد الحرب. رجعنا من الغربة وكان هذا هدفنا الأساسي، إنه يرجع يكون هذا الفن له مكانه هون بدمشق ويرجع يتصدر من دمشق للعالم كله. ورجعنا لقينا معاملنا كلها مدمرة وكل المكانات مسروقة وما في أي شيء موجود، بس مع هيك أخذنا مكان تاني بالأجار ورجعنا هلأ بلشنا من أول وجديد من هذا المكان، ومع أنه هذا المكان كمان كان مدمر بس كان شوي قابل أنه نشتغل فيه. هلأ هي المهنة هي تعتبر فن دمشقي لكن أصوله بيزنطية رومانية، طوروا الدمشقيين فيما بعد أو تحديداً الأمويين، ولحد الآن في كتير أماكن شاهدة على هاي مثل جامع الأموي، البيوت الدمشقية القديمة اللي عمرها أكثر من مئات السنين، وحتى في بيوت عمرها آلاف السنين موجود فيها هذا الفن، وكان تصنيعه كامل من دمشق وكان يتصدر من قبل لكل العالم. المهنة هي عبارة عن فكرة واختيار رسمة وبعد تخطيط واختيار ألوان تطبيق ألوان، وأهم نقطة أو هو السر هاي المهنة هي الدقة بالتفاصيل واختيار الألوان. هلأ أي لوحة ممكن تأكل معنا ساعات أو حتى ممكن تأكل معنا أيام، بس بالنهاية بتكون نتيجة بتستاهل. إحنا بنستخدم تحديداً الحجر الطبيعي والأحجار الكريمة، وحتى بنتميز بهي المهنة إنه نحن بنحط أحجار الكريمة داخل بجانب الرخام بحيث نعطي الرونق الحقيقي لهذا الفن. من سنة لهلأ الحمد لله رب العالمين بلش يصير في إقبال، لكن من 6 أشهر فيني أقول لك كان الإقبال 0%، بس الحمد لله هلأ بلشنا شوي شوي العالم تعرفنا ورجعت تتذكر إنه في هذا الفن هو موجود، وهي أكثر كلمة عم أسمعها بصراحة إنه ما كنا بنعرف إنه هاي المهنة لحد الآن موجودة. هلأ والله عم نشتغل لكتير أماكن، ومن أهمها عم نشتغل لتركيا وعم نصدر لأمريكا ولدول عربية مثل الإمارات وقطر والأردن. رسالتي من هاي المهنة إنه هذا الفن ما يضل الذاكرة، يكون واقع ويرجع نشوفه بأحياء دمشق وبشوارعها وبساحاتها. وعندي عمل حابب أقدمه هدية لدمشق وللشعب السوري، عمل كبير يعني أقل شيء حابب أعمله يعني بعرض 15 أو 20 متر بحيث اللي جاي من بعيد أو اللي داخل على دمشق يشوفه ويقول عن جد الدمشقيين رجعوا يبدعوا. وحابب وجه رسالة للمعنيين إنه في شباب رجعت على البلد ورجعت حابب تعمل فرق وبتمنى يوصل صوتنا، وأنا واحد منهم.
0: نهاية هذه النشرة، دمتم بخير.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
5: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في الساعة الأولى الاستهداف الجوي الإسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري والتوغل البري في منطقة بيت جن بجبل الشيخ، فما الرسائل التي تريد إسرائيل إيصالها؟ وفي المحور الثاني نناقش الملف النووي السوري بعد لقاء وزير الخارجية مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دمشق، فهل تطوي الحكومة صفحة الإرث النووي للنظام المخلوع؟ أما في المحور الأخير فنناقش أولويات مجلس الشعب التي أعلن عنها رئيسه عبد الحميد العواك، وما أدوات المجلس لإحداث ما سماها الثورة التشريعية. مرحبا بكم.

0: استهدفت طائرات إسرائيلية مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب بأربع غارات جوية بالتزامن مع نشر تقارير إسرائيلية تفيد بمخاوف جيش الاحتلال من تسارع بناء سلاح الجو السوري، في حين توغلت قوات إسرائيلية برية في بلدة بيجن بجبل الشيخ.
1: بين مخاوف من إعادة بناء سلاح الجو السوري ورسائل سياسية لسوريا والدول الداعمة لها، تعود الضربات الإسرائيلية إلى الساحة من جديد عبر استهداف مطار أبو ظهور العسكري بريف إدلب بأربع غارات جوية بعد أشهر من توقف الغارات الإسرائيلية التي دمرت نحو 80% من القدرات العسكرية السورية عقب سقوط النظام المخلوع. على الرغم من محدودية الضربة واقتصار أضرارها على مدرج الطيران وبعض الماديات، فإن توقيتها لا يخلو من الدلائل والرسائل، لا سيما بعد تقارير هيئة البث الإسرائيلية التي قالت فيها إن الاحتلال رصد تسارعاً في إعادة بناء وتأهيل سلاح الجو السوري وتدريب طيارين جدد وتنفيذ أولى التدريبات بطائرات مقاتلة في شمال سوريا. بالتزامن مع تلك التقارير، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تنامي الدور التركي أو توسيع نفوذها الذي يعيد دائرة المخاطر الأمنية إلى تل أبيب التي تخوض حرباً على جميع الجبهات، وفقاً لصحيفة جيروزاليم بوست، في ظل تغير أولويات الإدارة الأمريكية في التعاطي مع التدخلات الإسرائيلية في المنطقة وإدانتها للغارات الإسرائيلية على سوريا وإيجاد حلول دبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة ولبنان ومحاولة نتنياهو توظيفها سياسياً في صالحه في الانتخابات المقبلة. الضربات الإسرائيلية جاءت بحسب ما نقلته فوكس نيوز عن مسؤول إسرائيلي بعد اطلاع الإدارة الأمريكية مسبقاً على المعلومات الاستخبارية الحساسة بشأنها، وبعد تقارير قبل أيام عن رفض ترامب لتجديد إسرائيل هجماتها على سوريا. من جهتها، دانت وزارة الخارجية الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار أبو ظهور العسكري، مشيرة إلى أنها عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا وتصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة، في حين وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك التصعيد بأنه غير مبرر، مؤكداً أن واشنطن ستواصل استضافة حوارات لتشجيع الحل الدبلوماسي بدلاً من العنف العسكري. كما دانت وزارة الخارجية التركية الغارات داعية المجتمع الدولي لمحاسبة إسرائيل. استهداف جوي في الشمال وتوغلات برية في الجنوب تفتح باب التساؤلات عن الهدف الإسرائيلي من هذه التحركات، بين فرض وقائع جديدة على الأرض أو توجيه رسائل دولية على الساحة السورية.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا عبد الوهاب عاصي الباحث في مركز جسور للدراسات من غازي عنتاب، وبسام بربندي السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن، ومحمود علوش الباحث في العلاقات الدولية من اسطنبول، وإيهاب جبارين الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من حيفا. مرحبا بكم جميعا. أستاذ محمود، لطالما عربد الاحتلال الإسرائيلي وما يزال في الجنوب السوري، لكن هذه المرة يقصف مطارا في الشمال السوري، لماذا؟
2: مساء الخير لكم الضيوف المحترمين والسادة المشاهدين المحترمين. أعتقد بأن هذه الضربة الإسرائيلية جزء من سياق تصعيدي إسرائيلي ضد سوريا في هذه المرحلة، وقد مهدت إسرائيل لهذا التصعيد على ثلاثة مستويات خلال الأيام والأسابيع الأخيرة. من يراقب الشأن الإسرائيلي يستطيع أن يستكشف هذه المسار. المسار الأول هو تصوير الرئيس أحمد الشرع أو تصعيد الخطاب ضد الرئيس أحمد الشرع وتصويره على أنه عدو لسوريا. من الواضح أن هذا الخطاب جزء من تهيئة البيئة من أجل تصعيد إسرائيلي في سوريا. المستوى الثاني هو التقارير الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية التي تم ضخها في وسائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة الماضية بالعشرات، كلها تصور بأنه هناك اتجاه سوري أو تسارع سوري في وتيرة عملية إعادة بناء الجيش السوري، بناء القوة الجوية السورية، بناء المنظومة الدفاعية السورية، رغم أنه كل هذه التقارير مبالغ فيها إلى حد كبير، يعني ومحاولة وهي مصطنعة، هذا القلق مصطنع إلى حد كبير، لكن الهدف منه هو التهيئة لبيئة التصعيد التي نعيشها حاليا. المستوى الثالث هو الخطاب ضد تركيا، ارتفاع سطح الخطاب الإسرائيلي ضد تركيا وعلاقتها بسوريا. إذا نحن أمام على ما أعتقد سياق تصعيد إسرائيلي في سوريا. هذه الضربة، الأخطر من هذه الضربة بأنها قد تمهد فعلا مزيد من التحركات العسكرية الإسرائيلية ضد سوريا في هذه المرحلة. لماذا هذا التصعيد؟ أنا أتصور أستاذ محمد أن هناك مجموعة من الدوافع، يمكن تلخيص هذه الدوافع بثلاثة دوافع رئيسية. منذ أشهر تقريباً كان هناك هدوء نسبي جزئياً طبعاً في التحركات الإسرائيلية في سوريا، وساد الطباع بأن إسرائيل لم تعد قادرة على حرية الحركة في سوريا، وبأنه موقف الرئيس ترامب لم يعد يساعد إسرائيل في التمادي في سوريا. وبالتالي أراد نتنياهو من خلال هذا التصعيد أن يقول بوضوح بأنه لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا أي طرف يمكن أن يقيد من حركة إسرائيل في سوريا. الدافع الثاني مرتبط بالنمو الكبير في العلاقات التركية السورية خلال الفترة الأخيرة، وهذا النمو خصوصا على المستوى الجوانب العسكرية استمد قوته إلى حد كبير بموقف الرئيس ترامب الذي يضغط على إسرائيل في سوريا. نتنياهو يريد أن يعكس هذا المسار السوري التركي، لأنه إذا استطاعت تركيا وسوريا أن تكرسان هذه العلاقة على أرض الواقع يصعب على إسرائيل التعامل مع هذا الوضع في المستقبل. لذلك لا يريد نتنياهو أن تصل العلاقات التركية السورية خصوصا في المستويات العسكرية إلى مراحل متقدمة، لأن محاولة تقويض هذه العلاقات عندما تتقدم تكون التكلفة أكبر على إسرائيل. العام الثالث بالتأكيد الانتخابات صناديق الاقتراع، عندما نتحدث عن تصعيد إسرائيلي في سوريا ضد تركيا في غزة في جنوب لبنان مرتبط بلا شك بحسابات نتنياهو في الداخل الإسرائيلي. نتنياهو يبحث عن تصعيد عسكري، يبحث عن حرب أخرى في المنطقة، لأنه يعتقد بأنه الحفاظ على وتيرة هذا التصعيد وتسخين الوضع في المنطقة يمكن أن يساعده داخليا في التعامل مع استحقاق الانتخابات الذي هو استحقاق مصيري. أعتقد بأنه نحن أمام لسنا مجرد تصعيد ظرفي، أعتقد بأنه هذا التصعيد الظرفي يمهد فعلا لما هو
0: طيب. أبعد سنأتي تفصيلا لهذه النقاط أستاذ محمود، لكن أخذ رأي بقية الضيوف. أستاذ عبد الوهاب، يعني وفق مصدر عسكري لتلفزيون سوريا فإن هذا القصف الإسرائيلي طاول حظائر مهجورة للطائرات في مطار أبو الظهور والمدرج، هل هناك أي هدف عسكري تريد تحقيقه من خلال هذا القصف أستاذ عبد الوهاب؟ تريد إسرائيل تحقيقه؟
3: أهلا بك وبضيفة الكرام وبجميع المشاهدين. نعم، أعتقد أن هناك هدف واضح عسكري تريد إسرائيل تحقيقه من هذا الاستهداف الذي يعد الأول منذ خمسة أشهر. سبق خمسة أشهر كانت إسرائيل قد أيضا استهدفت مواقع عسكرية للحكومة السورية. الآن أعتقد أن الاستهداف الرئيسي يعني يريد بالدرجة الأولى منع سوريا من إحياء وإعادة إحياء الأنظمة أو القوى الجوية السورية. هناك محاولات واضحة من قبل الحكومة السورية، تراها إسرائيل وتراها أعتقد أيضا الدول الإقليمية بمحاولة لإحياء القوة الجوية السورية. الرسالة الأولى التي أرسلتها سوريا كانت بعملية إطلاق التدريبات الجوية في العاشر من أغسطس، يعني علقت إذاعة البث الإسرائيلية كان عليها وقالت هذا أول تدريب جوي تقوم به سوريا منذ سقوط نظام الأسد، وكان هناك تعليق من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية على هذه التدريبات التي شاركت فيها طائرات ميج 21 ميج 20 وايضا طائرات سوخوي. اذا هناك يبدو يعني رسائل التقطتها اسرائيل من هذه التدريبات، وعلى ارض الواقع هناك ايضا محاولات لاحياء، تحدثت وسائل الاعلام الاسرائيليه محاولات احياء المدرج في مطار ابو ظهور العسكري، ويبدو ان هذا شكل مخاوف او بعث مخاوف لاسرائيل.
0: لكن هل فعلا يعني استاذ عبد الوهاب
3: محاوله اوسع لي
0: الجيش السوري الحالي ما يزال فتي، هل فعلا لديه صار سلاح جو يخيف إسرائيل؟
3: لا، القضية ليست يخيف إسرائيل من عدم. إسرائيل تقوم على يعني استراتيجية ردع، هي لا يعني تنطلق من أن سوريا بإمكانياتها الجوية الحالية يمكن أن تشكل تهديدا عليها. هي أتوقع أعتقد أنها تخشى من المستقبل، المستقبل المتوسط والمستقبل البعيد. يعني دعنا نتذكر لدى سقوط نظام الأسد ماذا فعلت إسرائيل. إسرائيل قامت باستهداف كل القوى الأصول العسكرية السورية بما فيها القوى الجوية ودمرت الكثير من الطائرات، لكن يبدو أن هناك أيضا جزء من الأسطول الجوي السوري لم تستطع إسرائيل الوصول إليه، واستطاعت سوريا الحفاظ عليه، واستطاعت سوريا أيضا ضمان يعني إصلاح هذا الأسطول وضمان إعادة تشغيل هذا الأسطول، والتدريبات هي مثال على ذلك. وأعتقد هذا أحد أسباب مثلا يعني هنا من الضروري الإشارة إلى ذلك، هذا أحد أسباب الحفاظ على العلاقة مع روسيا، لأن يعني هذه الأسلحة روسية بالدرجة الأولى، وروسيا هي الدولة الوحيدة القادرة على تأمين المعدات اللازمة لإصلاح هذا الأسطول المتبقي. إذا القضية بالنسبة لإسرائيل هي الردع، الخوف من المستقبل، ليس لأنها تخشى من هذا الأسطول الجوي الذي قد تملكه سوريا. أعتقد أنها تتخوف أكثر من استخدام الدول الإقليمية للمجال الجوي السوري أو القوة الجوية السورية. وهنا الحديث عن تركيا، يعني دعنا نلاحظ أن الاستهداف جاء في مطار الظهور العسكري في مناطق نفوذ تركيا، وليس في المناطق الأخرى من وسط سوريا وجنوب سوريا، المناطق المعتادة التي كانت تستهدفها إسرائيل على مدار السنة الماضية وعلى مدار السنوات الماضية. إذن الآن الاستهداف أعتقد يحمل أيضا رسالة إلى تركيا بالدرجة الأولى، هذه المنطقة التي فيها قواعد عسكرية تركية. هناك مخاوف من أن يصل التعاون بين سوريا وتركيا إلى المجال الجوي، هو لم يصل بعد، بعكس طبعا بعض التقارير يعني التي أشارت إلى أن هناك وفدا عسكريا تركيا زار مطار أبو ظهور، وبسبب هذه الزيارة قامت إسرائيل بقصف هذا الموقع. وبالمناسبة حتى الصحافة الإسرائيلية نقلت هذه المعلومة وهي معلومة خاطئة كليا، لا يوجد وفد عسكري تركي زار المطار، لكن هناك أعتقد مخاوف لدى تركيا لدى إسرائيل بأن يكون قد حصل تعاون أو قد يمكن أن يحصل تعاون،
0: لكن هناك تواجد تركي
3: سوريا وتركيا في هذا المجال.
0: يعني حتى مطار تفتناز كان فيه
3: المطار تفتناز القريب منه، نعم مطار تفتناز هناك قاعدة عسكرية قرب من مطار أبو الظهور، يعني أعتقد المسافة 35 إلى 37 كيلومتر تفصل بينهما، هناك قاعدة عسكرية، لكن على مدار السنوات الماضية هذه قاعدة عسكرية قديمة لم تقصفها إسرائيل ولم تستهدف حتى محيطها إسرائيل. الآن الاستهداف لمطار قرب تفتناز، المخاوف كما ذكرت هي من أن يصل التعاون بين تركيا وسوريا، الآن تعاون بين تركيا وسوريا وتعاون في مجال التدريب وفي مجال أيضا مجالات الدفاع للقوة البرية والقوة البحرية، لم تصل بعد للقوة الجوية، لكن مجرد ما أنها موجودة هلأ حاليا في القوة البرية والقوة البحرية فهذا قد يبعث على مخاوف بالنسبة لإسرائيل بشأن تطورها والوصول إلى القوة الجوية.
0: أستاذ إيهاب، برأيك من الرسائل السياسية وحتى إذا كان الأهداف العسكرية التي أرادت إسرائيل تحقيقها؟
4: نعم، تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك الكرام. نوعا ما أتفق مع كل ما جاء من قبل، فبداية قبل أي شيء آخر، إسرائيل لا تقول لدمشق فقط لا تعيدي بناء جيشك، بل هي تحاول أن تقول بأن إعادة بناء الدولة السورية نفسها ستظل خاضعة لفيتو أمني إسرائيلي. وهذا وهنا يعني مهم جدا ربما أن نميز بأن إسرائيل لا تطالب فقط بنزع التهديد من سوريا أو عقله كيفما تحاول دائما تصويره بين مزدوجين، بل تسعى إلى امتلاك حق تعريف ما هو التهديد السوري مستقبلا أمام الجانب الأمريكي. يعني بهذه هي المعايير التي تعامل معها بالذات، بأن هذه الإشكالية أو هذه الضربة تحديدا وهذا التصعيد تحديدا كان ربما عليه فيتو من قبل الولايات المتحدة، وبالتالي التحدي كذلك رسالة وفقط ليس فقط لسوريا وليس فقط كذلك بطبيعة الحال لتركيا، بل كذلك هنالك رسالة مهمة جدا إلى الولايات المتحدة. الرسالة الأولى لدمشق يعني هي بداية لا تفترض بأن سقوط الأسد أعاد السيادة حتى ولو بعد عامين تقريبا. هذا أنا برأيي واحد من أهم الرسائل، لأن دمشق الجديدة بطبيعة الحال تريد الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة، الجيش، القواعد، الحدود، المجال الجوي والمؤسسات وما إلى ذلك. ولكن إسرائيل ما زالت تتعامل مع سوريا من منطق مختلف تماما، دولة لا مركزية، وربما كان هنالك تغيير بالنظام لكنه بالنسبة إليها لم يعد قواعد السيادة السورية إلى ما كانت عليه. هذه هي القواعد التي تتعامل معها إسرائيل، أو يمكن تسميته السيادة السورية المشروطة حتى بطبيعة الحال. هذه الرسالة الأولى ربما التي تحاول بثها إلى دمشق عفوا. نعم، ولكن هنالك كذلك بطبيعة الحال كذلك رسالة مهمة جدا إلى تركيا كذلك، وأنا باعتقادي الرسالة إلى تركيا نوعا ما قد تكون معقدة بعض الشيء، لأن أي نعم هي لا تحاول أن تبني هنالك علاقات بعيدة الأمد ما بين الطرفين التي كان يمكن أن يبنى عليها، وأهم هذه الرسائل، بل أنه يمكن أن تكون هنالك علاقات اقتصادية، علاقات أيا كانت بهذا المضمار الدبلوماسي وما إلى ذلك، ولكن العلاقات العسكرية سوف تكون مشروطة بطبيعة الحال. ولكن يعني هنالك ربما نوع من استعادة أو مقاربة ما بين أنقرة وطهران مع النظام السابق، طهران مع النظام السابق، ولكن هنالك مشكلة معقدة حقا بالنسبة لتركيا. يعني ربما كانت تستطيع أن تقوم بمثل هذه العمليات فيما مضى مع النظام السابق ومع التواجد الإيراني في داخل سوريا، أي نعم، ولكن الآن يجب أن نتذكر بأن تركيا حليف مهم في داخل الناتو، حليف مهم للولايات المتحدة، هنالك كذلك بطبيعة الحال علاقات معقدة ما بين إسرائيل وتركيا، ولكن ومع ذلك إسرائيل تحاول دائما التصعيد من مع تركيا، وقد تكون الحلبة السورية أحد أهم هذه الجبهات والموازين
0: سنأتي
4: مثل هذا
0: إلى
4: التصعيد.
0: هذا الموضوع، الصراع التركي الإسرائيلي، لكن أسأل قبل ذلك بالإشارة إلى الولايات المتحدة، أستاذ بسام بربندي المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك أعرب عن قلقه من هذا الاستهداف الإسرائيلي لمطار أبو ظهور، وقال بأنه تصعيد غير ضروري. كيف يمكن قراءة هذه اللهجة الأمريكية حيال هذا القصف؟
5: الله يعطيك العافية أخي محمد، شكرا لحضرتك وللمشاركين. يعني توصيف الكلام اللي استخدمه باراك كثير مهم، أنه تصعيد غير ضروري، بمعنى أنه باراك يدرك ماذا يجري. كل التنسيق السوري التركي يمر عبر البوابة الأمريكية أو بالتنسيق مع البوابة الأمريكية، لا يوجد شيء مخفي على الأمريكان. يعني هناك فريق عمل تركي أمريكي للموضوع السوري، لا يوجد شيء ممكن يفاجئ فيه الأمريكان بعلاقة عسكرية أو علاقة متطورة سورية أمريكية غير مدروس وموافق عليه أمريكية، فبالتالي هو يعرف ماذا يجري. وقوله أنه هذا إجراء غير ضروري لأنه يدرك أنه لا يوجد شيء ضروري بيستهدف أو يستوجب القصف الإسرائيلي. فهذا موضوع جدا مهم من زاوية. من زاوية ثانية، هذه أول مرة مثلا أو يلاحظ أكثر بأن الولايات المتحدة تنتقد السياسة الإسرائيلية بموضوع السوري. لا يوجد هناك توافق بالبيانات، يعني لم يكن هناك تفهم أمريكي للأمن الإسرائيلي كما هي جرت العادة في السنوات الماضية. منذ نجاح الثورة وسقوط النظام إلى اليوم، البيانات الرسمية الأمريكية هي أقرب لسوريا منها لإسرائيل.
0: لكن هل تعكس هذه البيانات السياسة الحقيقية، الموقف الحقيقي الأمريكي أستاذ بسام، أم أن يعني
5: لا
0: التصريحات هي
5: طبعا،
0: للاستهلاك
5: لأنه
0: الدبلوماسي في حين أن هناك ضوء أخضر لإسرائيل؟
5: شوف، باراك ما بيكتب شيء على تويتر بدون ما يكون في موافقة حكومية، يعني بيكتب من راسه، تذهب إلى أعلى سلطة في الولايات المتحدة، وزارة الخارجية، بيت الأبيض، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع. يعني ما يكتبه هو ليس رأي شخصي، هو رأي السياسة الأمريكية بهذا الموضوع، فلا نستطيع أن نقول أنه هو رأي شخصي. وسيظهر اليوم بيان من الخارجية الأمريكية يقول نتفهم ما قامت به إسرائيل. أعتقد حتى ترامب إذا سيتم سؤاله بعد ساعة أو ساعتين عن هذا الموضوع سيقول شيء قريب مما قاله باراك، وهو قاله أكثر من مرة. وترامب نفسه هو قال بأن على نتنياهو أن يعني أن لا يزيد الدوز مثل ما يسموه على سوريا، وإذا لديه مشكلة مع تركيا عليه أن يجلس مع تركيا. فبالتالي أعتقد هناك، ما أعرف ماذا يجري تماما، ولكن تفسير هذا جزء من العلاقة مع تركيا، جزء من الناخب الداخلي، وجزء منه قد يكون هناك مبادرة لبدء مفاوضات جديدة سورية إسرائيلية، وهذه القصف فقط للتذكير بأن اليد العليا الإسرائيلية هي أمنية قوية وعالية، بالتالي الجانب السوري عليه لا يطالب بالكثير. يعني لا نستغرب، أو أنا لن أستغرب إذا تم الإعلان بعد أسبوع 10 أيام عن جسد مفاوضات جديدة إسرائيلية أمريكية. لا يعني لا عند ليس لدي معلومات، ولكن يجب أن لا نذهب تماما بكل التفاصيل السلبية بأنه في جد ناخب داخلي إسرائيلي وانتخابات. هذا صحيح، ولكن انتخابات بعد شهور من الآن، يعني أسابيع طويلة من الآن، هناك علاقة متوترة مع تركيا، هذا صلو زمان لا يوجد شيء جديد فيه. علاقة مع سوريا واضحة، الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اليوم يقصف بداخل الجنوب السوري وبالشمال، يعني كل
0: وسبق أستاذ بسام
5: مرة أخرى
0: في هذا السياق،
5: أنا
0: يعني سبق
5: إنه
0: للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طالب نتنياهو بإعادة نشر أو يعني سحب قواته من سوريا، وبالتالي يعني وطلبه بعدم قصف أهداف سوريا، صحيح قبل
5: يعني
0: ذلك؟
5: أنا أقول لك يعني الموقف الأمريكي هو أقرب للموقف السوري من الموقف الإسرائيلي،
0: لكن إسرائيل لا يبدو أنها تلتزم، ولذلك يطرح السؤال هل يعني ما مدى جدية الولايات
5: يعني
0: المتحدة حين تتحدث عن ذلك؟
5: هل تستطيع الولايات المتحدة ضبط إسرائيل؟ أعتقد الولايات المتحدة تضبط إسرائيل إذا ما أرادت إسرائيل القيام بعملية تهدد الاستقرار السوري 100%، تضبط إسرائيل ستمنعها من ذلك. قيام إسرائيل بضربات متفرقة هنا أو هناك ضمن تحت أي صفة، أعتقد يعني الأمريكي قد يغض النظر عنها كما جرى اليوم، ولكن التفكير بأن إسرائيل ممكن أن تقوم بشيء كبير يغير الاستقرار يغير المعادلة والكلام هذا، أعتقد أنه غير موجود غير مطروح أبدا. يعني من هذا الطرح الأمريكي دائما يطلب من إسرائيل أن تتجاوب مع الإيجابية السورية بإيجاد آلية حل لفك النزاع ما بين سوريا وإسرائيل.
0: وبرأيك يعني هل ما زالت الفرصة متاحة من أجل المسار الاتفاق الذي كان يفترض
5: طبعاً
0: أن يسير بين سوريا وإسرائيل، الاتفاق اللي تقول
5: يعني
0: عنه سوريا اتفاق أمني؟
5: كل الظروف مهيئة للقيام بذلك. يعني الجانب السوري أبدى كل إيجابية عن طريق الأمريكي بهذا الموضوع، الإسرائيلي هو الذي كان يتردد ويبتعد بآخر نقطة، ولكن مرة أخرى إذا نتنياهو اعتقد بأن إيجاد شيء من الحل السلمي أو السياسي بين سوريا وإسرائيل يفيده بالانتخابات، لهذا أنا أعتقد أنه لا، يعني لا أستبعد عقد جولة مفاوضات سورية إسرائيلية قبل الانتخابات، وممكن حتى توصل لنتائج إيجابية إذا كان الرأي العام الإسرائيلي أقرب إلى أنه نحن ملينا من الحرب بشكل عام، حرب غزة وحرب إيران وحرب لبنان، يجب أن يكون هناك في استقرار ما قد يكون في سوريا. فبالتالي أنا أعتقد أن هذا الشيء موجود، يعني المؤشرات كلها موجودة على أنه ممكن حدوث لقاء، ممكن حدوث خرق بهذا النوع يخدم مصلحة نتنياهو السياسية ويخدم مصلحة ترامب بنفس الوقت ويخدم مصلحة السوريين.
0: ولا تعتقد أن صراع النفوذ الإسرائيلي التركي على الأرض السورية يعرقل هذا المسار؟
5: بوجود ترامب لا، بعد ترامب ممكن، بوجود ترامب مرة أخرى كل ما يجري في سوريا يمر عن طريق بوابة دون باراك، كل شيء سياسياً عسكرياً اقتصادياً اجتماعياً، علاقات سوريا الخارجية تمر عن طريق دون باراك، في توافق في تفكير، يعني أمس كان الشيباني مع باراك وغدا سيذهب إلى باكستان، لا أعتقد أنه يعني تصور الشخصي إلا ما يكون طرح أنه سأذهب لباكستان للأسباب التالية، ليس لأخذ الإذن قدر ما هو تنسيق المواقع مع تركيا ومع أمريكا ومع السعودية ومع باكستان. فبالتالي مرة أخرى طالما أعتقد باراك موجود وترامب موجود سيكون هناك حصن يدافع عن سوريا قدر الإمكان، هلأ في غيابهم موضوع مختلف. فبالتالي أعتقد اليوم حتى العلاقة السورية التركية يعني الأتراك إلى اليوم أردوغان ما زار سوريا، والسبب الرئيسي ما زار سوريا حتى لا يثير غضب الإسرائيلي ضد استقرار سوريا أو غضب الآخرين يعني، فبالتالي أعطاها كل الوقت المفروض. فتركيا تلعب بدقة بالموضوع السوري، لا تريد أن تتدخل، لا تريد أن تظهر وكأنها هي الراعية الوحيدة للحكومة السورية تتحمل كل الصدمات، فبالتالي هناك لعبة أعتقد تمر بدقة بحسابات دقيقة من الجانب التركي والجانب الأمريكي لضمان استقرار سوريا.
0: إلى أي درجة برأيك الأوضاع الإقليمية تؤثر على مسار هذه الاعتداءات الإسرائيلية تجاه سوريا والسلوك يعني العدواني الإسرائيلي للاحتلال
5: يعني
0: الإسرائيلي على سوريا؟ يعني ما
5: دائماً
0: يزال هناك الصراع قائم في المنطقة، يعني لم ينتهي، الولايات المتحدة وإسرائيل ضد
5: يعني
0: إيران وأيضا ساحة لبنان وحزب الله، وبالتالي الأمور يعني سوريا ما تزال في قلب المعادلة
5: 100%. ولكن الطرح الأمريكي مع الإسرائيلي على أعلى مستوى أن إضعاف سوريا يؤدي إلى عودة داعش وحزب الله وإيران، فأنت يا إسرائيل عليك أن تختاري، هل تريدين حرب إيران وضعاف نفوذها وإلى آخره، أم تريدين عودة إيران إلى الحدود؟ إضعاف سوريا، إضعاف الحكومة السورية، تشتيت الجيش السوري قد يخلق فراغات كبيرة في الجنوب السوري أو في مناطق أخرى من سوريا، قد تعود إيران وحزب الله والفصائل الفلسطينية وداعش، فنحن ما كان يعني أمريكا عم لك نحن ما صدقنا خلصنا منهم. فأنت يا إسرائيل إذا تجدي بموضوع محاربة إيران والخوف من إيران استقرار سوريا هو ضمان لك، وبالعكس إذا أنت إيران هي مجرد بروباغاندا سياسية فبالتالي تصرفاتك بسوريا ستعكس جدية حقيقة موقفك. هذا دائما الحديث الامريكي للاسرائيليين، ليس غرام
0: وبالتالي
5: بسوريا
0: برايك
5: ولكن
0: هناك
5: غرام
0: خط احمر
5: بالمنطقة.
0: امريكي لاسرائيل تجاه سوريا، يعني هناك خط احمر تقول الولايات المتحده لاسرائيل لا تسمح بتجاوزه في سوريا برايك؟
5: لا طبعا هناك خطوط حمر ليس خط احمر، هناك خطوط حمر. عدم استقرار سوريا يعني اي هجوم اسرائيلي يؤدي الى عدم استقرار سوريا ممنوع. المس بالشرع خط احمر 100%، يعني خط احمر امريكي، ممنوع على اسرائيل ان تقترب من رئيس الشرع. عدم الاقتراب من اي مؤسسات قد تؤدي فعلا الى عدم استقرار في سوريا هو خط احمر امريكي. استقرار سوريا بالنسبه للامريكان هو ابعاد ايران، ابعاد حزب الله، ابعاد منظمات الفلسطينيه المتطرفه، داعش، كل هؤلاء بوجود حكومه مركزيه يحقق هذه النتائج بغض النظر عن السياسه الداخليه. الامريكان لا يتدخلون بالسياسه الداخليه، فبالتالي بالنسبه للامريكي لما يتحدث عن حزب مع الاسرائيلي هذه خطوط حمراء، ممنوع على اسرائيل ان تقوم باي شيء يؤدي الى عدم استقرار سوريا للمصلحه الامريكيه. هذه مصلحه امريكيه بحته، ليست لا يمكن تجاوزها من اسرائيل.
0: شكرا لك.
5: بنفس الوقت هناك تجاوب سوري، هناك يعني سوريا الحكومه السوريه ترسل عن طريق الامريكان كل الاشارات الايجابيه للاسرائيلي انه نحن مستعدون الى وضع هذا من عدم الاحتكاك العسكري، يعني حتى الرئيس الشرع هو قال نحن يعني ممكن نعمل سلام ونحل مشكله الجولان فيما بعد، يعني هذا اقصى شيء ممكن رئيس حكومه سوريه ممكن رسمي وشرعي يقوله بشكل رسمي. يعني فالرسائل الايجابيه السوريه العلنيه والغير علنيه تصب باتجاه واحد، على الاقل يعني تلغى آذان صاغية عند الأمريكان بأن سوريا لا تريد حرب، لا تريد أن تستخدم أراضيها ضد لا إسرائيل ولا تركيا ولا العراق، نريد بناء بلدنا، نريد استقرار إلى آخره. وهذا الموضوع يحب الأمريكان، يعني يريد الأمريكي يعني. فبالتالي أعتقد هناك عديد من الخطوط الحمر الأمريكية على إسرائيل، مثل هذه الضربات الصغيرة هنا أو هناك يعني تشغل الرأي العام، ولكن حقيقة الأمر ما بالضرورة تكون في شيء حقيقي. يعني لو كان براك لك ما ضرورية، معناته ما ضرورية، عرفان هو شو انضرب وليش انضرب، وأعتقد يقدر أنه ما كان في شيء جوهر يستحق هذه العملية العسكرية. فبالتالي هي رسائل سياسية لتركيا للداخل، أو أنا تصوري ممكن حتى يكون في مقبلين على نوع من المفاوضات القادمة مع إسرائيل، وهذه فقط تذكير إسرائيلي أنه لا تنسوا أنه نحن الأقوياء نصل بأي مكان في الأراضي السورية، قد يكون كل ذلك.
0: شكرا لك بسام بربندي، السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية من واشنطن.
5: شكرا لك.
0: أستاذ محمود أعود إليك، قراءتك كانت مختلفة بعض الشيء، قلت بأنه ربما ما يجري هو تهيئة لتصعيد، ما شكل هذا التصعيد المحتمل؟
6: التصعيد بدأ، يعني حتى قبل هذه الضربات الإسرائيلية على مطار الظهور العسكري كان هناك تصعيد في الخطاب الإسرائيلي تجاه الرئيس الشرع وتجاه تركيا وتجاه حتى الموقف من الولايات المتحدة الأمريكية، عندما يطلب الرئيس ترامب من بنيامين نتنياهو في آخر اتصال هاتفي بينهما الانسحاب من سوريا، ويرفض نتنياهو صراحة ويقول ويخرج وزير دفاعه ويقول بأن إسرائيل باقية في سوريا، هذا يعني تصعيد في الموقف الإسرائيلي. نحن الآن نرى الترجمة العسكرية لهذا التصعيد، لكن عملياً خلال الأسابيع الأخيرة نحن في وضع أو مستوى جديد من هذا التصعيد. لماذا هذا التصعيد؟ هناك مجموعة من الأسباب، أهم هذه الأسباب أن نتنياهو اليوم مأسوم في سوريا وفي المنطقة وفي العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. في سوريا اليوم هناك تنامي كبير في العلاقات بين تركيا وسوريا، وهذا الأمر يسبب مشكلة كبيرة بالنسبة لإسرائيل. الهاجس المتوسط والبعيد المدى لإسرائيل من نمو هذه العلاقات أكبر بكثير من الهاجس المدى الفوري، لذلك لا تستطيع إسرائيل وفق تصور نتنياهو أن تتعايش مع هذا التنامي في العلاقات التركية السورية، لأنه سيعطي مؤشر على أن إسرائيل عاجزة عن عكس هذا المسار، وبالتالي هذا أيضا سيعطي رسالة واضحة بالنسبة لتركيا وسوريا بأنه خلص إسرائيل لم يعد بمقدورها أن تكون مؤثرة بشكل فعلي على سياق العلاقات التركية السورية كما كانت في بدايات مرحلة التحول فيما بعد التحول. الجانب الآخر، اليوم نتنياهو مأزوم في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك تحول كبير في السياسة الأمريكية في سوريا في مرحلة ما بعد سقوط الأسد، وهذا التحول يتعارض بشكل صريح وواضح مع المصالح الإسرائيلية في سوريا. يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بنظام جديد في سوريا، تعتبر إسرائيل بأنه عدو بكل بساطة، وعندما تعتبر إسرائيل هذا النظام على أنه عدو لا، هي لا تبالغ في هذا التوصيف، هي تدرك تماما ما تشكله سوريا الجديدة من ارتدادات جيوسياسية كبيرة على إسرائيل، سواء في هذه المرحلة أو في المستقبل. وبالتالي أيضا أعتقد بأنه جانب أساسي من تحرك نتنياهو في هذا التصعيد في الخطاب وعلى الأرض مصمم بإظهار بأن إسرائيل لديها مصالح حيوية مباشرة في سوريا، وبأن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تؤثر على أو تدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى فرض ما تريده على إسرائيل فيما يتعلق بمصالح حيوية أمنية مباشرة. وهذه مسألة مهمة، الأمر فقط لا يتعلق بسوريا. نحن نتحدث اليوم عن مأزق نتنياهو في العلاقة مع إدارة ترامب في ملف إيران، ملف غزة، ملف جنوب لبنان وملف
0: يعني سوريا. أستاذ أنت محمود تتفق أنه ليس هناك توافق أمريكي إسرائيلي حول ما تفعله حول السلوك العدواني الإسرائيلي تجاه سوريا؟
6: لا لا أعتقد لا، هناك خلاف كبير في الموقفين الأمريكي والإسرائيلي. نحن أمام مرحلة غير مسبوقة من الاضطرابات في التصورات الأمريكية والإسرائيلية فقط في سوريا، في المنطقة كلها. يعني الرئيس ترامب يوم أمس أستاذ محمد خرج ورحب باتفاقية مكة، هذه الاتفاقية التحالف تضم المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، وإسرائيل ترى بأن هذا الاتفاق وهذا التحالف مصمم من أجل مواجهتها أيضا. الخلاف في وجهات النظر الأمريكية والإسرائيلية في جنوب لبنان، في غزة، في سوريا، في ملف إيران أيضا، في العلاقة مع تركيا أيضا تظهر كمشكلة أساسية في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي طيب، نحن أمام مأزق حقيقي في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. استطاعت الولايات المتحدة أن تضغط وبشكل كبير على السلوك الإسرائيلي في سوريا، ويمكن لو ما في ضغط أمريكي لربما شاهدنا ما هو أسوأ بكثير مما تقوم به إسرائيل في سوريا. مع ذلك لم يصل مستوى التأثير الأمريكي على السلوك الإسرائيلي إلى مرحلة تحد من هذا السلوك، لكن لا ينبغي التقليل من أهمية العامل الأمريكي في كبح جماح نتنياهو في سوريا. أعتقد بأنه هذا العامل كان مهم بالنسبة لسوريا طيب، بالنسبة لتركيا حتى هذه المرحلة، وأيضا سيكون من العقبات التي بتقديري ستمنع نتنياهو من التمادي بعيدا في تصعيد هذا الوضع ومحاولة تفجير صراع مع تركيا في سوريا. هذه مسألة بالنسبة
0: لتركيا. طيب، يعني هذه نقطة مهمة، موضوع تركيا أستاذ محمود. وبما أنه أستاذ عبد الوهاب يبدو أنه يعني تركيا هي هدف رئيسي يبدو من هذه الضربات، قد لا تكون الوحيد، لكن يعني هناك واضح من كلام الجميع يعني أنه هناك إجماع أن تركيا، إسرائيل لا تريد هذا التواجد التركي والنفوذ التركي العسكري أيضا في سوريا. لكن سبق لإسرائيل طبعا أستاذ عبد الوهاب استهدفت مواقع عسكرية فيها يعني وجود من نوع ما تركي، مثل تيفور، مطار تيفور في بادية حمص. لكن الآن نتحدث عن الشمال السوري في أبو ظهور، وبالتالي هذا يطرح سؤال أيضا، يعني ما هي الحدود التي قد تقف عندها الاعتداءات الإسرائيلية؟
3: صحيح، يعني ليست أول مرة توجه فيها إسرائيل رسائل مباشرة إلى تركيا بشأن وجودها العسكري أو بشأن نفوذها العسكري في سوريا. سابقا إسرائيل وضعت خطوطا حمراء واضحة بشأن حدود التوزع أو الانتشار الجغرافي العسكري التركي في سوريا، وقالت عبر الاستهداف، وقالت أيضا عبر الرسائل السياسية بأن وسط سوريا لا يمكن أن يكون هناك وجود عسكري تركي، لا بشكل مباشر ولا حتى عبر الرادارات. وطبعا تم التوصل يبدو عبر وساطة أمريكية إلى صيغة وسط تم من خلالها قبول أو موافقة إسرائيل بوضع تركيا رادارا مدنيا في مطار دمشق الدولي. دون ذلك إسرائيل رفضت حتى يعني أن تقوم تركيا بمساعدة سوريا أو بأي مساعدة سورية في المطارات الأخرى العسكرية من وجود للرادارات وغيرها. هذه يعني تعتبر أو هذا يعتبر أول تحفظ أو أول خط أحمر إسرائيلي على تركيا. الخط الأحمر الثاني لا أعتقد أنه يتعلق فقط بالانتشار العسكري، يعني إذا لدينا خط أحمر يتعلق بالانتشار العسكري، خط أحمر يتعلق أيضا بالوظيفة العسكرية التركية في سوريا. هناك وجود راسخ حاليا لتركيا في الشمال السوري. تركيا نعم خلال الأشهر الماضية تقوم بإعادة الانتشار والتوزيع للقوات، لكن الوظيفة العسكرية ما تزال قائمة لهذه القوات، هي وظيفة ردع فيها يعني رادارات، هناك منظومات للدفاع الجوي موجودة في بعض النقاط، لكن يبدو أن إسرائيل لا تريد حتى لهذه المنظومات أن تبقى. هناك حديث عن منظومات حصار موجودة في بعض النقاط، تركيا لا تريد أن تبقى هذه المنظومات، لا تريد أن يكون هناك أيضا منظومة رادار، لكن أعتقد أن تركيا يعني قد لا توافق على ذلك، لأن وجودها العسكري في الشمال السوري له وظيفة أخرى، وهو يسبق أصلا يعني التحذيرات أو المخاوف التركية الإسرائيلية.
0: يعني واضح أنه أستاذ عبد الوهاب، إسرائيل يعني في البداية هي كانت تريد نوع من الحظر في الجنوب على الوجود العسكري سواء السوري أو التركي، يعني

0: دخل فيها وطبيعة الوجود العسكري والانتشار العسكري الأجنبي في سوريا. هذا تدخل واضح من قبل تركيا، من قبل إسرائيل. التدخل الآخر من قبل إسرائيل وأيضا هو ملفت للانتباه بتقديري، هو أن إسرائيل تريد أن تحافظ على التفوق الجوي في المنطقة. هي لا تريد أن يكون في المنطقة، في الإقليم كله، ليس فقط مقصد سوريا، هي لا تريد أن يكون هناك أي تهديد عسكري محتمل في المنطقة. وعلى هذا الأساس يمكن فهم موقفها وتحفظها السابق أو خطها الأحمر السابق حول وجود تركيا أو محاولة تركيا الانتشار في مناطق وسط وجنوب سوريا، وأيضا حول مخاوف إسرائيل أو مساعي إسرائيل للانتشار في مناطق شمال سوريا ونشر الرادارات.
1: طب أستاذ إيهاب، ما هي الحدود التي قد تصل إليها المواجهة التركية الإسرائيلية على الأرض السورية؟
2: أنا باعتقادي بتاتا قبل أي شيء آخر، إسرائيل تريد أن تحدد قواعد اللعبة قبل اكتمال بناء سوريا الجديدة، حتى على حساب أي الدول الإقليمية يمكن أن يكون لديها تواجد وبأية محدودية وما إلى ذلك. هذه هي النقطة الاستراتيجية المهمة جدا أنا باعتقادي، لأنه الائتلافات والتحالفات بالذات عندما تصبح قوية يصبح تغيير قواعد سلوكها مكلفا. لذلك الفترة الحالية بالنسبة لإسرائيل هي نافذة فرص. الجيش السوري بطبيعة الحال ما زال يعاد تشكيله، النفوذ التركي نوعا ما غير مستقر بمعايير معينة، مؤسسات الدولة، لأن مؤسسات الدولة لم تعد ما زالت غير مستقرة تماما. كذلك بطبيعة الحال واشنطن وما تريده من كان من دمشق وإن كان من أنقرة على حد سواء. تركيا ما زالت تحدد حجم وجودها كذلك في داخل سوريا، والترتيبات الأمنية لم تصبح نهائية. فإسرائيل تحاول أن تجعل حرية عملها جزءا من الواقع السابق لأي اتفاق ولأي تحالف يمكن أن يكون في داخل الإقليم، إن كان ما بين سوريا وتركيا وحتى إن كان ما بين سوريا وإسرائيل بالمناسبة. فبالتالي حتى إذا جاءت أي تسوية لاحقا تبدأ المفاوضات أو يبدأ الحديث الدبلوماسي من واقع يقول بأن إسرائيل تضرب داخل سوريا عندما ترى ضرورة لذلك، ومن يريد تغيير قواعد هذه اللعبة عليه أن يقدم لإسرائيل مقابلا أمنيا. وهذه رسالة ليست فقط لدمشق، بل هي كذلك بطبيعة الحال رسالة مهمة جدا لأنقرة على حد سواء. هذه من ناحية أولى، لكن كذلك بطبيعة الحال ربما هنالك نوع من التعارض بمفهوم المحدودية، حتى إن كان الحديث عن حدود الائتلاف مع تركيا أو التواجد التركي أو عن الحديث عن ماهية سوريا القادمة، لأن إسرائيل من ناحية تريد سوريا قوية وضعيفة في الوقت نفسه. يعني هذه أحد أهم المفارقات المهمة جدا. إسرائيل تحتاج دولة سورية قوية بما يكفي لكي تضبط الحدود، تمنع المجموعات المسلحة، تحد من الإيرانيين، تضبط الفصائل، تحافظ على الاستقرار، لكنها لا تريدها قوية إلى درجة تستطيع فيها بناء دفاع جوي متقدم، استعادة قوة جوية، فرض سيادة كاملة على الجنوب،
1: وهذا
2: أو
1: الكلام
2: منع حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي كذلك.
1: هل هو يعني على المستوى الاستراتيجي إسرائيليا أم أنه مرتبط بالانتخابات والعوامل، يعني الصراعات الداخلية السياسية الإسرائيلية؟
2: هذه نقطة محورية مهمة جدا يجب أن نقف عندها. ولماذا ذلك؟ لأن أي نعم بنيامين نتنياهو يستغل ظروف معينة الانتخابية ولمصالحه الشخصية، هذا ليس بسر، ولكنه ليس بذات السذاجة لكي يأتي بملفات هامشية غير ضرورية لإسرائيل بمعايير معينة بأن يقوم باستغلالها لمثل هذه الظروف. كل الملفات التي يقوم بها بنيامين نتنياهو بالتلاعب بها لأهدافه الشخصية هي ملفات ضمن معايير الأمن القومي الإسرائيلي، هي ليست ملفات يمكن القول بأنه نستطيع تجاهلها إسرائيليا والمضي قدما وكأن شيئا لم يكن. الوجود التركي، الحالة التركية، الحالة السورية، محاولة بناء ونماء الدولة السورية، كل هذه أمور حقيقية. بل على أكثر من ذلك يمكن القول، وهذه نقطة مهمة جدا، ما بعد 7 أكتوبر العقيدة الإسرائيلية هي باتت الأمنية الإسرائيلية تبنى على أن بغض النظر عن الحدود السيادية، ولكن الحدود الأمنية لإسرائيل يجب أن تبدأ عدة كيلومترات في أرض

0: العدو وفي دولة العدو. وبالتالي من هذا الواقع هذا ما يستغله بنيامين نتنياهو، نعم لظروف شخصية انتخابية.
1: نعم. طب أستاذ محمود علوش، بالعودة إلى موضوع تركيا و يعني الاستهداف الإسرائيلي أو الرسائل الإسرائيلية إلى تركيا، السؤال كيف ستتعامل بالمقابل تركيا مع هذا العدوان الإسرائيلي؟ هو العدوان على سوريا طبعا، لكن كما قلنا هو رسالة أيضا لتركيا بأنه غير مسموح لها يعني تشكيل مثلا سلاح جو أو تثبيت منظومات دفاع جوي وما إلى ذلك، أو منظومات رادارات متطورة مثلا، يعني ما يعيق حرية الطيران الإسرائيلي. وبالتالي برأيك كيف يعني يمكن أن تتعامل تركيا مع ذلك؟
2: كما تعلم في بداية التحول السوري كان هناك اندفاع إسرائيلية قوية لمنع أي حضور عسكري تركي في سوريا. كانت آخر هجمات، يعني قبل الهجوم اليوم على ما أعتقد، الهجمات على قاعدة تيفور في حمص، لا أذكر بالتحديد في أي فترة. لكن منذ تلك الفترة بدأ أن هناك نمو تدريجي في العلاقات التركية السورية، واستندت تركيا أولا على منطق أنها لا تحاول، لا تريد أن تقدم مبرر لإسرائيل من أجل تصعيد نزعتها العدوانية في سوريا، وبالتالي فضلت بدل أن تلجأ بدل الاندفاع القوية في بناء علاقات تعاون عسكري مع سوريا إلى اندفاع مرنة متدرجة مع مرور الوقت. هذا ما يفسر كيف أن العلاقات بين تركيا وسوريا خصوصا على مستوى الجوانب العسكرية بدأت تنمو بشكل هادئ من دون أي ضجيج، أو بضجيج أقل على الأقل مما تريده إسرائيل، أو مما كانت تطمح إسرائيل إلى أن تثيره من أجل الرد على هذا النمو. طبعا هناك خطوط حمراء، كما تقول إسرائيل بأن هناك خطوط حمراء أمام مصالحها في سوريا، هناك خطوط حمراء أيضا بالنسبة لتركيا. أهم خط أحمر بالنسبة لتركيا هو ألا تتورط في صراع عسكري مع إسرائيل في سوريا، ليس لأنها تخاف من هذا الصراع العسكري، بالتأكيد هي لا تريد حرب، لكن لأنها لا تريد أن تنجر للعبة التي يريدها نتنياهو في سوريا. ورئيس أحمد الشرع نفسه قال بأن إسرائيل تدفع باتجاه أن ندخل في حرب مع إسرائيل في هذه المرحلة، لأنه كلما استطاعت إسرائيل أن تفرض هذه البيئة، كلما استطاعت أن تفرض تصورات لمصالحها في سوريا. نحن لماذا نحصل دائما أستاذ محمد مصالح إسرائيل على أنها تتمحور في منع بناء جيش سوري جديد وفي منع حضور تركيا عسكريا في سوريا؟ طب ما هناك أيضا مشاريع تعمل عليها إسرائيل في سوريا، ما تقوم به في جنوب سوريا في السويداء، محاولة تغذية المشاريع الأقصائية والتقسيم وغيرها، وهذا أهم هدف تقوم به إسرائيل في سوريا منذ التحول وحتى اليوم، لدرجة وكان المسؤولون الإسرائيليين يخرجون بصراحة ويقولون بأنه من مصلحتنا أن نرى سوريا مقسمة وحكومة مركزية ضعيفة غير قادرة على وصل سلطتها وسيطرتها على كافة أراضيها. المشروع الإسرائيلي في سوريا أبعد بكثير من صدام مع تركيا أو حتى من محاولة منع سوريا من بناء قدراتها العسكرية.
1: طيب أستاذ محمود، إذا كانت إسرائيل ترى في سوريا الجديدة هذه الحالية عدوا، حتى قلت أنت ترى في الرئيس الشرع عدو، طب إذن لماذا كانت تفاوض وتسير في مسار المفاوضات للوصول إلى اتفاق؟ ما مدى جديتها إذن؟
2: لا، لم تكن جادة، لأنه كان الأمريكي يضغط عليها، لم تكن جادة أبدا في المسار التفاوضي مع سوريا. هي دخلت كما حتى في لبنان، يعني إسرائيل عندما دخلت في مسار تفاوضي مع لبنان ومع سوريا كان ذلك نتيجة لمصالح أمريكية تعارضت مع مصالح إسرائيل. ويدرك نتنياهو عواقب التحدي ما يريده الرئيس ترامب بشكل فاضح وفجأة فيما يتعلق باتجاهات السياسة الأمريكية. كان الدخول الإسرائيلي في مسار تفاوضي مع سوريا فقط من أجل مواجهة الضغط الأمريكي، لكن استطاعت إسرائيل ببساطة أن تلتفت على هذا المسار التفاوضي. لم تعطي للرئيس أحمد الشرع ما يريده ولا الرئيس ترامب ما يريده فيما يتعلق بهذا المسار التفاوضي. لكن هنا أنا طبعا لا أريد أن أقلل من أهمية الضغط الذي مارسته إدارة الرئيس ترامب على إسرائيل من أجل تشكيل سلوكها العدواني في سوريا وليس إنهاء سلوكها العدواني في سوريا. ولا أعتقد بأنه بمقدور الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط بشكل كامل على إسرائيل لتغيير سياستها في سوريا. إسرائيل ليست جادة في المسار التفاوضي، ليست جادة حتى في التوصل إلى اتفاق أمني. لديها أهداف أخطر ما في الأهداف الإسرائيلية في سوريا، لديها أهداف توسعية، تريد السيطرة على المزيد من الأراضي تحت ذريعة البحث عن الأمن. لذلك حتى في ظل المسار التفاوضي بدأ الإسرائيليون يطرحون بأن جبل الشيخ هو خط أحمر والانسحاب منه لا يمكن أن يكون حتى لو حصل اتفاق مع سوريا. وزير الدفاع الإسرائيلي قبل 3 أيام فقط كان يخرج ويقول بأن إسرائيل لن تنسحب لا من جنوب سوريا ولا من غزة ولا من جنوب لبنان تحت أي ظرف من الظروف. وبالتالي هذا مؤشر، وهذا ما تفضل به الأستاذ أيضا جبارين مهم جدا،
1: أستاذ إيهاب. نعم
2: صحيح أستاذ إيهاب، مهم جدا أنه لفهم طبيعة السلوك الإسرائيلي المتغير في المنطقة في حقبة ما بعد 7 أكتوبر، بمعنى أن السيطرة على مزيد من الأراضي أصبحت جزءا من منظور الأمن القومي الجديد لإسرائيل في حقبة ما بعد حرب 7 أكتوبر. وبالتالي أنا أتفق معه أيضا في نقطة مهمة جدا، أنه الأمر لا يتعلق بحسابات نتنياهو الداخلية بقدر ما يتعلق بمصالح أمنية قومية إسرائيلية، لكن بالتأكيد نتنياهو يستطيع أن يستفيد من هذه الحسابات ويوظفها، أو من هذه القضايا يوظفها في حساباته السياسية الداخلية. على أي حال، ما تقوم به إسرائيل اليوم ما يعنينا في هذه المسألة، لأنه حتى دائما أستاذ محمد هناك بعض يعني يتم الخلط ويتم الإشارة إلى صراع نفوذ بين إسرائيل وتركيا في سوريا. أنا لا أتفق مع هذا الطرح، لا أعتقد أنه هناك، لا يمكن وصف الحالة التركية الإسرائيلية في سوريا على أنها صراع نفوذ، هو صراع بين مشروعين حول رؤيتهما لسوريا. مشروع تركي يرى في سوريا القوية الموحدة جزء من الأمن القومي التركي، ومشروع إسرائيلي يرى في سوريا عكس المشروع التركي، سوريا المقسمة الضعيفة جزء من متطلبات الأمن القومي الإسرائيلي. هذا هو الصراع الحقيقي بين المشروعين الإسرائيلي والتركي في سوريا.
1: شكرا جزيلا لك محمود علوش، الباحث في العلاقات الدولية من اسطنبول. أستاذ إيهاب، إلى أي درجة هناك ارتباط بين هذا القصف في الشمال السوري على مطار أبو ظهور وبين التوغلات الإسرائيلية التي تجري في الجنوب السوري بشكل متكرر شبه يومي؟ هناك توغلات، احتجاز حواجز، تجريف لأراضي، مداهمات لمنازل وما إلى ذلك.
0: أنا باعتقادي هنالك يعني يمكن القول ترابط مهم جدا ما بين الأمرين، ما بين هذين الضربتين، يعني لأنه من هنالك تناقض حتى، يعني كما كنا قد ذكرنا استراتيجي بما تريده إسرائيل من داخل سوريا ومن منعها لبناء قدرة الدولة وأضعاف الحكومة المركزية، وبالتالي عندما تقوم بمثل هذه الضربات في منطقتين جغرافيتين مختلفتين وبعيدتين كل البعد بالمناسبة، أي بكلمات أخرى هذه رسالة تحاول إرسالها إسرائيل بأن هنالك حتى التزامن يعني ما بينهما هو أحد أهم أركان هذه الرسالة، بأن الوصول إلى بيت جن بطبيعة الحال بريا هو عبر ساعة أو عبر دقائق من الحدود أو عبر القوات المتواجدة بطبيعة الحال في داخل الأراضي السورية المحتلة من جهة، ولكن بطبيعة الحال كذلك هذا الأمر كلما نحتاجه نحن إلى سرب من الطيران يحتاج ذات عدد الدقائق للوصول إلى أبعد الحدود السورية، أي بكلمات أخرى بأن الكل السوري تحت الأيدي الإسرائيلية العسكرية بطبيعة الحال. هذه أحد أهم الأمور، لأن هذا التصعيد بالمناسبة وليس عفويا وليس بريئا كما كنا قد أسلفنا وقد ذكرنا، لأن واضح جدا أنا باعتقادي بأن هنالك ممارسات تمارس ضغوطا مباشرة على إسرائيل لكي تحاول الذهاب ربما والتفق ربما مع ما قاله السفير من واشنطن، الذهاب إلى مسار دبلوماسي معين. إسرائيل هنا تحاول أن تبث رسائل مغايرة، هذه ليست الرسالة الأولى بالمناسبة، وليست رسالة كاتس التي سبقتها قبل أسبوع هي الرسالة الأخرى بالمناسبة، بل الأهم من ذلك هو الرسالة التي حاولت أن تبثها إسرائيل قبل عدة أيام عبر التسريب بأن هنالك دولة في داخل المنطقة تبث لدولة أخرى بأنها يجب عليها الذهاب قدما في مشروع مفاوضات مع إسرائيل لكي يكون جزء من عملية تضليل دبلوماسية عسكرية. فبالتالي واضح جدا بأن هنالك هجمة يعني استراتيجية تكتيكية ضمن الحدود الإسرائيلية العسكرية التي تحاول بث رسائلها ليس فقط في الواقع السوري الجغرافي بل كذلك في الواقع الإقليمي وربما حتى إلى واشنطن.
1: طيب أستاذ عبد الوهاب، بالأمس انتشر فيديو في هذا السياق لعناصر في الجيش السوري يرددون هتافات لغزة ويتوعدون إسرائيل، يعني انتشر طبعا قبل القصف لمطار أبو ظهور أيضا، يعني كيف يمكن قراءة ذلك في هذا السياق؟
2: يعني أنا أعتقد أن إسرائيل تنظر إلى مثل هذه الفيديوهات وليس الأول من نوعه على أنها تؤجج أو يمكن استخدامها لدى الرأي الداخلي في إسرائيل لدى الرأي العام، خصوصا أن هناك إقبال على يعني الانتخابات، ونتنياهو يمكن أن يستخدم ذلك، وكذلك الأطراف الأخرى اليمينية واليسار الوسط يمكن أن يستخدم ذلك. لكن الأهم أن أعتقد أن إسرائيل في الحقيقة تنظر على هذه لا تنظر إلى هذه المشاهد على أنها تعكس حقيقة توجها أيديولوجيا داخل الجيش، تعكس توجها استراتيجيا داخل الجيش السوري. أو نعم، لا توجد ثقة، ما تزال لا توجد ثقة في المؤسسة العسكرية السورية، لا توجد ثقة في الحكم الجديد، لكن لا أعتقد أن إسرائيل تبني يعني رأيها وموقفها الاستراتيجي من سوريا على مثل هذه المقاطع، لأن المؤسسة العسكرية أصلا التي تبنى حاليا يعني موجود فيها مختلف الأطياف السورية، وموجود فيها توجهات مختلفة، فصائل مختلفة، هناك السلفية وهناك الوسط المعتدل، هناك اليسار مع دخول قوات سوريا الديمقراطية، وهناك يعني في حال حصل إدماج لقوى أخرى يعني ستكون هذه المؤسسة يعني من حيث العقيدة العسكرية ومن حيث الأيديولوجيا للأفراد مختلفة. إذن لا أعتقد أن إسرائيل تنظر إلى المؤسسة يعني بشكل استراتيجي على أن هذه الفيديوهات ستعكس موقفا عسكريا وأيديولوجيا داخل المؤسسة العسكرية أو لسوريا تجاه إسرائيل. هذه نقطة. النقطة الثانية، نعم سيستخدم طبعا هذا الأمر للتحريض، لحشد الرأي العام، وحتى لتبرير الاستهداف لسوريا، وحتى لتبرير الوجود العسكري في سوريا. لكن في المفاوضات لا يمكن أن يحصل هذا الأمر، لأن المفاوضات ستكون مدفوعة ومحركة بعوامل أخرى، سواء كانت هذه العوامل تتعلق بمدى إمكانية تنازل سوريا أو تنازل إسرائيل، أو تقديم كل طرف لضمانات للآخر بشأن أمنه القومي وبشأن
1: طب هو سؤال هنا يعني
2: بشأن موقعه
1: أستاذ عبد
2: في
1: الوهاب،
2: المنطقة.
1: يعني بالنسبة لسوريا هل ستلتزم بضبط النفس كما يعني تقول؟ هل هناك خط أحمر؟
2: يعني
1: يعني
2: أعتقد
1: لأن
2: أن
1: هناك
2: الرسائل نعم
1: الخارجية مثلا أدانت، طبعا دانت القصف، لكن ماذا بعد ذلك؟ هل هناك رد ما يمكن أن يحصل سوري؟
2: لا، بما أنك طرحت هذا السؤال أنا أريد فقط أن أعقب. لا أعتقد أن هناك تصعيدا إسرائيليا في سوريا، لا أتفق كثيرا مع ما ذكره ضيفك الأستاذ محمود. لا أعتقد أن هناك تصعيدا إسرائيليا بقدر ما هناك رسائل تريد إسرائيل يعني أن توجهها، أو خطوط حمراء تريد أن تؤكد عليها بشأن الوضع العسكري في سوريا والوضع الأمني والسياسي. هذا هدف القصف. الوضع الإسرائيلي يعني الحالة العسكرية الإسرائيلية في سوريا لم تتوقف، يعني إذا كنا سنتحدث عن تصعيد لم تتوقف منذ سقوط نظام الأسد. هناك قصف بين الفترة والأخرى، هذه الفترات تتفاوت مرة بين 3 أشهر مرة 5 أشهر، لكن هذا القصف موجود. لا يعقب هذا القصف حالة من الاستهداف المتكرر، لا يمكن التنبؤ بذلك. أعتقد طالما أن هناك وجود، يعني طالما أن هناك حاليا نشاط أمريكي واضح بشأن دعم استقرار سوريا، فالحديث عن تصعيد إسرائيلي ضد سوريا أعتقد أنه يعني مبالغ به. والقصف الإسرائيلي سيكون كما ذكر ضيفك من واشنطن السفير بسام بربندي، بأن هذا الاستهداف الإسرائيلي أو التصعيد الإسرائيلي سيكون مرتبطا برسائل سياسية وبالتأكيد على خطوط حمراء لا تريدها إسرائيل من أي طرف، سواء كان هذا الطرف سوري أو حتى تركيا أو غير ذلك.
1: أستاذ إيهاب، في دقيقة أخيرة، هل حدوث مواجهة إسرائيلية سورية هو أمر محتمل؟
0: هذا باعتقادي أبعد من مجرد استفزاز للخطوط الحمراء الأمريكية. مواجهة في داخل سوريا حقيقية وليس مجرد ضربات تكتيكية هنا أو هناك، أنا باعتقادي هذا استفزاز. إذا كان هنالك فيتو أمريكي حقيقي في داخل سوريا، هذا سوف يكون استفزاز في موجة انتخابات إسرائيلية، ولكن في ظل ذلك ربما قد يقوم بنيامين نتنياهو بمثل هذه العملية الانتحارية، وهذه النقطة الأهم أنا باعتقادي. يعني أغلب الفرضيات تنفي مثل هذا الواقع بدون ضوء أخضر أمريكي، ولكن قد يقوم بذلك بنيامين نتنياهو بعملية انتحارية كهذه. ولماذا ذلك؟ لأن الواقع وراهن أثبت بأنه كلما كان بنيامين نتنياهو أكثر تورطاً وأكثر مأزوماً أكثر في الداخل الواقع الإسرائيلي، يكون أكثر يمينية وأكثر تطرفاً، وبالتالي هو يبني قواعد عمله على قواعد أركان حكومته اليمينية المتطرفة، قد يزيد بحساباتها على حسابات الدعم الأمريكي، بالذات إذا لجأت أو رأت الولايات المتحدة بأيزنكوت كبديل محتمل لبنيامين نتنياهو.
1: شكراً جزيلاً لكما إيهاب جبارين، الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي من حيفا، وعبد الوهاب عاصي، الباحث في مركز جسور للدراسات من غازي عنتاب. دقائق قليلة مشاهدينا ونعود إلى ساعتنا الثانية لنناقش الملف النووي السوري وخطوات الحكومة لطي صفحة إرث النظام المخلوع.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم. أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني إتاحة سوريا للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول إلى موقع في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا. قال الشيباني خلال مؤتمر جمعه مع مدير الوكالة رافائيل غروسي في دمشق إن التعاون بين الجانبين وصل إلى مراحل متقدمة، حيث تتعامل سوريا مع إرث النظام البائد فيما يخص الأنشطة النووية، مؤكدا على حق سوريا في الاستخدام المدني والسلمي للطاقة النووية.
1: اليوم نقف معا وقد قطعنا شوطا أساسيا نحو إزالة العوائق أمام هذا التعاون، فسوريا متمسكة بحقها الكامل في التطبيقات النووية السلمية، في الطب لشفاء مرضانا، وفي الغذاء والزراعة لإحياء أرضنا، وفي البحث العلمي لجامعاتنا، وفي توليد الكهرباء كدعامة أساسية لتعافينا الاقتصادي وبناء منظومة حديثة تلبي تطلعات بناء وطننا وازدهاره.
0: بدوره قال غروسي إن الحكومة السورية فتحت أمام الوكالة موقعا سريا في محافظة دير الزور يعود إلى عهد النظام المخلوع، مشيرا إلى أن المواد النووية التي عثر عليها داخل سوريا ستظل في عهدة الحكومة السورية.
2: المواد كما ذكر الوزير هي طبعا تنتمي لسوريا، هذا أمر واضح، هي ملك سوريا وعلينا أن نقرر ما سهو سيكون مستقبلها، وهذا أيضا القرار سيكون لسوريا، ولكن المهم بالنسبة لنا أن نعرف كل خطوة على الطريق أين ستذهب أو كيف ستتحرك هذه المواد، لأن منطق النظام الضمانات النووية الدولية هو أن نكون قادرين أن يكون لدينا معرفة بكل المواد وكيف تتحرك هذه المواد. فبالتالي الآن بدأنا للتو، وصلنا إلى الموقع اليوم، وبالتالي علينا أن نكنس هذا الموقع، نزن كل شيء ونحسب كل شيء. كان هناك الكثير من الغبار، لذلك علينا حقا أن نقوم بجرد لكل شيء. المفتشين عليهم أن يقوموا بتفتيش كل شيء، وبعد أن يكون كل ذلك لدينا سنقوم بكتابة التقرير. بعد ذلك سوريا ستكون صديقة ومع أصدقائها وحلفائها، الحلفاء الجدد أيضا ستعمل معهم، ولكن لنصل إلى هنالك يجب أن نكون جزءا من ذلك، لأنه نقل في نقل المواد أيضا يجب أن يتم تفتيشه أيضا. فإذا كما ذكرت هذه علاقة طبيعية ودائمة قد بدأت الآن.
0: نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا الدكتور قاهر أبو الجدايل الخبير بالطاقة النووية والمفاعلات الذرية من دمشق، ودكتور يسري أبو شادي كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا ورئيس قسم الضمانات السابق من القاهرة. مرحبا بكما. دكتور قاهر، لعل كثيرين سيتساءلون في البداية، ما الذي تملكه سوريا أصلا في مجال الطاقة النووية؟
3: تحياتي لك ولضيفك الكريم الدكتور يسري، وشكرا للاستضافة. في سوريا لدينا خطط سابقة لبناء مفاعل ذري في منطقة مسكنة في قرب حلب، قرب مدينة الطبقة، ولكن هذه الخطط وهذا المشروع قد تم إيقافه إبان سقوط الاتحاد السوفيتي السابق. أما فيما يخص زيارة المدير العام للوكالة الذرية الدولية والوفد المرافق إلى مواقع الكبر وإلى موقع 99 المنطقة الغير معلن عنها رسميا أين تقع، فهي تدخل ضمن التحقيق في إمكانية وجود مواد نووية قادرة أن تصبح مواد إشعاعية خطرة أو تستعمل لاحقا إذا لم يتم التصريح عنها وإذا كان هناك هدفا عسكريا من احتوائها. بالطبع السيد أسعد شيباني وزير الخارجية أعلن وعلى الملأ القرار السيادي السليم والجيد في أن سوريا لا ترسل هذه المواد الموجودة، وهي عبارة عن كعكة صفراء هي مسحوق من أكاسيد اليورانيوم الغير قادر أن يكون مادة خطرة، ولكن حتى يصبح مادة خطرة يعلم الدكتور يسري أننا بحاجة إلى عدة خطوات كيميائية لتحويله من ثماني أكسيد اليورانيوم إلى ثنائي أكسيد اليورانيوم، ومن ثم إلى هيكسافلوريد اليورانيوم UF6، وبالتالي هناك خطوات عديدة لتحويله إلى مادة، ويجب أن يكون لدينا لاحقاً أجهزة طرد مركزي لرفع تخصيب هذه المواد النووية. لذلك أسعد الشفاء السيد أسعد الشيباني أعلن أن قرار الاحتفاظ بالمواد النووية هو قرار سيادي، قرار الشفافية مع هيئة الطاقة الدولية الذرية هو قرار سياسي صحيح 100%، لأنه ليس لدينا خيارات أخرى، إما أن نكون متعاونين مع هيئة الطاقة الدولية الذرية أو نثير الشبهات دائما ونخضع إلى الشكوك ونخضع إلى الاتهامات، ونحن ندري ونعلم أن هناك من يترصد بسوريا وينتظر أي خطأ لتحويله إلى مكسب سياسي ضمن العداءات القائمة في المنطقة من الناحية الجيوسياسية.
0: طيب دكتور يسري، ما الذي تريده الوكالة الدولية للطاقة الذرية فعليا من سوريا؟
4: الحقيقة هو النهاردة يعني بعد 18 سنة الوكالة كانت راغبة أنها تزور موقع الكبر مرة أخرى، لأنها ما زارتهاش غير مرة واحدة وأخذت منه عينة، وعينات عينة واحدة فيهم طلعت فيها كلام فيها شبهة يعني، لكن من هذا الوقت ومشاكل كانت كتير ما سمحش لمفتش الوكالة أنه يروح موقع الكبر مرة تانية لحد ما النهاردة أول مرة من 18 سنة يروحوا الموقع الكبر. طبعا موقع الكبر ده اللي هو موقع المفروض يكون فيه مفاعل المدعى يعني أنه هو مفاعل، طبعا حصل فيه تغييرات كتير جدا، لان اصل المبنى الاصلي اولا بعد ضرب المفاعل اسرائيل اللي ضربته في 2007 ودمرته، الحكومه السوريه القديمه هدت الباقي وبنت مبنى جديد، وبعد كده جاء المبنى الجديد حتى وجات الحروب اللي تمت في المنطقه دي بقوه مختلفه هدوهم وكمان، وبالتالي دمر الموقع ده يمكن 3-4 مرات. النهارده هم رايحين يحاولوا يعملوا بعض الحفريات، يجدوا بعض الاثار القديمه، لكن يعني بتقديري انا الفني انه كان في مشكله كبيره قوي، يعني ان ازاي انت في مفاعل في حوالي 600 طن جرافايت ونوع من اسمه نيوكليار جريد جرافايت، ما هوش جرافايت طبيعي، ده جرافايت مصنع ونقي والخ اللي هو بيبني المفاعل ده، ورغم من هذا كل العينات اللي اخذتها الوكاله اول مره ما طلعش فيها ولا حاجه، زائد ان المره دي بقى دلوقتي انت رايحين تحفر عشان تدور على 800 طن جرافايت و50 طن يورانيوم قضبان معدنيه. هنشوف هيطلع ايه النتيجه، خلينا ننتظر، واتمنى يعني ان سوريا والوكاله وكله يقدموا الحقائق كما هي. النهارده في تصريح يعني شويه عليه علامات استفهام من مدير الوكاله، لكن هننتظر تفاصيله، لان هو قال انه لقى في موقع اخر كميات ضخمه اطنان من اليورانيوم المعدني، يعني معنى كده ان هو بيتكلم على دي هي دي القضبان بتاعت الوقود ولا ده معدني حاجه تانية. الحاجه الثانيه اللي قالها انه لقى كمان كميات كبيره من الجرافايت، قال لها طب والحاجات دي مش مفروض تكون موجوده في قلب المفاعل اللي اتضرب اذا كان المفاعل كان على وشك التشغيل؟ فانا بحط علامات استفهام ومش عايزين نستعجل، لا انا استعجل في رايي ولا الوكاله تستعجل في رايها ولا سوريا تصدق اي حاجه بتطلع بالسرعه دي، لازم نتاكد من صحه المعلومه. اما المعلومه الاخرى اللي هي بتاع اليلو كيك بقى عادي، ما زي ما قلت انا يمكن قبل كده انه طب ما دول العالم بتشتري اليلو كيك ده بسعر السوق الحر متاح للجميع، ما فيش ما يمنع ان سوريا تكون شايله معظم الدول، يعني مش عايز اعدد الدول اللي عندها الكعكه الصفراء دي قد ايه، فاه ده اللي ممكن يتلاقى فعلا، يعني يلاقي ان في ايلو كيك طب وده فيها حاجه ما فيهاش اي حاجه.
0: طيب
4: وده
0: عادي من خلينا سوريا طبعا. اريد ان افهم منكما هذا الموضوع لانه اثير الجدل حوله كثير، اشرتما اليه. دكتور قاهر، موضوع الكعكه الصفراء والموقع 99، لعلك اطلعت ما نشره قبل ايام موقع اكسيوس، قال هناك تفاهم يعني أمريكي برعاية أمريكية، وهذا ما تريده إسرائيل، قال أيضا يعني تحرص عليه أن تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإزالة هذه المواد النووية التي تسمى الكعكة الصفراء من الموقع 99. هل شرحت لنا بمزيد من تفصيل ما هي هذه الكعكة والموقع 99؟
3: الواقع الموقع 99 قبل أن تنشر أكسيوس معلومات حول هذه المواد النووية، سوريا بنفسها أعلنت وأخبرت وأعلمت الولايات المتحدة الأمريكية عن وجود هذا المكان الذي يوجد فيه مواد نووية. إذن المبادرة كانت ذاتية، وقد طلبنا من الولايات المتحدة الأمريكية المساعدة مع الشركاء بهيئة الطاقة الدولية الذرية لإزالة هذه المواد أو لإعادة نقلها وضمان مكان تواجدها بعيدا عن أيادي المتطرفين أو أي قوة أخرى قد تكون موجودة أو قد تستطيع الوصول إليها. في الواقع هذه المواد، هذه الأبطان من الكعكة الصفراء لا يعني أي شيء، لا يعني أنها قادرة أن تكون عبارة عن وقودا نوويا. ورافائيل جروسي لم يعلن عن إيجاد أطنان من معدن اليورانيوم، وإنما قال عبارة عن مواد نووية، والمقصود هنا بالطبع الكعكة الصفراء أو أطنان من المسحوق البني اللون والمؤلف من أكاسيد اليورانيوم الغير معالجة كيميائيا وغير ولم تصل إلى مرحلة الغاز سداسي هيكسا فلوريد اليورانيوم، سداسي فلوريد اليورانيوم، لكي تعبأ أو ترسل إلى أجهزة الطرد المركزي التي غير موجودة بالأصل. إذا ما عدنا إلى موقع الكبر، إذا كانت الرواية سابقا في الثمانينات أن موقع الكبر هو مفاعل نووي سوف يبنى، كان سيبنى ليكون مماثلا لمفاعلا كوريا شماليا لإنتاج البلوتونيوم، إذا كان هناك معلومات حول عسكرية الهدف العسكري من الموقع. إذن إنتاج البلوتونيوم نحن نحتاج إلى مصدر لتريليونات من النيترونات البطيئة التي توجه إلى اليورانيوم 238 لكي نستنتج اليورانيوم البلوتونيوم 239 النظير. وبالتالي نحن وهذه الظروف تنشأ فقط في مفاعل ذري يعمل على الماء الخفيف أو عن طريق المهدئات الكادميوم، و في ظروف مفاعل نووي يطلق طاقة كهربائية وخلال أشهر من عمله وليس من وقود نووي مستنضب أو مستعمل سابقا.
0: وهذا غير موجود بسوريا، هذه يعني
3: غير موجود، لم تصل سوريا إلى درجة بناء الحلقات المتكاملة لإنتاج وقود نووي معدني. وإذا كان هناك كعكة صفراء فهي أول خطوة لبناء سلسلة من تخصيب اليورانيوم كما فعلت إيران، واستطاعت أن تصل إلى الحلقة الكاملة لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسب عالية.
0: دكتور يسري، الوكالة هل لها دور في يعني ما قيل عن تفاهم بإزالة هذه المواد التي أشرنا إليها الكعكة الصفراء في الموقع 99؟
4: تمام، خلينا طبعا الوكالة مسؤولة عن أي مواد نووية لما تصل إلى درجة معينة اللي هي تأهيل لصناعة الوقود النووي. اليلو كيك زي ما يمكن اتكلمت قبل كده، الكعكة الصفراء ده لا يعتبر ضمن المواد المفروض التفتيش عليها أو المواد المحظورة أو اللي لازم تتحط تحت رقابة الوكالة أو إلخ. فإذا هي مادة حرة عادية أي حد يكون عنده، وبالتالي ليس من حق الوكالة أنها تقول لازم نزيل المادة دي من هنا أو ننقلها هنا أو لا. هي كل ما في الأمر أن سوريا تعلن عنها، لأن سوريا دلوقتي وقعت البروتوكول الإضافي، فلازم تقول إن عندها قد إيه كمية اليورانيوم اللي هو الكعكة الصفرة دي لو كان. لكن إن إزالة أو مش إزالة، لا، ده مش من حق أي حد يطلب من سوريا أنها تزيل. لكن نرجع بقى لليورانيوم ميتال اللي هو الوقود المعدني. هنا التصريح اللي قاله جروسي الحقيقه اللي انا لسه سامعه من دقائق، الحقيقه تصريح هام قوي قوي وعليه مليون علامه استفهام، وبعدين ايحاءه بان هو لقى كميات جايز. خلينا نشوف الحقيقه دي ايه، لان دي هتغير كتير في المفاهيم يعني. وان كان المنطق بيقول ما هو انت مش كنت عايز تشغل المفاعل، الوقود ده بيعمل ايه هنا وبيعمل وفينه؟ فخلينا نستنى شوية نشوف التقارير الوكالة اللي هيطلع بقى بشكل رسمي. واللي أنا بنصح الحكومة السورية إنها تتحرى، ولو هي محتاجة أي خبرة ترد لو في أسلوب فني للرد، لأن أنا يعني مش قادر أنكر إن في شبهة سياسية من عدة جهات مختلفة لإثارة الموضوع ده بالطريقة دي. هي لكن اللي أنا ما زلت أصر عليه وهقوله على مدى يمكن تاريخي من ساعة ما استقلت من الوكالة، إن المفاعل اللي ادعي إن هو موجود في الكبر لا يمكن أن يكون مفاعل مماثل لمفاعل كوريا الشمالية، إلا بقى لو سوريا اخترعت نوع جديد من المفاعلات ودي اول مره يعني بتشغل مفاعل وهي ما عندهاش الخبره لسه في المفاعلات، ويعملوا مفاعل من نوع جديد، مفاعل قصير صغير يتعمل، احط مليون علامه استفهام. وبالتالي انا مش عايز اتقبل كلام مدير الوكاله النهارده والتصريحات اللي طالعه دي، عايز اشوف بالظبط الراجل ده هيقول ايه فنيا ويجيب الارقام بدقه ونتاكد ان هو ده الوقود فعلا، ده جاي من سوريا وكان بتعمله سري والى اخره، لان ده يناقض كثير جدا من المعلومات اللي عندي انا شخصيا واللي عارفها عن الموضوع.
0: طيب دكتور يسري، يعني هل هناك يعني نقاط محدده اذا تثير مخاوف لدى الوكاله؟
4: الموضوع اللي بقى لنا 18 سنه بنقول عايزين نرجع عشان نتاكد من عينه اخذها مفتش عليها 100 علامه استفهام، اخذها بطريقه غير قانونيه وادعى ان فيها يورانيوم طبيعي مصنع، بمعنى اخر ان لا ده هنا كان في وقود حقيقي اتصنع وما كان موجود، وزي ما قلت العينه دي عليها مليون علامه استفهام، مش عايز اضيع وقتكم فيها. لكن النهارده انت لو انت مدير الوكاله جاي بتقول ان ده انت لقيت موقع في كميات كبيره من اليورانيوم المعدني، الله، طب ما انت اليورانيوم المعدني ده استعمله ايه؟ يبقى فعلا هو ده الوقود بتاع مفاعل الكبر، ده الايحاء اللي انت عايز تقوله. طب ايه اللي هيجيبه في موقع بعيد عن المفاعل؟ المفروض المفاعل كان على وشك التشغيل، يعني الموقع لازم يكون في المفاعل نفسه او يعني قريب جدا منه. في استفسارات. الجرافيت انت النهارده بتقول بتدعي انك لقيت كميات كبيره من الجرافيت، وهل الجرافيت ده هو الجرافيت النقي اللي بيستعمل في المفاعلات اللي من النوع ده، ولا ولو كان ده كلامك صح، طب واحنا ليه ما لقيناش في كل العينات اللي الوكاله خدتها في 2008 ما لقيناش ولا عينه واحده من الجرافيت النقي ده اللي هو زي ما قلت 600 طن جرافيت نقي في المفاعل، لان ده هو المبنى المفاعل نفسه بيتبني الاستراكشر بتاعته من الكتل من الجرافايت. ازاي انت بتقول لي دلوقتي انك احنا ما لقيناش هناك ولا جرافايت واحد لكن لقيناه في مكان تاني؟ معنى كده ان المفاعل ما اتبناش، المفاعل بناه هو الجرافيت.
0: نعم.
4: هو الاستراكت بتاع الكتل بتاعه زي الاهرامات كده لما باجي ابنيها هي الكتل دي. كون ان انت ما لقيتوش في موقع الكبر وجاي تلاقيه في حته تانية، يبقى المفاعل اصلا، يبقى الامريكان كانوا كدابين لما قالوا المفاعل كان على وشك التشغيل، يبقى معنى كده انه اتبنى. في الغاز كتيره لسه.
0: طيب
4: هيجي الوقت كده نتكلم فيها ان شاء الله.
0: طيب بكل احوال دكتور قاهر، نحن نتحدث عن يعني احتمالات وجود مواد من عهد النظام السابق، يعني الآن نتحدث سوريا الجديدة، الدبلوماسية السورية على لسان وزير الخارجية هلأ مثلا تقول أنه نحن نتعهد بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي كيف نرى يعني مستقبل هذا التعاون؟
5: أرى مستقبل هذا التعاون عن طريق كتابة رافائيل جروسي لتقرير إلى المحافظين في هيئة الطاقة الدولية الذرية، تقريرا إيجابيا ينص فيه بصراحة عن التعامل الشفاف بالسلطات السورية الجديدة، وعن طي ملف وإرث نووي للنظام السابق. ليس لدينا أي خيارات أخرى إلا التعامل بشفافية للمضي قدما في التعاون مع هيئة الطاقة الدولية الذرية لبناء مفاعلات ذرية على نمط مفاعلات الضبعة في مصر لإنتاج الطاقة الكهربائية التي لابد من أن نبنيها ونستعمل هذه المفاعلات لتقدم سوريا ونهضتها. إذا نحن نحتاج إلى شفافية، وهذا الأمر للجميع على العيان، يعلمون أن سوريا منفتحة ولا أحد ولا أي طرف دولي يستطيع أن يلوم سوريا على خطوات قام بها النظام البائد، وبالتالي نحن لسنا مجبرين على إخفاء أي معلومة، لأننا وقعنا كدولة سورية على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية العسكرية،
0: وهل يكون
5: الطاقة الدولية ستتعامل بكل إيجابية مع الشفافية السورية لكي ننضم إلى المجتمع الدولي ونسير في ركب الحضارة.
0: وبرأيك دكتور قاهر، سيكون متاح لسوريا تطوير طاقة نووية لأغراض سلمية؟
5: في الواقع هناك مؤثرات أخرى في الواقع السوري. هناك لدينا جارة اسمها إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي الذي لا يخفي فرصاً في وقف تطور سوريا كدولة. ولكن عندما تزال جميع الحجج وجميع العقبات ونكون شفافين ولا نخفي أي معلومات أمام هيئة الطاقة الدولية الذرية وأمام الشركاء، وهنا الشركاء المعنيون هم الولايات المتحدة الأمريكية، سوف تدعمنا الولايات المتحدة الأمريكية في بناء مفاعلات ذرية سلمية تحت إشراف وكالة الطاقة الدولية الذرية. هذا متاح، ولكن سنجد صعوبات نتركها للقادة السياسيين في سوريا لكي يقوموا بدورهم.
0: لكن على المستوى التقني، هل نملك المعرفة التقنية لذلك دكتور قاهر والقدرة؟
5: نحن نستطيع أن نملك القدرات التقنية والكفاءات العلمية، ولدينا أرضية علمية جيدة لبناء مفاعل ذري، ونحتاج إلى شراكات استراتيجية في هذا المجال، كما في مصر قد استعانت بروس آتم الشركة الروسية لبناء المفاعلات الذرية. نحن نستطيع أن نتعاون مع الشركات الأمريكية أو الكورية الجنوبية مثل شركة كيبتو ونبني مفاعلات، كما مفاعل المفاعلات في الإمارات العربية المتحدة. لا شيء يمنع إذا كنا شفافين، وإذا كان هناك تقارير جيدة وإيجابية من طرف هيئة الطاقة الدولية الذرية، لأن برنامجنا يجب أن يكون سلمياً بالمطلق بعيداً عن أي شبهات أو أي خطط لتطويرها باتجاه الشق العسكري.
0: دكتور يسري، ما رأيك بهذه النقطة؟
4: أنا أشجع جداً على حاجتين. أولاً فعلاً على انفتاح الحكومة الجديدة السورية على التعاون مع الوكالة وعلى الشفافية، وكل ما في الأمر، بس بخليها حذرة في التعامل ده وما تتقبلش أي تقارير كده طالعة من أي جهة. لكن التعاون مهم جدا ومطلوب. أما الجزء الثاني اللي هو التعاون في المجال السلمي، ده مطلوب جدا، لأن الطاقة النووية طاقة هامة وحيوية ومطلوبة جدا، وهي المستقبل. إحنا المنطقة العربية كلها دلوقتي زي ما دكتور قاهر قال، الإمارات عندها 4 مفاعلات شغالة دلوقتي، إيران بتبني عندها مفاعل بتبني 2، تركيا بتبني 4، مصر بتبني 4، وحوالينا أفريقيا داخلة، كله داخل. سوريا طول عمرها من مدة طويلة وهي كانت مطلعة إلى الطاقة النووية السلمية، وكان في زي ما دكتور قاهر برضه اتكلم على مشروع للمفاعل في الثمانينات، ويمكن ده ما كملش. لا، فالتعاون مع الوكالة والمشروع النووي مطلوب للغاية. لكن الاتهامات المسيسة دي بقى اللي هي مشبوهة واللي عليها مليون علامة استفهام واستغلال ان النظام اتغير، تطلع بقى النظام القديم انه اللي هو بقى كان برضو بيمثل سوريا هو اللي كان بيعمل كل الأخطاء اللي موجودة. طب ما صحيح، وانت فين انت يا وكالة من إسرائيل؟ يعني انت النهارده عندنا دوله، عشان مجرد ان هي ما وقعتش الاتفاق، ما احناش قادرين حتى نطلع قرار بانها لازم الوكاله تروح تفتش عليها وتشوف منشاتها وتشوف هي عملت ايه بالمواد النوويه بتاعتها.
0: طب دكتور يوسري، ما هي الالتزامات المترتبه على سوريا والتي يجب الالتفات اليها؟
4: الالتزامات ان هي طبعا تكمل في التعاون مع الوكاله، تكون صبوره وحريصه، مش اي اتهام هيطلع كده مسيس زي ما حصل ايام العراق، وقال لك اعاده البرنامج النووي العراقي والاسلحه والى اخره، وطلع كله كلام كذب بكذب. فنخلي سوريا تكون حريصه من الناحيه دي، لا ده من ناحيه اللي هي الاتهامات القديمه. اما من ناحيه بقى التطلع لمستقبل استخدام الطاقه السلميه والنوويه في المجال السلمي، انا اتخيل انه لازم سوريا تخش في المجال ده، لان كل الدول اللي حواليها داخله فيها. وسوريا، انت سالت سؤال الدكتور قاهر على الاستراكشر، الناس هل تقدر؟ انا اعتقد طبعا الطاقه الذريه السوريه موجوده من زمان، في مفاعل نووي سوري اوريدي موجود في دمشق بقاله يمكن اكثر من 20 سنه، في كوادر سوريه موجوده في الطاقه الذريه وفي خبرات موجوده. صحيح ما خدوش خبرات عمليه كتير، لكن اخذوا في دراسات وفي ابحاث وكل حاجه. اذا سوريا مؤهله ان هي تخش بالشراكه فعلا مع دول تانية في المجال النووي السلمي وفي الطاقه النوويه بالذات للكهرباء. ده اللي اتمناه لسوريا يعني.
0: شكرا جزيلا لكما. الدكتور يسري ابو شادي، كبير مفتشي الوكاله الدوليه للطاقه الذريه ورئيس قسم الضمانات سابقا من القاهره، والدكتور قاهر أبو الجدايل الخبير بالطاقة النووية والمفاعلات الذرية من دمشق. مستمرون معكم في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل تصريحات رئيس مجلس الشعب عن المساعي لإحداث ثورة تشريعية.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مجددا. قال رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك إن المجلس يعمل على إحداث ما وصفها بثورة تشريعية شاملة تستهدف إلغاء القوانين التي تعيق حياة المواطنين ومعالجة القصور والتضخم التشريعي وصولا إلى منظومة قانونية عصرية تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية. أضاف العواك أن أثر العمل التشريعي لن يظهر دفعة واحدة بل سيظهر تدريجيا بمختلف المحافظات والقطاعات، وأشار العواك إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعديل وإلغاء عدد كبير من القوانين بالتوازي مع إصدار تشريعات جديدة. نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا، عقيل حسين عضو مجلس الشعب عن محافظة حلب من حلب، ومعنا في الاستوديو محمد منير الفقير عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديدة. مرحبا بكم. أستاذ عقيل، ما هي هذه الثورة التشريعية كما وصفها السيد عبد الحميد العواك رئيس مجلس الشعب؟
1: نسب الصوت عم يروح.
0: أستاذ عقيل مساء الخير، تسمعوني؟
1: مساء الخير، الآن أسمعك محمد لكن الصوت يتقطع لدي.
0: أهلا بك. ما هي هذه الثورة التشريعية التي تحدث عنها رئيس مجلس الشعب؟
1: السلام عليكم، مساء الخير لك محمد العزيز ولضيفك الكريم الأخ محمد منير وللسادة المشاهدين. الحقيقة نحن نتحدث عن مجلس الشعب في دورة يعني متميزة واستثنائية. نحن نعيش حالة انتقالية في سوريا الجديدة تحتاج إلى ثورة تشريعية بكل معنى الكلمة، تنتج منظومة قانونية جديدة تتجاوز المنظومة السابقة التي يعني أصبح عمرها نحو قرن أو على الأقل 80 عام، حتى التحديثات التي طرأت على المنظومة القانونية للدولة السورية جرت في ظروف غير طبيعية وبإمرة أو تحت قيادة نظام حكم لم يكن يمثل الشعب السوري، لم يكن يعبر عن تطلعاته بشكل كامل، لم يكن يلبي احتياجات هذا الشعب حتى في القوانين التي تم سنها. أيضا نتحدث عن جزء غير قليل من القوانين يعني لم تعد تواكب العصر، حتى القوانين.
0: طب أستاذ عقيل، يعني حتى نأتي بالتفصيل،
1: لم تعد تواكب العصر.
0: ما هي القوانين التي تعملون عليها؟ ما هي القوانين التي ستقر؟ ما هي القوانين التي ستلغى؟
1: نعم، حقيقة لا يمكن الإجابة عن قوانين سوف تقر أو سوف تلغى، لكن نحن نتحدث حقيقة عن منظومة شاملة من القوانين التي سيتم العمل على إما إلغائها وإقرار قوانين جديدة بديلة عنها أو تعديلها لكي تلبي احتياجات السوريين وتعبر عن هويتهم وتطلعاتهم وتناسب التطورات التقنية والتكنولوجية والعصر الجديد. لكن هذا بشكل عام، سأعطيك يعني لمحة عن طريقة العمل التي غالبا سيتم استخدامها خلال الفترة القادمة. أخي محمد، نحن الآن في طور تشكيل اللجان المختصة في مجلس الشعب، لدينا 28 لجنة، كل لجنة ستضم عدد من أعضاء مجلس الشعب وفق اختصاصاتهم. مثلا لدينا لجنة الإعلام، المختصون بالإعلام سيقرون القوانين المتعلقة بعمل الإعلام والصحافة. لدينا لجنة الزراعة، المختصون فيها سوف يقرون ويعدلون ويناقشون قضايا المتعلقة القوانين المتعلقة بالزراعة، الإصلاح الزراعي، الري إلى آخره، الصناعة، الاقتصاد، الاستثمار، السياسة، الأمن، الدفاع، الطوارئ. كل هذه الأمور سوف تخضع لمناقشات مطولة بين اللجان المختصة والوزارات المختصة من أجل إنتاج قوانين ملبية وتكون يعني مرضية ومناسبة. نعم. لكن إذا أردنا الأولويات فإن جميع أعضاء مجلس الشعب تقريبا، وهذه إضافة مهمة أرجو أن تسمح لي بها، يعتقدون أن لدينا 5 قوانين هي في مقدمة أولوياتنا كمجلس الشعب. الأول قانون العدالة السياسية، الثاني قانون العزل السياسي، الثالث قانون الخدمة المدنية أو قانون العمل، الرابع قانون الأحزاب، والخامس قانون الانتخابات. نعتقد أن لدينا هناك قوانين أخرى لكن كلها قوانين تفصيلية. أنا برأيي أننا بحاجة قبل أن نتكلم عن منظومة قانونية جديدة إلى تأسيس قانوني جديد لسوريا، الدولة السورية الجديدة.
0: نعم. أستاذ منير، ما تقييمك عموما يعني لهذه الخطوات في مجلس الشعب والتي يقول عنها سيد العواك، يعني قال أنه هناك ثورة تشريعية قادمة؟
2: يعني الكلام الذي تفضل به دكتور عواك رئيس مجلس الشعب يعني كلام مبشر، لكن على الأرض نحن ننتظر إلى أين سيذهب مجلس الشعب من حيث تحقيق هذه الأهداف التي تفضل بها. اليوم بنهاية المرحلة الانتقالية نحن لدينا هدفين غائيين أساسيين، الوصول إلى انتخابات والوصول إلى دستور دائم. على هذا الطريق هناك سعي لإدارة الشأن العام بشكل أفضل، تحقيق نوع من التعافي الاقتصادي، تحقيق العدالة الانتقالية، تحقيق السلم الأهلي والعدالة الانتقالية، وأيضا منع الانفلات الأمني، وأيضا تحقيق مصالح المواطنين، إزاحة القوانين السابقة التي كانت تشجع على الفساد والتي كانت تشجع على استعادة الانتهاك أو على عودة الانتهاكات. هذه أعتقد هي القوانين، هذه هي الحزم الإسعافية التي يجب أن يقوم بها مجلس الشعب. لكن كيف شلون مجلس الشعب يرتب أولوياته في هذا الموضوع؟ كما قلت هناك أهداف غائية يجب أن يفكر مجلس الشعب أن يصل إليها. كيف سيصل إليها؟ من خلال إصلاح مجموعة من القوانين لها أولوية. هناك مئات القوانين، نحن نتكلم عن 60 سنة منظومة قانونية مهترئة جدا، فأنت ما بتقدر خلال 5 سنين تأصلحها بالكامل. أنت بدك تبني الإطار العام، الإطار القانوني العام، الهيكل العام لمنظومة القوانين اللي أنت تساعدك لتصل لنهاية المرحلة الانتقالية بشكل آمن. ما نصل لنهاية المرحلة الانتقالية وقد أسسنا نظام بوليسي جديد أو نظام فاسد جديد بسبب القوانين الموجودة. يعني القوانين السابقة كانت تشجع على الفساد وكانت تشجع على القمع. اليوم في عدة قوانين استخدمت من السلطة الجديدة بشكل أو بآخر لكبح بعض الحريات. سمعنا بحوادث فيها انتهاكات وكذا تحت يافطة القوانين السابقة التي كان يعتمدها النظام السابق. فهذه مشكلة كبيرة يجب أن تعطى أولوية في المعالجة. انتظرنا 9 أشهر وكانت القوانين عم تتفعل وما تزال. فاليوم أعتقد أنها يجب أن تأخذ أولوية في المعالجة. قوانين الاستثمار، قوانين تشجع البيئة الاستثمارية، تشجع عودة المستثمرين إلى سوريا، هذا أمر مهم.
0: أستاذ عقيل، يعني أخذ رأيك في هذه النقطة، أنه هناك قوانين يعني ما تزال قائمة من عهد نظام الأسد وتستخدم كما قال أستاذ منير لقمع الحريات، بينما في قوانين أخرى عدلت يعني حتى من قبل مجلس الشعب بمراسيم رئاسية. وبالتالي لماذا يعني يجري هذه، هناك استنسابية في استخدام هذه القوانين وتعديلها؟ لماذا يعني أبقي على بعض القوانين رغم أنها سيئة، ويقول ضيفنا يعني ساهمت بقمع الحريات، بينما أستاذ عقيل هناك قوانين أخرى جرى تعديلها بمراسيم رئاسية؟ طيب يبدو أستاذ عقيل لا يسمعنا. أشرت إلى موضوع الدستور. الحقيقة الأستاذ عبد الحميد العواق قال بأنه يعني حين سئل عن موضوع الدستور كان الجواب غامض بعض الشيء، وأنه لم ينص الإعلان الدستوري على شيء بخصوص الدستور الدائم، وبالتالي قد لا يكون هناك دور لمجلس الشعب. برأيك هل يجب أن يكون هناك مجلس دور لمجلس الشعب في إعداد الدستور الدائم؟
2: هلا أنا برأيي يجب أن يكون لمجلس الشعب بالدرجة الأولى دور في تعديل الإعلان الدستوري الحالي. المجلس الشعب مكبل الآن من قبل السلطة التنفيذية بصراحة. مجلس الشعب لا يقوم بدوره بمساءلة. الاستماع اليوم إذا صار استماع شو استفدنا من الاستماع؟ إذا والله أنا استمعت للسيد وزير الداخلية وكان في أخطاء يتحمل مسؤوليته وزير الداخلية وما قدرت حاسبه. فالاستماع يعني عفوا هو غير مجدي، وهو يقود جزء مهم من السلطة التشريعية، من دور السلطة التشريعية، ويحولها إلى جسم وظيفي. فإذا نحن في مشاكل أخرى في الإعلان الدستوري، نحن بحاجة إلى هذا الدور. رقم 2 في الإعلان الدستوري نفسه، إذا كان بين الانتخابات والجلسة الأولى 9 أشهر في الإعلان الدستوري نفسه هناك إمكانية لتمديد هذه الدورة ل يعني سنوات مماثلة، فهي المرحلة الانتقالية 5 سنين، إذا بددها 30 شهر ثانية فسكرنا المرحلة الانتقالية، طيب مين يبدأ حط الدستور الدائم؟ مين يحط الدستور الدائم؟ فمعناتها ما ختمنا في حدا ثاني يمكن دكتور عواق ما عم يحكي عنه، هو بده يحط الدستور الدائم. انا هيك عم بستنتج، انا هيك عم فهمت بالكلام. اذا البرلمان ما هو بده يحط الدستور الدائم وهو غالبا حيتمدد بمنصة الاعلان الدستوري قابل للتمديد بنص، نسيت شو
0: هو، سنتين ونصف قابل للتمديد وبصيروا 5 سنين
2: وهي قابل للتمديد حتى بموجب يعني بحسب المداولات والتسريبات تنقلت لنا من داخل البرلمان غالبا سيتمدد. طيب اذا هذا البرلمان مدة غطى المرحله الانتقاليه، مين بده يحط مين بده يحط الدستور الدائم؟
0: طيب استاذ عقيل، في نقطه هذه الدستور اسالك عنها لان نقطه مهمه، وضع الدستور الدائم وهو يعني ابو القوانين كما تعلم، وبالتالي هل فعلا لن يكون لمجلس الشعب دور في اعداد هذا الدستور الدائم؟
1: يعني انا مستغرب هو ليش لازم يكون مجلس الشعب له دور باعداد الدستور؟ يا جماعه هو الطرح خطا، يعني انا اسف، المجلس الشعب شغلته يعمل الدستور، الدستور يكتب من قبل لجنه مختصه تكون يكون اعضاء

0: انا اليوم صحفي، شو بيفهمني بكتابه الدساتير؟ اللي زميل مهندس زراعي شو بيفهمه بكتابه الدساتير؟
1: هو استاذ عقيل
0: قد يكون صيدلي ورابع.
1: هو استاذ عقيل، لانه عاده بالفترات الانتقاليه بيكون في جمعيه تاسيسيه او مؤتمر وطني عام، وهذا لم يتم بسوريا. ولذلك يعني هناك سؤال يطرح، وسأله طرحه ايضا استاذ منير، يعني مجلس الشعب البعض يقول اذا لا له علاقه بالدستور ولا له حق يستجوب وزير ولا يسائل وزير والسلطه التنفيذيه، وطبعا ما له حق يعني يدخل بمواضيع تخص راس يعني رئاسه الجمهوريه والسلطه التنفيذيه عموما، طيب ما هو الدور اذا الذي يقوم به المجلس الشعب؟ يعني كثير حجم دوره.
0: طبعا الدور طب لا ما حجم دوره، والشغله مو انه انا شلون انا اصيغ السؤال وامرقه مع ابتسامه فبيطلع انه دور هزيل لمجلس الشعب. انا بحسن هلا بحكي بطريقه ارجع لورا شوي هيك محمد، واستعرض عن دور ووظائف مجلس الشعب اللي لا تعد ولا تحصى وفقا للاعلان الدستوري. يا اخي الكريم، نحن بيحكمنا اليوم اعلان دستوري، لا بصير انا اتجاوز عليك مجلس الشعب ولا بصير السلطه التنفيذيه تتجاوز عليك سلطه تنفيذيه. ما حدا بيملك الحق يتجاوز على الاعلان الدستوري اللي تم اقراره، شيء حبيناه ما حبيناه، بدنا فيه ما بدنا فيه، نحن محكومين اليوم فيه، صح ولا لا؟ فالقصه ما قصت والله. فجاه انتبهنا انه مجلس الشعب ما بيحق له يقيل الحكومه او يعينها، فجاه انتبهنا؟ لا ما فجاه، من اول ما اقر الاعلان الدستوري قبل انتخابات مجلس الشعب باشهر وهو هيك.
1: وعشان هيك استاذ منير الضيف اقترح ان يقوم المجلس اصلا بتعديل الاعلان الدستوري. استاذ منير اقترح هذا الامر اصلا.
0: هذا الكلام بسمعه يا عيني عليك، تمام، هذا الكلام يسمع بعيدا عن السخريه والاستهزاء وتقليل من اهميه طرف وتعظيم وتقليل.
1: لا مو ما في سخريه يا استاذ عقيل، لا ما في سخريه، لكن احاول يعني طرح التساؤلات التي تطرح سواء من مختصين او حتى من المواطنين.
0: تمام، انا انا انا اتفهم انه اللي على مجلس الشعب ان يسعى الى، لانه في نص في ماده بالاعلان الدستوري تعطي بالفعل مجلس الشعب حق تعديل الاعلان الدستوري، فهذا الكلام هذا الكلام يطرح. اما تقول ايش بقي له لمجلس الشعب اذا لا بيحق له ولا بيحق له ولا بيحق له، والله هذا مجلس الشعب صار يعني شغلته وظيفيه، لا هذا الكلام غير صحيح. اليوم القوانين اللي بدها تاسس لسوريا جديده لمده 50 وربما 100 عام سيقر مجلس الشعب. اليوم المؤسسات التي سوف تؤسس لسوريا الحره الجديده اللي قاتل من اجل الشعب السوري لمده 14 سنه وضحى من اجلها بالملايين يقر هذا المجلس، مجلس الشعب. اليوم شكل سوريا اللي نحن بنتمنى تكون عليه واللي قاتلنا من اجله واللي ضحينا من اجله هو باليد مجلس الشعب. انتم يعني كمراقبين كشعب يجب ان تعيلونا وتراقبونا وتضغطوا علينا ان نقوم بمهامنا بشكل
1: طيب
0: كامل
1: بهذا
0: في
1: السياق.
0: ما نريد ان شاء الله.
1: استاذ عقيل، بهذا السياق ذكرت انه يمكن لمجلس الشعب تعديل الاعلان الدستوري، هل هذا مطروح؟ يعني هل تناقشون ذلك؟ يمكن فعلا ذلك؟
0: ما انا يعني ما حسب النص يقول كذلك، اذا ما خانتني الذاكره وارجو ان يصحح لي احد، وانا الان ساعود الى النص الاعلان الدستوري، لكن اذا كانت هناك حاجه فلماذا لا يعدل الاعلان الدستوري؟ شو الاعلان الدستوري ما هو شيء مقدس بالنهايه، يعني ما هو بيعلن بيعدل طبعا.
1: طيب استاذ منير، ما رايك يعني هل فعلا هذه من اولويات مجلس الشعب ان يعمل على تعديل الاعلان الدستوري او صياغه اعلان دستوري جديد مثلا؟
2: يعني هو الاعلان الدستوري اليوم هو بده ينظم المرحله الانتقاليه، ينظم القوانين في قوانين المرحله الانتقاليه لتنجح المرحله الانتقاليه، نجاح المرحله الانتقاليه بدستور دائم وانتخابات. فإذا الإعلان الدستوري اليوم في مشاكل على رأسها عدم مساءلة السلطة التنفيذية، وفي مشاكل أخرى يعني تضخيم صلاحيات السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية يعني بشكل كامل، يعني هذا كله بده معالجة. فأنا أعتقد إنه هو رأس الإشكالية في النظام السياسي المؤقت اليوم الإعلان الدستوري.
1: تعتقد إنه هناك مشكلة في علاقة السلطة التشريعية وما يفترض أن تمارسه من دور رقابي على سلطة تنفيذية؟
2: والله أنا أعتقد أن يعني معش نكون صريحين مع الناس ومع شعبنا وكذا، أي أعتقد أن هناك مشكلة وهناك تدخل في عمل السلطة التشريعية، وأسرب هذا الكلام من بداياته، نحن نتابع أول يوم بيوم، في تدخل، في ضغوطات على النواب، في كذا، في تدخل من السلطة التنفيذية لا يمكن أن ينكره أي نائب. فنحن بحاجة أنه

0: انه الاعلان الدستوري يعني بدل ما انه نحن نسائل اليوم يعني انت خذ الشيء اللي ظهر. الرئيس يدعو النواب ليله الانتخاب ليله الجلسه الاولى ويقترح عليهم بالمونه مجموعه من الاسماء للتصويت على المكتب الرئاسي، 8 بعدين بصيروا 4 اليوم الثاني، وبعدين بدعيهم كمان كله يعني انت بدعيهم على القصر بدل ما يجي الرئيس على البرلمان. يعني انت بس هذا الموضوع، انا ما بدي احكي شيء ثاني، هذا الشيء اللي ظهر للناس واللي يعرفوه الناس. فنحن في عندنا مشكله بصراحه، في عندنا مشكله. يعني انا بدي احكي على قضيه يعني الاستاذ الضيف صديق عزيز، ما هي ما يعني في ليش ما يكون في شفافيه؟ نحن من حقنا كشعب سوري نعرف مين المسؤول عن اعداد الدستور الدائم. هلا ما في صيغه واحده، مره البرلمان بينتخب مجموع جمعيه تاسيسيه، ممكن جمعيه تاسيسيه. انت شوف تجارب الدول حتى بسوريا بال1950 في عده نماذج، ما في نموذج واحد. ممكن البرلمان، ممكن مثل ما تفضل غير البرلمان، بس انا بدي افهم مين هاللي بده يعمل لي دستور دائم بعد 5 سنين. طيب مؤتمر الحوار الوطني اللي سلوناه بساعتين، طيب هلا بلشنا نقول انه بلشت بعض الاصوات تقول انه البرلمان بده يحل محل مؤتمر الحوار الوطني. طيب ما تعود يحط الدستور. كانت مهمه المؤتمر الحوار الوطني يوضح للناس مين شلون بده يصير الدستور الدائم، ومين بده يحط الدستور الدائم، شلون بده يصير. هي كله هذا ما انحكى. كان في ورشه للدستور على فكره بالمؤتمر الحوار الوطني، ما عرفنا شو المخرجات على فكره، ما طلعت وعدوا بالمخرجات وما طلع اي مخرج للعلن، صار له سنه. فنحن في شغلات غائبة عن الشعب السوري ما بنعرف. الشعب السوري في حالة عدم تأكد، عدم يقين. يعني فنحن ما بنعرف. بدنا أنا بلشت الحلقة بقول أنا خدني للهدف، مو في شيء اسمه الإدارة بالأهداف، خدني للهدف ودير المرحلة على أساس الهدف. دستور دائم وانتخابات. الانتخابات مين بدي ينافس بالانتخابات؟ الناس هيك تنزل ولا بده احزاب وبده نقابات وكذا؟ طيب مين وين الاحزاب؟ هلا انت عم تاجل. الاستاذ حكى عن موضوع، الاستاذ عقيل حكى عن موضوع انه من اهم القوانين قانون الاحزاب، بس الخط العام اخي ما بده قانون احزاب وما
1: طيب بجي. خلينا نسال الاستاذ عقيل لانه موجود معنا. استاذ عقيل، قلت في البدايه انه من الاولويات قانون الاحزاب وقانون الانتخابات، تناقشون ذلك؟ ما هي التفاصيل؟ متى يمكن ان يصدر؟
2: محمد العزيز، انا اتفاجئ من كلام الضيف انه يحكي عن امور لا تمس او بعيده عن مضمون الحلقه التي تم الاتفاق على ان ناتي لمناقشتها، وهو تصريح السيد الدكتور العواض رئيس مجلس الشعب حول الثوره التشريعيه التي يعمل عليها البرلمان. صحيح، لكن انا اسمع حديث عن مؤتمر الحوار الوطني، واسمع حديث
1: يعني هو الحوار
2: الوطني هو بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه،
1: هو يعني عن البرلمان عموما مجلس الشعب.
2: يعني طيب أنا تمام، أنا ما عندي مشكلة، سأتكلم، سأجيب عن كل الأسئلة وعندي استعداد لكي أناقش كل، لكن أنا يعني جهزت حالي للحديث عن القوانين اللي نحن عم نسعى للعمل عليها أو الشغل عليها. على كل حال، مشان نحن بس ضبط المسألة وليس أكثر وليس أكثر، بالنسبة لقانون الأحزاب وقانون الانتخابات، لا يوجد بلد بدون قانون أحزاب وقانون انتخابات، لكن اليوم لدينا أولويات نتحدث عنها. قانون العدالة الانتقالية أولويات، قانون السلم الآلي، قانون العزل الجنائي، قانون العمل الجديد أو الخدمة المدنية تعديلاته من أجل عودة المنشقين والمصولين، قانون الإحصاء هذا أيضا جدا مهم، يسبق أصلا التسجيل، يسبق الانتخابات ويسبق كل شيء قانون الإحصاء. لدينا قوانين متعلقة بالاستثمار، قوانين متعلقة بالاستملاك، قوانين متعلقة بإعادة الإعمار، قوانين متعلقة بالإصلاح الزراعي الجديد. هذه كلها تمس حياة الناس حاليا. نريد أن ننخرج بالبلد من الركام، لو سمحت لي نريد أن نخرج من الركام. أولوياتنا الآن تأمين الاستقرار والأمن في البلد، تأمين الخدمات الأساسية يعني مياه، كهرباء، صرف صحي، صحة، تعليم، ومن ثم تسجيل الناس وإجراء أحصاء، ومن ثم الانتقال إلى موضوع الانتخابات والأحزاب. أنا اليوم لا أقبل أن يقر قانون الأحزاب في الوقت اللي ثلاث أرباع أهلي وعائلتي مشردين بين مخيمات وبين تركيا وبين غير تركيا. لن أقبل أن يتم منح فرصة لناس ما مسجلين وما عندهم أي مشكلة، هن أولادهم وأحفادهم على قيود الدولة وفي سيستم النفوذ.
1: طيب أستاذ عقيل، ما تقوله يعني ما تقوله قد يبدو منطقي، لكن أنت في البداية قلت أنه من الأولويات قانون الأحزاب والانتخابات. الآن نريد أن نفهم، هل هو يعني مثلا نعم بعد صحيح. شهر بعد صحيح. سنة بعد 10 سنوات متى ممكن يصدر؟
2: تمام، سأجيب عن هذه النقطة. أنا هذا رأيي، أنا أعطيك رأيي، قد يختلف معي بالآراء بعض زملائي في مجلس الشعب، وبالتالي أنا لا أستطيع أن أفرض عليهم رأيي، لكن بالتصويت سيفوز الرأي اللي بيحظى بأكثر.
1: يعني بنفهم من هالكلام أنه مو مطروح أستاذ عقيل حاليا.
2: شو اللي مو مطروح؟ مو مطروح ولا شيء، ومطروح كل شيء محمد. يعني اليوم يعني على طاولة مجلس الشعب ما عندي قانون.
1: إيه بس يعني هو هي الفكرة إنه الناس تسأل إيه يعني هذا الكلام بالشهور الأولى لسقوط الأسد كان يعني الناس تقول هذا كلام منطقي طبعا. الآن يقولوا مثلا بعد مرور 1 سنة و8 شهور هل سيكون مثلا يعني ممكن ينحكى إنه بعد 5 سنين يا أخي بعد بنهاية المرحلة الانتقالية ممكن، مع إنه هو الطبيعي يكون خلال المرحلة الانتقالية لأنه يفترض تجري هي العملية خلال قبل نهاية المرحلة الانتقالية، لكن الفكرة إنه غير واضح الآن إنه بعد 10 سنين ولا بعد سنة ولا إمتى، مو واضح.
2: تمام، انا اعطيني رايي لك رايي. انا اعتقد انه في عام 2028 سيكون من المنطقي جدا صياغه اقراء قانون للاحزاب وقانون الانتخابات، بحيث نصل الى عام 2030 او 2029 ونحن جاهزون لهذه العمليه، لكن بشرط ان يكون قانون الاحصاء جاهز وعملية الأحصاء قد نفذت بالتأكيد، أو بحسب رأي الخبراء نأخذ إحاطة من الخبراء أنه نحن فعلا سوريا يمكن أن تجري عملية الأحصاء السكاني خلال أشهر، وبالتالي طيب. نذهب إلى عملية انتخابات بشكل أو بآخر. طيب. هذا رأيي، لكن هناك آراء أخرى لدي زملاء يعتقدون أنه من الغد يجب إقرار قانون الأحزاب. يوجد لدينا طيب. زملاء لديهم هذا الرأي. يوجد زملاء آخر يقول لك لا، خلال فترة انتقالية لا يمكن أن نجري أي انتخابات.
1: نأخذ رأي ضيفنا أستاذ منير. يعني الأستاذ عقيل يقول ربما، يعني هو رأيه الشخصي أنه بال 2028 يصدر قانون.
0: انا بدي أحزاب. انا اقول قضيه، اول شيء انا كحزب سياسي انا ما ينتعطل قانون الاحزاب، الكره في ملعب البرلمان والدوله. انا دستوريا وبموجب العهد الدولي لحقوق المدنيه انا شرعي، انا الاعلان الدستوري يشرعن وجودي. انا احتاج اليوم الى قانون لانظم، يعني ينظم الحياه السياسيه في البلد. ليش بدي حياه سياسيه؟ مو بس انه قصه مطلب شعبي، لا، لتنظيم العملية السياسية، تنظيم عمل البرلمان. اليوم يقول الدكتور عواك في المقابلة، وأنا أختلف معه طبعا، أن الحكومة أقرب، وهذا كلام كثير خطير، الحكومة أقرب للناس من البرلمان. يعني فلذلك نحن بنأخذ أولوية لمقترحاتها بالقوانين على البرلمان. البرلمان يفترض هو اللي أقرب،
1: يفترض هو مجلس الشعب،
0: هو يعني مجلس الشعب
1: يمثل الشعب.
0: طيب وكيف بده يكون أقرب؟
1: انت ناخذ تعقيد منك بس شوي.
0: كيف بدك تكون اقرب؟ كيف بدك تكون اقرب؟ بدك تكون اقرب. كيف انت بدك تحكي مع 20 مليون سوري اذا ما لهم منظمين؟ انا اتكلم عن قضيه تنظيم الحياه السياسيه.
1: استاذ مني بس ناخذ تعقيب سريع. استاذ عقيل يقول انه كلمه غير دقيقه. شو عقيل بسرعه؟
2: تمام جمال، نعم، خلال أقل من دقيقة الدكتور العواق يقصد أن مهمة مجلس الشعب بالدرجة الأولى والكبيرة مهمة تشريعية، أما السلطة التنفيذية فهي مهمتها الخدمات وتلبية احتياجات الناس. يقصد طيب. من هذه الناحية الكريم، وليس من ناحية الانفصال أو عدم الانفصال يعني السياسي، من هذه الناحية فقط.
1: نعم، تأويل مختلف يعني.
0: طيب يعني الكلام موجود، يعني كلام
2: يعني نحن أنا كعضو مجلس الشعب دوري مو دوري خدمي.
1: طيب تمام أستاذ منير.
0: فأنا أنا أنا أنا سؤالي اليوم، الكثير من البرلمانيين اكتشفوا بعد 9 شهور أنه لا يمكن العمل البرلماني بحد ذاته بدون تكتلات سياسية وأحزاب. كيف أنت بدك تقنع 210 أنت كنائب برأيك إذا ما كانوا متكتلين؟ بدك تمشي عليهم واحد واحد، فما بالك ب 22 مليون. فقضية التنظيم السياسي ما هي ترف أو شغلة منساوية بعدين، هي جزء. أنا إذا بدي أعمل هالمقابلة هي بدي استوديو، يعني مو بقول بعمل مقابلة بعمل استوديو، يعني ما بتزبط. فأنت بحاجة لتنظيم الحياة السياسية اليوم. كيف يعني مين هلي بده يقول لك كيف بدك تفهم رأي الناس؟ مين بده يقول لك أولوية القوانين؟ النقابات تعبر عن الناس. وين النقابات اليوم؟ وين الأحزاب اللي بده تحكي عن السياسات كيف عم تصير؟ هذا كله أنت بحاجة، بدك تحاور مجموعات من الناس، ما بدك تحاور 22 مليون سوري لتفهم السوريين شو بدهم.
1: هو فكرة
0: وأنت بنهاية يعني المرحلة الانتقالية مين بده يتنافس؟ هذا السؤال، مين بده يتنافس على الانتخابات؟ مين بده يتنافس؟ المناطق ما انت نزلت مستوى ما دون دوله، الطوائف ما انت ما عم تبني دوله، انت عم تبني تجمع طوائف، تجمع ما دون دوله. البرلمان ما له ساحه المحافظات، ولا ساحة الطوائف ولا ساحة الإثنيات ولا ساحة الأحزاب السياسية. هاي برلمانات الدنيا كلها ياتها. إذا ما كان هيك بيكون مجلس أعيان. أنا بنهاية المرحلة الانتقالية بدي من هلأ بلش ابني. أنا هلأ ما بدي نافس على على على الحكم.
1: ويعني هي الفكرة
0: أنا هلأ بدي ابني حياة سياسية وابني وعي سياسي عند الناس، وعي بالعمل الحزبي، إنه أنتوا بدل ما تنزلوا تستخدموا العنف أو تنزلوا تعملوا فوضى بالشارع، نظموا حواركم السياسي تحققوا مطالبكم.
1: هو فكرة الأحزاب السياسية هي البعض يعني ربما بسبب غياب الثقافة السياسية بسوريا إنه الأحزاب السياسية هن مجرد طامعين للسلطة. لا، هي الأحزاب السياسية هي من تمثل مصالح الناس. نعم. يعني أنت مصلحتك كإنسان بيمثلك حزب سياسي، بدل ما يمثلك الشيخ الطائفة أو شيخ القبيلة مثلك حزب سياسي. يعني طبعا. هي الفكرة كمان يعني من المهم توضيحها أستاذ منير. نعم. كثير من الجمهور
0: هي أنا اليوم لما بدي أحكي بمستوى دولة، مو عم بحكي دولة، نحن مو اتفقنا آمنا بالدولة الحديثة، فبدي أحكي بمستوى دولة. ما بيركب على الدولة الطائفة، الطائفة أصغر من الدولة، بيركب على الدولة الحزب السياسي اللي عابر للطوائف، اللي عابر وقانون الأحزاب بينظم هاي العملية عشان ما يكون الحزب طائفي. فأنا اليوم الأحزاب ما بتكون، أنا برأيي الأحزاب ما بتكون اسمها حزب إذا كان طائفي، والنقابة ما بتكون اسمها نقابة إذا معينة من فوق مثل ما حاصل حاليا، ما اسمها نقابة. فأنا اليوم بدي نظم هاي الحياة لتمشي العجلة، لتمشي المرحلة الانتقالية، ما نصل لشيء ما هو المرحلة الانتقالية، لأنه بدون حياة تنظيم مدني وسياسي ما حنصل لانتخابات، انتبه، ولا حنصل لدستور، انتبه. أنا عم دير العملية، عم بحكي عن إدارة العملية بالهدفين الأساسيين الغائيين هلي بنهاية المرحلة الانتقالية.
1: شو يعني انتهى الوقت أستاذ عقيل، يعني 5 ثواني تعليق أخير.
2: 5 ثواني محمد، خلص 5 ثواني. الحقيقة نحن في اختلاف أولويات، نحن ما مختلفين على ضرورة وجود قانون للأحزاب وعلى وجود المنظمات المجتمع المدني، نحن ما مختلفين على كل هالأشياء، شيء أساسي وضروري، لكن مختلفين بأيهما نبدأ، بالخدمات، بالتعليم، بالصحة، أم بالإحصاء، أم بقانون الأحزاب، هذا فقط كل شيء. لا يوجد.
1: شكراً. شكرا جزيلا لكم عقيل حسين عضو مجلس الشعب عن محافظة حلب، ومحمد منير الفقير عضو المكتب السياسي في تيار سوريا الجديدة. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
2: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
6: مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

صباح الخير، نشرة إخبارية مفصلة نبدأ بالعناوين. سوريا تحتج على الاعتداءات الإسرائيلية للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ونتنياهو يتهم دمشق بالسماح بانتشار قوات تركية قرب حلب. براك يقول إن واشنطن تعمل على آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وسوريا وتركيا، ويشير إلى أن الضربات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور تؤكد الحاجة إليها. وزارة التربية تعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات التعليم الأساسي، وتقول إنه يتيح للطلاب مراجعة نتائج مادتين فقط. مصرف سوريا المركزي يعتمد على نظام الدفع والتحول الإلكتروني، ويؤكد أن هدفه تسهيل حركة الأموال وتوسيع خيارات التحويل.

قالت دمشق في رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية من قصف وتوغلات وخطف يعرقل جهود الاستقرار ويهدد المنطقة بمزيد من التوتر. ودانت سوريا بشدة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار أبو الظهور العسكري في إدلب بثمان غارات جوية، وحذرت سوريا من أن استمرار الاعتداءات من قصف وتوغلات وخطف رغم ضبط النفس السوري يعرقل جهود الاستقرار ويهدد المنطقة بمزيد من التوتر. وأكدت سوريا موقفها الثابت الداعية إلى الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، إضافة إلى الانسحاب الكامل من الأراضي التي توغلت فيها بعد الثامن من كانون الأول عام 2024 ومن الجولان السوري المحتل.

0: هذا وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل حذرت سوريا مرارا من أن نشر قوات تركية في قاعدة جوية قرب حلب سيشكل تهديدا لأمنها القومي، واعتبر أن دمشق تجاهلت التحذيرات. وذكر مكتب نتنياهو أن إسرائيل وسوريا كانتا قد اتفقتا على الحفاظ على الوضع الراهن في المسائل الأمنية، مشيرا إلى أن دمشق كانت على وشك انتهاء هذا التفاهم عبر السماح بالانتشار العسكري التركي. وأضاف المكتب أن تل أبيب لن تتسامح مع أي تهديدات لأمنها وسترحب بالعودة إلى الوضع الراهن. معنا الآن الصحفي هادي صبرنا من القدس المحتلة. هادي، مزيد من التفاصيل حول تصريح نتنياهو والسياق الذي جاء فيه أيضا.
1: نعم، صباح الخير. نعم، هذا إقرار كان من قبل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من القصف الذي حدث على سوريا على قاعدة قرب حلب. نتنياهو قال بأن سوريا وإسرائيل اتفقتا بأن على عدم السماح لانتشار أي انتشار عسكري تركي في داخل سوريا، لكن نتنياهو اتهم سوريا بأنها قامت بخرق هذا الاتفاق وسمحت للتواجد العسكري التركي داخل الأراضي السورية، وهذا ما دفع إسرائيل إلى شن ضربات يوم أمس. وقال بأن إسرائيل لم تتهاون مع هذا التواجد العسكري، وأن إسرائيل في حال كان هناك أي انتشار عسكري أو في حال قامت سوريا بالاستمرار في خرق كما اتهمها بخرق هذا الاتفاق، فإن رئيس الوزراء فإن إسرائيل ستقوم بضرب سوريا مرة أخرى ولن يسمح لأي تواجد عسكري تركي، في إشارة أن هذا التواجد العسكري التركي داخل الأراضي السورية يشكل تهديدا أمنيا لإسرائيل.
0: هادي، ما معنى أن يقول أن إسرائيل ترحب بالعودة إلى الوضع الراهن؟
1: الوضع الراهن هو عدم تواجد عسكري تركي داخل الأراضي السورية كما كان سابقا أو كما كان قائما، لكن جيش الاحتلال يقول بأنه رصد تواجد تركي في هذه القاعدة وقام بضرب هذه القاعدة رفضا لأي تواجد عسكري، ويتهم بأنه أي تواجد عسكري للتركية داخل الأراضي السورية فإنه يشكل تهديدا أمنيا على إسرائيل، ويشكل أيضا تهديدا على عبور الطائرات الإسرائيلية من فوق الأراضي السورية.
0: هذه صبرنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. بدورها قالت دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية إن الادعاءات الباطلة لنتنياهو تهدف إلى تبرير الغارات الجوية غير القانونية المستهدفة لسيادة سوريا. وأضافت الرئاسة التركية أن أنقرة ستواصل التعاون مع الحكومة السورية من أجل إرساء الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، وأشارت إلى أنها لن تسمح أبدا بزعزعة استقرار سوريا. أفاد موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بأن تل أبيب أبلغت واشنطن أن هجومها في سوريا يهدف إلى منع حشد عسكري تركي. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن تل أبيب أبلغت واشنطن بالهجوم قبل تنفيذه، وبأنها أسقطت 8 قنابل على الأقل على مدارج الطائرات وعدة حظائر. كما أشار الموقع إلى أن دمشق ضغطت منذ فترة لتنفيذ اتفاق مع أمريكا وإسرائيل لإنشاء مركز تنسيق مشترك في الأردن، وبأن إدارة ترامب طلبت من الحكومة السورية ضبط النفس. أعلن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك أن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وسوريا وتركيا. وأضاف براك لرويترز أن هناك حاجة إلى آلية لفض النزاع بين الأطراف الثلاثة، وأن الضربات الإسرائيلية على القاعدة الجوية بمطار أبو الظهور تعكس تصورا بأن تركيا قد تزيد من وجودها هناك في المستقبل القريب. وذكر براك أن أنقرة لم تتلقى إخطارا مسبقا بالضربة الإسرائيلية، وبالتالي رصدت الطائرات وهي تتجه شمالا نحو أراضيها، وكان من الممكن أن تستعد بشكل منطقي لاتخاذ ردها الخاص. وبحسب براك تمكنت أطراف تتسم بالحكمة والهدوء من منع الوضع من التدهور أكثر.

قال النائب الأمريكي الجمهوري جو ويلسون إن استمرار العدوان الإسرائيلي الأحاد الجانب يضر بالسلام والاستقرار في المنطقة. وأكد ويلسون عبر حسابه على إكس أن سوريا أبدت رغبة حقيقية في الحوار مع إسرائيل، مضيفا أنها تواصل اعتراض الأسلحة المهربة من العراق والمتجهة إلى حزب الله لتهديد إسرائيل. انتقدت الأمم المتحدة الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا ووصفتها بأنها انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي. وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أكد على ضرورة وقف هذه الهجمات في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن الأمم المتحدة تعارض هذه الهجمات.

0: معنا من دمشق الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إنعامي. أستاذ مصطفى، أهلا بك. بداية، كيف تقرأ دمشق ما ورد في موقع أكسيوس بأن واشنطن كان لديها علم بالضربات الإسرائيلية على مطار أبو ظهور العسكري؟
1: تحياتي لك السيدة آلاء والسادة مشاهدي تلفزيون سوريا الكرام. ولا أدنى شك أن طبيعة الإخبار الإسرائيلي للولايات المتحدة تأتي في سياق التنسيق المشترك، ولكن طبيعة هذا التنسيق وتداعيات هذا التنسيق، أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة غير راغبة في تنفيذ أي ضربات جوية أو حتى توغلات برية في العمق السوري، ولكن عملية الإخبار هي من أجل رفع الكلفة بالنسبة للجانب الإسرائيلي بأننا قد قمنا بتنفيذ هذه الغارات في دولة في أراضي دولة تعتبر هي حليفة للولايات المتحدة، خاصة وأن سوريا اليوم تربطها اتفاقيات سواء كانت على مستوى محاربة الإرهاب مع القيادة المركزية أو حتى أيضا مع الولايات المتحدة في الكثير من الاتفاقيات، لا سيما جهاز مكافحة الإرهاب وكذلك أيضا التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وبالتالي مع وجود هكذا اتفاقيات تعتبر سوريا حليفة للولايات المتحدة ولا يقبل أي تنفيذ ضربات جوية تستهدف سوريا. والذرائع الإسرائيلية التي استخدمت أثناء تنفيذ تلك العملية هي وجود أسلحة على سبيل المثال، يعني سواء كانت على مستوى وجود مرور أسلحة باتجاه حزب الله أو حتى الذريعة الأخرى التي تستخدمها وهي تواجد قوات تركية أو تكنولوجيا تركية داخل هذه المطارات، ولكن عمليا نتحدث لا توجد هنالك اي متغيرات على مستوى القاعده قاعده ابو الظهور العسكريه الجويه، واعتقد بان طبيعه الضربات كانت هي رسائل سياسيه بادوات عسكريه، وهذه الادوات العسكريه المعززه طبعا بثماني ضربات متتاليه هنالك هدف رئيسي واضح وهو رساله الى الجانب التركي بضروره عدم الانخراط في دعم سلاح الجو السوري، ولكن إلى أي مدى ستنجح إسرائيل في قدرتها على التأثير على المنظومة الدولية من تنفيذ تلك الضربات؟
0: لكن سيد مصطفى، واضح بأن نتنياهو يشير إلى اتفاق كان مبرما أو على الأقل دعني أقول تفاهما بين إسرائيل وبين سوريا، وقال بأنه يرحب بعودة الوضع الراهن، ويشير إلى أن تركيا كانت تود نشر قوات تركية في قاعدة قرب مطار أبو الظهور العسكري. هذا ماذا يحدد بالنسبة لدمشق؟
1: أنا أرى وفق وجهة نظري ومتابعتي بأن الوجود التركي حتى هذه اللحظة ليس كما يروج له إسرائيليا، لا سيما وأن هذه القاعدة بالتحديد هي غير مأهولة، وطبيعة الضربات التي طالت المدارج أو حتى الحظائر داخل هذا المطار تؤكد على ذلك، ولكن الرسالة هي إلى تركيا واضحة بضرورة عدم الانخراط في إدارة ملف سلاح الجو. هنالك خشية حقيقية لدى الجانب الإسرائيلي، لا سيما وأنه ما بعد تحليق بعض المقاتلات السورية وتحديدا نتحدث عن مقاتلات ميج 21 وإجراء جولات في المنطقة الشمالية وتحديدا حلب وإدلب، على ما يبدو الجانب الإسرائيلي لديه خشية من ذلك، وبالتالي هو يحاول توجيه تلك الرسائل بأن بضرورة عدم التدخل التركي في دعم القيادة السورية كسلاح جو أتحدث بوجه التحديد. وانطلاقا من هذه الرؤية فأعتقد بأن الهواجس الإسرائيلية مبنية على عدم وجود خطأ على الإطلاق، وإنما هي ما زالت لديها أزمة داخلية تحاول تصديرها عبر الاشتباك الإقليمي، وتريد إعادة ما يسمى الجيش الذي لا يقهر، ولكن قهر في الكثير من الساحات، والجانب الإسرائيلي لديه الكثير من المعارك ويريد إيصال رسالة إلى العالم أجمع لأننا قادرون على محاكاة سلسلة أو مجموعة من الأهداف سواء كانت في اليمن أو حتى في إيران وصولا ومنها إلى العراق وكذلك أيضا لبنان، وتوسيع نطاق هذا الاشتباك يدل على أنه ما زال هناك فائض من القوة لدى الجانب الإسرائيلي، وتريد من هذه الرسالة توجيهها إلى دمشق بأننا قادرون على تنفيذ مزيد من الغارات في الداخل السوري ولا نسمح بوجود أي متغيرات على مستوى سلاح الجو.
0: طيب أستاذ مصطفى، عندما قلتم براك بأنه يجب العمل على إنشاء آلية لتفادي الصدام بين إسرائيل وسوريا وتركيا، الخطوط العريضة لهذه الآلية ما هي برأيك بالنسبة لدمشق؟
1: نعم، أنا أعتقد بأن هذه الآلية التي يتحدثون عنها هي آلية موازية كما حصل في السابق، آلية اتفاقيات مدراء الأمن القومي الروسي الأمريكي الإسرائيلي بخصوص الساحة السورية، ولكن هذه الآلية أيضا تنص على عدم توغل إسرائيلي في الجنوب السوري، وهذه الآلية وبناء على أهمية الاستقرار السوري أعتقد بأن الذراع الإسرائيلية الموجودة حالياً لم غير مقبولة، خاصة وأنه هي تتحدث عن تواجد تركي وأنها تقوم بالرد على تركيا، ولكن عملياتياً على الأرض لا توجد هناك أي متغير على مستوى الساحة السورية وحتى على مستوى الدفاعات الجوية إلى غير ذلك. وبالتالي هذه الذراع أعتقد بأنها غير منطقية، والرسائل التي وجهت عبر دمشق سواء كانت الولايات المتحدة أو حتى للأمم المتحدة دلالة واضحة على أن دمشق أيضا تنظر إلى المسألة بشكل يعني بأن إسرائيل تخترق كافة التفاهمات، وذلك من خلال توجيه تلك الضربات، وأنها تسعى إلى زعزعة الأمن السوري. وبالتالي بناء على ذلك أعتقد بأن الولايات المتحدة ستمارس أيضا ضغوطا قصوى بهذا الخصوص من أجل تنهي تل أبيب عن توجيه مزيد من الضربات في الداخل السوري، وأن هذه الرسالة السياسية التي وجهت عبر الأدوات العسكرية أعتقد بأنها غير مقبولة أمريكيا، بالرغم من إخبار الجانب الأمريكي بتنفيذ تلك الضربة، وربما
0: لكن لا يبدو عدم القبول الأمريكي واضحا في تصريحات توم براك عندما يقول بأن الضربة الإسرائيلية على مطار أبو الظهور تعكس تصورا بأن تركيا قد تزيد من وجودها العسكري في سوريا.
1: أنا أعتقد بأن تصريح المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى سوريا السيد توماس باراك تأتي في سياق يعني إجراء نوع من التوازن ما بين الموقفين، التركي كحليف ضمن حلف الناتو وكذلك أيضا الإسرائيلي في حربه ضد إيران. فبالتالي مع وجود هكذا توازن، وبكل أسف أن الساحة السورية هي تدفع ثمن هذه التوازنات، وبنفس التوقيت نتحدث عن الدور التركي الكبير الذي شهدته المنطقة العربية، لا سيما بالاتفاقيات الدفاع المشترك سواء كانت مع المملكة العربية السعودية أو حتى مع باكستان. بالنسبة للجانب الإسرائيلي يخشى وجود قوة عسكرية في المنطقة العربية أو في المنطقة بشكل عام كمحيط بالنسبة له يهدد أمنه القومي وفق منظوره، وبالتالي يحاول من خلال توجيه تلك الرسائل بأننا ما زلنا حاضرون ونستطيع تنفيذ مزيد من الضربات. والولايات المتحدة عندما توجه تلك الرسالة هي نوع من مغازلة إلى الجانب الإسرائيلي، ولكن عملياتها تحدث على الأرض لا توجد هناك أي من المقومات التي تدعي إسرائيل بأنها هي أحد الأسباب التي من خلالها وجهت تلك الضربة، وإنما هي هدف سياسي عبر أداة عسكرية. لا أعتقد بأنها ستحقق تلك الأهداف على الإطلاق، ولكن الجانب الإسرائيلي كما تحدث أن لديه أزمات داخلية، هنالك يعني كثير من الأزمات على مستوى المحاكمة، هنالك من الممكن أن يكون هناك محاكمة، كذلك أيضا انتخابات إلى غير ذلك، هي أزمات داخلية يحاول تصديرها عبر الاشتباك الإقليمي.
0: مصطفى نعيمي الكاتب والمحلل السياسي من دمشق، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: قال وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، قال إن سوريا استوفت كامل متطلبات التعاون مع الوكالة.
2: سعادة المدير العام، لقد تفضلتم بالقول من دمشق في حزيران 2025 إن أمامنا فرصة تاريخية، ووصفتم مسارنا قبل شهرين بأنه اختراق حقيقي، واليوم أؤكد أمامكم أن هذه الفرصة قد استثمرت بالشكل الأمثل، وأن هذا الاختراق ينتظر ترجمته إلى قرار ملموس. لقد استوفت سوريا كامل متطلبات التعاون المتفق عليه، ونتطلع لأن يعكس تقريركم المقدم إلى مجلس المحافظين حجم التقدم المنجز، كما ندعو الدول الأعضاء في المجلس إلى تتويج هذا التقدم خلال دورة أيلول بقرار ينهي ملف عدم الامتثال الموروث منذ عام 2011.
0: كما أكد الشيباني على حق سوريا في الاستخدام المدني والسلمي للطاقة النووية في أنشطة مختلفة منها البحث العلمي والطاقة.
2: نقف معا وقد قطعنا شوطا أساسيا نحو إزالة العوائق أمام هذا التعاون، فسوريا متمسكة بحقها الكامل في التطبيقات النووية السلمية، في الطب لشفاء مرضانا، وفي الغذاء والزراعة لإحياء أرضنا، وفي البحث العلمي لجامعاتنا، وفي توليد الكهرباء كدعامة أساسية لتعافينا الاقتصادي وبناء منظومة حديثة تلبي تطلعات بناء وطننا وازدهاره.
0: من جهته قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن منطقة الضمانات النووية يتطلب القدرة على معرفة كل تحرك للمواد، لافتا إلى أن المواد النووية التي عثر عليها داخل سوريا ستظل في عهدة الحكومة السورية.
3: المواد كما ذكر الوزير هي طبعا تنتمي لسوريا، هذا أمر واضح، هي ملك سوريا وعلينا أن نقرر ما سيكون مستقبلها، وهذا أيضا القرار سيكون لسوريا، ولكن المهم بالنسبة لنا أن نعرف كل خطوة على الطريق أين ستذهب أو كيف ستتحرك هذه المواد، لأن منطق النظام الضمانات النووية الدولية هو أن نكون قادرين أن يكون لدينا معرفة بكل المواد وكيف تتحرك هذه المواد. فبالتالي الآن بدأنا للتو، وصلنا إلى الموقع اليوم، وبالتالي علينا أن نكنس هذا الموقع، نزن كل شيء ونحسب كل شيء. كان هناك الكثير من الغبار، لذلك علينا حقا أن نقوم بجرد لكل شيء. المفتشين عليهم أن يقوموا بتفتيش كل شيء، وبعد أن يكون كل ذلك لدينا سنقوم بكتابة التقرير. بعد ذلك سوريا ستكون صديقة مع أصدقائها وحلفائها، الحلفاء الجدد أيضا ستعمل معهم، ولكن لنصل إلى هنالك يجب أن نكون جزءا من ذلك، لأنه نقل في نقل المواد أيضا يجب أن يتم تفتيشه أيضا. فإذا كما ذكرت هذه علاقة طبيعية ودائمة قد بدأت الآن.
0: وأضاف غروسي أن عمليات حفر واستكشاف تجري حاليا في موقع بمحافظة دير الزور.
3: كنا في موقع دير الزور حيث قمنا بعمل حفر واستكشاف، حيث تتم الآن عمليات حفر واستكشاف مهمة في هذا الوقت، فهذا يؤكد التقييمات التي كانت موجودة منذ وقت طويل والتي قامت بها الوكالة عن منشأة نووية كانت تبنى بشكل سري في ذلك الموقع. واليوم وبعد قراركم الشجاع عرفنا أن هناك موقع آخر فيه مواد نووية مخزنة، واستطعنا أن نكتشف هذا المكان أو هذا الموقع. هذا أمر غاية في الأهمية أيها الأصدقاء.
0: قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية للاحتلال الإسرائيلي اختطفت شخصين من منازلهم في بلدة جبات الخشب بعد توغلها بالمنطقة. وأضاف مراسلنا أن الدورية التي كانت مؤلفة من نحو 100 عنصر و15 آلية اقتادت المختطفين إلى قاعدتها العسكرية في محمية جبات الخشب بريف القنيطرة. يأتي هذا الاعتداء على وقع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في جنوبي البلاد، بما في ذلك اختطاف قوات الاحتلال لمدنيين بشكل متكرر. أعلنت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء في النظام المخلوع سهيل نديم عباس بعد أن ثبتت مشاركته في عدد من العمليات العسكرية والانتهاكات بحق السوريين. وقالت قوى الأمن إن التحقيقات أظهرت مشاركة عباس في معارك تلول الصفا بالسويداء عام 2018 بصفته قائد مجموعة اقتحام. كما أشارت إلى أن عباس شارك في عمليات عسكرية بدرعا وحمص وإدلب، وأصدر أوامر بإطلاق النار واستخدام المدفعية والراجمات خلال تلك العمليات. كشف مصدر دبلوماسي لبناني لتلفزيون سوريا أن السلطات اللبنانية سلمت إلى دمشق رسمياً اللواء عادل عيسى أحد ضباط جيش نظام المخلوع بعد استكمال الإجراءات القضائية والأمنية المتعلقة بطلب استرداده. وقال المصدر إن عملية التسليم جرت عبر الحدود اللبنانية السورية، حيث تسلم عيسى العميد عبد الرحمن الدباغ مدير الاستخبارات الخارجية في جهاز الاستخبارات العامة السورية. وأوضح المصدر أن التسليم جاء عقب موافقة النيابة العامة التمييزية في لبنان على طلب الاسترداد المقدم من دمشق استنادا إلى المعاهدات القضائية اللبنانية السورية الموقعة لعام 1951. ألقت قوى الأمن الداخلي في دير الزور القبض على متهم أقدم على طعن عنصر للأمن الداخلي بأداة حادة، الأمر الذي أدى إلى مقتله. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن التحقيقات مستمرة مع الموقوف لكشف ملابسات الواقعة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتقديمه إلى القضاء المختص. انتشرت دوريات من قوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية في قرية الزر بدير الزور على خلفية توتر بين عائلتين. وأوضح الأمن الداخلي في دير الزور أن التوتر نجم عن خلاف سابق تجدد قبل أيام وأسفر عن إصابة أحد الأشخاص الذي فارق الحياة متأثرا بجراحه. ويأتي انتشار الأمن للفصل بين الطرفين ومنع تجدد التوتر بالتزامن مع جهود لجان الصلح لمعالجة القضية ضمن الأطر القانونية. أفاد مصدر لتلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على قاتل الشاب آيات الرفاعي، وكان القاتل قد هرب من سجن عدرا عند سقوط نظام المخلوع وأعيد اعتقاله مؤخرا ثم أطلق سراحه قبل أيام. وناشدت والدة آيات الرفاعي في لقاء سابق عبر شاشة تلفزيون سوريا الجهات الأمنية لإعادة فتح القضية، مشيرة إلى أنها تلقت تهديدات على خلفية مطالبتها بإعادة النظر في هذه القضية. أعلنت وزارة العدل عن مسودة مشروع للوساطة القضائية يهدف إلى تطوير مفهوم العدالة وتسريع حل النزاعات. وقال وزير العدل مظهر الويس خلال المؤتمر الوطني الأول للوساطة القضائية، قال إن الوساطة تكمل دور القضاء ولا تنافسه وتختصر الوقت والإجراءات مع الحفاظ على الكفاءة والدقة. وأشار الويس إلى أن مسودة القانون استفادت من تجارب دولية مع مراعاة خصوصية المجتمع السوري، داعيا إلى إدخال الوساطة والحلول الودية ضمن مناهج كليات الحقوق وبرامج الدراسات العليا. في ملف آخر، رصد تلفزيون سوريا آراء عدد من أهالي دمشق عقب صدور حكم الإعدام بحق وسيم الأسد يوم أمس، كأول شخص من عائلة الأسد يصدر بحقه حكم الإعدام حضوريا.
4: والله لازم كل شيء مثل وسيم الأسد ينحكم بإعدام. يعني احنا أسينا كثير منهم، يعني اعتقلونا على الحواجز أهالونا، وأنا أبوي كمان كان معتقل في صنايع، يعني فقدناه وراح على الحواجز وعمره 70 سنة.
5: نحن بنأيد الحكم بحق كل من أجرم بحق السوريين. أنا المحامي غزوان الهلال جاي من حمص، أخوي شهيد بسجن صيدنايا وأنا معتقل سابق. نحن جايين اليوم حتى نفرح إنه عم تتحقق العدالة، نحن مع محاسبة المجرمين.
6: والله هذا خبر كثير حلو، إنه يعني وإن شاء الله نسمع خبر أحلى كمان يجيبوا الشهر أسد ونرتاح عاد نفسياً، لأنه عن جد إحنا كثير روحنا من إخواننا وشهداء بالغوطة، الله يرحمهم ويتقبلهم يا رب جميعاً.
7: رأيي إنه لكل ظالم النهاية، وبشر القاتل بقتل لو بعد حين، إجا نصيبه ورب العباد ما بينسى حد. كل ظالم راح ياخذ جزاته، كل ظالم لسه ما مسك راح يمسك بإذن الله. جاي الأيام بإذن الله، الأيام الحلوة جاي.
8: والله بيستاهلوا، لأنه كل واحد ظالم الله ينتقم منه ويقويهم اللي عملوا هيك الحكم عليه.
9: هذا الحكم العدل، هذا حكم النصر الجديد لسوريا بعد عد تحرير. الحمد لله اللي انتصرنا، والحمد لله اللي شفناه اليوم، وإن شاء الله يا رب عباد كل واحد أذى شخص من الشعب السوري، وإن شاء الله يا رب هيك ونشوف سوريا بأحلى وأحلى وأحلى من أول بكتير.
10: والله كتير مبسوطين، الحمد لله العدالة عم تاخذ مجراها وجاينا هيك نتفرج، الحمد لله.
11: والله فرحة كبيرة لا توصف، إن شاء الله الله ينتقم منهم جميعا يعني. ودمرونا وهجرونا 14 سنة برا البلد، ورجعنا على البلد مدمرة بالكامل بسببه. الله ينتقم من كل ظالم.
12: أتمنى ما يكون يعني أي ثأر أو هذا بهالموضوع هذا، وإنما هو تحقيق لأي عقوبة لأي فعل تم في السابق. نتمنى يكون هذا منطلق لتحقيق العدالة على مستوى أشمل وأعم.
13: الحمد لله رب العالمين. هذا خبر بيسر كل سوريا حر، كل سوريا شريف، بداوي جزء من جروح الناس اللي تأذت من هالعائلة المجرمة.
14: كمعتقل سابق وعندي شعور بالظلم والاضطهاد والإقصاء والتهميش اللي عانيناه بعهد النظام البائد، وبلشنا هلا تنحسر هاي الموجي، اليوم عندي شعور انه عاد الوطن الى اهله.
15: هلا انا ما رح احكي عن شعوري هو كشعور خاص، شعوري هو شعور كل السوريين اللي عانوا واللي انظلموا واللي استشهدوا، فهذا شعور كتير كتير كتير كبير بأنه كل ظالم بالنهاية رح ياخد جزاته، ونحن عم ننتظر كمان نشوف بشار الأسد بهذا الموقف بإذن الله تعالى قريبا.
16: العائلة التي حولت سوريا العظيمة إلى مزرعة اليوم تبدأ بها إن شاء الله أولى خطوات إطلاق الأحكام، أحكام الإعدام أو الأحكام اللي تقررها محكمة سورية من أبناء سوريا وفي سوريا الحمد لله.
0: أعلن الدفاع المدني في حلب انتشال جثمان طفل توفي غرقا في أثناء السباحة في ساقية للمياه بمنطقة الواحة شرقي المدينة. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه عملت على انتشال الجثمان ونقله إلى المشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة أصولا. يأتي ذلك وسط تزايد حالات الغرق في مناطق مختلفة من سوريا.

0: أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء استقبال طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى السبت المقبل. وأوضحت الوزارة أنه يحق للطالب الاعتراض على مادتين فقط، إضافة إلى الاعتراض على العقوبة المفروضة عليه. كما يحق له الاعتراض على مادتين إضافيتين في حال استفادته من الاعتراض الأول. وبحسب الوزارة بلغت رسوم الاعتراض 120 ليرة سورية جديدة، على أن يستعيد الطالب 70 ليرة منها في حال ثبوت صحة اعتراضه. معنا الآن من حماة مراسلنا ياسر الروح. ياسر، إذن كيف استقبل الناس هذا الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم حول بدء استقبال طلبات الاعتراض على نتائج التاسع؟
1: نعم، لا يعني حقيقة نحن نقف الآن أمام المراكز الامتحانية هنا في مدينة حماة. يعني نلاحظ أن هناك بعض المواطنين وأهالي الطلاب والطلاب الذين يعني يجيئون إلى هذا المكان لتقديم اعتراضات، يعني منهم من يعني الطلاب يعتقد أنه ظلم ببعض العلامات التي يعني أثناء تقديم الامتحانات. اليوم شاهدنا يعني حضور لافت يعني نوعا ما من قبل الطلاب وأهالي الطلاب هنا في هذا المركز الامتحاني لتقديم الاعتراضات. طبعا يحق للطالب يعني التقديم على اعتراض على مادتين فقط، يعني المواد التي تم تقديمها. يعني الاعتراض يشمل الآلاء هو جمع الاعلامات، يعني مراجعه العلامات وجمعها فقط، لا اعاده تصحيح. وعندما يكون هناك يعني اخطاء او يعني تتحسن العلامه او يعني الطالب يستفيد من الاعتراض، يحق له ان يطالب ايضا بتقديم اعتراض اخر. يعني اليوم شهدنا حضور مقبول في هذا المركز الامتحاني. طبعا يعني لو نقارن مع الاعتراضات التي قدمت في شهادة الثالث الثانوي، اليوم يعتبر يعني الاعتراضات أخف بكثير من الاعتراضات التي قدمت في يعني الامتحانات، يعني أثناء امتحان صدور نتائج الثالث الثانوي. يعني اليوم يعني عدد الطلاب الناجحين كان عدد كبير. يعني اليوم شهدنا أكثر من 400 طالب في سوريا تقريبا يعني حصلوا على العلامة التامة في التعليم الأساسي، شهادة التعليم الأساسي. اليوم يعني هناك عدد قليل من الطلاب الراسبين، يعني فلذلك يعني لا نشهد إقبال كبير إلى مراكز الامتحان لتقديم الاعتراضات كما شهدناها في يعني شهادة التعليم أو عفوا شهادة الثالث الثانوي.
0: ياسر من حماة، شكرا جزيلا لك. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من كتلة هوائية حارة تتقدم نحو البلاد اعتبارا من يوم غد الخميس، لتفرض طقسا صيفيا حارا على المناطق الداخلية والشرقية والجزيرة. وأوضحت الوزارة أن درجات الحرارة ستصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية يومي الجمعة والسبت المقبلين، على أن تبدأ الكتلة الهوائية الحارة بالتراجع يوم الأحد المقبل. ودعت الوزارة المواطنين إلى اتباع إرشادات الوقاية والامتناع عن رمي أعقاب السجائر قرب الأعشاب اليابسة وفي المناطق الحرجية ومناطق الغابات.

أعلن مصرف سوريا المركزي اعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في سوريا لتوسيع خيارات الدفع والتحويل. وقال المصرف في بيان إن النظام يهدف لتسهيل حركة الأموال من دون إلغاء التعامل النقدي أو فرض وسيلة دفع محددة. وأشار إلى أن النظام يضع الأسس التنظيمية والتقنية لتطوير وربط خدمات الدفع بين الجهات والمؤسسات المالية، وأوضح أن ذلك لا يعني إتاحة التحويلات أو الربط الدولية بشكل فوري. بدوره قال حاكم المصرف صفوة رسلان إن اعتماد

0: نعم، لا يعني حقيقة أن اعتماد نظام الدفع الجديد في سوريا هو مجموعة من الإجراءات التي تمت خلال الفترة الماضية والتي عمل عليها مصرف سوريا المركزي، بداية من يعني التحسينات وإعادة بناء البنية التحتية يعني القاعدة المالية والمصرفية بسوريا، ومن ثم يعني إعادة تفعيل الدفع يعني المالي الإلكتروني. هذا يعني هذا النظام الجديد يتيح حقيقة تعاملات جديدة للسوريين، تتيح هذه أو يتيح هذا النظام أيضا فرصة للتعامل والأمان في التعامل، وهذا الأمر هو لا يلغي ولا يلغي الدفع الكاش يعني والدفع المباشر. طبعا هذا النظام كان مصرف سوريا المركزي قد تحدث عنه خلال الفترة الماضية. النظام الجديد هو يعني سيمكن حقيقة السوريين كاملا من خيار جديد في معاملات الدفع، وأيضا سيمكن السوريين من أن يكون هناك فرص جديدة في التعامل، التحويل بين الدول والتحويل داخليا. طبعا يعني التعاملات المالية في سوريا تقريبا كانت شبه متوقفة خلال الفترة الماضية، كان هناك أغلب الأنظمة وحتى نظام الدفع بالتحديد كان متوقف بسبب العقوبات وغيرها من يعني المشاكل التي تعتبر هي مشاكل في بنية التعاملات المصرفية. نظام الدفع الجديد سيمكن وسيعيد ويتيح للتعاملات الجديدة هذه الفرصة. طبعا هذا الأمر كما ذكر المصرف المركزي لا يلغي يعني نظام الدفع المباشر وكما يسمى الكاش، لكن هو سيتيح الفرصة للتعاملات الجديدة بين السوريين بين التحويلات الخارجية، وأيضا هذا يعني سيمكن يعني الاستثمارات القديمة من الاستثمارات عفوا الجديدة من السرعة في العمل. خلال الفترة الماضية كان هناك شروط كبيرة على موضوع التحويلات المالية، الارتباط المالي بالأنظمة داخل سوريا. هذا الأمر بحسب ما ذكر مصرف سوري المركز سيتم العمل عليه، وسيكون هناك يعني إطار كامل لهذا العمل، يعني سيتم الحديث عن شروطه خلال الفترة القادمة وكيف سيتم التعامل بالتدريج
1: هو هذا اللي
0: خلال
1: كنت
0: الفترة
1: أود
0: القادمة
1: السؤال
0: من
1: حوله
0: التعاملات
1: هذا،
0: المصرفية أو طبعا.
1: يعني عندما يتم اعتماد نظام دفع جديد، إلى أي مدى هذا الدفع الإلكتروني كما وضحت في حديثك موجود على الأرض ويتقنه الناس ويعرفه الناس؟
0: طبعا لا، هو يعني موجود حقيقة جزئيا بين الأهالي أو بين الناس في سوريا، لأن يعني البنوك والارتباط مع مصرف سوريا المركزي والارتباط مع البنوك العالمية خارجيا كان تقريبا شبه متوقف أو هناك مشاكل كما ذكرنا يعني، لكن هذا الأمر يعني بدأ بالتدريج خلال العام الأخير. هناك بعض المؤسسات بدأت تعيد تفعيل الدفع الإلكتروني، وهذا الأمر حقيقة هو يحتاج إلى منظومة كاملة يعني كما هو موجود في باقي دول العالم، ويحتاج إلى منظومة كاملة. لكن الأساس في هذا الأمر كما ذكر مصرف سوريا المركزي هو إعادة تفعيل التحويلات العالمية بين سوريا وبين الدول، وأيضا ربط البنوك أيضا الداخلية بالبنوك الخارجية حتى تتيح للسوريين نظام الدفع، لأن نظام الدفع لا يعتمد فقط على الدفع داخل الأراضي السورية، هناك موضوع الشراء
1: نعم
0: من الخارج، أيضا الدفع للاستثمارات وغيرها بين الدول العالمية وسوريا.
1: عبادة من دمشق، شكرا جزيلا لك. أعلنت الشركة السورية للبترول أن الانفجار الذي حصل أمس على خط تصدير الغاز من معمل غاز الجبسة في ريف محافظة الحسكة ناجم عن عمل تخريبي متعمد، وأنه أدى إلى توقف الضخ عبر الخط. وأوضحت الشركة أنه جرى عزل الآبار وإغلاق صمامات الأمان وتأمين الموقع بالكامل من دون تسجيل أي إصابات بين العاملين. وبينت الشركة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على استكمال التحقيق وملاحقة مرتكبي هذه الأعمال. أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة أعلنت إعادة تشغيل محطة مياه علوك، في حين تتواصل الأعمال لاستكمال الضخ باتجاه الأحياء المستفيدة. وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة ما تزال مستمرة في خزان الحمى إلى جانب إصلاح الأعطال في حي مجرجع، مشيرة إلى أن الضخ إلى الأحياء المستفيدة سيستأنف فور الانتهاء من أعمال الصيانة. في سياق آخر، تعاني أراض زراعية في ريف الرقة من خطر التصحر بسبب زيادة ملوحة التربة والتصحر.

0: التشققات، في حين تتفاقم المشكلة في المناطق المحيطة بالمدينة.
1: لم تعد أرض عبد القادر كما كانت عليه، فالخضرة تتراجع والتشققات تمتد في تربتها، في حين يتصاعد الملح إلى سطحها. مشهد يختصر حال تدهور مساحات زراعية كبيرة خاصة في ريف الرقة الشرقي.
2: وأراضينا بسبب الملوحة التربة بدأت تتحول إلى صحراء. كل سنة الملوحة قاعدة تزيد بالتربة، فالملوحة هذه بدأت تحول لنا إلى صحراء وتطلع أراضينا عندنا خدمة زراعية خالص منه.
3: هذا التملح في النهاية قد يصل إلى مسألة التصحر، ديزرتيفيكيشن. التصحر من مظاهره تفتت التربة وظهور كثبان رملية. أيضا نجد هذه المظاهر أيضا في مناطق المتملحة عموما باتجاه البلد أو المدينة. هذا الأمر موجود أيضا وتتأثر به المدينة.
1: تمتد الانعكاسات إلى مدينة الرقة مع تراجع الغطاء النباتي وتجزئه، ما ينعكس سلبا على القدرة على تلطيف الجو والحد من الغبار وتحسين جودة الهواء، فتصبح المدينة أكثر عرضة لارتفاع درجات الحرارة.
4: هسه تمشي أنت برقة، أول شيء لما تمشي تحسها صحراء غبرة، يعني محلات تلاقيها مغبرة، نظافة ما في، لأنه قلة أول شيء اهتمام بالمدينة كشوارع كنظافة. نباتي ما بيفوت لي على حديقة برقة قبل 15 سنة، للأسف احنا نحكي قبل 15 سنة كانت أنظف وأحلى مرتبة وحدائق نظيفة، الناس تقعد متنفس.
1: وفي مواجهة فقدان الغطاء النباتي، يبرز مقترح من خبراء في البيئة لإنشاء حزام أخضر حول الرقة عبر زراعة نحو 170 ألف شجرة على مراحل، ليشكل خط دفاع يخفف أثر الحرارة ويمنح توازنا بيئيا.
5: منع الاحتطاب، عدم الرعي الجائر. أيضا عندنا احنا مشاريع، إقامة مشاريع تثبيت الكثبان الرملية، في مثال محمية البعاصي هي محمية تثبيت كثبان رملية تقع على الضفة اليمنى لنهر الفرات، وهي محمية 150 هكتار تم تنفيذ تثبيت الكثبان الرملية لمنع امتدادها باتجاه منطقة الطبقة.
1: سنوات الشح المائي وتفاقم أزمة المناخ وما خلفته الحرب من تدمير وفقدان للغطاء النباتي، كلها عوامل راكمت مظاهر التصحر وتدهور الأراضي وأدت إلى اختلال التوازن البيئي في انتظار حلول قريبة.
0: حذرت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف من التعامل مع سماسرة غير معتمدين يزعمون قدرتهم على تسجيل الحجاج مقابل مبالغ مالية ووعود غير نظامية. وأكدت الإدارة أن التسجيل لأداء فريضة الحج يتم حصرا عبر المكاتب المعتمدة والقنوات الرسمية، مؤكدة أن أي تعامل خارج هذه القنوات يشكل مخالفة للتعليمات ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية، داعية الراغبين في أداء فريضة الحج إلى توخي الحذر من محاولات الاستغلال والتضليل. أعلنت وزارة الداخلية النمساوية أن 240 سوريا غادروا النمسا خلال شهر تموز الماضي ضمن برنامج العودة الطوعية، وبحسب الوزارة فقد غادر نحو 2000 سوري النمسا منذ سقوط النظام المخلوع نهاية 2024، في حين عاد أكثر من 600 شخص هذا العام. وأضافت الداخلية النمساوية أن برنامج العودة الطوعية الذي يقدم دعما ماليا يصل إلى 3000 يورو قد لقي تفاعلا إيجابيا، مضيفة أن 350 عملية مغادرة يجري التحضير لها في الوقت الحالي. في الأوضاع الاقتصادية أيضا، يعاني مواطنون في دمشق من تدني مستوى الأجور والرواتب بقطاعات مختلفة قياسا بتضخم الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة، في وقت يرى فيه أصحاب العمل أن السبب يعود إلى ضعف الأسواق وارتفاع كلفة التشغيل.
6: يعاني العمال والموظفون من تدني الأجور أمام تضخم أسعار الخدمات ومتطلبات الحياة الأساسية، ما يضطرهم لأعمال إضافية بأجور زهيدة أيضا.
7: شغلة واحدة ويلا ملاقينا أجور، معاناة معاناة الشاب السوري كلهم، يعني يلا الأجور تكفي للواحد مواصلات لشغله روحه ورجعة، والقيمتين أكل، يعني هي كلها، يعني أنا أو حدا غيري، يعني أنا عم بحكي معاناة الشباب السوريين كلهم.
8: أنا أعمل كمدرس وأشتغل بعد الظهر عدة أشياء، ومع ذلك متطلبات الحياة لا تكفي. كل هذه الأجور لو جمعناها ما عم تكفي مصروف معيشة ومصروف طلاب الجامعة ومصروف السكن من كهرباء وهاتف ونت.
9: عم نطلع الشغل أكل شرب فقط لا غير، ونطلب أجور عالية نقعد بلا شغل، ما في شغل، ما حدا بيشغلنا، ومنطالب إنه فيزا في حدا إنه بس يشلنا شوية قيمة يعني، ويسعنا ورا الموضوع مشان الأجور. ضروري نتغرب لحتى نأمن مستقبلنا شوي.
6: يقر أصحاب العمل بعدم كفاية أجور موظفيهم رغم محاولات تعويضها، مبررين ذلك بتراجع إيراداتهم من جراء الواقع الاقتصادي الصعب.
10: احنا كأصحاب منشآت قد ما عطينا العامل تبعنا ما حيكفي راتبه، لأنه مثل ما لك شايف السوق خافف شوي، مواد عنا احنا المواد اللي احنا بنشتغل فيها كتير عالية، يعني سعرها كتير عالي وما في حركة بالسوق.
6: رغم مبررات أصحاب العمل وضغوط السوق، يبقى عمل الاستغلال قائما ويتطلب تدخلا رقابيا صارما.
11: في عدة أسباب، يعني أولها سبب الركود الاقتصادي عنا، عنا عدد الاستمرارية بالعمل لصاحب المنشأة، يعني مو كل يوم هو عنده شغل لحتى يحسن يسدد للعمال أجورهم العالية. عندك تكاليف العالية لموضوع الكهرباء والضرائب، هذا عم يأثر يعني شيء سلبي على صاحب المنشأة. عندك وجود بعض المنشآت فيها أصحاب المنشآت هي ضعاف النفوس، طبعاً عم يكون في استغلال للعامل يعني عندهم، فهذا عم يأثر سلباً.
6: يرى خبراء أن رفع الأجور يستلزم السير بعدة اتجاهات، منها كبح التضخم وتشجيع الاستثمار وتفعيل الرقابة واستمرار تعديل الرواتب لتناسب كلفة المعيشة. تراجع مستوى الأجور يعكس حالة الواقع المعيشي لمعظم السوريين ومعاناتهم في تأمين عمل براتب جيد قادر على تلبية كل متطلبات الحياة في ظل التضخم الحالي. حازم عواد، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: في الشأن العربي، اتهمت حركة حماس رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال جهود التفاوض وتقويض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة جديتها في إنجاح الاتفاق وداعية واشنطن والوسطاء إلى إلزام إسرائيل بتنفيذه. وجاء موقف الحركة عقب غارة إسرائيلية استهدفت مقهى في ميناء مدينة غزة أسفرت عن مقتل 6 من الفلسطينيين بينهم طفل وإصابة 14 آخرين. وقالت حماس إن توقيف الغارة عقب لقاءات القاهرة والجهود التي يبذلها الوسطاء يؤكد تعمد نتنياهو تعطيل المفاوضات، مطالبة الإدارة الأمريكية والوسطاء والضامنين بوقف التصعيد وإلزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه. قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن 97% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة إما متضررة أو يتعذر الوصول إليها، محذرة من تراجع مستمر في قدرة القطاع الزراعي على إنتاج الغذاء. وأوضحت المنظمة أن 3% فقط من الأراضي الزراعية في غزة ما تزال متاحة للوصول وغير متضررة، وذلك حتى 24 من حزيران الماضي. وبحسب المنظمة تبلغ مساحة الأراضي الزراعية التي يمكن الوصول إليها نحو 4091 هكتارا، أي 27% من إجمالي الأراضي الزراعية في القطاع. ذكرت شبكة CNN الإخبارية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع إيران. وأشارت الشبكة إلى أن ترامب حاول على مدى أسابيع إحداث تطورات إيجابية مع إيران دون أن يحقق نجاحا يذكر. وبحسب الشبكة فإن مسؤولين أمريكيين أبلغوا حلفاء بأنهم بصدد تغيير استراتيجيتهم والانتقال لخنق إيران تدريجيا، حيث من المتوقع فرض عقوبات شديدة القسوة على إيران قريبا. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن وقف إطلاق النار المؤقت يمثل تكرارا للحرب، إذ يمهد الطريق أمام اندلاع صراعات جديدة. وأضاف عراقجي في تصريحات نشرتها وسائل إعلام إيرانية أن إيران لم تكن تسعى خلال الحرب مع الولايات المتحدة إلى وقف إطلاق النار، وإنما على إنهاء الحرب بشكل حاسم. قال مسؤول في وزارة الحرب الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب طرح موازنة تتجاوز تريليون دولار، مشيرا إلى أن إعادة بناء الجيش الأمريكي تتطلب تمويلا كبيرا. وأوضح المسؤول لشبكة فوكس نيوز أن الوزارة مددت عقود شراء الأسلحة إلى 7 سنوات بدلا من 5 بهدف زيادة الإنتاج وتوسيع المصانع. وأضافت أن الوزارة تفاوض شركات جديدة لإبرام صفقات لإنتاج صواريخ كروز منخفضة الكلفة، بما يتيح للجيش الأمريكي امتلاك كميات أكبر منها. أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده ستطرد دبلوماسيين إيرانيين 2 خلال الأيام القليلة المقبلة. أوضح بارو أن هذا الإجراء يأتي عقب إعلان وزارة الخارجية الإيرانية منع موظفين 2 في السفارة الفرنسية بطهران من العودة إلى إيران بدعوى تورطهما في مخالفة دبلوماسية خلال شهر تموز الماضي. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: غروب بشار الأسد من دمشق.
5: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
5: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.

0: صباح الخير مشاهدينا، صباح الطاقة والأمل والروح الحلوة اللي بتخلينا ننهض كل يوم مهما كنا تعبانين. صباح الخير أيهم.
1: صباح الخير منى، صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا. حلقة جديدة من صباح سوريا راح نرافقكم فيها على مدار ساعتين، والبداية مع العناوين.
0: بفقرة صحتك بالدنيا، 10 معلومات أساسية لا يمكن الدخول لأي عملية جراحية دون إبلاغ الطبيب عنها.
1: بفقرة يلا موف، شو هي رياضة الهايروكس وكيف بتأثر بلياقتنا وقدرتنا على التحمل؟
0: أما بفقرة التربية، إمتى منحتاج مساعدة نتيجة اعتماد الطفل على الذكاء الاصطناعي وشو هي آثاره البعيدة على تربية الأطفال؟
1: كما رح نتوقف بفقرة شو في ما في عند مبادرات سينما الهواء الطلق اللي عم تنظمها المؤسسة العامة للسينما بعدد من المدن السورية.
0: وأخيرا رح نتوقف بفقرة التغذية عند العلاقة بين نوعية الغذاء وجودة النوم، لهيك خليكم معنا.
1: مشاهدينا، بدنا نبدأ حلقتنا اليوم من اليوم العالمي للعمل الإنساني اللي بيصادف الاحتفال فيه اليوم 19 آب من كل عام، واللي بيهدف للتضامن وتكريم العاملين بالمجال الإنساني بكل الأزمات والحروب والنزاعات.
0: صحيح أيهم، هذا اليوم اللي أطلقته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2008 للاحتفاء بالعمل الإنساني والعاملين فيه، بيحمل هاي السنة شعار مميز بيقول من أجل الإنسانية،
1: إضافة لمجموعة من الدعوات منها احترام المدنيين والعاملين بالمجالين الإنساني والطبي وحمايتهم، والسماح بإيصال الإغاثة الإنسانية والإفراج عن العاملين بالمجال الإنساني المحتجزين وغيرها من الدعوات.
0: بدورنا أكيد بدنا نتمنى السلامة لكل العاملين بالشأن الإنساني. يعني يمكن هذا الحديث بيوصلنا لحكاية كتير مؤثرة رح نتوقف معها هلأ، هي حكاية اللاجئ السوري بلبنان خالد الحسين، واللي عم يتحدى ظرفين قاهرين وصعبين. صح. واحد منهم هو ظرف اللجوء، والثاني هو القصف الإسرائيلي الوحشي اللي عم تتعرض له المنطقة المقيم فيها بلبنان.
1: هلأ أوقات الإنسان ممكن يلاقي بحياته أكثر من سبب يخلي يقول ما عاد فيني كمل، ظروف صعبة، مكان ما نو من اختياره، حتى ظروف صحية قاهرة ممكن تكون عائق قدامه.
0: بس بنفس الوقت أيهم، يعني في ناس بتتعامل مع هالظروف بطريقة مختلفة. صح. يعني بدل ما تسأل إنه ليش أنا، بتبلش تسأل طيب شو فيني أعمل رغم كل هاد.
1: 100%، ويمكن هذا أصعب سؤال، إنه لأنه ما سهل أبداً إنك تلاقي طريقك وسط ظروف عم تحاول كل يوم تثبت لك إنك ما بتقدر، خصوصاً لما يكون أو لما يعني ما يكون عندك مؤهلات أو إمكانيات أو فرص يمكن غيرك عنده إياها. خلينا نتعرف على قصة خالد، شو رأيك؟
0: أكيد.
1: إحنا والمشاهدين.
2: صار لي شيء 12 سنة بلبنان، عنا شيء 5 خيام لحنا عنا. مثلا هذا بيقول لي عنا وصله بالبيت بصلح لي، هذا بيقول لي عنا وصله فيها شيء بصلح لي اياها. هذيك اليوم عنا هين خيمه على البراد ما عم يشتغل، فتلته هيك لقيت الشريط مقطوع من ورا، قمت وصلت واشتغل البراد. عنا الجيران بيسحبوا عليه ميه وقام ما عم يشتغل خالص، قلت جابوا لي، قال لي بس شوف لنا اياه انه صار في هيك. هلا فكيته وبشوف شو فيه، مقطوع شيء او شيء بدي اشوفه. لا اجاني ما باخذ، بس مثلا هيدي انه خربانه بقول لهم جيب لي مثل بركبه. هلا جابوا لي هي، عم اعملها، بدي اصلحها، بدي اوصلها، بدي اجهزها قبل ما بتيجي الكهرباء عندي. وهلا من شوي كانت المكافؤنا، يعني بصلح وخايف بتصلح والمكافؤ فوقي، يعني عم بتصور. ضلينا نايمين، اجوا المغرب خبرونا انه اليوم بدي يصير ضرب وهيك. ضليت نايمين بالسياره ساعتين، ولما طلعت من هون كسرت الكرسي فيني، ام اهلي وامي خيي شالني حملني حطني بالسياره.
3: قبل ما كان في كرسي كنت بحمله، يعني بحضني مثلا بده يروح مثلا على الدكتور كذا بشيله. هلا يعني صار عنده كرسي. بعدين انا مربيه يعني من كان صغير، يعني ضل 17 سنة لحتى صرت عوده كيف يتصرف، كيف ياكل كل شيء، وهلا خلص يعني تاركه. يعني انا هلا بيعتمد علي بشغلات بسيطة. يعني
1: رجعنا لكم مشاهدينا، وصلنا لفقرتنا الطبية صحتك بالدنيا. قبل أي عملية جراحية عادة المريض بيكون مركز على سؤال واحد، هل نجاح العملية مضمون وإمتى رح أخلص منها؟ بس بالحقيقة هالأسئلة ما لازم تشغلنا عن معلومات تانية، لازم نخبر الطبيب عنها قبل ما ندخل لغرفة العملية.
0: هلا أحياناً المريض ممكن يعتبر معلومة معينة إنه هي بسيطة أو محرجة، أو يقول ما لها علاقة بالعملية، بينما بالنسبة للطبيب ممكن تكون مهمة جداً لتحديد نوع التخدير، الأدوية، التحاليل، وحتى طريقة التعامل مع المريض أثناء وبعد العملية.
1: صحيح، اليوم رح نحكي عن 10 معلومات أساسية ومهمة ما لازم المريض يخفيها أبداً عن الطبيب قبل العملية. ولنحكي عن الموضوع معنا الدكتور عبد الناصر الحوراني استشاري تخدير. أهلا وسهلا دكتور، صباح الخير.
0: صباح الخير،
1: سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. طيب بداية، ليش المرضى بيخفوا بعض المعلومات؟ هل بيعتبروا هذا شيء شخصي ولازم يخفوا عن الطبيب؟ وكيف الطبيب ممكن يحصل هاي المعلومات؟
4: أول شيء شكرا على الاستضافة.
1: أهلا وسهلا فيك.
4: وأنا حابب أعطي لمحة عن التخدير اللي هو بشكل عام مهضوم حقه بالبلاد والناس ما عندها فكرة عنه. يعني أنا وقت أجي نيم المريض قبل العملية بدي أعطيه إبرة تخدير على مباشرة التخدير، بيسألني هاي إبرة البنج؟ الحقيقة هاي يعني بتعكس عدم معرفة بشو هو التخدير. التخدير اختزاله بإبرة بنج هو خطأ، إنه التخدير هو اختصاص قائم
1: طبعاً،
4: اختصاص واسع، اختصاص بيشمل مناحي كبيرة، بدك تكون مطلع أنت على النواحي القلبية، الصدرية، الهضمية، الغدد، فأنت باختصاصك لازم تكون مطلع على كل شيء إضافة لاختصاص التخدير. طبيب التخدير بيساوي اختصاص 4 سنوات بعد ما يساوي الطب البشري. نحن نساوي الطب البشري 6 سنين بعدين مساوي اختصاص تخدير 4 سنوات حتى يصير طبيب أخصائي تخدير. فالتخدير علم كبير وفن الحقيقة
1: 100%،
4: وبيتمتع بالخبرة العالية. هلأ المشكلة اللي عنا هي أنه المرضى بشكل عام ما عندهم فكرة شو هو التخدير، عشان هيك بيخافوا، فبيعتقد أنه إذا خبى هالمعلومة عن المريض مثلا عن طبيبه أنه إذا خبى هالمعلومة
1: عادي،
4: عادي ما فيها شيء،
0: ما بيأثر،
4: ما بتأثر عليه. فعلى الأغلب هو سببه أنه نقص الإدراك بشو هو.
0: طب دكتور، اليوم نحن رح نحكي عن 10 معلومات المريض ما لازم أبداً أنه يخفيها عن طبيبه أثناء العملية الجراحية. خلينا نبدأ بأول وحدة، الحساسية من دواء سابق. يعني قديش ضروري المريض يخبر الطبيب أنه هو إذا سبق وصار معه أي مثلاً حساسية من دواء أو طفح جلدي أو إلى آخره؟
4: طبعاً هلأ التحسس موضوع مهم. هلا التحسس له درجات، تحسس ممكن يكون بسيط، تحسس ممكن يوصل لشيء اسمه صدمة تعاقية، فهي حسب المادة اللي عم ياخذها المريض. فالمريض إذا كان عم يتعاطى أدوية هو بشكل متكرر، أو كان عنده أمراض سابقة عم يتعالج منها وصار عنده تحسس من دواء، هلا ممكن إنه يكون هذا له علاقة بمواد التخدير اللي نعطيها أو تكون قريبة له. احنا اذا اعطانا هالمعلومه هو المريض، نحن بنقدر نتجنب هاي الادويه وبنعرضه لخطر اثناء العمليه
1: 100%.
4: لازم اطلاع طبيب التخدير على الادويه كلها اللي بيتحسس منها المريض، وهذا شيء ضروري جدا.
1: دكتور، المعلومه الثانيه انه يعني لازم نخبر طبيب التخدير اذا هذا الشخص عنده مشكله اساسا مع التخدير، يعني سبق خضع لعمليه وصار عنده مشكله.
4: طبعا هلا بس في معلومه نحن بنحب نقولها، انه المريض ما بيفوت على العمليات قبل ما يكون طبيب التخدير مساوي له شيء اسمه استشاره تخدير.
1: ايوه،
4: استشاره تخدير تتضمن معاينه سريريه، نحن بنعاين المريض، نفحصه، معاينه سريريه، بنطلع على وضعه العام اذا عنده امراض، بنطلع على ادويته اللي بياخذها، فنحن مطلعين عليه بشكل عام. ما بيصير نفوت على المريض انه يفوت على العمليات ويشوفه بغرفه العمليات، هذا مو وارد. طبيب التخدير بيحضر المريض للعمليه قبل العمل الجراحي، بيطلب له دراسه كامله، بده استشارات معينه حسب شو هو نوع العمل الجراحي اللي مقدم عليه، بيطلب له استشارات حسب سنه، في له استشارات كل سن، في له استشارات مطلوبه، تحاليل مطلوبه حسب السن المريض. فبنعاين المريض معاينة كاملة، بنشوف شو لازمه، لازمه تحاليل دمويه، لازمه تامين دم مثلا طبيعه العمل الجراحي تبعه، لازمه استشاره قلبيه طي قلبيه يشوف لنا اياه، يشوف لنا وظيفه قلبه شو هي تحمل العمل الجراحي، فهذا كله تحضير قبل العمل الجراحي. هذا الشيء بكل مريض ضروري.
1: من هالنقطة دكتور معناتها المريض كمان ما لازم يخفي أمراضه المزمنة
0: طبعا،
1: يعني إذا عنده سكري، عنده ضغط، عنده ربو، عنده أمراض قلب كمان لازم يخبر فيها دكتور التأثير.
4: أثناء معاينة المريض نحن نطلع عليها كلها. والشغلة الثانية إنه إذا في عنا أمراض ممكن نحسنها أو تتحسن بالمعالجة، احنا بننتظر على المريض اذا كانت عمليته يعني محضره بارده العمليه، ما انا عمليه
1: ما انا مستعجله
0: اسعافيه
4: تمام. اذا ما انا اسعافيه، مريض مثلا عنده ربو قصبي مثلا او عنده شيء اسمه قصور تنفسي مزمن COPD، نقدر نعطيه علاج بالتعاون مع طبيب الصدريه لحتى نحسن له وضعه. هلا هذا الشيء هو بيكون مرتاح اكثر، وبعد العمل الجراحي
0: ما بيتعذب،
4: ما بينزعج منه أيه. لانه هاي الشغلات ممكن تساوي خطوره بعد العمل الجراحي
0: بالضبط.
4: فنحن بنحضر المريض دوما بهالطريقه هاي، وبنحسن له وضعه، نعطيه علاج لحتى يتحسن، نخفف قد ما بنقدر من خطوره العمل الجراحي اللي مقدم
0: هي اذا ما كان وضعه اسعافي طبعا.
4: طبعا.
0: ايه طيب ننتقل للمعلومه الخامسه اللي هي المكملات والاعشاب. يعني كثير من الاشخاص بيفكروا انه الفيتامينات شيء طبيعي، انا ما لازم اخبر الدكتور عنها، هل هي فعلا طبيعيه وما لازم نحن نخبر الدكتور عنها؟
4: هلا هي الحقيقه لا مو طبيعيه، بس هي يعني اهميتها قليله بشكل عام. هلا من الموضوع المكملات او الاعشاب، هلا استخدام الثوم، هلا في ناس تستخدم الثوم كخافض للضغط. هلا اذا استخدامه بشكل بسيط مثلا اخذنا كاسه لبن مع سن ثوم ما له قيمه الشغله، بس في ثوم مركز بيجي كبسولات هذا في ناس بتستخدمه الثوم المركز
0: تمام.
4: هلا الثوم المركز اذا عم يستخدمه بشكل دائم ومستمر هذا ممكن له تاثير على موضوع تخثر الدم وممكن يزيد النزف اثناء العمل الجراحي، لانه بيمنع ارتصاص الكريات اللي هو مسؤول عن التخثر. يعني هذا مثال عن موضوع الثوم يعني مثال بالنسبه لك.
0: طب وباقي الاعشاب والفيتامينات؟
4: هلا باقي الاعشاب عاده ما لها اضرار، عاده ما لها اضرار.
1: المكملات فيتامينات،
4: المكملات هلا في احيانا لا مثلا الفيتامين اي اللي مستخدم للشعر الاظافر عند الصبايا أيوة. بيستخدموه، اذا كثرنا من استخدامه كمان له تاثير على موضوع التصاق الصفيحات. فبيخفف التراص وبيزيد النزف اثناء العمل الجراحي.
1: دكتور المعلومه السادسه، التدخين والكحول والمواد الثانيه اللي بيتعاطاها انه كمان ما لازم نخفيها عن دكتور التخدير، السبب؟
4: طبعا هلا التدخين والكحول مهم جدا. هلا التدخين معظم الناس بتقلنا انه بتدخن فمحلوله مشكلتنا، بس مشكلتنا مع الكحول هي. الكحول معظم الكحوليين بيخفوا هالشيء، وهذا خطير.
0: صح،
4: هذا خطير
0: خصوصي وقت يكونوا مع أهليهم ممكن شباب أو هيك، حتى الدخان ما بيقولوا أنه نحن لا.
4: غالبا الكحوليين ما بيحكوا بلدنا لأنه يعني يعني بسبب يمكن الوسط اللي عندنا المجتمع عادة يعني الكحول مو مقبول كثير. صح، فبيعتبر حاله أنه هو كأنه عم يعمل ذنب فيه، فما بيخبر الطبيب. إخبار طبيب التخدير عن الكحول ضروري جدا، ضروري جدا، انه الكحولي في له مشاكل اثناء العمل الجراحي، الادويه اللي بنعطيها اثناء العمل الجراحي بتتاثر بالكحول، تاثيره على الكبد الكحول كبير. ممكن يكون عنده درجه من تشمع كبد او اذيه كبديه المريض الكحولي. بياثر علينا بتسكينه بعد العمل الجراحي، بياثر بصحوه يعني صحوه. يعني اذا مريض كحولي وهلا مثلا هو ما شرب، لو متعود يشرب مثلا كل يوم او كل يومين، ولو يومين موقف كحول بيساوي لنا تنازل سحب شديد على الصحو، تنازل سحب بصير هياج، ممكن يأذي حاله، ممكن يأذي غيره، بيصير استخدامه للمسكنات، حاجته للمسكنات تصير كبيره.
0: لهالدرجه يعني الموضوع خطير،
4: موضوع الكحول الحقيقه كثير مهم.
0: اي طيب ننتقل للمعلومه السابعه، انه احتمال وجود حمل او حتى تأخر بالدورة الشهرية، قديش كمان هدول معلومات مهمة للطبيب التخدير؟
4: طبعا هلا هي الحقيقة موضوع الحمل بيهم المريض أكثر، لأنه المريض مشان ما يتضرر المريضة لازم تخبر طبيب التخدير إنه هي حامل. الحمل بالأشهر الأولى في بعض مواد مشوهة للجنين، فهذا موضوع مهم جدا. أو التعرض لأشعة مثلاً في عمليات جراحية تحتاج إنه يستخدموا أشعة أسنان. هذا كمان الأشعة مشوهة للجنين بالأشهر الأولى. فلازم إنه يتخبر طبيب التخدير عن الأدوية اللي عم ياخذها الحامل وهي بأني شهر حامل وشو في عندها مضاعفات مثلاً أثناء الحمول السابقة. هلا هذا كمان ضروري. اللي بخوف منه بالأشهر الأولى بالعمليات معينة مثل عملية فتح بطن بصير فيه كمان ولادة مبكرة
0: مثلاً.
4: ولادة مبكرة واردة بالأشهر الأولى من الحمل بعمليات فتح البطن خصوصي. فهذا بيستدعي إنه نأخذ إجراءات بشأن تثبيت الحمل. ممكن في أدوية بتثبت الحمل تنعطى وريدياً طبعاً باستشارة مع طبيب نسائية من سابقاً.
1: المعلومة الثامنة مشاكل النزف والجلطات. إذا عند المريض أو أحد أفراد عائلته عنده مشكلة بالنزف أو بالجلطات، شو تأثير على موضوع التخدير؟
4: إيه طبعاً هذا موضوع النزف موضوع أساسي لأنه جرح رح ينزف الجرح. فإذا كان في عندنا مشكلة بتخسر الدم هذا الموضوع أساسي كتير. الأمراض اللي ممكن تكون وراثية وممكن يقول علاقة بالنزف مثل الناعور مثلاً، هذا مرض بيكون فيه عوامل تخسر المسؤول عن تخسر الدم العامل الثامن هذا مفقود. فهذا الشيء إذا المريض ما خبر الطبيب صار عندك جرح نزف ما بيوقف. هذا مميت يعني مو شغلة إنه ممكن تمشيها بشيء مميت هذا. يعني هذا الإجراء حتى أنت تقدر توقف النزف لازمك تجيب العامل الثامن اللي هو مو متوفر مثلا عادة، أو بدك تعطي كميات كبيرة من البلازما اللي فيها عوامل تخسر حتى تقدر توقف له النزف. وهذا الشيء البلازما بتكون متوفرة ولا مو متوفرة.
1: بالضبط.
4: الموضوع خطير جدا. يعني موضوع مثلا ناعور كتير مهم جدا إنه الطبيب يعرف منه. هلا مثل ما قلنا احنا هاي الأمراض الحقيقة كلها بدراسة المريض قبل العمل الجراحي بنكون مطلعين عليها، في تحاليل تتساوى مشان نقدر نشخصها بشكل دقيق.
0: طب دكتور دائما قبل العمليه الجراحيه بيكون في توصيات وتعليمات من الطبيب انه نحن نوقف اكل ونصوم قبل العمليه. ففعليا شو الاكل والشرب المسموح للمريض قبل العمليه، وهل نحن عن جد لازم نلتزم بالصيام ولا لا؟
4: اي الحقيقه هي مهمه جدا. الالتزام بالصيام اكيد ضروري.
0: ليش؟
4: السؤال ليش؟ تمام. إنه إذا أنت كان في أكل بمعدتك جينا بلشنا بمباشرة التخدير قبل ما نحط أنبوب الرغامة اللي بيحمينا طريق التنفس طلع الأكل نزل على الرئتين صار عندنا شيء اسمه ذات رئة استنشاقية أسبيريشن. ذات رئة استنشاقية شيء خطير إنه أنت دخل على الرئتين مواد اللي هي العصارات المعدة والأكل دخلوا على الرئتين، هذا الشيء بيعرض الحياة للخطر. اسمه ذات رئة استنشاقية. فالصيام ضروري. هلا مدة الصيام تختلف. هلا آخر قاعدة علمية بالصيام بيسموها 2-4-6-8. 2-4-6-8 يعني ساعتين للسوائل الرائقة، يعني المي والشاي، عصائر بدون ألياف.
1: هذه بعد العملية؟
4: لا قبل العملية.
0: قبل العملية.
4: هي مدة صيامك قبل العملية إذا أنت جاي ساي عمل جراحي.
0: تمام.
4: فساعتين للسوائل الرائقة، 4 ساعات للحليب الأم عند الطفل الرضيع. طفل رضيع 4 ساعات ما بنرضعه، طفل رضيع. 6 ساعات الحليب الصناعي أو حليب البقر، 6 ساعات أو التوست مثلاً. هاي 6 ساعات. 8 ساعات لوجبات الدسمة.
0: تمام.
4: واحد اكل كباب محاشي كذا، هاي 8 ساعات لازم.
1: من ساعة.
0: اي
4: فهي القاعدة هي ضروري الالتزام فيها المرضى قبل العملية. احنا بننبهون طبعا كل واحد حسب عمره. مثل ما قلنا الرضيع 4 ساعات عن حليب الام، فهدول بنلتزم فيهم قبل العملية وضروري هذا الشيء.
1: نعم دكتور، المعلومة الأخيرة واللي ممكن يستغربوها مشاهدينا موضوع صبغ الشعر. انه اي حدا صابغ شعره لازم يخبر دكتور التخدير انه انا صبغت شعري حديثا، وحتى لون الشعر اذا كان عاطي على احمر شعره يعني الاساسي لازم يخبر دكتور التخدير. شو السبب؟
4: إيه تمام. هلا هدول نقطتين الحقيقه مو واحده.
1: إيه؟
4: اول شيء بالنسبه لون الشعر، هلا اصحاب اللون الشعر الاحمر الطبيعي هدول احيانا بيكون عندهم نقص باحد الخمائر بالجسم بيحيجهم انه ينعطيهم مسكنات اكثر ومواد تخدير اكثر. تمام. هي طفره جينيه موجوده عند اصحاب الشعر الاحمر. طفرة جينية. موجوده عندهم بتكون ناقص الخميره هي اللي مسؤوله عن الاستقلاب، فنحن بنحتاج انه نعطي مسكنات اكثر او مواد تخدير اكثر اثناء العمل الجراحي. يعني بس ما أنا مشكله كبيره، بس لازم يعني نطلع عليها هالشيء. هلا بالنسبه لموضوع الاصبغه، اصبغه الشعر، هلا في انواع اصبغه حديثه بيكون فيها مواد معدنيه خصوصي الامونيوم او مواد مكبريتيه. هلا هي لها اكثر من اشكال، بس يعني هو لازم يتنبه عليه مشان يقدر الواحد ياخذ اجراءاته. يعني هلا المواد اللي مثل الامونيوم هي اذا تفاعلت مع الهكزاميدين هي بتساوي تحسس بالمنطقه، يعني ممكن تساوي لك مثل الحرق بمنطقه العمليه بالشعر اذا كان عمليتك قريبه لفروه الراس.
1: نعم.
4: فالموضوع هذا مهم انه يكون هذا الاصبغه يكون عنده علم فيها الطبيب. الشغله الثانيه مثلا موضوع احيانا الكريمات اللي بتنحط او المساحيق، انها بنحط لمراقبه القلب اثناء العمليه الكترودات، هي لازم تنقل كهرباء. هلا وجود المواد هي بتمنع لنا نقل الاشاره على المونيتور المخطط. فاحيانا الكريمات مثلا ممكن انها تساوي هالشيء. فهي مواضيع اذا خبر فيها طيب نحن في بنقدر ناخذ اجراءاتنا انه ما يتاذى منها هالموضوع.
0: بالختام دكتور، كيف لازم الطبيب انه يتعامل مع المريض حتى يحسن انه ياخذ منه كل هالمعلومات بدون ما المريض يحس حاله انه خايف ومتوتر
1: او بتحقيق؟
0: اي تمام.
4: هي الحقيقه هذا اللي حكيتيه اهم شيء، لازم استشاره التخدير قبل العمليه، بتقعد مع المريض تشرح له شو هو التخدير، شو هي عمليتك، شو هي اللي ممكن يصير معنا، شو اللي نحن محضرينه مشان امانك وسلامتك. احنا كل شيء عم نساويه مشان تكون انت عم تساوي عمليتك بشروط امنه، لازم نوصل فيك لبر الامان بعمليتك وتكون اكثر شيء مرتاح بهالفتره هي. هلا الاطمئنان للطبيب هو اهم شيء، اهم من كل شيء ثاني. وقت انت تشرح لمريضك وضعه ومريضك يفوت هو مرتاح نفسيا للعمليه بيطلع مرتاح. يعني هلا كثير نحن بنشوفها بالعمليات، المريض اللي بيفوت مرتاح مبتسم، نحن محضرينه هو عارفان شو عمليته، تلاقي طلع هادي. المريض اللي بيفوت خايف متوتر وخايف وحكوا له قصص عن التخدير وانه هذا صار معه، بتلاقيه طالع ضايج ومتوتر ومو عارفان، يعني بدك تعطيه كثير مهدئات تهديه بعد العمليه. فالاساس هو تحضير المريض، المريض اطمئنانه لطبيبه، شو في اسئله لازمه يسال عنها، عنده مشاكل لازم يكون صريح مع طبيبه يطرح المشاكل تبعه مشان اذا في شيء بده حل قبل العمليه بنحل له اياه، اذا في شيء بده متابعه بعد العمليه احنا بنتابع المرضى بعد العمليات.
0: 100% بدنا نشكرك دكتور عبد الناصر الحوراني، نورت صباح سويا.
1: شكرا دكتور، يعطيك العافيه.
4: اهلا، شكرا لكم.
0: هلا مشاهدينا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لمجموعه من الاخبار الطريفه بفقره عشنا وشفنا، لا تروحوا لبعيد.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: صباح الخير من جديد. كل يوم نقول ما عاد في أغرب من هيك، ولا شيء ممكن يفاجئنا، بس بيجينا خبر بخلينا نرجع نفكر من أول وجديد.
1: مفارقات غريبة ومواقف وأفكار ما بتخطر على البال، يمكن كل حدا بيخلينا أو كل هاد بيخلينا نحس إنه الدنيا لسه مخباية كتير مفاجآت، يلي بعيش يا ما بشوف.
0: رح نبدأ خبرنا الأول. ما هطول الأمطار بسوريا؟ الأمطار اللي تسببت بفيضانات بأكثر من منطقة واللي سكرت كتير من الشوارع بسوريا.
1: هلأ بهذا الفيديو رح نشوف حل لكتير من الناس يلي كانوا عم يحاولوا يوصلوا لسياراتهم ويطلعوا فيها من غير ما يبللوا تيابهم. عشنا وشفنا ناس عم تبتكر طريقة غريبة شوي لتطلع بسياراتها بدون ما تبتل ملابسها. خلينا نشوف الطريقة المبتكرة.

0: لا طلعت هالطريقه يعني ماشيه بين الناس ما اكثر من شخص.
1: ايه؟ لا انا عم اقول له ايهم انه هذا حقيقي هذا الفيديو، انه كيف في عالم هيك.
0: ايه بس يعني المهم ما يبللت يا ابو طقم وبدلته.
1: ايه واكيد بده يعني قدرات رياضيه كثير هيك
0: قويه، لكن بده لياقه.
1: وبخبرنا الثاني بنروح مع اجواء الصيف وكثره البرغش والبعوض الكفيل انه يعكر اي جلسه بحديقه او يحرمنا انه ننام بالليل.
0: عشنا وشفنا اختراع صيني لا يخلصنا من هاي المشكلة عن طريق تقنيص هالبعوضات، والله كتير مهم هذا الاختراع، خلينا نشوفه.

0: ستار وور بتحسي لا ثواني
1: بصغير نظر يعني كيف هيك مستحيل انا احسن اقعد بهيك مكان يعني
0: بس كثير مهم يعني في اماكن والله فيها كثير برغاش يعني
1: بتذكر
0: لنا القعده خاصه الناس اللي بيتحسسوا يعني في ناس اوكي بينقرصوا هيك شوي من البعوض او من البرغاش بس في ناس بتصير
1: يعني هيك
0: بالالتهاب بتصير معهم فبيعانوا كل الصيفيه من هذا الموضوع لانه بتعرفي يعني لبس صيفي شورت كذا
1: تماما ومزارع بقى وسيارات
0: وبحر وقصص كله كله برغش بقى
1: نبقى مع اجواء الصيف وابتكارات الناس للهروب من الحر الاساليب اللي احيانا بتكون مضحكه وطريفه
0: عشنا وشفنا شاحنة صغيرة بيحولها صاحبها لمسبح مع كل أدوات الاستجمام بس للأسف حسب حساب كل شيء إلا الشرطة خلينا نشوف

0: شكله الشرطه بدهم ينضموا لهذا المسبح من الشوب.
1: بس والله فكره حلوه ها، يعني ما بعرف اذا هيك شيء حدا سبق وجربها هون عنا بالبلد، انه بيحطوا هيك شيء نايلون يمكن وبيسكروا كل الهواء بيعبوا حطوا الاولاد من وراء
0: خليهم يتسلوا، يعني انتهت حلول الارض، ما ضل عنا غير هالخيار.
1: هلا بدنا نضل مشاهدينا مع الصيف، بس الصيف هالمرة عم يحول حرب أزلية لهدنة بسلام مشان تقاسم موارد المياه. هلا فلسفة كتير بهالحديث.
0: كلنا بيعرف الحرب المستمرة والعداء بين توم وجيري، الشخصيتين الأشهر بعالم الرسوم المتحركة، بس في مشهد بيعكس هاي الصورة تماما بسبب الشوب اللي اشتغل شغله.
1: عشنا وشفنا الطفار عم يشربوا من نفس الطاسة على أحد الشواطئ بالمغرب، ورصدتهم الكاميرا بهذا المشهد الغريب. خلينا نشوف.

0: يعني حتى احنا نقالوا دخيلك الدنيا مو مستاهلة
1: أبداً، خلينا نشرب ننبسط بعدين بنمارس حياتنا. بس إنه القط يعني ما شايفه للفخ.
0: لا لا هو عقد ما مشوه
1: على القليلة يهشه كذا.
0: نوب
1: أبداً.
0: بنروح لخبرنا الأخير. شفنا عبر التاريخ أنماط متنوعة من قاطع الطريق، بس في قاطع طريق بيكون مختلف وكأنه محول القصة لمزاج ومحدد مطالبه.
1: صحيح منى، لأنه بحديقة تامان للحيوانات بإندونيسيا في فرس نهر عم يشتغل قاطع طريق للسيارة العابرة بمقابل حصوله على حصة محرزة من فواكه الصيف والأكلات الطيبة. خلينا نشوف الفيديو.

0: يعني هذا اكيد بده يقطع الطريق. منين راح يلحق اقوله فواكه؟
1: عم يشتغل شغله يعني، عرفان حاله هو شو عم يعمل.
0: ايه ايه، وشفتي كيف فتحت تم ببطيخه يعني.
1: مو قليلة شغلته.
0: مشاهدينا هلا بنروح مع بعض نشوف احوال الطقس بعموم سوريا، بعدين بنطلع لفاصل، خليكم معنا.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
3: غروب بشار الأسد من دمشق.
4: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
5: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
6: من تلفزيون سوريا،
4: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
7: ختام النشرة في أمان الله.
8: نحن قاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
9: البطانية بشم ريح

0: مشاهدينا، إذا كنتم مفكرين أنه الرياضة يا أما جري يا أما تمارين حديد، اليوم جايين نعرفكم على رياضة جديدة تجمع بين الاثنين مع بعض، مختلفة حماسية، هي رياضة الهايروكس. انتشرت بفترة أو خلال هي الفترة بشكل كبير حول العالم، لأنه بتجمع بين الجري تمارين القوة والتحمل ضمن تحدي واحد. رح نتعرف أكثر على هاي الرياضة مع مدرب الهايروكس خالد نحلاوي ومؤسس مجتمع موف. صباح الخير، كيفك؟
1: شكرا، الحمد لله تمام.
0: شو هيد الرياضة يعني هايروكس؟ أنا بصراحة أول مرة بسمع فيها، هي جديدة ولا جديدة واصلتنا؟
1: هلا هي الهايروكس الله مبلشة من شي 4-5 سنين.
0: أوكي.
1: نوعا ما هي لسه رياضة جديدة، بس انتشرت بسرعة هائلة جدا يعني خلال السنين الماضية. هي سباق عالمي ورياضة عالمية بتجمع مثل ما قلت بين الركض وتمارين القوة وتحمل بنفس الوقت. يعني ببساطة أنت بتركض لمسافة معينة وبعدين بتعمل تمرين قوة وبترجع بتضل عم تكرر هالشيء.
0: بتركض بعدين بتعمل تمارين وبعدين بترجع، يعني هيك
1: 100%. أوكي. وبتضل هذا الشيء بيتكرر يا ليخلص التمرين أو ليخلص وقت السباق
0: أو ليخلص نفسك.
1: لا، هي الفكرة أنه أنت تحسن توزع نفسك وطاقتك بشكل ذكي. يعني
0: طيب شو اللي بيميزه عن الجيم العادي تمارين؟ يعني كمان في شيء مشابه يعني.
1: هلا طبعا الجيم العادي يعني انت اذا غايتك انه تنزل تكبر عضلات وتعمل قوه بقول لك تروح تعمل حديد مثلا.
0: أوكي.
1: اما كمان برياضات تحمل اذا انت الهدف تبعك انه تعمل تروح تحسن حالك بس بالركض، اكيد فيك تعمل رياضات تحمل. اما الهايروكس هي بتجمع كل شيء مع بعضه، ما هي تحدي للقوه وللسرعة ولقدرة التحمل.
0: بقى أعطينا هيك تمارين أو كيف بتصير المنافسة؟ يعني إذا شخصين بدون يتنافسوا بهاي الرياضة كيف بتصير؟
1: هلأ هي المنافسة بتجي مين بيخلص أسرع.
0: أوكي.
1: مثلا بالوقت أنت عندك إذا أنا مثلا خلصت بساعة وأنت خلصت بساعة ودقيقة تفرق كتير.
0: تفرق
1: ايه، لانه كمان بتفرق بالرانكينج. يعني انت في رانكينج عالمي، اذا انت خلصت يعني اذا تاخرت عني 30 ثانيه بتفرق معك مثلا من رانكينج 50 لل 70 مثلا. ايه، لانه كل ثانيه بتنحسب. بس هي انا ما بقول للعالم انه تتنافسوا ضد بعض، انت بينك وبين حالك شو كل واحد له غايته وكل واحد له الجول تبعه. انت بجوز الجول تبعك تحسن وقتك اكثر من اول مره. يعني اول مره اذا عملت سباق وخلص لي وقت معين، ايه مره جايه انه اوكي عندك صار جول انك تحسن الوقت اللي بتخلص فيه.
0: طيب اذا حدا بده يجي يتدرب هي الرياضه، شو المعلومات اللي بيكون عنده اياها؟ هل بيكون هو مطلع على هي الرياضه او لا مجرد فضول بده يعرف شيء جديد؟
1: هلا طبعا من السوشيال ميديا اليوم العالم كتير مطلعة، بس في عالم بتشوف انه هي رياضة بس شو هي؟ ما بيعرفوا شو هي، بقى بيقعدوا بيسألوني انه شو مكوناتها.
0: اوكي.
1: بقى انا بقعد بفسر لهم انه هي بتجمع بين الركض وتمارين قوة وقدرة تحمل وجهد على قدرة انه تخلص التمرين او السباق من اوله لاخره، كيف بتوزع طاقتك، كيف بتبنيها شوي شوي، انه مو شرط انت تعمل مسافه بسرعه هائله من اول مره، فيك تبنيها شوي شوي. وكمان نفس الشيء بالاوزان، يعني مو ضروري تحمل وزن عالي من اول مره وتكسر حالك، لا، انت كل واحد ببلش من مستوى وبيبني عليها شوي شوي.
0: طيب المبتدئ فينه يدخل بهي الرياضه ولا لازم يكون اوريدي هو رياضي، يعني عنده قدره على التحمل، عنده كتله عضليه مثلا؟
1: لا، اكيد اي واحد فينا يدخل بهالرياضه. انت اذا مبتدئ نحن من يعني بنبلش لك ب مسافات محدده لك او هو وزن تحمله انت تحسن تحمله، ودائما بندخل شوي شوي، كل مره بكل بتتحسن بندخل شيء جديد معه لحتى تبني. لأن انت اول شيء بدك تبلش بالاساسيات، تبني قوه وتبني قدره تحمل.

0: وبعدين تطور حالك شوي شوي وتشوف انت شو المستوى اللي كنت عليه وتبني ودائما تتحسن.
1: بيجوا الناس متحمسين صح؟ يعني واكيد بيرتكبوا اخطاء كمبتدئين، شو اكثر الاخطاء اللي بتشوفها بين ال
0: هلا انا صراحه كثير مبسوط من الحماس اللي عم شوفه بالعالم.
1: ايه صح،
0: في حماس كثير ودائما بيكونوا حابين يجربوا. هلا دائما في نسبه خوف لانه بيكون في دائما بيشوفوا انه في جهد كبير، بس يبلشوا يجربوا بيحبوها كثير وبيضلوا بيكفوا بيستمروا. هلا في اخطاء طبعا، وانا دائما ككوتش باشرف عليهم واحد واحد، بصلح لهم اغلاطهم. الاكثر غلط بشوفه بالعالم انه اوقات بيحطوا جهد كبير من اول مره، وانا بقول لهم انه لا، ما في داعي لتعملوا جهد
1: شوي شوي
0: كبير. شوي شوي حسنوا لياقتكم شوي شوي، حسنوا قوتكم شوي شوي، حسنوا قدره تحملكم على الجهد شوي شوي، ومع الوقت كله بيجي مع بعضه، كله بيستمر. يعني اهم شيء هي الاستمراريه وانه تكون في استمرارية بالتمرين، في نوم منيح، تغذية منيحة، هذا كلها هي عوامل بتخليك تكفي.
1: طيب الهايروكس هي مناسبة للرجال والنساء ولا بس للرجال؟ وإذا كان للاثنين يعني كيف بيختلف التمرين؟
0: هلا طبعا هي للكل، يعني هي ما في ولا سبب معين انه نضل بس للرجال. اصلا في كثير بنات حوالين العالم بيتمرنوا وبيتنافسوا على مستويات عالية، وأنا شايف كثير منهم. الفرق البسيط هو بيناتهم إنه بس بالأوزان اللي بتحملها الرجال واللي بتحملها النسوان، وكمان الفرق بس بالمستويات حسب الفئة. هي بس هذا الفرق، بس التمرين هو واحد والسباق هو واحد والحركات هي كلها نفس الشيء.
1: كنا عم نحكي تحت الهواء إنه بدك تعرفنا على الألعاب اللي ضمن الهايروكس، شو هي؟
0: ايه هلا هن حركات غير الركض، في تمارين قوه او تمارين وظيفيه فيك تقول فانكشنال. هن مثل سلات بول، سلات بوش، فارمر كاري، وول بول، بيربي براد جامب، في ماشينز شوي مثل سكي والرو، وفي ساند باك لانجز. هن 8 حركات.
1: اوكي ما فهمت شيء من اللي قلته. بس يعني اعطيني هيك لمحه كيف كل حركه مثلا.
0: يعني هلا مثلا سلد بوش، انت في عندك سلد بدك تدفشه، بتكون عليه اوزان مثلا، عليه حسب للشباب بيكون 150 كيلو بتدفشه.
1: تدفشه هيك؟
0: ايه
1: اوكي، مثل عم نشوف هيك.
0: ايوه يعني مثل هي اللي بالصوره.
1: حلو، شو ساقبه الصوره.
0: مثل هي السلد بول بتكون في حبله معلقه وبتدفشها، هي كمان شيء 105 كيلو للشباب، للبنات بيكون يمكن شيء 75 كيلو.
1: اوكي
0: هيك شيء. بقى هي واحدة من الحركات، وفي عندك هذا كيس الرمل بتحطه ورا وبتعمل فيه لانجز، كمان واحدة من نون. وول بول هي عبارة عن طابة بتزتها وبتعمل سكوات معه بتزتها. هي فيها 100 عدة بالسباق. وكمان في عندك حركات بس بودي ويت،
1: هذا الحبل اللي كنا عم.
0: ايوه هذا هو. في حركات بودي ويت مثل بيربي براد جامب، هي كارديو أكثر من إنه أي شيء تاني، كتير بتفعل لك الكور كمان. بقى هي بس إنه literally بتزت حالك على الأرض بعدين بتنط. هي هيك اسمها بيربي براد جامب. وفي حركات تانية فيها الكتل بس تقعد تركض فيهم، أوزان يعني هنا بس تقعد تركض فيهم. يعني في عبارة
1: حسة دورة صاعقة يعني إلا شوي.
0: يعني هي اكيد ما لها سهله، بس طبعا مثل ما قلت انه كل واحد فينا يبني ويوصل.
1: اللي بده يدخل هيدي الرياضه شو بيكون هدفه؟
0: هلا في
1: اصاله وزن ولا لياقه ولا قوه؟
0: في ناس بتجي لي باهداف مختلفه، في منهم بيقولوا انا بدي اخسر وزن وبدي اخسر دهون. طبعا هي مناسبه كثير لانه بتحرق طاقه هائله وبتجمع بين الكارديو وتمارين القوه. في ناس بيقولوا لي انا لا، بدي احسن اللياقه الشامله تبعي، كمان مناسبه كثير.
1: طيب خالد بدقيقه خبرنا شوي او عرفنا على مجتمع موف يلي انت اسسته.
0: هلا موف انا اسسته صراحه بغايه انه اول شيء للعالم يتعرفوا على رياضه جديده بهالبلد، لانه غير الرياضات التقليديه اللي كل العالم تعرفها. وكمان أنا عندي فلسفة بهالكوميونتي إنه أنت تجي كل يوم تبني حالك، يكون عندك انتصار صغير لحالك كل يوم، مو شرط إنه كل يوم تعمل انتصار بجهد كبير. وأنا هاي فلسفتي بموف، وهاي الفكرة الأساسية إني كمان ابني مجتمع حواليها يحب الرياضة، يكونوا صحبة كلهم مع بعض، يشجعوا بعض، يكون في كومبيتيشن ومنافسة بيناتهم، بس تكون أكثر ودية ولا من إنه يكونوا جايين ضد بعض. وإن شاء الله يعني الجول الأساسي إنه أنا بدي أوصل العالم ليعملوا السباق الرسمي ويكون في أكثر سورية فايتين فيها ويمثلونا ويجيبوا يعني أرقام قياسية لإلهم وأكثر من أي شيء تاني. وإن شاء الله يعني إذا في قوة كبيرة يوصلوا لحدا منه حابب يوصل للنهائي إن شاء الله. كمان يعني
1: أكيد. كل التوفيق لكم خالد، أهلا وسهلا فيك، نور صباح سوريا.
0: شكرا.
1: مشاهدينا بدنا نطلع على فاصل صغير وبعده بنرجع على فقرة شو في ما في، خليكم معنا.
2: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، ببلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، ببلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
3: شو عم النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
4: متى سيكون هناك؟
2: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
5: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
3: أنا معترض على فكرتين.
2: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية. ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
6: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
6: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
7: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
8: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
9: ختام النشرة في أمان الله.
10: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولا بهون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
11: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
12: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
13: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
14: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: جانا لكم مشاهدينا بفقرة شو في ما في اليوم. رح ناخدكم بجولة سينمائية، لأنه السينما ما بس صالات وشاشات، في عروض عم تطلع لبرا وتوصل للناس بأجواء صيفية مختلفة ضمن مبادرات سينما الهواء الطلق اللي عم تنظمها المؤسسة العامة للسينما بعدد من المحافظات والمدن السورية.
1: أكيد بمحاولة لإحياء الذاكرة والتراث السينمائي السوري. وكمان اليوم في خبر مهم لكل حدا عنده فيلم قصير أو عم يشتغل بالسينما، مهرجان حمص للأفلام القصيرة وموعد التقديم قرب يخلص. عن هالتظاهرات رح يكون حديثنا اليوم مع مسؤول العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للسينما المخرج السينمائي رامي القصاب والممثل يزن النكدلي مدير المهرجانات في المؤسسة العامة للسينما. أهلا وسهلا فيكم. أهلا
0: وسهلا. صباح خير.
2: صباح النور.
1: نورتونا. أستاذ رامي، بدي بلش معك، نبلش من سينما الهواء الطلق. يعني انتم من وين طلعتوا من هالفكره؟ ليش قررتوا تنتقلوا من الصالات للهواء الطلق؟
2: هلا مبدئيا مرحبا فيكم.
0: اهلا وسهلا.
2: يعني هاي اول مره مع بعض بالاستديو هيك، فالواحد يستغل هالفرصه ليحكي على شويه امور من هاي التجربه الحلوه اللي عم نعيشها هاي الايام. ليش بالهواء الطلق؟ نحن هلا بالصيف، فيعني من المناسب انه نعمل سينما بال يعني بمكان مفتوح مو بمكان مغلق، ونكسب انه يعني نعمل فعاليات ما شافتها البلد من قبل. يعني ما بتوقع صار هيك فعاليه سابقا بسوريا، فنحن جربنا هاي الفعاليات برا سوريا وحبينا ننقلها لسوريا، وفي مكان ظريف وعنده المساحه المناسبه، فعملنا تعاون معهم، فكره اجت ونفذناها اول فيلم وقلنا بنجرب. ويعني
1: كان في اقبال من العالم.
2: اول فيلم كان فيلم الفهد، هذا فيلم من كلاسيكيات السينما السورية. هذا الفيلم ظل 3 شهور بالسينما وقتها وعليه أثار الجدل كتير. يعني كان في إقبال، كل العالم جاي بدها تشوف كيف بدنا نعرض أوبن إير سينما، وكان في إقبال
0: رغم يعني رامي يعني الفيلم قديم.
2: نعم.
0: وحضرانينه يعني أعتقد كل السوريين.
2: نعم.
0: أو حضرانين جزء منه أو حضرانين، لأنه فيلم من كلاسيكيات السينما السورية. بس هي الفكرة بحد ذاتها حلوة.
2: نعم.
0: يعني فكرة السينما الهواء الطلق، يعني أنا مثلا كنت أقرأ لأورهان باموك لما يحكي مثلا عن تجربة السينما بالسبعينات بإسطنبول، كيف أنه في كذا شكل، إما بالهواء الطلق أو حتى بالسيارات.
2: نعم.
0: عملوا لنا إياها هاي تبعية السيارات وشاشة كبيرة.
2: عم يسعى لها.
0: عم يسعى لها. كثير حلوين هاي التفاصيل وبيقربوا الناس هيك من السينما. الفيلم الثاني اللي نعرض أو أول فيلم كان الثاني، عفوا، سائق الشاحنة.
2: سائق الشاحنة، صحيح. سائق الشاحنة كمان هو أول فيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، ومبطولة خالد تاجة الله يرحمه. كمان فيلم يعني بيحكي عن سوريا بمرحلة بالـ67. يعني أعتقد أنه نحن كمان بحاجة نشوف كيف كان شكل البلد.
0: صح.
2: ما قبل الحقبة اللي عشناها. فحبينا كمان نعرض هذا الفيلم لحتى الجمهور شوي يطلع على سوريا بالزمن الجميل يعني نوعا ما. وكمان كان في إقبال، بس إقبال الفهد بصراحة كان
1: أكبر،
2: لأنه الفيلم معروف
0: أكثر.
2: وكانت أول يعني فعالية. ومبارح عرضنا الكومبارس بسام كوسا وسمر سامي، كان في إقبال شديد على الفيلم، يعني ما توقعنا أكثر من اللي قبلهم. في فعاليات أخرى كمان عم تصير أوبن إير، بس مو بتنظيم المؤسسة، خلص المكان عجبته الفكرة صاروا ينظموا هن كمان عروض. عملوا عروض لأفلام أجنبية كمان كان في إقبال، بس كله بالتعاون بشكل عام معنا، لأنه يعني نحن كنا أصحاب البادرة فاستمرت الفعالية.
1: وين المكان طيب؟
2: بالربوي، مشوار وايت هيلز. هو كمان في فكرة حلوة، إنه هو أنت في شاشة وراها جبل عليه المساكن الموجودة، فأنت في عندك سينما واقعية وسينما على الشاشة يعني.
0: وتشوف الأمر هيك طالع.
2: نعم.
0: نعم. كتير حلو المكان فعلا.
1: طب يعني السؤال هلأ أكيد اللي أي حدا عم يشوفنا عم ينتظر هذا السؤال. نعم. إنه إمتى العرض الجاي؟
2: هلا نحن مرة بالأسبوع، مبارح كان في عرض. أيه. غالبا يكون الثلاثة اللي جاي.
1: تمام.
2: يكون في عرض لسه أو الأحد. أيه. هن اليومين هدول اللي عم نعمل فيهم عروض، ما بأيام العطل، لأنه أيه. الناس بتروح مشاوير تاني أو بصير في ازدحام.
1: طب هنا من وين بتوصلوا لأيام العرض والساعات؟
2: في صفحة المؤسسة وصفحة مشوار، بنعمل كولبريشن مع بعض، بينزل
1: على الانستغرام.
2: على الانستغرام.
1: تماما.
0: أيه. يزن كيف عم تشوف الأفلام اللي عم تنعرض؟ عزوك انا دائما قلت له رامي عرض لنا شيء جديد.
3: هلا نحن بلشنا بكلاسيكيات سينما السورية، اكيد حنعرض بعد ما نخلص هاي الفعاليه حنعرض افلام ثانيه ان شاء الله.
0: شو مثل شو يعني كيف الافلام
3: بدنا نشوف يعني شيء انتاج المؤسسة
0: شيء سوري ولا عربي ممكن تعرض شيء عربي مثلا
3: اكيد جديد. اكيد اكيد ممكن حنعرض شيء عربي وحنعرض شيء اجنبي كمان وفي عندنا هلا فعاليه ليالي السينما الإسبانية كمان حننظم عروض بأفلام إسبانية حتكون بدور العرض الموجودة عندنا بسوريا وكمان عروض الهواء الطلق إن شاء الله.
1: في أفلام قصيرة؟
3: هلأ الأفلام القصيرة نحن عاملين مهرجان حمص هو للأفلام القصيرة حيكون الدورة الأولى بس هي حتكون للسوريين فقط كونه في كمية أفلام قصيرة كتير كبيرة اشتغلوا السوريين
1: صح.
3: ما شاركت بمهرجانات بسوريا فكل مهرجان بيكون في عنده شروط واحدة الشروط انه تكون سنة الانتاج بس يعني اخر سنتين فمهرجان حمص نحن هاي الدورة عملناها مفتوحة لكل السوريين انه يبعثوا افلامهم القصيرة لحتى يعرضوهم ببلدهم يعني بمهرجان حمص اللي هو اول مهرجان سينمائي بسوريا بعد التحرير اول مهرجان سينمائي بحمص
1: طب ما في هيك شروط اساسية كمان غير ال
3: هلا الشروط هو انه يكون الفيلم مدته أقل من نص ساعة ويكون سوري يعني مو بالضرورة يكون الفيلم كله سوري ممكن
0: يعني ما حطت شروط بالكواليتي مثلا
3: لا لا أبدا لا نحن بس إنه يكون المخرج ممكن سوري المنتج الممثلين الموجودين فيه فلحد الآن صار وصلنا تقريبا 70 فيلم بقيان يومين للتقديم يومين بقيان للتقديم وبعدها رح نعلن عن الأفلام
0: كيف عم يكون التقديم؟
3: عن طريق الإيميل في عنا صفحات المؤسسة نحن أعلننا عن المهرجان وموجود إيميل للتقديم
1: بكفي إنه المخرج يكون سوري يعني كتير نحن شفنا بالغربة أعمال لكتير من الفنانين والمخرجين السوريين بس اشتغلوا على أعمال هي أوروبية أو تركية أكيد. أو هيك تقبلوا هيك شيء
3: أكيد نحن في أفلام ألمانية وصلت من مخرجين سوريين أفلام تركية كمان وصلت فالمهم يكون بس المخرج سوري أو الكادر اللي عم يشتغل سوريين
1: ضروري يكون مترجم
0: تجربة
3: أكيد.
0: طيب رامي طبعا تجربة السينما الهواء الطلق ما بس بالشام هي موجودة بعدة محافظات إذا ممكن نعرف تفاصيلك
2: هلأ نحن هلأ بلشت هي بالشام لأنه المكان وجود المكان والمساحة هو اللي ساعد هلأ فكرنا بأنه نعملها بالساحل مثلاً على البحر نحن أصلاً مؤخراً كنا بكان وحضرنا فيلم هواء طلق على البحر يعني كان حافزنا من هذا الشيء أنه يوماً ما نعمل شاشة أنت إذا بتشوف كبر الشاشة أكبر من شاشة السينما الموجودة بالسينما اللي حاطينا فهون كان حافزنا أنه نعمل شيء مشابه شوي الموضوع ممكن يكون تكلفته عالي بإنشاء مساحة إذا مو موجودة فأنت يعني هذا الشيء عم نشتغل عليه في كلام إنه ممكن نلحق نعمل شيء بس الصيف قرب يخلص ممكن الصيفية اللي جاي من بدايتها نجهز مكان مستمر طول الصيف بعروض يومية أو شبه يومية
1: يزن بالعودة لك يمكن دش بقيان لآخر يوم بالتقديم للمهرجان
3: بقيان يومين معنا
1: بقيان يومين شو رسالة اللي بتحب تقدمها
3: قدموا أفلامكم قدموا أفلامكم حتى في أفلام ممكن ما تكون جاهزة يعني في أشخاص وقت سمعوا عن المهرجان صاروا يشتغلوا أفلام
1: صح.
3: حتى هاي الأفلام إذا لسه ما خلصتوها
0: هو أنت المهرجان الأولى.
3: المهرجان حيكون من 1/4 من 1 اكتوبر ل 4 اكتوبر
0: اوكي في وقت لسه
3: في وقت بس هو باب التقديم حيسكر بعد يومين
0: أوكي.
3: فلصناع الافلام اللي بلشوا يشتغلوا افلام وما لحقوا يخلصوا بعتوا النسخه الاولى وبعدها ممكن ترجعوا تكملوا يعني تبعتونا النسخه النهائيه
0: طب مين اللجنه اللي راح تكون كيف راح يكون تقييم الافلام
3: هلا لحد الان لجنه التحكيم الموجوده معنا هن المخرج ورد حيدر إناس حقي ذكرني ناس حقي الممثله ريم علي والممثله
0: يعني استقريتوا على الاسماء
3: لسه ما كلهم ما
0: لسه
3: كلهم.
0: ممكن
2: هيك انا ما حكيت حتى يتم الاعلان مو
3: ذكر نحن هلا عم نحط يعني هلا عم نشوف مين لجنه التحكيم لهيك لسه ما اعلنا
1: طبعا بتقبلوا كل انواع الافلام القصيره يعني من الوثائقي من الدراما طب بلشتوا هيك تشوفوا بعض الافلام اللي عم تجي بلشوا هيك تاخذوا نظره اوليه
3: انا صراحه تفاجأت كثير افلام حضرتها في اسماء للاسف ما انا معروفه مشتغله افلام رائعه فانا كثير متحمس للمهرجان وان شاء الله حيكون يعني مهرجان يليق بالسينما السورية.
1: إن شاء الله. للأمانة أنا وقت شفت الإعلان طلعت قريته مرتين يزن، قلت معقول حيصير في هيك شيء بسوريا؟ طلعت ورجته للمنتج قلت له مستحيل في مهرجان أفلام قصيرة وحصير وبحمص كمان، يعني قديش هذا الشيء وأخيرا عم يصير هيك شيء ببلدنا.
3: المهرجان راح يكون بسينما حمص المدمرة اللي هي محروقة من جوا. يعني ما في صالة حمص ما في صالة سينما بحمص،
0: وحخلوها هيك بهذا الشكل
3: مثل ما هي نعرض فيها نحن
2: بالدمار بالحرق اللي فيها. فهو يعني امبارح كنا بحمص نحن وعم نتفرج على المكان في وهرة، يعني ما بدي أحكي لكم، يعني اللي بيفوت على المكان بيحس بالتفاصيل من دون ما، يعني لسه ما زبطنا شيء، فلسه لقدام نحن عم نشتغل على شيء يكون يعني يعمل فعالية وتجربة مختلفة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طيب رامي ختاما، نعم، شو الأعمال الجاية للمؤسسة العامة للسينما؟
2: هلأ نحن يعني مؤخراً اكتشفنا أنه بالمؤسسة في الكثير من التفاصيل بحاجة إعادة ترتيب، فبلشنا بأنه بدنا ننطلق، بدنا المركب يمشي. أستاذ جهاد مشكوراً يعني عم يسعى يومياً للانفتاح مع هاي المؤسسة للعالم. كانت هاي المؤسسة منغلقة، يعني حتى كانت محتكرة فينا نقول، ما بدنا نخوض بالتفاصيل مشان ما حد يزعل، ولكن نحن إن شاء الله بالأيام الجاي في إنتاجات، في فعاليات، في مهرجانات، في إن شاء الله إن شاء الله نتمنى عودة مهرجان دمشق
0: إن شاء الله.
2: وهذا الشيء يعني اللي يومياً عم نهدس فيه، هو الحدث الأعظم. مهرجان حمص هو تجربة مميزة وأكيد لازم بقية المحافظات تحظى بدورها، ولكن يعني التاريخ ببلش بالسينما السورية من مهرجان دمشق. في فريق مشكوراً يعني بلش، نحن جزء من هذا الفريق عم يشتغل على الموضوع. نحن يعني تقريباً 10 أشخاص باشروا بالمؤسسة، كل مين أخذ مكان واختصاص، وأغلبهم أصحاب اختصاص ودرسوا برا واشتغلوا وتعبوا ورجعوا على البلد لحتى يعملوا شيء. يعني نتمنى نوصل للنتيجة بأسرع وقت، بس هي بدها وقت. يعني عشان ما نلام، نحن عم نشوف وعم نقرأ على الفيسبوك تعليقات وكذا، بس ما لنا يعني ما عم نقدر نتجاوب، أو يعني في منا مستفز للأماني، ولكن يعني حقهم، في كله بيسأل، بس نحن بالآخر اللي بيجي بيشوف ورا هالبواب شوفي حيقول الله يعينكم.
1: صح،
2: صراحة
1: نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، وأكيد يعني منتظرين شغلات جديدة وحلوة بالسينما السورية، وكل التوفيق يا رب.
0: شكرا للتوفيق، يسعد صباحكم مرة تانية.
1: مشاهدينا هلأ بدنا نروح لفاصل ونرجع معكم لفقرة كلام ميديا مع هديل، خليكم معنا.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
5: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: صباح الخير مرة ثانية مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلام ميديا مع هديل. صباح الخير هديل.
1: صباح الخير.
2: صباح الخير منى، وصباح الخير أيهم، كيفكم اليوم؟
1: تمام، كيفك انت؟
2: والله بخير، وكونه هيك كنت أخذ إجازة وكنت بطرطوس.
1: ايه،
2: فأول أخباري مبلش من هيك.
1: طرطوس؟ جبتي الخبر معي؟
2: جبت الخبر معي، هاتوا لنشوف. بدي صبح على كل اللي عم يحضرونا، منبلش أول أخبارنا لليوم من طرطوس، بعد ما احتفل أهالي المنطقة بصدور حكم الإعدام بحق وسيم بديع الأسد. هذا الخبر كان من الأخبار يلي كل السوريين ناطرينها من بعد تحرير سوريا، خصوصاً أنه محاكمته والحكم عليه كان مطلب عند السوريين، فخلونا سوا نشوف أجواء الاحتفالات ونرجع لكم.
3: الآن تتواجد الأهالي في محافظة طرطوس أمام منزل وسيم الأسد احتفالاً بعد حكم صدور الحكم بالإعدام، والتجمع هنا في أمام المنزل واحتفالاً بصدور حكم وسيم الأسد بالإعدام.
2: يعني حقيقة فرحة جديدة تجمع عليها كل السوريين، أكيد هاي المشاهد ما بس كانت موجودة بمحافظة طرطوس، كانت موجودة بجميع المحافظات السورية.
1: وعمال يعني رأس النظام المخلوع، يعني
2: أكيد
1: نشوفه هيك إن شاء الله
2: يا رب.
1: نشوفه يعني محكوم ومشنوق، شفناه محكوم بس بدنا نشوفه مشنوق يعني.
2: إن شاء الله يا رب، وعقبال أي حدا ظلم السوريين وأذاهم وكان سبب بالوجع اللي عاشوه طوال السنوات السابقة. هتابع معكم أخباري لليوم ومننتقل لخبرنا الثاني، بس هالمرة من الرقة لكل العالم مع إنجاز رياضي سوري بيستاهل كل الفخر. خبرنا اليوم عن البطلة السورية مرغانة حجي اللي توجت مبارح بطلة العالم بالقوة البدنية للناشئات. مرغانة قدرت تحقق إنجاز كبير بالبطولة بعد ما حصدت 4 ميداليات، 3 ذهبيات و1 فضية لترفع اسم سوريا على مستوى العالم. ومحافظ الرقة عبد الرحمن سلامي هنأ البطلة على هالإنجاز وتمنى لها التألق والنجاح الدائم، فكل الفخر لإلها وبكل إنجاز رياضي بيحمل اسم سوريا للعالم. فخلونا سوا نتابع هالاتصال ونرجع لكم.
4: ما وعدتينا ما شاء الله وفيتي، والحمد لله رب العالمين. يعني اليوم هي زادت لخزائن سوريا، واليوم ما شاء الله 3 ذهبيات، 1 برونزية، 1 فضية. كان بيودنا تكون 5، بس انت ما شاء الله يعني ما قصرتي.
5: تسلم يا رب، كل الشكر لك ولنادي الشباب ومدربي، لولاكم ما كان وصلت لهالمرحلة ولا وصلت لهنا.
4: لا ولا هذا واجبنا. ايه تفضلي.
5: اريدك تدير بالك على مدربي لانه بي بنات وبي لعبات ولاعبين احسن مني، واريد يوصلون مكان ما هي وصلت
4: ان شاء الله. هلا نحن كنا بصراحه بالفتره الاخيره مركزين على حضرتك لاني انت اكمل جاهزيه منهم، وحبينا انه نساوي اثر ونساوي ان شاء الله.
2: أكيد فخورين فيها ومبسوطين بالإنجاز يلي عملته ورفعت فيه اسم
1: أكيد
2: سوريا.
1: أكيد ألف مبروك ليلى.
2: وعم نلاحظ كمان بالقسم الرياضي يعني عم شوف فيه تميز حاليا للاعبات السوريات، يعني قبل كنا عم نحكي عن فريق الناشئات السوريات، اليوم عن هاي اللاعبة، وإن شاء الله أكيد دائما بيكون اسم سوريا موجود بأكبر المحافل الرياضية.
1: ومبسوطين بهذا الدعم الحكومي اللي عم يكون عم يرافق.
0: بالضبط هذا الشيء اللي كان بدي أقوله، يعني قبل نحن ما كنا نشوف هيك شيء، هلا بالفترة الأخيرة كتير عم نشوف دعم، إن كان للناشئات ولا للناشئين، للرجال والسيدات والأطفال حتى، يعني أكيد هذا الشيء بكبر قلوبنا. وأكيد ألف مبروك مرة ثانية
2: مبارك لإلها، وأكيد عم نستناها تكون ضيفتنا بصباح سوريا
1: إن شاء الله.
2: ومكملة معكم أخباري لليوم لنوصل لخبرنا الثالث من إدلب مع قصة بتستاهل كل الفخر، قصة الطالب عيسى السلوم يلي حقق نسبة 93% بالثانوية العامة رغم ظروفه الصعبة. عيسى تلقى خبر تفوقه وهو عم يشتغل مع ورشة بناء بين الركام وشقاء العمل، ليكون مثال حقيقي عن الإصرار وقد الإنسان ممكن يوصل وينجح إذا تمسك بحلمه. فخلونا نشوف ردة فعل الطالب عيسى لما تلقى خبر نجاحه.
6: عيسى عيسى شقد توقع تجمع؟ زير شقد جمعت؟ هاي نتيجتك. الله أكبر، لك تعقف في جبل، لك تعقف في جبل،
7: بلا جبل ولا بطيخ حلينا روح،
6: لك تعبس كف الجبلي.
1: اتركه عن بالك يروح يحتفل.
2: يعني أكيد قصة هذا الطالب هي قصة نجاح من مئات قصص النجاح اللي كانت اللي سمعناها كمان عنا سمعنا عنا مبارح على السوشيال ميديا، ولكن اللافت بأنه هو كان بالورشة عم يشتغل وتلقى خبر النجاح. وهون بنوصل لفكرة كتير مهمة، أدي الشهادة والعلم قادرين يحسنوا من المستوى الاجتماعي والاقتصادي للناس. فكتير مهم نحن نشجع الناس أو الطلاب أكيد يلتزموا بدراستهم ويحاولوا يتميزوا لحتى يقدروا يحسنوا أكيد حياتهم بعدين.
1: أكيد مثل ما قلتي هدي، يعني لما يدرس فرع كويس إن شاء الله بالجامعة ويتخرج منه ويشتغل أكيد رح تحول حياته وتتغير حياته وحياة أهله. بس ما هون النقطة، النقطة أنه يعني رغم كل الظروف وعم يشتغل وبورشة وشغل صعب
0: صح،
1: وقدر يجمع هذا المجموع. ألف مبروك
0: لإلك.
1: يعني ما مثل غير طلاب بتلاقي استاذ راح استاذ جاي والام شحط. والاب ويلا وحبيبي ويعني
2: يكون راسه بثلاث مواد وبيقول لك ظلموني والله.
1: برافو عليك،
2: مبارك اكيد. وحتابع معكم اخبارنا واللي لها كمان علاقه بنتائج التاسع. صانع المحتوى اللبناني بلال حداد حب يشارك الطلاب السوريين فرحتهم بنجاحهم بامتحانات الصف التاسع. معروف عن بلال انه من صناع المحتوى اللبنانيين يلي واضح كثير حبهم لسوريا ولاهلها، ودائما بيشاركوا السوريين مناسباتهم وبيعبروا عن محبتهم لهم. هالفيديو هالمره كان من نصيب طلاب الصف التاسع يلي تمنى لهم كل التوفيق بالمرحله الجايه. فحنتابع هالفيديو ونرجع لكم.
8: يا جماعة أنا زاد السوري خفيف عن سوريا، أهل سوريا مبروك على التاسع والترمينال إنه والله نجحوا يا أخي. طبعا أنا أقسم بالله مش عارف مصير فجأة يا جماعة لقيت لكم عفاريت، قسما بالله عفاريت عفرت فوق راسي، أقسم بالله اللي بشوفها العفاريت بقول تخرجوا من كوكب مش من سوريا، من كوكب من كوكب، هيدا كله كرمال تخرجوا. قلت يا أخي بعمل ريل، ريل مباركة خاصة يا جماعة.
2: يعني كمان ما فينا ننكر انه هي الفرحه، مع انه هي مو الفرحه المصيريه اكيد بحالات الطالب، ولكن هي فرحه كبيره لكل عائله ولكل طالب اكيد تعب خلال السنه واخر شيء حصد نتيجه تعبه.
1: ولحد الان يعني هي تعتبر انه تاسع شهاده، ما بعرف ليش بس انه خلص بنعتبرها شهاده. الف مبروك لكل اللي نجحوا، واللي ما جابوا عامه لا تزعلوا،
0: لا تزعلوا. يعني امبارح كنا بسيرة التعليم المزدوج صح،
1: يعني صار في كتير تعليم، هذا تعليم مزدوج تعليم صناعي وتجاري والله كويسين وحلوين وبتشتغلوا دغري وبتفوتوا على سوق العمل، وفي شيء له علاقه بالملابس بصناعه الملابس يمكن شو قلنا لسه،
2: في بحريه، في شيء له علاقه تقنيات الحاسوب
0: الصناعه ولا ايه،
1: في شيء اسمه صناعه ميكانيكية.
0: اي تمام
2: صحيح. وفي داخل شيء كمان بخص الذكاء الاصطناعي كمان مرة قريت عنه، فكمان من التخصصات يعني اللي لازم اكيد يكون عندهم.
1: وبتعرفي بكثير دول عليها. يعني كنت عم بحكي هذيك المرة انه بتركيا وباوروبا كله هيك متجه بهذا الاتجاه انه التعليم الصناعي والمهني، لانه دغري الواحد بيتخرج بياخذ هيدي المهارة يلي اكتسبها بيشتغل فيها.
2: تمام. صحيح. طب شوفوا بحلقة من الحلقات قبل بكلام ميديا كنا عم نحكي وقتها صدرت نتائج البكالوريا أو الشهادة الثانوية، وإيهام حكى لنا أنه إجاه تليفون وعرف أنه هو ناجح يعني. فلأ شهادة التاسع كيف تلقيتوا الخبر أو مين خبركم فيها إذا منتذكرين؟
1: شهادة التاسع والله شوفي هلأ كل مرة بنكون بالمصيف، لأنه يعني معروفين أهالي لدي بيطلعوا بيصيفوا بالجبال. فكمان اتصال لأنه ما كانت
2: كمان واسطة ولا لا؟
1: لا ما بتذكر والله ما بتذكر صدق ما بتذكر.
2: طيب منى
0: للامانه لا انا ما كنت بسوريا، فبتركيا في مو شهاده التاسع في شهاده الثامن يعني قبل بسنه. فهي كانت على الانترنت، انا ما كنت حتى يعني متوقعه من حالي اني انا انجح لاني ما كنت بعرف لغه. فكانت بالنسبه لي نعمه للامانه. وتعقيبا على هذا الكلام انه انا كنت ما بعرف لغه، كنت جاي على البلد جديد، ف تعلمت اللغة هيك بسرعة وفتت على شهادة الثامن، وأنا كنت بوقتها بعزف. فأنا بالصدفة شفت إعلان لمدرسة موسيقى وفن، وقلت أنه هي كثير فرصة منيحة لإلي، أنه طبعاً هي مع أدبي ومع علمي وهيك، بس هي يعني متخصصة بالموسيقى بالضبط. ففتت عليها وعملت اختبار الموهبة، وبالفعل يعني مو ضروري اني انا فوت والله شيء علمي لحتى انا، لا الحمد لله وتخرجت وفتت التخصص اللي انا بدي اياه بالنهايه.
2: صحيح. وبالنهايه اكيد كل التوفيق للطلاب بمسيرتهم التعليميه وحتى بخياراتهم. ونوصل مع بعض لخبرنا التالي من عالم الفن مع الفنان مروان خوري بعد ما ظهر بفيديو واكد وجود حفله خاصه فيه بدمشق بالفتره القريبه. خبر حمس جمهور السوري بشكل كتير كبير، خصوصا انه مروان خوري من الفنانين يلي عندهم محبه كتير كبيره بكل الوطن العربي وبسوريا كمان. فالجمهور حاليا بانتظار الاعلان الرسمي عن الموعد حتى يعيشوا حفله مميزه مع مروان خوري. فحنتابع هالفيديو سوا ونرجع لكم.
9: مرحبا. اليوم احلى قعده واحلى فنجان قهوه اليوم بضيافه الاخ والحبيب والصديق والموسيقار والرائع مروان خوري
10: تظبط حالك فراز حبيبي اهلا وسهلا فيك ببيتك دائما وهيك بنبسط بس نرجع نجتمع
9: لا أكيد.
10: نحكي بكل شيء اول شيء بنحكي بالفن وبنحكي بالوضع عموما بس اهم شيء انه القفله دائما شو بدنا نعمل شيء حلو كيف بدنا نكون موجودين بطريقه حلوه وان شاء الله نكون موجودين بسوريا
9: يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي اكيد
2: يعني قبل كنا عم نقول انه نحن بانتظار الفنانة أصالة واكيد نحن اليوم كمان بانتظار مروان خوري لهيك ينور مسارح سوريا
1: بكثير اعلانات عم تحسي انه لا فنانين جايين يغنوا بسوريا وان شاء الله تكون هي الحركة الفنية مستمرة وحلو يعني حلو لما تكون هيك دمشق قبلة لكثير فنانين
2: أكيد إن شاء الله بنوصل مع بعض لآخر أخبارنا من كولومبيا بعد الزلزال القوي اللي ضرب منطقة بالبلاد وتسبب بأضرار كبيرة كان بين تضرر حوالي 200 مدرسة بس اللي خطف الأنظار هو زيارة مفاجئة للفنانة شاكيرا لإحدى أكثر المناطق المتضررة وهنيك التقت بالطلاب والمعلمين وشافت بنفسها حجم الأضرار وخلال الزيارة أعلنت عن تعهدها بتقديم 1,250,000 دولار للمساعدة بإعادة بناء المدارس وقالت أنه أكثر شيء بهمها هو مستقبل الأطفال وأنه كل يوم بيغيب فيه الطفل عن المدرسة هو يوم بيضيع من مستقبله فخلونا نتابع مع بعض زيارة شاكيرا ونرجع لكم

0: يعني حقيقة هي المبادرات الإنسانية مو غريبة عن شاكيرا، نحن دائما بنشوفها بالمخيمات أو بالأماكن المتضررة، ودائما بتعبر عن دعمها وخصوصا لفئة الأطفال. وبهذا الخبر بنرجع على فكرة كتير مهمة كنا عم نحكي فيها بخبر الطالب عيسى، قد ايه التعليم هو حق وواجب مهمين للإنسان
1: طبعا.
0: لحتى يأمن مستقبله، وهي من هيدا النقطة أكيد تبرعت بمبلغ من المال لحتى تحافظ على المستقبل التعليمي للأطفال.
1: هي كولومبية صح؟
0: صح.
1: يعني ايه يعني بصراحة هذا واجب الفنان وين ما كان، يعني انه على القليلة يدعم بلده.
2: صح، إذا كان قادر أكيد.
1: إذا كان قادر. ما بعرف للأسف يعني ما شفنا فنانين سوريين احنا تبرعوا بأوقات الحرب أو حاولوا يزوروا المخيمات إلا القلة القليلة منهم. بنتمنى هلا شوي هيك تتغير الصورة بما انه البعبع تبعهم راح، فنشوفهم أكثر متعاونين مع الأحداث الإنسانية اللي
2: بتصير. إن شاء الله.
0: وإن شاء الله هيك يكون دائما الفن هو رسالة إنسانية، ولكن يكون عن جد إلى أثر فعال. أنا لهون بكون خلصت فقرة كلام ميديا، وبدي أتمنى لكم بقية النهار سعيد.
1: شكرا هديل. مشاهدينا هلا بدنا نروح لفاصل، وبعدها بنرجع لفقرة التربية، خليكم معنا.
3: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءا من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
5: غروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
6: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
7: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
8: ختام النشرة في أمان الله.
9: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه والله، نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
10: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
11: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
12: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
13: اللي بتتعذب الروح هي الم...

0: شاهدينا، تخيلوا طفل بيرجع من المدرسة بيفتح الموبايل وبدل ما يحكي مع أمه أو مع أبوه بيروح لعند شخصية بالذكاء الاصطناعي بيحكي له عن يومه، عن مشاكله، ويمكن حتى عن أسراره يلي ما حدا بيعرفها.
1: لأنه أيهم الشخصية بتسمع له، ما بتقاطعه، بتتذكر شو قال مبارح وبتجاوبه بالطريقة يلي بتناسبه. ومع الوقت ممكن أنه الطفل ما عاد يشوفه مجرد برنامج وإنما صديق حقيقي موجود بحياته.
0: هلا هون بيطلع السؤال، هل المشكلة بالذكاء الاصطناعي نفسه ولا بطريقة استخدامه؟ وكيف فينا نستفيد من الـ AI كأداة تعليمية وترفيهية بدون ما نسمح أنه ياخد مكان العلاقات الإنسانية؟ لأنه العلاقات الإنسانية الحقيقية بحياة الطفل هي الأهم، ولا يأخذ دور الموجة يلي أو الموجه عفواً يلي بالعادة بيلعبوا الأهل.
1: اليوم رح نحكي عن الذكاء الاصطناعي كرفيق افتراضي للطفل، وإمتى بيكون استخدامه طبيعي، وإمتى لازم الأهل ينتبهوا أنه الطفل بلش يتعلق فيه عاطفياً ونفسياً. وأكيد كل هالمعلومات مع الاختصاصية التربوية تمادر شاهين. يسعد صباحك.
2: صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك.
1: بالبداية، هل تعلق الطفل بشخصية ذكاء اصطناعي ممكن فعلاً أنه يصير، ولا نحن منبالغ بخوفنا من التكنولوجيا؟
2: لا، أكيد ممكن التعلق أنه يصير وما عم نبالغ أبداً. ليش؟ لأنه بطبيعة الأحوال الطفل يميل للتعلق، بيتعلق بالشيء اللي بيعطيه مساحة، بسرعة الرد اللي بيرد عليه، أوقات الاهتمام، والأهم الإجابات المنمقة اللي بيعطيها. فلما الطفل بيشوف هذا الشيء عند الذكاء الاصطناعي فبيكون ميال له أكثر لأنه يحكي معه ويشرح له، لأنه الإجابات بتكون على هوى قدر عقل الطفل اللي هو بده إياها.
0: يعني ما بيقاطعه، ما
2: بيتذكر التفاصيل،
0: بيعلمه أشياء. صحيح. مثلاً أنه لا، هو بس بيسمعه.
2: صحيح. هلا نادرا ما يقول له لا، انه ما بيصير،
0: ما بيصير او يوجهه يعني.
2: وفي شغله ثانيه كمان بيتمتع فيها الذكاء الاصطناعي اللي كلنا نحن بنعرفها، انه بيتذكر الحديث الماضي اللي انت حكيتيه معه.
1: بالضبط.
2: فهي الشغله عند الطفل كثير مهمه، انه هو عم يتذكر كل تفاصيله.
1: هو حقيقي.
2: مهتم، فهو حقيقي، هو موجود. هذا الشيء بيخلي عنده عدم كنترول على حاله بالطريقه اللي عم يحكي معه فيها.
0: امتى لازم الاهل يتدخلوا؟
2: هلا الأهل لازم يتدخلوا من أول مراحل حياة الطفل، إن كان توعية عن الذكاء الاصطناعي، وخصوصي نحن بنعرف قديش الذكاء الاصطناعي بهي الفترة منتشر بطريقة رهيبة. ولما أشوف أنه أنا طفلي بلش سلوكه يتغير، يعني أنا ما فيه أحكم على طفل قاعد بساعات طويلة على الذكاء الاصطناعي، ممكن يكون في عنا وعي بطريقة استخدام الذكاء الاصطناعي، بس أنا بتدخل لما بشوف أنه الطفل بلش يتغير سلوكه. كيف يعني يتغير سلوكه؟ ما عاد قاعد معي، ولا عاد قاعد مع رفقاته، ما عاد في نقاش، ما دار في نقاش، تغيرت عندي ساعات النوم، الدراسة، هي الأمور كلها بتتغير لما بيصير في عنا تعلق مرضي بالذكاء الاصطناعي. فهون لازم نتدخل. التدخل بيكون بطريقة واعية من الأهل، مو أني أنا أمنع أبداً، لأنه كل ممنوع عند الطفل مرغوب، بده يرجع يستخدمه بقوة، وإنما بخلي في حوار بيني وبينه وأفهم منه ليش أتعلق بهي الطريقة، وأحسن أني أخذ خلينا نقول معلومات استفيد منها لأعرف حل لهي المشكلة. صح.
1: طب تمادر، كيف أو شو الحدود اللي لازم يحطوها الأهل؟ يعني كيف هن فينهم أنه يعملوا كنترول على الموضوع بدون ما يخلوا الوضع يصير أخطر عند الطفل؟
2: هلا اول شيء الحوار اللي حكينا عنه، انا لازم اقعد اتحاور مع ابني بكل شيء بخصه حتى بالذكاء الاصطناعي. فانا لما بيكون الحوار بهدوء ولا طريق النقد، مو عن طريق النقد ابدا، شو هي الامور اللي لازم اني شاركها مع الذكاء الاصطناعي، شو طريقة استخدامه، كيف ممكن أني استفيد منه صح بطريقة الحوار والأخذ والرد، هي الشغلة بتجيب نتيجة كتير مع الطفل.
1: في أطفال ما بيسمعوا لأهليهم أبداً. أبداً.
2: الفكرة معناتها من الأساس،
1: من الأصل
2: ماني قاعدة مع ابني وماني محاورته وما صار في كلام بيني وبينه، فنحن منوصل لمرحلة مع الطفل فعلاً الطفل ما عاد بيرد. بس هون بدنا نتعب نحن، أي عادة بدنا ندخلها إن كان للطفل أو حتى للأهل، بدنا نتعب على حالنا ما يقارب 21 يوم بتكرار هي العادة يومياً. إن كان علي أنا مثلاً، لنفترض أنا ما عندي حوار مع ابني، بدي أقعد أحكي مع ابني. فأول يوم تاني يوم ثالث يوم بلاقيهم صعبين، بس بعدين بتصير إلي وإله، بيصير ياخده هو عادي يرجع يحاورني. فأنا بدي عالج موضوع الحوار لحتى ابني يرد علي بهي المواضيع.
0: مثل ما قلتي يعني هو الغلط أساساً من الأهل، لو هن يعني سادين هي الثغرة وهن عم يسمعوا لابنهم وعم يحاوروا ما كان لجأ الابن للذكاء الاصطناعي. طب في حال إجا الابن، ابنك مثلا إجا لعندك وقال لك انه انا مرتاح مع الاي اي وعم يفهمني اكثر منك، شو كيف ممكن تتصرفي؟
2: هلا انا بدي جاوبك مو كاخصائيه تربويه، بدي جاوبك كاهل حاليا. الفكره المبدئيه اللي نحن عم تصير للاسف هروب الاهل اوقات بيصير انه خلص روح خليك على الموبايل
1: تماما،
2: فبيدفشوا الولد هن بطريقه مو مقصوده للامانه، يعني انه يروحوا يبتعدوا عن أولادهم بموضوع الموبايلات بشكل عام، التواصل الاجتماعي، ذكاء اصطناعي،
0: فيديوهات
2: أي شيء. فهذا الشيء عم بيساوي هو أو فجوة بين الأهل وبين الأطفال، فما عم بيصير في معنى تواصل. هذا التواصل هو اللي بيعلم الطفل أنه ممكن تنرفض، ممكن رأيك يكون غلط، ممكن أنك تغلط وتعتذر. فمنوصل لمرحلة صار في عنا طفل جامد، ما في عنده أي خلينا نقول علاقات حقيقية بتساعده على أنه ينخرط بأرض الواقع. فأنا لما يجي ابني لعندي اللي إن هو بيفهمني أكثر منك، فأنا بدي أوقف هيك مباشرة، بدي أتناقش معه بطريقة الهدوء الحاد جدا، لأنه أي إجابة غلط بدها تكون بهذا الموضوع بدها تأثر بشكل سلبي علي وعلى الطفل. فأنا بحاول أفهم منه ليش الذكاء الاصطناعي بيفهمك أكثر مني، أو شو بتشعر معه أنت لما بتحكي معه، شو الشيء ناقصك وهو عم يعطيك. فأنا بحاول أخذ منه خلينا نقول طريقة لأني عالج النقص العاطفي أو النفسي الموجود عند ابني. يعني أنا مو مباشرة لما يقول لي ابني أنه أنا بحبه أكثر منك أو هو بيفهمني أكثر منك، ردة الفعل العكسية لبعض الأمهات بتكون أنه بحرمانه من الذكاء الاصطناعي، ممنوع تمسك الموبايل، ممنوع ممنوع ممنوع. هذا الشيء أكبر غلط، بحاول أخذ الإجابة منه لحتى لطبقه عليه.
1: تماطر يعني الأطفال معروفين أنه هنن بيحبوا الاستكشاف، يعني خصوصي بهذا الوقت إذا لقوا هيك أداء قدامهم هنن بدهم يحاولوا يستكشفوها ويستغلوها بأي طريقة. فنحن من الأساس وقت نحن نعرف أطفالنا على هاي الأداة، نحن كيف بدنا نعمل طريقة استعمال تكون صحية وآمنة، ونفهم الطفل أنه هذا أداة وليس إنسان.
2: هلأ أنا لما بخصص وقت معين إلي ولطفلي بتعليمه على هي الأدوات من الصغر، يعني صارت ضرورة واقعية موجودة بمجتمعاتنا لدرجة كبيرة، يعني ولا يمكن الاستغناء عنها. لحتى نقول أنه ممكن أني أنا أستغني عنها أنا وابني، هذا شيء مو صحيح أبدا. بس الفكرة تكمن بالأهل. أنا لازم أقعد مع ابني تقريبا خلينا نقول أهل مشغولين نص ساعة كل يوم، هي النص ساعة بقعد أنا وياه بستكشف هي المواقع، كيف ممكن نشتغل عليها، كيف ممكن نستفاد منها، إن كان بالدراسة، إن كان بالسؤال، إن كان بالألعاب، أي شيء ممكن أعمله أو استفيد منه بالذكاء الاصطناعي بعمله أنا وابني. فمثل ما قلنا سابقا، لما العادات أنت بتدخليها عمدة 21 يوم بصير الطفل ياخده منك، وأنت بالأصل معودتي للطفل على الحوار، فأي شغلة بتصير معه بالذكاء الاصطناعي بده يجي يستشيرك أكيد يعني. فهون أنت شو بتكوني عملتي؟ قويتي علاقتك مع ابنك حتى بهي النص ساعة اللي أنت بتقعد مع ابنك فيها، بصير في عنا توازن بالعلاقة. يعني بصير في أنا قويت علاقتي مع ابني، علمته على الذكاء الاصطناعي يستخدمه بطريقة صحيحة، هيك بنكون تحاشينا هي المشكلة اللي ممكن نوقع فيها بالتعلق المرضي.
0: يعني أنت مع أنه يكون الموضوع مفتوح بس في حوار بينك وبين الطفل، أو لا نقيد استخدام الـ AI؟
2: لا مفتوح، ولكن بوضع حدود معينة بين شو ممكن يشارك على الذكاء الاصطناعي، انه فهمه للولد انه ممنوع تشارك صورك الشخصيه، ممنوع تشارك اسرار العائله، ممنوع، يعني بحط له حدود معينه وبعلمه عليهم وخلي ينطلق. لا الامر طبيعي بيكون.
0: شكرا
1: لك تماضر، نورتينا،
2: اهلا وسهلا فيك.
1: مشاهدينا هلا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لفقره التغذيه، خليكم معنا.
3: قد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
4: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
5: متى سيكون هناك؟
3: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
6: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
4: أنا معترض على فكرتين.
3: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية. ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحق.

0: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
1: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
2: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
3: ختام النشرة في أمان الله.
4: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير عن جديد. كثير من الناس بيفكروا انه النوم الجيد مرتبط بعدد ساعات يلي مننامها، ولكن الحقيقه الاكل يلي مناكله خلال اليوم ممكن يكون له دور كبير كمان.
1: في اطعمه ومشروبات بتساعد الجسم على الاسترخاء وبتحسن جوده النوم، وفي اشياء ثانيه ممكن تخلينا نعاني من الارق او النوم المتقطع بدون ما ننتبه، فكيف ممكن الغذاء ياثر على نومنا؟ وهل في أكلات معينة بتنصح فيها الدراسات لنوم أريح وأعمق؟ تفاصيل كثيرة حنتعرف عليها مع اختصاصية التغذية العلاجية هلا دمشق. يسعد صباحك يا رب.
0: صباح الخير، أهلا وسهلا.
1: بالبداية لو بدنا نحكي بشكل عام، قديش النوم الجيد مهم لصحة الإنسان وللهرمونات ولكل هدول الأشياء؟
2: هو ماله بس فترة راحة، النوم أكيد ماله بس فترة راحة، هو فترة بيصير فيها عنا يعني استشفاء للعمليات، بيصير فيها عنا إعادة تحسين للجسم كلياته، ترميم للأنسجة، تعويض بشكل عام. فهو ماله فقط يعني بس ساعات راحة، نحن واجب علينا أنه نحن نخلصهم إيمت ما كان ونرجع لنشاطنا. في عنا ساعة بيولوجية بدنا ننتبه عليها. بنفس الوقت النوم الجيد بيأثر على الهرمونات، بيأثر على عمل الغدد، على عمل الهرمونات مثلا هرمون النمو اللي هو بينفرز خلال النوم العميق، أغلبيته بيكون فرزه خلال النوم العميق. هرمون النمو اللي هو مو بس مهم للأطفال، كمان للكبار، بيهمنا باستشفاء العضلات، بتصنيع البروتين. كمان عنا هرمون الكورتيزول اللي هو بيكون داخل ضمن الساعة البيولوجية، كمان من الهرمونات اللي بيصير بتكون بجودة أحسن لما نكون نحن نايمين، اللي هو الإنسولين. قلة النوم بتأثر على استقلاب الجسم للسكر، اللي بالتالي بيأثر على مقاومة الإنسولين، خاصة عند بيأثر على عمل الإنسولين خاصة عند الأشخاص اللي هن عندهم خطر مقاومة إنسولين. كمان على هرمونات مثل اللبتين والجريلين اللي هن هرمونات الجوع والشبع. هو مو بس فترة راحة، هو فترة ضرورية جدا لعمل الجسم، لعمل الغدد، لعمل الهرمونات.
0: طب شو علاقة الأكل بالموضوع؟ يعني شو علاقة الأكل بجودة النوم؟
2: هلا هي علاقة، يعني النوم الجيد بيأثر كمان على الأكل، لأنه قلة النوم ممكن تخلي يصير في عندك شراهة عالية على الأكل وعلى السكريات. تفيق الصبح بدك وجبات دسمة وعالية بالسكر وتكمل النهار بنفس الطريقة، ونفس الشيء نوعية الأكل ممكن تأثر على جودة النوم. حنفوت شوي بنوعية الأكل. في أكلات اللي هي بتساعد، أو فيها تريبتوفان اللي هي بتساعد بعمل الميلاتونين اللي هو الهرمون اللي بيفرزه جسمنا بشكل طبيعي لحتى يصير في عنا راحة ويصير في عنا نوم. كمان المغنيسيوم، الأوميغا 3، يعني في فيتامينات ومركبات.

0: بتساعد على الراحة، بتساعد على تهدئة الأعصاب، وبتساعد كمان بأنه يصير في عنا فرز أفضل لهرمون الميلاتونين اللي هو بيساعدنا على النوم. في أكلات كمان بتكون تتعارض بقى صفت مع النوم، بتخلينا بحالة يقظة.
1: أيوة دايماً هيك قلقانين ومعرفانين ليش ما عم ننام وما بنعرف السبب، بس هي من هدول الأطعمة. طب نحن اليوم قدامنا مجموعة من الأطعمة، بدك تعملي لنا خلطة، شو هي الخلطة؟
0: هلا هي الخلطة فيها تكون كوجبة عشاء،
1: اوكي،
0: او فينا نقول مثلا المساء اذا جعنا. في عالم بتخاف من وجبة العشاء،
1: صح، دائما خصوصا النساء
0: اذا جعت شو بدي اكل؟ طب ما بعرف هي الاكلة ممكن تساعدني ممكن ما تساعدني، ممكن تخلي في اكلات بتخلي الواحد ما بقى يحسن ينام بسبب نفخة بسبب حرقة. فهي الاكلة من الاكلات اللي اولا بتدعم الميلاتونين، بتدعم هرمونات النوم، بتخلينا ننام بنوم جيد. ثانيا يعني كعشاء ممكن تستخدم، سهلة التحضير، سريعة، وبنفس الوقت صحية، وبتدعم يعني راحة الجهاز الهضمي خلال النوم. حبلش فيها خلط. حنستعمل أول شيء ربع كوب من نص كوب عفوا من الحليب.
1: نص كوب من الحليب،
0: تمام. الحليب غني بالتريبتوفان، وكمان اللي هو بيساعد على إنتاج الميلاتونين، وبنفس الوقت غني بالبروتين، تمام، لأنه نحن بهي الوجبة بنحتاج كمان بروتينات،
1: أوكي،
0: تمام. حطيت نص كوب من الحليب،
1: جميل.
0: كمان رح استعمل 4 معالق من الشوفان.
1: 4 معالق كبار شوفان.
0: شوفان كمان، الشوفان بيحتوي على مركبات بتدعم التريبتوفان اللي بيساعد على النوم، زائد فيه ألياف معقدة. حطيت 3 معالق. زائد فيه ألياف معقدة اللي هي بتساعد على الشبع وراحة بدون ما ترفع نسبة السكريات بالدم. ولحتى نوازن نسبة السكريات بالدم حنستعمل بذور الشيا اللي غنية كمان بالمغنيسيوم يلي بيساعد على الاسترخاء وبيساعد على النوم، زائد غنية بالأوميجا 3 والدهون الصحية،
1: تمام.
0: تقريبا معلقة صغيرة من بذور الشيا، وفيها دهون صحية اللي بتوازن بالوجبة ارتفاع مستويات السكر، زائد القرفة كمان حيكون عندها نفس المهمة،
1: تمام.
0: توازن نسبة السكريات، رشة صغيرة حسب كل شخص كيف بيحبها،
1: كيف بيحبها،
2: أوكي.
0: تمام. هلأ الموز كمان من المواد اللي هي بتساعد على راحة مريحة للجهاز الهضمي،
1: صح.
0: بتساعد على استرخاء وبتساعد على الميلاتونين. حنستعمل نص موزة، ممكن تكون موجودة بهي الطريقه، ممكن نكون احنا هارسينا مشان تكون
2: مزيج يعني
0: مزيج، تمام. هلا
2: انا بصراحه بسمع اكثر شيء الموز، يعني الناس بتاكل الموز
0: قبل الموز قبل
2: بيقولوا بيساعد عليه،
0: صحيح. الموز، الحليب. هلا المكون الاساسي بقى لهي الوصفه كمان الرئيسي اللي بيساعد على النوم، الكرز الحامض.
2: كرز الحامض،
0: الكرز بيساعد، هو بيحتوي على الميلاتونين، بيساعد على النوم، بنفس الوقت فيه مركبات نباتية بتساعد على جودة نوم أفضل، تمام. فأنا رح استعمل تقريبا نص كوب من الكرز، أو خلينا نحط كم حبة من الكرز.
1: طب إذا ما كان موجود كرز فينا نستبدله بشيء ثاني؟
0: فينا نستبدله، هلا هو بالوصفة يعني بالموز بالشوفان بالحليب كمركبات بحد ذاتها كافية، بس بما أنه نحن هلا بموسم الكرز، وبما أنه الكرز هو من أكثر الأطعمة اللي بتساعد، الكرز الحامض من أكثر الأطعمة اللي بتساعد على جودة نوم أحسن وفيها ميلاتونين، لهيك حبيت أنه ننوه عليها ونضيفها على وصفتنا. الكرز ممكن يساعد، الكيوي، الموز بحد ذاته، ممكن تكون عم نستخدم بدال الحليب اللبن. هي كوصفة سريعة ممكن تكون عشاء خفيف، ممكن تكون سناك، يعني ككميات نستعملها أصغر من هيك وتكون سناك، وبنفس الوقت هي مريحة على الهضم، ما بتعمل نفخة، فبتكون في عنا سهولة أكثر بالجهاز الهضمي لحتى يكون في عنا نوم أحسن، زائد بتساعد بمسارات الميلاتونين اللي هي بتساعد على النوم أفضل.
1: هل لازم نحن نستنى عليها شوي لأنه فيها بذور الشيا؟
0: أكيد يفضل أنه نحن نستنى عليها شوي كرمال بذور الشيا،
2: ومنه يتنقع الشوفان،
0: وحتى الشوفان بيصير بيتنقع شوي، يعني بيصير
1: بيفرد هيك،
0: بيفرد، بيصير أسهل على المضغ، أسهل حتى كطعمة بيطلع أطيب. ممكن نحن نستنى عليها شوي، ساعتين مثلا، نتركها بالبراد، وممكن أنه هي يكون شوي في عليها تحضير مثلا على الغاز او بالمايكروويف لمده دقيقه،
2: بصير كمان،
0: فبصير كمان، بس بنكون قبل ما
2: نرفعها بالله على الكاميرا شوي نشوفها.
0: يعني احط احط شوي من الكميه هون
1: ايه او مثلا
0: هيك بيكون صار عنا ممكن عشاء وممكن سناك خفيف بيساعد على على على النوم. تمام. واكيد تمام. ممكن تستخدم كوجبه بقلب النهار.
1: ايه بدي اقول لك يعني هلا دائما نحن وقت نشوف حليب وشوفان وموز وهيك مرتبط بعقلنا بالفطور.
2: ايوه
1: بالفطور. فنحن اذا اخذناها وجبه فطور الصبح الظهر مثلا بعد الجيم، هل هذا الشيء بيساعد كمان للنوم؟
0: بيساعد واكيد ما بتصير بتنعس.
1: ما بتصير بتنعس
0: لانه هي بتدعم الميلاتونين. بالنهايه الميلاتونين بتفرز طبيعيا بالجسم
2: بالعتم.
0: بالعتم بس نبلش نحن نفوت بالظلام ساعات الظلام بصير في عنا فرز افضل للميلاتونين. هنن هدول الاغذيه من الاغذيه وفيهم المركبات اللي بتدعم الميلاتونين. بس اكيد نحن خلال ساعات النهار لما نكون بشعور اليقظه والكورتيزول عنا عالي الميلاتونين ما رح يكون منفرز، حتى لو نحن اخذنا اكلات فيها ميلاتونين او اكلات بتدعم فرز الميلاتونين.
2: تمام. طيب هلا هذا أكلة أو شربة ممكن تساعدنا على النوم. هلأ في مشروبات لا بالعكس بتعزز اليقظة، القهوة، الشاي، المتة كتير
1: مشاريب يعني. الطاقة
2: إيه شو وضعهم هذول مع النوم؟
0: هلأ مشاريب الطاقة أو الكافيين أو المتة اللي كمان بتحتوي على كافيين، هن الكافيين بحد ذاته بيزيد اليقظة. نحن في عنا فترة 5 ساعات لنقول هي نصف عمر الكافيين بجسمنا. مو أول ما ناخد فنجان القهوة بنصح صح، ولا أول ما بعد شوي بيروح مفعوله. ففي عنا فترة تقريبا 5 ساعات بدنا نحسب حساب أنه في مفعول للكافيين بجسمنا.
1: حلو.
0: فبدنا نحاول نبعد الكافيين عن وقت النوم بحدود 5 ل6 ساعات، بس مو عند كل الأشخاص بيأثر. أكيد سمعاني عالم بتقلك أنا بشرب قهوة وبنام.
2: ايه صح.
0: هلا أولا الرفعة تبع الكافيين تحتاج وقت، فنحن إذا شربنا قهوة ونمنا لسه ما طلع عنا مفعول الكافيين بالجسم. هاي أول شيء. ثاني شيء في تأثير مختلف بين كل شخص والتاني. في عالم صار عنده تعود بجسمه على الكافيين أقل من عالم، في عالم بيأثر عليه وأشخاص لا. كمان شغلة من الشغلات اللي بتأثر على النوم، من أكثر العادات اللي بتأثر على النوم الغير الكافيين، موضوع الكافيين، القهوة، الشاي، المتة، هي الأكل الدسم بوقت متأخر. وجبات العشاء الدسمة اللي هي ممكن تعمل بطء بالهضم، ممكن تعمل ارتجاع بالمري، كمان بتأثر على جودة النوم. وغير هيك الأكلات الحادة اللي فيها حد عالي ممكن تزيد الحموضة، تعمل ارتجاع، فهي من الشغلات اللي بتأثر على جودة النوم، وبالتالي بتبلش بقى تأثر على وظائف الجسم تباعاً لحتى يصير عنا أرق.
1: بالضبط. يعني معلومات جداً مهمة وقيمة صراحة. هلا دمشقي شكراً كثير لإلك على هالمعلومات وعلى هالوصفة الصحية.
0: شكراً لإلك.
2: شكراً لإلك هلا. مشاهدينا بنودعكم بنرجع لكم بكرة مع حكايات ومواضيع جديدة.
1: بنتمنى لكم بقية نهار رايق برفقة الأهل والأصحاب. إلى اللقاء.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
1: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
2: متى سيكون هناك؟
0: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
3: أتمنى أن يكون في مفاوضة.
1: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
4: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. دمشق تحتج للأمم المتحدة ومجلس الأمن على الاعتداءات الإسرائيلية، ونتنياهو يقول إن جيشه هاجم سوريا لمنع انتشار عسكري تركي. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بنحو 100 عنصر في جبات الخشب بريف القنيطرة ويختطف شخصين قبل الإفراج عن أحدهما. السورية للبترول تكشف أن انفجار خط الغاز بالحسكة يوم أمس ناجم عن عمل تخريبي متعمد، وتؤكد استمرار التحقيقات حول الحادثة. وزارة التربية تفتح باب الاعتراضات على نتائج امتحانات التعليم الأساسي، وتقول إنها مستمرة من اليوم حتى السبت المقبل.

0: احتجت سوريا لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على الاعتداءات الإسرائيلية بعد استهداف مطار أبو ظهور العسكري في إدلب، في حين قال نتنياهو إن إسرائيل حذرت سوريا من نشر قوات تركية في قاعدة قرب حلب. بدورها قالت تركيا إن ادعاءات نتنياهو باطلة وتهدف إلى تبرير استهداف الأراضي السورية.
1: لم يكن استهداف مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب حدثاً عابراً بين إسرائيل وسوريا، إذ يكشف الاعتداء عن معادلة أمنية بدت رهينة تجاذب إقليمي متعدد الأطراف وساحة اختبار لأربعة لاعبين رئيسيين. دمشق الباحثة عن ترميم نفسها وأنقرة الساعية لتمكين حليفها السوري، وتل أبيب المتشبثة بخطوطها الحمراء، وواشنطن التي تحاول ضبط إيقاع هذا التجاذب. الاعتداء وصفته وزارة الخارجية بالعدوان غير المبرر والانتهاك الصارخ للسيادة، داعية مجلس الأمن إلى موقف حازم. لكن التوضيح الإسرائيلي الذي نقله موقع أكسيوس الأمريكي كشف الدافع الحقيقي، منع تمركز عسكري تركي في المطار، وهو ما نفته أنقرة جملة وتفصيلا، متهمة إسرائيل باختلاق الذرائع لزعزعة استقرار المنطقة. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو ذهب أبعد من ذلك، مؤكدا أن سوريا كانت على وشك خرق واقع أمني متفق عليه بالسماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب، رغم تحذيرات إسرائيلية متكررة. في المقابل اعتبرت الرئاسة التركية ادعاءات نتنياهو باطلة، مؤكدة استمرار التعاون مع دمشق لإرساء الاستقرار. وسط هذا التجاذب بدت واشنطن الطرف الأكثر حرصاً على ضبط الإيقاع، فالمبعوث الأمريكي توم براك كشف عن آلية أمريكية لفض النزاع بين الأطراف الثلاثة، مشيراً إلى أن أنقرة لم تتلقى أي تحذير مسبق، وأن طائرات رصدت متجهة شمالاً كان يمكن أن تستغل للرد لولا حكمة بعض الأطراف. مسؤولون أمريكيون قالوا وفق أكسيوس إن الضربة ربما ارتبطت جزئياً بانتخابات إسرائيل في شهر تشرين الأول المقبل، مؤكدين أن دمشق لم تتخذ أي خطوة عدائية، بل كانت تسعى لاتفاق أمني مع واشنطن وتل أبيب عبر مركز تنسيق في الأردن، مضيفة أن الرئيس الأمريكي ترامب طلب من دمشق ضبط النفس. سوريا وفي رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن أكدت أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة رغم ضبط النفس السوري تعرقل جهود الاستقرار وتهدد المنطقة بمزيد من التوتر، كما جددت مطالبتها بتنفيذ اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب من الجولان المحتل.
0: قال النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون إن استمرار العدوان الإسرائيلي الأحادي الجانب يضر بالسلام والاستقرار في المنطقة. وأكد ويلسون عبر حسابه على منصة إكس أن سوريا أبدت رغبة حقيقية في الحوار مع إسرائيل، مضيفة أنها تواصل اعتراض الأسلحة المهربة من العراق والمتجهة إلى حزب الله في لبنان لتهديد إسرائيل. انتقدت الأمم المتحدة الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا ووصفتها بأنها انتهاك مقلق للسلامة سلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي. أكد أيضا متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغرييك على ضرورة وقف هذه الهجمات في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن الأمم المتحدة تعارض هذه الهجمات.

0: وينضم إلينا عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك، وأرحب أيضا بريم العمري معنا مباشرة من القدس المحتلة، ويوسف ملا معنا من أنقرة. مرحبا بكم. أبدأ من دمشق، حول آخر التصريحات معك عبادة الرسمية المتعلقة بالاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة بعد استهداف مطار أبو الظهور في إدلب، دعنا في التفاصيل.
1: نعم ديما، يعني حقيقة يوم الأمس كان هناك مجموعة واسعة من التصريحات الرسمية للحكومة السورية لوزارة الخارجية والمغتربين. هذه التصريحات كانت قد يعني بدأت بشكل مباشر بعد الاعتداءات الإسرائيلية على مطار أبو ظهور العسكري في محافظة إدلب. طبعا ديما، أبرز هذه التصريحات حقيقة كانت قد أعلنت بشكل مباشر من قبل وزارة الخارجية التي أدانت بأشد العبارات الاعتداءات على الأراضي السورية، وقالت بأنها انتهاك صارخ وأنها تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتهدد الأمن والاستقرار أيضا في الأراضي السورية. هذه الاعتداءات كانت قد يعني أتت بشكل مباشر على مناطق قريبة من المدنيين، وهذا الأمر يعني يشكل خطورة كبيرة على حياة السوريين وحياة ووضع الاستقرار في كثير من المناطق، خصوصا المناطق التي بدأ الأهالي يعودون إليها خلال الفترات الماضية. طبعا ديما، تلا هذا التصريح أو تلت هذه التصريح أيضا تصريحات كانت لوزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر مع مدير الهيئة العالمية للطاقة الذرية في دمشق. التصريحات أيضا جاءت لتتحدث أيضا عن انتهاكات إسرائيل للأراضي والسيادة السورية. وزير الخارجية يعني حمل إسرائيل هذه الضربات وحمل إسرائيل النتائج التي ستلي هذه الضربات. قال بأن هذه الضربات التي تأتي اليوم تأتي في وقت حساس تؤثر على وضع المنطقة وتؤثر على وضع الاستقرار في سوريا. تحدث بأن يعني سوريا تعمل منذ 8 كانون 2024 على ضبط النفس مع يعني الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف منذ يوم سقوط النظام المخلوع إلى يعني يوم الأمس. الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة، والاعتداءات الأخيرة التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب كانت هي آخر الاعتداءات. وزير الخارجية قال بأن هذه الاعتداءات المستمرة تؤثر على حياة السوريين وتؤثر على وضع الاستقرار على الاستقرار في المنطقة، إضافة إلى أنها تؤثر على يعني العمل السياسي الذي تقوم به سوريا خلال الفترة الماضية، المحاولات التي تعمل من خلالها على يعني تقريب وجهات النظر وغيرها من الأمور التي ستؤدي خلال الفترة القادمة، كما وصفها ب يعني الحل لكثير من القضايا والأمور العالقة. طبعا يعني ديما، كان هناك أيضا تصريحات يعني خاصة لدبلوماسيين سوريين من وزارة الخارجية السورية، قالوا خلال هذه التصريحات بأن الاستهدافات، وكما ذكرت يعني إسرائيل بأنها يعني جاءت بعد وصول قوات تركية، نفت هذه يعني المصادر الدبلوماسية وجود أي قوات تركية داخل مطار أبو الظهور العسكري، وقالت بأن الموجود داخل المطار هي قوات سورية فقط. كان هناك تجهيزات وإعادة تأهيل فقط لمدارج المطار وبعض النقاط الرئيسية داخل هذا المطار ليكون هو فقط يعني للتدريب خلال المرحلة القادمة. كان هناك نفي كامل أيضا من الدبلوماسيين السوريين لوجود أي قوات تركية أو زيارة قوات تركية إلى مطار أبو الظهور العسكري. بالمجمل ديما، يعني جميع التصريحات السورية التي كانت عبر وزارة الخارجية السورية أو عبر الدبلوماسيين أدانت حقيقة هذه الاعتداءات السافرة على الأراضي السورية، وحملت إسرائيل يعني تخريب المسار الدبلوماسي وأيضا تعطيل كثير من الأمور التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية. أيضا كان هناك يعني توجيه للأمم المتحدة والمجتمع الدولي رسائل خاصة من الحكومة السورية تدين فيها هذه الاعتداءات وتحملها وتحمل إسرائيل جميع الأضرار والمسؤوليات التي تقع على عاتقها.
0: طيب أنتقل إليك ريم لتعطينا إحاطة كاملة عن ذرائع الاحتلال الإسرائيلي من وراء هذه الاعتداءات.
2: ديما، اولا ما صدر عن مكتب رئيس الحكومه الاسرائيليه بنيامين نتنياهو يعد اقرار رسمي اسرائيلي بتنفيذ هجمات على الاراضي السوريه، وهذا لم يحدث سابقا وتحديدا بعد سقوط النظام البائد، بأن تبنت إسرائيل بشكل رسمي توجيه ضربات على الأراضي السورية في كل الضربات السابقة التي نفذتها منذ عامين حتى هذا اليوم. وما جاء في هذا البيان هو أنها قالت أن سوريا كانت على وشك خرق الاتفاق الأمني أو الوضع الراهن الأمني مع إسرائيل، بالإضافة إلى أنها كانت على وشك السماح بانتشار القوات التركية في قاعدة جوية قرب حلب، بالإضافة إلى أن سوريا تجاهلت بحد زعم البيان التحذيرات الإسرائيلية التي كانت قد توجهت لها من مغبة السماح بنشر القوات التركية، وأن إسرائيل لن تتهاون في أي أمر يتعلق بتهديد أمنها، وهنا المقصود نشر قوات التركية. هذا البيان بحسب محللين وخبراء ديما هو يوجه رسالتين. الرسالة الأولى هي إلى سوريا بأن تبقي الجيش السوري بالوضع القائم عليه، بمعنى هي لا تريد للجيش السوري أن يقوم بإعادة بناء نفسه أو إعادة بناء المنظومة العسكرية، سواء المنظومة الجوية أو المنظومة العسكرية بشكل عام، وتريد من الجيش السوري أن يبقى ضعيفا. والرسالة الثانية هي رسالة غير مباشرة لأنقرة، وهي توجه هذه الرسالة بأن لا ينمى أي نفوذ عسكري تركي على الأراضي السورية، وأن لا يحل النفوذ التركي محل النفوذ الإيراني الذي تراجع منذ سقوط النظام البائد. هي لا تريد لأي نفوذ أن يكون على الأراضي السورية، لأنها تعتبر بأن هذا الأمر يهدد أمنها ويقيد حركة أو حرية الحركة والعمل العسكري الإسرائيلي، سواء على الأرض في الجنوب السوري أو سواء المنظومة السلاح الجوي الإسرائيلي. إسرائيل تعتبر أن الأجواء السورية هي ممر لعدة دول، تحديدا العراق وإيران، وبالتالي هي لا تريد لهذا الممر أي تهديد أمني، وتريد أن تعمل بحرية في سماء سوريا وعلى أرض سوريا. هذا الأمر اعتبرته كثير من المصادر الأمريكية أنه كان على وشك أن يفجر مواجهة مباشرة بين تركيا وبين إسرائيل، ولكن أمريكا تقول بأنها في اللحظات الأخيرة استطاعت أن تمنع هذه المواجهة المباشرة بين تركيا وبين إسرائيل. ولكن أيضا ما حمله بيان بنيامين نتنياهو هو أنه إسرائيل تريد البقاء في الجنوب السوري، لا تريد الانسحاب، لأنها هي تستخدم بقائها العسكري في جنوب سوريا كورقة ضغط في أي مفاوضات مقبلة مع سوريا، وتريد الحصول على مكاسب سياسية مقابل التفاوض في وجودها كما تقول في الجنوب السوري. إذن هذا الأمر أيضا كان مشابه كما رأى خبراء عسكريين في صحيفة دعوت أحرونوت ديما لما حدث لمطار تيفور قبل مدة، عندما قصفت أيضا إسرائيل في غارات جوية قواعد عسكرية تقول أنها كانت تحاول تركيا بناءها في هذا المطار. وأيضا منذ سقوط النظام البائد قامت إسرائيل بتنفيذ غارات جوية عديدة في عدة مناطق لكل مستودعات الأسلحة للنظام السابق، وأيضا المطارات العسكرية قصفتها بالكامل، الأسلحة الثقيلة ما خلفه النظام البائد من معدات عسكرية قامت جميعها بقصفها. وهذا الأمر أيضا ما يحدث اليوم، سواء في ما حدث في مطار قرب حلب مطار أبو ظهور أو سواء في مطار تيفور سابقا. تدعي إسرائيل أيضا بحسب المصادر ديما بأن لديها معلومات استخباراتية كانت قد قدمتها للولايات المتحدة عن تحركات تركيا في هذا المطار، رغم أن تقرير إكسس ذكر بأن سوريا توجهت لإسرائيل بالقول بأنها بررت لماذا تريد بناء إعادة بناء هذه المدارج في المطار، ولا يوجد أي خطر على لتهديد أمن إسرائيل. ولكن رغم ذلك تقول إسرائيل بأنها تمتلك معلومات استخباراتية بأن كان هناك تحركات لوفود تركيا في هذا المطار، وتقول أنها قدمتها للولايات المتحدة كدليل على أن تركيا
0: وهذا ما نفته تركيا جملة وتفصيلا
2: ريم.
0: طيب دعينا ننتقل إلى يوسف ملا لقراءة التصريحات الرسمية التركية حيال هذه الادعاءات.
3: ديما تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. الرئاسة التركية أكدت بأن هذه الادعاءات والمزاعم التي طرحتها رئاسة الوزراء الإسرائيلية تهدف إلى تبرير الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، مشددة على أنها غير قانونية وتستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها. هذا البيان جاء بعد شن الطيران الإسرائيلي فجر الثلاثاء 8 غارات جوية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، ما أسفر عن أضرار مادية في البنية التحتية للمطار. رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية قالت في بيان لها بأن الادعاءات غير الجادة التي طرحتها رئاسة الوزراء الإسرائيلي تهدف إلى تبرير هذه الغارات الجوية غير القانونية التي تستهدف السيادة السورية ووحدة الأراضي للجارة سوريا. وأضافت أن الاتهامات الإسرائيلية تأتي في إطار نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة سياساته التوسعية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة مع قرب الانتخابات في إسرائيل، واستخدامه لهذه الزريعة كوسيلة استخدامها في الحملة الانتخابية الخاصة به. أكدت أيضا الرئاسة التركية بأن تركيا شأنها شأن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، تريد إحلال السلام الدائم في المنطقة، مشددة على أن السبيل الوحيد ديما لتحقيق ذلك يتمثل في تخلي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن سياساته العدوانية والاستبدادية واحترام القانون الدولي. أيضا شددت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية على أن تركيا ستواصل بحزم التعاون مع الحكومة السورية على أساس مشروع من أجل إرساء الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا. أكدت أيضا الرئاسة التركية على أنهم لن يسمحوا بأي حال من الأحوال بزعزعة استقرار الجارة سوريا. سبقه أيضا بيان وإدانة لوزارة الخارجية التركية أدانت فيها بأشد العبارات ما تقوم به إسرائيل من هجمات على الأراضي السورية، وأن هذا الأمر يهدد السيادة السورية ويهدد أيضا الاستقرار في سوريا وفي دول الجوار. أيضا سبقه أيضا اتصال بين وزير الخارجية التركي ونظيره السوري. تركيا تؤكد بأن هي مثلها مثل أي دولة أخرى، يمكن أن تعقد اتفاقات عسكرية ودفاعية مع أي دولة تراها فيها مصلحة للشعبين ويقوي العلاقات الثنائية، وهذا ما يظهر في الاتفاقيات الموقعة بين كلا الدولتين في المذكرات التي تتعلق في الأمور العسكرية. وترى بأن ما تقوم به إسرائيل حاليا ليس فقط يهدد أمن سوريا وإنما يهدد أمن دول الجوار بشكل عام.
0: شكرا جزيلا لك يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من أنقرة. أشكر أيضا عبادة منصور كان معنا من دمشق، وريم العمري كانت معنا من القدس المحتلة. شكرا جزيلا لكم. قال مراسل تلفزيون سوريا إن الاحتلال الإسرائيلي أطلق سراح شخص بعد اختطافه وآخر فجر اليوم من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. وأضاف مراسلنا أن الدورية المؤلفة من نحو 100 عنصر و15 آلية كانت اقتادت المختطفين إلى قاعدتها العسكرية في محمية جبات الخشب بريف القنيطرة. يأتي هذا الاعتداء على وقع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا، بما في ذلك اختطاف قوات الاحتلال لمدنيين بشكل متكرر.

0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا محمد فهد، معنا مباشرة من جبهة الخشب في القنيطرة. مرحبا بك معنا محمد، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بعملية الإفراج من قبل الاحتلال الإسرائيلي على شخصين كانت قد اختطفتهما قبل ربما أيام أو في سياق عملية الاعتقالات التي تتم. ضعنا في تفاصيل العملية التي جرت، وما هي أبرز التفاصيل بعد لقاء الشخصين؟
1: نعم ديما، بالفعل يعني قوة الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 15 عربة عسكرية وأكثر من 100 عنصر دخلت إلى بلدة جبهة الخشب بعد ساعات منتصف الليل في هذه الليلة الماضية. دخلت باتجاه بعض منازل المدنيين في الجهة الشمالية من البلدة من جهة محمية جبهة الخشب الطبيعية، دخلت إلى 4 أو 5 منازل وقامت بتفتيشها واعتقال شابين قبل أن تنسحب، يعني بعد عملية التفتيش والمداهمة وتكسير أثاث المنزل وإرهاب المدنيين داخل هذه المنازل. تم خطاب شابين واقتيادهم إلى قاعدة محمية جبهة الخشب داخل يعني بلدة جبهة الخشب في الجزء الشمالي الغربي من البلدة. منذ لحظات يعني أو منذ قليل تم إطلاق سراح شاب، والآخر ما زال يعني مختطف داخل القاعدة الإسرائيلية هنا يجري التحقيق معه. وصلنا إلى هنا إلى بلدة جبهة الخشب لنقوم يعني برصد ما قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن يعني ذوي المختطفين رفضوا الخروج عبر الكاميرا، ويعني ربما هم يعني في حالة من الذعر والخوف نتيجة التوغلات والخوف أيضا على المعتقلين ربما يتعرضوا يعني بخطر أكبر من ذلك، فرفضوا الخروج عبر وسائل الإعلام. بشكل عام يعني دخلوا، حدثنا أحد الأشخاص أنهم دخلوا بقوة عسكرية مؤلفة أكثر من 100 عنصر انتشرت في عدة منازل بجانب بعضهم المنازل، يعني في شارع واحد وفي حارة واحدة. تم يعني مداهمة هؤلاء المنازل من عملية إرهاب وسحب الأسلحة باتجاه المدنيين وجمع يعني أشخاص المنزل في غرفة واحدة والتحقيق معهم وتفتيش المنازل بحثا عن سلاح حسب ما يقول يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبعد ساعة ونصف من هذه العملية انسحبت هذه القوة من داخل البلدة وخطفت هؤلاء الشابين. بشكل عام يعني ديما التوغلات مستمرة يعني بحق المدنيين، التضييق على المدنيين، يعني هذه المداهمات في الليل وفي النهار باتت تقلق قاعدة الأهالي، عدا عن يعني الحواجز المؤقتة التي توضع على جانب على الطرقات بين القرى والبلدات تقطيع وصال القرى والبلدات، عدم يعني استطاعة وصول المدنيين إلى مراكز عملهم إلى أماكن
0: يعني بشكل عشوائي تتم هذه العمليات محمد، أم هنالك أماكن معينة يتم فيها نصب للحواجز؟
1: نعم بصراحة هناك شبكة يعني استخبارات قوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل هذه المناطق، يقومون بالدخول إلى هذه القرى والبلدات بناء على يعني تقارير ربما تكون كيدية بصراحة. يتم الدخول باتجاه هذه القرى والبلدات، يقومون بتفتيش المدنيين، اختطاف الشبان لساعات مؤقتة، التحقيق معهم، الاتهامات طبعا والذرائع هي الحيازة على سلاح، الانتماء إلى حزب الله وإيران، يعني الانتماء إلى داعش حسب ما يقول يعني عندما يدخل جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين ويحدثهم. بعد ذلك بعد التأكد من عدم ارتباطهم بأي شخص يتم الإفراج عنهم. يعني سجلنا في هذا الشهر يعني خلال 15 يوم الاخرين 3 عمليات اعتقال طالت في ريف القنيطرة، طالت 6 4 شبان، تم الافراج عن شاب واحد، ما زالوا هناك بعض الاشخاص مختطفين. ايضا في ريف درعا تم اختطاف ايضا شابين، شخص تم الافراج عنه وشخص اخر ما زال مختطف لدى جيش الاحتلال الاسرائيلي. عمليات يعني الاعتقال مستمره من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، يعني في خلال يوم او يومين او 3 ايام تكون هناك مداهمه لقرى وبلدات سواء في حوض اليرموك او محافظه القنيطره، الدخول الى القرى والبلدات، التضييق على المدنيين، حتى يعني ايضا هناك قصف عشوائي او اقول تدريب يعني يتخذه جيش الاحتلال الاسرائيلي بالقرب من الاراضي الزراعيه والقرى والبلدات التي يسكنها الاهالي، وهو ايضا هذا خارق جديد. يعني هناك اناس يعني ومزارعين يعملون في الاراضي الزراعيه في تربيه المواشي والرعي بالقرب من الاراضي الزراعيه، تم اطلاق قنابل مدفعيه ربما هي تدريبيه لكن تصدر شظايا قد تؤثر على المدنيين.
0: طيب ماذا عن قوات الاندوف محمد في سياق هذه الاعتداءات؟
1: يعني قوات الاندوف العامله في المنطقه تدخل في كل يوم، تقوم يعني الان نحن ندخل الى هذه البلده، شاهدنا دوريه لقوات الاندوف دخلت الى المنطقه، ربما وصلت الى منازل الاشخاص المختطفين، طبعا تقوم بتوثيق وتصوير يعني وتسجيل الخروقات وحجم الانتهاك فقط، يعني تقتصر على التوثيق والتسجيل ورفع الرسائل والقياد الى القياده في الامم المتحده، لكن لا تستطيع ايقاف عمليات التوغل الاسرائيلي، لا تستطيع منع هذه المداهمات، منع هذه الحواجز التي توضع على مداخل القرى والبلدات، فقط يعني عملها مقيد داخل عمليه التوثيق وتسجيل الخروقات. الاهالي يطالبون من الجهات المعنيه من الجهات المختصه من قوات الاندوف في المنطقه ممارسه عملهم بشكل افضل، وقف هذه التوغلات، وقف هذه الخروقات التي باتت تقلق راحه الاهالي والمدنيين، ايضا يطالبون الحكومه السوريه بالاسراع في عقد هذا الاتفاق الامني من اجل انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي لما كان عليه سابقا، وعوده الحياه وعوده يعني الحياه الطبيعيه لهذه القرى والبلدات.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من جبهة الخشب في القنيطره. أفادت مديرية إعلام القنيطرة بمقتل شاب من بلدة نبع الصخر بريف القنيطرة الأوسط متأثرا بإصابته نتيجة انفجار قنبلة عنقودية. وأوضحت المديرية أن الشاب توفي بعد نقله إلى مشفى الجولان الوطني حيث قدمت له الإسعافات الأولية، إلا أنه فارق الحياة. أعلنت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء في النظام المخلوع سهيل نديم عباس، وذلك بعد أن ثبتت مشاركته في عدد من العمليات العسكرية والانتهاكات بحق السوريين. وقالت قوى الأمن إن التحقيقات أظهرت مشاركة عباس في معارك تلول الصفا بالسويداء عام 2018 بصفته قائد مجموعة اقتحام، كما أشارت إلى أن عباس شارك في عمليات عسكرية بدرعا وحمص وإدلب، وأصدر أوامر بإطلاق النار واستخدام المدفعية والراجمات خلال تلك العمليات. ألقت قوى الأمن الداخلي في دير الزور القبض على متهم أقدم على طعن عنصر للأمن الداخلي بأداة حادة ما أدى إلى مقتله. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن التحقيقات مستمرة مع الموقوف لكشف ملابسات الواقعة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتقديمه إلى القضاء المختص. انتشرت دوريات من قوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية في قرية الزير أو الزر بدير الزور على خلفية توتر بين عائلتين. وأوضح الأمن الداخلي في دير الزور أن التوتر نجم عن خلاف سابق تجدد قبل أيام، وأسفر عن إصابة أحد الأشخاص الذي فارق الحياة متأثرا بجراحه. يأتي انتشار الأمن للفصل بين الطرفين ومنع تجدد التوتر بالتزامن مع جهود لجان الصلح لمعالجة القضية ضمن الأطر القانونية. أفاد مصدر لتلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على قاتل الشابة آية الرفاعي، وكان القاتل هرب من سجن عدرا عند سقوط نظام المخلوع وأعيد اعتقاله مؤخرا ثم أطلق سراحه قبل أيام. ونشدت والدة آية الرفاعي في لقاء سابق عبر شاشة تلفزيون سوريا الجهات الأمنية لإعادة فتح القضية، مشيرة إلى أنها تلقت تهديدات على خلفية مطالبتها بإعادة النظر في القضية. أعلنت الشركة السورية للكهرباء أن لجنة للتحقيق في حادثة محطة توليد كهرباء بانياس باشرت العمل في حادثة انفجار خزان الهيدروجين بمحطة توليد كهرباء بانياس. وقالت الشركة إن أعمال اللجنة بدأت بشكل فوري للوقوف على أسباب ملابسات الانفجار الذي أدى إلى وفاة 3 من كوادر الشركة العاملين في المحطة. أعلن الدفاع المدني في حلب انتشاله جثمان طفل توفي غرقا في أثناء السباحة في ساقية للمياه بمنطقة الواحة شرقي المدينة. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه عملت على انتشال الجثمان ونقله إلى مشفى السفيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة أصولا. يأتي ذلك وسط تزايد حالات الغرق في مناطق مختلفة من سوريا.

0: ننوه مشاهدينا لهذا الخبر العاجل الذي تم نقله الآن. الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما يقضي بمنح طلاب السويداء دورة استثنائية للتقدم لامتحان شهادتي التعليم الأساسي والثانوي العامة بجميع فروعها وفق القواعد والشروط ذاتها. إذن بحسب الأخبار التي ترد الآن، الرئيس أحمد الشرع يصدر مرسوما يقضي بمنح طلاب السويداء دورة استثنائية للتقدم لامتحان شهادتي التعليم الأساسي والثانوي العامة بجميع فروعها وفق القواعد والشروط ذاتها. نتابع الأخبار مشاهدينا، حيث أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدر دبلوماسي في دمشق أن وزير الخارجية أسعد الشيباني سيزور باكستان اليوم. وقال المصدر إن زيارة الشيباني تأتي بدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير خارجيته إسحاق دار، مضيفا أنه سيلتقي خلال الزيارة التي ستمتد ليومين وزيري الدفاع والتجارة. وأشار المصدر إلى أنه لا يوجد تعاون رسمي حاليا بين البلدين، لكنه يتم التحضير للعديد من الملفات المتعلقة بمجالات الدفاع والتعاون الاقتصادي والمصالحة. قال وزير الخارجية أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في دمشق مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال إن سوريا استوفت كامل متطلبات التعاون مع الوكالة.
1: المدير العام، لقد تفضلتم بالقول من دمشق في حزيران 2025 إن أمامنا فرصة تاريخية، ووصفتم مسارنا قبل شهرين بأنه اختراق حقيقي، واليوم أؤكد أمامكم أن هذه الفرصة قد استثمرت بالشكل الأمثل وأن هذا الاختراق ينتظر ترجمته إلى قرار ملموس. لقد استوفت سوريا كامل متطلبات التعاون المتفق عليه، ونتطلع لأن يعكس تقريركم المقدم إلى مجلس المحافظين حجم التقدم المنجز، كما ندعو الدول الأعضاء في المجلس إلى تتويج هذا التقدم خلال دورة أيلول بقرار ينهي ملف عدم الامتثال الموروث منذ عام 2011.
0: كما أكد الشيباني على حق سوريا في الاستخدام المدني والسلمي للطاقة النووية في أنشطة مختلفة، منها البحث العلمي والطاقة.
1: اليوم نقف معا وقد قطعنا شوطا أساسيا نحو إزالة العوائق أمام هذا التعاون، فسوريا متمسكة بحقها الكامل في التطبيقات النووية السلمية، في الطب لشفاء مرضانا، وفي الغذاء والزراعة لإحياء أرضنا، وفي البحث العلمي لجامعاتنا، وفي توليد الكهرباء كدعامة أساسية لتعافينا الاقتصادي وبناء منظومة حديثة تلبي تطلعات بناء وطننا وازدهاره.
0: من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن منطق الضمانات النووية يتطلب القدرة على معرفة كل تحرك للمواد، لافتا إلى أن المواد النووية التي عثر عليها داخل سوريا ستظل في عهدة الحكومة السورية.
2: المواد كما ذكر الوزير هي طبعا تنتمي لسوريا، هذا أمر واضح، هي ملك سوريا، وعلينا أن نقرر ما سيكون مستقبلها، وهذا أيضا القرار سيكون لسوريا، ولكن المهم بالنسبة لنا أن نعرف كل خطوة على الطريق أين ستذهب أو كيف ستتحرك هذه المواد، لأن منطق النظام الضمانات النووية الدولية هو أن نكون قادرين أن يكون لدينا معرفة بكل المواد وكيف تتحرك هذه المواد. فبالتالي الآن بدأنا للتو، وصلنا إلى الموقع اليوم، وبالتالي علينا أن نكنس هذا الموقع، نزن كل شيء ونحسب كل شيء. كان هناك الكثير من الغبار، لذلك علينا حقا أن نقوم بجرد لكل شيء. المفتشين عليهم أن يقوموا بتفتيش كل شيء، وبعد أن يكون كل ذلك لدينا سنقوم بكتابة التقرير. بعد ذلك سوريا ستكون صديقة مع أصدقائها وحلفائها، الحلفاء الجدد أيضا ستعمل معهم، ولكن لنصل إلى هنالك يجب أن نكون جزءا من ذلك، لأنه نقل في نقل المواد أيضا يجب أن يتم تفتيشه أيضا. فإذا كما ذكرت، إذا هذه علاقة طبيعية ودائمة قد بدأت الآن.
0: أعلنت الشركة السورية للبترول أن الانفجار الذي حصل أمس على خط تصدير الغاز من معمل غاز الجبسة في ريف محافظة الحسكة ناجم عن عمل تخريبي متعمد وأنه أدى إلى توقف الضخ عبر الخط. وأوضحت الشركة أنه جرى عزل الآبار وإغلاق صمامات الأمان وتأمين الموقع بالكامل من دون تسجيل أي إصابات بين العاملين. وبيّنت الشركة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على استكمال التحقيق وملاحقة مرتكبي هذه الأعمال. وينضم إلينا من الحسكة الصحفي عيد الهليل، مرحبا بك معنا سيد عيد. الحديث في البداية عن تفاصيل أوفى فيما يتعلق إن كان هنالك بحسب التحقيقات المستمرة، هل تبين ملابسات أوفى فيما يتعلق عن هذا الانفجار الحاصل في خط الغاز بالحسكة يوم أمس؟ دعنا في التفاصيل المستجدات.
3: حياكم الله أنست العزيز، أهلا وسهلا بكم. كما تابعنا في بيان الشركة السورية للبترول الاس بي سي، فقد كان الانفجار فجر يوم أمس ناتج عن عمل تخريبي استهدف خط الغاز الواصل بين معمل غاز أتشبسة ومحطة الريان في حمص، وتفريعة كانت مغذية لعنفات الغازية في معمل الغاز نفسه والتي تغذي منطقة جنوب وشرق الحسكة بالكهرباء. على الفور باشرت الفرق الفنية والهندسية التابعة للشركة السورية للبترول بعملية الاستجابة الطارئة وتحديد موقع الانفجار الذي كان في قرية السراب شرق مركز ناحية الشدادي، تحديدا منطقة المالحة، وحصر منطقة الانفجار بشكل دقيق وبالتالي عزلها عن طريق إغلاق الصمامات المغذية للخط بالغاز والحيلولة دون وقوع تسرب غازي كبير كاد ينتج عنه ضرر بيئي واضح. أيضا نتج عن هذا الانفجار انقطاع سلسلة التوريد للعنفات الغازية الكهربائية في منطقة الشدادي وبالتالي انقطاع التغذية الكهربائية عن منطقة جنوب وشرق الحسكة. فرق الصيانة منذ ساعات الصباح الأولى من يوم أمس هرعت إلى الموقع وبدأت بأعمال الصيانة واستبدال الأجزاء التالفة أو المتضررة من العمل التخريبي. في ظرف ما يقارب 8 ساعات تمت إعادة الخط إلى العمل وضخ الغاز فيه من جديد، وبالتالي نتج عنه استئناف ضخ الغاز إلى محطة الريان في حمص، وأيضا استئناف التغذية الغازية للعنفات وإعادة الكهرباء إلى منطقة جنوب وشرق الحسكة وفق برنامج التقنين المعتمد. العمل في الغالب يحمل طابع تخريبي، كان الهدف من خلاله قطع الخدمات الكهربائية والخدمات الغازية عن المنطقة، كون معمل غاز أتشبسة يعتبر أحد أهم المعامل الغازية في سوريا وفي منطقة الحسكة، ومن حيث التغذية الكهربائية حصرا هو المصدر الوحيد للكهرباء في المنطقة.
0: طب عمل تخريبي متعمد سيد عيد، هل برأيك هل هنالك جهات معنية، هل وضعت أصابع الاتهام على شخصيات معينة مراد منها إيصال هذه الرسالة من وراء هذا العمل التخريبي؟
3: هي العملية الأولى في المنطقة التي تحصل، وفي الاستهداف مثل هكذا نوع لا يمكننا التنبؤ بجهة معينة، ننتظر التصريحات الأمنية والقوى الأمنية المختصة والتي تعمل على قدم وساق بالتعاون مع كافة التشكيلات الأمنية لحصر المسبب الرئيسي أو الواقع الذي يقف بشكل رئيسي وراء هذا الانفجار. حصل قبل هذه المرة انفجارات في الخط ذاته لكن ليس في هذه المنطقة، في منطقة مالحة الظروف في منطقة رواشد، كان غالبا ما تتبناها تنظيمات ذات ايديولوجيات متطرفة.
0: وإذا أردنا الوقوف عند هذه المنطقة، ما أهمية خط تصدير الغاز من هذه المنطقة من جبسة بالنسبة إلى منظومة الطاقة ككل في سوريا؟
3: هو خط وخط وشريان رئيسي لمنظومة تشبيسة، هي تعتبر أحد أكبر حقول محافظة الحسكة وتعتبر خزان سوريا الغازي نوعا ما، ترتبط أهميتها من أنها يتواصل إلى يضغون بضخ الغاز السائل ذو الجودة الممتازة إلى منطقة، يصل إلى منطقة بانياس، يصل إلى منطقة مرقدة، يصل إلى حقل العمر في دير الزور، ويغذي عدة محطات غازية بسوريا ذو أهمية كبرى وأهمية اقتصادية وإنتاج ضخم نوعا ما.
0: شكرا جزيلا لك ضيفي من الحسكة الصحفي عيد الهليل، شكرا، أشكرك جزيلا.
3: حياك الله.
0: أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة إعادة تشغيل محطة مياه علوق، في حين تتواصل أعمال لاستكمال الضخ باتجاه الأحياء المستفيدة.

0: المرور باتجاه داخل المدينة اعتبارا من اليوم الأربعاء. وأوضحت المحافظة أن إعادة فتح الجسر جاءت بعد الانتهاء من أعمال التدعيم الاحترازية التي أجريت نتيجة لارتفاع منسوب نهر الفرات. تعاني أراض زراعية في ريف الرقة من خطر التصحر بسبب زيادة ملوحة التربة والتشققات، في حين تتفاقم المشكلة في المناطق المحيطة بالمدينة.
1: لم تعد أرض عبد القادر كما كانت عليه، فالخضرة تتراجع والتشققات تمتد في تربتها، في حين يتصاعد الملح إلى سطحها. مشهد يختصر حالة تدهور مساحات زراعية كبيرة خاصة في ريف الرقة الشرقي.
2: وأراضينا بسبب ملوحة التربة بدأت تتحول إلى صحراء. كل سنة الملوحة قاعدة تزيد بالتربة، فالملوحة هذه بدأت تحول لنا إلى صحراء وتطلع أراضينا عندنا خدمة زراعية خالص منه.
3: هذا التملح في النهاية قد يصل إلى مسألة التصحر. ديزرتيفيكيشن. التصحر من مظاهره تفتت التربة وظهور كثبان رملية. أيضا نجد هذه المظاهر أيضا في مناطق المتملحة. عموما باتجاه البلد أو المدينة هذا الأمر موجود أيضا وتتأثر به المدينة.
1: تمتد الانعكاسات إلى مدينة الرقة مع تراجع الغطاء النباتي وتجزئه، ما ينعكس سلبا على القدرة على تلطيف الجو والحد من الغبار وتحسين جودة الهواء، فتصبح المدينة أكثر عرضة لارتفاع درجات الحرارة.
4: هسه تمشي أنت برقة أول شيء، لما تمشي تحسها صحراء غبرة، يعني محلات تلاقيها مغبرة، نظافة ما بي، لأنه قلة أول شيء اهتمام بالمدينة كشوارع كنظافة. نباتي ما بيفوت لي على حديقة برقة قبل 15 سنة، للأسف احنا نحكي قبل 15 سنة كانت أنظف وأحلى مرتبة وحدائق نظيفة، الناس تقعد متنفس.
1: وفي مواجهة فقدان الغطاء النباتي يبرز مقترح من خبراء في البيئة لإنشاء حزام أخضر حول الرقة عبر زراعة نحو 170 ألف شجرة على مراحل، ليشكل خط دفاع يخفف أثر الحرارة ويمنح توازنا بيئيا.
5: منع الاحتطاب، عدم الرعي الجائر، ايضا عندنا احنا مشاريع اقامه مشاريع تثبيت الكثبان الرمليه، في مثال محميه البعاصي هي محميه تثبيت كثبان رمليه تقع على الضفه اليمنى لنهر الفرات، وهي محميه 150 هكتار تم تنفيذ تثبيت الكثبان الرمليه لمنع امتدادها باتجاه منطقه الطبقه.
1: سنوات الشح المائي وتفاقم أزمة المناخ وما خلفته الحرب من تدمير وفقدان للغطاء النباتي، كلها عوامل راكمت مظاهر التصحر وتدهور الأراضي وأدت إلى اختلال التوازن البيئي في انتظار حلول قريبة.
0: أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء استقبال طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى السبت المقبل. وأوضحت الوزارة أنه يحق للطالب الاعتراض على مادتين فقط، إضافة إلى الاعتراض على العقوبة المفروضة عليه، كما يحق له الاعتراض على مادتين إضافيتين في حال استفادته من الاعتراض الأول. وبحسب الوزارة بلغت رسوم الاعتراض 120 ليرة سورية جديدة، على أن يستعيد الطالب 70 ليرة منها في حال ثبوت صحة اعتراضه. وللوقوف عند تفاصيل هذه العملية والاعتراضات ينضم إلينا الآن من حلب مراسل تلفزيون سوريا عمار مرجان. مرحبا بك معنا عمار، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بسير هذه العملية مع بدء استقبال طلبات الاعتراض بعد إعلان وزارة التربية فتح هذا الباب. ضعنا في تفاصيل العملية، كيف تسير؟
6: نعم ديما، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. بالفعل اليوم بدأ الطلاب بعد افتتاح هذه المراكز، وهي 8 مراكز في حلب أبوابها، بدأوا بالتوافد إلى هذه المراكز وتسجيل اعتراضاتهم. هذه المراكز تفتح أبوابها في 7:30 صباحا، تستمر حتى 2:30 بعد الظهر اليوم إلى يوم السبت، إذا 4 أيام منذ اليوم الأربعاء إلى يوم السبت تبقى هذه المراكز

0: تعمل وتستقبل اعتراضات الطلاب وذويهم في هذا المركز، مركز ثانوية المأمون، واحد من المراكز الثمانية. قال لنا المسؤولون عن المركز بأنهم استقبلوا اليوم قرابة 400 طلب اعتراض من الطلاب، لم يكن هناك ازدحام بسبب توزع هذه المراكز هذه المرة في المرة السابقة في اعتراضات طلاب الشهادة الثانوية، كان هناك ازدحام كبير على المركز الذي افتتح المرة الأولى، ثم بدأوا بافتتاح عدة مراكز ليخف الازدحام. هذه المرة مع وجود هذه المراكز المتوزعة لم يكن هناك ازدحام في هذه المراكز، وكما قلت يعني منذ الصباح حتى الآن هناك 400 طالب. منذ قليل قابلنا عدد من الطلاب والأهالي، قالوا بأنهم لم يشهدوا صعوبة في التقديم الطلب، يأتون باستمارة من الامتحانات يملؤونها ثم يقدمونها بعد دفع الرسوم إلى اللجنة الموجودة في المركز ديما.
1: طيب عمار، متى تظهر نتائج هذه الاعتراضات؟
0: طب كما أخبرنا المسؤولون هنا بأنها تذهب إلى الدراسة، وبعد الانتهاء من دراستها سيتم إعلان متى تظهر هذه النتائج. لم تصدر الوزارة تصريحا بالمدة، لأنه يعتمد على عدد هذه الاعتراضات، يعتمد على مدة إعادة التصحيح. من المهم ذكر معلومة بأنه الاعتراض فقط على جمع العلامات وليس إعادة التصحيح على الورقة، يتم إعادة جمع العلامات للتأكد من أنها صحيحة أو غير صحيحة، ثم يتم إعلان متى ستصدر هذه النتائج.
1: وهذه العملية بدأت منذ اليوم، هو اليوم الأول أليس كذلك؟
0: نحن شاهدنا، نعم، هو اليوم الأول منذ 7:30 صباحا بدأت هذه المراكز تستقبل الاعتراضات من الطلاب شهادة التعليم الأساسي التاسع في سوريا في جميع المراكز. هذا واحد من المراكز في مدينة حلب، مركز ثانوية المأمون. هناك 8 مراكز متوزعة في المدينة، واحد منها دائرة الامتحانات. بالإضافة إلى ذلك في يوجد تخصيص، كل مديرية التربية خصصت هذه المراكز على صفحتها ومعرفاتها على وسائل التواصل. هناك مراكز تتخصص بالثانوية الشرعية أو التاسع التعليم الأساسي الشرعي، وأيضا هناك مراكز للإناث، مراكز للذكور، لتوزيع أعداد بين هذه المراكز. كما ذكرت هذه المراكز مستمرة حتى يوم السبت، وتفتح أبوابها في 7:30 حتى 2:30 بعد الظهر.
1: شكرا جزيلا، شكرا، أشكرك جزيلا عمار مرجان، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حلب. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تسوية أوضاع الطلاب الدارسين في الجامعات الأردنية الخاصة، وقال الوزير إن مجلس التعليم العالي قرر تسوية أوضاع الطلبة الذين حول دراستهم إلى الجامعات السورية الحكومية ولم تنطبق عليهم شروط التحويل والنقل. وأوضح الوزير أن الخطوة تأتي حرصا على معالجة الملفات الطلابية العالقة بصورة مسؤولة ومنصفة، مؤكدا أيضا أن الاستمرار على مراجعة مختلف الملفات الطلابية والعمل على إيجاد المعالجات المناسبة لها. أعلن مصرف سوريا المركزي اعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في سوريا لتوسيع خيارات الدفع والتحويل. وقال المصرف في بيان إن النظام يهدف لتسهيل حركة الأموال من دون إلغاء التعامل النقدي أو فرض وسيلة دفع محدودة، وأشار إلى أن النظام يضع الأسس التنظيمية والتقنية لتطوير وربط خدمات الدفع بين الجهات والمؤسسات المالية، موضحا أن ذلك لا يعني إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بشكل فوري. بدوره قال حاكم المصرف صفوة رسلان أن اعتماد نظام الدفع الجديد ليس مجرد قرار تنظيمي، بل هو جزء أساسي من مشروع لتحديث البنية التحتية المالية والتحول إلى نظام مالي سوري حديث. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من كتلة هوائية حارة تتقدم نحو البلاد اعتبارا من يوم غد الخميس، لتفرض طقسا صيفيا حارا على المناطق الداخلية والشرقية والجزيرة. وأوضحت الوزارة أن درجات الحرارة ستصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية يومي الجمعة والسبت المقبلين، على أن تبدأ الكتلة الهوائية الحارة بالتراجع يوم الأحد المقبل. ودعت الوزارة المواطنين إلى اتباع إرشادات الوقاية والامتناع عن رمي أعقاب السجائر قرب الأعشاب اليابسة وفي المناطق الحراجية ومناطق الغابات. يعاني مواطنون في دمشق من تدني مستوى الأجور والرواتب بقطاعات مختلفة قياسا بتضخم الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة، وفي وقت يرى فيه أصحاب العمل أن السبب يعود إلى ضعف الأسواق وارتفاع كلفة التشغيل.
2: يعاني العمال والموظفون من تدني الأجور أمام تضخم أسعار الخدمات ومتطلبات الحياة الأساسية، ما يضطرهم لأعمال إضافية بأجور زهيدة أيضا.
3: شغلة واحدة ويلا ملاقينا أجور، معاناة معاناة الشاب السوري كلهم، يعني يلا الأجور تكفي للواحد مواصلات لشغله روحة ورجعة والأمتين أكل، يعني هاي كلها، يعني أنا أو حدا غيري، يعني أنا عم بحكي معاناة الشباب السوريين كلهم.
4: أنا أعمل كمدرس وأشتغل بعد الظهر عدة أشياء، ومع ذلك متطلبات الحياة لا تكفي. كل هذه الأجور لو جمعناها ما عم تكفي مصروف معيشة ومصروف طلاب الجامعة ومصروف السكن من كهرباء وهاتف ونت.
5: عم نطلع الشغل أكل شرب فقط لا غير، ونطلب أجور عالية نقعد بلا شغل، ما في شغل، ما حدا بيشغلنا، ومنطالب انه اذا في حدا انه بس يشلنا شويه قيمه يعني ويسعنا ورا الموضوع مشان الاجور. ضروري نتغرب لحتى نامن مستقبلنا شوي.
2: يقر اصحاب العمل بعدم كفايه اجور موظفيهم رغم محاولات تعويضها، مبررين ذلك بتراجع ايراداتهم من جراء الواقع الاقتصادي الصعب.
6: احنا كاصحاب منشات قد ما اعطينا العامل تبعنا ما حيكفي راتبه، لانه مثل ما لك شايف السوق خافف شوي، مواد عنا احنا المواد اللي احنا بنشتغل فيها كتير عالية، يعني سعرها كتير عالي وما في حركة بالسوق.
2: رغم مبررات أصحاب العمل وضغوط السوق، يبقى عمل الاستغلال قائما ويتطلب تدخلا رقابيا صارما.
7: في عدة أسباب، يعني أولها سبب الركود الاقتصادي عنا، عدم الاستمرارية بالعمل لصاحب المنشأة، يعني مو كل يوم هو عنده شغل لحتى يحسن يسدد للعمال أجورهم العالية. عندك تكاليف العالية لموضوع الكهرباء والضرائب، هذا عم يأثر يعني شيء سلبي على صاحب المنشأة. عندك وجود بعض المنشآت فيها أصحاب المنشآت هي ضعاف النفوس، طبعاً عم يكون في استغلال للعامل يعني عندهم، فهذا عم يأثر سلباً.
2: يرى خبراء أن رفع الأجور يستلزم السير بعدة اتجاهات، منها كبح التضخم وتشجيع الاستثمار وتفعيل الرقابة واستمرار تعديل الرواتب لتناسب كلفة المعيشة. تراجع مستوى الأجور يعكس حالة الواقع المعيشي لمعظم السوريين ومعاناتهم في تأمين عمل براتب جيد قادر على تلبية كل متطلبات الحياة في ظل التضخم الحالي. حازم عواطف، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: يواصل باسل شغفه بالموزاييك الدمشقي بعد عودته إلى سوريا، محولا قطع الأحجار إلى لوحات تحمل ملامح المدينة وذاكرتها قبل أن تتجاوز أعماله حدودها وتجد طريقها إلى أسواق عدة دول.
8: وهي هي القطعة الوحيدة اللي عاشت بعد الحرب. رجعنا من الغربة وكان هذا هدفنا الأساسي، إنه يرجع يكون هذا الفن له مكانة هون بدمشق ويرجع يتصدر من دمشق للعالم كله. ورجعنا لقينا معاملنا كلها مدمرة وكل المكانات مسروقة وما في أي شيء موجود، بس مع هيك أخذنا مكان تاني بالأجار ورجعنا هلأ بلشنا من أول وجديد من هذا المكان، ومع إنه هذا المكان كمان كان مدمر بس كان شوي قابل إنه نشتغل فيه. هلأ هي المهنة هي تعتبر فن دمشقي لكن أصوله بيزنطية ورومانية، طوروا الدمشقيين فيما بعد أو تحديداً الأمويين، ولحد الآن في كتير أماكن شاهدة على هاي مثل الجامع الأموي، البيوت الدمشقية القديمة اللي عمرها أكثر من مئات السنين، وحتى في بيوت عمرها آلاف السنين موجود فيها هذا الفن، وكان تصنيعه كامل من دمشق وكان يتصدر من قبل لكل العالم. المهنة هي عبارة عن فكرة واختيار رسمة وبعد تخطيط واختيار الوان تطبيق الوان واهم نقطه او هو سر سر هاي المهنه هي الدقه بالتفاصيل واختيار الالوان. هلا اي لوحه ممكن تاكل معنا ساعات او حتى ممكن تاكل معنا ايام، بس بالنهايه بتكون نتيجه تستاهل. احنا بنستخدم تحديدا الحجر الطبيعي والاحجار الكريمه، وحتى بنتميز بهي المهنه انه نحن بنحط احجار الكريمه داخل بجانب الرخام بحيث نعطي الرونق الحقيقي لهذا الفن. من سنة لهلأ الحمد لله رب العالمين بلش يصير في إقبال، لكن من 6 أشهر فيني أقول لك كان الإقبال 0%، بس الحمد لله هلأ بلشنا شوي شوي العالم تعرفنا ورجعت تتذكر أنه في هذا الفن هو موجود. وهي أكثر كلمة عم أسمعها بصراحة، أنه ما كنا بنعرف أنه هاي المهنة لحد الآن موجودة. هلا والله عم نشتغل لكثير اماكن، ومن اهمها عم نشتغل لتركيا وعم نصدر لامريكا ولدول عربيه مثل الامارات وقطر والاردن. رسالتي من هاي المهنه انه هذا الفن ما يضل الذاكره، يكون واقع ويرجع نشوفه باحياء دمشق وبشوارعها وبساحاتها. وعندي عمل حابب اقدمه هديه لدمشق وللشعب السوري، عمل كبير يعني اقل شيء حابب اعمله بعرض 15 او 20 متر، بحيث اللي جاي من بعيد او اللي داخل على دمشق يشوفه ويقول عن جد الدمشقيين رجعوا يبدعوا. وحابب اوجه رساله للمعنيين انه في شباب رجعت على البلد ورجعت حابب تعمل فرق وبتمنى يوصل صوتنا، وانا واحد منهم.
1: مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، نلقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم من جديد في هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. نتنياهو يبرر استهداف مطار أبو الظهور بزعم منع تمركز عسكري تركي، وأنقرة تتهم إسرائيل باختلاق الذرائع لزعزعة استقرار المنطقة. بيروت تسلم دمشق اللواء في زمن النظام المخلوع عادل عيسى، ومصدر لبناني يوضح أن العملية تمت بموجب طلب الاسترداد المقدم من سوريا. وزارة الطوارئ تحذر من كتلة هوائية حارة تتقدم نحو البلاد، وتقول إن درجات الحرارة ستصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية. الاحتلال الإسرائيلي يقتل 7 فلسطينيين ويصيب 24 بجروح في غزة، وحماس تتهم نتنياهو بتعمد تقويض اتفاق وقف إطلاق النار.

0: احتجت سوريا لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على الاعتداءات الإسرائيلية بعد استهداف مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، في حين قال نتنياهو إن إسرائيل حذرت سوريا من نشر قوات تركية في قاعدة قرب حلب. بدورها قالت تركيا إن ادعاءات نتنياهو باطلة وتهدف إلى تبرير استهداف الأراضي السورية.
1: لم يكن استهداف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب حدثاً عابراً بين إسرائيل وسوريا، إذ يكشف الاعتداء عن معادلة أمنية باتت رهينة تجاذب إقليمي متعدد الأطراف وساحة اختبار لأربعة لاعبين رئيسيين: دمشق الباحثة عن ترميم نفسها وأنقرة الساعية لتمكين حليفها السوري، وتل أبيب المتشبثة بخطوطها الحمراء، وواشنطن التي تحاول ضبط إيقاع هذا التجاذب. الاعتداء وصفته وزارة الخارجية بالعدوان غير المبرر والانتهاك الصارخ للسيادة، داعية مجلس الأمن إلى موقف حازم. لكن التوضيح الإسرائيلي الذي نقله موقع أكسيوس الأمريكي كشف الدافع الحقيقي: منع تمركز عسكري تركي في المطار، وهو ما نافته أنقرة جملة وتفصيلا، متهمة إسرائيل باختلاق الذرائع لزعزعة استقرار المنطقة. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو ذهب أبعد من ذلك، مؤكدا أن سوريا كانت على وشك خرق واقع أمني متفق عليه بالسماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب، رغم تحذيرات إسرائيلية متكررة. في المقابل اعتبرت الرئاسة التركية ادعاءات نتنياهو باطلة، مؤكدة استمرار التعاون مع دمشق لإرساء الاستقرار. وسط هذا التجاذب بدت واشنطن الطرف الأكثر حرصاً على ضبط الإيقاع، فالمبعوث الأمريكي توم براك كشف عن آلية أمريكية لفض النزاع بين الأطراف الثلاثة، مشيراً إلى أن أنقرة لم تتلقى أي تحذير مسبق، وأن طائرات رصدت متجهة شمالاً كان يمكن أن تستغل للرد لولا حكمة بعض الأطراف. مسؤولون أمريكيون قالوا وفق أكسيوس إن الضربة ربما ارتبطت جزئياً بانتخابات إسرائيل في شهر تشرين الأول المقبل، مؤكدين أن دمشق لم تتخذ أي خطوة عدائية، بل كانت تسعى لاتفاق أمني مع واشنطن وتل أبيب عبر مركز تنسيق في الأردن، مضيفة أن الرئيس الأمريكي ترامب طلب من دمشق ضبط النفس. سوريا وفي رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن أكدت أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة رغم ضبط النفس السوري تعرقل جهود الاستقرار وتهدد المنطقة بمزيد من التوتر، كما جددت مطالبتها بتنفيذ اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب من الجولان المحتل.
0: هذا وقال النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون إن استمرار العدوان الإسرائيلي الأحادي جانب يضر بالسلام والاستقرار في المنطقة. وأكد ويلسون عبر حسابه على منصة إكس أن سوريا أبدت رغبة حقيقية في الحوار مع إسرائيل، مضيفا أنها تواصل اعتراض الأسلحة المهربة من العراق والمتجهة إلى حزب الله في لبنان لتهديد إسرائيل. من جهتها انتقدت الأمم المتحدة الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا ووصفتها بأنها انتهاك مقلق لسلامة الأراضي السورية ومجالها الجوي. وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغرييغ على ضرورة وقف هذه الهجمات في أقرب وقت ممكن، وأضاف أن الأمم المتحدة تعارض هذه الهجمات.

0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي من دمشق الأكاديمي المحلل السياسي معنا مباشرة ياسر النجار. مرحبا بك معنا سيد ياسر. الحديث في البداية عن هذه الاعتداءات الإسرائيلية وهذا التصعيد الإسرائيلي الأخير في سوريا، كيف يمكن قراءة هذا الانتهاك الصارخ لسوريا؟
1: مساء الخير لكم ولجمهوركم. يعني إسرائيل اعتادت على أن تقوم بحالات انتهاكات واستفزازات باتجاه الأراضي السورية. أنا أعتقد أن إسرائيل تريد أن يكون هناك نوع من الاستفزاز وجر سوريا إلى مساحة لا تريدها سوريا. بالنتيجة نحن نتكلم عن حكومة يمينية متطرفة بإدارة نتنياهو تسعى الآن إلى تغيير معادلة القوة من خلال يعني للتأثير على الانتخابات المحلية، ولكن بالنتيجة سوريا ترى بأن ما حصل في مطار أبو دور على وجه التحديد هو رسالة لا تقتصر فقط على سوريا، وإنما هي رسالة إلى تركيا، رسالة إلى اتفاق مكة، ورسالة أيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن نتنياهو المأزوم يشعر بأن ترامب وإدارته تتخلى عنه في العملية الانتخابية، يريد أن يجر ترامب إلى مساحة الدعم، وأيضا يرى أو ترى إسرائيل بأن يعني اتفاق مكة سيكون موجها ليس فقط مواجهة إيران، وإنما أيضا كسر حاجز الذي كانت ترغب به إسرائيل وهي أن تحقق نوع من السلام مع الدول الخليجية والسعودية على وجه التحديد. اليوم السعودية، تركيا، باكستان في حلف لا يفرض على أحد أن يكون في حالة مواجهة، ولكنه أيضا لن يكون جزء من مظلة تريدها إسرائيل أو تريد أن تجر إسرائيل إليها. بالنتيجة تركيا أيضا ترى بأن عملية رفع الجاهزية كان أمرا مطلوبا باعتبار أن الطيران الإسرائيلي اقترب من الحدود التركية السورية، ولكن أيضا تركيا لا تريد أن تعطي نتنياهو مبرر بأن هناك تصعيد باتجاه دول المنطقة.
0: كيف تعتقد أن يكون الرد التركي على هذه المعادلة دون الانزلاق إلى مواجهات عسكرية مباشرة مع إسرائيل؟
1: يعني بداية تركيا كانت رافض ودعم كبير على المنحى الاقتصادي للحالة الإسرائيلية. أعتقد أنها بعد أحداث غزة يعني تقلص هذا الدور، وبالتالي لن يكون هناك تأثير كبير على المنحى الاقتصادي، ولكن تركيا لديها أدوات أخرى منها أنها جزء من الناتو وتستطيع أن تحشد يعني نوع من التعاطف مع سوريا والتفاعل باتجاه دعم الدولة السورية، بالإضافة إلى أن علاقة رجب طيب أردوغان بالرئيس ترامب، بالإضافة وأيضا علاقة الأمير محمد بن سلمان، كل هذا يمكن أن يساهم بالضغط على ترامب للوصول إلى أن يقنع نتنياهو أو يفرض على نتنياهو. بالنتيجة لا أحد يستطيع أن يضغط على نتنياهو سوى إدارة الأمريكية وإدارة ترامب على وجه التحديد.
0: وهل يمكن أن تمارس إدارة الأمريكية ضغطا فعليا على إسرائيل؟
1: لا تؤثر بذلك.
0: يعني بناء على تصريحات واشنطن التي بدت الطرف الأكثر حرصا على ضبط الإيقاع، هل تعتقد سيكون لها دور حقيقي بالمرحلة القادمة؟
1: يعني أعتقد أن هناك مساران الآن، مسار قديم يمثل المصلحة الإسرائيلية والاستعمار القديم، الآن حضر الأصيل وهي الولايات المتحدة الأمريكية، لديها مسار جديد وخطة عمل جديدة في الإقليم على مستوى تطوير اقتصادي. تشعر إسرائيل بأن مثل هذا المسار سيقلل من قيمتها وسيقلل من إمكانياتها، وبالتالي لن تكون إسرائيل في قادم الأيام شرطي للمنطقة كما كانت تحلم به، بل على العكس ستحاول إسرائيل فيما إذا تغيرت هذه الحكومة اليمينية المتطرفة أن تكون جزء من معادلة الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصادية في الإقليم. هذا هو الخيار الوحيد أمام إسرائيل، أو أن إسرائيل ستكون في حالة عزلة كما هو شأنها الآن، لولا أن الإدارة الأمريكية هي التي تحاول التخفيف عن هذه العزلة. بالنتيجة هناك تيارات شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية، في أوروبا، كلها تسأل السؤال لماذا ندعم نظام يشكل قلقا على الإقليم ويشكل مشكلة اقتصادية ويلزمنا بدعم كبير غير محدود. بالنتيجة على إسرائيل أن تعي بأن القادم من الأيام على مستوى حتى الإدارات في الغرب والإدارة الأمريكية ستكون ليس كشأن سابقاتها عندما أنشئ مثل هذا الكيان.
0: طيب في ظل ذلك، دمشق لجأت للأمم المتحدة ومجلس الأمن للاحتجاج، ما الذي يمكن أن تحققه هذا أو يحققه هذا المسار في ظل ربما موازين القوى الحالية؟ هل نعتقد أنه سيكون له أثر ملموس في الأيام القادمة؟
1: قادمة يعني مزيد من العزلة على إسرائيل سيجعل من الولايات المتحدة الأمريكية لديها كلفة إضافية للدفاع عن إسرائيل، وبالتالي ستشعر الولايات المتحدة أن إسرائيل باتت تكلفها أكثر من اللازم، وبالتالي سيكون أيضا هناك رسائل أمريكية للضغط على حكومة نتنياهو. أعتقد أن حكومة نتنياهو آيلة إلى السقوط بعد الانتخابات، هذا هو ما يقرره الاستطلاعات الرأي العام، وبالتالي أنا أشعر أن كل الإدارات الغربية والمنظومة الدولية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية لن يتأسفوا على سقوط نتنياهو ومحاكمته بالانتهاكات السابقة، وسيكون هناك فريق جديد في إسرائيل يتكيف مع الإدارة الأمريكية وإدارة ترامب لمصالح تحققها الولايات المتحدة الأمريكية في الإقليم ولنفسها.
0: أشكرك جزيلا ياسر النجار الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. قال مراسل تلفزيون سوريا إن الاحتلال الإسرائيلي أطلق سراح شخص بعد اختطافه وآخر فجر اليوم من بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة. وأضاف مراسلنا أن الدورية المؤلفة من نحو 100 عنصر و15 آلية كانت اقتادت المختطفين إلى قاعدتها العسكرية في محمية جبات الخشب بريف القنيطرة. يأتي هذا الاعتداء على وقع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب سوريا، بما في ذلك اختطاف قوات الاحتلال لمدنيين بشكل متكرر. أفادت مديرية إعلام القنيطرة بمقتل شاب من بلدة نبع الصخر بريف القنيطرة الأوسط متأثرا بإصابته نتيجة لانفجار قنبلة عنقودية. وأوضحت المديرية أن الشاب توفي بعد نقله إلى مشفى الجولان الوطني حيث قدمت له الإسعافات الأولية، إلا أنه فارق الحياة. أعلنت قوى الأمن الداخلي القبض على اللواء في النظام المخلوع سهيل نديم عباس، وذلك بعد أن ثبتت مشاركته في عدد من العمليات العسكرية والانتهاكات بحق السوريين. وقالت قوى الأمن إن التحقيقات أظهرت مشاركة عباس في معارك تلول الصفا بالسويداء عام 2018 بصفته قائد مجموعة اقتحام. كما أشارت إلى أن عباس شارك في عمليات عسكرية بدرعا وحمص وإدلب، وأصدر أوامر بإطلاق النار واستخدام المدفعية والراجمات خلال تلك العمليات. كشف مصدر قضائي لبناني لتلفزيون سوريا أن السلطات اللبنانية سلمت إلى دمشق رسميا اللواء عادل عيسى أحد ضباط جيش النظام المخلوع بعد استكمال الإجراءات القضائية والأمنية المتعلقة بطلب استرداده. وقال المصدر إن عملية التسليم جرت عبر الحدود اللبنانية السورية، حيث تسلم عيسى العميد عبد الرحمن دباغ مدير الاستخبارات الخارجية في جهاز الاستخبارات العامة السورية. أوضح أن التسليم جاء عقب موافقة النيابة العامة التمييزية في لبنان على طلب الاسترداد المقدم من دمشق، استنادا إلى المعاهدة القضائية اللبنانية السورية الموقعة عام 1951. من بيروت تنضم إلينا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا، مرحبا بك معنا مايا لتضعين في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بعملية التسليم، كيف تمت؟
2: نعم ديما، تمت عملية التسليم، تسليم اللواء عادل عيسى إلى السلطات في دمشق ليلة أمس عبر منطقة المصنع باتجاه الحدود اللبنانية السورية، وعبر الأمن العام اللبناني باتجاه إلى القضاء السوري. عملية التسليم كانت قد اتخذت وتمت كل الإجراءات التي كان قد سبق هذه العملية، أن الجيش اللبناني ومخابرات الجيش والقوى الأمنية أيضا ألقت القبض على عيسى أثناء وجوده في السفارة السورية في بيروت لإحضاره وللحصول على ورقة إدارية. قامت القوى الأمنية بالقضاء بإلقاء القبض عليه، ما من ثم تم اتخاذه إلى القضاء اللبناني، وتم التحقيق معه في عدة ملفات منسوبة إليه وفي عدة جرائم منها تعذيب وقتل الشعب السوري. نفى العديد منها وقال بأن بعض التهم الموجهة إليه هي مزاعم، ولكن القضاء القضاء اللبناني وأيضا القوى الأمنية اللبنانية أرفقت كل المعلومات في ملف عيسى إلى القضاء السوري، وتم تسليم يوم أمس اللواء عيسى إلى السلطات في دمشق. هذه العملية هي فعلا نقلة نوعية في العلاقات اللبنانية السورية، والتنسيق الأمني العسكري بين لبنان وسوريا يتمثل في حالاته يعني في حالاته الأخيرة في هذه الفترة، وخاصة أن هناك معاهدة قديمة بين لبنان وسوريا بتبادل المطلوبين والمتهمين، ولكن هذه المعاهدة لم يتم تفعيلها والعمل بها بسبب هيمنة النظام السوري السابق سواء الأب والابن على لبنان وعلى القضاء اللبناني. فكان يعني من غير المرجح والمعقول أن تقوم السلطات اللبنانية بالتسليم في هذه الطريقة، لأن هيمنة السلطات السورية آنذاك كانت تخولها الحصول على أي شخصية تريدها في لبنان، وبالتالي هنا مرحلة جديدة فعلا تكون السلطات في دمشق في هذه المرحلة أوفت بعهدها ووعدها تجاه الشعب السوري بملاحقة المجرمين والمتهمين بارتكاب مجازر بحق السوريين، إضافة أيضا إلى أن السلطات اللبنانية تكون قد أكملت واجبها وقامت بمهامها على أكمل وجه بعد أن كانت يعني في فترة سابقة وكأن السلطات في دمشق كانت تتهم بيروت بالتقاعس بتسليم مطلوبين وضباط وشخصيات محسوبة على النظام المخلوع، وكانت تقارير إعلامية منذ ما يقارب 4 أشهر قد تحدثت عن وجود ضباط متواجدين في لبنان محسوبين على النظام المخلوع في سوريا، وأيضا يعني عليهم تهم متهمون من قبل القضاء السوري بأنهم مرتكبون لمجازر وأيضا يعني عليهم تهم في سوريا. إذن اليوم نشهد تحول كبير في العلاقات اللبنانية السورية في المعاهدات، أيضا نتحدث عن اللجان التي اجتمعت اللجان اللبنانية السورية، نتحدث عن المعاهدات الجديدة التي كانت بين لبنان والتي عقدت بين لبنان وسوريا عقب سقوط النظام المخلوع في سوريا وعقب أيضا تراجع نفوذ حزب الله في لبنان. هي مرحلة جديدة تريدها نعم دمشق وتريدها بيروت، بدأت بعادل عيسى ولن تنتهي حسب المعلومات الخاصة أيضا بتلفزيون سوريا. هناك قائمة بعدة أسماء شخصيات وضباط تابعين للنظام المخلوع ومتهمين أيضا بارتكاب مجازر بحق السوريين. هذه اللائحة هي موجودة، لائحة بالأسماء أصبحت في لبنان وأصبحت في عهدة القضاء اللبناني لملاحقة الشخصيات التي تتهمهم دمشق بارتكاب مجازر بحق السوريين.
0: شكرا جزيلا لك مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من بيروت. ألقت قوى الأمن الداخلي في دير الزور القبض على متهم أقدم على طعن عنصر للأمن الداخلي بأداة حادة ما أدى إلى مقتله، وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن التحقيقات مستمرة مع الموقوف لكشف ملابسات الواقعة تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتقديمه إلى القضاء المختص. انتشرت دوريات من قوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية في قرية الزر بدير الزور على خلفية توتر بين عائلتين، وأوضح الأمن الداخلي في دير الزور أن التوتر نجم عن خلاف سابق تجدد قبل أيام وأسفر عن إصابة أحد الأشخاص الذين فارق الحياة متأثرا بجراحه. يأتي انتشار الأمن للفصل بين الطرفين ومنع تجدد التوتر بالتزامن مع جهود لجان الصلح لمعالجة القضية ضمن الأطر القانونية. أفاد مصدر لتلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي ألقت القبض على قاتل الشاب آيات الرفاعي، وكان القاتل هرب من سجن عدرا عند سقوط النظام المخلوع وأعيد اعتقاله مؤخرا ثم أطلق سراحه قبل أيام. ونشدت والدة آيات الرفاعي في لقاء سابق عبر شاشة تلفزيون سوريا الجهات الأمنية لإعادة فتح القضية، مشيرة إلى أنها تلقت تهديدات على خلفية مطالبتها بإعادة النظر في القضية. أعلن الدفاع المدني في حلب انتشاله جثمان طفل توفي غرقا في أثناء السباحة في ساقية للمياه بمنطقة الواحة شرقي المدينة. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه عملت على انتشال الجثمان ونقله إلى مشفى سفيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة أصولا. يأتي ذلك وسط تزايد حالة الغرق في مناطق مختلفة من سوريا.

أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدر دبلوماسي في دمشق أن وزير الخارجية أسعد الشيباني سيزور باكستان اليوم. وقال المصدر إن زيارة الشيباني تأتي بدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير خارجيته إسحاق دار، مضيفا أنه سيلتقي خلال الزيارة التي ستمتد ليومين وزيري الدفاع والتجارة. وأشار المصدر إلى أنه لا يوجد تعاون رسمي حاليا بين البلدين، لكنه يتم التحضير للعديد من الملفات المتعلقة بمجالات الدفاع والتعاون الاقتصادي والمصالحة. أصدر رئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة امتحانية استثنائية للتقدم إلى امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي العامة بفروعها كافة. ويشمل المرسوم رقم 163 لعام 2026 الطلاب من أبناء السويداء الذين لم يتقدموا إلى امتحانات دورة عام 2026 أو الذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية خلالها. وبحسب المرسوم تجرى الدورة الاستثنائية وفق القواعد والشروط ذاتها المعتمدة لامتحانات الشهادتين. أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء استقبال طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى السبت المقبل. وأوضحت الوزارة أنه يحق للطالب الاعتراض على مادتين فقط، إضافة إلى الاعتراض على العقوبة المفروضة عليه، كما يحق له الاعتراض على مادتين إضافيتين في حال استفادته من الاعتراض الأول. وبحسب الوزارة بلغت رسوم الاعتراض 120 ليرة سورية جديدة، على أن يستعيد الطالب 70 ليرة منها في حال ثبوت صحة اعتراضه. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تسوية أوضاع الطلاب الدارسين في الجامعات الأردنية الخاصة. وقال الوزير إن مجلس التعليم العالي قرر تسوية أوضاع الطلبة الذين حول دراستهم إلى الجامعات السورية الحكومية ولم تنطبق عليهم شروط التحويل والنقل. وأوضح الوزير أن الخطوة تأتي حرصا على معالجة الملفات الطلابية العالقة بصورة مسؤولة ومنصفة، مؤكدا الاستمرار على مراجعة مختلف الملفات الطلابية والعمل على إيجاد المعالجات المناسبة لها.

أعلنت الشركة السورية للبترول أن الانفجار الذي حصل أمس على خط تصدير الغاز من معمل غاز الجبسة في ريف محافظة الحسكة ناجم عن عمل تخريبي متعمد، وأنه أدى إلى توقف الضخ عبر الخطأ. وأوضحت الشركة أنه جرى عزل الآبار وإغلاق صمامات الأمان وتأمين الموقع بالكامل من دون تسجيل أي إصابة بين العاملين. وبينت الشركة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على استكمال التحقيق وملاحقة مرتكبي هذه الأعمال.

حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من كتلة هوائية حارة تتقدم نحو البلاد اعتبارا من يوم غد الخميس، لتفرض طقسا صيفيا حارا على المناطق الداخلية والشرقية والجزيرة. وأوضحت الوزارة أن درجات الحرارة ستصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية يومي الجمعة والسبت المقبلين، على أن تبدأ الكتلة الهوائية الحارة بالتراجع يوم الأحد المقبل. ودعت الوزارة المواطنين إلى اتباع إرشادات الوقاية والامتناع عن رمي أعقاب السجائر قرب الأعشاب اليابسة وفي المناطق الحراجية ومناطق الغابات.

0: وينضم إلينا مازن قرابيلو، اختصاصي التأهب بدائرة الإنذار المبكر في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا سيد مازن. بناء إذن على هذه التحذيرات ورفع حالة التأهب نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، ضعنا في تفاصيل أفضل فيما يتعلق إن كانت حتى الآن ضمن ربما الموجات الصيفية المعتادة أم أنها تشكل ربما خطر لا سمح الله في قادم الأيام؟
1: نعم، تحياتي لكم ولجميع مشاهدي تلفزيون سوريا. في البداية، صحيح كتلة هوائية حارة ستتقدم نحو البلاد اعتبارا من يوم غدا الخميس نتيجة امتداد أو عمل مشترك بين منخفض سطحي حراري إضافة إلى مرتفع شبه مداري علوي. سترتفع درجات الحرارة بحدود 2 إلى 4 درجات خاصة يومي الجمعة والسبت، وتبدأ الكتلة بالتراجع اعتبارا من نهار الأحد. في الحقيقة قيم درجات الحرارة لن تصنف كموجة حر صريحة.
0: طب ما المناطق الأكثر عرضة للتأثر بهذه الكتلة الحرارية، وما طبيعة المخاطر التي ربما قد تصيب هذه المناطق؟
1: نعم، في الواقع المناطق الشرقية والجزيرة هي يعني الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث ستسجل درجات حرارة في هذه المناطق بين 42 إلى 44 درجة، ستصل في بعض المناطق الداخلية إلى 40 درجة مئوية كمدينة حلب مثلا أو محافظة حلب، واحتمالية أن تصل محافظة دمشق أيضا إلى حدود 40 درجة أو 41 درجة خلال يومي الجمعة والسبت. بخصوص المخاطر، غالبا ترتفع فرص الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري أو إصابة خاصة الأطفال بحالات جفاف، إضافة إلى ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في الغابات والمناطق الزراعية والمناطق الحراجية.
0: هل هناك مناطق حراجية أو زراعية تعتبرونها ربما ذات أولوية بناء على هذه الإحصائية في مسألة المراقبة والاستجابة في المرحلة القادمة أو الأيام القادمة؟
1: نعم، ضمن خطة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للاستجابة للحالات التي قد تتعرض لها البلاد، دائما لدينا خطط مسبقة في هذا الموضوع، ولدينا فرق منتشرة في ضمن المناطق الحراجية ومناطق الغابات خاصة في المناطق الساحلية للاستجابة السريعة لأي حريق قد ينشب في تلك المناطق.
0: هل جرى رفع حالة الاستنفار والجاهزية؟ كيف يمكن رصد مستوى الجاهزية لدى الدفاع المدني؟
1: غالب في دائما في فرق الدفاع المدني عندما يتم تصدير أي تحذير ترفع فرق الدفاع المدني لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حالة التأهب للاستجابة لأي حدث قد ينتج عن العامل المؤثر على البلاد، سواء ارتفاع درجات حرارة أو إلى ما شابه.
0: طب ما الرسالة التي توجهها اليوم للمواطنين قبل دخول هذه الكتلة الحرارية، وخصوصا لمن يخططون ربما للخروج أو حتى لقضاء العطلة الصيفية؟
1: نعم، في الواقع ننصح أهلنا المدنيين في عموم المناطق السورية وخاصة في المناطق الداخلية والشرقية لتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال أوقات الذروة المحددة من الساعة 11 صباحا حتى 5 مساء، إضافة إلى تجنب رمي أعقاب السجائر وإشعال النار في المناطق الحراجية ومناطق الغابات لتفادي حدوث حرائق. ونؤكد ونعيد ونكرر تجنب السباحة في سواقي الري والأنهار والبحيرات والسدود وفي البحر في الأماكن الغير مخصصة لذلك لتفادي حالات الغرق، لأنه نشهد في معظم الأحيان ارتفاع في حالات الغرق عندما نتأثر بموجة حر أو ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي مازن قرابيلو، اختصاصي التأهب بدائرة الإنذار المبكر في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، كنت معنا من دمشق. حذرت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف من التعامل مع سماسرة غير معتمدين يزعمون قدرتهم على تسجيل الحجاج مقابل مبالغ مالية ووعود غير نظامية، وأكدت الإدارة أن التسجيل لأداء فريضة الحج يتم حصرا عبر المكاتب المعتمدة والقنوات الرسمية، مؤكدة أن أي تعامل خارج هذه القنوات يشكل مخالفة للتعليمات ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية، داعية الراغبين في أداء فريضة الحج إلى توخي الحذر من محاولات الاستغلال والتضليل. أعلنت وزارة الداخلية النمساوية أن 240 سوريا غادروا النمسا خلال شهر تموز الماضي ضمن برنامج العودة الطوعية، وبحسب الوزارة فقد غادر نحو 2000 سوري النمسا منذ سقوط النظام المخلوع نهاية 2024، في حين عاد أكثر من 600 شخص هذا العام. وأضافت الداخلية النمساوية أن برنامج العودة الطوعية الذي يقدم دعما ماليا يصل إلى 3000 يورو قد لقى تفاعلا إيجابيا، مضيفة أن 350 عملية مغادرة يجري التحضير إليها حاليا. يعاني مواطنون في دمشق من تدني مستوى الأجور والرواتب بقطاعات مختلفة قياسا بتضخم الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة، في وقت يرى فيه أصحاب العمل أن السبب يعود إلى ضعف الأسواق وارتفاع كلفة التشغيل.
2: يعاني العمال والموظفون من تدني الأجور أمام تضخم أسعار الخدمات ومتطلبات الحياة الأساسية، ما يضطرهم لأعمال إضافية بأجور زهيدة أيضا.
3: شغلة واحدة ويلا ملاقينا أجور، معاناة معاناة الشاب السوري كلهم، يعني يلا الأجور تكفي للواحد مواصلات لشغله روحة ورجعة، والأمتين أكل، يعني هي كلها، يعني أنا أو حدا غيري، يعني أنا عم بحكي معاناة الشباب السوريين كلهم.
4: أنا أعمل كمدرس وأشتغل بعد الظهر عدة أشياء، ومع ذلك متطلبات الحياة لا تكفي. كل هذه الأجور لو جمعناها ما عم تكفي مصروف معيشة ومصروف طلاب الجامعة ومصروف السكن من كهرباء وهاتف ونت.
5: عم نطلع الشغل أكل شرب فقط لا غير، ونطلب أجور عالية نقعد بلا شغل، ما في شغل، ما حدا بيشغلنا، ومنطالب انه اذا في حدا انه بس يشلنا شويه قيمه يعني ويسعنا ورا الموضوع مشان الاجور. ضروري نتغرب لحتى نامن مستقبلنا شوي.
2: يقر اصحاب العمل بعدم كفايه اجور موظفيهم رغم محاولات تعويضها، مبررين ذلك بتراجع ايراداتهم من جراء الواقع الاقتصادي الصعب.
6: احنا كاصحاب منشات قد ما اعطينا العامل تبعنا ما حيكفي راتبه، لانه مثل ما لك شايف السوق خافف شوي، مواد عنا احنا المواد اللي احنا بنشتغل فيها كتير عالية، يعني سعرها كتير عالي وما في حركة بالسوق.
2: رغم مبررات أصحاب العمل وضغوط السوق، يبقى عمل الاستغلال قائما ويتطلب تدخلا رقابيا صارما.
7: في عدة أسباب، يعني أولها سبب الركود الاقتصادي عنا، عدم الاستمرارية بالعمل لصاحب المنشأة، يعني مو كل يوم هو عنده شغل لحتى يحسن يسدد للعمال أجورهم العالية. عندك تكاليف العالية لموضوع الكهرباء والضرائب، هذا عم يأثر يعني شيء سلبي على صاحب المنشأة. عندك وجود بعض المنشآت فيها أصحاب المنشآت هي ضعاف النفوس، طبعاً عم يكون في استغلال للعامل يعني عندهم، فهذا عم يأثر سلباً.
2: يرى خبراء أن رفع الأجور يستلزم السير بعدة اتجاهات، منها كبح التضخم وتشجيع الاستثمار وتفعيل الرقابة واستمرار تعديل الرواتب لتناسب كلفة المعيشة.
8: تراجع مستوى الأجور يعكس حالة الواقع المعيشي لمعظم السوريين ومعاناتهم في تأمين عمل براتب جيد قادر على تلبية كل متطلبات الحياة في ظل التضخم الحالي. حازم عواد، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: يواصل باسل شغفه بالموزاييك الدمشقي بعد عودته إلى سوريا، محولا قطع الأحجار إلى لوحات تحمل ملامح المدينة وذاكرتها قبل أن تتجاوز أعماله حدودها وتجد طريقها إلى أسواق عدة في الدول.
9: وهي هي القطعة الوحيدة اللي عاشت بعد الحرب.
10: رجعنا من الغربة وكان هذا هدفنا الأساسي، إنه يرجع يكون هذا الفن له مكانة هون بدمشق ويرجع يتصدر من دمشق للعالم كله. ورجعنا لقينا معاملنا كلها مدمرة وكل المكانات مسروقة وما في أي شيء موجود، بس مع هيك أخذنا مكان تاني بالأجار ورجعنا هلأ بلشنا من أول وجديد من هذا المكان، ومع إنه هذا المكان كمان كان مدمر بس كان شوي قابل إنه نشتغل فيه. هلأ هي المهنة هي تعتبر فن دمشقي لكن أصوله بيزنطية ورومانية، طوروا الدمشقيين فيما بعد أو تحديداً الأمويين، ولحد الآن في كتير أماكن شاهدة على هاي مثل جامع الأموي، البيوت الدمشقية القديمة اللي عمره أكثر من مئات السنين، وحتى في بيوت عمره آلاف السنين موجود فيها هذا الفن، وكان تصنيعه كامل من دمشق وكان يتصدر من قبل لكل العالم. المهنة هي عبارة عن فكرة واختيار رسمة وبعد تخطيط واختيار ألوان وتطبيق ألوان، وأهم نقطة أو هو السر السر هاي المهنة هي الدقة بالتفاصيل واختيار الألوان. هلأ أي لوحة ممكن تأكل معنا ساعات أو حتى ممكن تأكل معنا أيام، بس بالنهاية بتكون نتيجة تستاهل. إحنا بنستخدم تحديداً الحجر الطبيعي والأحجار الكريمة، وحتى بنتميز بهي المهنة إنه نحن بنحط أحجار الكريمة داخل بجانب الرخام بحيث نعطي الرونق الحقيقي لهذا الفن. من سنة لهلأ الحمد لله رب العالمين بلش يصير في إقبال، لكن من ست أشهر فيني أقول لك كان الإقبال 0%، بس الحمد لله هلأ بلشنا شوي شوي العالم تعرفنا ورجعت تتذكر إنه في هذا الفن هو موجود. وهي أكثر كلمة عم أسمعها بصراحة، إنه ما كنا بنعرف إنه هاي المهنة لحد الآن موجودة. هلأ والله عم نشتغل لكتير أماكن، ومن أهمها عم نشتغل لتركيا وعم نصدر لأمريكا ولدول عربية مثل الإمارات وقطر والأردن. رسالتي من هاي المهنة إنه هذا الفن ما يضل الذاكرة، يكون واقع ويرجع نشوفه بأحياء دمشق وبشوارعها وبساحاتها. وعندي عمل حابب أقدمه هدية لدمشق وللشعب السوري، عمل كبير يعني أقل شيء حابب أعمله يعني بعرض 15 أو 20 متر، بحيث اللي جاي من بعيد أو اللي داخل على دمشق يشوفه ويقول عن جد الدمشقيين رجعوا يبدعوا. وحابب أوجه رسالة للمعنيين إنه في شباب رجعت على البلد ورجعت حابب تعمل فرق، وبتمنى يوصل صوتنا وأنا واحد منهم.

0: أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بمقتل 7 فلسطينيين وإصابة 24 آخرين بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أصيب شخص بنيران جيش الاحتلال وسط مدينة غزة وسط مدينة خان يونس في جنوب القطاع، وذلك في ظل انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار. أما في منطقة العطاطرة غربي بلدة بيت لاهيا، فقد تعرضت المنطقة لقصف مدفعي إسرائيلي بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة. وكان الاحتلال الإسرائيلي استهدف مستشفى الشفاء أمس، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى بينهم طفل. هذا واتهمت حركة حماس رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال جهود التفاوض وتقويض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة جديتها في إنجاح الاتفاق وداعية واشنطن الوسطاء إلى إلزام إسرائيل بتنفيذه. جاء موقف الحركة عقب غارة إسرائيلية استهدفت مقهى في ميناء مدينة غزة وأسفر عن مقتل 6 من الفلسطينيين بينهم طفل وإصابة 14 آخرين. وقالت حماس إن توقيت الغارة عقب لقاءات القاهرة والجهود التي بذلها الوسطاء يؤكد تعمد نتنياهو تعطيل المفاوضات أو مطالبة الإدارة الأمريكية والوسطاء والضامنين بوقف التصعيد وإلزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه. تنضم إلينا شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا من غزة. مرحبا بك معنا شروق، لتضعين في تفاصيل أوفى فيما يتعلق في البداية بتفاصيل الأوضاع الإنسانية الميدانية لديك على الأرض.
1: نعم ديما، في الوقت الذي ينتظر فيه الفلسطينيون

0: بالنازحين مثل ما جرى مساء الأمس، وهي الغارة الأعنف منذ أكثر من أسبوعين. وهذه الغارة استهدفت ميناء غزة، وهو المتنفس الأوحد لآلاف الفلسطينيين في مدينة غزة. وهذه المنطقة تضم أكبر مخيمات النازحين الواقعة غرب مدينة غزة. الجيش الإسرائيلي قام بإطلاق صاروخين من طائرة إسرائيلية مسيرة اتجاه هذا المقهى، ما أدى إلى استشهاد 7 من الفلسطينيين بينهم طفل، حيث رأينا مشاهد قاسية وتدمي القلوب نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. لك أن تتخيلي أن تكون عائلة فلسطينية وشبان وفتيات يتواجدون في هذا المقهى في لحظة هادئة وتباغتهم غارة وصواريخ إسرائيلية. كيف سيكون هذا المشهد وهو القاسي جدا على الفلسطينيين؟ نتحدث عن مشهد مؤلم للغاية جرى يوم أمس نتيجة الغارة العنيفة التي استهدفت مكان يعتبر المتنفس للفلسطينيين غرب مدينة غزة. وهذا يذكرنا بالمشاهد بعد أن قام الجيش الإسرائيلي باستهداف مقهى الباقة خلال أشهر الحرب، وهذا المشهد يشابه تماما الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في أماكن تواجد الفلسطينيين، تحديدا الأماكن التي تعج بالفلسطينيين وتعتبر متنفس لهم. هذا العدد من الضحايا يرفع أعداد الشهداء إلى أكثر من 1270 شهيدا وفق المصادر الطبية الرسمية منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن، إضافة إلى عدد كبير من الإصابات بالفعل نقلت من النساء والأطفال والرجال نتيجة هذه الغارة، وهي تتواجد حتى الآن في مشفى الشفاء الطبي الذي يعاني من إمكانات محدودة جدا في ظل فرض حصار قاسي على كل القطاعات الحيوية في غزة. كان هناك اليوم بيان لوزارة الصحة تتحدث فيه عن أن هناك أكثر من 20,000 جريح بحاجة إلى السفر، ألفين من الحالات التي تصنف بالخطيرة وهي تحتاج إلى السفر لاستكمال علاجها، وحياتها مهددة بالخطر إذا لم تسافر فورا إلى خارج القطاع في ظل النقص الحاد والشديد بالمستلزمات الطبية والأدوية. ديما،
1: نعم شروق، أشكرك جزيل الشكر. شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا كنت معنا من غزة. يواصل مستوطنون إسرائيليون حصار 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرة شمال الضفة الغربية المحتلة لليوم 11 على التوالي وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي تصريحات صحفية قال رئيس بلدية قصرة عبد العظيم الوادي إن المستوطنين يواصلون الانتشار في محيط المنازل بالتزامن مع وجود قوات الجيش الإسرائيلي وإعلان المنطقة عسكرية مغلقة، مشددا على أن العائلات الثلاث تواجه أوضاعا صعبة نتيجة لاستمرار الحصار عليها. وأفاد الوادي بأن الجيش الإسرائيلي يواصل السيطرة على أحد المنازل الثلاثة وتحويله إلى سكنة عسكرية في حين يوجد المستوطنون في محيط المنازل محاصرة. وتنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. مرحبا بك معنا ريم، لتضعين في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وضعينا في تفاصيل آخر المستجدات بالضفة الغربية.
2: ديما، سلسلة من الاعتداءات نفذها المستوطنون هذا اليوم في عدة مناطق في الضفة الغربية وتحديدا في محافظتي رام الله والبيرة ومحافظة نابلس. أيضا أبرز هذه الاعتداءات ما يجري في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 11 على التوالي، تحاصر مجموعات

0: المستوطنين 3 منازل فلسطينية بحماية قوات الاحتلال وقوات جيش الاحتلال التي تتواجد في البلدة، تفرض عليها حصارا وتعلن عنها منطقة عسكرية مغلقة. 11 يوما لم يخلي جيش الاحتلال المستوطنين من هذه البلدة، والتي بحسب ما يقول رئيس بلدية قصرة بأن العائلات بدأ ينفذ لديها مخزون الطعام والشراب، وأنها بدون مصادر للمياه ولا الكهرباء بعد أن اعتدى المستوطنون وقاموا بقطع شبكات المياه وأيضا بقطع التيار الكهربائي عن هذه العائلة، ووضعوا الأحجار والإسمنتية على الطريق ويمنعونهم من الدخول أو الخروج. يقول رئيس البلدية ديما بأن جيش الاحتلال كان بإمكانه أن يخلي المستوطنين من البلدة منذ اليوم الأول، لكن حتى هذه اللحظة هو يؤمن لهم الحماية وأيضا لم يقم بإخلائهم من بلدة قصرة. هناك تخوف كبير لدى الأهالي مما يجري في هذه البلدة، كذلك خشية كما يقول رئيس البلدية من أن يصبح هذا الأمر نهجا يعتاد عليه المستوطنون في عملياتهم واعتداءاتهم ضد المواطنين الفلسطينيين تحت أعين الجيش والشرطة وبحماية منهم في كل ما يقومون به في هذه البلدات تحديدا. أيضا هناك كان اعتداءات من قبل المستوطنين في منطقة شعب اللوز في قرية المغير، أيضا في محافظة رام الله، أيضا الأغوار هناك مهددة، العائلات التي دائما يكون في اعتداءات من قبل المستوطنين عليهم. أما على صعيد المداهمات والاعتقالات، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة فجر هذا اليوم، تخللها مداهمات للمنازل واعتقالات شملت بحسب نادي الأسير الفلسطيني اعتقال 30 مواطنا بينهم صحفي ووزير شؤون القدس أشرف الأعور، الذي قامت قوات الاحتلال أو شرطته باعتقاله من منزله في بلدة سلوان، وقبل قليل قامت بالإفراج عنه بكفالة مالية. أيضا كان هناك اعتقالات مكثفة وفرض حصار على بلدة الظاهرية جنوب الخليل، التي فجر هذا اليوم قوات الاحتلال اقتحمتها برفقة جرافتين عسكريتين، اندلعت مواجهات في البلدة وكان هناك حملة اعتقالات. كذلك في محافظات نابلس وبيت لحم والخليل بشكل عام كان هناك عدة عمليات اعتقال ومداهمات للمنازل وتحقيقات ميدانية وتفتيش أيضا للمنازل وتخريب للمحتويات. هذا التصعيد العسكري الذي يقوم به الاحتلال في الضفة الغربية منذ فترة، بالتزامن أيضا كما قلنا مع اعتداءات المستوطنين، وأخيرا أيضا ديما حملة هدم المنازل متواصلة للفلسطينيين. هذا اليوم قامت قوات الاحتلال بهدم 3 منازل في حي الأشقرية في بلدة بيت حنينة في القدس.
1: شكرا جزيلا ريم العمري، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من القدس المحتلة. نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات وقصف لعدة بلدات في جنوب لبنان، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات دهم في بلدة حداثة فجرا عقب تفجيرات وقعت ليلا في المنصوري، في حين سقطت قذائف مدفعية على مجدل زون والوديان المحيطة بها. كما ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق منطقتي صور وبنت جبيل، في حين نفذت طائرات مسيرة دوريات فوق نهر الليطاني حتى جسر القعقعية.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات. نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيداً.
1: أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
0: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.

انطلقت منه شرارة المظاهرات في سوريا، ويعد من أقدم المساجد التاريخية. الجامع العمري في درعا أيقونة أثرية ورمز ديني وثوري في حوران جنوب سوريا. يعد الجامع العمري من أقدم المساجد الإسلامية الأولى، يقع وسط درعا البلد، ويعود تاريخ بنائه إلى الخليفة عمر بن الخطاب الذي يحمل الجامع اسمه، حيث أمر ببنائه عندما زار المدينة سنة 14 للهجرة، وأشرف على بداية إنشائه عدد من الصحابة، منهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل. شهد المسجد مراحل معمارية متعددة، وتعود بداياته إلى العصر الراشدي، ليشهد المسجد المرحلة الثانية من التوسعة في العهد الأموي. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فكانت عام 651 للهجرة في العهد الأيوبي. يطغى على الجامع طابع العمارة قبل الإسلام نظرا لقدمه، إذ بني على أنقاض معبد وثني على طراز المساجد التي بنيت في عهد الخلفاء الراشدين. حافظ الجامع العمري على شكله القديم حتى دخلت عليه عمليات الترميم الحديثة وغيرت بعضا من معالمه القديمة، إلا أن هذه الترميمات والتعديلات لم تصل إلى منارته وواجهته القبلية. أصبح المسجد بمخططه الحديث عبارة عن نسخة مصغرة عن الجامع الأموي بدمشق، من حيث احتوائه على أروقة بديعة ومساحة واسعة للصلاة وصحن خارجي مكشوف ومئذنة شامخة. للمسجد ثلاثة أبواب رئيسية، يفتح أكبرها وهو الباب الشمالي على الأروقة الداخلية للمسجد، أما البابان الغربي والشرقي فيفتحان باتجاه الخارج. سقف المسجد يشبه الأبنية القديمة في درعا، إذ يرتكز على القناطر الحجرية، تليها بشكل معاكس حوامل بارزة من كل جهة، ومن ثم عوارض أكثر بروزاً للربط بين الحوامل وتغطية الفراغات. يعتبر المسجد رمزاً من رموز الثورة السورية، حيث انطلقت منه أوائل المظاهرات في عام 2011، ودعا الشيخ أحمد الصياصنة إلى التظاهر ضد نظام الأسد المخلوع من منبر الجامع العمري. في 13 من نيسان لعام 2013 تعرض المسجد لاعتداء من قبل النظام السوري المخلوع، ما أدى إلى انهيار مئذنته التي جرى لاحقاً إعادة بنائها وإجراء صيانة لباقي أجزاء المسجد، ليبقى معلماً أثرياً ورمزاً ثورياً عبر التاريخ.

0: أن رحيلا واحدا حال بيننا وللموت من بعد الرحيل رحيل.
1: وإنا لنلقى الحادثات بأنفس كثير الرزايا عندهن
2: قليل.
1: إن هذين البيتين أول شواهد للسترة.
2: الجديد الذي جاء به المتنبي سلامة العقول.
1: الله.
2: النص واحد والأفهام مختلفة.
1: مجتمع مكارم الأخلاق الكرم والشجاعة.
2: والأصعب من ذلك أن ترى صنفا أو بشرا لا حاجة له، فإما أنه استغنى بما هو أدنى.
1: إذا لم تفهموا كلامي فاحفظوه، فإنكم إذا حفظتموه فهمتموه.
2: ترند هو موت الكريم وليس موت اللئيم.
1: وقالوا ماجدا منكم قتلنا، كذاك الرمح يكلف بالكريم.
2: يعني يحبه حد الكلف.
1: دريد بن الصمة جمع بين حب الموت لهم وحبهم الموت. لذلك أنا أرى أن بيته أجود ما قيل.
2: والتقدير لأنهم.
1: لأنهم يا سلام.
2: ماذا نعرب جملة إنهم؟
1: هذا تقدير معنى لا تفسير إعرابي.
2: عظيمة هذه.
1: تستجيب لأحوال النفس الإنسانية.
2: شباب تسامى للعلا وكهول.
1: الله.
2: والله هذه تدرس. تمام، أنا فشلت في صناعة الآيفون برو ماكس. هل نجحت أنت؟
1: في هذه الحلقة أستدرك كثيراً،
2: أتحدث أكثر منها.
1: وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان.
2: تجد لها أذناً مصغية وقلباً يتلقفها هكذا.
1: يا سلام.

0: والإنسان يأخذ من الأشياء ما يحتاج إليه وما يجد نفسه مدفوعا إليه. الشعر يأخذ منه اللغة ويأخذ منه النحو ويأخذ منه الصرف. أهل البلاغة يهتمون بالجانب البلاغي، وأهل النحو يهتمون بالجانب
1: النحوي وهكذا، وأهل الصرف وهكذا.
0: أنا الذي لفت نظري عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال برنامج منازل القصيد أن جزءا لا يستهان به من الجمهور من حيث الكم أعني، ولوع بالحالة القيمية للقصيدة التي تعزز فيه الكرم، القصيدة التي تزيده صبرا، النص الذي يحمل معه هويته، النص العاطفي الذي يعبر عن أشجانه ووجدانه وهكذا. فلا يغدو النص الشعري هنا مجرد كلمات قيلت، وإنما يتحول إلى كونه حياة وبناء كامل مرتبط بالهوية ومرتبط بالنفسية.
1: وهذا كثير في الشعر الجاهلي، في بيان العربي الأول التام الكامل، هذا الشعر القيمي الذي ينتسب إلى القيم ويعزز القيم عند الإنسان. ونصنا الذي تجاذبنا أطراف الحديث حوله في حلقة ماضية يصب في هذا تماما.
0: تقصد نص السموأ
1: يطرب أي متلقن.
0: تعيرنا أن قليل عديدنا،
1: فقلت لها إن الكرام قليل.
0: يعني في تحليل وتفصيل لحالة موجودة ليس ثرثرة،
1: وفيه مواساة كذلك. يعني هذا السامع الذي يستمع إلى هذا النص، يعني هذا الذي أشرتم إليه في حلقة ماضية كذلك، في قضية أن يجد الإنسان نفسه في مواجهة أهله وأقربائه، يدنو إليهم فيبتعدون، يلتفت إليهم فيلتفتون عنه، يكرمهم فيبخلون عليه، يعني يجد نفسه غريبا. لكن حين يسمع بيت الشاعر، حين يسمع قوله تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل، فكأنه يواسيه، يقول لا بس هذا شأن أهل النفوس العالية، هذا شأن أهل الكرم، فأنا مستمر في هذا، مثابر فيه، لأن هذا شأن الكرام. نعم،
0: هو انعدام هذا النموذج في الحياة يخفض الهمة أصلا
1: ويجعل الحياة بلا معنى.
0: لا معنى لها. لا بد أن تكسر القوالب والقواعد الرتيبة العامة المألوفة جدا حتى تستطيع أن تستلذ بطعم الحياة على أصولها القيمية المنشودة.
1: يا سلام.
0: فتعطي أكثر من المتوقع وتصبر أكثر من المتوقع.
1: يا سلام.
0: وتكسر التوقعات.
1: يا سلام. جميل.
0: وعلى هذا ذهب السموأل في قصيدته هذه، فكسر التوقعات في الأبيات التي قرأناها.
1: جميل جدا. نعم.
0: وصلنا إلى قوله آنذاك،
1: يقرب حب الموت
0: آجالنا
1: لنا وتكره آجالهم فتطول،
0: تسيل على حد الضباط نفوسنا
1: وليست على غير السيوف تسيل.
0: أي نعم.
1: وكنت أود أن أشير في حديثنا الماضي عن القصيدة وعن فيما دردشنا فيه، كنت أود أن أشير إلى الاستطراد لما قال وإنا لقوم ما نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول، وكان يفتخر، فخرج من الافتخار إلى الهجو إلى الهجاء. نعم، ثم عاد ثانية إلى الافتخار، فهذا يسمى استطرادا. الطريف أن البلاغين يذكرون أن بيتي السموأل هذين وإنا لقوم ما نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول، يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول، قالوا إن هذين البيتين أول شواهد الاستطراد. يعني هذان البيتان لهما ميزة أيضا في قضية الاستطراد عند البلاغيين.
0: راح ورجع
1: تماما، ثم عاد إلى الافتخار، شفى غليله قليلا من عامر وسلول، ثم عاد بعد ذلك. حتى قلت حتى البيت الثالث تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل، فيه تعريض أيضا بأولئك، أن هؤلاء قتلهم بالسيف وبالرماح لا بشيء آخر.
0: نعم. لا يموتون ميتة عادية.
1: نعم نعم نعم. حتى كنت أود أن أشير أيضا إلى شيء آخر فاتني، وأود هنا أن أستدرك بعض الفوائد، والفوائد كثيرة جدا.
0: جميل، هذا له كرم منك.
1: أكرمكم الله سيدي. كنت أود أن أشير أيضا إلى تعليق عظيم جدا لأبي علي المرزوقي على قوله فقلت لها إن الكرام قليل. له نص عظيم في التعليق على هذه القطعة اللطيفة يوازي قول السموأل فقلت لها إن الكرام قليل. يقول على أن قوله إن الكرام قليل يشتمل على معان كثيرة، وهي ولوع الدهر بهم، واعتيام الموت إياهم، وقلة النسل فيهم، واستقتالهم في الدفاع عن أحسابهم، وإهانتهم كرائم نفوسهم مخافة لزوم العار لهم، ومحافظتهم على عمارة ما ابتناه أسلافهم، وكل ذلك يقلل العدد ويقصر المدد. فهو هنا يشير إلى أن هذا فيه إيجاز القصر، كلام قليل
0: بمعان كثيرة
1: تندرج تحته معان كثيرة جدا، أشار إلى بعضها ها هنا. فهذا أيضا من تعليقات أبي علي الحسنة على هذا الشطر، فقلت لها إن الكرامة قليل.
0: هم الشعراء من أكثر الذين يجيدون استعمال اللغة.
1: نعم.
0: يعني اللغة لها طاقة، أنا أستعمل منها ما يخدمني في اليوم، أريد خبزا أعطني ماء، أذهب إلى العمل، هذه الجمل النفعية السريعة. الشاعر تجاوز هذا الاستعمال اليومي الوظيفي اللي هي الصفة التواصلية.
1: صحيح.
0: أو الوظيفة التواصلية.
1: نعم.
0: ووصل إلى أعلى ذروة ممكنة اللي هي القيمة الجمالية، والتي تندرج تحتها القيمة الأخلاقية والحضارية والإنسانية والدوافع النفسية والغايات والراحة والاستكانة والتلاحم المجتمعي. نعم. حتى تجد نفسك لما تقرأ البيت وتعيشه، أنا يعني كثير من أحيان أبكي ولا أخفي ذلك.
1: جميل.
0: يعني كمن يسمع شيئا، كمن يعني يخاطب شيئا أو يخاطبه أحد، لأني أستشعر أن هذا النص لي يخاطبني، فحالتي معه هي حالة خاصة، ليس شكلا من أشكال الوهم، وإنما هو على الحقيقة التي تجد هذه الكلمات، على النسق الذي وردت فيه، على الصياغة التي وردت فيها، تجد لها أذنا مصغية وقلبا يتلقفها هكذا.
1: يا سلام.
0: أي نعم.
1: هذا لتكثيف المعاني عندها، فكل قارئ يأخذ من هذه المعاني بحظه. من كلام أبي علي
0: قال المتنبي ولكن تأخذ الأفهام منه على قدر القرائح
1: والفهوم،
0: أو على قدر القرائح
1: والفهوم. نعم.
0: أي نعم.
1: من كلام أبي علي تذكرت شيئا، وهو التفاضل في الكلام إنما يكون، يعني أعلى درجات التفاضل في الكلام هو القدرة على صياغة هذا الكلام المكثف الذي يسمونه إيجاز القصر. لفظ يسير تنبع منه معاني لا تكاد تتناهى. نعم. ورد هذا بكثرة في البيان العالي، والقرآن الكريم منه الكثير.
0: نعم.
1: في هذا
0: ولكم.
1: نعم.
0: في
1: يا سلام، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم. وأين هذا من قول العرب القتل أنفى للقتل. فإنهم فضلوا عليه من عدد من الأوجه، ولكم في القصاص حياة. طبعا في القصاص حياة هي تقابل القتل أنفى للقتل. أين هذا من ذاك؟ يعني تنبع من هذا النص روح عدالة السماء، على حين أن قولهم القتل أنفى للقتل فإنها تفوح منه رائحة الكراهية، رائحة الظلم. القتل أنفى للقتل هكذا بإطلاق، أما ولكم في القصاص حياة، حتى إنه ينص على الغرض من القتل وهو الحياة، لكن هناك في النص الجاهلي الذي كانوا يتفاخرون بيقول القتل أنفى للقتل، لأن هذا من اللفظ الموجز البليغ، لكن أين هذا من نص القرآن ولكم في القصاص حياة؟ نص على الغرض من القتل وجعله قصاصا، القاتل يقتل، هناك القتل أنفى للقتل. اقتل، المهم أن تقتل، القتل أنفى للقتل، القتل لا ينفي القتل، بل ستستمر دورة القتل إلى ما لا نهاية.
0: ومن لا يظلم الناس يظلم.
1: نعم.
0: طبعا هذا البيت أو هذا الشطر أيضا يؤخذ على المشاكلة اللفظية.
1: صحيح.
0: ومن لا يدفع الظلم يظلم.
1: تماما. نعم.
0: يعني ولا يؤخذ على. وأنا لست ممن مع يعني أولئك الذين عابوا على أبي فراس وهو يقول إذا مت ظمآنا
1: فلا نزل القطر.
0: أنا لا أرى البيت أنه نظير لقول المعري فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. المعري يتحدث عن شيء مختلف عن الشيء الذي يتحدث عنه أبو فراس. أبو فراس في سياق مختلف لا علاقة له بالأنانية، إذا مت ظمآنا فلا نزل، معللتي بالوصل والموت
1: دونه،
0: إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، لا معنى للقطر وأنا ميت. يعني أنا أفهم هكذا البيت.
1: جميل جميل.
0: وليست المسألة في أنه لا يريد القط
1: للبشر كلهم بعد أن يموت،
0: لا هذا تشبيه ضمني أصلا.
1: يا سلام.
0: معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا
1: فلا نزل القطر،
0: فلا نزل القطر. يعني ما مثل ما السلخ لا يؤلم الشاة المذبوحة، أيضا القطر لا ينفع
1: الميت.
0: هذا الذي يريد أن يقوله.
1: جميل.
0: ولا يحق لنا أن نجتزئ الجملة من سياقها ونفهمها كما نريد. وصلنا إلى قول الشاعر: علونا على
1: إلى خير الظهور، وحطنا لوقت إلى خير البطون
0: نزول. علونا على خير الظهور، وحطنا
1: لوقت إلى خير البطون
0: نزول.
1: يا سلام. كان لأبي علي أيضا تعليق عليه.
0: كيف نفهم البيت؟
1: له تعليق حسن في أنهم كانوا يتقلبون في أصلاب طاهرة.
0: نعم
1: نعم. من ظهور أسياد الرجال، وحطنا لوقت إلى خير البطون نزول. فهم يجمعون كرم النسب من طرفيه، من طرف الآباء ومن طرف الأمهات.
0: إيه
1: علونا.
0: نعم.
1: على خير الظهور، وحطنا لوقت إلى خير البطون نزول. ولذلك كانت النتيجة، ما النتيجة؟ كرم هذا النسب من جهة الآباء
0: والأمهات.
1: فنحن كماء المزن، ما في نصابنا كهام، ولا فينا يعد بخيل.
0: رائع.
1: لا تجد فينا جبانا ولا بخيلا. وكنا قد أشرنا في حلقة ماضية إلى أن هاتين القيمتين العظيمتين مقترنتان، لأنهما قمة القيم الإنسانية، الكرم والشجاعة. قمة مكارم الأخلاق، مجتمع مكارم الأخلاق، الكرم والشجاعة. ولذلك هنا يتبرأ من معرة البخل ومن معرة الجبن. فنحن هذه النتيجة.
0: نعم.
1: هذه نتيجة هذا التزاوج والتلاقي بين كرام الرجال وكرام النساء. فنحن كماء المزن، ما في نصابنا كهام، ولا فينا يعد بخيل. وأيضا أبو علي له تعليق يعني في ختام كلام حسن جدا.
0: مرزوقي.
1: أبو علي المرزوقي قال في ختام كلام حسن جدا في ختام التعليق عليها، يقول: وهذه الأبيات إذا تؤملت أدى التأمل منها إلى سلامة اللفظ والمعنى من كل معاب، وحصول الفخامة والجلالة لها في كل جانب وباب. لكن يقول إذا تؤملت، وهو كأنه يشير إلى أن البيان يجب أن تتلقاه كالعلاج أحيانا على دفعات، وأن تكرره وأن تعيده. ذلك يقولون يجب أن تعيد القصيدة مرارا، فلربما فهمت من المرة الثانية غير ما فهمته من المرة الأولى. ما رأيكم أستاذي في مثل هذا؟
0: هذا كثير يحصل. أولا حالة التبدل العقلي المرتبطة بالزمن، الصباح، المساء، الظهيرة،
1: جميل.
0: الخمول، النشاط، المرتبطة أيضا بمدى الاستعداد النفسي للفهم، هذا أيضا يلعب دوره. واللغة لها سر وسحر خاص، من أن لديها طاقة ولديها أبعادا ودلالات، أنت تأخذ منه على قدر استعدادك للأخذ منه. قد تكون من دلالات اللغة في النص الشعري أو الفني دلالة عاطفية، أنت ليس لديك استعداد عاطفي
1: لتلقي هذه الدلالة،
0: إنما أنت أقبلت على النص. أستاذ أنس، أنت بتعرف أنه أنت كنحوي لما تقبل على النص إقبالا
1: أول
0: مجردا
1: ما يطرق. نعم.
0: ليس كما يقبل عليه الناقد الأديب، وليس كما يقبل عليه الشاعر المتجرد من النقد والنحو، وليس كما يقبل عليه. والسبب ليس في الفهم، وإنما في الدافع الإقبال. وأقبل ليرى شيئا، وبالتالي يغض طرفه عن أشياء أو لا تكاد تجذب نظره، وهذا أمر مهم جدا. أنت تريد أن ترى هذا، وإلا لو نظرت من زاوية أخرى لرأيت شيئا مختلفا.
1: نعم.
0: وعليه فأنت كنحوي تستطيع أن تقول لي أن البيت فيه هنا وهنا في نظام العلاقة بين المفردات، لكن ما إن تقفز خطوة فوق النحو حتى ترى شيئا مختلفا من الناحية القيمية، من الناحية الأخلاقية، ومن الناحية وبالمقابل أيضا، يعني
1: يا سلام.
0: الدلالات الموجودة في اللغة وفي الشعر وفي النص، يجب أن يكون هناك استعداد نفسي حتى تستقبل هذه الدلالات.
1: جميل جدا، جميل. وفي قضيتنا أيضا التكرار، كأنه كما قلنا هذا البيان العالي، البيان المكثف، كأن التكرار في كل مرة كأنه يزيح شيئا من الأتربة ويجلي لنا حقيقة أو شيئا من معاني النص العظيمة. كان ابن السراج له مقولة مشهورة، كان يقول لطلابه: إذا لم تفهموا كلامي فاحفظوه، فإنكم إذا حفظتموه فهمتموه. وكأنه يريد أنكم بتكراركم للكلام ستحفظونه، وكلما كررت أزحت شيئا من الأتربة العالقة فوق النص، يعني وتقترب شيئا فشيئا إلى حقيقة النص ومرامي.
0: أنت في كثير من الأحيان تقول كأني أقرأ النص للمرة الأولى.
1: الأولى صحيح.
0: وهناك أيضا لا شيء له علاقة بالبيئة والحدث. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه آية قرآنية. الصحابة الكرام لما نزلت هذه الآية لم نسمع أن لديهم ردة فعل إزاء تركيب أفإن مات أو قتل. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: كان من سيدنا عمر ما كان،
0: أن ظنوا أن الآية نزلت للتو، أو التفتوا إلى معنى إلى معناها أو إلى التوجيه الموجود فيها. طبعا قد يكون هناك من يعني اصطفاه الله لأن يفهم المعنى المراد مباشرة ومن المرة الأولى،
1: لكن جلهم لم يكونوا مستعدين.
0: أحيانا الحدث هو الذي يأخذ بيدك إلى إلى معنى. ولذلك أنت أحيانا تمر على القصيدة في اليوم مرة ولا تلتفت إليها، تمر عليها غدا أو بعد غد ولم يتغير ظرف ما، فتبقى القصيدة ذات أثر واحد، لكن بعد حين يبدل الحب داره والعصافير تهجر الأوكار. بعد حين يتبدل الفهم. أيضا الوعي العقلي له دور. لذلك أنا كثيرا كنت أحكم أنه فلان ليس شاعرا ولا يجيد قول الشعر من المعاصرين، يعني كنت غضا طريا وما زلت.
1: بارك الله فيكم
0: وفيكم
1: وفي علمكم.
0: لما يعني اشتد عودي قليلا واستد ساعدي كما تقول العرب، لا يا أخي هذا يقول شيئا جميلا مختلفا، لابد من أن تعيد النظر في التقييم، خاصة لما يلامس فيك وترا يعزف على لحن معين، يسير باتجاه مقام معين. يعني رجل مات أبوه سينتبه حكما إلى قصائد الرثاء في رثاء الأب،
1: وكانت تطرق سمعه زمنا فيمر عليها هكذا
0: إلى مشاعر
1: لأنسه بأبيه.
0: يعني طبعا
1: الإنسان حين يأنس بمن يحب لا يتصور فراقه.
0: ولذلك أنا كنت صغيرا فسألت أمي مرة، قلت لها: النساء اللائي يأتين معزيات إلى امرأة توفي زوجها أو ابنها أو لماذا يبكين؟ فقالت: كل واحدة تبكي مصابة.
1: الله الله الله.
0: اللغة أيضا هكذا، التعامل مع اللغة أيضا هذا المنطق بنفس الطريقة أو بالطريقة نفسها، فكل واحد يأخذ ما يحتاج إليه، وهذا مختلف عن الحاجات النفعية اليومية. أنا لا أريد لبنا، أريد ماء، هذا شيء مختلف. ولذلك النص واحد والأفهام مختلفة،
1: مختلفة،
0: والأخذ منه يكون مختلفا.
1: نعم،
0: ولكن تأخذ
1: نفهم منه على قدر القرائح والعقول أو الفضول.
0: نعم، تعددت الأسباب والنص واحد.
1: جميل جميل.
0: نعم،
1: في هذه الحلقة أستدرك كثيرا أيضا،
0: وأنا أستطرد كثيرا.
1: أعزكم الله. أتذكرت أيضا: يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكروا آجالهم فتطول. أنا لا أكاد أرغب في مفارقة هذا البيت. جمعت عددا من الأشعار التي قيلت في هذا المعنى. طرفة يقول: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. امرأة من شيبان وهي من شعراء الحماسة تقول: وقالوا ماجدا منكم قتلنا، كذاك الرمح يكلف بالكريم.
0: يكلف،
1: يا سلام. كذاك الرمح يكلف بالكريم،
0: يعني يحبه حد الكلف
1: إلى الك... يا سلام. نعم
0: بالكريم.
1: ها كذلك الرمح يكلف بالكريم، والكرم هنا كرم النفس قبل كرم الفعل.
0: الرمح لا يريد أي
1: نعم
0: أي ضحية.
1: نعم كذلك الرمح يكلف بالكريم. أحيانا الإنسان يعني عجزه أو وقوفه هكذا متأملا في البيت يكون أبين من شرحه، حين نكرر البيت أحيانا نكرر الشطرة أو العبارة التي استحليناها يكون هذا أبين من شرحها.
0: صحيح
1: هي.
0: صحيح. كان عمي عامر يقول بعض الشرح، ويقصد شرح الشعر، يسيء إلى الشعر.
1: نعم
0: لماذا؟ لأنك قد تقتل المعنى المراد أو تقصر المعنى. وأسوأ ما يكون كان في المناهج التعليمية أن يقال اشرح البيت، وكأن البيت له وجهة واحدة. يعني أنا أفهم شيء، أنت تفهم شيء، يمكن أن تأخذ شيئا، وهكذا كما تحدثنا قبل قليل. لابد من أن نعي ذلك، وأن تعي الأجيال وأنت أستاذنا في هذا، يعني أن يعي الدارسون هذا جيدا، وطلبة العلم، من التشعبات الدلالية للنصوص وللنص الواحد، وحاجة الإنسان، والحاجة، والإنسان مفطور على أن يلبي الحاجة. ذلك أنت حاجتك منه كذا، والأصعب من ذلك أن ترى صنفا أو بشرا لا حاجة له، فإما أنه استغنى بما هو أدنى، وهذا قد وقع في يعني في دائرة مظلمة، أو أنه استغنى بما هو أعلى.
1: جميل جميل.
0: وهذا لن يعني لن يرى تلك الدائرة ولن يقع فيها إن شاء الله.
1: نعم. الخريمي أيضا يقول في هذا المعنى، في معنى حب الموت واعتيامه للكرام، يقول أعددت ذخرا لكل مصيبة وسهم المنايا بالذخائر مولع. نعم البحتري يقول ألم ترى للنوائب كيف تسمو إلى أهل النوافل والفضول، ألم ترى للنوائب كيف تسمو إلى أهل إلى أهل النوافل والفضول، وكيف تروم ذا الشرف المعلى وتخطو صاحب القدر الضئيل، تتجاوز صاحب القدر الضئيل.
0: وعلى فكرة هذه رؤية، يعني هو الموت يصيب الجميع.
1: يا سلام، يا
0: يصيب
1: سلام.
0: الحلو والبشع،
1: أي.
0: يعني الحلو والمر، خلينا نقول.
1: نعم نعم.
0: ويصيب صاحب الفضل وصاحب الرذيلة، حاشاكم.
1: نعم.
0: ولكن لا يلتفت إلى صاحب الرذيلة إذ يصيبه الموت، فما هو إلا خبر.
1: إنما ينظر إلى موت الكرام.
0: ها ينظر إلى هؤلاء الذين باتوا قليلين وأنت تعدهم، وأثر موتهم عظيم. وهنا يكون المفجع، فتقول ليش فلان مات وأنت تسأل هكذا رحمة الله عليه، بينما ذكرى موت فلان لا تكاد تغيب عنك، أنك خسرت أستاذا ومعلما وأخا وهكذا.
1: أين أبو الطيب أيضا أستاذي يقول،
0: يعني الترند هو موت الكريم وليس موت اللئيم.
1: يا سلام جميل.
0: الترند هو موت الكريم وليس موت
1: لا
0: اللئيم.
1: موت اللئيم. يا سلام. نعم
0: هذا المعنى الذي أراده الشاعر. اليوم أنا وأنت متبادلين، يعني أنا أتحدث أكثر منك.
1: أكرمكم الله.
0: كما يقول الشاعر بوجهكم ألقى الملاك الملهمة.
1: الله يبارك فيكم أستاذي، أحسن الله إليكم.
0: وإليكم.
1: أبو الطيب أيضا يقول أعيذكم من صروف دهركم فإنه بالكرام متهم. هو يعوذهم حتى لا يهتبلهم الموت، لا يخترمهم الموت. يقول أعيذكم من صروف دهركم فإنه بالكرام متهم. أنا أعوذكم من الموت لأنه متهم بقتل الكرام. نعم. دريد بن الصمة جمع بين حب الموت لهم وحبهم الموت، لذلك أنا أرى أن بيته أجود ما قيل. هو يقول أبى القتل إلا آل صمة إنهم أبوا غيرهم. وهذه إنهم في مقام التعليل. لماذا هو لم أبى إلا آل صمة؟ لأنهم أحبوه حب متبادل، هذا تراسل. فلما أبوا غيره ورغبوا في الموت رغب فيهم. أبى الموت أبى القتل إلا آل صمة إنهم أبوا غيره،
0: والتقدير لأنهم،
1: أي لأنهم. يا سلام. قال
0: نحكي بالنحو شوي.
1: يا سلام وأنتم أهله.
0: الله يبارك فيك.
1: والقدر يجري إلى القدر، الإنسان يجري إلى شكله.
0: ماذا نعرف جملة إنهم؟
1: هذه جملة استئنافية، استئنافا بيانيا، يعني لماذا أبى القتل إلا آل صمة، لماذا لم يرد إلا آل صمة. فهنا يحرك شيئا في نفس المتلقي، يحرك سؤالا بعد هذا الكلام، فيأتي الجواب إنهم أبوا غيرهم.
0: مراد سؤالي أو هدف سؤالي، مرام سؤالي بالتحديد، أن أسأل أننا في إعراب الجمل لا نأخذ مقدرا محذوفا كما نفعل في المفردات.
1: نعم،
0: يعني أنا لما قدرت اللام المحذوفة صحيح. أردت أن أعرب الجملة،
1: هذا تقدير معنى لا تفسير إعراب يقولون. نعم،
0: تقدير معنى،
1: نعم، لتقرب المعنى.
0: أما الجملة فلا يعني ينطبق عليها ما ينطبق على المفرد.
1: نعم، لا نقول مثلا إنها مجرورة بحرف الجر وهكذا، لا، لا تجر الجملة. وإذاك قالوا هي استئناف بياني. أبى القتل إلا آل صمته، إنهم أبوايرا، أي لأنهم أبوايرا،
0: هو الذي يجر المصدر المؤول.
1: تماما،
0: وهنا ليست إن
1: هي مصدر. إن بالكسر، إيه
0: بالكسر وليس.
1: لو قلت أنهم
0: لكان هذا،
1: لقدرت اللام إعرابا.
0: كيف نقرأ البيت مجددا؟
1: أبى القتل إلا آل صمته، إنهم أبوا غيره، والقدر يجري إلى القدر.
0: والله حلوة لو فتحنا الهمزة.
1: أي جميلة طبعا.
0: أنهم.
1: نعم.
0: كذا. واضح روح التعليم.
1: نعم، في بعض آيات الكتاب العزيز جاء الكسر والفتح في عدد من الآيات.
0: في روايتين.
1: نعم، في قراءتين، ويختلف المعنى بناء على ذلك. يختلف التقدير النحوي بناء على ذلك. إذا كسرنا فلا نقدر اللام، إذا فتحنا قدرنا اللام مثلا.
0: عظيمة هذه اللغة.
1: نعم.
0: عظيمة هذه اللغة.
1: تستجيب لأحوال النفس الإنسانية.
0: نعم.
1: نعم. هو أيضا هنا أريد أن أقف على شيء أو على كنز ثمين. الدكتور عبد الله الطيب في كتابه المرشد إلى فهم أشعار العرب نقل عن الدكتور طه حسين أنه كان يفضل لامية أبي الطيب ليالية بعد الظاعنين شكول.
0: طوال وليل العاشقين طويل.
1: طويل. الله.
0: يبن لي البدر الذي لا أريده، ويخفين بدرا ما إليه وصول. وما عشت من بعد الأحبة سلوة، ولكنني للنائبات حمول. وأن رحيلا واحدا حال بيننا، وللموت من بعد الرحيل رحيل.
1: الله الله.
0: نعم.
1: كان يفضل هذه القصيدة. يقول عن الدكتور طه حسين أنه كان يفضل هذه القصيدة. ما ارتباطها بقصيدة السموال؟ قال كان يراها أميرة شعره، أميرة شعره المتنبي، وأن أبا الطيب جارى فيها مجارات استحسان لا محاكاة أو معارضة كلمة السموال. فماذا قال الطيب معلقا على قول طه حسين بأن أبا الطيب جارى في هذه القصيدة مجارات استحسان؟ إن سمحتم لي أستاذي، ماذا قال الطيب معلقا عليه؟ قال ولله دره ناقدا متذوقا. ثم قال بعد ذلك وكلمة السموال جرى فيها على مخاطبة امرأة من العرب كما يدل عليه السياق، ومحل استشهادنا هذا الضمير الجهير نا. هنا قال الضمير الجهير نا، وإياه اتبع أبو الطيب إذ يقول تمل الحصون الشم طول نزالنا فتلقي إلينا أهلها وتزول.
0: الله الله.
1: تمل الحصون الشم طول نزالنا فتلقي إلينا أهلها
0: وتزول. الله.
1: وإنا لنلقى الحادثات بأنفس كثير الرزايا عندهن
0: قليل
1: قليل يهون علينا أن تصاب جسومنا
0: وتسلم
1: أعراض لنا
0: وعقول.
1: نعم.
0: يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا
1: وعقول.
0: سلامة الأعراض أمر متفق فيه، ولكن الجديد
1: تبذل في سبيله المهج والأرواح والأنفس،
0: لكن الجديد الذي جاء به المتنبي سلامة العقول.
1: الله. وتسلم أعراض لنا وعقوله.
0: إيه نعم. وكان يركز على هذا الجانب، ولا خير في حسن الجسوم وطولها إن لم تزن حسن الجسوم عقوله.
1: إذا لم تزن حسن الجسوم عقوله. الله الله الله الله.
0: نعم، كان يحب العقل كثيرا، لذلك كثرت عنده الحكمة وأجاد بها إجادة شعر. كبيرة.
1: نعم.
0: ومزج بها
1: الحكيم أبو الطيب،
0: يعني ومزج بين الحكمة وغيرها، حتى إنك لا تكاد تعرف هل الغرض هذا حكمة أم دخل فيه غرض آخر. يعني إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأسهل ما يمر به الوحول.
1: الله الله.
0: تقول والله هذا مدح،
1: تقول هذه حكمة مجردة.
0: حكمة؟ لا، حكمة أنه الفتى فعلا إذا اعتاد خوض المنايا
1: فأسهل ما يمر به الوحول،
0: فما تدري في أي غرض هو. يعني
1: يا سلام.
0: وهنا القدرة، وهذه الحكمة عنده المتصلة بغرض النص، والتي لم تفارق النص لتكون حكمة وحدها، وإنما ارتبطت بالنص بل كانت جزءا منه. وعليه فالمتنبي لا يجزأ في القصيدة
1: يا سلام.
0: إلى حكيم جميل. وشاعر بل هو المتنبي.
1: يا سلام. جميل.
0: أحمد بن الحسين.
1: إذن أنتم بهذا تردون على من يقول إن الشاعر البحتري، أما المتنبي وأبو تمام فحكيمان.
0: وأنا أرى أن البحتري أشعر من المتنبي بالمناسبة، يعني
1: جميل،
0: بسلاسة
1: جيد،
0: بسلاسل ذهبه كما يقال، صاحب جيد. سلاسل الذهب.
1: نعم.
0: لكن لا يجزأ الشعر مثلما لا يجزأ الشاعر مثلما لا يجزأ الإنسان، وهذا أمر مهم جدا.
1: يا سلام.
0: ونحن حينما نجزئ في الدراسات نريد أن نسهل، وأحيانا نرتكب خطأ أن نقيم حواجز غليظة وجدر سميكة،
1: نظن أننا نقرب الشاعر،
0: وهذا أحيانا خطأ. يعني أنت لا تستطيع أن تفصل علم المعاني في البلاغة عن النحو.
1: صحيح.
0: متى فعلت ذلك؟ يعني وقعت صحيح. وأوقعت.
1: صحيح.
0: وكذلك لا تستطيع أن تتجاهل المعنى، ولا تستطيع أن تتجاهل الزمن النصي مثلما هنالك زمن نحوي للجملة. هناك تداخل بين هذه العلوم، أحياناً يدخل الطب يعني في وتدخل الفلسفة فأنا أقول أنه لا يجزأ النص مثلما لا تجزأ القصيدة، مثلما لا يجزأ الشاعر مثلما لا يجزأ الإنسان.
1: المتنبي هو المتنبي،
0: يعني
1: شاعراً وحكيماً.
0: لا يجوز أن أقول لابني في البيت يا ولدي أنا هون أبوك، وفي المدرسة التي يدرسك فيها
1: أستاذك.
0: هذا الكلام قديم لا ينفع. أنا هنا أبوك، وهناك إذا كنت طالبا عندي أيضا أبوك، ولكن يزاد عليه أنني أستاذك. فإن شئت أن تقيس تلك الصفة وتسحبها إلى حيث أنت الآن فافعل، وإلا فلا تتخلى عن صفة أنني يعني أقوم على شؤونك التربوية أو كذا وكذا.
1: جميل جميل. المتنبي هو المتنبي قدرا وشعرا.
0: نعم. شاعر لن يتجاوزه إلا من أراد الله له أن يتجاوزه.
1: نعم. أيضا من لطيف ما وقفت عليه في هذه القصيدة العظيمة أن صفي الدين الحلي خمس هذه القصيدة. صفي الدين الحلي خمس
0: كل
1: هذه
0: القصائد.
1: تماما. وهذا الأمر خمس هذه القصيدة، استحلاها لما نزل بدمشق، خطرت على بالي هذه القصيدة وقال وخمسها كاملة. ويعني أرى أن نقرأ التخميس كاملا إن أذنتم، يعني وبإذن الله يكون فيه نفع كبير للمشاهدين ومتعة كذلك.
0: يا سلام. بالعكس.
1: إن بدأتم أستاذي
0: والله يعني أنا يعني لست أهلا للقراءة لأني ما زلت في شجني.
1: نعم.
0: يا أخي اللغة لها أثر غريب على الإنسان.
1: نعم نعم نعم.
0: أي نعم.
1: يقول هنا
0: إذا المرء
1: نعم قبيح بمن ضاقت عن الأرض أرضه، وطول الفلا رحب لديه وعرضه، ولم يبلي سربال الدجى فيه ركضه، إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل.
0: إذا المرء لم يحجب عن العين نومها، ويغلي من النفس النفيسة سومها، أضيع ولم تأمن معاليه لومها، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها، فليس إلى حسن الثناء سبيل.
1: الله الله. ثم يقول وعصبة غدر أرغمتها جدودنا، فباتت ومنها ضدنا وحسودنا، إذا عجزت عن فعل كيد يكيدنا، تعيرنا أن قليل عديدنا،
0: فقلت لها إن الكرام قليل.
1: فهو هنا تبرز براعة المتدخل في شعر غيره.
0: نعم.
1: أنه هنا مزجها بشعره وقال جعله جوابا.
0: نعم.
1: للشرط، يعني إذا عجزت عن فعل كيد يكيدنا فماذا سيكون جوابها؟
0: تعيرنا
1: أن قليل عديدنا.
0: هذا مثل الشيخ النبهاني لما قال في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاك كعب وقد جلت جنايته.
1: نعم.
0: وكاد يغتاله من ذنبه غول، فعاد بالبردة الحسناء مشتملا، وآب وهو ببرد العفو مشمول، ولست مثلا له لكن حالته لها بحالة هذا العبد تمثيل. إن كان متبول قلب يوم أنشدكم بانت سعاد، فقلب اليوم متبول.
1: يا سلام.
0: فجعل الفاء رابطة لجواب الشرط.
1: من البراعة. الله الله.
0: بينما كانت عند كعب مختلفة، بانت سعاد فقلب اليوم متبول، استئنافية.
1: استئناف.
0: أما هنا صارت جواب شرط، رابطة لجواب الشرط.
1: عظيم.
0: وهذه مثلها.
1: عظيم.
0: إذا عجزت عن فعل كيد يكيدنا، تعيرنا أنا قليل
1: عديدنا،
0: فقلت لها إن
1: الكرام.
0: هنا الفاء تأتي استئناف
1: تماما. نعم. فماذا كان الجواب؟ فقلت لها إن الكرام قليل.
0: الله الله. رفعنا على هام السماك محلنا، فلا ملك إلا تفيأ ظلنا، فقد خاف جيش الأكثرين أقلنا، وما قل من كانت بقاياه مثلنا، شباب تسامى للعلا وكهول.
1: الله الله.
0: والله هذه تدرس.
1: الله الله.
0: نعم تفضل.
1: شبابنا بحاجة إليها، بحاجة إلى هذه المعاني لتغرس فيها.
0: يا رجل نحن نريد فقط أن يقتنعوا أن هذا لهم وهو الهوية أصلا. وأنا أتتبع بصمت مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما التي فيها حواريات يعني، وأقرأ التعليقات فيما يخص منازل القصيد أو فيما يخص الهوية الحضارية والإنسانية والقيمية وكذا، كأنك تتحدث في الشعر في زمن وصل الناس فيه إلى القمر. هو ذاته الذي يعيب عليك أنك تتحدث بالقصيدة في عالم يعني التقدم الصناعي والتقني بلغ حالة طب ما تضير أن أكون إنسانا وأن يعني إيش المشكلة؟ أنا لو كنت بارعا في فهم النص، وكنت تمام، أنا فشلت في صناعة الآيفون برو ماكس، جيد، هل نجحت أنت؟ لا. هل قصيدتي هذه تمنعك؟
1: لا
0: لا. هل تعزز فيك بناء الإنسان وبناء القيم
1: والحضارة؟ وهو ما نحتاج إليه اليوم
0: طبعا. والإنسان في المحصلة ما هو أصلا؟ تكوين مؤلف من جسد يحتاج إلى طعام وشراب، أخذ هذا الاحتياج 90% من اهتمامنا، مطابخ، مطاعم، شيف، أنواع طعام، بذخ، وبنفس اللحظة فقر، وبنفس اللحظة جوع، وبنفس اللحظة مخيمات،
1: ماتت القيم. وهذا الشعر يحيي فينا هذه القيم.
0: ثم لا شيء سوى أن تجيد الطعام وتجيد الشراب. حتى التقنية التي تحدثني عنها في الآيفون برو ماكس، أنت لا تجيد لا صناعتها ولا استعمالها،
1: صحيح،
0: وربما قد تكون عاجزا عن اقتنائها، لأن بيننا وبين ضريبة رفاهيتها مسافة في التقدم الاقتصادي والصناعي والتقني والمجتمعي وكل هذا.
1: صدقت صدقت.
0: فبدل من أن يعينك على أن تقفز قفزات نحو الأمام، يأتي فيجرك إلى الخلف مجددا، ثم يتهمك بأنك أنت من تريد أن تجرنا إلى الخلف.
1: يا سلام، والله ما جاوزتم الحق.
0: نعم سيدي، يقول نعم. كنا في قرأها لنا بنفس واحد
1: أستاذ
0: أبا محمد.
1: حاضر.
0: من البداية إن شئت.
1: طيب. يقول: قبيح بمن ضاقت عن الأرض أرضه، وطول الفلا رحب لديه وعرضه، ولم يبلي سربال الدجى فيه ركضه، إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، فكل رداء يرتديه جميل. إذا المرء لم يحجب عن العين نومها، ويغلي من النفس النفيسة سومها، أضيع ولم تأمن معاليه لومها، وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها، فليس إلى حسن الثناء سبيل. وعصبة غدر أرغمتها جدودنا، فباتت ومنها ضدنا وحسودنا، إذا عجزت عن فعل كيد يكيدنا، تحيرنا أنا قليل عديدنا، فقلت لها: إن الكرام قليل. رفعنا على هام السماك محلنا، فلا ملك إلا تفيأ ظلنا، فقد خاف جيش الأكثرين
0: أقلنا
1: وما قل من كانت بقاياه مثلنا،
0: شباب
1: تسامى للعلا وكهول. يوازي الجبال الراسيات وقارنا، وتبنى على هام المجرة دارنا، ويأمن من صرف الزمان
0: جوارنا،
1: وما ضرنا أنا قليل وجارنا
0: عزيز،
1: وجار الأكثرين
0: ذليل.
1: ولما حللنا الشام تمت أموره لنا، وحبانا ملكه وأميره، وبالنيرب الأعلى الذي عز طوره
0: لنا جبل يحتله
1: من نجيره،
0: منيع يرد الطرف
1: وهو كليل. يريك الثريا من خلال شعابه، وتحدق شهب الأفق حول هضابه، ويعثر خطو السحب دون ارتكابه، رسى أصله تحت الثرى وسما به، إلى النجم فرع
0: لا ينال طويل.
1: وقصر على الشقراء قد فاض نهره، وفاق على فخر الكواكب فخره، وقد شاع ما بين البرية شكره، هو الأبلق الفرد الذي شاع ذكره، يعز على من رامه ويطول. إذا ما

0: يحب الموت آجالنا لنا
1: وتكرهه آجالهم فتطول.
0: كيف جعلها هذه أيضا جواب شرط؟ صح؟
1: جعلها جواب الشرط.
0: نعم.
1: يا سلام. فمنا معيد الليث في قبض كفه، ومورده في أسره كأس حتفه، ومنا مبيد الألف في يوم زحفه، وما مات منا سيد حتف أنفه، ولا ضل يوما حيث كان قتيل. إذا خاف ضيما جارنا وجليسنا، فمن دونه أموالنا ورؤوسنا، وإن أججت نار الوقائع شوسنا، تسيل على حد الضبات نفوسنا،
0: وليست على غير الضبات تسيل.
1: جنى نفعنا الأعداء طورا وضرنا، فما كان أحلانا لهم وأمرنا، ومذ خطبوا قدما صفانا وبرنا صفونا ولم نكدر، وأخلص سرنا إناث أطابت حملنا وفحول. لقد وفت العلياء في المجد قسطنا، وما خالفت في منشأ الأصل شرطنا، فمذ حاولت في ساحة العز هبطنا، علونا إلى خير الظهور وحطنا لوقت إلى خير البطون.
0: نزول تقر لنا الأعداء عند انتسابنا، وتخشى خطوب الدهر فصل خطابنا، لقد بالغت أيدي العلا في انتخابنا.
1: الله الله.
0: فنحن كماء المزن ما في نصابنا، كهام ولا فينا يعد بخيل.
1: نغيث بني الدنيا ونحمل هولهم، كما يومنا في العز يعدل حولهم، كما يومنا في العز يعدل حولهم، نطول أناسا تحسد السحب طولهم، وننكر إن شئنا على الناس قولهم، ولا ينكرون القول حين نقول.
0: لأشياخنا سعي به الملك أيد، ومن سعينا بيت العلاء مشيد، فلا زال منا في الدسوت مؤيد، إذا سيد منا خلا قام سيد. قؤول لما قال الكرام،
1: فعول
0: فعول.
1: سبقنا إلى شأو العلا كل سابق، وعم عطانا كل راج ووامق، فكم قد خبت في المحل نار منافقي، وما أخمدت نار لنا دون طارق، ولا ذمنا في النازلين نزيل. علونا مكان النجم دون علونا، وسام العداة الخسف فرط سمونا، فماذا يسر الضد في يوم سونا، وأيامنا مشهورة في عدونا، لها غرر معلومة وحجول. لنا يوم حرب الخارجي وتغلب، وقائع فلت للضبا كل مضرب، فأحسابنا من بعد فهر ويعرب، وأسيافنا في كل شرق ومغرب، بها من قراع الدارعين فلول. أبدنا الأعادي حين ساء فعالها، فعاد عليها كيدها ونكالها، وبيض جلى ليل العجاج صقالها، معودة ألا تسل نصالها، فتغمد حتى يستباح قبيل. هم هونوا في قدر من لم يهنهم، وخانوا غداة السلم من لم يخنهم، فإن شئت خبر الحال منا ومنهم، سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول.
0: يا سلام يا سلام.
1: وكنت أريد أن أقول شيئا وقد أطلنا عليكم.
0: بالعكس بالعكس.
1: كنت أريد أن أقول شيئا.
0: قل ثلاثة.
1: بعد أن عدد ما عدد من مفاخرهم، ماذا قال لها؟ سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. قلت للإخوة في الدروس شيئا، قلت إن هذا البيت علم في الإنصاف. بعد أن عدد مآثرة قال في الختام قد لا تقتنعين، سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. أول شيء أعذر إليها، فذكر لها مفاخرهم ومفاضلهم، ثم قال لها ومع ذلك إن لم تقتنعي فاسألي، وهذا من الإنصاف قدر عظيم.
0: ألا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلم. والله يا أخي يعني استوقفتني محطات كثيرة وأنت تقرأ القراءة الجميلة الرائعة.
1: وعليكم نتعلم دائما.
0: صفي الدين يعني يذهب مذاهب جميلة، وفي حاجات إعرابية حتى خطرت على بالي وأشياء صرفية، لكن كيف يستطيع الشاعر أن يستفيد من معاني السموأل بهذا الشكل فيدخلها إلى نص جديد يبني يعني أنت
1: فتحس أنه نصه
0: لا بل ينظف يعني يوظفه توظيفا جديدا، وهذا الذي يعني يجعلك تعيد حتى فهم النص الأولي أو قراءة النص الأولي.
1: يا سلام، هذا ملمح جميل
0: لأنه استفاد منه استفادة جديدة مختلفة. أي نعم.

0: رائع رائع، يعني همة عالية، شعر جميل، بناء أصيل. وشوف الفارق الزمني بين نص السمول
1: بعيد جدا
0: وصفي الدين
1: في منتصف القرن السابع الهجري،
0: وأعتقد من أن النص لم ينتهي، يعني ما زال لديه ما يقوله.
1: وبقيت تخميسة واحدة يقول فيها: لئن ثلم الأعداء عرضي بسومهم، فكم حلموا بي في الكرى عند نومهم، وإن أصبحوا قطبا لأبناء قومهم، فإن بني الديان قطب لقومهم تدور رحاهم حولهم وتجول.
0: الله،
1: هذا كان ختام هذه
0: يعني
1: التخميسة.
0: سوف يأتيهم في المنام.
1: نعم، فكم حلموا بي في الكرى عند نومهم.
0: كانوا يخافون منه إلى درجة أنه
1: يرونه في أحلامهم. نعم،
0: جميل. يعني قصيدة تستحق أن يبنى عليها، يعني قصائد كثيرة لما تحمله من قيم، ولما يعني فعلا تماسكت أبياتها جيدا. بيت يمسك بيتا، فصارت بنيانا مرصوصا هكذا.
1: يا سلام.
0: قويا، وقد تكون يعني للحارثي كما ذكرنا، وقد تكون للسموأل، وربما تكون لهما معا.
1: نعم،
0: ولكن نحن يهمنا النص الذي حمل هذه القيم اللغوية والأدبية والإنسانية، والذي رأينا أنه يستحق أن نقف عنده
1: مليا.
0: نعم،
1: أيوة والله
0: مليا.
1: وهذا صفي الدين قد وقف عنده، وهذه صرخة للشعراء أيضا، يعني أن ينسجوا على منوال صفي الدين القصائد العوالي، أن يعتنوا بها ويعيدوا صياغتها بتخميس أو تشطير أو إلى ما هنالك. فهذا أيضا ضرب من قول الشعر، ضرب من قول الشعر حسن.
0: وصفي الدين كان يفعل هذا مع كثير من الشعراء، وأظن أنه صاحب البديعيات والمطولات في هذا. دخل إلى، هل يعد هذا النمط من البديعيات؟
1: لا، هذا من البيان التخميس، وتخميس عال في
0: لا
1: الحق كما
0: في
1: ترون.
0: البديع.
1: لا لا، كما
0: لكن
1: ترون
0: صفي الدين في الأصل هو مبدع، يعني
1: صحيح، وهو صاحب البديعيات، وهو كما قلتم، وكان لنا حلقة أكرمنا الله تعالى بصحبتكم فيها.
0: الله يبارك فيك. إن شاء الله يكون لنا جلسات ومنازل أخرى، يعني في
1: إن شاء الله تعالى.
0: ما القصائد التي تلفت انتباهك كما لفتت انتباهك هذه القصيدة الجميلة للسموال إن صحت النسبة له؟ ما القصائد التي ترى أنها تستحق، يعني إذا لم يكن عندنا فسحة في منازل القصيد لسفر أو ضيق وقت أو ظرف معين، حتى توجه يعني طلبة العلم أو محبي الشعر إلى أن يعودوا إليها أو أن يغترفوا منها؟
1: يعني من القصائد التي أستحليها وأطرب لها علوا في الحياة وفي الممات: لحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حولك حين قاموا وفود نداك أيام الصلات. هذه قالها في مصلوب. نعم، حتى يعني غريمه الذي قتله تمنى أن يكون هو المصلوب بعد أن سمع هذه القصيدة. نعم، كأنك قائم فيهم خطيبا وكلهم قيام للصلاة، إلى آخر ما قاله. من القصائد الحسنة جدا، مع أن فيها عناية بالصنعة البديعية وعناية بالألفاظ. قصيدة أبي الفتح البستي التي سميت بعنوان الحكم، هو لم يسميها عنوان الحكم، سماها الناس فيما بعد عنوان الحكم. فكأنك إذا أردت للحكم عنوانا فهاك عنوانها. وهذه القصيدة حقا قصيدة عظيمة، جمعت أحوال الإنسان، أو جمعت طرائق معاملة الإنسان لنفسه ولخالقه وللناس. قصيدة عنوان الحكم، وعني بها النقاد، حتى قال بعض الأدباء إن الأدباء استهاموا بها وأنشدوها في كل مكان، وحفظها الطلبة في المكتب. ويذكر بعض المستشرقين أن أبا الفتح البستي كانت أشعاره تردد في المقاهي وفي الأماكن العامة. فقصيدته هذه: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران، وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله، هل لخراب العمر عمران؟ ويا حريصا على الأموال تجمعها، أنسيت أن سرور المال أحزان؟ زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، فصفوها كدر والوصل هجران. وأرع سمعك أمثالا أفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان، إلى أن يقول: يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته؟ أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان.
0: يا سلام. نعم. يا سلام. وأنت حققت كتابا في شرح هذه القصيدة.
1: نعم صحيح، وهذا شرح لعطاء الله المصري، وهو من عيون الشروح، لأنه وقف على مقاصد المصنف وحاول أن يرتبها ويشرحها ويبينها في هذا الشرح، يعني علقت عليه بما أستطيع، وكذلك لي عليه شرح طويل استفدت فيه من كل الشروح، لكنه ما يزال مخطوطا لما يطبع.
0: طيب، هل تعدنا بمجلس نتحدث فيه عن هذه القصيدة الرائعة التي
1: بإذن الله تعالى
0: قرأتها لنا؟
1: طوع أمركم إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله. الأستاذ الباحث أنس عزت آغا، شرفتنا وأكرمتنا في منازل القصيد بهذه الإفاضات الطيبة.
1: أكرمكم الله وزادكم الله شرفا ورفعا.
0: آمين. إن شاء الله نلتقي في لقاءات مقبلة
1: بعون الله تعالى.
0: جزاكم الله خيرا ومرحبا بكم.
1: وخيرا جزاكم سيدي، الله يبارك فيكم.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه، في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر، في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات. نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
4: أتمنى أن يكون في مفاوضات.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد، على تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
5: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
6: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
7: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
8: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
9: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

نشرة إخبارية مفصلة، أهلا بكم. نبدأ بالعناوين. توم براك يكشف عن مباحثات لإعادة تفعيل خلية فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا، ويشير لإمكانية دعوة تركيا للحوار بشأنها. مرسوم رئاسي يمنح طلاب السويداء دورة استثنائية لامتحانات الشهادتين، ويشمل المتغيبين وغير المستكملين لمواد دورة 2026. لجنة التحقيق في انفجار محطة بانياس تباشر عملها، وسورية للكهرباء تؤكد متابعة تطورات أسباب الحادثة وملابساتها. إعادة فتح الجسر الترابي أمام حركة المرور في ريف دير الزور، ولجنة الاستجابة الطارئة تعلق عمل العبارات النهرية بالميادين.

0: قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إن واشنطن تجري مباحثات مع جميع الأطراف بشأن إعادة تفعيل خلية فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا. وأضاف براك لصحيفة جيروزاليم بوست أن تركيا يمكن أن تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الخلية، وأشار إلى عدم وجود ما يمنع الأطراف من إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة. هذا وأكد براك أن الحوار الدبلوماسي يمثل أفضل وسيلة لتجنب المواجهات المسلحة. وكانت سوريا قد احتجت لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على الاعتداءات الإسرائيلية بعد استهداف مطار أبو ظهور العسكري في إدلب، في حين قال نتنياهو إن إسرائيل حذرت سوريا من نشر قوات تركية في قاعدة قرب حلب. بدورها قالت تركيا إن ادعاءات نتنياهو باطلة وتهدف إلى تبرير استهداف الأراضي السورية.
1: لم يكن استهداف مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب حدثا عابرا بين إسرائيل وسوريا، إذ يكشف الاعتداء عن معادلة أمنية باتت رهينة تجاذب إقليمي متعدد الأطراف وساحة اختبار لأربعة لاعبين رئيسيين: دمشق الباحثة عن ترميم نفسها وأنقرة الساعية لتمكين حليفها السوري، وتل أبيب المتشبثة بخطوطها الحمراء، وواشنطن التي تحاول ضبط إيقاع هذا التجاذب. الاعتداء وصفته وزارة الخارجية بالعدوان غير المبرر والانتهاك الصارخ للسيادة، داعية مجلس الأمن إلى موقف حازم. لكن التوضيح الإسرائيلي الذي نقله موقع أكسيوس الأمريكي كشف الدافع الحقيقي: منع تمركز عسكري تركي في المطار، وهو ما نفته أنقرة جملة وتفصيلا، متهمة إسرائيل باختلاق الذرائع لزعزعة استقرار المنطقة. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو ذهب أبعد من ذلك، مؤكدا أن سوريا كانت على وشك خرق واقع أمني متفق عليه بالسماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب، رغم تحذيرات إسرائيلية متكررة. في المقابل اعتبرت الرئاسة التركية ادعاءات نتنياهو باطلة، مؤكدة استمرار التعاون مع دمشق لإرساء الاستقرار. وسط هذا التجاذب بدت واشنطن الطرف الأكثر حرصاً على ضبط الإيقاع، فالمبعوث الأمريكي توم براك كشف عن آلية أمريكية لفض النزاع بين الأطراف الثلاثة، مشيراً إلى أن أنقرة لم تتلقى أي تحذير مسبق، وأن طائرات رصدت متجهة شمالاً كان يمكن أن تستغل للرد لولا حكمة بعض الأطراف. مسؤولون أمريكيون قالوا وفق أكسيوس إن الضربة ربما ارتبطت جزئيا بانتخابات إسرائيل في شهر تشرين الأول المقبل، مؤكدين أن دمشق لم تتخذ أي خطوة عدائية، بل كانت تسعى لاتفاق أمني مع واشنطن وتل أبيب عبر مركز تنسيق في الأردن، مضيفة أن الرئيس الأمريكي ترامب طلب من دمشق ضبط النفس. سوريا وفي رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن أكدت أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة رغم ضبط النفس السوري تعرقل جهود الاستقرار وتهدد المنطقة بمزيد من التوتر، كما جددت مطالبتها بتنفيذ اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب من الجولان المحتل.
0: هذا وقال النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون إن استمرار العدوان الإسرائيلي الأحادي الجانب يضر بالسلام والاستقرار في المنطقة. وأكد ويلسون عبر حسابه على إكس أن سوريا أبدت رغبة حقيقية في الحوار مع إسرائيل، وأضاف أنها تواصل اعتراض الأسلحة المهربة من العراق والمتجهة إلى حزب الله في لبنان لتهديد إسرائيل. وميدانيا أيضا أفادت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية بأن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زمير زار جنودا داخل الأراضي السورية، وتأتي زيارته بعد يوم من قصف إسرائيل لمطار أبو الظهور العسكري في إدلب بالتزامن مع استمرار التوترات الأمنية في المنطقة. معنا الآن من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري. ريم، إذن رئيس هيئة الأركان في إسرائيل إيال زمير يزور جنوب سوريا، ما هي الرسائل التي يبعثها إلى سوريا؟
2: فعلا آلاء، هذه جولة تفقدية كما أسمتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، قام بها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيهال زمير إلى ما تسميه إسرائيل المنطقة الأمنية في الجنوب السوري. هذه الجولة جاءت بعد قصف مطار أبو ظهور غداة يوم واحد فقط من هذه الغارات التي نفذتها إسرائيل على المطار، والتي أقرت بهذا الأمر بشكل رسمي من خلال بيان أصدره مكتب بنيامين نتنياهو. إيهال زمير قام بتفقد مواقع عسكرية للجيش في هذه المنطقة، وفي رسالة وكان إسرائيل تقول أنها لن تنسحب من الجنوب السوري، وهذا أيضا تأكيد كان بالأمس من خلال بيان مكتب بنيامين نتنياهو أنها لن تسمح للتهديدات الأمنية التي قد تهدد أمنها القومي، وأن أيضا فيما جاء في هذا البيان أن سوريا أوشكت على أن تخرق الوضع القائم الأمني في الأراضي السورية وبين سوريا وإسرائيل، وأنها أوشكت على أن تسمح بانتشار القوات التركية في هذا الموقع، بالإضافة إلى أنها أيضا كانت قد أرسلت بتحذيرات كما تقول إلى سوريا بشأن السماح بنشر قوات تركية، ولكن سوريا تجاهلت على حد زعمها هذه التحذيرات، وأيضا أن إسرائيل لن تسمح بتهديد أمنها. هذا البيان كان أيضا ألا يوجه رسائل إلى دمشق وإلى أنقرة، الأولى إلى دمشق بأنها لا تريد منها أن تغير الوضع القائم، بمعنى لا تريد من الجيش السوري أن ينهض أو أن يعيد بناء نفسه أو أن يطور من المنظومة العسكرية، سواء منظومة المنظومات الجوية أو الدفاعية أو ما إلى ذلك، وهي تريد أن يبقى الجيش السوري ضعيفا. الرسالة الثانية هي إلى أنقرة بأنها لن تسمح بأن يكون هناك أي نفوذ تركي داخل الأراضي السورية على غرار النفوذ الإيراني الذي تراجع واختفى تقريبا بعد سقوط النظام البائد، لا تريد أي نفوذ أن ينشأ أو أن ينمو على الأراضي السورية. هذا الأمر قدرته المصادر الأمريكية بأن هناك مواجهة عسكرية مباشرة كانت قد سوف تندلع بين إسرائيل وتركيا، ولولا التدخل الأمريكي في اللحظات الأخيرة الذي منع هذه المواجهة العسكرية. إسرائيل تدعي أنها لا تريد أن تواجه أنقرة أو تركيا بشكل مباشر عسكريا، وهي لا تسعى إلى حرب مع تركيا، ولكنها بنفس الوقت لن تسمح بأن يكون هناك من يقيد من حرية العمل العسكري لديها أو من يقيد من حرية سلاح الجو الإسرائيلي في سماء سوريا.
0: ريم، هل من تأكيدات إسرائيلية حول ما قاله توم براك عن مباحثات لإعادة تفعيل خلية فض الاشتباك بين إسرائيل وبين سوريا؟ هل من ردود فعل؟
2: إسرائيل تقول بأن سوريا سعت أن يكون هناك خلية تنشأ للتنسيق بين إسرائيل ودمشق بتواجد الولايات المتحدة وتكون في الأردن، لكن إسرائيل رفضت هذا التنسيق أو أنها لم تعر اهتماما بهذا التنسيق الذي سيكون من شأنه أن يناقش الترتيبات والمفاهيم الأمنية بين البلدين، وسيما وأن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل لم تفضي بعد إلى أي اتفاق أمني واضح ضمن شروط معينة. لكن إسرائيل بنفس الوقت تقول بأنها متواجدة في المنطقة الأمنية كما تسميها في الجنوب السوري، وسوف تستخدم هذا التواجد العسكري كورقة ضغط لأي مفاوضات قادمة مع سوريا للحصول على مكاسب سياسية مقابل الانسحاب من الجنوب السوري. إذن هي تعي تماما أنها تريد أن تفاوض بتواجدها، لكن مقابل أن يكون هناك مكاسب سياسية ومصالح سياسية لإسرائيل في المنطقة. حتى هذه اللحظة كل المحادثات السابقة التي كانت تجري سواء في أذربيجان أو في مناطق أخرى بعد لم تفضي إلى أي اتفاق أمني بتلكؤ إسرائيلي حتى هذه اللحظة، لأن إسرائيل ترفض الانسحاب من الجنوب السوري. وربما أيضا زيارة زمير هذا اليوم لهذه المنطقة جاءت كرسالة وتأكيد على أن إسرائيل باقية في منطقة الجنوب السوري، تحديدا قبل الانتخابات الإسرائيلية القادمة، لن تنسحب من أي من المناطق التي احتلتها في عدة مناطق سواء الجنوب اللبناني أو الجنوب السوري أو حتى في قطاع غزة بحسب التحليلات الإسرائيلية، وخاصة قبيل الانتخابات.
0: ريم العمري من القدس المحتلة، شكرا جزيلا. في ذات السياق، توغلت قوة عسكرية إسرائيلية تضم نحو 15 عربة و100 عنصر في ريف القنيطرة الشمالي، ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت 5 منازل، وأسفرت عن اختطاف شابين، ثم أطلقت سراح واحد منهما لاحقا.
3: إلى هنا باتجاه بلدة جبات الخشب، توغلت قوى عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 15 عربة عسكرية وأكثر من 100 عنصر. بعد منتصف هذه الليلة توغلت باتجاه منازل المدنيين وقامت بعملية دهم وتفتيش لأكثر من 5 منازل داخل هذه البلدة. أيضا قامت بتكسير أثاث المنازل واختطاف شابين قبل انسحابها باتجاه قاعدة محمية جبات الخشب في ريف القنيطرة الشمالي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الانتهاكات باتجاه المدنيين، عمليات دهم وتفتيش، حواجز مؤقتة، اعتقال مؤقت يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل عملية عسكرية أمنية باتجاه القرى والبلدات في محافظة القنيطرة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، بلدة جبات الخشب.
0: معنا الآن دكتور حسين الديك، أستاذ في العلاقات الدولية مباشرة من القدس المحتلة. أهلا بك دكتور حسين. دكتور حسين، ما الذي تريده إسرائيل من هذا التصعيد في سوريا؟ بداية غارات على مطار أبو ظهور، توغل أيضا في الجنوب، وزيارة رئيس هيئة الأركان والجولة التفقدية التي قام بها اليوم.
4: تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين والمشاهدات، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة. من الواضح أن تل أبيب تريد أن ترسل رسائل سياسية للخارج والداخل. أولا، هذه العملية العسكرية هي شكل من أشكال العدوان على دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة، وهي اختراق لميثاق الأمم المتحدة وجريمة عدوان وفق النظام الأساسي لاتفاقية روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية. هذا المطار العسكري هو مطار مهجور، ولكن بعض التقارير الإخبارية تحدثت أن هناك تمت زيارات لخبراء عسكريين أتراك إلى هذا المطار منذ أيام، وأن هناك تنسيقا ما بين الدولة السورية والدولة التركية في إطار التعاون المشترك ما بين الدولتين. استنادا إلى القيمة العسكرية والاستراتيجية لهذا المطار وإشرافه على حمص وحماه وطريق حلب وإدلب، هو يمثل منطقة استراتيجية للدولة السورية التي تسعى إلى إعادة بناء نفسها وترتيب أوراقها الداخلية وبناء قوتها في إطار التنسيق المشترك مع الدولة التركية. إسرائيل عندما تذهب إلى هذا العمل العسكري هي تريد أن ترسل رسالة سياسية بأن أي إعادة بناء للقوى العسكرية للدولة السورية يجب أن لا يذهب إلى تهديد الأمن القومي الإسرائيلي وفقا للمنظور الإسرائيلي. ثانيا، اليوم زيارة ما يعرف رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إيال زمير إلى الجنوب السوري، وفي هذا انتهاك واضح. تريد تل أبيب أن ترسل رسائل أنها مستمرة في بقائها في المناطق العازلة، ولكن في الوقت ذاته تريد حكومة بنيامين نتنياهو أن توظف ذلك سياسيا في الانتخابات المقبلة. نحن على بعد أقل من 2 شهر للانتخابات في إسرائيل، وتريد أن تحقق نقاط بعد أن تراجعت في استطلاعات الرأي، أن تثبت نفسها بأنها مستمرة.
0: إذن هي رسائل داخلية وخارجية دكتور حسين، لكن على ماذا تستند إسرائيل وتحديدا مكتب نتنياهو عندما يشير وكأن هذا السعي السوري إلى بناء قدرة الجيش هو خرق لاتفاق أو لتفاهم، دعني أقول، كان بين سوريا وبين إسرائيل؟ على ماذا تستند تل أبيب في ذلك؟
4: نعم، هذه ادعاءات باطلة ليس لها أي أساس من الصحة. من حق أي دولة في العالم، الدولة السورية أو غيرها من الدول، أن تعيد بناء قواتها الداخلية وجيشها الوطني في إطار التماسك والبناء الداخلي وفقا للمنظومة الدولية. هذا حق سيادي لأي دولة في العالم، فلا يحق لتل أبيب أن تتذرع بمثل هذه الذرائع وأن تنتهك السيادة السورية. نعم، اليوم الدولة السورية تداوي جراحها بعد سنوات من حكم نظام المخلوع الذي حكم بالحديد والنار وارتكب الجرائم بحق الشعب السوري، ولكن الدولة السورية اليوم تتعافى وتعيد بناء نفسها لتكون كحالة طبيعية كباقي الدول في المنطقة. الذي يعربد ويفرص في المنطقة هو الإسرائيلي، وبتقديري لولا الغطاء الأمريكي الدائم في السابق هو الذي لما تجرأ الإسرائيلي على ما يقوم به. اليوم هناك مرحلة حساسة، وقت قاتل إسرائيليا، تحاول الحكومة الإسرائيلية التعويض عن الفشل على كافة الجبهات بالقيام بضربات عسكرية هنا وهناك،
0: طيب.
4: لترسل رسائل خارجية وداخلية بأنها موجودة وتستطيع أن تحرك وفق مصالح الدولة الإسرائيلية.
0: دكتور حسين، لكن كيف يمكن فهم أيضا الموقف الأمريكي في ظل تصريحات لتون براك منذ الأمس، كان آخرها اليوم عندما يقول حسب جيروزلم بوست بأن هناك سعي لحث الأطراف إلى العودة إلى فض الاشتباك بين إسرائيل وبين سوريا؟
4: نعم، يبدو أن هناك رسالة وصلت من الدولة التركية من خلال الإدارة الأمريكية أن تركيا لن تسمح بذلك. وخلال هذه العملية كان هناك اكتشاف من الرادارات التركية لهذه الطائرات، وربما اقتربنا من لحظة المواجهة، مواجهة عسكرية تركية إسرائيلية في الأجواء السورية، وهذا ما لا تريده الولايات المتحدة الأمريكية. بتقديري اليوم نحن نذهب إلى حالة جديدة من قواعد الاشتباك، بمعنى أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل عدم التحرك مجددا داخل الأراضي السورية وانتهاك السيادة السورية، لأن الحليف التركي لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الانتهاكات الجسيمة. وهناك وفقا للعلاقات الدولية قواعد متبادلة وتفاهمات سورية تركية حول أي تعاون عسكري أو سياسي مستقبلي، فلا يحق لإسرائيل أن تتعبيط على ذلك. هذا
0: خصوصا دكتور حسين، يعني خصوصا أن هذا التحرك أيضا جرى يعني قرب الحدود التركية، يعني مطار أبو ظهور يبعد نحو ربما يعني 6 كيلومترات عن الحدود التركية. وهنا أريد أن أسأل، إلى أين يمكن أن تذهب إسرائيل في رسائلها تجاه سوريا وتجاه تركيا أيضا، بما أنها وصلت إلى مطار أبو ظهور في ريف إدلب؟
4: نعم، إسرائيل تريد أن ترسل رسالة سياسية للسوريين والأتراك، ولكن بتقديري فيما يتعلق بالدولة التركية لا تستطيع إسرائيل أن تذهب إلى أبعد من ذلك. الدولة التركية تمتلك قدرات عسكرية قوية جدا ومتقدمة، وتمتلك وضع عسكري واستراتيجي على مستوى المنطقة كبير جدا، وتستطيع أن تواجه إسرائيل وتفرض عليها وتمنعها من هذه الاستفزازات. تقديري أن الرسالة وصلت إلى تل أبيب من خلال الوسيط الأمريكي. لذلك اليوم نرى تصريحات توم باراك يتحدث عن قواعد فض الاشتباك السورية الإسرائيلية وفقا لتفاهمات 1974، وأي تفاهمات مستقبلية أمنية سورية إسرائيلية سوف تستند إلى ذلك الاتفاق لعام 1974، وسيتم غل يد إسرائيل على أي انتهاكات على الأراضي السورية سواء في الجنوب السوري أو في الأجواء السورية، ومهاجمة أي مواقع عسكرية بغض النظر أيا كانت لها علاقة بتركيا أو سوريا أو غيرها مستقبلا.
0: دكتور حسين الديك، أستاذ العلاقات الدولية من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لك. أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن مصدر دبلوماسي في دمشق أن وزير الخارجية أسعد الشيباني سيزور باكستان اليوم. وقال المصدر أن زيارة الشيباني تأتي بدعوة من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير خارجيته إسحاق دار. وأضاف المصدر أن الشيباني سيلتقي خلال الزيارة التي ستمتد ليومين، سيلتقي وزيري الدفاع والتجارة. وأشار إلى أنه لا يوجد تعاون رسمي حاليا بين البلدين، لكنه يتم التحضير للعديد من الملفات المتعلقة بمجالات الدفاع والتعاون الاقتصادي والمصالحة. في ملف آخر، أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة سويداء دورة امتحانية استثنائية للتقدم إلى امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بفروعها كافة. ويشمل المرسوم رقم 163 لعام 2026 يشمل الطلاب من أبناء السويداء الذين لم يتقدموا إلى امتحانات دورة عام 2026 أو الذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية خلالها. بحسب المرسوم تجري الدورة الاستثنائية أو تجرى الدورة الاستثنائية وفق القواعد والشروط ذاتها المعتمدة لامتحانات الشهادتين. معنا الآن من دمشق مراسلنا عبادة منصور. عبادة، تفاصيل هذا المرسوم الرئاسي بخصوص طلاب السويداء ومتى سيدخل حيز التنفيذ أيضا؟
5: نعم آلاء، بالفعل هذا المرسوم الرئاسي الذي حمل يعني رقم 163 يعني هو يختص في إتاحة الفرصة لطلاب الشهادة الثانوية والإعدادية في محافظة السويداء والذين تعذروا عن الوصول لتقديم يعني امتحانات الشهادات خلال الفصل أو خلال العام الدراسي 2026. طبعا المرسوم الرئاسي حقيقة جاء بعد مطالبات كانت قد يعني بدأت من الأهالي والطلاب خلال الفترة الماضية. هناك أعداد كبيرة من الطلاب الذين لم يتمكنوا من الوصول والذين تعذروا ومنعوا حقيقة من الوصول إلى محافظة دمشق وريفها لتقديم الامتحانات بعد يعني القرارات التي كانت قد نصت على أن تكون المراكز الامتحانية المقامة لطلاب السويداء في محافظة دمشق ضمن مراكز معينة. طبعا ألا المرسوم سيسمح للطلاب أو يعني ستكون هناك دورة استثنائية تسمح للطلاب بالتقديم والتقدم للامتحانات من جديد. هذا الأمر هو سيكون مرتبط بقرار سينص عليه يعني أو سينص هذا القرار على تحديد موعد الامتحانات، تحديد الآلية التي تتم وأماكن الامتحانات وأماكن المراكز. هذا الأمر سيكون عبر قرار سيصدر عن وزير التعليم التربية والتعليم السوري وسيحدد ويحدد من خلاله توقيت الامتحانات. لكن ما يعني صدر عن محافظة السويداء بأن مكان الامتحانات سيكون هو ريف السويداء ليكون أقرب لمحافظة السويداء ونعم وسيكون هناك يعني تسهيلات أكثر لوصول الطلاب إلى الريف. طبعا خلال الفترة الماضية كانوا قد منعوا حقيقة من الخروج.
0: نعم. عفوا على المقاطعة، بالفعل هم كانوا قد منعوا من الخروج وتقديم الامتحانات في دمشق، لكن تقول أنه المعلومات من السويداء بأن الامتحانات ستعقد في ريف السويداء. في أي ريف من السويداء؟ الريف الغربي يعني؟
5: طبعا لا، حقيقة لم يحدد المناطق، سيحدد هذا جميعه في قرار وزير التربية الذي سيعلن من خلاله، لأن الأمر هو يعني الأمر على شقين، شق خاص بالمحافظة أمنيا و يعني في التسهيلات التي تقدم بشأن التنظيم، والأمر الآخر هو خاص بموضوع التربية والتعليم. يعني هناك يعني قرارات تكون منفصلة، كل جهة تقوم بإقرار قرارات منفصلة. وزارة التربية والتعليم قراراتها منفصلة عن المحافظة، لكن هذا الأمر بحسب محافظة السويداء سيتم وسيتم الإعلان عنه بعد يعني خلال الفترة القادمة، وسيكون هو يعني قرار سيصدر عن وزير التربية والتعليم السوري، سيحدد أماكن هذه الامتحانات، سيحدد توقيتها والآلية التي هي ستكون يعني نفس الآلية السابقة للامتحانات أو نفس الطريقة التي تجرى فيها الامتحانات في سوريا. لكن الدورة الاستثنائية حقيقة هي لتتيح لجميع الطلاب، حتى الطلاب الذين تمكنوا من تقديم مادة أو مادتين ولم يتمكنوا من تقديم باقي المواد، جميعهم مشمولون في هذه الدورة الاستثنائية. ستتيح لجميع الطلاب السوريين في محافظة السويداء من التقدم لهذه الدورة الاستثنائية. محافظة السويداء قال بأن الامتحانات ستكون في ريف السويداء، يعني في معلومة لتسهيل أو لتقريب المسافة بالنسبة للطلاب، ولتكون هذه الامتحانات أقرب عن لمحافظة يعني لمحافظة السويداء وللطلاب خلال الدورة الاستثنائية التي ستقام بعد قرار وزير التربية والتعليم في سوريا.
0: عبادة المنصور من دمشق، شكرا جزيلا. في ذات السياق، في أيضا مجال التربية والتعليم، أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء استقبال طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى السبت المقبل. وأوضحت الوزارة أنه يحق للطالب الاعتراض على مادتين فقط، إضافة إلى الاعتراض على العقوبة المفروضة عليه، كما يحق له الاعتراض على مادتين إضافيتين في حال استفادته من الاعتراض الأول. وبحسب الوزارة بلغت رسوم الاعتراض 120 ليرة سورية جديدة، على أن يستعيد الطالب 70 ليرة منها في حال ثبوت صحة اعتراضه. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تسوية أوضاع الطلاب الدارسين في الجامعات الأردنية الخاصة، وقال الوزير إن مجلس التعليم العالي قرر تسوية أوضاع الطلبة الذين حولت دراستهم إلى الجامعات السورية الحكومية ولم تنطبق عليهم شروط التحويل والنقل. وأوضح الوزير أن الخطوة تأتي حرصا على معالجة الملفات الطلابية العالقة بصورة مسؤولة ومنصفة، وأكد على الاستمرار في مراجعة مختلف الملفات الطلابية والعمل على إيجاد المعالجات المناسبة لها. كشف مصدر قضائي لبناني لتلفزيون سوريا أن السلطات اللبنانية سلمت إلى دمشق رسمياً اللواء عادل عيسى أحد ضباط جيش النظام المخلوع بعد استكمال الإجراءات القضائية والأمنية المتعلقة بطلب استرداده. وقال المصدر أن عملية التسليم جرت عبر الحدود اللبنانية السورية، حيث تسلم عيسى العميد عبد الرحمن الدباغ مدير الاستخبارات الخارجية في جهاز الاستخبارات العامة السورية. وأوضح المصدر كذلك أن التسليم جاء عقب موافقة النيابة العامة التمييزية في لبنان على طلب الاسترداد المقدم من دمشق استنادا إلى المعاهدة القضائية اللبنانية السورية الموقعة عام 1951. ألقت قوى الأمن الداخلي في دير الزور القبض على متهم أقدم على طعن عنصر للأمن الداخلي بأداة حادة ما أدى إلى مقتله. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن التحقيقات مستمرة مع الموقوف لكشف ملابسات الواقعة تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتقديمه إلى القضاء المختص. أعلنت الشركة السورية للبترول أن الانفجار الذي حصل أمس على خط تصدير الغاز من معمل غاز الجبسة في ريف محافظة الحسكة ناجم عن عمل تخريبي متعمد، وأنه أدى إلى توقف الضخ عبر الخط. وأوضحت الشركة أنه جرى عزل الآبار وإغلاق صمامات الأمان وتأمين الموقع بالكامل من دون تسجيل أي إصابات بين العاملين. وبيّنت الشركة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على استكمال التحقيق وملاحقة مرتكبي هذه الأعمال. أعلنت الشركة السورية للكهرباء أن لجنة للتحقيق في حادثة محطة توليد كهرباء بنياس باشرت العمل في حادثة انفجار خزان الهيدروجين بمحطة توليد الكهرباء في بنياس. وقالت الشركة إن أعمال اللجنة بدأت بشكل فوري للوقوف على أسباب وملابسات الانفجار الذي أدى إلى وفاة 3 من كوادر الشركة العاملين في المحطة. وكان انفجار خزان الهيدروجين وقع أمس الأربعاء في أثناء عملية استبدال فواشة الخزان من دون أن يؤثر ذلك على سير عمل المحطة بحسب الشركة. للمزيد معنا من طرطوس مراسلتنا لين جبارة. لين، نرصد معك المزيد من المعلومات حول لجنة التحقيق وآلية العمل الخاصة بها بما يتعلق بانفجار محطة توليد الكهرباء في بنياس.
6: نعم آلاء، وقع انفجار في المحطة الحرارية في مدينة بانياس أدى لثلاثة وفيات. طبعا هذا الحدث يعني حدث أثناء القيام بأعمال صيانة في المصفى، هذه الصيانة الدورية يعني بالمحطة الحرارية وليس بالمصفى. هذه الأعمال الدورية يعني تكون مستمرة، ووقع الانفجار في قسم الصيانة حيث كان يعني العمال يستبدلون الفواشة لإحدى الخزانات الموجودة، كان الخزان يحوي على غاز الهيدروجين، وتسبب الانفجار على الفور ب يعني ثلاثة وفيات، و يعني وصلوا إلى المشفى الوطني في بانياس أشلاء يعني كان، ولكن موقع الحادث يعني لم يكن يعني يبدو عليه آثار ضرر كبيرة، حيث أن يعني الانفجار هذا لم يؤثر على عمل المحطة الحرارية بشكل عام. وطبعا يعني هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها التي تحدث سواء في المحطة الحرارية أو في مصفاة بانياس يعني بسبب خطورة العمل في هذه الأماكن. على الفور شكلت يعني تشكلت لجنة لتقصي يعني حقيقة هذا الموضوع وكشف جميع ملابسات هذا الانفجار.
0: لين جبارة من طرطوس، شكرا جزيلا لك. أعلن الدفاع المدني في حلب انتشاله جثمان طفل توفي غرقا في أثناء السباحة في ساقية للمياه بمنطقة الواحة شرقي المدينة. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه عملت على انتشال الجثمان ونقله إلى مشفى سفيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة أصولا. يأتي ذلك وسط تزايد حالات الغرق في مناطق مختلفة من سوريا. أفادت مديرية إعلام القنيطرة بمقتل شاب من بلدة نبع الصخر بريف القنيطرة الأوسط متأثرا بإصابته نتيجة لانفجار قنبلة عنقودية. وأوضحت المديرية أن الشاب توفي بعد نقله إلى مشفى الجولان الوطني حيث قدمت له الإسعافات الأولية، إلا أنه فارق الحياة. في ملف آخر، وقعت وزارة الطاقة مذكرة تفاهم في مجال الفوسفات مع وزارة الطاقة التركية لتطوير شراكة استراتيجية في مجال التعدين وعلوم الأرض. وأشارت الوزارة إلى أن وفدا تركيا برئاسة وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار وصل إلى دمشق في إطار الزيارة الرسمية المخصصة للمشاركة في توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية في مجال علوم الأرض والتعدين. يأتي ذلك بهدف تعزيز مسارات التعاون المشترك بين البلدين. أعلن مصرف سوريا المركزي اعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في سوريا لتوسيع خيارات الدفع والتحويل. وقال المصرف في بيان إن النظام يهدف لتسهيل حركة الأموال من دون إلغاء التعامل النقدي أو فرض وسيلة دفع محددة. وأشار إلى أن النظام يضع الأسس التنظيمية والتقنية لتطوير وربط خدمات الدفع بين الجهات والمؤسسات المالية، موضحا أن ذلك لا يعني إتاحة التحويلات أو الربط الدولية بشكل فوري. بدوره قال حاكم المصرف صفوت رسلان، قال إن اعتماد نظام الدفع الجديد ليس مجرد قرار تنظيمي، بل هو جزء أساسي من مشروع لتحديث البنية التحتية المالية والتحول إلى نظام مالي سوري حديث. أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة أعلنت إعادة تشغيل محطة مياه علوك في حين تتواصل الأعمال لاستكمال الضخ باتجاه الأحياء المستفيدة. وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة ما تزال مستمرة في خزان الحمة إلى جانب إصلاح الأعطال في حي مجرجع، مشيرة إلى أن الضخ إلى الأحياء المستفيدة سيستأنف فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

0: أعلنت محافظة دير الزور إعادة فتح الجسر الترابي أمام حركة المرور باتجاه داخل المدينة اعتبارا من اليوم الأربعاء. وأوضحت المحافظة أن إعادة فتح الجسر جاءت بعد الانتهاء من أعمال التدعيم الاحترازية التي أجريت نتيجة لارتفاع منسوب نهر الفرات. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور تعليق عمل العبارات في منطقة الميادين حتى إشعار آخر بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وسرعة جريان المياه. وأوضحت اللجنة أن القرار يأتي كإجراء احترازي حفاظا على سلامة الأهالي في ظل ارتفاع مستوى مياه النهر. معنا الآن من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. مصعب، إذن دعنا بداية نتوقف عند تعليق عمل العبارات بسبب ارتفاع منسوب مياه النهر. هل من تفاصيل حول تحذيرات معينة أو إرشادات معينة للأهالي ودرجة الخطورة كذلك مصعب؟
1: تحياتي لك ولمشاهدينا الكرام. هو في البداية هو قرار من لجنة الاستجابة والطوارئ في محافظة دير الزور إغلاق جميع المعابر النهرية، ليس فقط في منطقة الميادين إنما في عموم المحافظة، بحسب رئيس لجنة الاستجابة الطارئة الدكتور فايز عباس، حتى إشعار آخر، ذلك على خلفية الارتفاع الملحوظ في منسوب نهر الفرات وما رافقه من زيادة في سرعة جريان المياه، بما يشكل خطرا على حركة العبارات وسلامة الأهالي، ويترك القرار طبعا تأثيرا مباشرا على حركة السكان في منطقة الميادين، ولا سيما الذين يعتمدون على العبور، يعني يعتمد عدد من الأهالي في المعابر النهرية للانتقال بين ضفتي النهر. مع إغلاق هذه المعابر بات السكان الراغبون بالعبور بسياراتهم مضطرين إلى سلوك طرق بديلة، أبرزها التوجه إلى جسر العشارة الذي يبتعد نحو 30 كيلو مترا عن مدينة الميادين، أو التوجه إلى مدينة دير الزور العبور عبر الضفة الأخرى، ما يضيف مسافة ووقتا إضافيين على تنقلاتهم اليومية. أما بالنسبة لبقية المناطق ربما تكون الأمور أفضل بقليل. يأتي هذا الإجراء بالتزامن مع التحضيرات لتركيب الجسر الحربي في مدينة الميادين الذي ينتظر وصول معداته في 25 من هذا الشهر، من الشهر الجاري، على أن تبدأ أعمال تركيبه وتجهيزه فور وصولها، ربما تستمر لثلاث أربعة أيام، نحو أسبوع تقريبا قبل أن يصبح الجسر جاهزا للاستخدام المباشر. طبعا يعود ارتفاع منسوب الفرات إلى زيادة الوارد المائي من الجانب التركي، وصلت دفقة مائية بنحو 1200 متر مكعب، أكثر ربما من ذلك بقليل في الثانية، إلى السدود السورية من تركيا. طبعا جرى تمرير دفعة مائية أخرى من سد الفرات باتجاه مدينة الرقة ومدينة دير الزور، قدرت بنحو 825 متر مكعب في الثانية، أسهم ذلك في ارتفاع مستوى المياه بنحو متر و30 سنتيمتر تقريبا. طبعا على إثر ذلك قبل يومين أغلق الجسر الترابي، تم تدعيم الجسر، تأهيله من جديد، رفع الجسر إلى قرابة المتر ونصف، اليوم أعيد افتتاح هذا الجسر من جديد. طبعا ارتفاع منسوب المياه، سرعة التيار يجعلان عمليات العبور هي أكثر خطورة، لذلك لا سيما طبعا المناطق القريبة من مجرى نهر الفرات، لذلك جاء القرار بإغلاق العبارات النهرية خوفا على الأهالي بسبب ارتفاع منسوب المياه وأيضا بسبب سرعة جريان المياه. كان هناك أيضا تحذيرات من قبل لجنة الاستجابة الطارئة لأهالي دير الزور من عدم الاقتراب من السرير النهري، وأيضا التحذيرات من عدم السباحة في نهر الفرات، خاصة الأطفال الكبار والصغار، ولكن هناك تحذيرات للأطفال بشكل كبير جدا بسبب ارتفاع مستوى نهر الفرات وخوفا على حياتهم. أيضا سيرت شرطة إدارة الطرق في عموم محافظة دير الزور وخاصة في الأرياف والمناطق الخطرة، سيرت دوريات عبر مكبرات الصوت، أعلنت للأهالي أن نهر الفرات هو مرتفع بشكل كبير جدا، هي عبارة عن تحذيرات لأهالي دير الزور، وحذرت الأهالي من عدم الاقتراب من نهر الفرات وأيضا عدم السباحة في النهر حتى نهاية هذا الشهر. ربما في 30 هذا الشهر الجاري ربما يعود نهر مستوى مياه نهر الفرات إلى طبيعتها، تعود إلى طبيعتها، أو ربما يرتفع مستوى النهر مرة أخرى بحسب التقديرات، ربما ينخفض، لكن إذا أرسلت تركيا دفقة أخرى إلى السدود في سوريا ربما تفتح بوابة أخرى ويضاف ارتفاع منسوب المياه إلى قرابة 1000 متر مكعب في الثانية. لكن حتى هذه اللحظة بحسب لجنة الاستجابة الطارئة هي الأمور تحت السيطرة، ولكن التحذيرات واجبة، خاصة الأهالي القريبين من السرير النهري، القريبين من نهر الفرات، عدم الاقتراب من السرير النهري بشكل يعني منعا باتا، وأيضا عدم السباحة في نهر الفرات لا للكبار ولا للصغار. والتحذيرات حذرت الصغار حصرا، يعني شهد أطفال كثير يسبحون دون أن يكون معهم شخص عنده دراية بالسباحة والإنقاذ. اليوم مستوى نهر الفرات مرتفع وسريع جدا، وهناك التحذيرات واجبة على أهالي دير الزور أن يتبعوها. وأيضا قالت لجنة الاستجابة الطارئة لأهالي دير الزور أن يتبعوا التعليمات الصادرة عن المواقع الرسمية لمحافظة دير الزور فقط.
0: مصعب الحنت من دير الزور، شكرا جزيلا لك. تعاني أراضٍ زراعية في ريف الرقة من خطر التصحر بسبب زيادة ملوحة التربة والتشققات، في حين تتفاقم المشكلة في المناطق المحيطة بالمدينة.
2: لم تعد أرض عبد القادر كما كانت عليه، فالخضرة تتراجع والتشققات تمتد في تربتها، في حين يتصاعد الملح إلى سطحها. مشهد يختصر حال تدهور مساحات زراعية كبيرة خاصة في ريف الرقة الشرقي.
3: وأراضينا بسبب ملوحة التربة بدأت تتحول إلى صحراء. كل سنة الملوحة قاعد تزيد بالتربة، فالملوحة هذه بدأت تحول لنا إلى صحراء، وتطلع أراضينا عندنا خدمة زراعية خالص منهم.
4: هذا التملح في النهاية قد يصل إلى مسألة التصحر. ديزرتيفيكيشن، التصحر من مظاهره تفتت التربة وظهور كثبان رملية. أيضا نجد هذه المظاهر أيضا في مناطق المتملحة عموما باتجاه البلد أو المدينة. هذا الأمر موجود أيضا وتتأثر به المدينة.
2: تمتد الانعكاسات إلى مدينة الرقة مع تراجع الغطاء النباتي وتجزئه، ما ينعكس

0: كنظافه، نباتي ما بيفوت لي على الحديقه بالرقه. قبل 15 سنه للاسف احنا نحكي، قبل 15 سنه كانت انظف واحلى مرتبه وحدائق نظيفه، الناس تقعد متنفس.
1: وفي مواجهه فقدان الغطاء النباتي يبرز مقترح من خبراء في البيئه لانشاء حزام اخضر حول الرقه عبر زراعة نحو 170 ألف شجرة على مراحل ليشكل خط دفاع يخفف أثر الحرارة ويمنح توازناً بيئياً.
2: منع الاحتطاب، عدم الرعي الجائر، أيضاً عندنا احنا مشاريع، إقامة مشاريع تثبيت الكثبان الرملية، في مثال محمية البعاصي هي محمية تثبيت كثبان رملية تقع على الضفة اليمنى لنهر الفرات، وهي محمية 150 هكتار تم تنفيذ تثبيت الكثبان الرملية لمنع امتدادها باتجاه منطقة الطبقة.
1: سنوات الشح المائي وتفاقم أزمة المناخ وما خلفته الحرب من تدمير وفقدان للغطاء النباتي كلها عوامل راكمت مظاهر التصحر وتدهور الأراضي وأدت إلى اختلال التوازن البيئي في انتظار حلول قريبة.
3: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من كتلة هوائية حارة تتقدم نحو البلاد اعتباراً من يوم غد الخميس، لتفرض طقساً صيفياً حاراً على المناطق الداخلية والشرقية وعلى الجزيرة. وأوضحت الوزارة أن درجات الحرارة ستصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية يومي الجمعة والسبت المقبلين، على أن تبدأ الكتلة الهوائية الحارة بالتراجع يوم الأحد المقبل. ودعت الوزارة المواطنين إلى اتباع إرشادات الوقاية والامتناع عن رمي أعقاب السجائر قرب الأعشاب اليابسة وفي المناطق الحراجية ومناطق الغابات. حذرت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف من التعامل مع سماسرة غير معتمدين يزعمون قدرتهم على تسجيل الحجاج مقابل مبالغ مالية ووعود غير نظامية. وأكدت الإدارة أن التسجيل لأداء فريضة الحج يتم حصرا عبر المكاتب المعتمدة والقنوات الرسمية، مؤكدة أن أي تعامل خارج هذه القنوات يشكل مخالفة للتعليمات ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية، وداعية الراغبين في أداء فريضة الحج إلى توخي الحذر من محاولات الاستغلال والتضليل. أعلنت وزارة الداخلية النمساوية أن 240 سوريا غادروا النمسا خلال شهر تموز الماضي ضمن برنامج العودة الطوعية. وبحسب الوزارة فقد غادر نحو 2000 سوري النمسا منذ سقوط النظام المخلوع نهاية 2024، في حين عاد أكثر من 600 شخص هذا العام. وأضافت الداخلية النمساوية أن برنامج العودة الطوعية الذي يقدم دعما ماليا يصل إلى 3000 يورو قد لقي تفاعلا إيجابيا، مضيفة أن 350 عملية مغادرة يجري التحضير لها حاليا. يعاني مواطنون في دمشق من تدني مستوى الأجور والرواتب بقطاعات مختلفة قياسا بتضخم الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة، في وقت يرى فيه أصحاب العمل أن السبب يعود إلى ضعف الأسواق وارتفاع كلفة التشغيل.
4: يعاني العمال والموظفون من تدني الأجور أمام تضخم أسعار الخدمات ومتطلبات الحياة الأساسية، ما يضطرهم لأعمال إضافية بأجور زهيدة أيضا.
5: شغلة واحدة ويلا ملاقينا أجور، معاناة معاناة الشاب السوري كلهم، يعني يلا الأجور تكفي للواحد مواصلات لشغله روحة ورجعة والأمتين أكل، يعني هي كلها، يعني أنا أو حدا غيري، يعني أنا عم بحكي معاناة الشباب السوريين كلهم.
6: أنا أعمل كمدرس وأشتغل بعد الظهر عدة أشياء، ومع ذلك متطلبات الحياة لا تكفي. كل هذه الأجور لو جمعناها ما عم تكفي مصروف معيشة ومصروف طلاب الجامعة ومصروف السكن من كهرباء وهاتف ونت.
7: عم نطلع الشغل أكل شرب فقط لا غير، ونطلب أجور عالية نقعد بلا شغل، ما في شغل، ما حدا بيشغلنا، ومنطالب انه اذا في حدا انه بس

0: شلنا شوية قيمة يعني ويسعنا ورا الموضوع مشان اللجوء. ضروري نتغرب لحتى نأمن مستقبلنا شوي.
1: يقر أصحاب العمل بعدم كفاية أجور موظفيهم رغم محاولات تعويضها، مبررين ذلك بتراجع إيراداتهم من جراء الواقع الاقتصادي الصعب.
2: احنا كأصحاب منشآت قد ما عطينا العامل تبعنا ما حيكفي راتبه، لأنه مثل ما لك شايف السوق خافف شوي، مواد عنا احنا المواد اللي احنا بنشتغل فيها كتير عالية، يعني سعرها كتير عالي وما في حركة بالسوق.
1: رغم مبررات أصحاب العمل وضغوط السوق، يبقى عمل الاستغلال قائما ويتطلب تدخلا رقابيا صارما.
3: في عدة أسباب، يعني أولها سبب الركود الاقتصادي عنا، عدد الاستمرارية بالعمل لصاحب المنشأة، يعني مو كل يوم هو عنده شغل لحتى يحسن يسدد للعمال أجورهم العالية. عندك تكاليف العالية لموضوع الكهرباء والضرائب، هذا عم يأثر يعني شيء سلبي على صاحب المنشأة. عندك وجود بعض المنشآت فيها أصحاب المنشآت هي ضعاف النفوس، طبعاً عم يكون في استغلال للعامل يعني عندهم، فهذا عم يأثر سلباً.
1: يرى خبراء أن رفع الأجور يستلزم السير بعدة اتجاهات، منها كبح التضخم وتشجيع الاستثمار وتفعيل الرقابة واستمرار تعديل الرواتب لتناسب كلفة المعيشة.
4: تراجع مستوى الأجور يعكس حالة الواقع المعيشي لمعظم السوريين ومعاناتهم في تأمين عمل براتب جيد قادر على تلبية كل متطلبات الحياة في ظل التضخم الحالي. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
5: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بوقوع 10 قتلى على الأقل و15 مصابا إثر غارة إسرائيلية جديدة على مقر الشرطة وسط مدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تغييب جهاز الشرطة لنشر الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني، داعية الوسطاء والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير ووقف المجازر المرتكبة بحق جهاز الشرطة. هذا واتهمت حركة حماس رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعمد إفشال جهود التفاوض وتقويض تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة جديتها في إنجاح الاتفاق وداعية واشنطن والوسطاء إلى إلزام إسرائيل بتنفيذه. وجاء موقف الحركة عقب غارة إسرائيلية استهدفت مقهى في ميناء مدينة غزة أسفرت عن مقتل 6 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة 14 آخرين. وقالت حماس إن توقيت الغارة عقب لقاءات القاهرة والجهود التي يبذلها الوسطاء يؤكد تعمد نتنياهو تعطيل المفاوضات، مطالبة الإدارة الأمريكية والوسطاء والضامنين بوقف التصعيد وإلزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه. أعلنت الأمم المتحدة أن أعمال العنف ضد العاملين في المجال الإنساني في غزة بلغت مستوى قياسيا خلال العام 2025، مشيرة إلى أن غزة ظلت العام الثالث على التوالي البيئة الأكثر فتكا إثر مقتل 186 عاملا. ونشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا تقريرا جديدا قال فيه إن 907 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا أو أصيبوا أو تم اختطافهم خلال العام 2025، في رقم قياسي جديد لأعمال العنف التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني. وأوضح التقرير أن 82 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا حول العالم منذ بداية العام الجاري. يواصل مستوطنون إسرائيليون حصار 3 منازل فلسطينية في بلدة قصرة شمالية الضفة الغربية المحتلة لليوم 11 على التوالي وسط حماية من الجيش الإسرائيلي. وفي تصريحات صحفية قال رئيس بلدية قصرة إن المستوطنين يواصلون الانتشار في محيط المنازل بالتزامن مع وجود قوات الجيش الإسرائيلي وإعلان المنطقة عسكرية مغلقة، مشددا على أن العائلات الثلاث تواجه أوضاعا صعبة نتيجة لاستمرار الحصار عليها. وأفاد المسؤول بأن الجيش الإسرائيلي يواصل السيطرة على أحد المنازل الثلاثة ويواصل تحويله إلى ثكنة عسكرية، في حين يوجد المستوطنون في محيط المنازل المحاصرة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقال واسعة في أرجاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 26 فلسطينيا، وتوزعت الاعتقالات على عدة محافظات، إذ اعتقل 8 أشخاص من بلدة الظاهرية في الخليل و7 من بلدة قلقيلية بعد تسلل وحدات خاصة بمركبات مدنية، فضلا عن اعتقال شاب من بلدة حبلة في المحافظة ذاتها. وفي طول كرم اعتقل شابان من دير الغصون، وفي بيت لحم طالت الاعتقالات الصحفي عبد الرحمن حسان من منزله، إضافة إلى شاب من مخيم دهيشة. في الشأن الدولي، ذكرت شبكة CNN الإخبارية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من كبار مبعوثيه وقف محادثاتهم مع إيران. وأشارت الشبكة إلى أن ترامب حاول على مدى أسابيع إحداث تطورات إيجابية مع إيران دون أن يحقق نجاحا يذكر. وبحسب الشبكة، فإن مسؤولين أمريكيين أبلغوا حلفاء بأنهم بصدد تغيير الاستراتيجية والانتقال لخنق إيران تدريجيا، حيث من المتوقع فرض عقوبات شديدة القسوة على إيران قريبا. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن حسابات الإدارة الأمريكية القائمة على انتزاع تنازلات من إيران لم تكن مدرجة في الاتفاقات السابقة ولن تؤدي إلى أي نتيجة. وأكد قاليباف أن محاولات واشنطن التضييق على إيران من خلال الحصار البحري وعقوبات جديدة في رد مباشر على تصريحات الوزيرين اللذين توعدا بفرض إجراءات اقتصادية ضد إيران، قال بأن ذلك لن يجدي نفعا. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. براك يقول إن واشنطن تبحث إعادة تفعيل خلية فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا، ورئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي يجري جولة جنوب سوريا. وزير الخارجية أسعد الشيباني يزور باكستان اليوم وسط تحضير لبحث ملفات بمجالات الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي. سوريا توقع مذكرة تفاهم في مجال التعدين مع تركيا، ووزير الطاقة التركي يبحث في دمشق التعاون في مجالات الكهرباء والغاز الطبيعي. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مقر شرطة وسط مدينة غزة، ويقتل 10 فلسطينيين على الأقل ويصيب 15 آخرين.

0: قال المبعوث الأمريكي لسوريا توم باراك إن واشنطن تجري مباحثات مع جميع الأطراف بشأن إعادة تفعيل خلية فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا. وأضاف براك لصحيفة جيروزاليم بوست أن تركيا يمكن أن تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الخلية، مشيرا إلى عدم وجود ما يمنع الأطراف من إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة. أكد أيضا أن الحوار الدبلوماسي يمثل أفضل وسيلة لتجنب المواجهات المسلحة. وكانت سوريا احتجت لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على الاعتداءات الإسرائيلية بعد استهداف مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، في حين قال نتنياهو إن إسرائيل حذرت سوريا من نشر قوات تركية في قاعدة قرب حلب. بدورها قالت تركيا إن ادعاءات نتنياهو باطلة وتهدف إلى تبرير استهداف الأراضي السورية.
1: لم يكن استهداف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب حدثا عابرا بين إسرائيل وسوريا، إذ يكشف الاعتداء عن معادلة أمنية بدت رهينة تجاذب إقليمي متعدد الأطراف وساحة اختبار لأربعة لاعبين رئيسيين: دمشق الباحثة عن ترميم نفسها وأنقرة الساعية لتمكين حليفها السوري، وتل أبيب المتشبثة بخطوطها الحمراء، وواشنطن التي تحاول ضبط إيقاع هذا التجاذب. الاعتداء وصفته وزارة الخارجية بالعدوان غير المبرر والانتهاك الصارخ للسيادة، داعية مجلس الأمن إلى موقف حازم. لكن التوضيح الإسرائيلي الذي نقله موقع أكسيوس الأمريكي كشف الدافع الحقيقي: منع تمركز عسكري تركي في المطار، وهو ما نفته أنقرة جملة وتفصيلا، متهمة إسرائيل باختلاق الذرائع لزعزعة استقرار المنطقة. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو ذهب أبعد من ذلك، مؤكدا أن سوريا كانت على وشك خرق واقع أمني متفق عليه بالسماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب، رغم تحذيرات إسرائيلية متكررة. في المقابل اعتبرت الرئاسة التركية ادعاءات نتنياهو باطلة، مؤكدة استمرار التعاون مع دمشق لإرساء الاستقرار. وسط هذا التجاذب بدت واشنطن الطرف الأكثر حرصاً على ضبط الإيقاع، فالمبعوث الأمريكي توم باراك كشف عن آلية أمريكية لفض النزاع بين الأطراف الثلاثة، مشيراً إلى أن أنقرة لم تتلقى أي تحذير مسبق، وأن طائرات رصدت متجهة شمالاً كان يمكن أن تستغل للرد لولا حكمة بعض الأطراف. مسؤولون أمريكيون قالوا وفق أكسيوس إن الضربة ربما ارتبطت جزئياً بانتخابات إسرائيل في شهر تشرين الأول المقبل، مؤكدين أن دمشق لم تتخذ أي خطوة عدائية، بل كانت تسعى لاتفاق أمني مع واشنطن وتل أبيب عبر مركز تنسيق في الأردن، مضيفة أن الرئيس الأمريكي ترامب طلب من دمشق ضبط النفس. سوريا وفي رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن أكدت أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة رغم ضبط النفس السوري تعرقل جهود الاستقرار وتهدد المنطقة بمزيد من التوتر، كما جددت مطالبتها بتنفيذ اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب من الجولان المحتل.

0: هذا وقال النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون إن استمرار العدوان الإسرائيلي لأحادي الجانب يضر بالسلام والاستقرار في المنطقة. وأكد ويلسون عبر حسابه على منصة إكس أن سوريا أبدت رغبة حقيقية في الحوار مع إسرائيل، مضيفا أنها تواصل اعتراض الأسلحة المهربة من العراق والمتجهة إلى حزب الله في لبنان لتهديد إسرائيل. ميدانيا، أفادت صحيفة يد يعوت أحرنوت الإسرائيلية بأن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير زار جنودا داخل الأراضي السورية، وتأتي هذه الزيارة بعد يوم من قصف إسرائيلي لمطار أبو الظهور العسكري في إدلب بالتزامن مع استمرار التوترات الأمنية في المنطقة. هذا وتوغلت قوة عسكرية إسرائيلية تضم نحو 15 عربة و100 عنصر في ريف قنيطرة الشمالي نفذت عمليات دهم وتفتيش طالت 5 منازل أسفرت عن اختطاف شابين أطلقت سراح واحد منهما لاحقا.
1: إلى هنا باتجاه بلدة جبات الخشب، توغلت قوى عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 15 عربة عسكرية وأكثر من 100 عنصر. بعد منتصف هذه الليلة توغلت باتجاه منازل المدنيين وقامت بعملية دهم وتفتيش لأكثر من 5 منازل داخل هذه البلدة. أيضا قامت بتكسير أثاث المنازل واختطاف شابين قبل انسحابها باتجاه قاعدة محمية جبات الخشب في ريف القنيطرة الشمالي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الانتهاكات باتجاه المدنيين، عمليات دهم وتفتيش، حواجز مؤقتة، اعتقال مؤقت يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل عملية عسكرية أمنية باتجاه القرى والبلدات في محافظة القنيطرة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، بلدة جبات الخشب.
0: وينضم إلينا فادي الأصمعي مدير مؤسسة جولان الإعلامية معنا مباشرة من باريس. مرحبا بك معنا أستاذ فادي للحديث عن هذه الاعتداءات الإسرائيلية وهذا التصعيد الأخير في الأراضي السورية، في أي إطار يندرج؟ كيف يمكن قراءة دلالات ذلك؟
2: تحياتي لك ديما وللسادة المشاهدين. طبعا تندرج هذه التوغلات وهذه الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في باب المزيد من الضغوط على الحكومة السورية الجديدة لتحقيق مطالب تسعى لها إسرائيل، لا سيما في هذا الحيز الأمني الجغرافي المهم، يعني كان في جبل الشيخ وحتى وصولا إلى التلال الحاكمة. هذه المنطقة الأمنية هي منطقة استراتيجية مهمة جدا، تسعى حكومة اليمين صراحة التي تسعى بكل أشكال الانتهاكات والتي لا تحترم سيادة الدول إلى الضغط على هذه الحكومة لمزيد من التنازلات، لمزيد من ربما تنازلات في ملف الاتفاقية الأمنية التي يعني ستكون أو ستعقد لاحقا في بمجال الضغط يعني الدولي الحاصل الآن، إن كان هناك يعني ضغط إقليمي أو حتى يعني ضغط دولي من قبل واشنطن لتوقيع هذه الاتفاقية. لكن ما يحصل على الأرض صراحة يعني هو استفزاز البنية الشعبية، استفزاز الحاضنة في تلك المناطق، المزيد من التوغلات، المزيد من الانتهاكات واعتقالات وربما احتجاز، يعني لمجرد الاحتجاز فقط يدوم ساعات، توبيخ وضرب وإهانة من ثم ترك يعني هؤلاء الشبان الذين يعني يسعون الى مصادر رزقهم ان كان في المناطق الرعوية او المناطق الزراعية على طول خط وقف اطلاق النار مع الجولان المحتل. هذه الزيارة يعني بتوقيتها يعني تشي بدلالات سياسية ربما يعني أبعد مما نتصور. يعني أنت تعلمين كان هناك ظهور لأول مرة بعد التحرير لطيران حربي سوري في الشمال السوري، بعدها مباشرة تم قصف مطار أبو ظهور، ربما لا نعرف يعني تم بالفعل استهداف هذه الطائرات أو لا، لكن يعني هذه كلها رسائل من حكومة اليمين في إسرائيل إلى أن لا تقوم قائمة لهذه الدولة الجديدة. هناك يعني تقارير استخبارية غربية وأيضا إسرائيلية. نحن نتابع الصحافة الإسرائيلية، يعني يقولون دائما بأن هذه الحكومة وأن يعني تاريخها الإسلامي قد يشكل تهديدا خطيرا على يعني على إسرائيل وعلى هذه المناطق، لا سيما الجولان المحتل، وما تتحدثين عن مناطق واسعة بطبيعة الحال الجغرافية.
0: طب بناء على ذلك، ما الذي تعكسه هذه الذرائع الإسرائيلية، وخصوصا بأن نتنياهو تذرع وربط الموضوع بمنع انتشار عسكري تركي في الأراضي السورية؟ الحسابات الإسرائيلية على ضوء هذه الاعتداءات كيف تقرأ في هذه المرحلة؟
2: يعني طبعا الحسابات الإسرائيلية دائما هي دولة معتدية، دولة يعني لا تأخذ بأي حسبان يعني للاتفاقيات الدولية، بداية من اتفاق عام 1974، وهو اتفاق دولي يضمن وجود منطقة عازلة يمنع بأي شكل من الأشكال يعني وجود مظاهر مسلحة في المنطقة العازلة. لكن إسرائيل استغلت وتستغل دائما يعني الحالة التي خرجت منها الدولة السورية بعد أحداث يعني دامية، وبعد ثورة طالت 14 عاما، تستغل كل هذه الأمور لتحقيق مكاسب، كما قلنا مكاسب أمنية. تخشى إسرائيل أيضا من تواجد تركي فعلي على الأراضي السورية، يعني حتى على مستوى دخول المنظمات الإنسانية الإغاثية التي تسعى إلى تلبية احتياجات المواطنين في الجنوب السوري، إن كان في درعا أو في القنيطرة، يعني تخشى منها إسرائيل كثيرا. فما بالك يعني بالاتفاقيات الأمنية أو بالاتفاقيات العسكرية والردع العسكري، لا سيما الحديث عن اتفاقيات عسكرية وتحسين منظومة الدفاع الجوي السورية من قبل تركيا. فكل هذه الأمور تخشاها إسرائيل، وتخشى يعني من قوام الجيش السوري الجديد، لذلك سيطرت على جبل الشيخ، هذا الجبل المطل على 3 عواصم عربية. وهنا لابد من تحرك إقليمي. يعني أنا أقول دائما أن القضية في القنيطرة وفي جنوب سوريا تحتاج إلى تدخل إقليمي، يعني بمساعي حثيثة للوقوف ردعا في وجه اليمين المتطرف الذي تسعى به إسرائيل إلى نيل المزيد من الأراضي، المزيد من المساحات المطلة، المزيد من التلال الحاكمة.
0: طيب
2: لذلك يعني هذه الانتهاكات وهذه التوغلات والاعتداءات على وحدة وسيادة الأرض السورية نشهدها في وتيرة متصاعدة في الأيام الأخيرة.
0: في ظل يعني تصاعد هذه الاعتداءات الإسرائيلية، كيف نقرأ الموقف الأمريكي في سياق ذلك، وخصوصا بأن واشنطن بدأت الطرف الأكثر ربما ضبط لإيقاع هذه الهجمات أو الاعتداءات الإسرائيلية بالتوازي مع ما يجري على أرض الواقع؟ كيف نفهم الموقف الأمريكي، وإلى أي مدى فعلا هنالك ضغط فعلي على إسرائيل من قبل الولايات المتحدة؟
2: يعني الموقف الأمريكي يتجسد في رؤية واحدة، وهي لمسناها جميعا نحن كسوريين منذ فجر التحرير، وهي استقرار سوريا. تسعى إلى استقرار سوريا في طبيعة الحال، لكن يعني الولد المدلل وهو إسرائيل للوبي المتواجد داخل أمريكا لا يسمح بكل ما تريده الإدارة الأمريكية صراحة. هناك من يسعى لتنفيذ أجندات إسرائيلية داخل هذه الإدارة ويسعى بكل قوة. يعني نحن سمعنا وقد رشح من تقارير مؤخرا بأن أمريكا كانت يعني على اطلاع بالضربة الأخيرة على مطار أبو الظهور. لذلك فإن يعني التواجد أو التدخل الأمريكي بشكل مباشر هو فقط يعني استقرار المنطقة، لاستقرار الإقليم، لعدم يعني عدم المزيد أو عدم الدخول في الكثير من الصراعات في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية، والانزلاق أكثر ربما إلى دول حلف الناتو. يعني نتحدث عن تركيا، هذه الدولة التي يعني عندها خطها القومي أو أمنها القومي خط أحمر بالنسبة للشمال السوري، يعني اقتربت إلى مطار أبو الظهور، وهذه نقطة يعني غاية في الأهمية بالنسبة للأتراك، هم يعتبرون هذا تجاوزا على الخطوط الحمر. لذلك
0: شكرا.
2: يعني تسعى دائما إلى تحسين منظومة الجيش أو تحسين منظومة الردع في الجيش السوري، وهو ما توافق عليه أمريكا ضمنيا، لكن كما قلت لك ضمن أطر محددة لا تخرج عن طبيعة الدعم اللوجستي والدعم المعنوي والدعم الكامل المطلق لإسرائيل.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر فادي الأصمعي، مدير مؤسسة جولان الإعلامية، كنت معنا من باريس. كشف مصدر قضائي لبناني لتلفزيون سوريا أن السلطات اللبنانية سلمت إلى دمشق رسميا اللواء عادل عيسى، أحد ضباط جيش النظام المخلوع، بعد استكمال الإجراءات القضائية والأمنية المتعلقة بطلب استرداده. وقال المصدر إن عملية التسليم جرت عبر الحدود اللبنانية السورية، حيث تسلم عيسى العميد عبد الرحمن الدباغ مدير الاستخبارات الخارجية في جهاز الاستخبارات العامة السورية. وأوضح أن التسليم جاء عقب موافقة النيابة العامة التمييزية في لبنان على طلب الاسترداد المقدم من دمشق، وذلك استنادا إلى معاهدة قضائية لبنانية سورية موقعة عام 1951. ألقت قوى الأمن الداخلي في دير الزور القبض على متهم أقدم على طعن عنصر للأمن الداخلي بأداة حادة ما أدى إلى مقتله. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أن التحقيقات مستمرة مع الموقوف لكشف ملابسات الواقعة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتقديمه إلى القضاء المختص. أعلنت الشركة السورية للبترول أن الانفجار الذي حصل أمس على خط تصدير الغاز من معمل غاز الجبسة في ريف محافظة الحسكة ناجب عن عمل تخريبي متعمد، وأنه أدى إلى توقف الضخ عبر الخط. وأوضحت الشركة أنه جرى عزل الآبار وإغلاق صمامات الأمان وتأمين الموقع بالكامل من دون تسجيل أي إصابات بين العاملين. وبيّنت الشركة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على استكمال التحقيق وملاحقة مرتكبي هذه الأعمال. أعلنت الشركة السورية للكهرباء أن لجنة للتحقيق في حادثة محطة توليد كهرباء بانياس باشرت العمل في حادثة انفجار خزان الهيدروجين بمحطة توليد كهرباء بانياس. وقالت الشركة إن أعمال اللجنة بدأت بشكل فوري للوقوف على أسباب وملابسات الانفجار الذي أدى إلى وفاة 3 من كوادر الشركة العاملين في المحطة. وكان انفجار خزان الهيدروجين وقع أمس الثلاثاء في أثناء عملية استبدال فواشة الخزان من دون أن يؤثر ذلك على سير عمل المحطة بحسب الشركة. أعلن الدفاع المدني في حلب انتشاله جثمان طفل توفي غرقا في أثناء السباحة في ساقية للمياه بمنطقة الواحة شرقي المدينة. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه عملت على انتشال الجثمان ونقله إلى مشفى السفيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة أصولا. يأتي ذلك وسط تزايد حالات الغرق في مناطق مختلفة من سوريا. أفادت مديرية إعلام القنيطرة بمقتل شاب من بلدة نبع الصخر بريف القنيطرة الأوسط متأثرا بإصابته نتيجة لانفجار قنبلة عنقودية. وأوضحت المديرية أن الشاب توفي بعد نقله إلى مشفى الجولان الوطني، حيث قدمت له الإسعافات الأولية، إلا أنه فارق الحياة. يجري وزير الخارجية أسعد الشيباني زيارة رسمية اليوم إلى باكستان بحسب ما أفادت به وزارة الخارجية الباكستانية. وأوضحت الوزارة أن الجانبين سيجريان خلال الزيارة مناقشات معمقة تشمل جميع جوانب العلاقات الثنائية، ويستعرضان سبل تعزيز التعاون الثنائية، موضحة أن الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الباكستانية السورية ودفع التعاون بين البلدين. وينضم إلينا محمد زكوان كوكا، باحث بالشأن السياسي، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا سيد محمد، لنقرأ وإياك دلالات هذه الزيارة في هذا التوقيت تحديدا لأسعد الشيباني إلى باكستان. كيف يمكن قراءة هذه التحركات الرسمية الدبلوماسية وفي أي إطار تأتي؟
3: مرحبا بكم أستاذة ديمة وبمشاهدي تلفزيون سوريا جميعا. حقيقة يمكن قراءة هذه الزيارة من عدة زوايا. أولا إذا تحدثنا عن السياسة الخارجية السورية وكيف يتم رسمها وما هي الدوائر التي يتم العمل عليها، نلاحظ أن هنالك دائرة متعلقة بدول الجوار وتركيا بالإضافة للمحيط الإقليمي والخليج العربي وأيضا العلاقات مع أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وهذه مسارات تم العمل عليها بشكل جيد وتحقيق خطوات فيها. وبالمقابل أيضا هنالك توجه باتجاه دول آسيا وأهم الدول ربما حاليا في القارة الآسيوية هي باكستان، باعتبار أنه باكستان اليوم يتنامى دورها في الإقليم، وأنه بناء العلاقات مع باكستان لن يكون بالأمر المعقد والصعب، فتاريخ العلاقات بين البلدين لا يحمل عقبات يمكن بحاجة إلى الكثير من العمل عليها، وهنالك أرضية حقيقة مشتركة تنمية العلاقات سواء على الصعيد السياسي والصعيد العسكري والأمني إضافة إلى الجانب الاقتصادي. وهنا يمكن أن نلاحظ أنه كانت هنالك زيارة في وقت مبكر إلى حد ما من العام 2025 من قبل وفد سياسي باكستاني، والتقى وقتها الوزير أسعد الشيباني، وتم الاتفاق على زيارة مستقبلية للسيد الوزير إلى باكستان. واليوم في ظل يعني ظروف إقليمية معقدة وتصاعد احتمالات اندلاع يعني فوضى في الإقليم والعودة إلى حالة الحرب، وأيضا الدور الذي تلعبه باكستان في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا في ظل تنامي علاقات باكستان مع المحيط الإقليمي الصديق لسوريا، تحدثنا عن تركيا والمملكة العربية السعودية، تأتي هذه الزيارة تبدأ عملية مأسسة هذه العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث آفاق التعاون، وخصوصا على الصعيد السياسي على الصعيد الاقتصادي وأيضا على صعيد
0: ملفات عديدة قيد التحضير. سيد محمد، ما الملف الأبرز أو الأهم ربما ليأخذ أولوية لأن نرى ونشهد له أن يكون قيد التنفيذ في إطار هذه التفاهمات الجارية؟
3: حقيقة يعني حسب ما هو واضح بالنسبة لدينا حتى الآن، السيد أسعد الشيباني سيلتقي بوزير الخارجية الباكستاني بالإضافة إلى وزير الدفاع ووزير التجارة، بمعنى أنه ملفات الملف السياسي سيكون حاضرا بشكل كبير، وتطوير العلاقة السياسية بين البلدين ومؤسستها بشكل أعمق أيضا سيكون حاضرا، وربما تخرج مخرجات واضحة بهذا الأمر. أيضا ربما نصل إلى إطار للتعاون الدفاعي، وخصوصا أنه يمكن لباكستان أن تساهم في عمليات دعم بناء المؤسسة العسكرية في سوريا، وخصوصا أنه النهج السوري اليوم قائم على تنويع الشراكات فيما يتعلق بإعادة بناء المؤسسة العسكرية. اقتصاديا تبدو الفرص متاحة، ولكن تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين هو محدود وحجم التبادل الاقتصادي محدود، هذا يفتح المجال لدراسة إمكانية التعاون في هذا الإطار، ولكن لا يمكننا الحديث على أن باكستان هي دولة قادرة على المساهمة بشكل كبير في عمليات إعادة الإعمار. إذا العودة إلى النقطة الأهم وهي النقطة السياسية، اليوم باكستان هي فاعل إقليمي متنامي الدور، لديه دور ووظيفة متنامية في الإقليم، وقعت منذ أيام اتفاق دفاع مشترك مع أهم دولتين إقليميتين بالنسبة لنا وهما السعودية وتركيا، وأيضا اليوم سوريا باتت جزء من معادلات الأمن الجماعي في الإقليم، وباكستان باتت فاعلا في هذا الأمر. فإذا تنسيق المواقف السياسية والعمل على ضبط التوازنات في المنطقة ككل وبناء شراكات سياسية و يعني أمنية ودفاعية ربما يكون من أهم النقاط التي سيتم بحثها.
0: أشكرك جزيل الشكر محمد زكوان كوكا، باحث في الشأن السياسي، كنت معنا من دمشق. وقعت وزارة الطاقة مذكرة تفاهم في مجال الفوسفات مع وزارة الطاقة التركية لتطوير شراكة استراتيجية في مجال التعدين وعلوم الأرض. وأشارت الوزارة إلى أن وفدا تركيا برئاسة وزير الطاقة ألب أرسلان برقدار وصل إلى دمشق في إطار زيارة رسمية مخصصة للمشاركة في توقيع مذكرة التفاهم الثلاثية في مجال علوم الأرض والتعدين، وذلك بهدف تعزيز مسارات التعاون المشترك. هذا وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان خلال زيارته إلى دمشق إن الجانبين سيعملان على مشاريع جديدة تشمل تصدير الكهرباء والغاز والاستثمار في قطاع التعدين. أضاف أرسلان أن بلاده تسعى لبناء نموذج قوي للتعاون في مجال الطاقة بين تركيا وسوريا، إضافة إلى دعم إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في سوريا. وأشار وزير الطاقة التركي إلى أن توقيع الاتفاقية يهدف إلى تعزيز الاستقرار والتنمية والازدهار المشترك في البلدين والمنطقة. وينضم إلينا من دمشق عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا. مرحبا بك معنا عبادة، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بهذه الزيارة لوزير الطاقة التركي ألب أرسلان إلى دمشق والاتفاقيات والمشاريع التي تم الحديث عنها.
4: نعم ديما، يعني حقيقة هناك مجموعة من المشاريع والحديث عنها جرى اليوم خلال زيارة وزير الطاقة التركي إلى سوريا. هذه الزيارة حقيقة نتج عنها مجموعة من يعني نتج عنها اتفاقية أو مذكرة تفاهم، وأيضا كان هناك حديث عن مجموعة واسعة من الأعمال التي سيتم العمل عليها لاحقا. هناك مشاريع على مستوى الكهرباء، ربط الكهرباء بين يعني سوريا وتركيا، إضافة إلى أيضا إنتاج الكهرباء وبيعها. هناك ايضا حديث كان عن يعني ايضا ربط الكهرباء بين سوريا و يعني تركيا والسعوديه. هذه المشاريع تم الحديث عنها اليوم ضمن زياره وزير الطاقه التركي الى سوريا ولقائه بوزير الطاقه السوري. يعني هذه واحده من المشاريع. ايضا كان هناك حديث عن المشاريع التي تختص بموضوع التعدين والفوسفات والطاقه، اضافه الى ايضا المشاريع الخاصه بالعلوم والدراسات. طبعا ديما يعني جميع المشاريع التي تحدث عنها وزير الطاقة التركي اليوم قال بأنها مشاريع تأتي في مرحلة مهمة من عمر سوريا، مرحلة إعادة الإعمار. المشاريع التي تحدث عنها هي مشاريع حديثة ومتطورة تسهل وصول الكهرباء وتسهل أيضا وتساعد أيضا في إنتاج الكهرباء. اليوم يعني لم يكن الحديث فقط عن إنتاج كهرباء لتغذية سوريا، كان هناك حديث عن إنتاج كهرباء وبيعها، وهي حقيقة واحدة من يعني أولى المشاريع التي يتم العمل أو الحديث فيها عن بيع الكهرباء بعد يعني اتفاقيات ستكون بين سوريا وتركيا. هناك عن حديث عن إنتاج الكهرباء النظيفة من الطاقة الشمسية، إضافة إلى أيضا الكهرباء التي يتم يعني إنتاجها من الغاز الطبيعي. حقيقة مجموعة واسعة من المشاريع التي تم الحديث عنها اليوم. الزيارة كانت هي من أهم الزيارات بالنسبة لسوريا، لأنها يعني تم من خلالها توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم، إضافة إلى يعني الحديث عن مشاريع سيتم العمل عليها لاحقا. حقيقة خلال الفترة الماضية ديما كان هناك يعني شركات تركية بدأت العمل على الأراضي السورية. هنا في ريف دمشق تم العمل على يعني إنتاج الكهرباء النظيفة الكهروضوئية، وكان هناك مشاريع بدأت بالفعل قبل فترة وتم الاستفادة منها بشكل مباشر وسريع. مشاريع الكهرباء التركية هي مشاريع سريعة، خصوصا المشاريع التي تعتمد على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. ويعني اليوم زيارة وزير الطاقة التركي هي للتأكيد على هذه المشاريع ولتفعيل يعني بعض المشاريع التي سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة.
0: شكرا جزيلا عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. أعلن مصرف سوريا المركزي اعتماد نظام الدفع والتحول الإلكتروني في سوريا لتوسيع خيارات الدفع والتحويل. وقال المصرف في بيان إن النظام يهدف لتسهيل حركة الأموال من دون إلغاء التعامل النقدي أو فرض وسيلة دفع محدودة. وأشار إلى أن النظام يضع الأسس التنظيمية والتقنية لتطوير وربط خدمات الدفع بين الجهات والمؤسسات المالية، موضحا أن ذلك لا يعني إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بشكل فوري. بدوره قال حاكم المصرف صفوة رسلان إن اعتماد نظام الدفع الجديد ليس مجرد قرار تنظيمي، بل هو جزء أساسي من مشروع لتحديث البنية التحتية المالية والتحول إلى نظام مالي سوري حديث.

0: أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة امتحانية استثنائية للتقدم إلى امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي العامة بفروعها كافة. ويشمل المرسوم رقم 163 لعام 2026 الطلاب من أبناء السويداء الذين لم يتقدموا إلى امتحانات دورة عام 2026 أو الذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية خلالها. وبحسب المرسوم تجري الدورة الاستثنائية وفق القواعد والشروط ذاتها المعتمدة لامتحانات الشهادتين. أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء استقبال طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى السبت المقبل. وأوضحت الوزارة أنه يحق للطلاب أو للطالب الاعتراض على مادتين فقط، إضافة إلى الاعتراض على العقوبة المفروضة عليه، كما يحق له الاعتراض على مادتين إضافيتين في حال استفادته من الاعتراض الأول. وبحسب الوزارة بلغت رسوم الاعتراض 120 ليرة سورية جديدة، على أن يستعيد الطالب 70 ليرة منها في حال ثبوت صحة اعتراضه. أعلنت وزارة التربية فتح باب الاعتراض على نتائج شهادة التعليم الأساسي، حيث بدأ طلاب محافظة حلب بتقديم طلباتهم في المراكز المختصة.
1: طلعت نتيجتي راسب، جيت أقدم اعتراض، جبت ورقة وجيت لهنا أقدم. يعني أنا تفاجأت عند الحيطين يجوز فيه خطأ لأنه 4-5 مواد كيسريني فيهم، وجيت أقدم وإن شاء الله هيك بقبلهم.
2: هلا اليوم نحن اليوم الأول فتحنا الاعتراضات، الطلاب كله عم يسجل تمام، ما في عنا زحمة، لحد ال 400 طالب صار يوم مسجلين لمدة 3 أيام فاتحين التسجيل. عنا 8 مراكز لتسجيل الطلاب عشان ما يصير عنا ضغط، ما يصير عنا زحمة، والأمور إن شاء الله ماشية تمام وكله كويس إن شاء الله.
3: الطالب بيجي بيقدم طلب اعتراض على شهادة التعليم الأساسي، فالطالب بيجيب معه طلب، بيجيب طلب بيعبينا إياه وبيمر لعند الأستاذ هون تبع موظف المالية، بيتم دفع الوصل المالي، بيختار مادتين من المواد اللي قدمها وعلى أساسها يتم دراسة الاعتراضات.
4: قدمت لبنتي اعتراض بمادة اللغة الفرنسية ومادة الاجتماعية، شعرت أنه في عند خطأ بجمع العلامات، وإن شاء الله كله خير. الوضع الحمد لله أسلس من المرات السابقة، يعني خلال 5 دقائق أمورك تكون خالصة.
0: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تسوية أوضاع الطلاب الدارسين في الجامعات الأردنية الخاصة. وقال الوزير إن مجلس التعليم العالي قرر تسوية أوضاع الطلبة الذين حول دراستهم إلى الجامعات السورية الحكومية ولم تنطبق عليهم شروط التحويل والنقل. أوضح الوزير أن الخطوة تأتي حرصا على معالجة الملفات الطلابية العالقة بصورة مسؤولة ومنصفة، مؤكدا الاستمرار على مراجعة مختلف الملفات الطلابية والعمل على إيجاد المعالجات المناسبة لها. أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة إعادة تشغيل محطة مياه علوق، في حين تتواصل الأعمال لاستكمال الضخ باتجاه الأحياء المستفيدة. وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة ما تزال مستمرة في خزان الحمة إلى جانب إصلاح الأعطال في حي مجرجع، مشيرة إلى أن الضخ إلى الأحياء المستفيدة سيستأنف فور الانتهاء من أعمال الصيانة. أعلنت محافظة دير الزور إعادة فتح الجسر الترابي أمام حركة المرور باتجاه داخل المدينة اعتبارا من اليوم الأربعاء. أوضحت المحافظة أن إعادة فتح الجسر جاءت بعد الانتهاء من أعمال التدعيم الاحترازية التي أجريت نتيجة لارتفاع منسوب نهر الفرات. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور تعليق عمل العبارات في منطقة الميادين حتى إشعار آخر بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وسرعة جريان المياه. وأوضحت اللجنة أن القرار يأتي كإجراء احترازي حفاظا على سلامة الأهالي في ظل ارتفاع مستوى مياه النهر.

0: يعاني مواطنون في دمشق من تدني مستوى الأجور والرواتب بقطاعات مختلفة قياساً بتضخم الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة، في وقت يرى فيه أصحاب العمل أن السبب يعود إلى ضعف الأسواق وارتفاع كلفة التشغيل.
1: يعاني العمال والموظفون من تدني الأجور أمام تضخم أسعار الخدمات ومتطلبات الحياة الأساسية، ما يضطرهم لأعمال إضافية بأجور زهيدة أيضا.
2: شغلة واحدة ويلا ملاقينا أجور، معاناتي معاناة الشاب السوري كلهم، يعني يلا الأجور تكفي للواحد مواصلات لشغله روحة ورجعة والأمتين أكل، يعني هاي كلها، يعني أنا أو حدا غيري، يعني أنا عم بحكي معاناة الشباب السوريين كلهم.
3: أنا أعمل كمدرس وأشتغل بعد الظهر عدة أشياء، ومع ذلك متطلبات الحياة لا تكفي. كل هذه الأجور لو جمعناها ما عم تكفي مصروف معيشة ومصروف طلاب الجامعة ومصروف السكن من كهرباء وهاتف ونت.
4: عم نطلع الشغل أكل شرب فقط لا غير، ونطلب أجور عالية نقعد بلا شغل، ما في شغل، ما حدا بيشغلنا، ومنطالب انه اذا في حدا انه بس يشلنا شويه قيمه يعني ويسعنا ورا الموضوع مشان الاجور. ضروري نتغرب لحتى نامن مستقبلنا شوي.
1: يقر اصحاب العمل بعدم كفايه اجور موظفيهم رغم محاولات تعويضها، مبررين ذلك بتراجع ايراداتهم من جراء الواقع الاقتصادي الصعب.
5: يعني احنا كاصحاب منشات قد ما اعطينا العامل تبعنا ما حيكفي راتبه، لانه مثل ما لك شايف السوق خافف شوي، مواد عنا احنا المواد اللي احنا بنشتغل فيها كتير عالية، يعني سعرها كتير عالي وما في حركة بالسوق.
1: رغم مبررات أصحاب العمل وضغوط السوق يبقى عمل الاستغلال قائما ويتطلب تدخلا رقابيا صارما.
6: في عدة أسباب، يعني أولها سبب الركود الاقتصادي عنا، عنا عدم الاستمرارية بالعمل لصاحب المنشأة، يعني مو كل يوم هو عنده شغل لحتى يحسن يسدد للعمال أجورهم العالية. عندك تكاليف العالية لموضوع الكهرباء والضرائب، هذا عم يأثر يعني شيء سلبي على صاحب المنشأة. عندك وجود بعض المنشآت فيها أصحاب المنشآت هي ضعاف النفوس، طبعاً عم يكون في استغلال للعامل يعني عندهم، فهذا عم يأثر سلباً.
1: يرى خبراء أن رفع الأجور يستلزم السير بعدة اتجاهات، منها كبح التضخم وتشجيع الاستثمار وتفعيل الرقابة واستمرار تعديل الرواتب لتناسب كلفة المعيشة. تراجع مستوى الأجور يعكس حالة الواقع المعيشي لمعظم السوريين ومعاناتهم في تأمين عمل براتب جيد قادر على تلبية كل متطلبات الحياة في ظل التضخم الحالي. حازم عواد، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: يواصل باسل شغفه بالموزاييك الدمشقي بعد عودته إلى سوريا، محولا قطع الأحجار إلى لوحات تحمل ملامح المدينة وذاكرتها قبل أن تتجاوز أعماله حدودها وتجد طريقها إلى أسواق عدة دول.
7: وهي هي القطعة الوحيدة اللي عاشت بعد الحرب. رجعنا من الغربة وكان هذا هدفنا الأساسي، إنه يرجع يكون هذا الفن له مكانة هون بدمشق ويرجع يتصدر من دمشق للعالم كله. ورجعنا لقينا معاملنا كلها مدمرة وكل المكانات مسروقة وما في أي شيء موجود، بس مع هيك أخذنا مكان تاني بالأجار ورجعنا هلأ بلشنا من أول وجديد من هذا المكان، ومع إنه هذا المكان كمان كان مدمر بس كان شوي قابل إنه نشتغل فيه. هلأ هي المهنة هي تعتبر فن دمشقي لكن أصوله بيزنطية ورومانية، طوروا الدمشقيين فيما بعد أو تحديداً الأمويين، ولحد الآن في كتير أماكن شاهدة على هاي مثل الجامع الأموي، البيوت الدمشقية القديمة اللي عمرها أكثر من مئات السنين، وحتى في بيوت عمرها آلاف السنين موجود فيها هذا الفن، وكان تصنيعه كامل من دمشق وكان يتصدر من قبل لكل العالم. المهنة هي عبارة عن فكرة واختيار رسمة وبعد تخطيط واختيار ألوان تطبيق ألوان، وأهم نقطة أو هو السر هاي المهنة هي الدقة بالتفاصيل واختيار الألوان. هلأ أي لوحة ممكن تأكل معنا ساعات أو حتى ممكن تأكل معنا أيام، بس بالنهاية بتكون نتيجة تستاهل. احنا بنستخدم تحديدا الحجر الطبيعي والاحجار الكريمه، وحتى بنتميز بهي المهنه انه نحن بنحط احجار الكريمه داخل بجانب الرخام بحيث نعطي الرونق الحقيقي لهذا الفن. من سنه لهلا الحمد لله رب العالمين بلش يصير في اقبال، لكن من 6 أشهر فيني اقول لك كان الاقبال 0%، بس الحمد لله هلا بلشنا شوي شوي العالم تعرفنا ورجعت تتذكر انه في هذا الفن هو موجود. وهي اكثر كلمه عم اسمعها بصراحه، انه ما كنا بنعرف انه هي المهنه، هي المهنه لحد الان موجوده. هلا والله عم نشتغل لكثير اماكن، ومن اهمها عم نشتغل لتركيا وعم نصدر لامريكا ولدول عربيه مثل الامارات وقطر والاردن. رسالتي من هي المهنه انه هذا الفن ما يضل الذاكره، يكون واقع ويرجع نشوفه باحياء دمشق وبشوارعها وبساحاتها. وعندي عمل حابب اقدمه هديه لدمشق وللشعب السوري، عمل كبير يعني اقل شيء حابب اعمله يعني بعرض 15 او 20 متر، بحيث اللي جاي من بعيد او اللي داخل على دمشق يشوفه ويقول عن جد الدمشقيين رجعوا يبدعوا. وحابب اوجه رساله للمعنيين انه في شباب رجعت على البلد ورجعت حابه تعمل فرق وبتمنى يوصل صوتنا، وانا واحد منهم.

في أخبار غزة، أفادت مراسل تلفزيون سوريا بوقوع 10 قتلى على الأقل و15 مصابا إثر غارة إسرائيلية على مقر الشرطة وسط مدينة غزة. وقالت وزارة الداخلية في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تغيير

0: لديك على الأرض بالتوازي مع هذه الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟
1: نعم ديما، نتحدث عن غارة عنيفة جديدة في أقل من 48 ساعة في قطاع غزة، وأوقعت هذه الغارة عدد كبير من الشهداء والجرحى، 9 من الشهداء بحسب المصادر الطبية الرسمية تتحدث، نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت مقر لشرطة البلديات بجوار منتزه البلدية الواقع في وسط مدينة غزة، وهذا المكان بطبيعة الحال فيه خيام يتواجد فيه السكان لبحث عن متنفس للأطفال تحديدا، خصوصا أن هذا المكان نجا من الاستهدافات الإسرائيلية والعمليات العسكرية التي استهدفت مناطق عدة في قطاع غزة منذ يوم أمس، وحتى الآن نتحدث عن استهدافات في وسط مناطق مكتظة بالفلسطينيين، هذه المرة الاستهداف كان لمقر لشرطة البلديات، 9 من معظمهم من أفراد الشرطة، وهذا يرفع أعداد الشهداء منذ مساء الأمس وحتى الآن إلى 17 شهيدا بينهم أطفال وكذلك نساء بحسب المصادر الطبية الرسمية. يوم أمس كان هناك غارة استهدفت ميناء غزة، واليوم نتحدث عن غارة استهدفت هدف بجوار منتزه البلدية، أي أننا نتحدث عن أماكن يتواجد بها أعداد كبيرة من السكان، نساء أطفال، وتعتبر متنفس للفلسطينيين منهم الأطفال وكذلك النساء، لذلك نتحدث عن تعمد للاحتلال الإسرائيلي تنفيذ هذه الغارات وسط قطاع غزة، وتأتي هذه الغارات بالتزامن مع الفترة الزمنية التي حددت من أجل التوصل إلى اتفاق لبدء تنفيذ المرحلة الثانية، وهذه المدة كانت عبارة عن 14 يوما التزم بها الاحتلال الإسرائيلي إلى حد ما أسبوع، ولكنه سارع بتنفيذ هذه الغارات في غرب مدينة غزة، وسط مدينة غزة، وأيضا كان هناك غارة في الساعات
0: نعم نعم شروق، على يبدو الاتصال قد انقطع مع شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا من غزة، شكرا جزيلا لك. أعلنت الأمم المتحدة أن أعمال العنف ضد العاملين في المجال الإنساني بلغت مستوى قياسيا خلال العام 2025، مشيرة إلى أن غزة ظلت للعام الثالث على التوالي البيئة الأكثر فتكا إثر مقتل 186 عاملا. ونشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا تقريرا جديدا قال فيه إن 907 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا أو أصيبوا أو اختطفوا خلال العام 2025، في رقم قياسي جديد لأعمال العنف التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني. وأوضح التقرير أن 82 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا حول العالم منذ بداية العام الجاري. قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو إن 97% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة إما متضررة أو يتعذر الوصول إليها، محذرة من تراجع مستمر في قدرة القطاع الزراعي على إنتاج الغذاء. أوضحت المنظمة أن 3% فقط من الأراضي الزراعية في غزة ما تزال متاحة للوصول وغير متضررة، وذلك حتى 24 من حزيران الماضي. وبحسب المنظمة تبلغ مساحة الأراضي الزراعية التي يمكن الوصول إليها نحو 4091 هكتارا، أي 27% من إجمالي الأراضي الزراعية في القطاع. يواصل مستوطنون إسرائيليون حصار ثلاثة منازل فلسطينية في بلدة قصرى شمال الضفة الغربية المحتلة.

لليوم 11 على التوالي وسط حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي تصريح لصحيفة قال رئيس بلدية قصرى عبد العظيم الوادي إن المستوطنين يواصلون الانتشار في محيط المنازل بالتزامن مع وجود قوات الجيش الإسرائيلي وإعلان المنطقة عسكرية مغلقة، مشددا على أن العائلات الثلاث تواجه أوضاعا صعبة نتيجة لاستمرار الحصار عليها. وأفاد الوادي بأن الجيش الإسرائيلي يواصل السيطرة على أحد المنازل الثلاثة وتحويله إلى سكنة عسكرية، في حين يوجد المستوطنون في محيط المنازل المحاصرة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقال واسعة في أرجاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 26 فلسطينياً. وتوزعت الاعتقالات على عدة محافظات، إذ اعتقل 8 أشخاص من بلدة الظاهرية في الخليل و7 من بلدة عزون في قلقيلية بعد تسلل وحدات خاصة بمركبات مدنية، فضلا عن اعتقال شاب من بلدة حبلة في المحافظة ذاتها. وفي طول كرم اعتقل شابان من دير الغصون، وفي بيت لحم طالت الاعتقالات الصحفي عبد الرحمن حسان من منزله، إضافة إلى شاب من مخيم دهيشة. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

0: الرقة درة العباسيين وعروس الفرات. على ضفة نهر الفرات اليسرى ترتاح مدينة الرقة بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مدينة ولدت من رحم الحضارات القديمة لتصبح في عصر الخلافة العباسية واسطة العقد وعاصمة الدنيا. هي الرافقة التي اختارها الخليفة المنصور لتكون حصناً، والديار التي فتنت هارون الرشيد فاتخذها مقاماً لسنوات طوال، حتى قيل إنها نافست بغداد في مجدها وبهائها. تتحصن المدينة بسورها الأثري العظيم الذي يمتد كحارس أمين على شكل حدوة حصان، ويحكي باب بغداد بقوسه الشاهق وزخارف الآجر، فيه قصص المعماريين الذين صاغوا من الطين خلوداً.
1: وحكاني يما الجسير لما انتي لاقينا.
0: بينما تضم بين جنباتها أضرحة الصحابي عمار بن ياسر وأويس القرني، بين أزقتها تفوح رائحة المسك من مساجدها القديمة، وتتردد أصداء القوافل التي عبر جسورها. الرقة ليست مجرد مدينة من حجارة، بل هي ذاكرة الفرات الحية ومدينة العلم والأدب التي تأبى إلا أن تنهض من جديد متمسكة بجمالها الأصيل.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: طبقة، مدينة النور، وحارسة السد. بين هدوء الصحراء وعنفوان النهر ولدت مدينة الطبقة لتكون عنواناً للتحدي وجسراً بين الماضي والمستقبل. هي المدينة التي ارتبط اسمها بسد الفرات العظيم، ذلك الصرح الذي حول الفرات من مجرد نهر إلى مصدر للعطاء.
1: عيون المهايا عيون، يا ويل ويل عيون.
0: تنبض الطبقة بالحياة خلف أسوار قلعة جعبر التي تطل عليها من بعيد وتجمع في تفاصيلها بين حداثة البناء وهيبة الطبيعة. 55 كيلومتراً تفصلها عن مدينتها الأم الرقة، في شوارعها المنظمة وبساتينها التي ترويها مياه النهر تقرأ قصة الإنسان السوري الذي طوع الصخر ليصنع الأمل. الطبقة هي رئة الفرات التي تتنفس العزيمة ومحطة الضوء التي لا تنطفئ، تفتح ذراعيها لكل غريب كأنها مرافق حلم لا ينتهي وموعد دائم مع الفجر.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها مجموعة من الملفات المحلية والخدمية والمعيشية. والبداية كما العادة بالعناوين. وزارة الاقتصاد تجعل أوزان وأحجام المنتجات استرشادية وتشدد على وضوح الوزن ومطابقته للمعلن. في اليوم العالمي للعمل الإنساني، نازحون في المخيمات يشكون تراجع الدعم وخطة حكومية مستمرة لتنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات. وفي محورنا الثالث، مزارعو محصول القمح يطالبون بصرف مستحقاتهم المتأخرة وديون الموسم الزراعي تزيد أعباءهم المعيشية.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أصدر وزير الاقتصاد محمد شعار قرارا يقضي بإمكانية تعديل الأوزان والأحجام المعتمدة للمنتجات، مع التأكيد على ضرورة وضوح الوزن أو الحجم الصافي ومطابقته للوزن المعلن. وأوضح القرار أن اختلاف الأوزان والأحجام بين عبوات المنتج الواحد أو بين المنتجات المتشابهة لا يعد مخالفة تستوجب الضبط أو الحجز أو منع التداول، ونص على إطلاق المنتجات المحتجزة بسبب مخالفة الأوزان فقط ووقف الضبوط والإجراءات المترتبة على هذه المخالفة، وذلك بعد التحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات والبيانات الإلزامية، في حين منحت محال البيع بالتجزئة مهلة 6 أشهر لتصويب أوضاعها.

0: ينضم إلينا الآن عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا معي من العاصمة السورية دمشق. عبادة أهلا ومرحبا بك معنا. أرصد معك بداية رد الفعل الشعبي والشارع السوري على هذا القرار قبل أن ندخل في باقي التفاصيل.
1: نعم فرات، يعني حقيقة كان هناك يعني ردة فعل مباشرة من الشارع السوري حول هذا القرار الذي يعني يعتبر هو قرار جديد تنظيمي لوزارة الاقتصاد السورية. خلال الفترة الماضية كانت يعني كان هناك يعني محدودية حقيقة في نوع العبوات الموجودة ويعني طريقة عرض السلع بشكل كامل. هذه القرارات كانت هي قرارات سابقة لوزارة الاقتصاد وكانت هي يعني ملزمة لجميع المنتجين وملزمة أيضا لموضوع الاستيراد وغيره. القرار بشكل عام كان هناك يعني إيجابية في هذا القرار بالنسبة لكثير من السوريين في الشارع السوري، لأن هذا القرار سيسمح لهم وسيوفر حقيقة أنواع جديدة من المنتجات، إن كان في حجم هذه المنتجات كمياتها أو حتى أنواع العبوات الموجودة، إن كانت هي يعني عبوات للفئات ذات الدخل المحدود أو حتى للفئات التي تعتبر هي ستكون هي ذات كميات كبيرة وموفرة. يعني هناك بعض المنتجات التي تأتي بأحجام كبيرة تعتبر هي موفرة للمنتجات وتكون فيها نوع من التوفير. طبعا بشكل عام هذا الموضوع كان هو حقيقة له انعكاس إيجابي على كثير من المستهلكين من الشارع السوري وأيضا على عدد كبير من يعني الصناعيين، إضافة إلى أيضا الأشخاص الذين يعني لهم ارتباط بشكل مباشر من التجار وغيرهم، وهذا الأمر يعني لمسناه حقيقة بعد القرار بشكل مباشر.
0: نعم، شكرا جزيلا لك عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من دمشق. ورحب الآن بضيفي عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك، انضم إلينا من العاصمة دمشق. سيد عبد الرزاق، بداية أهلا ومرحبا بك معنا في برنامج عين سوريا وعلى شاشة تلفزيون سوريا، ويعني أريد أن أسألك عن تفاصيل هذا الخبر، ولكن قبل الدخول في التفاصيل أريد منك شرحا بسيطا، لأنه بعض الناس ربما حينما سمعوا بهذا القرار كان هناك لبس حوله وعدم وضوح لربما. لو نستطيع أن نفصل القرار بداية بتفصيل واضح لكل من يتابعنا الآن.
2: حياكم الله سيدي. أي مادة غذائية مغلفة أو معبأة لابد من وجود بطاقة بيان عليها. بطاقة البيان تتضمن تاريخ الإنتاج، تاريخ انتهاء الإنتاج، مواصفات المادة، المواد الأولية الداخلية في هذه المادة. وكان سابقا موضوع السعر، الحقيقة موضوع السعر تغاضوا عنه لأنه صار في نوع من الاختلاف في أسعار الصرف، أدى إلى احتجاج التجار على موضوع التسعير أو المنتجين على موضوع التسعير. في البداية كان الحقيقة ملزم أنه يحط السعر المادة على العبوة. حاليا سابقا كان في موضوع نوع من التحديد للعبوات بموضوع تعبئه المواد السائله او الموضوع الجامده، طبعا المواد الغذائيه عم نحكي نحن تحديدا عن المواد الغذائيه. صار في نوع من التلاعب الحقيقه سابقا، يعني نحن ناخذ مثال مثلا علبه الحلاوه كان فيها تجويف من الاسفل، توهم المستهلك ان تحوي مثلا 800 غرام او 100 او 1000 غرام، الحقيقه يعني نوع من الخداع للمستهلك. تجاوزنا على هذا الموضوع، كمان الحلويات لا تنسى موضوع الحلويات، احيانا كثير بتكون الوزن الصافي لا يتماشى مع الوزن الحقيقي، الوزن القائم، الوزن الصافي، يجب ان يكون هناك وضوح في هذا الامر.
0: يعني هل تشير سيد
2: الجديد
0: امين
2: في هذا الموضوع، موضوع القرار الجديد
0: قبل الدخول في في في تفاصيل القرار الجديد اريد ان اسالك، يعني هل يعني هو موضوع متعمد من الباعة ان يكون هناك وزن مكتوب على العلبة مثلا الخارجية ويكون الوزن الصافي لا يطابق المعايير؟ يعني هل بقصد من غير قصد؟
2: صحيح صحيحا في بعضهم مقصود الحقيقة، بعضهم كان مقصود، يعني أنا كنت بدفع سعر كيلو الحلو الحقيقة عم بشتري فيه كرتون. إضافة لموضوع عبوات اللبن مثلا، عبوات اللبن لازم تكون كيلو سابقا، صار يحطوا فيها صغر وصاية 800 غرام، صار يقول لك ببيعك علبة ما ببيعك كيلو، أنا بشتري كيلو لكن هو ببيعني علبة، صغر وحجم العلبة، الحقيقة صار نوع من الخداع، موضوع الحلاوة الطحينية إذا بتلاحظها كمان من الأسفل فيها تجويف، صار في تلاعب الحقيقة بهذا الموضوع كثير سابقا أيام النظام البائد، وصار في تفلت بهذا الموضوع، وكان في الحقيقة القرار كان جامد، في نوع من الجمود بالنسبة للمستهلك وبالنسبة للمنتج.
0: القرار جديد.
2: وصار على أثر ذلك مخالفات خليني بالسابق، سابقا كان في كثير مخالفات بهذا الموضوع، يعني انا لازمك 750 غرام ما عم تعبي 750 غرام، اعتبروها من نوع المخالفه ولو كان الوزن صحيح، في كان نوع من التشدد بهذا الموضوع. هلا في ظل تدني دخل المواطن، في ظل حاجه المواطن لعبوات اقل، لاوزان اقل، لكميات اقل الحقيقه وفق دخله، وزاره الاقتصاد والصناعه الحقيقه اجراء كان سليم، نوع من الحركه الايجابيه بالسوق صار، يعني انا وقت بدي اخذ عائلتي صغيره ما بدي اخذ بس انا كميه كبيره، ممكن يعطوني عبوه اصغر بوزن ممتاز، لكن هذا الامر يجب ان يراقب بشكل جيد، لانه موضوع يعني نحن ايه قرانيه مثل لك ويل للمطففين، هذا الموضوع هام جدا، موضوع الوزن هام جدا. الوزاره حقيقه عم تتابعه الحقيقه ويجب ان يتابع بشكل
0: طيب، ولكن السيد عبد الرزاق اليس هذا الامر هو اصلا يعني ستاندردز او يعني معايير اساسيه تضعها كل الدول في العالم لتسعير او لا نقول لتسعير لوزن المنتجات، يعني اليوم حينما يكون هناك لديك خيارين ان تشتري مثلا كيلو ارز او خيار ان تشتري 5 كيلو ارز، لماذا لا يكون هناك احجام صغيره اصلا كان في البدايه؟ يعني هو موجود في كل دول العالم، لماذا أنت تجبر أن تأخذ كيلو أو 5 كيلو مثلا؟
2: الحقيقة كان في أول شيء يا سيدي، كان سابقا الدخل غير الدخل هلا أولا، ثانيا حركة السوق كانت غير الحركة الحالية، يعني لا تنسى أنه في عائلات صفت، عائلات صغيرة مو عائلات كبيرة، يعني استهلاك من الكميات، أنا بأخذ تازة ليش أخذ كمية كبيرة وأفتح العلبة مثلا أو أفتح العبوة وخليها معرضة للتلف وما بحاجة إلى هذا الإجراء سليم، لكن يجب أن يكون هناك مراقبة، إضافة أن القرار لم يهمل موضوع المواصفات، موضوع المواصفات شيء هام جدا، تاريخ الإنتاج، تاريخ الصلاحية، إضافة إلى موضوع الوردية اللي أنتجت هذه المادة في حال وجود مخالفة في طبيعة المادة الغذائية، وبدي حللها أنا بعرف إمتى أنتجت ومنين أنتجت، في معلومات الحقيقة غير الوزن كمان في معلومات هامة لازم تكون موجودة، وإذا انتظم موضوع الصرف الحقيقة وثبت موضوع الصرف وصار في نوع من الأريحية في اقتصادنا لابد من موضوع التسعيرة، وضع التسعيرة أيضا، لكن التجار حاليا الحقيقة وأنا ما بلومهم أنه ما حطوا اعترضوا على موضوع التسعيرة بالنسبة للمنتجين، لأنه في تغير بالسعر بشكل لحظي أو بشكل آني،
0: لذلك بسبب اختلاف سعر الصرف
2: الوزارة اتغاضت عن موضوع السعر بالضبط. أما لو في ثبات بموضوع الصرف والوضع الاقتصادي كان متوازن لازم يكون سعر المادة الوزن المادة وسعر المادة إلى جانبها.
0: طيب أنا دعني فقط يعني أسألك أيضا وتحدثنا عن موضوع إطلاق المنتجات المحتجزة، لأنه حاليا نص أيضا هذا القرار على إطلاق المنتجات المحتجزة بسبب مخالفة الأوزان فقط ووقف الضبوط والإجراءات المترتبة على هذه المخالفة طبعا بعد عملية التحقق، هذا الموضوع ماذا سيؤثر على السوق؟
2: طبيعي هذا الموضوع أول شيء شرطي أنه تكون الوزن مطابق لما هو مدون على بطاقة البيان. طبعا في كثير بضايع محتجزة بترفض السوق، ترفض الاقتصاد، تعمل حركة بالسوق لا في حال صلاحية المادة، يعني بجوز مادة صار لها فترة محتجزة يعني ما بنعرف صلاحيتها بعد التحليل، طبعا لازم القرار كان ينوه لهالموضوع هذا أنه مو بس الوزن، موضوع مواصفات المادة يا ترى مطابقة ظلت ولا غير مطابقة، وهذا طبعا بيستلزم تحاليل اخباريه وما الى هنالك. اما لابد بما انه نحن سمحنا باوزان مختلفه لابد من اجراء سليم، ولازم يصير انه اطلاق المواد للاسواق ترفض الاسواق بكميات جديده بتريح اصحاب الفعاليات من الضبوط ومن المحاكم ومن الغرامات، الحقيقه كمان تصرف ايجابي هذا يضاف الى الموضوع الاسترشادي طيب. اللي حكته الوزاره.
0: استاذ عبد الرزاق سؤالي، من يلام أكثر، محال البيع التي تبيع بالجملة أم من ينتج هذه السلع أم من يبيعها كمحال صغيرة بالمفرع كما نقول باللهجة العامية السورية، يعني من يلام أكثر على هذا الموضوع؟
2: شوف درجة العادة بالأسواق أنه مثلا أنا جبت صندوق شاي فرضا عم أعبيه بكياس نايلو، للأسف أحيانا العبوة اللي عم بعبي منها بتكون لنوع مغاير وهذا لمسناه من خلال جولاتنا في الأسواق. عم عبية ويت شاي مثلا بكيس نايلون لا في عليه بطاقة بيان، لا في عليه لساقة، لا معروف شو هو، يا ترى المادة صالحة أو غير صالحة وهذا يعني القرار ليش يعني حبست صدور هذا القرار وأيدت صدور هذا القرار. لأنه في بعض البائعين المفرع عم يحطوا عبوات بكميات قليلة بكميات تناسب المستهلك طبعا ب10,000 و3,000 و5,000 يدعي
0: يعني. طب هن عم يحاولوا يخدعوا لجنة حماية المستهلك أما عم يخدعوا المواطن السوري بهي العملية مثل ما قلت أنت أنه في عملية خداع؟
2: طبعا خداع خداع للطرفين، خداع للطرفين. لكن حماية المستهلك أثناء جولاتها إذا ما في بطاقة بيان على الكيس المعبأ مهما كان شو ما كان، مجرد ما تعبأ سيدي مجرد ما تعبأت المادة ضمن كيس يفترض يكون عليها لساقة تبين بطاقة بيان، تبين النوع المادة، وزن المادة، وحتى سعر المادة بالنسبة للكميات المعروضة على بالمحلات العادية. ما عم نحكي نحن المنتجة من المعامل أو المستوردة.
0: يعني ما في
2: وهذا الامر يا سيدي، هذا الامر خطير، هذا الامر خطير جدا الحقيقه سيدي. عم يصير نوع من الغبن كثير.
0: طيب جميل، يعني التي تنتج
2: الخداع والغش بالماده
0: جميل، ولكن المعامل التي تنتج الا تتحمل مسؤوليه ايضا في التلاعب بموضوع الاوزان؟
2: لا لا لا لا لا، بما انه العبوه اللي عم يبعثها هو مختومه ومسجل عليها المواصفات كلياتها ما عليه اي مسؤوليه، المسؤوليه اللي عم يفرط بيفتح العلبه هي وبيعبيها
0: يعني هي صممت. انت تقول سيد عبد الرزاق انها صممت لان تباع كما هي وليس ان تفتح وتباع في اكياس مثلا نايلون ولا يكون تخزينها جيد او تبقى في المحل لفتره طويله.
2: بالضبط، وهذا أحد أسباب صدور قرار وزارة الاقتصاد حتى أنا أستغني عن هالموضوع هذا. جميل. الغش والخداع اللي عم يصير بالأسواق بنوعية المادة الحقيقة، القرار هذا بيقطع الحبل على الناس اللي بيحاولوا يغشوا المواطنين بهذه الطريقة.
0: طيب عم يقول القرار أيضا منحت محال بيع بالتجزئة مهلة 6 أشهر لتصويب أوضاعها، ماذا يقصد بتصويب الأوضاع؟ يعني شو لازم يعملوا محال بيع التجزئة؟
2: يا سيدي هو القرار طلع مفاجئ بالنسبة للناس اللي عندها عبوات، عندها عبوات، عندها شغلات معبأة بأوزان غير الأوزان اللي قررت الوزارة. الحقيقة لازم يخلصوا منها،
0: يتلفوها.
2: مو معقولة كمان نحن يعني في نوع من التوازن. الحقيقة وزارة الاقتصاد والصناعة عم تلجأ لموضوع أريحي للمنتج للبائع حتى للمستهلك. هالأريحية هي أعطتهم هالفترة 6 أشهر فترة سماح،
0: يتلفوها ولا يبيعوها؟
2: يخلصوا منهم وبعد منا منبلش نحن. لا لا ما اتلف، لا عندهم اللي معباه شو بده يتلفها يا سيدي؟ معقول يتلفها اللي بايعها؟ اللي بايعها بده يبيعها، اكيد بده يبيعها. صار نوع من التغاضي على هالموضوع هذا، مهله لحتى تتأقلم، مثل ما اعطينا مهله لموضوع تبديل العمله، ما اعطينا مهله تبديل العمله.
0: صحيح.
2: كمان هي بدها مهله كمان حتى يصرفها.
0: اكيد اكيد،
2: بشرط ان تكون ضمن المواصفات وان تطابق الاوزان اللي مدون عليها.
0: جميل، ولكن بعد 6 شهور انقضت المهله، بقي لدينا بعض محال التجزئه ما زالت محافظه على هذه المواد التي كما ذكرت لا تطابق، هل ستقومون بإتلافها كجمعية حماية المستهلك؟
2: طبعا طبعا لا، وهناك مخالفة في ذلك، وهناك مخالفة في ذلك. صار موضوع جديد وعبوات جديدة وبأوزان أقرتها الوزارة الحقيقة خلص أعطينا المهلة، انتهت بانتهاء المهلة انتهى كل شيء. وبتصور أنا فترة 6 أشهر كافية، في حركة سوق، في حركة بيع وشراء الحقيقة بالسوق، يعني ما هو جامد السوق عنا، في حركة وخصوصا بوجود المغتربين بوجود السياحة بالفترة هي 6 أشهر وزيادة، يعني أخذوا فترة ممتازة.
0: أنا بدي أشكرك على كل هذه التفاصيل الأستاذ عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك، كنت معي من العاصمة دمشق، شكرا جزيلا لك. في ملفنا الثاني وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني، تشتكي مئات العائلات النازحة في مخيمات ريف حلب من ظروف إنسانية صعبة بعد توقف المساعدات الإنسانية والتي كانت سندها الوحيد للعيش بالتزامن مع غياب مقومات العودة إلى مناطقهم الأصلية.
3: بما توفر من عواد وأكياس توقد أم علي نارها لطهي وجبة تعينها على الحياة في هذا المخيم، وجبة واحدة يوميا بالكاد تؤمنها لابنتيها وحفيدها بعد توقف المساعدات الإنسانية التي كانت تعينهم، فيما تبدو العودة إلى قريتها خناصر جنوبية حلب مؤجلة وفق قولها لغياب مقومات الحياة هناك.
4: كانت معينة لنا السلة وكنا عايشين نعمة الله، نتحمد الله ونشكره، مرة حتى السلمة قمت ثاني مره كبيره قيمت من جيتني اطبخ على النار اروح على كبت الوسخ الدنيا كلها تشهد لي بيها اعبي شله كبير واجي وانا مره مريضه تدير من الدكانك وهذا ابو شاويش لو علي 2000 تركي لحتى الان ما وفيتن ولسه عم كمل عنده وصل فوق 3000 قزموا الاربعه وهذاك هو زلمه.
3: أم علي واحدة من نحو 800 عائلة ما تزال في مخيم الزيتون بمدينة عزازة شمالية حلب، توقفت عنهم المساعدات وغاب الماء والغذاء ومشاريع الإصحاح والدعم الطبي، حالهم كحال جل المخيمات في ريف حلب الذي يضم نحو 340 مخيما وفق تقرير حديث للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
5: لأن المنظمات انشغلت بالداخل بالنسبة للإعمار والبنية التحتية فضعف عنا النقص، الشح بالمياه، ترحيل الغمامة، الوضع سيء للغاية بالنسبة للمساعدات حاليا، والناس على أمل أنه ترجع، ولحد الآن بيوت مدمرة، بنية تحتية ضعيفة، وعلى الله صابرين.
6: سابقا كانت الأمم المتحدة تدعم بشكل كتير كبير المخيمات، بعد التحرير قل الدعم بالنسبة لموضوع المخيمات كجمعيات، خلينا نحكي أنا كبشتغل بجمعية كان دعم للمخيمات كبير، خف الدعم حاليا، خلينا نقول نسبة الدعم ما بتتجاوز 10% على سابقا كمخيمات. الناس توجهت لوين؟ للمدن على الإعمار، ولكن للأسف المخيمات موجودة والمعاناة موجودة.
7: صار علينا ضغط لا يوصف، لا من ناحية المي ومن ناحية الإغاثة، حتى الخبز قطعوا، ما ضل خبز. يعني شفت يعني لا في شغلة الواحد يشتغلها يطلع يشتغل، لا في شيء يعمل الواحد يطلع يعمل فيه، مشان يأسس ليجيب خبز لأولاده يجيب شيء ما فيش. خلاص وقف كل عملنا، وقف كل شغلنا، ما دام عندنا شيء معين غير الله.
3: كل خيمة صامدة هنا خلفها منزل لم تكتمل شروط العودة إليه، فيما يبقى الأمل معقودا على مشروع صفر خيمة الذي يهدف إلى إنهاء واقع المخيمات وإعادة سكانها إلى بيوتهم، وإلى أن يتحقق ذلك ستبقى أم علي ومن معها في مواجهة واقع قاس ما لم تعد المساعدات التي كانت تعينهم على تأمين أبسط احتياجاتهم. واقع إنساني قاس يعاركه سكان المخيمات بعد توقف المساعدات الإنسانية التي كانت سندا لهم في مواجهة ظروف الحياة وبين تأخر العودة وغياب الدعم، تزداد معاناتهم هنا يوما بعد آخر. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، ريف حلب.
0: هذا وتتواصل عودة العائلات النازحة من مخيمات إدلب إلى بلدتها الأصلية بالتزامن مع إفراغ أكثر من 300 مخيم وتراجع أعداد المقيمين فيها، وفي المقابل ما تزال آلاف العائلات تنتظر دورها ضمن خطة حكومية لتنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات.
8: أمام خيمتها المتهالكة تجلس أم وصال وحيدة تحدق في الطريق لعله يحمل إليها خبرا عن العودة. تمضي الأيام بطيئة ولا تصل إلى بلدتها في ريف حماء إلا بالذاكرة.
9: 10 عوائل
8: بس ولا يختلف حال أبي إسماعيل، فمن داخل خيمة لم تعد تقوى على مقاومة الظروف الجوية يسأل مع جيرانه كل يوم من غادر ومن بقي ومتى يحين دورهم.
10: وبلشان بيهنا يعني لقط الحديدنا نجيب ربطة الخبز ونبكي على حالنا، نرد على الجارية شو نسوي، ما بلق لنا دور بيش نقعد، ولا عندنا فلوس نتحكم ولا عندنا فلوس ناكل، شو نسوي؟ شو قولي شو نسوي يا أخويا؟ وحقنا على الحكومة وعليكم.
9: والله أكيد الناس يعني كل من يحب يرجع لجريته، عرفت علي شلون؟ كل واحد يريد يرجع لجريته، لكن الناس الله يكون بعونها ما عندها شيء، وبيوت ما في ترجع عليها. هذا حديث كل يوم بالمخيم، هذا حديثنا.
8: وفي الجانب الآخر من المشهد بدأت أسر كثيرة تطوي خيامها عائدة إلى بلدتها، في حين بدت مخيمات كاملة شبه فارغة. فقبل عامين تجاوز عدد المخيمات 1100 مخيم وضمت أكثر من 260 ألف عائلة. أما اليوم فتسجل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل قرابة 640 مخيما تضم نحو 88 ألف عائلة، يزيد عدد أفرادها على 420 ألف.
11: طبعا هناك مشاريع نوجه المنظمات سواء كان إلى محافظة إدلب وإلى المحافظات الأخرى من أجل مساعدة هذه العائلات. من هذه المنظمات مثلا منها من يعنى بترميم المنازل، منها من يعنى بالبنى التحتية، منها من يعنى بسبل العيش، منها من يعنى بتقديم مبالغ كاش على جولات يعني على 6 شهور. إن شاء الله بتعاون الجميع سوف إن شاء الله نحقق 0 خيمة لهذا العام بإذن الله تعالى.
8: وتشير بيانات المديرية إلى إفراغ أكثر من 300 مخيم ودمج ما يزيد عن 130 مخيما آخر. ولا تكتمل العودة بمغادرة الخيام وحدها، بل تحتاج إلى منازل وخدمات تضمن استقرار العائلات، بين عائلات طوت بعودتها سنوات النزوح وأخرى ما تزال تعيش خلف جدران الخيام. يبقى إنهاء ملف المخيمات معلقاً بين عودة تحققت ووعود ينتظر من بقي هنا تنفيذها. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: ومع عودة العائلات النازحة من مخيمات الشمال السوري إلى بلدتها وقراها في أرياف حماة، تبدأ مرحلة جديدة من المعاناة، إذ يجد العائدون أنفسهم أمام واقع خدمي متردد ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية، يجعل الاستقرار مجددا تحديا آخر ورحلة لمعاناة طويلة.
12: حياة مهددة بالخطر في منزل آيل للسقوط. هكذا بدأ الحاج حسين وعائلته حياتهم الجديدة بعد عودتهم من مخيمات الشمال السوري إلى مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. عودة إلى الوطن لكنها بثمن ثقيل.
13: قاعدين بالدار يعني قاعدين مثل بقوله تحت الموت. أي صوت قوي طيارة تمر صوتها قوي بتنزل علينا وما عندنا شيء ومن الروح مجبورين قاعدين فيها.
12: من اللطامنة وكفر زيتا وكفر مبودة إلى قرى وبلدات أخرى في ريف حماة وسهل الغاب تتكرر حكاية العائدين. عائلات عادت إلى مناطقها الأصلية فاصطدمت بواقع خلفه الدمار، منازل مهدمة وخيام وكهوف تستخدم كمساكن مؤقتة وخدمات لا تزال عند حدودها المتوسطة.
14: إنا راجعين شي نص شهر من المخيمات ووضعنا بالمرة تحت الصفر، ويعني لا في إنا بيتنا قاعدين فيه، وهذا البيت لابن عمه لجوزي أعطانا إياه خلنا نقعده هلق فيه حاليا، وحتى يعني نوم ما بنحسن ننام فيه وغبرة ووسخ وحشرات عم تطلع لنا.
12: عودة العائلات تأتي ضمن حملة سوريا بلا مخيمات التي أطلقتها الجهات الرسمية وفق خطة تقتصر على تحسين الواقع الخدمي ونقل العائلات إلى مناطقها الأصلية. وحتى الآن عادت أكثر من 1000 عائلة ضمن القوافل إلى جانب عائلات أخرى عادت بشكل فردي. تحد جديد في مواجهة العائلات العائدة من مخيمات الشمال، أعباء تبدأ بتأمين المسكن والخدمات ولا تنتهي عند كلفة إعادة بناء سبل الحياة من جديد، ليبقى نجاح العودة مرهونا بقدرة هذه المناطق على توفير الحد الأدنى من مقومات الاستقرار. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
0: انضم إلينا الآن إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا معنا من مخيم الزيتون من ريف حلب، كما تنضم إلينا إلاف العلي مراسل تلفزيون سوريا معنا من إدلب. أهلا بكما، وأبدأ معك بداية إبراهيم. إبراهيم، يعني تراجع المساعدات الإنسانية لقاطني المخيمات السورية، هذا الأمر يعني لربما انعكس سلبا على حياة الناس في داخل المخيمات، وأيضا هناك صعوبة في عودة هؤلاء إلى قراهم الأصلية نتيجة ضعف البنية وأسباب كثيرة طبعا يعلمها كثيرون، ولكن الوضع، صف لنا الوضع الآن في مخيم الزيتون تحديدا.
15: مساء الخير فرات، فعلا لابد أن نبدأ بمخيم الزيتون والذي يعطي ربما انطباعا عن الواقع بعموم المخيمات الموجودة في شمال غرب سوريا وبريف حلب على وجه الخصوص. هذا المخيم كانت تقطنه 1000 عائلة مهجرة من عديد من المناطق من ريف حماة وريف حلب وأيضا ريف إدلب وحتى مدينة حلب. من أصل حقيقة 1000 عائلة عادت فقط 200 عائلة إلى المناطق التي نزحت منها خلال السنوات الماضية، وما زال في هذا المخيم حوالي 800 عائلة. ليس فقط يعني تراجع للمساعدات الإنسانية، بل نتحدث اليوم عن توقف بشكل كامل للمساعدات الإنسانية منذ مطلع هذا العام. حتى هذه اللحظة لا توجد أي سلة إغاثة وزعت في هذه المخيمات الموجودة في مناطق ريف حلب ومخيم الزيتون بشكل أساسي، ولا يوجد أيضا يعني برامج للمياه والإصحاح، وحتى النظافة الموجودة في المخيم يقوم الأهالي هنا بنشاطات معينة لوضعها في أماكن، تقوم بعد ذلك بلدية عزاز بنقلها إلى المكبات العامة. وبالتالي نتحدث حقيقة عن 800 عائلة متروكة بشكل كامل دون أي مقومات من يعني تعينهم على الحياة بشكل أساسي. واقع مخيم الزيتون، وأنا تجولت البارحة في 5 مخيمات موجودة في ريف حلب، واحد منها هنا في مخيم الزيتون، وأيضا بعض المخيمات الموجودة على أطراف عزاز، إضافة إلى مخيم آخر يعني معروف في حرش الزيدية القريب من منطقة عفرين. وحاولت خلال التقرير الذي أنجزته للتلفزيون عن واقع المخيمات أن أرصد فعليا هل هناك تراجع في المساعدات الإنسانية، ما أنها توقفت بشكل كامل. ما رصدته حقيقة من التجمعات السكانية التي وصلت إليها، إضافة إلى تجمع سكاني مبني على أطراف منطقة عفرين وهو تجمع للشقق السكنية، بأن المساعدات الإنسانية فعلا متوقفة بشكل كامل. وكانت حقيقة هذه المساعدات يعني تقيت الأهالي. رجعت إلى إحصائية للشبكة السورية لحقوق الإنسان قبل فترة، كانت تعد تقريرا من خلال هذه الإحصائية تمكنت فعليا من مقاطعة عدد التجمعات السكانية في ظل غياب تصريح رسمي حتى الآن عن عدد التجمعات السكانية التي ما زالت موجودة في مناطق ريف حلب. تبين بأن عدد حسب يعني الشبكة السورية لحقوق الإنسان حوالي 340 تجمعا للخيام، وأيضا يعني الشقق السكنية ما زالت موجودة في مناطق ريف حلب بشكل أساسي. وهذا الأمر يعني لابد من ربطه مع من عادوا، ولا يوجد حتى الآن أعداد يعني دقيقة تبين من تمكنوا من العودة إلى مناطق سكنهم. وبالتالي نتحدث عن واقع إنساني حقا صعب تعيشه هذه العوائل التي كانت تقتات بشكل أساسي على سلة الغذاء، وأيضا غياب للمياه والخبز وبرامج الإصحاح وغيرها من ملفات، إضافة إلى المستوصفات التي كانت تخدم هذه المخيمات والتي توقفت أيضا خلال العام الماضي بشكل كامل، وبات حقيقة السكان يعانون وحيدين من ظروف معيشية.
0: أيضا بنظرة عامة سأنتقل الآن إلى إلاف معي من إدلب لنرصد أيضا واقع المخيمات هناك، وأيضا انعكاس موضوع توقف المساعدات إلاف الإنسانية لقاطني المخيمات لديك هناك في إدلب.
16: نعم فرات، يعني الوضع مماثل تماما لما تفضل به الزميل إبراهيم حول واقع المخيمات وتوقف دعم المنظمات الإنسانية وأيضا المحلية عن تقديم سلال الإغاثة والنظافة وأيضا مشاريع الوش والإصحاح والمياه والدعم يعني ربطة الخبز. كل هذه المشاريع التي كانت تخدم خاصة مخيمات الشمال السوري باتت اليوم هي بالفعل متوقفة ويعني معدمة بشكل كامل. اليوم يشتكي السكان من موضوع ترحيل النفايات على نفقتهم الخاصة، موضوع تأمين المياه على نفقتهم الخاصة، تأمين الخبز إلى المخيمات التي باتت هي يعني أصبح بمناطق مهجورة نتيجة عودة نسبة كبيرة من السكان إلى المهجرين إلى مناطقهم وقراهم الأصلية. كنا نتحدث عن 1150 مخيما، اليوم تبقى منها ما يقارب 736 مخيما فقط نتيجة العودة التي تشهدها مخيمات الشمال السوري إلى يعني مختلف المحافظات السورية، وتركزت إلى ريف إدلب الجنوبي وأيضا ريف حماة. اليوم العودة لا تقتصر أن اليوم المهجرين يريدون العودة فقط، إنما غياب الخدمات، إغلاق المدارس في بعض المخيمات هو ما يدفع المهجرين إلى العودة، ربما إلى واقع مشابه لواقع القيام أو هو أسوأ نتيجة غياب خدمات البنية التحتية، المشافي، المراكز الصحية وما إلى ذلك في مناطقهم الأصلية. ولكن يقولون أن الوضع هناك ربما يكون في يوجد تجمع أكبر من السكان، ربما يعملون على فتح بعض البقاليات، على وجود مدرسة، مركز صحي وما إلى ذلك، هذا ما يدفعهم للعودة. إنما العودة تكون إما إلى منازل مدمرة أو حتى نصب خيامهم المهترية التي انتهى عمرها الافتراضي بالأساس مجددا فوق ركام منازلهم صراحة فرات. لذلك يعني اليوم المهجرين العائدين بحاجة إلى الاهتمام أكثر بإعادة الإعمار في مناطقهم الأصلية، وأيضا الحصول على دعم للعودة. اليوم قوافل العودة الطوعية التي أطلقتها محافظة إدلب وبالتعاون مع الهلال الأحمر السوري ومنظمة مزن ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل هي لتخفيف الأعباء والتكاليف لمن يرغب بالعودة، يقومون بتأمين سيارات النقل له وأيضا تزويدهم ببعض الفرش والبطانيات ليتمكنوا من البدء مجددا فرات.
0: نعم، أشكركما جزيل الشكر إبراهيم الخطيب معي من مخيم الزيتون في ريف حلب، وأشكر كذلك إلاف العلي مراسلة التلفزيون سوريا كنت معنا من إدلب. أرحب الآن بواثق الحلاق مدير مديرية السياسات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ينضم إلي من دمشق. أهلا ومرحبا بك أستاذ واثق معنا. وطبعا في اليوم العالمي للعمل الإنساني نقول كل عام وكل العمال بألف خير، ومن يشدو طبعا إلى تحسين الواقع الإنساني في سوريا والعمل الإنساني بطبيعة الحال. نتحدث أنا وأنت الآن عن خطة حكومية في رؤية الحكومة السورية لواقع رؤية سوريا بلا مخيمات. هذه الخطة أو هذه الرؤية دعنا نقول، كيف يمكن أن تتحقق في ظل كما استمعت حضرتك والمشاهدين لوضع المخيمات السورية سواء كان في ريف حلب وأيضا في إدلب وفي ريف إدلب وفي أرياف حماة كذلك الأمر؟
17: بداية يسعد مساكم، يسعد مساء الجميع، ويعني مبدئيا شكرا لكل العمال الإنسانيين وكل يعني كل الجهات أو المؤسسات اللي عم تساعد سواء بالمناصرة أو بتقديم الخدمات بالخطوط الأولى للأشخاص اللي عانى معنا خلال فترة الثورة والتهجير المتكرر ومعاناة شديدة على مستوى كافة المواطنين السوريين. وللأمانة العمل الإنساني خلال فترة الثورة كان له الأثر الطيب والمستدام لتحسين واقع الأشخاص اللي فقدوا كثير من دوائر الحماية والدعم تبعيتهم سواء نتيجة النزوح أو الفقدان أو التهجير أو ما شابه. فبالتالي بهذا اليوم يعني من الجيد من خلال هاي المنصة نقول يعني شكرا لكل العمال الإنسانيين وشكرا لكل الخدمات الإنسانية اللي كانت عم تتقدم لحتى تخفف من وطأة هاي الأزمة على هدول الناس. بالعودة لسؤالك بشكل مباشر بموضوع يعني خطة الحكومية لسوريا من دون خيام، مثل ما شفنا بالتقرير يعني كان من أحد أهم القضايا اللي لازم نشغل عليها وهو جزء من النصر أنه أن لا يبقى أحد بالمخيمات. هذا جزء من حق هدول الأشخاص اللي هو فعليا مثل ما كان بكثير من التصريحات السياسية وكثير من يعني الرؤية الوطنية أنهم سبب رئيسي في الانتقال إلى مرحلة ما بعد النظام البائد. فكان واجب الحكومة أن تتوجه لهدول الأشخاص بخطة وطنية لحتى فعلا يضمن عودة جيدة وآمنة لأماكن الإقامة أو أماكن الأساسية اللي هنن طلعوا منها نتيجة مواقفهم السياسية أو نتيجة يعني رغبتهم بالانضمام إلى الثورة.
0: طيب هاي الخطة شو؟ يعني اليوم الحكومة شو الرؤية أمامها لحتى اليوم يرجعوا كل هؤلاء النازحين اللي في المخيمات إلى مناطقهم الأصلية؟
17: صحيح. هلأ الخطة خليني أقول لك على أي أساس بنيت الخطة. بناء على أكثر من اعتبار، أحدهم الشيء اللي كنت عم بقوله من شوي. الأمر الثاني هو ملف المخيمات هو ليس ملف إنساني فقط، إنما أيضا هو ملف سياسي وملف أمني، وكثير من الأحيان عم بيكون في يعني تجاذبات لهذا الملف. وهذا لا نعني ولا بشكل من الأشكال أن هناك يعني تفضيل لحالة معينة على الواقع المرير اللي يعني اللي موجودين فيه يعني أهنا بالمخيمات. حاليا الخطة هي قائمة على التالي: لا نعني أبدا بالخطة الحكومية لسوريا من دون مخيمات التضييق على القاطنين حاليا بالمخيمات، إنما جزء من الخطة هو دعم العودة للأهالي الموجودين بالمخيمات مثل ما حكى معالي وزير الطوارئ بأكثر من مرة، دعم عودتهم إلى الأماكن من خلال دعم الفرص اللي موجودين فيها بأماكن الإقامة الأولى أو بالبلدات والمدن اللي هنن إجوا منها بداية. الخطة أيضا تعني أنه توجيه الدعم الأممي والإنساني بحيث يدعم العودة ولا يدعم الاستمرار في حالة الخيام. أيضا الخطة تقوم على دعم الناس اللي هم أكثر حاجة لحتى يضل بمأمن وألا يتعرض لأي شكل من أشكال الإيذاء أو أي شكل من أشكال الاستغلال. فالخطة لا تعني أبدا أنه إخراج الناس
0: من المخيمات، نعم،
17: عشوائي، إنما دعم وجود هدول الأشخاص برؤية وطنية تعني أنه نحن يجب ألا يكون لدينا خيم بال2026.
0: شكرا جزيلا واثق الحلاق، مدير مديرية السياسات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كنت معنا من العاصمة دمشق. ينضم إلينا الآن خالد العيسى المدير التنفيذي لمنظمة عطاء معي من دمشق. أهلا ومرحبا بك سيد خالد. أيضا إذا نقول كل عام وكل العاملين في قطاع المجال أو مجال القطاع الإنساني الذين يعني يعملون ليل ونهار في سوريا لطبعا نجدة الناس، وفي ظل طبعا هذه الظروف التي تشهدها سوريا، خصوصا إذا ما يعني خصصنا الحديث عن المخيمات السورية اليوم. يعني ماذا يعني يعني اليوم العالمي للعمل الإنساني بالنسبة لك؟
18: بداية تحية لك ولكل المشاهدين الكرام، وحقيقة يعني أحيي فيك هذه اللفتة في تحية كل العاملين بالعمل الإنساني. طبعا سوريا خلال يعني العقد ونصف الماضي كانت استثنائية، يعني نحن عم نحكي عن 14 سنة كان العمل الإنساني محدود ضمن بجوز الأحياء وضمن بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تعنى بالجوامع والأيتام وبعض الأرامل. الحقيقة خلال 14 سنة الماضية نما المجتمع المدني السوري بشكل كتير كبير، وصار في عنا احتياجات وقدرة على فهم واقع أكثر، تلبية متطلبات لم نكن نتخيل يوم أنه المجتمع المدني سيكون يعني قائم بهذا الحجم من العمل. فالحقيقة يعني أيضا من أمام شاشتكم يعني أتوجه بالشكر، وأنا يعني أعرف المئات والمئات من العمال الإنسانيين اللي يعني ضحوا بأوقاتهم والقسم ضحى بحياته، ويعني وكثير من الظروف من الأطباء إلى المهندسين إلى يعني الإعلاميين اللي كانوا رافض لهذا العمل، والحقيقة قدروا ينقلوا صورة ويخففوا أوجاع الكثير الكثير من يعني أهلنا، سواء كانوا في المخيمات في المشافي في القرى المهدمة في حصار حلب وحصار الغوطة. ويعني 14 سنة لما بتمر وبتذكرها يعني كشريط يعني لا يعني يعادلها إلا بجوز يواسينا فرحة التحرير اللي صارت، واليوم إنه رجعت البلد لأهلها، واللي عم نحاول يعني نرجع نبنيها رغم كل الصعاب إن شاء الله.
0: بدي أشكرك السيد خالد العيسى المدير التنفيذي لمنظمة عطاء، كنت معي من العاصمة السورية دمشق. ينتظر مزارعو القمح في الرقة استلام مستحقاتهم المالية وسط جدل بشأن تحويل جزء من قيمة المحصول عبر تطبيق شام كاش، في ظل مخاوف من عمليات استغلال بعض الصرافين، بالتزامن طبعا مع أزمة في سحب الأموال وارتفاع كلفة السحب في المدينة. نتابع.
19: يجتمع نوار برفقة عدد من المزارعين في المصرف الزراعي في الرقة بشكل يومي، ينتظرون دورهم لتحصيل مستحقاتهم عن محاصيلهم، لكن الانتظار لا ينتهي بتسلم المال دائما. ومثل هذا الرجل عشرات المزارعين الذين تقلصت خياراتهم لتحصيل مستحقاتهم بعد قرار المصرف الزراعي تحويل 25% من قيمة الفواتير إلى حسابات شام كاش بسبب نقص السيولة، وذلك بعدما كان المصرف قد حدد تسديد المحاصيل التي لا تتجاوز قيمتها 1,000,000 ليرة جديدة دفعة واحدة وتقسيم المبالغ الأعلى إلى دفعات.
15: لليوم ما استلمنا من 5-6 اليوم 13-8 شين الحنطة هذه؟ لو منطينا بالدين للتاجر أكسب أحسننا، منطينا لأي إنسان بالتقسيط أحسننا. نجي على محافظة كاملة، محافظة كاملة 50 مليون، اليوم دعي قبضون من أسبوعين الحد الآن الناس هي ماذا حدا يمشي يا أخي؟ أنطونا 25 حولي على الشام كاش يا أخي. الشام كاش وين الشام كاش هذا؟ الشام كاش دعي تصل يصل للمليون 90 ألف، 90 ألف، وإذا يعرفك فلاح يصل للمية 150.
20: يا أخي منصة ظلينا شهرين ولسه ما فهمنا بيها شيء. إحنا جماعة أمية ما نعرفها خير نقرأ خالص. إحنا نريد مصاري ورقها خير، نريد ناكل بثومنا، نريد نعيش عجالنا، نريد نوفيها خير بالسمادة البارحة القومنا الصفرة بيها.
19: لا تتوقف تداعيات القرار عند طريقة تسديد المستحقات، بل تتزامن مع صعوبة متزايدة في سحب الأموال من شام كاش وتحويلها إلى نقد في الرقة، إذ ارتفعت كلفة استبدال المليون ليرة قديمة من نحو 30 ألفا إلى 90 ألف ليرة، في حين بدأت بعض محال الصرافة بالاعتذار عن عمليات السحب بتزامن مع شح السيولة وتحويل جزء من فاتورة القمح رقميا.
21: الهدف من تحويل الدفعة هو مساعدة الأخوة الفلاحين بدفعة نقدية عن طريق حساب شام كاش، ونظرا لقلة السيولة المتوفرة ارتأت الإدارة أنه طبعا مو إجباري على الأخ الفلاح، أنه برقبته أنه إذا بده دفعة عن حساب كاش نودع 25% من استجمالي مستحقاته في حساب شام كاش.
19: بين أموال يصعب تحويلها إلى نقد وعمولات سحب متزايدة وفروقات في سعر الصرف، يخشى المزارعون خسارة جزء من قيمة مستحقاتهم، خصوصا أنهم بحاجة لسداد ديون تمويل موسم القمح وشراء مستلزمات الإنتاج. ومع تأخر وصول كامل قيمة المحاصيل تتزايد الضغوط على المزارعين الذين ينتظرون مستحقاتهم لتغطية التزاماتهم بعد موسم زراعي مكلف.

0: تأهيلهم بالديون ودفعهم لإجراء جولات مراجعة للمسؤولين المعنيين في المحافظة والعاصمة دمشق.
1: اضطرينا إلى القيام بزيارة إلى الإدارة العامة لفرع الحبوب بالشام، وزرنا المدير العام اللي هو المهندس حسن عثمان، ونقلنا له المعاناة تبعنا ونقلنا له الصورة، وهم كانوا واعديننا أنه خلال أسبوع للعشرة أيام يتم صرف ثمن الأقماح اللي سلمناها للدولة، ولكن لتاريخ اليوم منعاني معاناة شديدة.
2: صاحب الحصاد بدق بابنا، صاحب الجرار اللي حرس بدق بابنا، اللي يعطانا الإبزارات بدق بابنا، والمعاناة كبيرة. يعني هذول عليهم التزامات وعليهم دفع، ولحد الآن ما في صرف. نأمل من الدولة أنه تنظر بها الموضوع وتعلنا موضوعنا وتسلمنا ثمن المواد اللي سلمناها.
0: في هذا الموسم بلغت كميات القمح المسلمة في محافظة درعا نحو 134,000 طن، وكان المصرف الزراعي التعاوني قد أصدر تعميماً يقضي بصرف نسبة 25% من مستحقات المزارعين للموسم الحالي عبر خدمة شام كاش، على أن تخضع النسبة المتبقية لآلية الصرف المعتادة وفق التعليمات المعمول بها.
3: فقام اتحاد الفلاحين برفع كتب رسمية إلى الاتحاد العام للفلاحين لمخاطبة من يلزم من المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لتقريب الدفعات حتى لا تتجاوز الشهرين على الأكثر، لأن الدفعات ستكون على 4 دفعات وخلال 3 أشهر، وأيضا زيادة الكمية المالية المدفوعة في الدفعة الواحدة.
0: تختلف أوضاع الفلاحين عن الموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية، فالفلاح يراكم ديونه بانتظار تسلم ثمن محصوله السنوي، فضلاً عن أن أي تأخير في صرف مستحقاته ينعكس مباشرة على تعثر تجهيز حقوله وتأمين المستلزمات الضرورية للموسم الزراعي الجديد.
4: مستمرون معكم في برنامج عين سوريا وتتابعون فيه بعد الفاصل. صانع عود حلبي يطور صناعة الآلة الموسيقية بمزج الخبرة الهندسية بالحرفة التقليدية.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في ورشة تجمع بين الهندسة والحرفة بمحافظة حلب، يحول مهندس الميكانيك إبراهيم سكر يحول خبرته الهندسية إلى شغف بصناعة العود الحلبي وتطويره، جامعا بين الدقة التقنية والحرفة اليدوية. نتابع.
1: إبراهيم سكر مهندس ميكانيك من جامعة حلب، بدأت بصناعة العود 1988، وبدأت صناعة العود تنتشر في سوريا، خصوصا معهد العالي كان أول ما كان في دمشق، ومعهد الكونسرفتوار في بيروت، بعدين للوطن العربي بدأنا عالميا. صناعة العود هي أول شيء اختيار الخشب المناسب المجفف المعالج، تبدأ من 3 أجزاء صناعة العود: صناعة الطاسي أو القصعة أو الصندوق الصوتي، وصناعة الصدر هو الوجه العود، وصناعة الزند. فهي 3 أجزاء متكاملة. صناعة الطاسية طبعا اختيار الخشب بيتم اختياره، بعدين تشريحه للرقائق، بعدين حني الخشب، بعدين تجميعه ليشكل الصندوق الصوتي،

0: المطلوب هو طبعا القياس الحلبي. الصدر كمان اختيار فتحات والنسب والسماكات والجسور مناسبة للصوت، اختيار الزند كمان بسماكات معينة تتناسب طبعا مع المتانة ومع الصوت مع كل شيء، والقياسات الصحيحة. بعد ما يتم صناعة كل جزء على حدة بيتم تجميع الثلاث أجزاء، بعدين بتم عملية السنفرة وبعدين عملية الدهان وتركيب مفاتيح وأوتار. هي كل مراحل صناعة العود الحلبي. وصلت لمرحلة صناعة الحلبي في حلب للانقراض، أو ما ظل حدا يصنع فئة العود في حلب. فكان استمرارية صناعة العود الحلبي هي كانت يعني كان لي دور فيها، والحفاظ على هوية العود الحلبي وإثبات العود الحلبي في في في في في السوق العالمية مقارنة مع العود التركي والعود العراقي والعود اليوناني الغربي والمصري والشامي والمغربي. فكان هو العود الحلبي يعني له مكانة. كمهندس ميكانيك لما حاولت تحط العود في قالب علمي اكتشفت في مشكلة متكررة بكل الأعواد الحلبية، هي كانت الزند كان في ميول للأمام على شد الأوتار. فوجدت آلية لمعايرة الزند هي من الداخل برغب العام 1992. طبعا عد دراسة استقرار الصدر كمتانة وكصوت وكاستقرار كامل.
1: إلى هنا مشاهدينا تنتهي حلقة اليوم من برنامج عين سوريا. نلقاكم يوم غد بمواضيع مختلفة. إلى ذلك الحين دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات. يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: وقد صار للسوريين بلد، نحن في وسطه. في بلد عايش القمع والظلم والتهجير والحرب، لكنه ثار حتى انتصر. في بلد تتعدد فيه السرديات وتتناقض الخطابات، نفتح نافذة على كل التساؤلات.
2: شو النظام السياسي اللي لسه هلا عم بتشكل؟
3: متى سيكون هناك؟
1: نستمع للناس من داخل البلد ومن كل مخترب، بحوارات ومناظرات عن أهم القضايا وأكثرها تعقيدا.
4: أن يكون في مفاوضة.
2: أنا معترض على فكرتين.
1: حتى نلتقي في نقطة تجمعنا وسط البلد على تلفزيون سوريا. القناة الثانية.
5: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون، نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
6: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
7: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
8: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
9: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

يوسف شاهين مخرج سينمائي مصري. ولد في الإسكندرية بمصر عام 1926 في عائلة مسيحية كاثوليكية لأب لبناني وأم من أصول يونانية. تلقى تعليمه في مدارس الإسكندرية وتخرج في جامعتها، ثم سافر إلى الولايات المتحدة ودرس في معهد باساتيني المسرحي. أخرج أول أفلامه بعنوان باب أمين عام 1950، وكان فيلماً استعراضياً أدخل الفانتازيا إلى السينما المصرية. برز منذ بداية مشواره الفني، وشارك فيلمه ابن النيل في مهرجان كان السينمائي عام 1951. اكتشف عدداً من أبرز نجوم السينما المصرية والعالمية مثل شكري سرحان وعمر الشريف. أحب يوسف شاهين فاتن حمامة التي كانت بطلة أول أفلامه، وحاول الانتحار بعد ارتباطها بعمر الشريف. أخرج نحو 40 فيلماً سينمائياً تميزت بالجرأة والاختلاف وتجاوزت المحلية إلى العالمية. وثق سيرته الذاتية في 4 أفلام، وهي إسكندرية ليه، حتوتة مصرية، إسكندرية كمان وكمان، إسكندرية نيويورك. أدخل الموسيقى والغناء عنصراً أساسياً في أفلامه، وتعامل مع كبار المطربين وأبرزهم فيروز، فريد الأطرش، شادية، محمد منير، ماجد الرومي ولطيفة. أثارت بعض أفلامه حفيظة السلطات وتيارات الإسلام السياسي، مثل فيلم المهاجر عام 1994 المستوحى من قصة النبي يوسف. أخرج أحد أندر وأهم أفلام الأوبئة في السينما العربية بعنوان اليوم السادس عام 1986، وتناول انتشار وباء الكوليرا في القاهرة عام 1947. حرص على الظهور في معظم أفلامه، ولحن أغنيتين في فيلمي اليوم السادس وسكوت حنصور. نال عشرات الجوائز العربية والعالمية، أهمها الإنجاز العام من مهرجان كان عام 1997. أخرج آخر أفلامه هي فوضى عام 2007، وأصيب عام 2008 بنزيف دماغي حاد، توفي على إثره بعد غيبوبة لستة أسابيع.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز المواضيع والقضايا التي جذبت اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي والرواد في سوريا خلال الساعات الماضية. تعود قضية آيات الرفاعي إلى الواجهة من جديد، وهي قضية لم تغب عن الذاكرة السورية منذ وقوعها في مطلع عام 2022، حين أثارت موجة واسعة من الغضب والتضامن. آيات التي لقيت حتفها من جراء الضرب في دمشق، ومنفذ الجريمة الذي صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات في عهد النظام المخلوع، تم طبعا الحكم عليه ب7 سنوات، ثم هرب من سجن عدرا في 8 من كانون الأول لعام 2024 من سقوط النظام، ليبقى طليقا لأشهر طويلة، في حين لم تتوقف عائلة آيات عن المطالبة بإعادة فتح الملف وتحقيق العدالة الكاملة. وعلى برنامجنا ريبوست، هذا البرنامج الذي تحدثنا فيه الأسبوع الماضي، تحدثت والدة آيات عن تهديدات، قالت إنها طالت عائلتها خلال الفترة الأخيرة تزامنا مع مطالباتها طبعا بالقبض عليه، وعن شكاوى تقدمت بها وطلبت رفعه إلى وزير العدل إعادة النظر في القضية. جاء توقيف الحموي مساء السبت 15 من آب استجابة لمعلومات تلقتها الشرطة عن مكان وجوده، قبل أن تفاجأ العائلة بإطلاق سراحه في اليوم التالي من قسم شرطة بابيلا من دون تحويله إلى المحكمة، وهو ما أثار استغرابا وتساؤلات واسعة. غير أن مصادر خاصة لتلفزيون سوريا أفادت أمس الثلاثاء بإلقاء القبض على الحموي من جديد، في تطور يعيد إلى الواجهة قضية لم تغلق بعد في نظر كثيرين، وتطرح تساؤلات جوهرية عن كيفية التعامل مع ملفات القضاء الموروثة عن النظام المخلوع وضمان أن تنال الضحايا حقها في ظل المنظومة القانونية الجديدة. قضية آيات الرفاعي وتطوراتها الأخيرة أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي من جديد، وعبر السوريون عن مشاعر متدفقة بين الغضب والتساؤل والأمل في أن تنال آيات عدالتها الكاملة. ولكن قبل الذهاب إلى التعليقات مشاهدينا، الحلقة التي قمنا بعرضها واستضفنا فيها والدة آيات الرفاعي هي من ساهمت بشكل كبير في القبض على قاتل آيات الرفاعي، وبكل أحوال هذا دور الإعلام أن يسلط الضوء على القضايا الإشكالية والتي يجب أن يكون لها حل سريع وجذري بطبيعة الحال. نأخذ تعليق من أبو حمزة الذي قال: شكرا لتلفزيون سوريا لإيصال صوت والدة آيات ولوقوفها معها إعلاميا، فعلا أخبار اللي حكتها بالمقابلة أثر وصار صدى على صفحات التواصل وترند وصل للداخلية. أيضا يعقوب الحلبي: لو مو صايرة ترند القصة ما كان قبضوا عليه. تعليق آخر من عمر مطر: يعني بهالبلد كله معتمد على الترندات، والله يكون بعون يلي ما معه موبايل. سامر: هذا المجرم القاتل خطر على المجتمع، ومكانه المناسب السجن. ياسمين: المهم طبعا آخر تعليق معنا عن هذا الموضوع، المهم يجب إعادة المحاكمة حتى ينال العقاب اللازم، مو ندرة بعد كم يوم طلع. هالبنت اللي ماتت لازم تأخذ حقها. تتحول أوقات الفرح أحيانا إلى مصدر قلق حين يفسد إطلاق النار العشوائي بهجة المناسبات ويحولها إلى مشاهد مؤلمة. هذا ما حدث أمس في محافظة درعا، حيث تزامن فرح الطلاب بصدور نتائج شهادة التعليم الأساسي مع حوادث إطلاق نار عشوائي أوقعت إصابات في صفوف المدنيين. فبعد انتظار طويل أثار انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، صدرت أمس نتائج شهادة التعليم الأساسي وشغلت حيزا كبيرا من النقاشات الرقمية، إذ امتلأت الصفحات بالتهاني والمباركات للناجحين والمواساة لمن أخفق، غير أن الفرحة لم تكن مكتملة في كل مكان. إذ رصد مراسل تلفزيون سوريا في محافظة درعا رصد إصابة 6 مدنيين على الأقل في عدة مدن بالمحافظة من جراء إطلاق النار
العشوائي واستخدام طبعا الألعاب النارية خلال الاحتفالات، من بينهم 4 أشخاص في مدينة طفس وحدها بإصابات متفاوتة. وتتكرر هذه الظاهرة في مناسبات الفرح السورية رغم التحذيرات المتكررة من خطورتها، مما يطرح عدة تساؤلات وتساؤلات جدية بشأن آليات ضبط انتشار السلاح العشوائي وتطبيق القانون بحق من يطلق النار في الأماكن العامة في ظل المطالبات طبعا شعبية متصاعدة بحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء هذه الظاهرة التي تحول أو عفوا تحول أفراح السوريين إلى مصدر خطر على أرواحهم. وثق أحد المواطنين مشاهد من الاحتفالات اللي شهدتها مدينة طفس بمحافظة درعا عقب صدور نتائج الصف التاسع، تخللها إطلاق نار كثيف واستخدام ألعاب نارية في مشهد عكس خطورة هذه الظاهرة المتكررة. نتابع.

0: وفي مشهد يعكس جدية الأجهزة الأمنية في التعامل مع هذه الظاهرة. وثق أحد المواطنين في مدينة الرقة لحظة ملاحقة عناصر الأمن لشقيق أحد الطلاب الناجحين في شهادة التعليم الأساسي بعد أن احتفل بنجاح أخيه بإطلاق النار.
1: نتائج التاسع صار يضرب بالبوم أكشن خيه مباشرة الدورية صارت فوقه ما شاء الله. شوف لاحقينه ما شاء الله صارت الاستجابة سريعة.
0: في قصة إنسانية مؤثرة تجمع بين الفقد والإصرار والتحدي، أعد زملاؤنا في قسم نيوميديا مادة خاصة عن توأمين من مدينة الأتارب فقدتا والدهما وتصارعان مرض السكري لتحققا رغم كل ذلك العلامة ذاتها في شهادة التعليم الأساسي. نتابع.
2: أنا جمعت 2628. أنا وأختي صار معنا مرض سكر من القصف ونحن خفنا كتير لهيك صار معنا. بوقت الفحص أنا وأختي دخلنا على المشفى بغيبوبة، ارتفع كتير معنا السكر، صار معنا حماض كوتيني، لهيك صار معنا، لهيك خفتنا على المشفى بغيبوبة. أنا وياها كنا وقت نصحى من المشفى ندرس شوي، وقت نرجع نتعب شو اسمه ما نقدر ندرس.
3: الحمد لله الله أكرمنا بنجاحهم وتفوقهم رغم المرض، وفترة الفحص كانت يعني صعبة كتير عليهم. نتمنى الله يمدهم بالصحة والعافية ويديم عليهم، وخاصة هن يعني من ريحة الغالي أبو سطيف يعني، فلازم ومن كل بد يعني ندير بالنا عليهم.
4: الحمد لله رب العالمين، فرحتنا ما كانت بتنصف وما أعطي هذه الفرحة لحدا، والحمد لله رب العالمين أهلنا فرحوا معنا كمان وساعدونا لحتى وصلنا لهون لهذه المرحلة، وما كنا متوقعين أن نجمع هذا المجموع، ولكن بفضل الله جمعنا. طموحنا ما راح توقف عند التاسع، ونتمنى أن يدخل في شهادة البكالوريا ونجمع أعلى المجامع لكي ندخل الفرق التي نحلم به وهي كلية أب.
0: حوادث إطلاق النار خلال الاحتفالات بنتائج الشهادة، طبعاً شهادة التعليم الأساسي، أثارت موجة واسعة من الاستنكار على وسائل التواصل، وطالب كثيرون بوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة والتي تحول أوقات الفرح إلى مصدر خطر. نأخذ تعليق من أم محمد كتبت: بالزمانات صاروا يحتفلوا بالدوشكا والرشاشات الثقيلة، الحمد لله أهون هلأ، مبارك نجاح الجميع. مهند: شي عم يقوس عشان نتيجة الولد ناجح، وشي عم يقوس على ابنه لأنه ساقط. طبعا ساقط بمعنى أنه رسب يعني. حسان: إن شاء الله كل واحد قوس لنجاح ابنه بيسقط ابنه بالبكالوريا 3 سنين على هالرعب من الصبح. من إيفا: محمد آخر تعليق طبعا على هذا الموضوع، يعني يفرح ويتهنوا بالنجاح بس مو هيك، العمال كلها على الأسطح وشي على البرندات، وفي أولاد ما بيصير هيك، خلي ينبسطوا بس مو بهالطريقة. في إنجاز رياضي لافت يضاف إلى سجل الرياضة السورية في مرحلة النهوض الجديدة، حققت لاعبة المنتخب السوري للقوة البدنية ميرغان حجي البالغة من العمر 16 عاماً إنجازاً استثنائياً في بطولة العالم للناشئين والشباب للقوة البدنية المقامة في مدينة سان سيتي بجنوب أفريقيا. هذه الفتاة السورية الشابة التي لم تتجاوز بعد عتبة المراهقة أثبتت أن الموهبة السورية قادرة على المنافسة على أعلى المستويات حين تتاح لها الفرصة، وذلك بتحقيقها 3 ميداليات ذهبية، ميدالية فضية واحدة في فئة الناشئات، إلى جانب جائزة أفضل لاعبة في البطولة. وتوجت ميرغان بالذهب في منافسات الرفع المميتة والقرفصاء والترتيب العام، في حين نالت الفضية في منافسات ضغط البار، وهي بطولة مدرجة رسميا على رزنامة الاتحاد الدولي للقوة البدنية IPF، وتعد من أبرز الفعاليات العالمية في هذه الرياضة. وجاءت هذه الميداليات الأربع إضافة إلى رصيد حافل لميرغان التي سبق لها أن توجت بالذهب في بطولة غرب آسيا للقوة البدنية عام 2025 في مسيرة صاعدة، تؤكد أنها واحدة من أبرز المواهب السورية الشابة على الصعيد الدولي. تتواصل منافسات البطولة مشاهدين حتى 29 من آب الجاري بمشاركة عدد كبير من المنتخبات واللاعبين من مختلف دول العالم. ويأتي هذا الإنجاز بطبيعة الحال في وقت تسعى فيه الرياضة السورية إلى التعافي وإعادة بناء نفسها بعد سنوات من التهميش والحرب، ليذكر العالم بأن أو ليذكر العالم بأن سوريا ما تزال تنجب أبطالا حتى في أصعب الظروف، وأن شبابها يحمل طاقة وإرادة قادرتين على الوصول إلى قمم المنافسة الدولية. طبعا محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة هنأ ميرغان حجي ابنة المحافظة بمناسبة الفوز ببطولة العالم للقوة البدنية، وأشاد بالإنجاز الذي يرفع اسم الرقة على الساحة الدولية. نتابع.
5: خير ميرغان، كيف حالك؟ طمنيني عنك. الله يعطيك العافية، ألف مبروك.
6: الله يعطيك يا رب، الله يبارك عمرك يا رب، كل الشكر لكم.
5: يعني مثل ما وعدتينا ما شاء الله وفيتي، والحمد لله رب العالمين. يعني اليوم هي زادت لخزائن سوريا، واليوم ما شاء الله الثلاثة ذهبيات، واحدة برونزية واحدة فضية، كان بيودنا تكون الخمسة، بس انت ما شاء الله يعني ما قصرتي.
6: السلام يا رب، كل الشكر لك ولنادي الشباب ومدربي، لولاكم ما كان وصلت لهالمرحلة ولا وصلت لهنا.
5: لا ولا هذا واجبنا. ايه تفضلي. تفضلي.
6: اريدك تدير بالك على مدربي، لانه بيه بنات وبيه لعبات ولاعبين احسن مني، واريد يوصلنا مكان ما وصلت
5: ان شاء الله. هلا نحن كنا بصراحه بالفتره الاخيره مركزين على حضرتك، لاني انت اكمل جاهزيه منهم، وحبينا انه نساوي اثر ونساوي ان شاء الله. الله يرضى عليك يا رب، وحبينا انه تكون انه هاي الجاهزيه اللي انت وصلانتها انه نحن نتابع معك في هذا الخصوص. اكيد نحن راح نكون داعمين للبقيه، لكن بدنا كمان هن يكونوا على هذا المستوى من الهمه والنشاط والتدريب، وراح نكون معكم ان شاء الله خطوه بخطوه.
6: طيب ان شاء الله يا رب، كل الشكر لكم. والله ما اعرف شو بدي اشكرك.
5: لا استغفر الله،
6: ما شفتوا
5: لا مو هذا، يعني هذا بالاخير انا كنت وسيله، وبدك تتشكري البلد كله يا ترى، لاني الجميع ساهم في هذا الانجاز الحمد لله رب العالمين.
6: كل الشكر لاهل الرقة ولاهل سوريا والمدربي، يعني هذا الانجاز يعود له هو.
5: الله يعطيك العافيه يا رب.
6: هذا كان حلم إلي
5: وإله،
6: والحمد لله اليوم تحقق.
5: إيه الحمد لله. يلا إن شاء الله رح نشوف أبطال آخرين من الرقة يكونوا إن شاء الله تعالى هذا المستوى بإذن الله.
6: نوعدكم قريبا قريبا بإذن الله
5: إن شاء الله. يا أهلا وسهلا ميريان، يلا تعودينا بالسلامة إن شاء الله، ورح يكون في إن شاء الله استقبال إليك واحتفال إن شاء الله معك.
6: تعال يا رب ما تقصرون
5: إن شاء الله.
6: يلا شكرا لك.
5: يا أهلا وسهلا ميريان، السلام عليكم.
0: طبعا هذا الإنجاز اللي حققته ميرغان حجي استقطب موجة واسعة من الفخر والتهاني على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان للسوريين كلمة في هذا الإنجاز الذي أسعد قلوبهم. محمد، حالة هذه الرياضية تجسد صورة مشرقة للتنوع السوري الذي نطمح إليه، فهي كردية من كوباني عين العرب، تمارس الرياضة في ناد عربي في الرقة، وتعتز بانتمائها السوري، إنها صورة لسوريا المتنوعة. صالح أيضا يقول ألف مبروك لبنت الرقة ميرغان ومدربة محمد الصالح هذا الإنجاز. فرح، وآخر تعليق عن هذا الملف وهذا الموضوع من فرح، تقول بطلة العالم ميرغان البطلة، الله يحميكي ما شاء الله عنك. يشكل ملف تمويل البلديات وإدارة الخدمات المحلية واحدا من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة السورية الجديدة في مرحلة إعادة البناء، إذ تعاني كثير من البلديات والوحدات الإدارية الصغيرة من شحات في الموارد المالية، وعجز واضح عن تأمين أبسط متطلبات الخدمة اليومية للمواطنين. فالبنية التحتية المتهالكة التي ورثتها سوريا بطبيعة الحال من سنوات الحرب الطويلة لا تحتاج فقط إلى إعادة إعمار، بل إلى تمويل مستدام ومنتظم يضمن استمرار الخدمات الأساسية من نظافة وصرف صحي وإنارة وغيرها. وفي مشهد لافت يختصر هذه الأزمة بكل تفاصيلها، أصدر رئيس بلدية الطيبة بريف درعا الشرقي مقاطع صوتية متداولة يعتذر فيها لأهالي البلدة عن توقف جرارات النظافة بسبب نفاد مادة المازوت، وأكد أن رصيد البلدية بلغ صفر، وكشف أن البلدية تعاني من ديون متراكمة تتجاوز 13 مليون ليرة، منها أكثر من 6 ملايين لإصلاح الآليات ونحو 7 ملايين لمحطة الوقود، وأنه رواتب الموظفين بما فيهم رئيس البلدية نفسه لم تصرف حتى يومنا هذا. الأشد إلاما أن مناشداته المتكررة للمحافظة خلال أكثر من 14 شهرا لم تلقى سوى جواب واحد: دبروا حالكم وما في مصاري. طيب دبروا حالكم ما في مصاري، من أين تأتي المصاري؟ طبعا لا يقتصر هذا الواقع على بلدية الطيبة وحدها، إذ تعاني عدة بلدات في محافظة درعا من الأزمة ذات الأزمة، في حين يشير بعض المواطنين إلى مفارقة صارخة تتمثل في أن وقود سيارات المسؤولين مؤمن، بينما تعجز البلديات عن شراء لتر مازوت واحد لتشغيل جرارات النظافة، مما يطرح تساؤلات جدية حول آليات توزيع الموارد وأولويات الإنفاق في المؤسسات الحكومية. طبعا تداول رواد وسائل التواصل تسجيلا صوتيا لرئيس مجلس بلدية الطيبة بريف درعا يعتذر فيه من أهالي البلدة عن توقف أعمال النظافة وجرارات القمامة عن العمل بسبب انعدام الأموال لشراء المازوت وتراكم الديون على البلدية. خلينا نتابع هالفيديو سوا.
7: السلام عليكم، شلونكم أخواني أهل الطيبة الكرام؟ ألتمس منكم عذرا لعملي، اعتبارا من يوم الغد تركات النظافة راح تتوقف عن العمل. طبعا السبب لازم تطلعوا عليه، احنا عندنا تركين بيستغلن بطاقتهن الكاملة، طبعا المازوت تبع التركات على البلدية، اصلاح التركات على البلدية. احنا البلدية، انا صار لي بالبلدية سنة وشهرين ما اجى ناس مبرد ليرة من المحافظة للبلدية. احنا اليوم ب 17 الشهر عندي 9 موظفين بالبلدية ولا واحد قضى براتبه، ولا واحد قضى براتبه. السبب لانه ما فيش عندنا بالبلدية رصيد، صفر، يعني ما فيش، ما حد اعطانا ليرة واحدة من المحافظة. طبعا طلبنا بيقولونا دبروا حالكم، مين بدنا ندبر حالنا؟ نمد باب الجوامع ونسحب للبلدية مشان نشغل التركات؟ بيقولونا دبروا حالكم، تصفلوا المحافظة ما فيهاش. احنا عندنا الكازية لها 7 ملايين علينا دين للتركات، وعندنا اصلاح التركات ما فيش، يعني قاعدين اسبوعيا اذا مو اقل بعطل التركات عندنا. كمان عندنا اصلاح فوق 6 مليون. رواتب الموظفين بالبلدية اللي لحد الآن ما استلموش رواتبهم، اليوم 17 الشهر.
0: اعتذر رئيس البلدية، استقطب موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل مشاهدينا، وتبينت التعليقات بين من أشاد بصراحته وأيضا من طالب بمعالجة جذرية لأزمة تمويل البلديات. جعفر، رأي شخصي واستثمار بناء البلدية لبو مغسل سيارات وبنشر وخلي عمال البلدية ترش مسامير، بصير عليكم ضغط شغل وبالحالة هاي بتصيروا تأمنوا محروقات ومصاريف تشغيلية لتركات النظافة أو لتركات النظافة كما يقول محمد. طيب سؤال لرئيس البلدية، ليش مفايت على البلدية قرش واحد؟ ما في حدا شاغل أرصفة تخالفه؟ ما في بناءات مخالفة؟ ما في تخريب بشوارع؟ ما في تعديات على القرية ماشي نظامي وما حدا مخالف مثلا؟ يتساءل محمد. طيب مياس، والله رئيس البلدية زلمة بفهم، طلع وضح الصورة كلها واعتذر وبين وين المشكلة، واحد غيره بضل ساكت ولا على باله، المهم منصب وراكب كرسي أو يعني عنده كرسي بطبيعة الحال. أحمد يقول، يا رئيس البلدية في أملاك دولة اطرحها للاستثمار ولا تستنى. الآن مشاهدينا ينضم إلينا عامر الحوراني مدير تجمع أحرار حوران معي من درعا. أهلا ومرحبا فيك معنا بريبوست.
8: أهلا فيك أستاذ، حياك الله.
0: أهلا سيد عامر. بداية، يعني حجم هذه الأزمة المالية اللي عم تعاني منها البلديات في محافظة درعا، ويعني لو تحدثنا عن ما كشفه رئيس بلدية الطيبة، هل هو استثناء أم قاعدة سيد عامر؟
8: نعم بصراحة، يعني هذا الأمر ينطبق على كل مجالس البلديات والمدن التابعة لمحافظة درعا وحتى مركز مدينة درعا. يعني والمحافظة ذاتها تعاني من قلة الموارد أو يعني شبه انعدام الموارد المتاحة، لكن يعني إذا أردنا أن نوضح الأمر بشكل تفصيلي أكثر، إن البلديات اليوم مجالس البلديات تعتمد بشكل أساسي على إما بالدرجة الأولى على التعاون المجتمعي، الحملات المجتمعية، أو بالدرجة الثانية على الاستثمارات التي تطرح هذه البلديات من خلال على سبيل المثال الأسواق، أو إذا كانت يعني هناك بعض العقارات التي تتبع لمجالس البلديات تقوم بتأجيرها، ويعني من خلال هذه الموارد تقوم بالصرف على طيب. آليات البلدية أو يعني تعبئة وقودها أو غير ذلك، لكن هذه الموارد هي شحيحة ولا تكفي
0: يعني أبداً الاعتماد على الجهد الشخصي للمواطنين في كل يعني لربما ناحية في في في درعا أو في ريف درعا أو يعني بلدة، هذا الأمر لربما يعني بكفيك فترة معينة مثل ما بنقول، ولكن يعني لماذا لا يوجد موارد ومخصصات لكل بلدة في ريف درعا أو حتى يعني في في في درعا البلد ودرعا المدينة؟
8: نعم، صراحة هذا الأمر صحيح. وزير الإدارة المحلية زار محافظة درعا منذ أسبوعين تقريبا، ويعني وعد رؤساء البلديات هناك والكثير يعني كثير من رؤساء البلديات أو يعني جلهم طرحوا ذات التساؤلات وطلبوا ذات الطلبات بأن يتم توفير ميزانية خاصة لكل مجالس البلديات في محافظة درعا التي لم تتلقى أي موازنة أو ميزانية خاصة من المحافظة للقيام بأي تطوير أو أي عمل منذ
0: ولكن يعني سيد عامر يقال أنه يعني بحسب ما ذكر رئيس البلدية بأنه ما في مصاري ودبروا حالكم، يعني هذا الجواب بطبيعة الحال يعني
8: صراحة كيف يمكن يكون يعني هكذا جواب؟ تكلمت مع أكثر من رئيس بلدية وخاصة يعني الموجود في منطقتي أيضا، ويعني سألته عن ذلك، لكن بحسب ما قال لي بأنه لم يعني يواجه أي حالة مشابهة، إنما يعني يحاول المسؤولين قدر الإمكان من تقديم أي مساعدة على سبيل المثال في حال تعطلت سيارات البلدية أو آليات التي تعمل في البلدية يتم الطلب من المحافظة أو الخدمات الفنية، تقوم الخدمات الفنية بإرسال حل إسعافي من آليات تعمل ليوم واحد خلال فترة العطل، أو يعني تقوم بتوفير ما يمكن إتاحته من ضمن الإمكانات طيب. المتاحة ضمن يعني المحافظة أو الخدمات الفنية طيب. لكن هذا الأمر يعني لا يكفي ويؤدي إلى تراكم أزمات بشكل متكرر.
0: طيب سيد عامر، سأسألك يعني أنتم كتجمع أحرار حوران على وجه التحديد، الحلول التي يقترحها التجمع اليوم لحتى نحن نحد من هاي الأزمة ويكون فعلا في حل سريع وموضوعي لهذه المشكلة؟
8: نعم صراحة يعني نحن منصة إعلامية، لكن يعني نحاول دائما أن نوصل صوت يعني الأهالي وحتى رؤساء البلديات وأي شريحة من شرائح المواطنين في سوريا. في محافظة درعا تحديدا قمنا بإعداد العديد من المواد الإعلامية، ومؤخرا بعد الحادثة التي يعني انتشرت من رئيس بلدية الطيبة قمنا بإعداد مادة حول الإمكانات الضعيفة وما تعانيه مجالس البلديات، كافة المشاكل التي تواجهها ونقلها للرأي العام وأيضا إيصال هذا الصوت إلى الجهات المسؤولة والحكومية، لكن حتى الآن يعني الضعف الذي يحصل هو نتيجة عدم توفير نعم. ميزانية خاصة من وزارة الإدارة المحلية التي شكرا. يعني وعدت خلال الاجتماع الأخير كما ذكرت بأنها ستوفر العديد من المساعدات في القريب العاجل لهذه البلديات نعم. لكن حتى الآن هي مجرد وعود.
0: انتهى وقت البرنامج، أشكرك كل شكر عامر الحوراني مدير تجمع أحرار حوران، كنت معي من درعا. وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى الختام في حلقة ريبوست اليوم، غدا حلقة جديدة من ريبوست ومواضيع متجددة. إلى اللقاء.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: كان يراقب من بعيد رجال الأمن ينتشلون الجثامين من تحت الأنقاض. فجأة صاح هذه زوجتي وهذا ابني. حاول الاقتراب لكن البنادق كانت أسرع منه، لم يسمح له حتى بإلقاء النظرة الأخيرة.
1: ضحايا نحن ما نستجين قريب، نحن نبعد 5-6 متر وهن عاد حملوا، اجت سيارة حملوهن حملوا أي واحد يقرب يقول له انقلع من هون، انقلع من هون على الموال، ما يخلوا حدا يعرف شو عم يسوي.
2: انقصت بيطلع فيها أكثر من 500 شخص.
3: إيه اجوا استلموهن وخذوهن، بس وين أخذوهن ما بعرف.
4: ونزل صاروخ هون، حاوية اللي نزلت هون نفضت المبنى.
3: تقريبا يعني حاويات نزلت أخي، ما صواريخ عادية، حاويات.
0: اعتدنا أن نصف القتل بأنه الجريمة الأشد قسوة، لكن السوريين تعرضوا لما هو أقسى من القتل حين قرر القاتل أن يلاحق الأجساد حتى في باطن الأرض. بعض الجثامين اختفت، وبعض القبور نبشت، وبعض المقابر جرفت بالكامل. لا شيء يشبه ما فعله نظام الأسد بالسوريين، وكأن حربه لم تكن ضد الأحياء فقط، بل ضد ذاكرتهم أيضاً. في هذه الحلقة من المستكشف نفتح واحداً من أكثر ملفات الثورة السورية غموضاً. ماذا جرى لجثامين السوريين بعد سيطرة نظام الأسد على مدنهم؟ ورغم أن معظم هذه الوقائع نسبت إلى النظام، لكن سنبحث أيضاً في مسؤولية روسيا وإيران عن بعض هذه الملفات. إنها رحلة في جغرافيا الألم، من الغوطة الشرقية إلى دير الزور وريفي حلب وإدلب.

0: في 12 من نيسان من عام 2018 دخلت قوات نظام الأسد مدينة دوما برفقة قوات من الشرطة الروسية. ومع دخول هذه القوات إلى المدينة بدأت تظهر سلسلة من الوقائع أثارت أسئلة كثيرة. فرض طوق أمني حول المبنيين اللذين كانا تعرضا قبل أيام لهجوم بالأسلحة الكيماوية، الأمر الذي كان سبباً مباشراً لقبول جيش الإسلام إخلاء المدينة. تأخر وصول بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية رغم سيطرة النظام على كامل المدينة، كما خرجت شهادات من أهال بقوا في المدينة تحدثت عن نبش بعض القبور التي دفن فيها ضحايا الهجوم ونقل الرفات إلى أماكن مجهولة. فهل كانت هذه الوقائع مجرد مصادفة أم محاولة لطمس آثار الجريمة؟
1: رغم تمكن النظام من السيطرة على معظم المناطق المحررة في الغوطة الشرقية بحلول آذار 2018، فإن مدينة دوما بقيت مستعصية عليه. وفي مساء السابع من نيسان 2018 ألقت مروحية تابعة لقوات النظام أسطوانتين من الغاز على مبنيين سكنيين في دوما، ما أدى إلى مقتل نحو 70 شخصا بحسب تقارير طبية.
2: استخدم بالنهاية النظام آخر حل كان له هو استخدام الأسلحة الكيماوية اللي بالفعل عملت عنا لسه مجازر أكبر فوق القصف اللي كان والشهداء اللي صارت عنا هون. استخدم الكيماوي في ليلة الأحد يوم السبت مساء الساعة 7 تقريبا مساء. نحن وقت اللي استخدم أسلحة الكيماوي تم إطلاق صاروخ عن نواحي الجامع الكبير. هذا الصاروخ تم هذا ما انفجر بالمنطقة لكن نفس أطلق الغاز، فكان انتشر مادة الكلور بالمنطقة بشكل كبير. هي غير الضربة الأساسية اللي كانت عند النقطة واحد واللي صار فيها شهداء كبيرة بهالمنطقة هي.
1: سارعت دول العالم إلى التنديد بالهجوم، في حين سارعت روسيا إلى إنكار وقوع هجوم بالأسلحة الكيماوية، وتم تشكيل لجنة تقصي حقائق، لكن روسيا ماطلت وأخرت دخول اللجنة. ورغم سيطرة النظام على دوما، فإن اللجنة لم تتمكن من زيارة المدينة إلا في 21 من نيسان، أي بعد نحو أسبوعين من الهجوم ونحو 8 أيام من سيطرة النظام على المدينة.
3: أول شيء هجوم دوما وقع ب 7 نيسان مثل ما كلنا بنعرف 2018، وهذا بالحقيقة أثبتته أعلى جهة في العالم اللي هي مختصة، هو فريق التحقيق وتحديد المسؤولية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بتقرير طلع بكانون الثاني 2023، والشبكة السورية الحقوقية ساهمت فيه لأنه نحن حققنا بهجوم دوما وأثبتنا وقوع الهجوم ووثقنا عدد الضحايا 43 شخص. و يعني هذا الهجوم بالحقيقة أدى إلى عدة تبعات. القسم الأبرز هو كان في تواجد للشرطة العسكرية الروسية في موقع الهجوم اللي هي عرقلت عملية التوثيق وكانت أصعب بكثير، والشهود تحدثوا لنا عن ذلك، بمعنى هي طوقت المكان الذي وقع فيه، ساهمت بتطويق المكان، وبالتالي يعني عرقلت عملية التصوير. وحتى وإن كان المنطقة يعني عندما لا يكون هناك وجود للشرطة الروسية كان التوثيق أسهل عن طريق الأهالي والشهود، فبالتالي هي العرقلة هو تعتبر تلاعب بمسرح الجريمة، عملية التأخير. وأذكر تماما عندما وثقنا الحادثة أخبرنا الشهود أن الشرطة الروسية منعت الدخول ويعني طوقت المكان.
2: الناس اللي بقيت بهالبلد هاي عندها ادله كامله بتدين القوات الروسيه وبتدين النظام انه الحمله الاخيره كانت هي استخدام الاسلحه الكيماويه، كانت من خلال القوات الروسيه والقوات النظام السوري الساقط. بصراحة كمان كان في صعوبة جدا انه نصل لمقبرة السندياني لانه كان النظام متقدم بمنطقة محور بسرابة، وبالنسبة للحديقة اللي دفننا فيها كان من الصعوبة انه نكمل فيها الدفن بهي المنطقة هاي لانه هي منطقة سكنية ومنطقة يعني داخل وحدة سكنية، فارتئينا انه ندفن شهدائنا وشهداء الكيماوي في ارض كبيرة موجودة عند نزلة المسلخ مدينة دوما.
1: وتتقاطع الشهادات حول قيام النظام بنبش عدة قبور كان يعتقد أن ضحايا الهجوم مدفونة فيها وإخراجها إلى أماكن مجهولة. ومنذ ذلك الوقت بدأ يتردد سؤال على ألسنة الأهالي، والذي سيلاحق هذا التحقيق حتى نهايته: أين ذهبت جثامين بعض الضحايا؟
2: أول ما دخل النظام أو القوات الروسية للبلد، بالفعل استقبلنا نحن الجنرال الروسي زورين، صاروا يبحثوا عن المقابر. بهمهم أهم نقطة كانت أول شيء، أول ما دخلوا لمواقع قصف اللي سم فيها ضرب الكيماوي، لحتى يحطوا إيدهم أكثر شيء على الأدلة ويكون عندهم القدرة على التحكم بالإجراءات ما بعد التحقيق أو كذا أو هيك ممكن يصير على المجتمع الدولي أو هالأمور هي كلها.
1: لاحقا في شهري حزيران وتموز 2018 عاد النظام إلى فرض طوق أمني حول مقبرة السنديانة التي كان الأهالي استحدثوها بعد استهداف النظام المتكرر لمقبرة دوما الرئيسية. وجرف النظام عدة قبور في السنديانة، ويبدو أنه فعل ذلك لأخذ رفات ضحايا هجوم السابع من نيسان الكيماوي لاعتقاده بأن بعض الضحايا دفنوا في السنديانة.
3: لاحقا وثقنا عملية تجريف مقبرة السنديانة، لأنه كان هناك توقع أن قسم من الضحايا دفنوهم الأهالي بهذه المقبرة، وتخوف أنه يكون هاي الضحايا تشربت الأسلحة الكيميائية وبالتالي أو ملابسها أو ما إلى ذلك، فهي يمكن استخراجها لاحقا وإثبات، وهذا كان بالتنسيق مع الروس أيضا. ولاحقا كمان تتبين لنا أنه عمليات التجريف طالت مقابر أخرى قريبة مثل زملكة على سبيل المثال، فنحن وثقنا كل هذا التسلسل الذي وقع، وثقنا الهجوم وتحدثنا عن الروس وعرقلة الأدلة وعن عمليات تجريف المقبرة التي حصلت.
4: نبشوا قبور مدنية، نبشوا قبور يعني مقبرة دوما فاتوا نبشوا فيها، نحن ما شفنا لأنه ممنوع أنت تفوت وممنوع تقرب عليهم، يعني بيطوقوا المنطقة كلها مشان ما حدا يشوف شو عم يشتغلوا. سمعنا أنه بين أراضي بيت سوا ومسرابة بيقولوا لها ما بعرف شو اسم الأراضي فاتوا نبشوا قبور هنيك. نحن رحنا بعد كم أيام لقينا الأرض محفورة، إنه شو لقوا ما لقوا، بس 90% أكيد عم ينبشوا على قبور يعني.
0: لم تكن دوما الحالة الوحيدة، ففي بلدة أخرى من الغوطة لم تختفي القبور فقط، بل اختفت الجثامين أيضا. وإذا كانت دوما تطرح أسئلة عن مصير بعض ضحايا الهجوم الكيماوي، فإن حموريا تطرح سؤالا أكثر إيلاما: ماذا يحدث عندما يحرم الأب من دفن زوجته وابنه؟
5: نروح كذا مرة لهنيك عشان إنه ياخذهم يدفنون، ما خلو، حاول كذا مرة، بعدين إنه ضربوه وولعوه، يعني إنه كان في شرطة عسكرية هون محاوطة الأرنة كلها، إيه ما خلو يقرب، بس سألوا إنه مين له هون شيء، مين له حدا هون، إيه أبي إنه راح، بس إنه ما خلو يقرب نوب، إيه ما يقولوا لهم ما في شيء من هذا، ما أخذناهن نحن، بس مع إنه هن اللي أخذوه، يقولوا نحن ما عنا هذا الشيء، ما جبناه لعنا بنوب.
0: في أواخر شباط 2018 أطلقت قوات نظام الأسد بدعم جوي روسي مكثف هجوماً واسع نطاق على بلدات الغوطة الشرقية، وتعرضت بلدة حموريا لقصف جوي ومدفعي غير مسبوق استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ المحملة بالعناقيد المتفجرة وقذائف الفوسفور والغازات السامة بحسب تقارير حقوقية وميدانية. أدى هذا القصف الهستيري إلى تسوية أحياء كاملة بالأرض وتدمير البنية التحتية والمشافي والنقاط الطبية. أسفر أيضاً القصف المتواصل عن مقتل وجرح مئات المدنيين واضطرار الأهالي إلى التوجه نحو الأقبية التي تحولت إلى ملاجئ مكتظة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.
1: كانت المناطق المحررة في الغوطة الشرقية تخضع لحصار مشدد منذ تشرين الأول 2013، وبدأت قوات النظام السابق مدعومة بالميليشيات الإيرانية والقصف الجوي الروسي في حملة عسكرية مركزة على الغوطة الشرقية في أواخر 2017، وأحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 729 مدنياً في الفترة بين 14 من تشرين الثاني 2017 والرابع عشر من شباط 2018، ارتكب النظام خلالها أكثر من 40 مجزرة.
3: أعنف قصف وأعظم قصف وقع على المدنيين في سوريا على الإطلاق في كل الأيام هو ما حصل في عام 2017 ضد الغوطة الشرقية. لا توجد هجمات أعنف منه ولا أكثف منه ولا أقوى منه. أو هاي بالمناسبة كمان لازم نذكرها أنه هاي منطقة خفض تصعيد الغوطة الشرقية. والحقيقة الحصار على الغوطة الشرقية هو بدأ من 2017، ولكن الهجمات هي كانت مشتركة بين روسيا والنظام، وكانت أسراب الطائرات الروسية تطلع أحيانا تصل 12 طائرة تقصف بنفس الوقت وترجع تطلع 12 طائرة بدون رياحة، ولهيك شكلت دمار واسع بالغوطة الشرقية ترافق مع قصف، وختمت باستخدام السلاح الكيميائي بنيسان 2018، وهون تم يعني استلم النظام الأسدي الغوطة الشرقية.
6: هلا قصفوا نابال، قصفوا عنقودة علينا، آخر شيء نص البناية بالنص جايت ثلاث صواريخ وحاوية نزلوا.
7: طلعت من المدخل فجأة هربت لهون، كان في نفق من هنيك بتنزله بينفذ على هذا المبنى، لحالي بركي بقدر لاقي شيء من أهلي. لما طلعت لهون فجأة بلاقي نار شاغلة.

0: تحركوا فوق الأرض سيتم استهدافه.
1: نزل على أبو روح.
2: بالحملة ما كان في حياة فوق الأرض، كانت الحياة كلها تحت الأرض. أصلاً كمان ما كان فينك تمشي فوق الأرض، لأنه إذا بتمشي بتنقصف. الطيران الاستطلاع موجود، المراقبة موجودة، وكان الموضوع ما له مزح. بتطلع أنت على وش الأرض تاخذ وظيفة تاكل غير الطيارة، فالموضوع أبداً ما له مزح. نسبة اللي بيطلع فوق الأرض هن 0.1% أقل من 1%. أصلاً ما فينك تطلع فوق الأرض. حتى المسعفين بفترة من الفترات ما عاد قدروا يفوتوا على هالمنطقة، إنه قصف فيها 24 ساعة.
0: مع احتماء الأهالي بالأقبية والأنفاق، استخدمت القوات المهاجمة صواريخ شديدة الانفجار بالإضافة إلى البراميل المتفجرة، ما أدى إلى تدمير بنايات بكاملها فوق رؤوس الموجودين في الأقبية.
2: الناس عندها بناء، عندها قبو، وعندها تحت القبو نفق. الناس فالقبو بمرحلة الحملة أصبح خطر، لأنه ما عدته هو أمان، صار ينقصف، صار الطيران الروسي يجي يضرب الأبو ويهبط البناية كله، فصار هو النفق الوسيلة الأأمن. النظام ليقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين بوقتها كانت تبع الضربات المزدوجة، يضرب غازات سامة على مداخل الأنفاق. بمجرد ما الناس تهرب خوفا من هي تموت بالغازات السامة، بمجرد ما تطلع برات النفق كان يستهدفهم براجمات صواريخ. قصف عنيف، سياسة الأرض المحروقة، قصف مكثف. نحن ما عم نحكي عن صاروخ اثنين، عم نحكي عن عشرات الصواريخ افقي وعمودي.
3: حفرنا نفق من بيتنا، صرنا كل ما يطلع الطيران فورا تلقائيا ننزل من النفق لتحت. قسمنا الأبو عبارة عن غرف كلها بجلايل، تقعد عائلة كل واحد عائلاته وتنام. شد الضرب والحرب يعني علينا هون، يعني صواريخ يا لطيف اللهم ساتر، يعني رب العالمين تلطف ونجانا.
4: كانت عائلة أبو بسام موجودة في قبو إحدى البنايات بشارع الفيلات في حموريا، وكان يوجد في ذلك القبو نحو 70 شخصا. تعرض هذا البناء للقصف بصاروخ موجه، ما أدى إلى انهيار البناء فوق رؤوس الموجودين في القبو. هنا لم تعد القضية مجرد مبنى دمره القصف، بل جثامين أخرجت من تحت الأنقاض ثم اختفت.
5: شيء ما بيوصف، يعني طبعا منظر الأبوات شيء ما بيوصف، كله بالأبوات والأنفاق. العالم ساوى لنا هدنة ساعتين، هو ساوى الهدنة ساعتين مشان إنه يشوف العالم وين قاعدة، عاد العالم تطلع مشان تجيب أكلات أولادها وشرباتهم، يعني هو ما في هذا الشيء، يطلع مشان يطلعوا إنه يدبروا شيء شغلة يطعموا لأولادهم. بيخلصوا الهدنة ساعتين يبلش قصف على الأبوات. يعني هذا الأبو اللي بيت أياس، هذا الأبو كان في شيء 40 عيلة، 40 عيلة يعني أولاد وختايرة وشباب، يعني إنه يروحون، يعني إنه قصفة واحدة. كان أنا لي عيالي وصبي وبنت وأمي وأختي وأختي ومرت عمي وستي وخالتي بوفي هذا الأبو، يعني إيه والله. عاد إنه نحنا على أساس إن جينا مشان نجيب لهم غراض، ما في لمحة يعني هالشغلة، جينا نجيب لهم غراض ورجعنا لعندهم لأن الأبو إنه نازل عليهم كله مدمر.
6: بالحقيقة القصف على المبنى بحمورية هو بيحمل بشكل أساسي انتهاكين. الانتهاك الأول هو القصف العشوائي عديم التمييز، لأنه هي منطقة مدنيين، وهذا القصف أدى إلى قتل. الأمر الثاني هو بعد القتل النظام الأسدي أخفى الجثث، هنا سلب الحرية، سلب حرية الجثة. هذا قسم كبير من الناس ما بيدرك هذا المفهوم، هذا إخفاء قسري إلى جثة، ليس فقط الإخفاء القسري هو للأحياء، وإنما أخفى الجثة لم يكشف عنها، وهذا يندرج ضمن تعريف الاختفاء القسري. فهؤلاء على الرغم من أنهم قتلوا هم اختفوا قسريا، لهذا أعلننا عندما فتحت السجون أن من لم يظهر فهو قد مات وإن ظل مختفي قسريا.
2: نحن ركضنا نزلنا على الأبو، هذا الأبو كان فيه يعني ما بعرف العدد بس كان من العالم، أنا بلغنا فيه فوق 50 شخص، كانوا شيء نازحين من نهوضة من تحت من الأراضي من

0: لا صد يعني المناطق اللي بعد حموري اللي ورا مناطق المزارع بشي من بزينة مشكلين، وفي جزء من ولاد البلد اللي بذكره كان في شيخ اسمه الشيخ ابو محمد. وقت نزلنا على النفق كنا فاتحين لطيفية، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، فاتحين لطيفية قصف شغال فوق منهم. فهيك عامل لهم جمعة، في بعض صغار في شباب في كبار بالعمر، يا لطيف يا لطيف فاتحين لطيفية. فانا قلت له السلام عليكم شيخ الله يحميكم. انا نزلت على النفق، احنا قاعدين بالابو، انا نزلت على النفق كان الصاروخ ضاربه فعليا، النفق كله فوق العالم.
1: عقب سيطرة قوات النظام على البلدة في 15 من آذار 2018، فرضت قوات النظام حزاماً أمنياً بمحيط البناية، وبدأت بعملية إخراج جثامين القتلى. تجمع بعض الأهالي يراقبون من بعيد، وكان عناصر النظام يخرجون الجثامين ويضعونها في أكياس سوداء. كانت زوجة أبو بسام وابنتيه بالإضافة لأفراد آخرين من عائلته قضوا جميعاً في القبو، وحين أراد الاقتراب منعته قوات النظام من الاقتراب، ولم يستطع الأهالي الحصول على أي معلومة عن المكان الذي نقلت الجثامين إليه. لم نتمكن من لقاء أبو بسام بسبب ظروفه الصحية، وتحدثنا إلى ابن أخيه حسين ظاهر الذي روى ما حصل.
2: تعبان كثير والله، معه صار معه شرايين مسكرة، قالوا له إنه ما تحسن تساوي لهم العملية، قال إنه كثير ضيقين ما بتساوي لهم العملية، يعني بده هيك على الدواء عايش. كل هذا بسبب يعني انه هاي الازمه اللي صارت عليه، يعني فقدوا لاولاده يعني، و ما يعني انه من هالوضع. راح له هو عمي حسين شابين، راح له بالمليحه، وراح له هون بالابو تبع بيت اياس بنتين ومزوجته يعني، ومرت اخوه وحمات مرت اخوه يعني هون، وكنته ولدين. هنيك ما حدا اعطى لا اي جواب ولا حدا خلاه يسال بالاساس، يعني شو بيجي بيساله بقول له يلا لبرا، يعني انه ما في مجال تساله، بس تقول له كلمه الزلمه هنيك ما عجبته تروح طالعوا لبرا بيقلعوا يعني.
3: في ناس سجلت مشان تطلع الشهداء تبعته، ما سمحوا لحدا من بيناتهم اصحابي بيت ظاهر، ما سمحوا له لا بكتير ولا بقليل. حتى هن اجوا كثروا هون و واخذوا اللي بدهم اياه وراحوا سجلوا، راحوا على كفر بطن على المخبر كفر بطن.
1: ولتوثيق حادثة البناية عدنا إلى صور الأقمار الصناعية، حيث تظهر الصور كيف تم تدمير البناية برمتها في الفترة بين الأول من آذار والسابع والعشرين من آذار 2018 بحسب صور جوجل إيرث. وغير بعيد عن البناية يقع مركز دار الشفاء الطبي في قبو إحدى البنايات، وكان المبنى تعرض لمختلف أنواع القصف، كما دفن عدد من الأشخاص فيه. مع سيطرة النظام على حموريا قامت عناصره بفرض طوق أمني وأخرجوا عدة جثامين من دون السماح لأحد بالاقتراب، وكما في حادثة المبنى نقلوا الجثامين إلى جهة مجهولة.
4: انا وقت دريت انه جايين لهون ففورا عرفت انه جايين على المشفى، ففي شيء بالمشفى لازم يكون جايين من شان. اجت حمله كبيره طوقت المكان وفاتوا لحتى طالعوا الجثامين اللي ظلت موجوده، طلعوا الجثه اللي هو لقاها اول شيء. كميه عناصر كانت موجوده كبيره كثير، طبعا كله مسلح كله وممنوع حدا يقرب. اللي كان متواجد الفرقة الرابعة، في عناصر من الفرقة الرابعة وعناصر من الأمن العسكري وعناصر للحرس جمهوري، حرس جمهوري بالإضافة لعناصر الشرطة قوى الأمن الداخلي، يعني هدول اللي كانوا موجودين سحبوا الجثث اللي كانوا موجودين وراحوا.
5: في ربيع عام 2019 أعلنت روسيا أنها عثرت على رفات جندي إسرائيلي قتل في عام 1982 إثر مواجهات مع الجيش السوري في سهل البقاع اللبناني. حينها تكتمت موسكو وتل أبيب على طريقة إيجاد رفات الجندي، إلا أن الإعلان أثار سؤالاً لم يطرحه كثيرون: كيف وصلت روسيا إلى تلك الرفات؟ وما الذي كانت تفعله فرق البحث داخل المقابر السورية؟ وبعد أيام من تسليم بوتين لرفات الجندي الأول، كشفت الصحافة الإسرائيلية والأمريكية أن الروس لم يسلموا إسرائيل جثة جندي واحد فقط، بل أيضاً 10 جثث أخرى لسوريين تم استخراجها من المقابر السورية لفحصها بحثاً عن رفات جنديين إسرائيليين آخرين، ليتبين أنها لا تعود لأي منهما. وقال مسؤول إسرائيلي وقتها إن هذه الجثث مجهولة تم دفنها في مكان سري من دون أي اهتمام بتحديد هوية أصحاب هذه الجثث أو مشاعر عائلاتهم.
1: الصحافة الغربية ألمحت وقتئذ إلى أن المكان الذي بحثت فيه روسيا كان مخيم اليرموك في جنوب دمشق، وبمقارنة صور الأقمار الصناعية لمخيم اليرموك يظهر أن المقبرة التي كانت تعرضت للتخريب من قبل عناصر تنظيم داعش خلال وجودهم في المخيم قبل أن يسيطر النظام على المخيم في أيار 2018، وتظهر صور المقبرة في شباط 2019 بقايا تجريف وحفر في المقبرة. وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلت في نيسان 2019 عن مسؤول إسرائيلي كبير أن روسيا تواصل المساعدة في البحث عن رفات فيلدمان وكاتس في سوريا، وكيف أن هذا الفريق توفرت له معلومات في عام 2018 عن مكان الجثة، وأخبر روسيا التي تابعت المهمة في سوريا.
6: في الحقيقة الموضوع تسليم الجثة هذا الجندي الإسرائيلي اللي هو اختفى من 82، هذا أمر موثق ومؤكد، وتحدث معنا كم كبير من العائلات عن نبش روسيا والنظام الأسدي لهي المقابر. وبالحقيقة هو لم يكن يعني حادثة واحدة، بمعنى أنه كان نبش متكرر، ويبدو أنه كانوا يعطوا جثة لإسرائيل تفحصه ما يطلع هذا الجندي، وبالتالي يردوا ياخذوا جثة أخرى، وبالتالي هي عملية متسلسلة امتدت من 2019 إلى 2020 ومتكررة. وهذا بيدل أنه كان في تنسيق بين النظام الأسدي وإسرائيل وروسيا، الثلاثة عم ينسقوا مع بعضهم البعض.
5: رضي أبو بسام بقضاء الله، ولكنه يريد فقط أن يعرف قبراً لزوجته وابنه وأن يقرأ الفاتحة لهما، لكن حتى هذا الحق البسيط حرم منه. في سوريا اليوم ما زالت عائلات كثيرة تبحث عن جثامين أحبابها، وما زالت أمهات يحاولن التعرف إلى أبنائهن من قطعة قماش أو خاتم أو علامة في الجسد. لم يعد السؤال في سوريا كم عدد الذين قتلوا، بل كم منهم له قبر وكم منهم اختفى بعد موته. ربما لن نجد كل الإجابات قريبا، لكن كل شهادة وكل وثيقة وكل صورة قمر صناعي تقربنا خطوة أخرى من الحقيقة.

مساء الخير، هذه نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا. إلى العناوين. رئيس أركان الاحتلال يقول من المنطقة العازلة جنوب سوريا حين إسرائيل لن تسمح لقوات معادية بالتموضع عند حدودها. وتوم براك يتحدث عن إعادة تفعيل خلية فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا بمشاركة تركيا. الاحتلال يفرج عن 3 أشخاص من ريف درعا والقنيطرة بعد أكثر من عام على اختطافهم، وقوات الأندوف تجري جولة في ريف القنيطرة. الشيباني يزور باكستان اليوم بدعوة من رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وملفات الدفاع والتعاون الاقتصادي والمصالحة على طاولة المباحثات. مرسوم رئاسي لمنح طلاب السويداء دورة امتحانية استثنائية لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية، ومحافظة السويداء تقول إنها ستجري بريف المحافظة.

0: قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن إسرائيل تتابع التغيرات على الجبهة السورية وتستعد للتعامل معها، مؤكدا أن الجيش لن يسمح بتمركز قوات معادية قرب الحدود وسيعمل على منع أي تهديدات إرهابية أو عسكرية. أشار زامير إلى أن الجيش الإسرائيلي أنشأ ما وصفها بمنطقة دفاع أمامية في جنوب سوريا، مؤكدا استمرار حالة التأهب على مختلف الجبهات تحسبا لأي تصعيد. جاءت تصريحات زامير خلال جولة أجراها اليوم الأربعاء في جنوب سوريا برفقة عدد من كبار القادة العسكريين، حيث أجرى تقييما للوضع العملياتي والتقى جنودا من قوات الاحتياط المنتشرة في المنطقة. هذا وكانت سوريا احتجت لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على الاعتداءات الإسرائيلية بعد استهداف مطار أبو الظهور العسكري في إدلب، في حين قال نتنياهو إن إسرائيل حذرت سوريا من نشر قوات تركية في قاعدة قرب حلب. بدورها قالت تركيا إن ادعاءات نتنياهو باطلة وتهدف إلى تبرير استهداف الأراضي السورية.
1: لم يكن استهداف مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب حدثاً عابراً بين إسرائيل وسوريا، إذ يكشف الاعتداء عن معادلة أمنية بدت رهينة تجاذب إقليمي متعدد الأطراف وساحة اختبار لأربعة لاعبين رئيسيين: دمشق الباحثة عن ترميم نفسها وأنقرة الساعية لتمكين حليفها السوري، وتل أبيب المتشبثة بخطوطها الحمراء، وواشنطن التي تحاول ضبط إيقاع هذا التجاذب. الاعتداء وصفته وزارة الخارجية بالعدوان غير المبرر والانتهاك الصارخ للسيادة، داعية مجلس الأمن إلى موقف حازم، لكن التوضيح الإسرائيلي الذي نقله موقع أكسيوس الأمريكي كشف الدافع الحقيقي: منع تمركز عسكري تركي في المطار، وهو ما نافته أنقرة جملة وتفصيلا، متهمة إسرائيل باختلاق الذرائع لزعزعة استقرار المنطقة. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو ذهب أبعد من ذلك، مؤكدا أن سوريا كانت على وشك خرق واقع أمني متفق عليه بالسماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب رغم تحذيرات إسرائيلية متكررة. في المقابل اعتبرت الرئاسة التركية ادعاءات نتنياهو باطلة، مؤكدة استمرار التعاون مع دمشق لإرساء الاستقرار. وسط هذا التجاذب بدت واشنطن الطرف الأكثر حرصاً على ضبط الإيقاع، فالمبعوث الأمريكي توم براك كشف عن آلية أمريكية لفض النزاع بين الأطراف الثلاثة، مشيراً إلى أن أنقرة لم تتلقى أي تحذير مسبق، وأن طائرات رصدت متجهة شمالاً كان يمكن أن تستغل للرد لولا حكمة بعض الأطراف. مسؤولون أمريكيون قالوا وفق أكسيوس إن الضربة ربما ارتبطت جزئياً بانتخابات إسرائيل في شهر تشرين الأول المقبل، مؤكدين أن دمشق لم تتخذ أي خطوة عدائية بل كانت تسعى لاتفاق أمني مع واشنطن وتل أبيب عبر مركز تنسيق في الأردن، مضيفة أن الرئيس الأمريكي ترامب طلب من دمشق ضبط النفس. سوريا وفي رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن أكدت أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة رغم ضبط النفس السوري تعرقل جهود الاستقرار وتهدد المنطقة بمزيد من التوتر، كما جددت مطالبتها بتنفيذ اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب من الجولان المحتل.
0: قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك إن واشنطن تجري مباحثات مع جميع الأطراف بشأن إعادة تفعيل خلية فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا. أضاف براك لصحيفة جيروزاليم بوست أن تركيا يمكن أن تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الخلية، مشيرا إلى عدم وجود ما يمنع الأطراف من إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة. أكد براك أن الحوار الدبلوماسي يمثل أفضل وسيلة لتجنب المواجهات المسلحة. هذا وقال النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون إن استمرار العدوان الإسرائيلي الأحادي الجانب يضر بالسلام والاستقرار في المنطقة. أكد ويلسون عبر حسابه على منصة إكس أن سوريا أبدت رغبة حقيقية في الحوار مع إسرائيل، مضيفا أنها تواصل اعتراض الأسلحة المهربة من العراق والمتجهة إلى حزب الله في لبنان لتهديد إسرائيل.

0: تنضم إلينا ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. ريم مساء الخير، إذا الرئيس أركان جيش الاحتلال دخل الأراضي السورية، ما الذي تريده المصادر الإسرائيلية حول هذه الزيارة؟ هذا يعني ليست زيارة، هذا الاعتداء يعني فعليا
1: اقتحام. فعلا محمد، هذا ما تحدث عنه الجيش الإسرائيلي قبل قليل. كان هناك تصريحات لإيال زمير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي عند اقتحامه الأراضي السورية بحجة تفقد المواقع العسكرية في هذه المنطقة التي تسميها إسرائيل المنطقة الأمنية وتسميها جولة تفقدية. ما قاله إيال زمير هو أنه إسرائيل تراقب كل الجبهات التي فتحتها في إشارة إلى الجبهة السورية والجبهة اللبنانية وفي قطاع غزة، وأنها تراقب التطورات عن كثب، وأنها تمنع تموضع أي قوات معادية عند حدودها. طبعا هذه التصريحات جاءت غداة قصف مطار أبو ظهور واعتراف إسرائيل رسميا بهذا الأمر، لذا فهو يقصد بهذه التصريحات أي تموضع لأي قوات سواء سورية كالجيش السوري أو حتى قوات تركية، وتنامي أيضا النفوذ التركي في الأراضي السورية. قال أيضا سنمنع كل التهديدات من أن تتطور، وأطلق عليها التهديدات الإرهابية في كل الجبهات وتحديدا مع حدودنا وفي الجبهة السورية. هذه عملية الاقتحام محمد للجنوب السوري اليوم لإيال زمير لم تأتي بالصدفة، بل جاءت كرسالة بعد يوم واحد فقط من الغارات الإسرائيلية التي شنتها على مطار أبو ظهور، والتي اعترفت بها رسميا عند صدور بيان من مكتب بنيامين نتنياهو الذي قال فيه أن سوريا كانت على وشك أن تغير من الوضع الأمني القائم ومن الأوضاع الأمنية مع إسرائيل، وأنها كانت على وشك أن تسمح للقوات التركية بالانتشار في هذه المنطقة قرب حلب. وقال أيضا من أن إسرائيل لن تسمح بالتهديدات الأمنية وسوف تتصدى لها، بالإضافة إلى أن سوريا أيضا قد تم إرسال تحذيرات لها من نشر أي قوات تركية، لكنها لم تتجاوب مع هذه التحذيرات. هذا ما حمله المكتب بنيامين نتنياهو في بيانه حول هذه الغارات التي اعترف بها رسميا، وحول جولة كما أسموها أيضا إيال زمير للأراضي السورية، والتي أكد فيها بما معناه بأن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب السوري وسوف تبقى متمركزة. التحليلات الإسرائيلية محمد تشير إلى أن إسرائيل سوف تستخدم ورقة الجنوب السوري واقتحامها واحتلالها لهذه المنطقة الأمنية كورقة تفاوض، وبالتالي لتحصل على مكاسب سياسية ومصالح سياسية مقابل التفاوض على الانسحاب من الجنوب السوري. هي لا تريد الانسحابات ومن أي جبهة من الجبهات المفتوحة كما تحدث إيال زمير. وأيضا التحليلات الإسرائيلية تشير إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو أو بنيامين نتنياهو بنفسه لن ينسحب من أي من هذه الجبهات، وخصوصا قبل الانتخابات الإسرائيلية، لا من قطاع غزة في المرحلة الثانية لتطبيق اتفاق قطاع غزة، ولا من الجنوب السوري، ولا حتى من الجنوب اللبناني.
0: شكرا جزيلا لك ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. جدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني إدانته للقصف الإسرائيلي الذي استهدف مطار أبو ظهور العسكري في إدلب. وبحسب وزارة الخارجية فقد أكد الصفدي تضامن الأردن مع سوريا، محذرا والشيباني من تداعيات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، مشددين على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والعمل على وقفها. أعرب ممثل بريطانيا الخاص إلى سوريا باري بيتش عن قلق بلاده الشديد إزاء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور في إدلب. ودعا باري بيتش إسرائيل إلى احترام السيادة السورية والعودة إلى طاولة المفاوضات، محذرا من أن استمرار الضربات الإسرائيلية يسهم في زعزعة استقرار سوريا، مؤكدا أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الأفضل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ميدانيا، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال أفرج عن 3 مختطفين من أبناء محافظتي القنيطرة ودرعا، وذلك بعد أكثر من عام على خطافهم. أشار المراسل إلى أن عملية الإفراج شملت محمود محمد مزيد البريدي من منطقة حوض اليرموك بريف درعا، ومحمد قاسم محمد الجمعة من الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، إضافة إلى عماد سعود جاسم الهتيمي من الدواية بريف القنيطرة. أجرت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك أوندوف جولة ميدانية في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي لمتابعة آثار التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة. والتقى عناصر القوى الأممية أهالي البلدة واستمعوا إلى شرح بشأن الأوضاع الميدانية والمخاطر التي تهدد السكان وممتلكاتهم من جراء التوغلات الإسرائيلية. تأتي الجولة في إطار مهام أوندوف لمراقبة خط وقف إطلاق النار وتطورات المنطقة المحيطة بالجولان السوري المحتل. هذا وتوغلت قوة عسكرية إسرائيلية تضم نحو 15 عربة و100 عنصر في ريف القنيطرة الشمالي، ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت 5 منازل، أسفرت عن اختطاف شابين أطلقت سراح واحد منهما لاحقا.
2: إلى هنا باتجاه بلدة جبات الخشب، توغلت قوى عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 15 عربة عسكرية وأكثر من 100 عنصر. بعد منتصف هذه الليلة توغلت باتجاه منازل المدنيين وقامت بعملية دهم وتفتيش لأكثر من 5 منازل داخل هذه البلدة. أيضا قامت بتكسير أثاث المنازل واختطاف شابين قبل انسحابها باتجاه قاعدة محمية جبات الخشب في ريف القنيطرة الشمالي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الانتهاكات باتجاه المدنيين، عمليات دهم وتفتيش، حواجز مؤقتة، اعتقال مؤقت يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل عملية عسكرية أمنية باتجاه القرى والبلدات في محافظة القنيطرة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، بلدة جبات الخشب.
0: يبقى معنا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من جبات الخشب في القنيطرة. مساء الخير محمد. توغل جديد إسرائيلي، اختطاف لشبان وإفراج عن آخرين، ما آخر التطورات؟
3: نعم محمد، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات تقريبا أفرج عن 3 مختطفين كانوا قد اختطفوا منذ سنة وشهر تقريبا، جميعهم يعني داخل السجون الإسرائيلية في منطقة بئر السبع داخل سجن سيدي تيمان. تم خروج 3 مختطفين، أحدهم من قرية جملة من منطقة حوض اليرموك، واثنين اخرين من احدهم من بلده السويس بريف القنيطره الجنوبي، والاخر من الصمدانيه الشرقيه يقطن ايضا في دمشق، كان في سياره الى هنا في اقاربه عندما تم خطافه منذ اكثر من عام. بشكل عام يعني الان ربما نصل الى بعض الاشخاص المختطفين هنا الذين تم تحريرهم لاجراء مقابله معه، لكن بشكل عام يعني عندما تحدثنا مع ذويهم هم الان بحاله صحيه جيده، تم الافراج عنهم بعد اكثر من عام. جيش الاحتلال الاسرائيلي يعني يقوم بالافراج عن اتباعا عن عده اشخاص، يعني اليوم اصبح 9 اشخاص تم الافراج عنهم منذ تقريبا بدايه الشهر الحالي، 9 اشخاص تم الافراج عنهم اتباعا، شخصين بشخصين بثلاثة اشخاص. حتى هذه اللحظة ما يزال مختطف جيش داخل السجون الإسرائيلية، كان 41 شخص، اليوم يعني يتم حذف 3 أشخاص منهم ليصبح العدد إلى 38 شخص ما زالوا مختطفين داخل السجون الإسرائيلية بعد سقوط النظام البائد. أيضا يعني التوغلات مستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل يعني هذا الإفراج وفي ظل الانتهاكات في ظل يعني الوضع الذي تعيشه محافظة القنيطرة. هناك بالفعل يعني استمرار للانتهاكات الإسرائيلية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. اليوم توغل في بلدة جبات الخشب وقام باختطاف شخصين، بعد ساعات تم الإفراج عن شخص وآخر ما زال مختطف أيضا داخل القاعدة في محمية جبات الخشب في ريف القنيطرة الشمالي. أيضا يعني هناك يعني عمليات لقوات الأندوف داخل جولة داخل بلدة الرفيد بعد عملية توغل طالت البلدة منذ يومين، لأكثر من يومين متتاليين تم التوغل باتجاه بلدة الرفيد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وتفتيش بعض المنازل. اليوم دخلت قوات الأندوف إلى هذه المنطقة للاطلاع على واقع التوغلات وتسجيل الخروقات وتفتيش الخروقات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في القرى والبلدات المحاذية لخط وقف إطلاق النار والتي تقع داخل المنطقة العازلة.
0: شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من جبات الخشب من القنيطرة. قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن زيارة وزير الخارجية السوري إلى باكستان اليوم ستتضمن مناقشات معمقة تشمل جميع جوانب العلاقات الثنائية. أوضحت الوزارة أن الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين باكستان وسوريا ودفع التعاون المشترك بين البلدين، مضيفة أن المباحثات تتناول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين إسلام أباد ودمشق. ينضم إلينا دكتور زكريا ملحفجي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. مساء الخير دكتور زكريا. لعل باكستان من الدول التي لم تكن لدينا يعني علاقات كبيرة معمقة معها بين سوريا وباكستان سابقا، الآن ما أهمية هذه الزيارة لوزير الخارجية أسعد الشيباني إلى إسلام أباد؟
4: أهلا وسهلا، مساء الخير أخي محمد وتحياتي لك وسهلا المشاهدين. طبعا بالنسبة لهذه الزيارة جاءت بظرف غير عادي، يعني ما حصل يوم أمس في استهداف مطار أبو ظهور في محافظة إدلب، وكادت يعني أن تتطور الأمور إلى يعني اشتباك تركي إسرائيلي، لأنه وهذا ما تحدث به توم براك ويعني وسائل الإعلام والمراكز أو المراكز الدولية، لأن الطيران الإسرائيلي اقترب من الحدود الشمالية السورية الجنوبية التركية، وهذا اختراق يعني حقيقي، وحتى الآن هناك اختراق بري لأنه رئيس الأركان الإسرائيلي في الجنوب السوري. لهيك الوضع يعني يحتاج تحرك دبلوماسي من أجل الضغط لوقف هذا الاستفزاز أو التصعيد الإسرائيلي، لا سيما أن سوريا خلال السنين الماضية كانت يعني على علاقة أو خلينا نقول ما بين أنقرة والرياض، يعني أكثر دولتين، وطبعا هناك دول أخرى مثل الدوحة ودول أخرى، لكن هناك زيارة جديدة إلى باكستان.
0: هذا يعني ما تقوله دكتور زكريا يدفعني للتساؤل عن مدى ارتباط هذه الزيارة بموضوع اتفاق مكة العسكري بين السعودية وتركيا وباكستان.
4: تماما، انا يعني تحدثت ذلك وصولا الى هذا الموضوع، لا سيما ان هناك يعني اتفاق مكه اتفاق دفاعي مهم جدا في المنطقه بين ثلاث دول اسلاميه محوريه، بظل يعني انتهاء المهله ما بين الامريكان والايرانيين ومتوقع عوده الصراع من جديد، ايضا التهديدات الاسرائيليه في المنطقة والاستفزازات والمناورات التي تحصل، يعني هناك جملة من القضايا من التهديدات في المنطقة. لهيك كان هذا التحالف. أعتقد سوريا تريد زيارة الضلع الثالث أو المحور الثالث اللي شكل اتفاق مكة، يعني أنقرة، الرياض، كراتشي، بحيث أنه يكون في هناك مساندة لسوريا بظرفة الحالي وضغوط على يعني إسرائيل ومن وراها من أجل أن لا يحصل أو لا يتكرر على الأقل هذا الاختراق وهذا الاستفزاز، لأنه يوم أمس في مطار أبو ظهور، اليوم زيارة رئيس الأركان في الجنوب السوري، هذا مؤشر يعني خطير جدا، علما أن سوريا أكدت يعني سواء بالخارجية وبكل اللقاءات أنه نحن نتطلع إلى اتفاق أمني جديد فض اشتباك، ليس هناك نية لتصعيد عسكري. أنا أعتقد الحديث كان واضح، لكن يبدو أن إسرائيل تريد ما هو أبعد من ذلك. أيضا سعي إسرائيل لقضم مناطق، إسرائيل سيطرت على مساحة حوالي 800 كيلومتر مربع في سوريا مساحة جديدة، و700 كيلومتر مربع في لبنان، إضافة إلى قمة حرمون في جبل الشيخ، فنحن عم نحكي على أربع أضعاف مساحة غزة قامت بها إسرائيل خلال عام.
0: وهل هذا يعني أنه سيكون هناك تعاون من نوع ما سوري باكستاني؟
4: أعتقد سوريا تريد يعني تعميق وتطوير العلاقة مع باكستان أكثر من مجرد يعني علاقة، وأيضا إضافة علاقة جيدة أو حلف جديد غير أنقرة والرياض. يعني أنقرة والرياض أصلا داعمين، وأكد الرئيس أردوغان وأكد أيضا يعني الأمير محمد بن سلمان على مسألة استقرار سوريا وإدانة الهجمات الإسرائيلية، لكن أعتقد سوريا تريد أيضا المحور الثالث اللي أصلا شكلوا اتفاق مكة، واللي هو اتفاق دفاعي بظل الظروف اللي تعيش المنطقة. لهيك أعتقد الزيارة ليست زيارة عادية، ليست مجرد علاقة دولية، أعتقد هي أعمق من ذلك بظل الظرف الذي تعيشه سوريا وتعيشه المنطقة، وباكستان دولة إسلامية نووية وهي يعني دولة مهمة في المنطقة ولها يعني حساباتها ولها تأثيرها يعني بشكل كبير، وأعتقد سوريا هي بحاجة يعني تعزيز هذه العلاقات وهذه العواصم المهمة الكبيرة في المنطقة لدعم سوريا ومساندتها والضغط على إسرائيل ومن يساند بهذه الاستفزازات والتصعيد اللي كان يوم أمس، يعني وهذا ذكره توم براك المبعوث الرئاسي الأمريكي، كان ممكن أن يتحول إلى صدام عسكري مباشر لأن الرادارات التركية الموجودة في الشمال، ونعرف أن هناك سواء في الشمال السوري أو حتى في الجنوب التركي هناك قواعد يعني تركية، والرادارات التركية شعرت أن هناك طائرات باتجاه تركيا لأن مطار أبو دهور غير بعيد عن الحدود التركية، وكان ممكن يحصل اشتباك بحال كان في رد لدفاع جوي، فكنا ذهبنا إلى مكان آخر،
0: نعم
4: لكن الأمور مرت بهذا الشكل. لكن لا أعتقد أنها انتهت، يعني الزيارة اليوم لرئيس الأركان أعتقد هو أيضا تطور آخر، فيحتاج لعواصم يعني عربية وإسلامية مهمة، ويحتاج
0: نعم
4: لتنويع وتعزيز الحلفاء لسوريا لمنع التمادي الإسرائيلي والاستفزاز الإسرائيلي.
0: شكرا لك دكتور زكريا
4: شكرا لك
0: ملحفجي
4: محمد.
0: الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق له بحضور وزير الطاقة محمد البشير. بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والشراكة بين سوريا وتركيا في قطاع الطاقة بما يسهم في تطوير القطاع ودعم استقراره. وقعت وزارة الطاقة مذكرة تفاهم في مجال الفوسفات مع وزارة الطاقة التركية لتطوير شراكة استراتيجية في مجال التعدين وعلوم الأرض. هذا وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان خلال زيارته إلى دمشق إن الجانبين سيعملان على مشاريع جديدة تشمل تصدير الكهرباء والغاز والاستثمار في قطاع التعدين، مضيفا أن بلاده تسعى لبناء نموذج قوي للتعاون في مجال الطاقة بين تركيا وسوريا، إضافة إلى دعم إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في سوريا. وأشار وزير الطاقة التركي إلى أن توقيع الاتفاقية يهدف إلى تعزيز الاستقرار والتنمية والازدهار المشترك في البلدين والمنطقة. هذا وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان خلال زيارته إلى دمشق إن الجانبين سيعملان على مشاريع جديدة تشمل تصدير الكهرباء والغاز والاستثمار في قطاع التعدين. أضاف أرسلان أن بلاده تسعى لبناء نموذج قوي للتعاون في مجال الطاقة بين تركيا وسوريا، إضافة إلى دعم إعادة بناء البنية التحتية للطاقة في سوريا. وأشار وزير الطاقة التركي إلى أن توقيع الاتفاقية يهدف إلى تعزيز الاستقرار والتنمية والازدهار المشترك في البلدين والمنطقة. أعلن مصرف سوريا المركزي اعتماد نظام الدفع والتحويل الإلكتروني في سوريا لتوسيع خيارات الدفع والتحويل. وقال المصرف في بيان إن النظام يهدف لتسهيل حركة الأموال من دون إلغاء التعامل النقدي أو فرض وسيلة دفع محددة، وأشار إلى أن النظام يضع الأسس التنظيمية والتقنية لتطوير وربط خدمات الدفع بين الجهات والمؤسسات المالية، موضحا أن ذلك لا يعني إتاحة التحويلات أو الربط الدولي بشكل فوري. بدوره قال حاكم المصرف صفوة رسلان إن اعتماد نظام الدفع الجديد ليس مجرد قرار تنظيمي، بل هو جزء أساسي من مشروع لتحديث البنية التحتية المالية والتحول إلى نظام مالي سوري حديث. كشف مصدر قضائي لبناني لتلفزيون سوريا أن السلطات اللبنانية سلمت إلى دمشق رسميا اللواء عادل عيسى أحد ضباط جيش النظام المخلوع بعد استكمال الإجراءات القضائية والأمنية المتعلقة بطلب استرداده. وقال المصدر إن عملية التسليم جرت عبر الحدود اللبنانية السورية، حيث تسلم عيسى العميد عبد الرحمن الدباغ مدير الاستخبارات الخارجية في جهاز الاستخبارات العامة السورية. وأوضح أن التسليم جاء عقب موافقة النيابة العامة التمييزية في لبنان على طلب الاسترداد المقدم من دمشق استنادا إلى المعاهدة القضائية اللبنانية السورية الموقعة عام 1951. ألقت قوى الأمن الداخلي في دير الزور القبض على متهم أقدم على طعن عنصر للأمن الداخلي بأداة حادة ما أدى إلى مقتله. أوضحت قوى الأمن الداخلي أن التحقيقات مستمرة مع الموقوف لكشف ملابسات الواقعة تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتقديمه إلى القضاء المختص. أعلنت الشركة السورية للبترول أن الانفجار الذي حصل أمس على خط تصدير الغاز من معمل غاز الجبسة في ريف محافظة الحسكة ناجم عن عمل تخريبي متعمد وأنه أدى إلى توقف الضخ عبر الخط. أوضحت الشركة أنه جرى عزل الآبار وإغلاق صمامات الأمان وتأمين الموقع بالكامل من دون تسجيل أي إصابات بين العاملين. وبيّنت الشركة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على استكمال التحقيق وملاحقة مرتكبي هذه الأعمال. أعلنت الشركة السورية للكهرباء أن لجنة للتحقيق في حادثة محطة توليد كهرباء بنياس باشرت العمل في حادثة انفجار خزان الهيدروجين بمحطة توليد كهرباء بنياس. قالت الشركة إن أعمال اللجنة بدأت بشكل فوري للوقوف على أسباب وملابسات الانفجار الذي أدى إلى وفاة 3 من كوادر الشركة العاملين في المحطة. وكان انفجار خزان الهيدروجين وقع أمس الثلاثاء في أثناء عملية استبدال فواشة الخزان من دون أن يؤثر ذلك على سير عمل المحطة بحسب الشركة. أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بمنح طلاب من أبناء محافظة السويداء دورة امتحانية استثنائية للتقدم إلى امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. ويشمل المرسوم رقم 163 لعام 2026 الطلاب من أبناء السويداء الذين لم يتقدموا إلى امتحانات دورة عام 2026 أو الذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية خلالها. بحسب المرسوم تجري أو الدورة الاستثنائية تجري وفق القواعد والشروط ذاتها المعتمدة لامتحانات الشهادتين. من جانبها قالت محافظة السويداء إن الدورة الامتحانية الاستثنائية ستجري في ريف المحافظة وفق الترتيبات التي تحددها الجهات التعليمية المختصة. ينضم إلينا عبادة المنصور مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. مساء الخير يا عبادة، هل اتضحت تفاصيل هذه الدورة الامتحانية الاستثنائية لطلاب السويداء خاصة من حيث الموعد والمكان؟
5: نعم محمد، يعني حقيقة هناك انتظار إلى الآن لتحديد يعني مكان وزمان هذه الدورة الاستثنائية. هناك معلومات أولية تمكننا من الحصول عليها بأن يعني أماكن هذه الدورة التي ستقام في الريف الشمالي لمحافظة السويداء في عدد من المناطق منها الصورة الكبرى. هذه القرى أو هذه المدن التابعة لمحافظة السويداء ستعمل يعني وزارة التربية بتعاون محافظة السويداء على تجهيز المدارس لتكون جاهزة، وسيتم بعدها تحديد الموعد الامتحاني. طبعا محمد يعني الدورة الامتحانية ستخضع لجميع الشروط التي كانت تخضع لها أو التي تخضع لها يعني الامتحانات العامة والثانوية والأساسية في سوريا، لكن التوقيت سيتم تحديده من قبل وزير التربية والتعليم بحسب المرسوم الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع 163. المرسوم يعني حدد فقط الدورة الاستثنائية، لكن تحديد التوقيت والزمان ومكان هذه يعني الدورة سيكون من خلال وزير التربية والتعليم إضافة إلى محافظ السويداء الذي تحدث حقيقة خلال هذا اليوم عن يعني هذا المرسوم وعن الخبر المفرح لطلاب السويداء. هناك حوالي 5% فقط من طلاب السويداء تمكنوا من الوصول إلى العاصمة دمشق وتقديم الامتحانات الدورة 2026، باقي الطلاب لم يتمكنوا من الوصول، تم منعهم من الخروج ولم يتمكنوا من الوصول لتقديم هذه الدورة، وهناك بعض الطلاب تمكنوا من الوصول لكن لم يتمكنوا أيضا من استكمال جميع المواد. المرسوم سيتيح لجميع الطلاب لعام 2026 20 من يعني التقدم للامتحانات العامة والثانوية الثانوية والأساسية، وهذا الموضوع سيكون ضمن مراكز سيتم تحديدها في ريف محافظة السويداء. بحسب محافظة السويداء فإن يعني التقديم في هذه المراكز سيسهل على الطلاب سرعة الوصول، ويعني سيخفف عنهم التكلفة المادية ويعني يعني عناء السفر، إضافة إلى الوقت القريب سيستطيع الطلاب يعني الذهاب للمراكز والعودة من ثم إلى محافظة السويداء، وهذا أمر سيساعد كثير الطلاب خلال الفترة القادمة.
0: شكرا لك عبادة المنصور، مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء استقبال طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى السبت المقبل. أوضحت الوزارة أنه يحق للطالب الاعتراض على مادتين فقط، إضافة إلى الاعتراض على العقوبة المفروضة عليه، كما يحق له الاعتراض على مادتين إضافيتين في حال استفادته من الاعتراض الأول. بحسب الوزارة بلغت رسوم الاعتراض 120 ليرة سورية جديدة، على أن يستعيد الطالب 70 ليرة منها في حال ثبوت صحة اعتراضه.
6: طلعت نتيجتي راسب، جيت أقدم اعتراض، جبت ورقة وجيت لهنا أقدم. يعني أنا تفاجأت عند الحيطين بجوز فيه خطأ لأنه 4-5 مواد كيسريني فيهم، إيه وجيت أقدم وإن شاء الله هيك بقبله.
7: هلا اليوم نحن اليوم الأول فتحنا الاعتراضات، الطلاب كله عم يسجل تمام، ما في عنا زحمة، لحد 400 طالب صاروا مسجلين لمدة 3 أيام فاتحين التسجيل. عنا 8 مراكز لتسجيل الطلاب عشان ما يصير عنا ضغط، ما يصير عنا زحمة، والأمور إن شاء الله ماشية تمام وكله كويس إن شاء الله.
8: الطالب بيجي بيقدم طلب اعتراض على شهادة التعليم الأساسي، فالطالب بيجيب معه طلب، بيجيب طلب بيعبينا إياه وبيمر لعند الأستاذ هون تبع موظف المالية، بيتم دفع الوصل المالي، بيختار مادتين من المواد اللي قدمها وعلى أساسها يتم دراسة الاعتراضات.
9: قدمت لبنتي اعتراض بمادة اللغة الفرنسية ومادة الاجتماعية، شعرت أنه في عنده خطأ بجمع العلامات، وإن شاء الله كله خير. إيه الوضع الحمد لله أسلس من المرات السابقة، يعني خلال 5 دقائق أمورك تكون خالصة.
0: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تسوية أوضاع الطلاب الدارسين في الجامعات الأردنية الخاصة. قال الوزير إن مجلس التعليم العالي قرر تسوية أوضاع الطلبة الذين حولت دراستهم إلى الجامعات السورية الحكومية ولم تنطبق عليهم شروط التحويل والنقل. أوضح الوزير أن الخطوة تأتي حرصا على معالجة الملفات الطلابية العالقة بصورة مسؤولة ومنصفة، مؤكدا الاستمرار على مراجعة مختلف الملفات الطلابية والعمل على إيجاد المعالجات المناسبة لها. تشتكي مئات العائلات النازحة في مخيمات ريف حلب من ظروف إنسانية صعبة بعد توقف المساعدات الإنسانية التي كانت سندها الوحيد للعيش بالتزامن مع غياب مقومات العودة إلى مناطقهم الأصلية.
10: بما توفر من عواد وأكياس توقد أم علي نارها لطهي وجبة تعينها على الحياة في هذا المخيم، وجبة واحدة يوميا بالكاد تؤمنها لابنتيها وحفيدها بعد توقف المساعدات الإنسانية التي كانت تعينهم، فيما تبدو العودة إلى قريتها خناصر جنوبية حلب مؤجلة وفق قولها لغياب مقومات الحياة هناك.
11: كانت معينة لنا السلة وكنا عايشين نعمة الله، متحمد الله ونشكره، مرة حتى السلمة قمت أنا مرة كبيرة قيمت من جيتني أطبخ على النار أروح على كبت الوسخة الدنيا كلها تشهد لي بيها أعبي شل كبير وأجي وأنا مرة مريضة تتدير من الدكانك وهذا بتشاويش اللي علي 2000 تركي لحتى الآن ما وفيتن ولسه عم كمل عنده وصل فوق 3000 قزم والأربعة وهداك هو زلمة.
10: أم علي واحدة من نحو 800 عائلة ما تزال في مخيم زيتون بمدينة عزاز شمالية حلب، توقفت عنهم المساعدات وغاب الماء والغذاء ومشاريع الإصحاح والدعم الطبي، حالهم كحال جل المخيمات في ريف حلب الذي يضم نحو 340 مخيما وفق تقرير حديث للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
12: لأن المنظمات انشغلت بالداخل بالنسبة للإعمار والبنية التحتية فضعف عنا النقص، الشح بالمياه، ترحيل الغمامة، الوضع سيء، للغاية بالنسبة للمساعدات حاليا، والناس على أمل أنه ترجع، ولحد الآن بيوت مدمرة، بنية تحتية ضعيفة، وعلى الله صابرين.
13: سابقا كانت الأمم المتحدة تدعم بشكل كتير كبير للمخيمات، بعد التحرير قل الدعم بالنسبة لموضوع المخيمات كجمعيات. خلينا نحكي أنا بشتغل بجمعية، كان الدعم للمخيمات كبير، خف الدعم حاليا. خلينا نقول نسبة الدعم ما بتتجاوز 10% على سابقا كمخيمات. الناس توجهت لوين؟ للمدن على الإعمار، ولكن للأسف المخيمات موجودة والمعاناة موجودة.
14: صار علينا ضغط لا يوصف، لا من ناحية المي ومن ناحية الإغاثة، حتى الخبز قطعوا، ما ضل خبز. أنا شفت يعني لا في شغلة الواحد يشتغلها يطلع يشتغل، لا في شيء يعمل الواحد يطلع يعمل فيه، مشان يأسس ليجيب خبز لأولاده يجيب شيء، ما فيش. خلاص وقف كل عملنا، وقف كل شغلنا، ما دام عندنا شيء معين غير الله.
10: كل خيمة صامدة هنا خلفها منزل لم تكتمل شروط العودة إليه، فيما يبقى الأمل معقودا على مشروع صفر خيمة الذي يهدف إلى إنهاء واقع المخيمات وإعادة سكانها إلى بيوتهم، وإلى أن يتحقق ذلك ستبقى أم علي ومن معها في مواجهة واقع قاس، ما لم تعد المساعدات التي كانت تعينهم على تأمين أبسط احتياجاتهم. واقع إنساني قاس يعاركه سكان المخيمات بعد توقف المساعدات الإنسانية التي كانت سندا لهم في مواجهة ظروف الحياة، وبين تأخر العودة وغياب الدعم تزداد معاناتهم هنا يوما بعد آخر. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، ريف حلب.
0: تتواصل عودة العائلات النازحة من مخيمات إدلب إلى بلداتها الأصلية بالتزامن مع أفراغ أكثر من 300 مخيم وتراجع أعداد المقيمين فيها. في المقابل ما تزال آلاف العائلات تنتظر دورها ضمن خطة حكومية لتنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات.
15: أمام خيمتها المتهالكة تجلس أم وصال وحيدة تحدق في الطريق لعله يحمل إليها خبرا عن العودة. تمضي الأيام بطيئة ولا تصل إلى بلدتها في ريف حماء إلا بالذاكرة.
16: 10 عوائل بس.
15: ولا يختلف حال أبي إسماعيل، فمن داخل خيمة لم تعد تقوى على مقاومة الظروف الجوية يسأل مع جيرانه كل يوم من غادر ومن بقي ومتى يحين دورهم.
17: وبلشان بيهنا يعني لقط حديدنا نجيب ربطة الخبز ونبكي على حالنا، نرد على الجار ايش اسوي، ما بقى لنا دور، بيش نقعد ولا عندنا فلوس نتحكم ولا عندنا فلوس ناكل، شو نسوي؟ شو قولي شو نسوي يا أخويا؟ وحقنا على الحكومة وعليكم.
16: والله أكيد الناس يعني كل من يحب يرجع لجريته، عرفت علي شلون؟ كل واحد يريد يرجع لجريته، لكن الناس الله يكون بعونها ما عندها شيء، وبيوت ما في ترجع عليها. هذا حديث كل يوم بالمخيم، هذا حديثنا.
15: وفي الجانب الآخر من المشهد بدأت أسر كثيرة تطوي خيامها عائدة إلى بلدتها، في حين بدت مخيمات كاملة شبه فارغة. فقبل عامين تجاوز عدد المخيمات 1100 مخيم وضمت أكثر من 260 ألف عائلة. أما اليوم فتسجل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل قرابة 640 مخيما تضم نحو 88 ألف عائلة، يزيد عدد أفرادها على 420 ألف.
18: طبعا هناك مشاريع نوجه المنظمات سواء كان إلى محافظة إدلب وإلى المحافظات الأخرى من أجل مساعدة هذه العائلات. من هذه المنظمات مثلا منها من يعنى بترميم المنازل، منها من يعنى بالبنى التحتية، منها من يعنى بسبل العيش، منها من يعنى بتقديم مبالغ كاش على جولات يعني على 6 شهور. إن شاء الله بتعاون الجميع سوف إن شاء الله نحقق صفر خيمة لهذا العام بإذن الله تعالى.
15: وتشير بيانات المديرية إلى إفراغ أكثر من 300 مخيم ودمج ما يزيد عن 130 مخيما آخر. ولا تكتمل العودة بمغادرة الخيام وحدها، بل تحتاج إلى منازل وخدمات تضمن استقرار العائلات. بين عائلات طوت بعودتها سنوات النزوح وأخرى ما تزال تعيش خلف جدران الخيام، يبقى إنهاء ملف المخيمات معلقا بين عودة تحققت ووعود ينتظر من بقي هنا تنفيذها. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: مع عودة العائلات النازحة من مخيمات الشمال السوري إلى بلداتها وقراها في أرياف حماة، تبدأ مرحلة جديدة من المعاناة، إذ يجد العائدون أنفسهم أمام واقع خدمي مترد ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية، ما يجعل الاستقرار مجددا تحديا آخر ورحلة معاناة طويلة.
19: حياة مهددة بالخطر في منزل آيل للسقوط. هكذا بدأ الحاج حسين وعائلته حياتهم الجديدة بعد عودتهم من مخيمات الشمال السوري إلى مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. عودة إلى الوطن لكنها بثمن ثقيل.
20: قاعدين بالدار، يعني قاعدين مثل بقلوا تحت الموت. أي صوت قوي، طيارة تمر صوتها قوي بتنزل علينا، وما عندنا شيء ومن الروح، مجبورين قاعدين فيها.
19: من اللطامنة وكفر زيتة وكفر مبودة إلى قرى وبلدات أخرى في ريف حماة وسهل الغاب، تتكرر حكاية العائدين. عائلات عادت إلى مناطقها الأصلية فاصطدمت بواقع خلفه الدمار، منازل مهدمة وخيام وكهوف تستخدم كمساكن مؤقتة وخدمات لا تزال عند حدودها المتوسطة.
21: إنا راجعين شي نص شهر من المخيمات، ووضعنا بالمرة تحت الصفر، ويعني لا في إنا بيتنا قاعدين فيه، وهذا البيت لابن عمو لجوزي أعطانا إياه، قلنا قعدوا هلق فيه حاليا، وحتى يعني نوم ما بنحسن ننام فيه، وغبرة ووسخ وحشرات عم تطلع لنا.
19: عودة العائلات تأتي ضمن حملة سوريا بلا مخيمات التي أطلقتها جهات رسمية، وفق خطة تقتصر على تحسين الواقع الخدمي ونقل العائلات إلى مناطقها الأصلية. وحتى الآن عادت أكثر من 1000 عائلة ضمن القوافل، إلى جانب عائلات أخرى عادت بشكل فردي. تحدي جديد في مواجهة العائلات العائدة من مخيمات الشمال، أعباء تبدأ بتأمين المسكن والخدمات ولا تنتهي عند كلفة إعادة بناء سبل الحياة من جديد، ليبقى نجاح العودة مرهونا بقدرة هذه المناطق على توفير الحد الأدنى من مقومات الاستقرار. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
0: أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة إعادة تشغيل محطة مياه علوك، في حين تتواصل الأعمال لاستكمال الضخ باتجاه الأحياء المستفيدة. أوضحت الشركة أن أعمال الصيانة ما تزال مستمرة في خزان الحمة إلى جانب إصلاح الأعطال في حي مجرجع، مشيرة إلى أن الضخ إلى الأحياء المستفيدة سيستأنف فور الانتهاء من أعمال الصيانة. ينتظر مزارعو القمح في الرقة استلام مستحقاتهم المالية، وسط جدل حول تحويل جزء من قيمة المحصول عبر تطبيق شام كاش، في ظل مخاوف من عمليات استغلال بعض الصرافين، بالتزامن مع أزمة في سحم الأبوال وارتفاع كلفة السحب في المدينة.
22: يجتمع نوار برفقة عدد من المزارعين في المصرف الزراعي في الرقة بشكل يومي، ينتظرون دورهم لتحصيل مستحقاتهم عن محاصيلهم، لكن الانتظار لا ينتهي بتسلم المال دائما. ومثل هذا الرجل عشرات المزارعين الذين تقلصت خياراتهم لتحصيل مستحقاتهم بعد قرار المصرف الزراعي تحويل 25% من قيمة الفواتير إلى حسابات شام كاش بسبب نقص السيولة، وذلك بعدما كان المصرف قد حدد تسديد المحاصيل التي لا تتجاوز قيمتها 1,000,000 ليرة جديدة دفعة واحدة، وتقسيم المبالغ الأعلى إلى دفعات.
23: لليوم ما استلمنا،

0: لسه احنا ما فهمنا بيها شيء. احنا جماعه اميه ما نعرفها خير نقرا خالص. احنا نريد مصاري ورقها خير، نريد ناكل بثومنا، نريد نعيش عجالنا، نريد نوفيها خير بالسماد البارحه القومنا الصفره بيها.
1: لا تتوقف تداعيات القرار عند طريقه تسديد المستحقات، بل تتزامن مع صعوبة متزايدة في سحب الأموال من شامكاش وتحويلها إلى نقد في الرقة، إذ ارتفعت كلفة استبدال المليون ليرة قديمة من نحو 30,000 إلى 90,000 ليرة، في حين بدأت بعض محال الصرافة بالاعتذار عن عمليات السحب بتزامن مع شح السيولة وتحويل جزء من فاتورة القمح رقميا.
2: الهدف من تحويل دفعة هو مساعدة الأخوة الفلاحين بدفعة نقدية عن طريق حساب شامكاش، ونظرا لقلة السيولة المتوفرة ارتأت الإدارة أنه طبعا مو إجباري على الأخ الفلاح، أنه برقبته أنه إذا بده دفعة بين حساب كاش نودع 25% من اجمالي مستحقاته في حساب شامكاش.
1: بين أموال يصعب تحويلها إلى نقد وعمولات سحب متزايدة وفروقات في سعر الصرف، يخشى المزارعون خسارة جزء من قيمة مستحقاتهم، خصوصا أنهم بحاجة لسداد ديون تمويل موسم القمح وشراء مستلزمات الإنتاج. ومع تأخر وصول كامل قيمة المحاصيل تتزايد الضغوط على المزارعين الذين ينتظرون مستحقاتهم لتغطية التزاماتهم بعد موسم زراعي مكلف.
3: يشتكي مزارعو القمح في درعا من تأخر صرف مستحقاتهم بعد تسليم محصولهم لمراكز الاستلام قبل نحو شهرين، ما يزيد أعباء الديون المترتبة عليهم خلال الموسم الزراعي وسط مطالبات للحكومة بالإسراع في صرفها.
4: يشتكي فلاحون في محافظة درعا من تأخر تسلم ثمن محصول القمح على خلاف المهل المقررة، الأمر الذي أثقل كاهلهم بالديون ودفعهم لإجراء جولات مراجعة للمسؤولين المعنيين في المحافظة والعاصمة دمشق.
5: اضطرينا إلى القيام بزيارة إلى الإدارة العامة لفرع الحبوب بالشام، وزرنا المدير العام اللي هو المهندس حسن عثمان، ونقلنا له المعاناة تبعنا ونقلنا له الصورة، وهم كانوا واعديننا أنه خلال أسبوع للعشرة أيام يتم صرف ثمن الأقماح اللي سلمناها للدولة، ولكن لتاريخ اليوم منعاني معاناة شديدة.
6: صاحب الحصاد بدق بابنا، صاحب الجرار اللي حرس بدق بابنا، اللي يعطانا الإبزارات بدق بابنا، والمعاناة كبيرة. يعني هذول علينا التزامات وعليهم دفع، ولحد الآن ما في صرف. نأمل من الدولة أنه تنظر بها الموضوع وتعلنا موضوعنا وتسلمنا ثمن المواد اللي سلمناها.
4: في هذا الموسم بلغت كميات القمح المسلمة في محافظة درعا نحو 134,000 طن، وكان المصرف الزراعي التعاوني قد أصدر تعميما يقضي بصرف نسبة 25% من مستحقات المزارعين للموسم الحالي عبر خدمة شامكاش، على أن تخضع النسبة المتبقية لآلية الصرف المعتادة وفق التعليمات المعمول بها.
7: فقام اتحاد الفلاحين برفع كتب رسمية إلى الاتحاد العام للفلاحين لمخاطبة من يلزم من المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لتقريب الدفعات حتى لا تتجاوز الشهرين على الأكثر، لأن الدفعات ستكون على 4 دفعات وخلال 3 أشهر، وأيضا زيادة الكمية المالية المدفوعة في الدفعة الواحدة.
4: تختلف أوضاع الفلاحين عن الموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية، فالفلاح يراكم ديونه بانتظار تسلم ثمن محصوله السنوي، فضلا عن أن أي تأخير في صرف مستحقاته ينعكس مباشرة على تعثر تجهيز حقوله وتأمين المستلزمات الضرورية للموسم الزراعي الجديد.
3: ختام هذه النشرة الإخبارية، تجدون المزيد دائما على موقعنا سيريا.tv. إلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: يوسف شاهين مخرج سينمائي مصري. ولد في الإسكندرية بمصر عام 1926 في عائلة مسيحية كاثوليكية لأب لبناني وأم من أصول يونانية. تلقى تعليمه في مدارس الإسكندرية وتخرج في جامعتها، ثم سافر إلى الولايات المتحدة ودرس في معهد باساتيني المسرحي. أخرج أول أفلامه بعنوان بابا أمين عام 1950، وكان فيلماً استعراضياً أدخل الفانتازيا إلى السينما المصرية. برز منذ بداية مشواره الفني، وشارك فيلمه ابن النيل في مهرجان كان السينمائي عام 1951. اكتشف عدداً من أبرز نجوم السينما المصرية والعالمية مثل شكري سرحان وعمر الشريف. أحب يوسف شاهين فاتن حمامة التي كانت بطلة أول أفلامه، وحاول الانتحار بعد ارتباطها بعمر الشريف. أخرج نحو 40 فيلماً سينمائياً تميزت بالجرأة والاختلاف وتجاوزت المحلية إلى العالمية. وثق سيرته الذاتية في 4 أفلام، وهي إسكندرية ليه، حتوتة مصرية، إسكندرية كمان وكمان، إسكندرية نيويورك. أدخل الموسيقى والغناء عنصراً أساسياً في أفلامه، وتعامل مع كبار المطربين وأبرزهم فيروز، فريد الأطرش، شادية، محمد منير، ماجد الرومي ولطيفة. أثارت بعض أفلامه حفيظة السلطات وتيارات الإسلام السياسي، مثل فيلم المهاجر عام 1994 المستوحى من قصة النبي يوسف. أخرج أحد أندر وأهم أفلام الأوبئة في السينما العربية بعنوان اليوم السادس عام 1986، وتناول انتشار وباء الكوليرا في القاهرة عام 1947. حرص على الظهور في معظم أفلامه، ولحن أغنيتين في فيلمي اليوم السادس وسكوت حنصور. نال عشرات الجوائز العربية والعالمية، أهمها الإنجاز العام من مهرجان كان عام 1997. أخرج آخر أفلامه هي فوضى عام 2007، وأصيب عام 2008 بنزيف دماغي حاد، توفي على إثره بعد غيبوبة لستة أسابيع.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى إسلام أباد بدعوة رسمية من وزير الخارجية الباكستاني، وأنباء عن لقاءات سيجريها مع وزيري الدفاع والتجارة خلال الزيارة. فكيف تؤسس دمشق لعلاقة جديدة مع باكستان؟ في محورنا الثاني مشاهدينا نناقش تسليم السلطات اللبنانية اللواء عادل عيسى قائد الفرقة 17 السابق في عهد النظام المخلوع للحكومة السورية، فهل يفتح تسليمه باب استرداد المطلوبين السوريين من لبنان؟ أهلا بكم من جديد.

0: بكم مشاهدينا. يجري وزير الخارجية أسعد الشيباني زيارة إلى باكستان تمتد ليومين بدعوة رسمية من وزير خارجيتها، في أول زيارة لوزير خارجية سوري منذ سقوط النظام المخلوع. في حين قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن وفدا رفيع المستوى يرافق الشيباني في زيارته، موضحة أن الجانبين سيجريان مناقشات معمقة تشمل جميع جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين.
1: زيارة هي الأولى لوزير خارجية سوري إلى باكستان منذ سقوط النظام المخلوع. وزير الخارجية أسعد الشيباني يجري زيارة تستمر يومين إلى باكستان بدعوة من وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار بحسب وزارة الخارجية الباكستانية. وكالة فرانس بريس نقلت عن مصدر دبلوماسي سوري أن الشيباني سيبحث خلال زيارته إلى إسلام أباد ملفات تتعلق بالدفاع والتعاون الاقتصادي والمصالحة، كما ستشمل الزيارة لقاءات مع مسؤولين باكستانيين بينهم وزير الدفاع والتجارة. الزيارة ليست الأولى لمسؤولين سوريين إلى إسلام أباد خلال المرحلة الجديدة، إذ سبق لوفد أمني سوري أجرى عدة لقاءات مع أجهزة الشرطة والاستخبارات الباكستانية، إضافة إلى زيارة أجرتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات إلى باكستان للمشاركة في مؤتمر لمنظمة التعاون الإسلامي. في المقابل، حافظت إسلام أباد على سفارتها في دمشق بعد سقوط النظام، وأرسلت وفدا رسميا إلى دمشق في مؤشر على استمرار التواصل الدبلوماسي بين البلدين، ودعمت سوريا في مجلس الأمن في عدة مناسبات خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية. وتستند علاقات سوريا مع باكستان إلى روابط قديمة تعززت خلال العقود الماضية عبر الزيارات المتبادلة والتعاون السياسي والعسكري وبرامج التدريب، ما يحول الشراكة بين البلدين من التواصل الدبلوماسي إلى بناء أطر تعاون أكثر وضوحاً.

0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا من لاهور الدبلوماسي والسفير السابق الأستاذ جاويد حفيظ، معنا أيضا من دمشق الأستاذ محمد سليمان الباحث في الشأن السياسي، ومعنا من دمشق أيضا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي التيناوي. أرحب بكم جميعا. أستاذ جاويد، دعني أبدأ معك، بما أنه الدعوة جاءت إلى سوريا من الطرف الباكستاني، لماذا تدعو باكستان اليوم وزير الخارجية السوري لزيارتها؟
1: شكرا جزيلا وتحياتي لكم ولجميع المشاهدين. فعلا يعني ليس مستغربا أن تأتي الدعوة من باكستان لوزير الخارجية السوري، لأن علاقات باكستانية سورية علاقة قديمة جدا ومتينة، ولا تستند أي حكومة أو شخصيات، بل هي علاقة بين الشعبين والحكومة، أي حكومة كانت بدمشق أو بإسلام آباد. فهذه علاقة تاريخية، وتأتي هذه الزيارة لها أهمية كبيرة، لأنها أول زيارة بعد ما جاء الحكومة الجديدة في سوريا وبعد سقوط نظام الأسد.
0: هو يعني ربما بدأت معك بهذا السؤال، ويعني أيضا استطرادا فيما تفضلت به، يعني هل تعتقد أن هناك بعض الحساسيات متعلقة بأنه باكستان خلال فترة حكم الأسد لم تقطع الأواصر الموجودة معه، رغم يعني أنه الكثير من دول العالم كانت قد قطعت هذه العلاقات أصلا بسبب ما كان يقوم به ضد الشعب السوري؟ هل تعتقد أنه يشكل هذا أي حساسية، أو أنه هو بحد ذاته يدفع باكستان لأن تحاول فتح صفحة جديدة اليوم؟
1: علاقتنا علاقة باكستانية سورية، فأي حكومة تأتي بالدمشق بالشام، فنحن علاقتنا معها علاقة وديدة. ودائما يعني أنا شغلت دبلوماسيا بسوريا خلال السبعينات، وكانت العلاقة حينذاك أيضا متينة جدا. والآن يعني هو أحياء العلاقة القديمة حتى نقوم بالتعاون، وسوريا تحتاج إلى تعاون مع تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، لأنها هناك انعطاف ملفت في السياسة الخارجية السورية، بأن كانت علاقة خلال يعني حكم عائلة الأسد، كانت العلاقة الأولى مع الاتحاد السوفيتي وبعدها مع روسيا، ولكن الآن ترى تتجه العلاقات إلى الشرق، إلى آسيا، وخصوصا مع تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان.
0: طيب، يعني من هذه النقطة أحاول أن أتوسع قليلا معك أستاذ علي التيناوي، مرحبا بك من جديد. يعني يبدو أنه الأستاذ جاويد بشكل أو بآخر يلمح إلى اتفاقية مكة التي قد تكون سببا ربما في دعوة باكستان لسوريا من أجل مناقشة بعض جوانبها. هناك بعض المحللين يذهبون إلى أنه قد يكون حتى انضمام سوريا إلى هذه الاتفاقية واردا خلال هذه الفترة. أود أن أسمع رأيك في الموضوع أيضا.
2: مساء الخير لك ولضيوفك وللمشاهدين. يعني بالتأكيد هذه الزيارة هي زيارة جدا مهمة بالنسبة لسوريا، ولكن يعني أول زيارة منذ 19 عام لوزير خارجي سوري إلى باكستان. هي النقطة. النقطة الأخرى كما تفضلت اليوم، يعني التعاون السوري الباكستاني وأهمية الزيارة تكمن بأن هنالك الكثير أصلا من الملفات التي يتم العمل عليها من قبل الخارجية أو الدبلوماسية السورية والحكومة الباكستانية، الدولة السورية والدولة الباكستانية. اتفاقية مكة لا أعتقد بأنها هي فقط هي الأساس، ولكن اليوم سوريا تحتاج إلى أكثر من هذا. اليوم سوريا تحتاج إلى شريك في إعادة الإعمار، إلى تجارة، إلى عمل وتعاون على المستوى الاقتصادي والصناعي. وباكستان هي دولة كبيرة وقوية عسكريا وصناعيا واقتصاديا، يمكن مساعدة سوريا أو يمكن العمل بين سوريا ليس المساعدة، العمل والتعاون بين الدولة السورية وبين الحكومة الباكستانية. فهذه الزيارة لها أهمية كثيرة كبيرة، وعدة ملفات يتم العمل عليها بين سوريا وباكستان. وأهمها بالنسبة للدولة السورية هو إعادة الإعمار. اليوم سوريا هي بحاجة شركاء لإعادة الإعمار، وباكستان دولة أخوية، هنالك رصيد أخوي بين باكستان، يعني الرصيد الديني الإسلام، وأيضا الرصيد يعني ضمن حالة المنطقة، يعني كل هذه الملفات المشتركة بين سوريا وباكستان اليوم يتم تعزيزها بزيارة السيد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى باكستان والعمل عليها. نعم.
0: طيب أستاذ محمد سليمان، يعني أبقى معك في السياق نفسه، هل تعتقد أنه تحاول سوريا بشكل أو بآخر التحرك نحو منظومة اتفاق مكة؟ يعني كان الشيباني خلال الأيام الماضية في تركيا، قابل أيضا توم براك، ويعني اليوم في باكستان، وإن كانت الدعوة من قبل باكستان يعني يبدو أنه يعني يبدو التوقيت مصادفة، لكن من جانب آخر ليس هناك صدف في السياسة. هل تعتقد أن سوريا تقترب بالفعل من هذه المنظومة؟ أهلا بك.
3: يعني بالنسبة لسوريا هي تسعى لأن تستغل كافة الفرص، كافة وبكافة الوسائل. يعني ما يحصل اليوم في المنطقة سوريا جزء منه، ولذلك اليوم سوريا تريد أن تكون جزء من التنسيق الإقليمي والدولي قدر المستطاع. هذا التنسيق يساهم بتعزيز قوة سوريا، تعزيز مكانتها، يساهم بحصول سوريا على شرعية أكبر من المجتمع الدولي، ويساهم أيضا بتعزيز وصول المساعدات أو تعزيز بناء الشراكات. يعني اليوم أيضا كما سوريا تنظر لنفسها على أنها يجب أن تخرج من الواقع الذي هو مؤلم حاليا وهي تعيش فيه من خلال الشراكات واستغلال الفرص واستغلال المساحات المتاحة حاليا، أيضا المجتمع الدولي ينظر على أنه يجب أن يكون جزء من ما يحصل في سوريا. يعني هناك توافق دولي على أن كل دولة تريد أن تعزز من وجودها في سوريا، إما من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، السياسية، المساعدات الإنسانية. ولذلك سوريا ليست بعيدة عن ما حصل من اتفاقية بين السعودية وتركيا وباكستان. يعني إذا كانت هذه الاتفاقية ستمضي تحتاج إلى إلى إلى دول متعاونة، تحتاج إلى دول تساعد وتعزز من هذه الاتفاقية، وسوريا أحد هذه الدول. إذا قلنا أن الأردن هي جزء كونها يعني جارة للمملكة العربية السعودية وهي صلة الوصل البرية ما بين السعودية وتركيا، أيضا سوريا، لكن الفرق أن الأردن مؤهلة، سوريا هي غير مؤهلة، ولذلك تحتاج من دعم كبير، تحتاج لمساهمة كبيرة واستثمار كبير يوضع فيها لكي تصبح مؤهلة لأن تكون جزء من المشاريع الدولية الكبرى. يعني اليوم هذا المشروع هو يضم ثلاث دول كبرى في المنطقة، باكستان وتركيا والسعودية، ولذلك من الواضح أن هناك دعم تركي وسعودي لسوريا، وأيضا هناك رغبة باكستانية بهذا الدعم، أيضا الدعم السياسي، وقد يصل الأمر إلى الدعم اللوجستي والمادي أيضا. يعني صحيح كانت باكستان على علاقة مع النظام السابق، لكنها تنظر لنفسها على أنها تستطيع تصحيح العلاقة من خلال دعم سوريا، من خلال إعادة أو مساعدة سوريا على إعادة بناء نفسها من أجل أن تكون جزء من المنظومة الإقليمية والمنظومة الدولية. يعني أيضا هذه الرغبة متبادلة. يعني ما يحصل اليوم ما بين سوريا وباكستان هو مشابه ما حصل بين سوريا وروسيا. يعني كلا الأطراف أصبح ينظر على أن سوريا سيكون لها مكان خلال الفترة المقبلة، وخصوصا بعد ما جرى من إغلاق مضيق هرمز، من قطع للمشروع الإيراني في المنطقة، من إنشاء شرق أوسط جديد بحكومات جديدة خالية من منظومات ما دون الدولة. يعني الكل ينظر إلى أن سوريا هي في المرتبة الأولى، وأيضا تليها العراق ولبنان. ولذلك من الضروري الاستثمار في سوريا سياسيا اقتصاديا عسكريا. يعني سوريا لا يزال الوضع فيها افضل بكثير من دول الجوار من ناحيه الاستثمار فيها، ولذلك هذه الدعوه من قبل باكستان هي ليست دعوه بالمجان، هي دعوه من اجل تعزيز الشراكه، هي دعوه من اجل طي صفحات الماضي، هي دعوه لكي تكون سوريا جزء من المشاريع الإقليمية، خصوصا مع تطور الأحداث. يعني كان هناك رغبة بملء الفراغ الذي تركته إيران من بعض الدول، بينما وخصوصا إسرائيل تريد أن تملأ الفراغ بفرض شروطها السياسية وشروطها العسكرية والاقتصادية. ولذلك شاهدنا بأن هناك حلف جديد نشأ في المنطقة، هذا الحلف يريد أن يعزز من مكانته وأن يحد
0: ويعيد تشكيل، يعني كما أشرت أستاذ محمد، هو يعيد تشكيل المنظومة الأمنية في المنطقة بشكل أو بآخر. لكن أيضا في الوقت نفسه أمريكا أيضا تحاول أن تقوم بترتيب جديد في المنطقة، وتشكل سوريا ربما أهم أعمدة هذا الترتيب. كيف يمكن أن تستطيع سوريا الحفاظ على التوازن ضمن كل ذلك؟
3: يعني أستاذتي العزيزة، اليوم العلاقات ما بين السعودية وتركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية هي علاقات قوية ومتينة جدا، وبالتالي لن يغضب الولايات المتحدة الأمريكية ما دام الإيقاع متوازن، الإيقاع السياسي متوازن فيما بين هذه الدول الكبار. يعني اليوم لن تتضارب مصالح الولايات المتحدة الأمريكية مع المصالح التركية والسعودية، لكن دول المنطقة أيضا لها الحق بأن تنشئ منظوماتها التي تحميها. يعني ما حصل مع دول الخليج خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية أعطى درسا لدول المنطقة بأنها على الأقل يجب أن تكون منسقة فيما بينها، بأنها اقتصاديا سياسيا أمنيا لا يجب أن تبقى، يعني جميع، أو لا يجب أن يكون هناك حماية فقط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقم بحمايتهم بشكل فعال من إيران، وإنما يجب أن يكون هناك حماية ذاتية. ولذلك طالما أن هناك مصالح لا تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية السياسية والعسكرية والأمنية، هذا لن يشكل خطر ولن يغير بالعلاقة ما بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية وما بين دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية. يعني في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية تريد شرق أوسط جديد يكون فيه الدول إما صديقة أو حليفة لها، يعني وأن لا يكون هناك دول مرتبطة بإيران أو يكون لها صداقة أو علاقة مع إيران كما كانت في السابق مثل العراق ونظام الأسد وحزب الله في لبنان.
0: طيب أستاذ علي، في الجانب المتعلق بإمكانية التعاون الدفاعي، ما الذي قد تحتاجه سوريا في هذا السياق من الطرف الباكستاني؟
2: تماما، يعني الواضح وباعتقادي بأن سوريا اليوم لا تنتهج نهج التحالفات العسكرية ومع الدول. يعني الواضح أن اليوم سوريا تعمل مع الجميع بشكل سياسي وبشكل دبلوماسي بعيدا عن التحالفات العسكرية. سوريا اليوم تبني نفسها يعني وتبتعد عن كل ما يمكن أن يكون إشكالي لها في المستقبل. عملية البناء اليوم التي تقوم بها الدولة السورية والدبلوماسية السورية باعتقادي هي مهمة جدا سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا بما يفيد سوريا. أما عملية التحالفات العسكرية لا أعتقد أن اليوم سوريا تريدها بشكل واضح وبشكل ورقي وموقع كتحالف مكي كما تفضلتي وقلتي. اليوم سوريا ماذا سوف تستفيد من باكستان دفاعيا؟ اليوم الفائدة السورية من باكستان ليس فقط على الصعيد الدفاعي، هنالك الكثير من الملفات التي يمكن الاستناد عليها ضمن هذه العلاقة الأخوية بين باكستان وسوريا. اليوم يمكن الاستفادة أيضا من باكستان بالعلاقات الاقتصادية، بالعلاقات الصناعية. يعني سوريا تحتاج صناعة اليوم وتحتاج تجارة وتحتاج دول شريكة في إعادة الإعمار، وتحتاج أيضا منح دراسية. يعني باكستان تستطيع أن تعطي سوريا منح دراسية، هنالك الكثير. وأيضا لا نريد أن ننسى أن هنالك ملف الإرهاب الذي هو يعتبر ملف مشترك أيضا مع باكستان. أيضا هنالك قضايا المنطقة بشكل كامل، يعني من القدس الشريف إلى قضايا، إلى القضية الإيرانية أو الحرب الإيرانية ومضيق هرمز. هذه القضايا كلها هي مشتركة مع باكستان. فاليوم ليست زيارة وزير الخارجية السوري إلى باكستان هي فقط بالمعنى الدفاعي أو العسكري، لا، هي زيارة دبلوماسية سياسية على أعلى مستوى للتنسيق بكافة الملفات وكل الملفات المهمة للدولة السورية، وعلى رأسها يعني ملف إعادة الإعمار، وعلى رأسها أيضا هنالك ملف مهم جدا تقوم به الدولة السورية منذ التحرير، وهو مد اليد إلى الكل ويعني بناء تحالفات وشراكات مع كل الدول. يعني اليوم ذهبنا إلى الشرق، وقبلها ذهبنا إلى الشرق الأقصى وهي الصين. يعني كانت الزيارة الأولى إلى الصين، اليوم الزيارة إلى باكستان، ولا نعرف هل هنالك امتداد أيضا لزيارات أخرى إلى الشرق. اليوم سوريا تعمل عملية التحالفات ومد اليد إلى الكل، طيب، بعيدا عن مناوشات عسكرية أو إشكاليات بين الدول.
0: أستاذ علي، تفضلت بأنه ملف الإرهاب واحد من الملفات المهمة قد يكون بين سوريا وباكستان، ما الذي قصدته بذلك؟
2: يعني ملف الإرهاب اليوم لدينا نحن داعش، أيضا هنالك امتداد للقاعدة في باكستان بشكل أو بآخر، هنالك تنظيمات يعني دولية يمكن تتواصل بين بعضها. باكستان هي تحارب الإرهاب، وهي من ضمن الحلف المحارب للإرهاب. سوريا اليوم هي من ضمن الحلف المحارب للإرهاب، الإرهاب الذي يضرب سوريا اليوم من داعش ومن من من تنظيمات أخرى. يمكن أيضا لباكستان أن تفيد سوريا بخبرتها، يعني باكستان لديها خبرة بمكافحة الإرهاب وبعملها ضد الإرهاب على مدار سنوات طويلة، يمكن أن تستفاد سوريا منها. وقلت لك أن هنالك الكثير من الملفات، ليس فقط منحة واحد، هنالك علاقات قوية مع باكستان اليوم تبنى، هنالك دبلوماسية تعمل بشكل حقيقي، وهنالك ملفات مفيدة للدولة السورية يجب علينا أن نعمل بها مع باكستان والحصول عليها من كل الدول. واليوم باكستان هي الدولة التي يقوم سيادة الوزير أسعد شيباني بزيارتها. نعم.
0: طيب أستاذ جويد، يعني أعود إليك ببعض النقاط. الخبر الزيارة قامت ربما وكالة الأنباء الفرنسية أولا بنشره، وكان لافتا أنه يعني تحدثت عن بعض التفاصيل البروتوكولية بالزيارة المتوقعة من بناء علاقات ثنائية وما إلى هنالك، وكان هناك بند جاءت به على لسان المسؤول الذي قام بتقديم الخبر للوكالة، وهو المصالحة، أن هناك ما يخص المصالحة سيعرض أو يناقش بين الطرفين. هل هناك توضيح حول أي مصالحة ممكن أن تطرح بين الطرفين؟
1: ليس هناك مصالحة، يعني أنني أفهم بأن هذا تشير إلى مصالحة وطنية داخل سوريا، لأنه ما في خلافات بين سوريا وباكستان. ولكن الذي أفهم هو باكستان تستطيع أن تدعم سوريا حاليا في مجالين: أولا لتنظيم القوات المسلحة الجديدة، لأنه أيام زمان كانت قوات المسلحة السورية قوية جدا، ولكن من خلال الحرب الأهلية دعت هذه القوة، والآن سوريا مهددة من قبل إسرائيل، وإسرائيل هي قوة نووية غير مولنة في المنطقة، وباكستان أيضا قوة نووية، وهذا يعني لتصحيح توازن القوة، العلاقات سورية باكستانية ضرورية جدا. وأيضا هناك ملف آخر، هو أنني قرأت بأن هناك نقص حاد في الحقل الطبي، مثلا كثير من الدكاترة السوريين هاجروا، هناك يعني هجرة العقول إلى الغرب خلال الحرب الأهلية، وباكستان لها كوادر طبية يعني جيدة جدا، فباكستان تستطيع أن تدعم سوريا الشقيقة بهذا الشأن. وهناك ملفات كثيرة، وأيضا الأوضاع في المنطقة، سوريا تقع في يعني وقوعها في محل مهم جدا، فسوريا تدرك خطورة الأوضاع، سوريا قريبة من فلسطين، وأيضا رأت الكثير من الصراعات، فلا بد من التشاور بين الدولتين حول الأوضاع في المنطقة.
0: طيب، يعني فقط أود أن أعود إلى نقطة، يعني أنت أجبتني باقتضاب على موضوع ملف المصالحة وقلت أنه ربما المقصود به هو المصالحة الداخلية، لكن بشكل عام يعني قد يكون لباكستان دور في تقريب وجهات نظر بين سوريا وجهات أخرى، خاصة أنه هي تلعب دور للوساطة في بعض الملفات، هل تعتقد ذلك أستاذ جاويد؟
1: مصالحة سوريا بمن يعني؟
0: يعني لا أدري، يعني لذلك أناقش هذا السؤال معك، إذا كان هناك بعض الدول لدى سوريا تراكمات معها، هناك من يسأل عن إيران على سبيل المثال.
1: نعم، فهمت، باكستان لها علاقة جيدة مع إيران أيضا، وكما رأينا في الماضي القريب باكستان ارتقت بدورها كوسيط بين أمريكا وإيران، وأيضا بشراكتها في اتفاق مكة، فباكستان لها مكانة هامة جدا الآن، ونحن نريد أن تكون العلاقات بين سوريا والإيران أيضا علاقة جيدة، علاقة متينة، ولا تكون أي تدخل، لا يكون أي تدخل من طرف إلى آخر. إيران تحترم يعني سيادة سوريا، وسوريا تحترم سيادة إيران، وأن يكون علاقة التعاون، وليس يعني أي تدخل في شؤون داخلية.
0: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جاويد حفيظ الدبلوماسي والسفير السابق ضيفي من لاهور، الشكر أيضا لضيفي من دمشق الأستاذ علي التيناوي الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ محمد سليمان الباحث في الشأن السياسي. مشاهدينا بعد الفاصل نناقش تسليم السلطات اللبنانية الضابط السابق في جيش النظام المخلوع عادل عيسى للحكومة السورية.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
0: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
3: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشف مصدر دبلوماسي لبناني لتلفزيون سوريا أن جهاز الاستخبارات السورية تسلم اللواء السابق بجيش النظام المخلوع عادل عيسى بعد موافقة النيابة العامة التمييزية في لبنان على طلب الاسترداد المقدم من دمشق.
1: ربما لم يعد لبنان مكانا آمنا لمسؤولين في النظام المخلوع عقب تسليم اللواء السابق في جيش النظام المخلوع عادل عيسى إلى دمشق بقرار من القضاء اللبناني بعد نحو 10 أيام بموجب مذكرة غيابية أصدرها القضاء السوري بحقه لاتهامه بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية. مصدر دبلوماسي لبناني كشف لتلفزيون سوريا أن مدير الاستخبارات الخارجية العميد عبد الرحمن الدباغ أشرف على عملية تسلم اللواء السابق عيسى على الحدود السورية اللبنانية، في حين ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن النائب العام التمييزي قرر تسليم اللواء عيسى لمحاكمته في سوريا بالجرائم المنسوبة إليه والمرتكبة على الأراضي السورية استناداً إلى الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين عام 1951. وعلى الرغم من تجاوب السلطات اللبنانية لمطالب دمشق بتسليم عيسى، فإن عملية التسليم لم تخلو من خلافات داخل المؤسسات اللبنانية والتي سعت فيها أطراف سياسية وأمنية لإقناع الجهات الرسمية بعدم تنفيذ قرار التسليم لئلا تستند دمشق إلى الإجراء مستقبلا للمطالبة بتسليم ضباط ومسؤولين سابقين آخرين اختاروا لبنان كوجهة رئيسية وملاذا بعد سقوط النظام المخلوع. ولكون هذا التسليم هو الأول من نوعه لمسؤول عسكري في النظام المخلوع مقيم بلبنان، فإنه يعقب تفاهمات سورية لبنانية على مستوى وزارات العدل والداخلية وغيرها من أجهزة الدولة، وانفتاحا سوريا متزايدا على لبنان يقابله انفتاح لبناني من الحكومة، أو قابلية للانفتاح من جميع الأطراف السياسية حتى من حزب الله الحليف القديم للنظام المخلوع.
2: بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسباً بتقدير الطرفين.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه انضموا إلينا من بيروت الكاتب والباحث السياسي الأستاذ صهيب جوهر، ومعنا أيضا الدكتور عمر إدلبي الباحث والمحلل السياسي ضيفي من دمشق. ورحب بكم دكتور عمر. دعني أبدأ معك، هل نحن أمام حالة فردية في تسليم هذا الضابط، أم أنه نحن أمام بداية مسار بالفعل واضح لتقوم لبنان بتسليم المطلوبين السوريين من النظام السابق والفلول الموجودين لديها؟
3: تحية لك سيدة نور لضيفك ولمشاهديك الكرام. يعني نحن أمام إنفاذ لما تم التوافق عليه بين الدولتين منذ أكثر من 70 عاماً، بمعنى أن هذه الاتفاقية تلزم لبنان وتلزم سوريا في حالات مشابهة بأن تتعامل إيجابيا مع ملفات الاسترداد المقدمة من قبل الدولة، من قبل دولة إلى الدولة الأخرى، لاسترداد المجرمين ومحاكمتهم أو إنفاذ العقوبات الصادرة بحقهم في البلدان التي ترتكب فيها هذه الجرائم أو تحمل يعني أو يحمل المرتكبون جنسيتها. نحن بالتأكيد يعني أمام حالة فريدة تحصل الآن، ولكنها تعكس تغير في المزاج في علاقة الدولتين بعد سقوط نظام بشار الأسد وبعد التفاهمات، ولا سيما التفاهم الأمني القضائي الذي حصل في منذ حوالي 3 أشهر وأفضى إلى الإفراج أو بالأحرى إلى انتقال أكثر من 1000 سجين سوري لمتابعة أحكامهم أو متابعة قضاياهم في السجون السورية وأمام المحاكم السورية، وهي بالتأكيد تشكل إنذارا سياسيا وأمنيا إلى مجرمي نظام بشار الأسد الذين وجدوا في لبنان ملاذا آمنا بعد سقوط النظام. وطبعا تؤمن الحالة الفصل يعني الاختلافات السياسية والتوجهات السياسية المتناقضة في لبنان ملاذا آمنا لهؤلاء هناك، ولكن بالتأكيد في حال يعني تم المضي قدما في تنفيذ مثل هذه التفاهمات التي تحمل طابعا سياسيا وأمنيا بطبيعة الأحوال رغم أن خلفيتها قضائية وقانونية، ستغير طبيعة التعامل بين الدولتين على أكثر من صعيد.
0: دكتور عمر، معلش نفصل قانونيا أكثر، لأنك تحدثت عن اتفاقيتين تم تسليم عادل عيسى بموجب بموجب اتفاقية 1951، وهي تشمل أنه يتم التسليم بين البلدين إذا كان المطلوب قد ارتكب قضية جنائية، يعني قد ارتكب جناية أو جنحة ولم يكن هناك شق سياسي في قضيته، أليس كذلك؟ يعني إذا بدأت سوريا بالمطالبة ببعض المطلوبين ضمن مسار عدالة انتقالية فيه شق سياسي كبير وليس تهم جنائية لكل واحد على حدة، فربما يصعب استخدام هذه الاتفاقية القديمة بين البلدين، أليس كذلك؟
3: صحيح صحيح سيدة نور، أنت تشيرين بشكل واضح وصريح إلى المادة الرابعة من اتفاقية التعاون القضائي السورية اللبنانية الموقعة في العام 1951 التي تنص على عدم جواز التسليم في القضايا ذات الطابع السياسي، ولكن المادة الخامسة أيضا تزيل أو تنفي صفة الجرائم السياسية عن كل الأفعال التي يكون فيها جرائم قتل وسلب بالإكراه، وعن كل الجرائم ذات الطابع العسكري بمعنى التي ترتكب في سياق عمليات عسكرية. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، عموم القانون الدولي الجنائي ينفي صفة الجرائم السياسية عن الجرائم الجسيمة الدولية الكبرى مثل جرائم ضد الإنسانية والجرائم الحرب والأفعال المرتكبة في نطاق الجرائم الإبادة الجماعية. المادة السابعة بشكل واضح من اتفاقية منع ومعاقبة ارتكاب الإبادة الجماعية تنص على نفي الصفة السياسية عن هذه الجرائم، وتقاس طبعا عليها كل الجرائم الدولية الجسيمة والجرائم التي وجهت إلى اللواء عادل عيسى كلها تندرج تحت صفة الجرائم الدولية الجسيمة، إذ أن القتل العمدي والقتل القصدي تم على يعني على نطاق واسع ضمن خطة منهجية للدولة السورية بما يجعلها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لذلك تزول عن هذه الجرائم صفة الجرائم السياسية أو الأفعال السياسية حتى لو ارتكبها سياسيون أو في معرض صراع سياسي. لذلك يعني ما قام به القضاء اللبناني في التعامل إيجابيا مع ملف الاسترداد هو يندرج جديا وبشكل قانوني صحيح مع الاتفاقية الموقعة بين البلدين.
0: شكرا لك على هذه التوضيحات القانونية، لأنه يعني فسرت الكثير من الغموض الذي كان يعني مرتبطا بهذه العملية بالذات، وما زال هناك تفاصيل سأعود إليك بها دكتور عمر. أستاذ صهيب، يعني كان هناك تفاعل قضائي كما تفضل الدكتور من دمشق، لكن بنفس الوقت الأخبار المتداولة تقول أنه كان هناك بعض الأطراف السياسية في لبنان التي أبدت بعض الاعتراض أو التحفظ حول هذا الموضوع، ولأنه سيكون على ما يبدو أو قد يكون بداية لمسار، واعتبروا أن هناك تسييس في تسليم هذا الضابط، هل تعتقد أنه قد يكون هناك عقبات سياسية لاحقا في وجه هذا المسار اللي هو ضروري بشكل أو بآخر حتى من أجل تنمية العلاقات بين البلدين ونقلها إلى مسار آخر؟
4: يعني منذ اللحظة الأولى لتوقيف اللواء عادل عيسى كل عدة التطبيل السياسي لحزب الله والفريق المحيط فيه بدأ بشن حملة أولا على السفارة السورية ومن ثم على الحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني انطلاقا من فكرة أساسية أنه جرى اختطاف، ولكن عندما تكشفت الأمور في اللحظات التي تلت التوقيف أنه أصلا أتى إلى السفارة لتصديق أوراق مزورة فتح الباب أمام يعني إعادة قراءة حتى لعملية الاتهام التي قامت بها هذه الأطراف السياسية. لكن باختصار حتى لا أطيل، واضح أنه أي ملف متعلق بملف حلول الأسد هو مادة يستخدمها أطراف محلية وتحديداً حزب الله في لبنان. أولاً على الرغم من أنه حزب الله تحدث عن جهوزيته للحوار مع الدولة السورية عقب إعلان الرئيس الشرعي والوزير شيباني، لكن أعتقد أن حزب الله يعني يفكر دائما باستغلال الملفات وأن يكون ملف حلول النظام البائد في الموجود في لبنان كورقة تفاوض مستقبلية مع الدولة السورية، انطلاقا من فكرة أنه أنا إذا بدي أروح على مفاوضات مع الدولة السورية لم يكن بيدي أوراق للنقاش أو للحوار أو للابتزاز السياسي، عمليا الطرف الآخر سيضطر إلى فرض شروطه. لذلك اليوم أعتقد أن حزب الله من خلال عدة الشغل الموجودة معه كان بالأمن أو بالسياسي من خلال اختراع ما جرى اختراعه 48 ساعة، فكرة أنه منح هذا اللواء المجرم صفة اللجوء السياسي، لأن تعرفي هو كان بسوريا كان ناشط بالهلال الأحمر السوري وليس وليس لواء في جيش يرتكب إبادة جماعية وتطهير عرقي في منطقة دير الزور وفي مختلف الأرض السورية. ذلك اليوم أعتقد أن هذا الملف هو جزء من عملية الابتزاز السياسي الذي يمارسها حزب الله وحلفائه في لبنان للضغط على الدولة السورية، لأن هذا الملف الكل يدرك أنه ملف أساسي لدى القيادة السورية الحالية. لذلك اليوم محاولات اختراع بعض الفتاوى القضائية لعدم التسليم لم تنجح، أولا نتيجة أن
0: هي
4: هناك
0: في
4: ضغط.
0: شخصيات معينة اللي أبدت اعتراضها؟
4: لا، من خلال الحملة الإعلامية الموجهة، من خلال الحملة الإعلامية الموجهة على وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات بعض الأشخاص مثل وئام وهاب وبعض الصحفيين الذين يدورون في فرع حزب الله، واختراع الأمن العام اللبناني أنه خلينا نمنح صفة اللجوء السياسي، ويظهر أنه يظهر من الطرف السياسي الذي يسعى للإمساك بهذه الورقة. وأعتقد اليوم أنه الإمساك أو تسليم اللواء عادل عيسى هو سيكون أعتقد بداية ستخيف عمليا كل جماعة النظام، لأنه في
0: صحيح.
4: بالحقيقة الأسبوع الماضي أيضا ناقشنا هذا الأمر ست نور، أنه جماعة فدون النظام وتحديدا ضباط النظام البائد يتحركون بأريحية في الداخل اللبناني. ما تحدث به الزعيم وليد جنبلاط منذ أيام عن أنه علي مملوك وضباط النظام البائد موجودين في بيروت ويتحركون بأريحية، دليل على أنه هناك من يمنحهم هذه الأريحية في التحرك في لبنان، إن كان أطراف سياسية مثل حزب الله أو أجهزة أمنية.
0: هل تعتقد أنه سيستمر حزب الله في إعطائهم حصانة كهذه حتى يعني بعد التصريحات التي بدت منفتحة بين الطرف السوري وطرف حزب الله، ولا هي يعني هي ورقة تفاوض، ولا أنه يعني ولا أنه خلص هي حصانة دائمة، يعني هيك هو التوجه ولن يتغير؟
4: هلا، ما حزب الله ليست حصانه دائمه في طبيعه الحال. اصلا حزب الله يعاني ازمات على المستوى البنيه الامنيه والعسكريه، اصلا قدرته على التاثير بالدوله اللبنانيه ظهرت من خلال تسليم اللواء عادل عيسى. لو كنا بمرحله ان حزب الله لا يزال يتسيد الوضع السياسي اللبناني كان لن يسلم اللواء عادل عيسى، لكن تغيير الوقائع السياسيه والامنيه والاجتماعيه في لبنان ادى الى ما ادى اليه. لكن اعتقد ان حزب الله سيسعى بكل ما اوتي من قوه للحفاظ على هذه الورقه، اولا لانه هناك ضباط عملوا ولديهم معلومات، هناك ما كشفته رويترز سابقا عن فكره انه يسعى حزب الله للاستفاده اصلا من بعض القدرات، لانه في جزء منهم عملوا في مجالات متعدده، عملوا في حرب العصابات، وفي منهم طيارين حجز لهم فندقا في الضاحيه الجنوبيه قبيل الحرب الاخيره. يعني نحن امام محاوله منظمه للاستفاده اولا سياسيا من هذا الملف للنقاش
0: طيب.
4: او للابتزاز المستقبلي مع الدوله السوريه، او حتى على مستوى اللوجستي الداخلي مع كل التحديات التي يشهدها الواقع الداخلي لحزب الله.
0: طيب دكتور عمر، اختار الأستاذ صهيب أن يتجاوز بعض التفاصيل المتعلقة بعملية الاعتقال نفسها. هل لدينا معلومات أنه كيف تم الاعتقال؟ يعني هل قامت السفارة بداية بالتحفظ عليه؟ لأنه كما تفضل الأستاذ صهيب ربما يعني كان هناك أيضا أسباب إدارية وليس فقط لأنه هو مطلوب. هل لدينا معلومات حول كيف يعني تمت العملية وعند أي نقطة قام الأمن اللبناني بتسلمه في البداية؟
3: نعم، يعني الإشكالية الأساسية القانونية التي أدت فعليا إلى تمكين عناصر السفارة وموظفي السفارة السورية في بيروت من يعني العثور على ذريعة قانونية لتوقيفه ريثما يتم تسليمه إلى السلطات اللبنانية هي استخدام ختم دخول مزور إلى الأراضي اللبنانية، لأن اللواء عادل عيسى دخل إلى لبنان بشكل غير شرعي، مما اضطره إلى تزوير ختم الدخول، وبالتالي يعني استدعت من موظفي السفارة أن يتوجهوا إلى السلطات اللبنانية بمخاطبتهم بضرورة إلقاء القبض عليه والتحقيق معه ريثما تعد السلطات السورية ملف الاسترداد، وهو ما حصل بالفعل في يوم الثامن من آب. التوقيف جرى يوم السابع من آب، يوم الثامن من الآب تم استدعاه أمام قاضي النيابة التمييزية في لبنان، وطلب من الجانب السوري بعد استجواب المشتبه به تحضير ملف الاسترداد، وقدم طلب الاسترداد فعليا في يوم 17 من هذا الشهر، وفي 18 تم موافقة على هذا طلب الاسترداد بعد أن تبين أنه يستوفي كافة الشروط القانونية التي تنص عليها المادة الثانية والثالثة من اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين لعام 1900 151، والتسليم الذي جرى اليوم وفق ما يعني تم تسريبه من أخبار، في الحقيقة كما أشرت قبل قليل يعطي انطباعا عاما بأن هناك مزاجا لدى الدولة اللبنانية الآن للتعامل مع الدولة السورية بشكل منفتح أكثر في هذا الملف الإشكالي الخطير. وأنا أحب أن أشير إلى نقطة تابعتها في الصحافة اللبنانية خلال الأيام الماضية تتعلق بمسألة عقوبة الإعدام، إذ أن قانون الذي أقره مجلس النواب اللبناني في 11 من هذا الشهر بإلغاء عقوبة الإعدام قد يشكل وفق قراءة قانونية لبعض الفقهاء القانونيين مانعا يحول دون تسليم لبنان لهذا الشخص أو لغيره، على اعتبار أن العقوبات أو بالأحرى الجرائم المتهمين بها يعني عقوبتها الإعدام. ولكن في الحقيقة وبشكل واضح وصريح قانون الإعدام رقم 68 الذي أقره مجلس النواب اللبناني هو حتى الآن غير نافذ، ولم ينشر بالجريدة الرسمية ولم يوقعه رئيس الجمهورية. لذلك خلال هذه المسافة الزمنية يمكن التعامل مع هذه الملفات ويمكن تقديمها للسلطات اللبنانية للاستفادة من هذا الفاصل الزمني الذي أيضا يمكن تجاوزه.
0: إذا أقرت إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان ربما نواجه صعوبات مختلفة، إلا إذا كان هناك اتفاق أصلا مستقل يعني بين الحكومتين.
3: يعني هو في الحقيقة يعني وجود عقوبة الإعدام في القانون السوري فيما بعد نفاذ قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان سيجعل من المتعذر في الحقيقة على السلطات اللبنانية أن تسلم في القضايا التي تكون عقوباتها يعني منصوص عليها في القانون الجنائي السوري هي الإعدام. ولكن يمكن تجاوز هذه المسائل فيما لو تم توصيفها بشكل قانوني واضح على أنها جرائم دولية كبرى، جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، عندئذ يمكن يعني تجاوز هذه الإشكالية رغم أنها إشكالية كبيرة للأسف.
0: بده يكون في قرار سياسي إذا لتجاوزها.
3: هو كل هذا التعاون في الحقيقة خلفيته الأساسية هي خلفية سياسية سيدة نور، ربما كما أشرت قبل قليل يعني واجهته الأساسية هي قانونية، ولكن التعاون السياسي أساسي في هذا المجال. يعني وأنا أذكر على سبيل المثال وجودي أنا بشكل شخصي وربما كثيرون من ناشطي الثورة السورية في بداية الثورة في لبنان، لم تكن تستطيع السلطات اللبنانية تسليمنا إلى نظام الأسد على اعتبار أننا نشاطنا كان سياسيا وإعلاميا فقط، ومع ذلك تمكنت السلطات اللبنانية من اختراق هذا الحال.

0: يعني اساءه استخدام بعض الثغرات القانونيه من قبل السفاره، خاصه انه يعني بشكل او باخر لدى السوريين ذاكره صعبه. ويعني انت ذكرت جزءا من تجربتك الشخصيه دكتور عمر فيما يتعلق ب يعني عدم شعورهم بالامان على نفسهم في لبنان، لان هناك علاقه قد توصلهم الى سوريا في وقتهم ربما يعني لا يريدون العوده الى سوريا بشكل او باخر، او لديهم مشاكل امنيه او ما الى هنالك.
1: يعني في الحاله، نعم، في الحاله الخاصه باللواء عادل عيسى يعني اتبعت السفاره السوريه اجراءات قانونيه منضبطه، رغم ان يعني رغم كل ما اثير حول المساله من مخاوف وقلق.
0: يبدو أننا فقدنا الدكتور عمر. يعني بكل حال كنت أود العودة إليك أستاذ صهيب، إذا كانت قضية عادل عيسى قد كسرت هذا الحاجز الآن، مع أنه يبدو أنه يعني يجب أن يكون هناك بحث قانوني وسياسي أكبر في هذا السياق، من هم الأشخاص الذين يمكن أن يصبح تسليمهم من لبنان إلى سوريا موضع أزمة سياسية داخل لبنان نفسه؟ يعني هل هناك شخصيات بعينها لها نفس الأهمية بالنسبة للأطراف اللبنانية؟
2: يعني إذا تبين أن اللواء علي مملوك موجود في لبنان، هذا أصلا يحتم على الدولة اللبنانية عدم تسليمه إلى سوريا لسبب أساسي، أنه علي مملوك متهم جنائيا في لبنان أنه ارتكب مجزرتين في طرابلس، وهو متهم بعملية تزويد الوزير السابق ميشيل سماحة بالمتفجرات لتفجير مناسبات دينية وغيرها، فهذا الاساس. لكن اذا جرى تسليمه لسوريا انا اعتقد انه سيثير الامر، اذا تبين انه موجود في لبنان كما قال الزعيم جنبلاط وجرى تسليمه او القبض عليه سيفتح الباب امام اعتقد موجه اكبر بكثير من موجه عادل عيسى. يعني صراحه عادل عيسى هو تفصيل صغير مقارنه بما قام به المجرم علي مملوك على كل امتداد مرحله الثوره السوريه وصولا الى مرحله سقوط النظام البائد. لذلك اليوم اعتقد انه هناك موضوع اكبر من ذلك، هناك متورطين اخرين موجودين يتحركون بأريحية في إن كان في العاصمة بيروت أو حتى في مناطق متاخمة للحدود اللبنانية السورية. وأيضا أصلا الدولة السورية دي في المرحلة الأولى التي تلت أحداث الساحل السوري تحدثت بشكل واضح أنه جزء من غرف العمليات التي تدير بعض أحداث الساحل موجودة في مناطق لبنانية، إن كان في مناطق في شمال البقاع الشمالي أو حتى في مناطق في منطقة عكار شمال لبنان في بعض القرى ذات الطابع المذهبي. لذلك اليوم أعتقد أنه مسألة ملف فلول النظام الأسد البائد في لبنان سيشكل أحد أبرز التحديات في المرحلة المقبلة مع الدولة السورية، انطلاقا من أنه كلام الذي يبوح به دائما على سبيل المثال شخص مثل رامي مخلوف، وجود ضباط محسوبين على على على الأسد في بعض المناطق اللبنانية يفتح الباب أولا على أزمات داخلية لبنانية، لأنه جزء من هؤلاء يشكلون أيضا جزء من الذاكرة الجماعية المخيفة بالنسبة للبنانيين. هذا أولا. ثانيا أعتقد أنه حالة الانفصام السياسي لبعض القوى اللبنانية اللي كانت تسعى إلى تسليم الناشطين السوريين اللي عمليا لم يرتكبوا أي فعل جرمي سوى النشاط السياسي، هن نفسهم اليوم قاعدين عم ينتقدوا تسليم شخص مثبت بالأوراق وبالتحقيقات السورية وحتى اللبنانية أنه مرتكب لمجازر ولجرائم حرب في سوريا أو حتى في غير سوريا. ذلك اليوم أعتقد أنه هذا ملف إشكالي كثير في المرحلة المقبلة يحتاج إلى معالجة دقيقة، ويحتاج من الدولة اللبنانية عمليا إلى إعادة تفكير بشكل جدي كيفية تفكيك هذا الأمر إن كان على المستوى السياسي أو حتى على المستوى الاجتماعي.
0: أشكركما شكرا جزيلا. من بيروت الكاتب والباحث السياسي الأستاذ صهيب جوهر، الشكر أيضا موصول لضيفي من دمشق الدكتور عمر إدلبي الباحث والمحلل السياسي. مشاهدينا الشكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: بشير العظمة. بشير العظمة الطبيب السوري، وزير الصحة في عهد الوحدة السورية المصرية ورئيس وزراء الانفصال. ولد بشير العظمة في حي القيمرية في دمشق عام 1910. درس الطب في جامعة دمشق، ثم سافر إلى باريس لإكمال دراسته هناك. وبعد أن أنهى اختصاصه في مشافي باريس، قرر العودة إلى سوريا مدفوعاً بأفكاره القومية والاشتراكية. لم يشارك العظمة بشكل واضح بأي نشاط سياسي قبل الاستقلال، إلا أن اهتماماته السياسية بدأت تتبلور تدريجياً حتى بلغت أقصاها بعد أن أعلنت الوحدة بين سوريا ومصر عام 1958. كان العظمة متحمساً بشدة لشخصية جمال عبد الناصر، قومياً اشتراكياً، فاختير ليكون وزيراً للصحة في كلا الإقليمين الشمالي والجنوبي. إلا أن بشير العظمة وخلال عمله في الوزارة سيكتشف ضعف البنية الإدارية في الجمهورية المتحدة، إذ يقول إنه مكث في مكتبه شهوراً عدة لا دوراً حقيقياً له، رغم أنه كان مسؤولاً عن صحة أكثر من 35 مليوناً من السكان في الإقليمين. في النهاية اختلف العظمة مع عبد الناصر بسبب فردية الأخير واعتداده بذاته كما يصفه العظمة. قد تكون هذه الأوضاع دفعت العظمة ليؤيد انقلاب الانفصال الذي أنهى الوحدة مع مصر عام 1961، حتى إن الجيش طلب منه أن يستلم رئاسة الوزراء في سوريا في نيسان عام 1962. في تلك الفترة كانت الاضطرابات السمة العامة في الشارع السوري، والانقسام بين المدنيين والعسكريين يجعل العمل السياسي مليئاً بالمخاطر. لم تدم وزارة العظمة أكثر من بضعة شهور، إذ استقال في صيف عام 62. بعدها كان على العظمة أن يرقب الأحداث التي عصفت بحلمه العربي الوحدوي بعيداً عن حلبة السياسة، فشهد انقلاب 63 الذي قام به ضباط بعثيون وقوميون، وأنهى التعددية الحزبية بشكل شبه كامل في سوريا، ثم شهد هزيمة حزيران عام 1967، حيث احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي العربية في 6 أيام. لخص العظمة خبراته ومعايشته للأحداث في كتاب أطلق عليه اسم جيل الهزيمة. رغم أن الكتاب عبارة عن مذكرات شخصية، إلا أنه يصلح ليكون عنواناً لحقبة كاملة من الحياة السورية والعربية. في كتابه هذا لم يقف العظمة عند أعتاب السياسة، بل تناول يوميات الحياة الدمشقية بالنقد والتمحيص. توفي بشير العظمة في دمشق عام 1992، دافناً معه أحلامه القومية.
1: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم، شهادة للتاريخ.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بوسط البلد. محمد لؤي طيارة اعتقل بحمص وتوفي بعد يوم واحد. الجهات الرسمية قالت انه مات بسبب تجاوزات ارتكبها عناصر المخفر، واعلنت توقيف المتورطين وفتح تحقيق. ما منعرف شو صار تحقيق ولا نتيجته. رضوان حسين محمد اعتقل بريف حمص، وبعد 5 أيام تسلمت عائلته جثمانه وعليه آثار تعذيب وطلق ناري بالرأس. ما منعرف شو صار تحقيق ولا نتيجته. بدر صقور، حافظ الطويل، ربيع الشعشاع، مهران السلامي، يوسف اللباد، عبد الرحمن جعجول، مهند الصالح، ميلاد عزيز الفرخ، عطلة الفياض، ويمكن غيرهم. ما منعرف شو صار تحقيق بوفاتهم ولا نتيجته. وأخيراً محمد حسام الدين غميرة، يا ترى رح نسمع هالمرة نتائج التحقيق ولا مثل اللي سبق ورح ننساه بعد يومين؟ رح يتحاكم حدا ولا لا؟ وكمان هل وظيفة اللجنة كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين ولا امتصاص غضب الناس بانتظار ترند جديد؟ هل عم نحكي عن مشكلة أعمق بطريقة الاعتقال والتحقيق وبالرقابة على أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز ولا هي مبالغة؟ مين بيراقب المحقق؟ مين بيفتش النظارات؟ مين بيتأكد إنه الموقوف وصل لمحامي وطبيب ووصل لأهله؟ ومين بيتحمل المسؤولية إذا كان في ضرب أو أي إهانة؟ أو إذا طلب الموقوف دواء وانحرم منه؟ هل بتكفي محاسبة العنصر اللي ضرب؟ ولا المسؤولية بتوصل كمان للي أمر واللي سمح واللي عرف وسكت واللي تستر واللي تأخر بإسعاف الموقوف؟ هل صار القتل تحت الاعتجاز أو القتل تحت التعذيب من الماضي؟ وين وعود دولة القانون؟ إذا كان المواطن بيفوت على قسم الشرطة موقوف وبيطلع منها ميت أو مصاب أو مهان، ليش مات محمد غميرة؟ مين قتله؟ وشو اللي رح يمنع أنه ما يطلع بعده اسم جديد ولجنة جديدة ووعد جديد بالتحقيق؟ هالأسئلة كلها رح نفتحها الليلة بوسط البلد. لكن قبل هيك رح نبلش مع فقرة المناظرة الشبابية كالعادة، وفرضية مناظرة اليوم بتقول: لجان التحقيق تحولت إلى وسيلة لامتصاص الشارع وتمييع القضايا مع أو ضد. معنا بهالفقرة مع المقولة زاهر عنبتاوي طالب طب، ضد المقولة راما الخطيب وهي أيضا طالب طب. لكن بالأول خلينا نشوف شلون بتصير المناظرة كالعادة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على 3 جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة.
0: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أرحب بضيوفي الشباب حلين، السيدة راما الخطيب ضد المقولة، والأستاذ زاهر عنبتاوي مع المقولة. صحيح. طلاب طب، أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. أنتم بتعرفوا القواعد، ما هيك؟ معكم 3 جولات، تمام؟ رح أبدأ معك كونك أنت مع المقولة وترى أنه اللجان هي ليست إلا ذر الرماد في العيون وهي تمييع للقضايا. أنت ترين أن هذه اللجان جادة وتؤدي دورا مهما، ما هيك؟ معكم 3 جولات، كل جولة 90 ثانية، ما حدا بيقاطع الثاني، بنصحكم انه تستغلوا 90 ثانية للأخير. جاهزين؟
2: جاهزين.
0: طيب خلينا نشوف العداد اذا سمحتوا على الشاشة، ونبدأ معك يا دكتور زاهر ان شاء الله. قديش بأي سنة؟
2: 4.
0: قريبا دكتور زاهر.
2: شكرا.
0: زاهر، انت ترى انه هذه اللجان ليست الا تمييع للقضايا، تفضل.
2: هلا بدايه لحتى نقول انه هي اللجان هي لجان عن جد عم تعمل شيء فعال على ارض الواقع وشيء حقيقي، بدنا نحقق معيارين. المعيار الاول هو لما تصير المشكله او القضيه يكون في شفافيه بالمحاسبه ومحاسبه فعاله قدام مرأة الجمهور كله اللي عم يعترض على هذا الشيء، واحد. واثنين يكون في ردع مستقبلي وهيكليه واضحه تمنع اي حدوث من اي اعتداء من هي الاعتداءات انها تحدث في المستقبل. لما يتحققوا هدول المعيارين هم بنقول نحن اليوم انه هاللجان عن جد حققت الشيء اللي عم تطمح له، وما هي مجرد وسيله لتميع او امتصاص غضب الشعبي. بس اللي عم نشوف على الواقع شو؟ الأول إنه هو متى ما صارت عنا أي مصيبة عم يصير في عنا امتصاص إعلان لهي اللجنات، واللي هي عبارة عن فقط امتصاص للغضب الشعبي، لبين ما يصير مشكلة أو قضية تانية وهنا بيصير في إعلان للجنة تانية وامتصاص آخر. فاللي عم يصير بهي اللجنات أنا اللي عم يصير بالواقع الحالي هو مجرد رهان على ذاكرة الناس إنه الناس ذاكرة هي تبتلع القضية على المدى البعيد حتى يصير عنا في ترند تاني أو قضية تانية. تاني شغلة إنه إحنا عنا ما عم يكون في شفافية بهذا الشيء. هي اللجان هي عم تقدم توصيات داخلية، هي اللجان ما عم نشوف عمل على أرض الواقع بحيث نتحقق هذا الشيء. فنحن اليوم عم نشوف المعيار الأول غير محقق تماما، ما في شفافية على مرأة الجميع ومحاكمات علنية عم تصير إنه هذا الشخص هو اللي خطأ وهذا الشخص هو اللي عمل 1-2-3 حيكون حكمه 1-2-3. هذا الشيء هلا ما شفناه بأي لجنة رغم كثر هاللجان اللي صارت طالعة، فالشفافية مفقودة. وبنفس الوقت هي اللجان عم تكون امتصاص للغضب الشعبي لا أكثر، وبس فقط خلق وقت إضافي لحتى تصير قضية جديدة وامتصاص جديد لهي القضايا.
0: طيب شكرا راما. معيارين عم بيحطهن زاهر للجان لحتى تكون فعلا فعالة. اولا انه يكون في شفافية، انت عم تعلن شو اللي عم بصير، مين اعضائها، شو المحاكمات، شو النتائج تبعها. اثنين انه هي تضمن عدم التكرار. هو اللي عم بيقول لك انه لا مو هذا اللي عم بصير، هو عمليا انه هي بتمتص الغضب، بصير في ترند المراهنة بشكل اساسي مثل ما قال زاهر على ذاكرة الناس، الناس يومين ثلاثة بيطلع ترند جديد بتنسى وبتروح القضية. هذا اللي عم بيقوله زاهر. انت شو بتقولي؟
3: اولا بس بدي بلش بالرحمه لروح جميع الشهداء اللي كانوا ضحايا لهي الانتهاكات، تحديدا الشهيد محمد غميره، وبدنا نعزي اهله ونكون معهم اكيد بهاي المصاب. وطبعا اليوم نحن اكيد مع ادانه الحكومه وما بننكر ابدا وجود اغلاط وجود ثغرات مثل ما عم يحكي زاهر. واساسا هي الثغرات صح انه هي كانت جزء من الاسباب اللي خلت هاي الانتهاكات تصير، بس كمان احنا مو مع انه يصير السبب هو متوحور على تسميه انه السبب هو تمييع او الشغل اللي عم تعمله اللجان هو تمييع. ولحتى نثبت هذا الشيء بس بدي اقول لك اليوم انه نحن عم نحكي عن دوله خارجه من 13 سنه حرب. يعني انا في عندي مؤسسات مهدمه، القضاء مدمر، السجلات الجنائيه مفقوده، الاجهزه الامنيه واقع بين نزاعات. فانا اليوم بحاجه لبناء فعليا نظام قضائي من الصفر، وهذا الشيء ما بده كم ساعه فقط ليصير، يعني بحاجه لسنوات كبيره ليرجع ينبنى بناء نظام قضائي قوي، ولا رح الموضوع يتحول لمحاكمات لعداله شعبويه هي بتخدم الاعلام مثل ما رح نشوف، مثل ما بتطلع العالم انه تشوف، بس هي فعليا ما رح تخدم الضحايا. طبعا رغم هيك نحن اليوم شفنا رغم هذا الانهيار بالبنية التشريعية والقضائية، اليوم وزارة الداخلية أول ما صار الحدث فورا هي خلال ساعات من الكارثة كانت فاتحة تحقيق داخلي، وهذا الحد بحد ذاته إنجاز بظل الظروف اللي موجودة فيها وكانت عاملة عزاء ورايحة ومقدمة هذا العزاء بهذا الإجراء. طبعا بعدم وجود عفوا قضاء مستقل بالكامل.
0: الكلام هذا اللي عم تقوله راما انه نحن الدولة خارجة من النزاع، لا في بنية تشريعية ناضجة ولا في مؤسسات قادرة. اكثر من هالاستجابة السريعة للوزارة الداخلية، شو متوقع من دولة عمرها لم يتجاوز بعد سنتين قائمة على دولة متهالكة كان ينخرها الفساد وينخرها؟ ليش عم تطلب لجان اكثر من هيك؟ حرام تسميتها تمييع مثل ما عم بتقول راما.
2: هلا بداية نحن ما عم نطلب لجان، نحن قلنا انه هي اللجان كانت ضرورية بالبدايات، هذا الكلام صحيح، ولكن اين هذه اللجان من سنتين تقريبا على عمر هذه الدولة؟ ماذا فعلته هذه اللجان بداية من اول لجنة لوصولنا لهذه اللجنة؟ نحن ما عم نرفض سرعة التحقيق ونحن كثير نشيد بسرعة التحقيق، ولكن هل يوجد سرعة بالتنفيذ؟ هناك سرعة باتخاذ القرارات لحتى نحن نعمل هي اللجنة، ولكن هل هناك سرعة بتنفيذ قراراتها وعرضها على الملأ وامتصاص الغضب الشعبي بشكل واقعي وليس بشكل وهمي بمجرد اصدار قرار نحن اليوم عملنا لجنة؟ فنحن احنا اليوم اعتراضنا انه هي اللجان لو كانت فعلا فعاله كانت قدرت تعطينا تقارير واستقصاءات فعليه للناس اللي اخطاوا وكيفيه محاسبتهم وشو الطريقه اللي تمت محاسبتهم فيها. اما سرعه اتخاذ القرار مع كل المشكله عم تصير هذا لا يعني نجاحها، نجاحها يعني انتهاء هي المشكله بقرار فعال. وبنفس الوقت نحن بنقول انه هي اللجان لو كانت عن جد فعالة ما كنا شفنا لجنة ورا الثانية ورا الثالثة، ما كنا شفنا هي الانتهاكات عم تتكرر من قتل واحد إلى اعتداء على شخص آخر وكله عم يطلع بعده لجان، ما عم نشوف أي نتائج فعلية، مجرد تكرار للأعمال الشغب خلينا نسميها والأخطاء هي وتكرار للجان اللي ما عم تقدر تأدي فعلها. فأنا اليوم حروح على نقطة الثانية واللي هي الردع والهيكلية انطلق فيها، إنه إحنا شفنا اليوم ما في شفافية، ما في محاسبة فعالة، حتى إذا تم محاسبة إذا ضاق الخناق على هي اللجان وكتير صار في غضب شعبي وتمت المحاسبة عم تصير المحاسبة على رؤوس صغيرة، فنحن اليوم الردع والهيكلية هذا غائب حتى أساسا. ليش؟ لأنه نحن ما عم يكون في عنا على شكل مستقبلي.
0: شكرا.
3: طبعا نحن نتوصل اليوم إنه
0: بس هني أنا خلص لك اللي قاله. طبعا. هو عم بيقول لك إنه ما مشكلة بسرعة ال اتخاذ القرار تشكيل اللجنة سريعين، بس سرعة التنفيذ ما في. وبعدين نحن ما سمعنا عن حدا مين اللي تحاسب، شو اللي تحاسب، ما سمعنا عن قراراتها. شو تقول لي؟
3: هي الفكرة إنه نحن أساساً بدنا سرعة تشكيل اللجنة بس ما في إمكانية لسرعة القرار. يعني أنت اليوم بدك هي مطالبة بإنه سرعة القرار سرعة التحقيق، هذا شيء افتراضي من يعني بأقصى بأحسن دول العالم بأمريكا مثلاً ما في تحقيق أقل من أسابيع لأشهر بياخد. اليوم وزارة الداخلية طلعت قالت خلال 72 ساعة أنا رح أعطي تفاصيل ورح أعطي نتائج، وهي مو بأمريكا اليوم، بسوريا بالدولة المنهكة اللي حكينا عنها. فهذا بحد ذاته يعني نحن عم نتهم التمييع قبل ما حتى تنتهي المدة ونشوف نتائج هذا التحقيق. فاليوم نحن فعلا عبئنا الأساسي هو التفريق ما بين تأخير الإجراء اللي عم يصير وما بين التمييع المعتمد. تمييع يعني أني أنا عطل هاي القضية عمدا لحتى أنا فلت المتهمين لبين ما العالم سكتت وبعدين أنا فعلا شوف هم في نتائج، مو أنه فعلا تتأخر الإجراءات لأسباب أني أنا عم بعطي الإجراء حقه لأسباب أنه أنا في عندي احتياجات يمكن ما أنا موجودة بدولة موجود بظل اليوم الحكومة الانتقالية. فعن جد المطلوب انه يعني نحن ما فينا نعتبر انه المحاكمة علنية فورية، هو اكيد طلب غير واقعي وبالذات بانهيار البنية التشريعية. وطبعا مثل ما شفنا انه نحن ما بدنا نخلط بين السرعة المطلوبة والجدية، لانه بالنهاية الاهم هو جدية التحقيق، والاهم كمان انه من بعد ما يطلع التحقيق ويطلع في عندي عقوبة للمجرمين انه نحن نشوف وين هذا الشيء بده يوديني، انا وين في عندي ثغرة بالنظام القضائي اساسا خلت هدول اللي انتهكوا هي الحقوق ما يرتدعوا من البداية انهم يعملوها.
0: شكرا. زاهر عم تحكي كلام فيه يعني بتفكر فيه. نحن بدنا لجان التحقيقات بالعالم تأخذ أسابيع وشهور، دول مستقرة وعندها منظومات قانونية وعندها كوادر مؤهلة وعندها بنية تحتية كثير كبيرة. نحن بلد متهالك، بنية قانونية ما في، تمكين ما في، تأهيل ما في، بدنا لجان تحقق وتعطي نتائج بسرعة. طيب هي راح تكون نتائج السرعة اللي عم تقوله راما انه ستكون هذه هي الكارثة، انك انت تستعجل بهاي بدل ما تكون انت عم بتعطيها وقتها. هذا هو التمييع انك تعطي شيء ما انه حقيقي. زائد هذه اللجان عم بتقول عم تكشف كثير من الثغرات يلي ادت لهي الانتهاكات. فهمتك صح؟ انا
3: تمام
0: شو بتقولها؟
2: طيب هلا بداية نحن اتذكرت انه هو تاخير وليس تمييع، ولكن انا بقول لك لو كان هو تاخير كنا شفنا نتيجه واحده على الاقل لاي لجنه من هذه اللجان اللي تشكلت لحد هلا، او شفنا على الاقل انخفاض بمستوى هي المخالفات الفرديه اللي عم تصير سواء داخل هي الاماكن او خارجها. فنحن عم نشوف انه لا، ما في اي شيء عم يتغير بهي هالهيكليه، ما في حتى تخويفات لهدول العناصر اللي عم يرتكبوا اخطاء فرديه انه ما يرتكبوا الاخطاء لحتى يتحاسبوا مثل ما تحاسب قبلهم. انا ما عندي مشكله يصير تاخير، وما عندي مشكله انه كان في لجنه تشكلت باول ما بلشت انتهاكات الساحل أو السويدة، ولكن لحد هلا ما عم نشوف ردع حقيقي وخلينا نقول تخويف لهدول الأشخاص اللي عم يرتكبوا الانتهاكات الخفيفة. طب سؤالي الثاني اليوم أنا، لو هذا الشيء حقيقي كنا لقينا إنه هي اللجان عم تتكرر، ما بيصير اللجان تتكرر أساسا لو كانت عم تكون فعالة. وبنفس الوقت لما نشوف نحن في ردع عم يكون ردع لعناصر صغار، طب مثلا بهيك مخفر اليوم ليش ما يتحاسب ولو بعقوبة معينة رئيس المخفر نفسه لأنه هو المسؤول عن العناصر اللي تحت إيده أو الرئيس الشعبي أو أي أن يكون. أنا فكرتي كلها أنه يكون في محاسبة هيكلية مو بس للرؤوس الصغيرة، الرؤوس الصغيرة بيروحوا بيجوا كتير، يكون محاسبة هيكلية للمسؤولين هنا ما يكون عندهم أغلاط ممكن، ولكن لما يصير في محاسبة دورية لهم هنا بيصير في عندهم رقابة دائما وشديدة، ما في تهاون أبدا على على على هدول الأفراد، وبالتالي ما في انتهاكات. اليوم نحن عم نشوف كمان أنه لو كانت هي اللجان حقيقية ليش ما في قانون؟ ليش ما في قانون اليوم بدل هي اللجان محاكمات قضائية علنية تحاكم هدول الأشخاص؟ ليش عم تكون لجان تحت السر وتقدم توصيات؟
0: حكى عدة نقاط زاهر وانت بجولتك الأخيرة عم بيقول انه طيب ولو لجنة واحدة يعني يطلع قرار لجنة واحدة. اثنين لو تصير محاسبة حقيقية ليش لو في لجان هي عم تأدي اداء جيد طب ليه عم يصير عم تتكرر؟ كانت الناس ارتدعت، كان في ناس خافت، كان في ناس حسبت حساب. كمان لو كان في هاي اللجان عم تاخذ دور فعال كان ببساطة القادة بمثل مدير المخفى مثل ما عم بحكي او المسؤول اللي اعلى منه كانوا هم نفسهم ضبطوا العناصر بطريقة وزادوا الرقابة لحتى ما يصير حدث مثل حدث الشهيد محمد غميرة. بالتالي لو كان في واحدة منهن كنا نحن ارتحنا. تفضلي.
3: صح تماما، هي النقطة المفارقة انه نحن شو عم نقول انه ما في سرعة او ما في تحرك نحو الانتهاكات. ما انت عم تقول انه اللجان عدد كتير وهذا الشيء دليل انه هي عم تضل بتغيير، فدليل من محاولة الحكومة انه هي كل ما عم تشوف في محاولة من انتهاك من لجان معينة بالنهاية نحن هي اللجان اجت ايه مزبوط هي ما كانت مدربة، ما كانت في عندها ضوابط، ما كان في لجنة قضائية مدربتها صح. هذا الشيء كان ضرورة ببداية التحرير ويمكن لليوم شوي بس اقل ضرورة من قبل. ونتيجة التبديل هذا نتيجة انه كل ما عم يصير في انتهاك كانت فعلا الحكومة عم تاخذ تدبير تجاه هاي اللجان المعينة وتحاول تستبدل بخيار عسى.
0: يعني برأيك انه حتى اللجان نفسها ما كانت مدربة بشكل كامل؟
3: اكيد ما كان، يعني هذا الشيء موجود كان، ونحن قلنا اكيد في ثغرات بس يعني هاي الثغرات كان لابد منها. اليوم اذا بدك تجي تحكي عن تطور الموضوع من الحكومة الانتقالية قبل سنتين اذا كان بيصير في انتهاك من عنصر امن عام ما كنت رح تسمع اساسا بالحالة بكل تفاصيلها انه فعلا عنصر امن عام تابع للحكومة هو اللي عمل الانتهاك، كنت رح تقولنا مات بنوبة قلبية وخلص. بينما اليوم لا، اليوم فعلا الحكومة عم تطلع وزير الداخلية طلع اعترف وفي وعود وفي اجراءات صح ما انا كافية وفي ثغرات فيها كتير بس في محاولة وبده وقت. وطبعا اكيد يعني ما بنكتفي بهي الاجراءات، نحن منطالب انه ندفع شيء اكبر من هيك بس كمان ما فينا نقول انه هي تمييع.
0: انت مصرة على انه لازم تنعطى فرصة؟
3: طبعا ايه.
0: طيب
3: بس مو مصرة انه يضيع حق اللي راحوا، لا اكيد نحن مع المحاسبة الشديدة ومع انه نشوف وين في ثغرة ونحاول نغطيها ولو شو ما كنت تكلف الموضوع.
0: شكرا.
3: بس مو سمي تمييع.
0: مو تمييع. طيب فاصل وبنرجع، خليكم معنا. حيا الله مرة ثانية، سمعنا راما وسمعنا زاهر. راما عم بتقول يمكن الإجراءات مو كافية بس حرام تتسمى تمييع، زاهر عم بيقول ما بتتسمى غير تمييع ومو هيك زاهر. الجمهور الحضور شو رأيه؟ مين رح يحكي؟
4: تفضلي
0: إذا سمحتي وقفي وعرفي عن حالك.
5: أنا مروة العرفي.
0: علي صوتك معلش.
5: مروة العرفي متخرجة من محاسبة الضرائب. بس أنا مع زاهر أكيد لأنه اللي عم يصير فعلا تمييع. أنا آسفة كتير راما بس عن جد هذا اللي عم نحسه. لولا هيك معنا المشكلة. طيب كيف بنخلي المواطن عن جد يحس بالثقة تجاه الأشياء العملية اللي عم تصير؟ نحن ما عم نشوف شيء عملي عم يصير حرفيا، عرفتي؟ نحن عم نسمع بس مجرد حكي وقوانين وكذا وكذا وكذا عم تصدر بس نحن ما عم نشوف شيء عملي عم يتطبق.
3: تمام. هلا هو معك حق 100% انه المواطن بحاجه يشوف فعلا بحاجه لتحرك ليشعر فيه بالثقه، بس اساسا على الجانب المقابل ليش هلا اذا انا اعترفت وقلت انه الحكومه عم تعمل تمييع هذا الشيء بيعطي المواطن ثقه؟ اكيد لا،
5: اكيد لا ما بيعطيها ثقه.
3: فهي على الجانبين يعني وجهان لعمله واحده. بس انا كمان اذا اخذت انه هي ما تمييع فانا وضحت للمواطن في جهود عم تنعمل مشانك بس هو عم يقول لي انا في ثغرات ماني شايفها. فنحن هذا اللي عم نحكي عنه اليوم، ثغرات للمواطن بحاجه انه تتعبى مشانه، ثغرات اللي بحاجه انه تنحل لما يصير في انتهاكات بحقه، بحاجه فعلا انه الحكومات اليوم وزاره الداخليه تشوفها وتحطها بعين الاعتبار وتشتغل عليها لتكسب ثقه هذا المواطن. وهذا ابسط حقه يعني انه يكون في انتهاك، بس انه نحن الفكره بضد انه تجي تقول له انه هي تمييع وانه خلص يلا نحن هيك عم نطلع ونغطي ونضحك عليك وننيمك ونرجع بعدين نقول لك.
0: انت هي الخلاف بيناتكم انه هي عم تقول انه معك حق بس هي مش تمييع، هي عم بتحاول بس مش خلافة. هذا اكثر شيء عم تقدر تسويه.
5: تماما هي هيك عم تقول بس احنا فعليا ما في شيء عملي عم يتطبق لهذا الحكي اللي هي عم تقوله.
0: طيب مين برايه غير هيك؟ مين برايه هيك؟ تفضلي.
6: مساء الخير، انا مديحه ريحان. هلا انا معها بفكره.
0: بس شو بتشتغلي حضرتك؟
6: انا طالبه جامعيه.
0: اي كليه؟
6: اعلام.
0: تفضل.
6: هلا انا معها بفكره انه ما نسميها تلميع بس بنفس الوقت نحن ما عم نشوف تطبيق. يعني الحكومه عم تطلع تعترف في انتهاكات، هذا الشيء حلو بس الاعتراف بالانتهاك ما بيحل المشكله الاساسيه اللي هي ادت لسبب الانتهاك. يعني انا طلعت قلت في انتهاك اوكي، طب انا ليش سامح بهذا الانتهاك؟ ليش ما عم حل الاسباب اللي عم تؤدي لهذا الانتهاك؟ نحن بدنا حلول موجوده نشوفها بعيننا.
3: تسمح لي جاوبها؟
0: ايه
3: اكيد اكيد نحن ما بنطلب ابدا انه والله اقول انا رح سامح بانتهاك، بالعكس نحن يعني عم نقول وزاره الداخليه قالت هذا خطا، نحن رح نسعى لنحاسب المجرم. انا اليوم عن جد بقول اذا ما كان في محاسبه صارمه لكل حدا كان له ايد بهذا الموضوع فهذا بوابه من الحكومه انه رح تتكرر هاي الحالات، فلازم محاسبه صارمه.
6: حاله محمد نحن شفناها في كثير حالات ممكن ما وصلت مزبوط. للاعلام ما حدا عرف فيها، طب هدول تمام. الناس شو حقهم كمان؟
3: نحن اكيد اكيد مع انه اساسا هذا الشيء ما حدا فينا ينكره يعني، فنحن مع المحاسبه اكيد، ومع انه انا اليوم عندي انا برايي الشخصي انه شو الثغره اللي خلت هاي الانتهاكات تصير. اليوم ما في بنيه قضائيه، يعني ما في سلطه تشريعيه قضائيه واضحه. اكثر شيء المواطن او مثلا عنصر الامن العام مثلا هذا اللي انتهك عم يستخدم سلطه تنفيذيه هو له، فاي ثغره بحق الحكومه لازم تتدخل ونحلها، واذا اليوم ما تعاقبوا اللي انتهكوا ما انحلت هي الثغره ساعتها انا هون فيني اطلع وانتقد واقول انه ايه انتم عم تعملوا تمييع. بس انا اليوم لسه بلش عندي عم يبلش يعني يترتب هذا الشيء، ما فيني من البدايه احكم عليه انه هو تمييع. انا هيك عم فشل الحكومه عم تحاول تقوم على رجليها بدل ما اكون معه.
0: مين بيحب يحكي كمان؟ تفضل.
4: انا اسمي حلا حيدر، طالبه بكليه الاعلام. هلا انا مع راما انه نحن ما فينا نحن نسميها تمييع بالمعنى الحرفي، انه نحن بدنا نعطي الدوله وقت لحتى انه ترجع تتماسك وتقوي منظومتها بالكامل، لحتى انه يعني فنحن بدنا نكون مع الدوله شوي. هو ما يعني ما نحن قصه مصطلح التمييع مو تمييع، بس انه نحن بدنا وقت لسه لحتى انه تصير المنظومه كامله لحتى نقدر نحاسب كل المشاركين بهذا الشيء.
0: شو رايك؟
2: تمام. هلا خلينا بالبدايه نتفق على مصطلح. نحن كطرفين اليوم طرفين نحن مع الحكومه ولسنا ضدها، ولكن عم نحاول ننتقد بطريقه الافضل لحتى نوصل للطريقه اللي تحاسب هدول الاشخاص بافضل طريقه ممكنه. فانا اليوم كان موقفي من البدايه هي اللجان، اذا انت كحكومه اليوم طلعت مره وتنتين وثلاثه، انت يمكن كانت نيتك صحيحه واللي هي ايقاف الانتهاكات، بس بثلاث اربع خمس مرات ما قدرت تعمل اي اثر فعال، وما فينا نقول انه وقت طويل. انتهاك مغفر هو انتهاك فردي ثلاث اشخاص مشاركين فيه، كيف عم نشوف بعض منهم ست اشهر سبع اشهر لهلا ما طلع اي نتائج؟ المفروض هي الامور تكون حلت باسبوع او شهر. فنحن لما نشوف انه هي الامور ما عم تقدر تعطي نتيجه على المدى المسموح لها حتى لو اخذت وقتها وطولت، فنحن اليوم بنقول لهم للحكومه وقفي عندك، خلينا نطلع على حلول ثانيه، لانه هاللجان اللي صارت اللي عم تعمليها انت هي مجرد امتصاص غضب شعبي، مجرد تطويل وتنييم للشعب، بدل ما عم تكون عم تعمل فوق شيء فعال. فخلينا ندور على طريقه ثانيه، اسلوب ثاني فعال اكثر لحتى يقدر يحد من هي الانتهاكات اللي عم تتكرر وما عم يكون في فعاليه، فمثلا القضاء او المحاكمات العلنيه اللي على القليله بتمتص الغضب الشعبي بشكل واقعي اكثر ما يكون وهمي، واللي هو مجرد لجنه ويلا ننطر الترند الجاي لحتى اللجنه بقى ننساها ونطلع على اللجنه الجديده اللي طلعت الترند اللي بعده.
0: هزت لك براسها بقول لك اي معك.
3: هي من البدايه.
0: طيب في شيء بعد حدا بحاب يدخل؟ اوكي. طيب سمعنا زاهر وراما، وبدي اشكركم كثير على شجاعتكم، بس قبل ما نروح للفاصل خلونا نحكي كلمتين على رواق. تشكيل لجنه التحقيق بعد كل حادثه مش غلط، بالعكس الدوله المسؤوله لازم تحقق ولازم تسمع الشهود وتحفظ الادله، تحدد المسؤوليات وتعطي كل متهم حقه بالدفاع، موظف ولا مواطن، مين ما كان، عنصر امن ولا مين ما كان. بس المشكله مش تشكيل اللجنه، المشكله لما يصير تشكيلها هو الخبر الأخير بالقضية بدل ما يكون أول خطوة باتجاه العدالة. المشكلة لما منعلن توقيف عناصر وما منعرف إذا أحيلوا للقضاء أو طلعوا براءة وشو صار فيهم. لما تتحدد مهلة للتحقيق وبتمر المهلة من دون إعلان نتائج، لما تتكرر عبارات الشفافية وعدم الإفلات من العقاب بس بالحالات كلها ما منشوف محاكمات ولا أحكام، من حق الناس تسأل اللجنة عم تكشف الحقيقة ولا عم تشتري وقت بس لتهدي الشارع وتستنى ترند جديد يضيع حق الضحايا. وحتى تكون اللجنة موثوقة ما بصير تكون كلها من المؤسسة اللي عناصرها هم المتهمين، لازم يكون فيها قضاة، ممثل مستقل عن النيابة العامة، طبيب شرعي مستقل، خبير حقوق إنسان، ممثل عن نقابة المحامين، حتى مراقب منظمة حقوقية، ليش لا؟ لازم يكون لأهل الضحايا محامي تابع الإجراءات ويطلع ضمن حدود القانون على الأدلة والتقارير ويعرف وين وصل الملف. ممكن يكون في مثلا وزارة الداخلية، لازم يكون في مثلا وزارة الداخلية طبعا، يقدم وثائق يسهل الوصول للعناصر لمكان احتجاز إلى آخره. بس ما بصير الوزارة تكون هي الخصم والحكم بنفس الوقت. اللجنة ما لازم تحقق فقط مع الشخص اللي ضرب، هاي شغلة ثانية، لازم تبحث كمان بمسؤولية رئيس القسم مثل ما قال زاهر، والمحقق والمناوب والطبيب اللي منع الدواء أو اللي منع الدواء عفوا، واللي تأخر بالإسعاف، واللي عرف وسكت أو حاول يتستر. لكن نفس الوقت مثل ما قالت راما، لازم ما نحكم على أي شخص أو مجموعة أو لجنة قبل اكتمال التحقيق، ولا نحول غضب هالمشروع لإدانة مسبقة أو انتقام. العدالة مو معناها نختار المتهم بسرعة ونعلقه على باب المؤسسة لحتى نقول للناس حاسبنا المسؤول. العدالة لازم توصل للي ضرب وللي أمر وللي تستر وللي أهمل وللمسؤول اللي كان لازم يعرف ويمنع وما عمل شيء. العدالة بقانون ومحاكمة. واليوم بعد كل الأسماء والقضايا اللي سمعنا عنها، عبء الإثبات مو على أهالي الضحايا ولا على الشارع ولا على الإعلام، عبء الإثبات على الدولة. الدولة لازم تثبت أنه هاللجان ليست لامتصاص غضب الناس، هذه اللجان لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين ومنع تكرار الجريمة. الدولة ما بتحمي هيبتها بإخفاء الخطأ أو تميع القضية، بتحمي هيبتها لما تسمح بتحقيق مستقل وتحاسب اللي ارتكب الخطأ باسمها قبل غيره. نشوفكم بعد الفاصل.
7: مع الذين عاصروا المتغيرات، شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءا من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: حيا الله بكم مرة ثانية. قبل ما أرحب بضيوفي بالاستوديو وعبر الإنترنت، خليني أحكي مسألتين. أولاً، ألف رحمة ونور لروح الشهيد محمد غميرة ولا كل اللي فقدوا أرواحهم أو حتى تعرضوا لإهانات. الشغلة الثانية حاب أقولها أنه نحن مو من عادتنا أنه نحن نسوي حلقة من دون ما يكون جميع الأصوات موجودة. الحقيقة نحن حاولنا كثير مع وزارة الداخلية أنهم يكونوا موجودين معنا بالحلقة لحتى يوضحوا للجمهور ولسادة الحضور وجهة نظرهم. للأسف يعني ربما لأسباب انشغالهم، ربما ما بعرف، بس حاولنا كثير كثير كثير يكونوا موجودين، للأسف ما قدرنا يكونوا معنا. خليني هلأ أنتقل بإني أرحب بضيوفي الصحفي العزيز فادي زيدان والدكتور فادي الحلبي. عندنا اثنين فادي اليوم بالاستوديو، الدكتور فادي الحلبي طبيب وعضو مجلس الشعب عن دمشق، وعبر الانترنت من باريس الحقوقي المعتصم الكيلاني. حيا الله بيكم جميعا، ورح تنضم لنا لاحقا عبر الانترنت الحقوقية أيضا شكران أبو سالم من محافظة درعا. عندي سؤال لكم كلكم، رح بلش من عندك أستاذ فادي، أروح لعند الدكتور فادي، بعدين أروح لعند المعتصم. هالمرة في شيء ما نفهمانه كثير. طيب، مو أول مرة بصير في انتهاك من هذا النوع بسوريا الجديدة، صح؟
4: صحيح،
3: صار
4: هذا الرابع تقريبا بما يتعلق بملفات وزارة الداخلية.
3: السؤال الأساسي، هالمرة الهبة غريبة، أول مرة بنشوف الهبة من أقصى اليمين لأقصى اليسار، بنشوف الكل عم بيشارك، حتى موظفين حكوميين كانوا عم بينتقدوا الحكومة كانت ليش هالمرة غير كل مرة، ليش هذا الشخص غير قبله؟ هالسؤال بدي أسأله لحضرتك ولا الدكتور ولا الأستاذ معتصم، ليش برأيكم؟
4: هلأ أكيد ما في إنسان أهم من إنسان،
3: إيه،
4: بس بظل التجاذبات اللي عايشها المجتمع السوري من بعد سقوط النظام حتى اللحظة هي، أول مرة بتصير الحادثة مع ابن ثورة، مع متطوع بالخوذ البيضاء سابقا أو الدفاع المدني، مع ابن شهيد، مع حدا بشكل، مع حدا بيعنينا كلنا، مع حدا بيشبهنا نحن كلنا. أول مرة أنت ما فيك تقول عنه، تعطي التهم الجاهزة اللي بيأطرها المجتمع السوري، هو فلول، هو مكوع، آسف على التعبير، هو معادي للسلطة الجديدة أو للنظام الجديد. هذا الشيء رجع لذاكرتنا جميعا حبايبنا وقرايبنا اللي قتلوا تحت التعذيب. أنا ابن شهيد قتل تحت التعذيب ب 2012، الله يخليك. هذا الشيء هو اللي وحد الشارع السوري من
3: يمين، يعني لأنه ابن ثورة توحد الشارع السوري؟
4: لأنه خارج التجاذبات.
3: متفق على هالتصنيف دكتور فادي؟ يعني المرة الهبة هي فقط لأنه هو محسوب هو من الخوذ البيضاء، هو من الدفاع المدني، هو وزارة الطوارئ، وابن شهيد ومدري شو، ولا في شيء ثاني؟
5: الله يعطيكم العافية، وشكرا دكتور زيدون على الدعوة. بداية يعني الرحمة للشهيد محمد والعزاء لنا كسوريين جميعا ولأهله، وبقدر ما يعني نحن يعني حزينين على الشيء اللي صار، بتصوري يعني سنتفائل أن يكون الشهيد محمد هو نقطة تحول، وبتصوري سنرى روحه يعني رقيب في كل مكان لمنع أي شيء ممكن يشبه الشيء اللي صار. ف يعني هو نوع من أنواع التفاؤل، وإن كان نحن يعني تعتصر قلوبنا يعني لشأن الشهيد محمد الله يرحمه. بتصوري يعني مثل ما حكى الأستاذ فادي، لا شك التعاطف اللي صار مع الشهيد محمد غير مسبوق، يعني بجوز لانتمائه لمؤسسة كلاتنا كسوريين منحبها، هو ابن شهيد كما ذكر. لكن بتصوري يعني في حالة عند الناس عم تستنى كمان حلول، وفي حالة عند الناس عم تستنى إنجازات، بجوز يعني بعض الخلل يكون مسموح وتقبل، خلينا نقول مش مسموح، متقبل وجود خلل أو متفهم وجود خلل إذا الكلمة الأدق، لكن أول مرة ثاني مرة لكن نصل لهذا يعني الخلل والانتهاك، هذا شيء بتصوري كان غير مقبول سواء على المستوى الشعبي وسواء نحن حتى يعني مؤسسة البرلمان أو مجلس الشعب. بتصوري هو أول امتحان كان بالنسبة لأعضاء المجلس كيف يمكن أن يأخذوا مواقفهم تجاه هذه القضية. فكان بالنسبة لنا يعني أول قضية رأي عام كتحدي، كيف فينا نحن نفكر فيها، هل سيعمل العقل التبريري وفقط ولا لا سنعمل بالعقل التشريعي ونحن يعني ننظر لأنفسنا كآباء مؤسسين لبرلمان سوريا. فكان بالنسبة لنا حتى هذا بحد ذاته تحدي.
3: رح نحكي عنه بما فيه كفاية هاي قصة. أنا بدي أشكر تلبيتكم للدعوة، لأنه أنا حكيت مع كذا عضو مجلس الشعب الحقيقة حتى مكتب الرئاسة كان الكل عم بيقول، بس ما اللي فهمته أنه مكتب الرئاسة اليوم باللاذقية عم بيعزي
5: قدموا واجب العزاء.
3: أستاذ معتصم، تتفق أنه لخصوصية دوره السابق للشهيد محمد، أم لأنه الناس تسامحت أول مرة وثاني مرة لكن لم تعد تحتمل أن تتسامح مرة أخرى مع قضية وفاة أحد أو أن يتعرض أحد؟ أنا يعني عندي خشية من اعتبار أنه المسألة فقط مرتبطة أنه إذا توفى تحت التعذيب، مش أنه صار في تعذيب أو صار في ضرب أو صار في حتى إهانة بكلمة. هل تعتقد أنه هذه الهبة هذه المرة مرتبطة بشخصه ولا بتراكم ولا بسبب ثالث؟
6: أول شيء طبعاً أول شيء شكراً كثير للاستضافة دكتور زيدون، تحياتي لضيوف الكرام الدكتور فادي العزيز والأستاذ فادي أيضاً العزيزين. طبعاً بالبداية أكيد بنترحم على روح المغفور له شهيد محمد غميرة، اللي بحس بنفسنا أنه تستمر يعني أدوات الأسد وعقلية الأسد اليوم بحكم المخافر الشرطية في سوريا الجديدة. ونتمنى بكل تأكيد هذه الصدمة المجتمعية التي حصلت اليوم أن تؤثر بشكل إيجابي وأن تنقلنا إلى إصلاح مؤسساتي حقيقي يقضي بإنهاء أولاً الإفلات من العقاب، وأيضاً إنهاء تلك العقلية التي تعتمد على انتزاع الاعتراف بالقوة. هذه العقلية الأسدية أو هذه العقلية النازية اليوم يعني علم التحقيق الجنائي هو علم يدرس في الجامعات، يعتمد على الحصول على المعلومة، التحليل، جمع الأدلة، وليس يعني الاستهتار بأرواح المواطنين ويعني تسهيل هذه المهمة من خلال الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الشخص هو شخص ضعيف ليس لديه سلطة وموجود في غرفة يعني تستطيع أن تضربه وأن تمارس عليه كل الإهانات دون أي رقيب. هذه الأفعال الأسدية، أتمنى هذه يعني الصدمة المجتمعية التي حصلت أن تؤثر بشكل إيجابي إلى إلغاء تلك الجريمة.
3: ليش صارت هذه الصدمة كانت أكثر من غيرها؟ ليش الصدمة كبيرة؟
6: أنا أعتقد يعني مع كل طبعا الاعتبارات اللي ذكروها الدكتور فادي وايضا الاستاذ فادي، يعني اكيد انا معهم بهي التصورات، لكن اليوم انا اعتقد بوجهة نظري المتواضعه انه اليوم الشعب السوري هو يحاول ان ينسى افعال نظام الاسد. في اول مره قد يكون هنالك تبرير خطا فردي، في المره الثانيه ايضا ممكن انك انت يعني يكون هنالك تبريرات معينة من يعني من جمهور الحكومة أو جمهور السلطة، لكن اليوم اتفق جميع السوريين والسوريات باعتقادي الشخصي انه لا للتعذيب، ويجب انهاء هذه العملية، لانه صراحة يعني بعد اول عملية او بعد ثانية ما بعرف انا قديش بالضبط اليوم في توثيقات، طبعا هنالك ارقام مختلفة بين منظمات يعني اللجنة الدولية للصليب الاحمر او الشبكة السورية لحقوق الانسان او منظمات ثانية وثقت، لكن هنالك احداث حدثت مرتبطة بالتعذيب ادت وافضت الى الوفاة، وهذه جريمة وفق قانون العقوبات السوري يحاسب عليها بالاعدام. أعتقد اليوم هذه الهبة أو هذه الصدمة الاجتماعية هي نتيجة عدم وصولنا إلى نتائج، نتيجة التحقيقات. كل مرة تتشكل لجنة، هي اللجنة بتحقق وبعد ذلك يتم إيقاف الأشخاص وبعد ذلك ما بنعرف شيء. اليوم طالما هذه العملية هي تمس المجتمع، وبالتالي تطالب هذه الجهات اليوم، الجهات الحكومية، أن توضح للمجتمع ماذا حصل من خلال التحقيق العلني، من خلال الإبلاغ، من خلال المؤتمرات الصحفية، ماذا حدث مع هؤلاء الأشخاص، وأيضاً المحاكمات العلنية. اليوم تكرار هذا العمل أعتقد أنا بوجهة نظري الشخصية هو نتيجة عدم المحاسبة. اليوم هذا الشخص الذي قام بهذا الجرم هو يضر بمصلحة سوريا الجديدة، يضر بمصلحة الحكومة، يضر بمصلحتنا نحن كأبناء ثورة، يضر بمصلحة سوريا، العدالة اللي نحن بنطمح لها. الحل ليس هو الإفلات من العقاب، الحل هو المحاسبة ولا غير سوى المحاسبة. ويجب أن تكون كما ذكر الدكتور فادي والأستاذ فادي أيضا، ضيوفك الكرام، يجب أن تكون هنالك أيضا نقلة نوعية وصدمة لدى الجهات التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة العدل، وأن يكون هنالك محاسبة لهؤلاء الأشخاص، محاسبة جزائية. طبعا لدى وزارة الداخلية مدونة سلوك يحق لها استصدار يعني ما تراه مناسبا من عقوبات مسلكية، لكن اليوم لا بديل عن الحل الجزائي. يجب أن يكون هنالك محاكمات لهؤلاء الأشخاص إذا أردنا بالفعل انهاء سياسة الإفلات من العقاب وانهاء هذه الجرائم التي تحدث اليوم.
3: خليني اشوف الاستاذ فادي شو بدك عم بتحوس بدك تحكي. في شيء ما نسأل برايك؟ في شيء سؤال لسه ما نسأل بقضيه محمد غمير؟
4: السؤال الاهم هو نتيجه لجان التحقيق. نحن هي رابع لجنه تحقيق تشكل منذ السقوط حتى اليوم. اللجنه الاولى كانت حدثت بعد شهر تقريبا من السقوط، الشاب اللي توفى بالجامع الاموي نتيجة اعتقال اللباد، وتلته لجان ولجان ولجان ولجان. خليني استعير من الشاعر نزار أباني: كل جريمة ستنجب لجنة ومحال أن تنتهي اللجان. يعني هذا الواقع حاليا بسوريا. نحن لجان تخلف لجان تنتهي بلجان. كتير مطلوب الشفافية بهذا الوقت الحساس اللي عايشته سوريا. كتير حكى الأستاذ معتصم عن مذكرة السلوك لوزارة الداخلية. مذكرة السلوك والعقوبات المسلكية لن تغير شيء في الواقع. بدون قانون بيصدره أخواتنا بمجلس الشعب للمحاسبة بيكون مسؤول عنه القضاء، بدون استقلالية القضاء بالتحقيقات نحن ما حنصل لأي نتيجة. طالما لجان داخلية بضمن وزارة الداخلية تحاسب وزارة الداخلية نحن ما حنصل لأي نتيجة. أنا هي النقطة اللي بشوفها الأهم. أنا بحمل أخواتنا بمجلس الشعب، بأول مجلس شعب شبه حقيقي، آسف على التعبير يعني، وآسف دكتور فادي، بيكون بسوريا. أنا بحملهم المسؤولية كاملة بسن القوانين اللي بتحمينا، اللي بتحمي الدكتور فادي واللي بتحميني واللي بتحميك بالمستقبل من أنه نكون ضحايا تحت التعذيب. بدون إقرار قوانين تمنع التعذيب وتحمي المواطن، تحمي أهم حق من حقوق المواطن اللي هو حق الحياة، نحن ما حنقدر نصل لأي نتيجة.
3: متفائل؟
4: متشائل. متشائل.
3: دكتور فادي عم بيتوجه لك وعم بيقول أنتوا اللي مسؤولين بالدرجة الأولى الآن عن سن قوانين تحظر التعذيب، ولو أنه أنا بعرف أنه في يمكن قانون يحظر التعذيب بسوريا، بس
4: في قانون استثنائي ما زال ساريًا، هو يحمي عناصر الأمن والمخابرات من أي انتهاك بيقوموا فيه. ونحن للأسف بعد
3: بس ألغى المعلن الدستوري، ألغى المحاكم الاستثنائية، ما فيها هاي
4: ألغى المحاكم، بس هذا القانون ما زال ساريا.
3: دكتور فادي، مسؤولية ما جرى مسؤولية فردية وبكره بيطلع شخص بيقول انا تم معاقبه فلان وفلان سبع اشخاص، ولا هي مسؤوله المؤسسه كلها، مؤسسه الدوله كلها؟
5: لا حقيقه نحن بمرحله تاسيسيه بسوريا، وكلاتنا بنعرف يعني على المستوى سواء المؤسسات الصغرى او المؤسسات يعني او السلطات التشريعيه كمؤسسه البرلمان، والهدف الاعلى والاهم بالنسبه لنا هو بناء المؤسسات ومن ثم سياده القانون. بموضوع بناء المؤسسات نجد موضوع الاخطاء الفرديه يجب ان لا تكون مبرر، ويعني تدفن القضايا يعني في وقتها وفي حينها بعد تشكيل لجنه او لجنتين وفقط. النظر للمنظومه، لوزاره الداخليه، للمنظومه الامنيه بشكل عام، لوزاره العدل بآلية رقابتها على وزارة الداخلية، هي المنظومات إذا بدنا نقول الديناميك يعني
3: مراقبة وزارة العدل.
5: طبعا احنا نجد انه المخافر والمراكز الشرطية يفترض ان يكون هناك مراقبة قضائية
3: عليها
5: من قبل وزارة العدل، ونحن يعني كما قال الأستاذ فادي لجنة التحقيق هي لجنة تابعة لوزارة الداخلية، ما ننتظره هي لجنة التحقيق التابعة لوزارة العدل، وهذا يعني ما
3: هل
5: لم
3: هل يتم هل تتوقع تنتظر أم تطالب؟
5: يعني لم تذكر وزارة العدل ضمن معرفاتها تشكيل لجنة مختصة لهذا الموضوع
3: حتى الآن.
5: حتى الآن لكن علمنا يعني بس ليست بطريقة رسمية، ربما توجد لجنة تابعة لوزارة العدل كما توجد لجنة تابعة لوزارة الصحة.
3: طول بالك هلأ الحكي مهم. علمنا بس بطريقة غير رسمية، الجمهور من حقه يعرف تمام. هل هناك لجنة أنشأتها وزارة العدل لاستكمال العمل للمراقبة على
5: بشكل رسمي؟ لم يصلنا لا عبر المعرفات ولا بشكل عام يعني تم إعلانه أنه يوجد لجنة لوزارة العدل تقوم بالتحقيق.
3: طيب هذه خطوة إيجابية، لماذا لا يعلن عنها؟
5: يعني خبر عندهم، لكن نحن خطوة لجنة الداخلية.
3: أنت ممثل مجلس الشعب، أنت مثلاً كل
5: السؤال. نعم سنسأل عن هذا الموضوع بالتأكيد، لكن لجنة وزارة الداخلية هي خطوة أيضاً إيجابية، لكن كما ذكر الأستاذ فادي هي لضبط الحالة المسلكية داخلياً، يعني كيف يتصرف والأعضاء أو يعني عناصر الداخلية، والمراقب هو عناصر يعني
3: فيك الخصام وأنت الخصم والحكم،
5: فهن الوزارة هم الذين يحكمون، لكن ما نريده الآن هو ماذا تقول وزارة العدل عن هذا الموضوع. فنحن لا ننتظر فقط تقرير لجنة الداخلية، نتمنى يعني وكما ذكرت يعني بشكل غير رسمي وصل أنه ربما تكون هناك لجنة لوزارة العدل.
3: هل ستسنون قوانين مثل ما حكينا بك فادي تسمح بالرقابة على هيك مسألة، حظر التعذيب أو حتى الإهانة؟ برجع بقول القضية التعذيب مش التعذيب الجسدي، الإهانة اللفظية، ترفع صوت ممنوع يعني.
5: نعم.
3: هل ستسنون قوانين بهذه المسألة؟ ثم هل سيكون هناك دور للمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في مثل هذه الحالات؟ لأنه حتى الآن وكأنه المجتمع المدني ما دخلوا بالقصة. نعم. هذه الهبة أعادت المجتمع المدني بالمناسبة يعني اعتباره أنه أنا لا خيو أنا ما بقبل.
5: نعم.
3: تعيد لي هالتراوما. هل سيكون للمجتمع المدني دور في القوانين المستقبلية المرتبطة بهيك مسألة؟
5: هلا بتصوري اولا يعني عطفا على السؤال الاول انه نحن شو اللي صار بهي الحادثه اكثر من غيره، بتصوري حتى في حاله نضج مجتمعي وصل المجتمع السوري بعد تقريبا
3: عامين
5: الا شوي من يعني فينا نسميها الوعي السياسي، فهذا من يعني بتصوري حاله المنادات والقوه المجتمعيه اللي صارت ل يعني تسليط الضوء على هذا الانتهاك.
3: بس جاوبني، المجتمع المدني راح يكون ضمن القوانين اللي هل ستطالبون بان يكون المجتمع المدني دور في الرقابه على مثل هذه الحوادث؟
5: بالتاكيد ربما نقابه مثلا المحامين يكون له دور، وهذا يعني قائم في بعض الدول.
3: فادي عم
4: هلا انا بخالفه بقصه انه المجتمع السوري مو هلا بعد سنتين او سنه وتسع شهور من السقوط وصل لمرحله الوعي، نحن واصلين للوعي من بدايه الثوره السوريه عام 2011، ولولا هذا الوعي نحن ما كنا قمنا بثوره. ربما أعطينا مهلة

0: الرقابة بس ما حتكون بس من وزارة العدل، المفروض منظمات حقوقية، منظمات حقوق إنسان. الغريب أنه حتى بمجلس الشعب باللجان اللي هلأ عم تتشكل ما في أي ما في أي لجنة تعنى بحقوق الإنسان.
1: في لجنة حريات وحقوق الإنسان،
0: في هاي
1: لجنة
0: أنا آسف على تصحيح المعلومة.
2: ولا عم بأكدوا لي من الكنترول أنه في قانون حظر التعذيب بسوريا، يعني مثل ما في قانون ساري مكبلنا في قانون فينا نستفيد منه، يعني على الأقل هذا القانون. بس قبل ما نكمل خلونا نشوف مع بعض هالتقرير ونسمع رأي الشارع السوري بالقضية بعد ما شفناه على السوشيال ميديا.
3: هاي الحواس عم تتكرر، عرفتي لازم نحط حد للأمر هذا. يعني اللي هانونا هن ما زالوا على رأس عملهم،
4: ومطلوب من وزارة الداخلية تأهيل الضباط والعناصر بشكل جيد.
3: هاي الحواس عم تتكرر، عرفتي لازم نحط حد للأمر هذا. يعني أنا عرفتي صارت حادثة 2-3، عرفتي لازم نوقف الحوادث هاي، وهالتكرار لازم يتوقع. أنت حامل بارود وحافظ على أمانتك، حافظ على شرفك 14 سنة. ما بدنا جماعات 2025-2026 عرفتي ينزلوا ويجبروا على العالم، عرفتي يطغوا على العالم.
5: أتمنى من الدولة يعني تكون يعني أكثر وعي على هالموضوع هذا. يعني حرام ليك الزلم يتوفى الله يرحمه برقبته عيال، برقبته أطفال، برقبته ناس، يعني خطيئة بالنهاية. وإن شاء الله العدل، ونتمنى ما تتكرر الحوادث، ونتمنى يكون في وعي أكثر من قبل أخوتنا في الأمن.
6: أنا من أهالي منطقة الحفة وبنت عمو للشهيد، الله يرحمه ويتقبله من الشهداء يا رب. نتمنى من الحكومة الجديدة تنظيف البلد، ثم التنظيف التنظيف التنظيف، هذا اللي بتمناه الشعب السوري كله بأكمله. ونتمنى يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، وما بنتمنى تنعاد الحقبة اللي عشناها من قبل، كانت أصعب حقبة، حتى أولادنا تعقدوا منا يعني، وتهجرنا ودقنا ما في الكفاية من يعني من ظلم وقهر. فما بنتمنى عدم تكرار هيك حالات.
3: نحن بنطلب من الدولة الكريمة أول شغلة بإعادة النظر بالدوائر الحكومية وبإعادة النظر بالقضاة. أنا شخص أنا معتقل 4 سنوات، فرع السياسية بفرع 248 وبالفرع 223، اللي هانونا هن ما زالوا على رأس عملهم بالقضاء في منطقة الحفة.
7: بطلب من الجهات المعنية ما يتسرعوا في أخذ القرار، يعني قبل ما توقع الكارثة وتوقع المشاكل، يعني اللي لا حول ولا قوة إلا بالله لا. ويحطونا ناس تتقي الله.
8: أول شيء بدي أقول الله يرحمه للشاب، الشيء اللي صار كتير آلمنا، كتير عرضنا لخيبة أمل، الشيء اللي صار ماله مقبول. أول شيء قطعاً لازم يتحاسبوا القائمين على هذا العمل، لازم يكون في رقابة شديدة، لازم يكون في رؤساء يحطوا المراكز الأمنية والمخافر تحت هيد الرقابة. أي حدا بيخلف بالقوانين يتعرض ل أشياء صارمة.
4: بدنا المحاسبة العادلة لحتى تكون رادع لغيرهم، ومطلوب من وزارة الداخلية تأهيل الضباط والعناصر بشكل جيد. نحن اليوم دولة تحررت بعد 14 سنة من دماء وشهداء. اللي بدنا يا اليوم نحن بدنا مستقبل أفضل لأولادنا، لحتى نكون نحن مطمنين على أولادنا ومستقبل أولادنا بسوريا. لا يمكن أن نرجع لورا.
9: الله يرحمه للشاب والله يعين أهله ويصبره، بس بتمنى يعني يكون في قوانين صارمة أكثر من هيك، مشان لما إذا حدا يتجرأ ودخل على المخفر ما يبقى خايف. يبقى أنا بعرف القانون بده ياخذ مجرى، انت مذنب فبدك تتعاقب شيء غير الضرب، غير هالقصص هي، في سجن، في شغلات تانية.
2: حيا الله حيا الله مرة ثانية. يعني شفتوا من لادقية ما في حدا إلا مشاعر بالألم. بدي أسألك أستاذ فادي، أنتوا كنتوا داعين لوقفة وأجلتوها، أعلقتوها 72 ساعة.
0: تمام. نحن دعينا لوقفة لمناهضة التعذيب.
2: مين نحن بالأول مشان الناس تعرف؟
0: نحن مجموعة ناشطين من ثوار 2011.
2: تعريف مهم.
0: من أبناء الثورة الأولى، مشان ما حدا يخون. أنا ما بحب ألجأ لهذا
2: مفهوم مفهوم.
0: إيه بس بمحاولات سابقة للاحتجاج والتظاهر كان يصير محاولات تخوين تبع، يمكن أنت سألت هذا السؤال تبع

0: وين كنت من 14 سنة وكلنا سألناه أكيد. فنحن كنا مجموعة ناشطين من اللي كانوا بالشمال ورجعوا أو كانوا خارج البلد ورجعوا. جمعنا حالنا ودعينا لوقفة كان مقررة اليوم الساعة 3 أمام البرلمان كأبداء احترام للسلطة التشريعية القادمة وتسليم زمام المبادرة. تم الحشد وتم تم انتشار الدعوة بشكل كتير كبير. تواصلوا معنا جهات صحفية كتير من داخل وخارج البلد. بنفس الوقت بعد ساعات من الدعوة بلش يتواصل معنا جهات حكومية بالسلطة التنفيذية والتشريعية. طلبوا منا بوضوح وبصراحة تأجيل أو إلغاء الوقفة مقابل تحقيق مطالب الوقفة بإيقاف سن قوانين لإيقاف التعذيب وإيقاف الإخفاء القسري. نقاط كتير كنا عم نطالب فيها مثل الحصانة القانونية، يعني أنت ممنوع يتحقق معك بدون وجود محامي. الحصانة الجسدية، أنت ما تنهان ما تنضرب خلال التحقيق، ما ينتزع منك اعترافات خلال تحت التعذيب. إحدى مطالبنا كانت كمان، نحن بنعرف أنه القضاء يسقط الاعترافات تحت التعذيب ولكن لا يحاسب من يعذب. من يعذب يعني القاضي يرفض الاعتراف تحت التعذيب بس ما بيحاسب الشخص اللي تعذب، بيمرق تعذيب الموقوف مرور الكرام أمام القاضي، قد يعيد الأسئلة لا أكثر من هيك. تواصلوا معنا وعدونا بالاستماع لنا وعدونا بلقاء مع أعضاء من المكتب الاستشاري لرئاسة الجمهورية، مع أعضاء من مجلس الشعب ومع وزير الداخلية خلال يومين أو ثلاثة للاستماع لمطالبنا. وبناء عليه نحن عملنا تصويت على المجموعة المنظمة. النتيجة كانت متقاربة عمليا 17 مقابل 14 اللي قرروا تعليق 72 ساعة. بنتفاجأ اليوم أنه ما عاد حدا رد علينا.
1: ما حدا رد عليكم من مين؟
0: من الجهات اللي تواصلت معنا، إن كان من أعضاء البرلمان أو من وزارة الإعلام أو من مكتب الاستشاري لرئاسة الجمهورية. التعليق ما زال قائما 72 ساعة. 72 ساعة هي المدة اللي طرحتها وزارة الداخلية لأعطاء نتيجة بالتحقيق.
1: علقتوه لأنكم تثقون بأنهم سيقومون بال...
0: لا علقناهم، علقنا لأنه نحن وثقنا بأنه الحكومة فتحت باب للتفاوض أو التباحث مع مطالب الشارع. يبدو أنه تركته مواربا أو سكرته، نحن ما بنعرف حتى اللحظة.
1: شو رأيك دكتور فهدي، هل هذه الثقة محلها؟
2: يعني إن شاء الله تكون دوما ثقة الناس بمؤسسات الدولة، يعني هذا اللي نحن نشتغل عليه بالأصل كبرلمان. واحدة من أهم أدوارنا هي إعادة الثقة للناس بمؤسسات الدولة.
1: أستاذ معتصم، هل تعتقد بأن الحكومة قادرة على الاستجابة لتحقيق خلال 72 ساعة؟ يعني مانو أساسا وعد مستحيل 72 ساعة تحقيق؟ شو بدك تلحق؟
3: بس في عندي تعقيب صغير لو تكرمت دكتور. أول شيء القوانين الاستثنائية ألغيت بالكامل في إعلان النصر. النقطة الثانية، المحاكم الاستثنائية ألغيت بالكامل بالإعلان الدستوري المؤقت. والنقطة الثالثة أنه نحن بالفعل اليوم نحن عندنا قوانين بتجرم عملية التعذيب، يعني على سبيل المثال يعني نحن عندنا قانون، المشكلة عندنا بتطبيق هذا القانون. المادة 391 من قانون العقوبات السوري بتنص وبتشرح تماما ماذا يعني عملية التعذيب، وبتتحدث على سبيل المثال إذا بكل تفاصيل إذا صار هنالك جرح هنالك حبس للشخص اللي ارتكب هذا الجرم مدة سنة حبس. المادة 533 لل 535 بتحكي تماما تفصيلا ماذا يعني التعذيب وكيف تجرمه. ومع ذلك في العام 2022 صدر قانون رقم 16 الواضح تماما.
1: نعم صحيح،
3: اللي بيحكي
1: صحيح
3: تفاصيل عملية التعذيب بالكامل، واللي بيحكي بالمادة الثانية انه اي عملية تعذيب تفضي الى الوفاة العقوبة تبعها هي عملية الاعدام. وبالتالي نحن اليوم في عنا عملية قانونية ومشرعة. المشكلة تبعنا هي التطبيق، المشكلة تبعنا من الذي يشرف على التطبيق، والمشكلة تبعنا جدية عملية التحقيقات. بالنسبة لسؤال حضرتك، لحنا في عنا أسئلة كتير لازم يتم الجواب عليها. اليوم في شخص يعني كان محتجز بمخفر شرطة بيقع عليه ما يسمى مسؤولية الدولة تجاه سلامة هذا الشخص. هذا الشخص تعرض لانتهاك أدى هذا الانتهاك إلى استشهاده، وبالتالي اليوم نحن بحاجة إلى يعني
1: بعشر
3: إجابة.
1: ثواني معتصم، بعشر ثواني استاذ معتصم، 72 ساعة مدة منطقية لإنجاز تحقيق، أم إنه
3: نعم،
1: الحكومة تحت الضغط الشعبي قالت 72 ساعة؟
3: يكفي بكل تأكيد أنه يكون في
1: جيد.
3: عنا يعني أدلة واضحة من قبل لجنة التحقيق عن ماذا حدث بالضبط مع الشهيد محمد غميرة.
1: شكرا. وخليني ارجع اذكر انه قانون العفو اللي صدر عام 2026 اشار لقانون مناهضه التعذيب، استثنى من العفو الجرائم المرتكبه تحت القانون 2000 تبع 2022 تبع مناهضه التعذيب، يعني عفى عن كل الناس ما عدا من يعذب، هذا عام 2026، يعني لدينا الاطار القانوني الكافي اليوم لمحاسبه المنتهكين. فاصل ونواصل، خليكم معنا.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
5: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
7: كاميرا الناس.
6: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: حيا الله بكم مرة ثانية، وخليني أرحب بالسيدة شكران أبو سالم، انضمت لنا عبر الإنترنت من محافظة درعا وهي الحقوقية. خليني أبلش من عندك سيدة شكران، عم تسمعيني كويس؟
8: عم بسمعك، حياكم الله جميعا.
1: حيا الله بك. أنت كنت بمؤسسات حقوقية كبرى، هل يمكن أن يضيع حق محمد غميرة؟ وين ممكن يضيع؟ بالضبط العدلية؟ وين؟ بأي مكان بهذه المنظومة نحن نخشى الخلل الأكبر على ضياع حق محمد غميرة؟
8: هلأ في البداية بدي أخذ الجزء الأول من السؤال، هل ممكن أن حق محمد غميرة يضيع أو لا؟ فنحن اليوم إذا عم نطلع لوزارة الداخلية فهي بالفعل أقامت لجنة عالية المستوى برئاسة وزير الداخلية للتحقيق مع 7 أفراد من المغفر، في مغفر الحفة الذي وقعت به هذه الجريمة كما يقال. ولكن اليوم إذا بنطلع على موضوع اللجان، تمام، في ناس كثير عم بتشوف انه طالما انعقدت لجنه سكر ملف القضيه. صارت اكثر من لجنه لحد الان في قضايا شغلت المواقع التواصل الاجتماعي.
1: الصوت شوي مشوش من عند السيده شكران. هل انا مدرك انه هي بدرعه ويعني الانترنت اللهم عافينا، شو الوضع؟ كنترول في مجال نظبط النت؟ طيب راح اروح لعند الاستاذ المعتصم. استاذ معتصم، إذا افترضنا أنه مواطن اليوم وقف، شو هي الإجراءات اللي مفروض تصير من لحظة إيقافه إلى لحظة البت بقضيته؟ لنفترض أنه نحن عم نحكي عن مسار منطقي، الرجل أو الشهيدة تم
3: أول شيء نبدأ من الضمانات اللي بتحمي الموقوف أثناء وجوده بعادية الدولة. لازم يكون في حظر التعذيب وسوء معاملة، عدم احتجاز بأي مكان سري، معرفة سبب التوقيف، الاتصال بمحامي بشكل سريع وحضور المحامي لعملية التحقيق، اختار الأسرة بمكان الاحتجاز، العرض السريع على القاضي، الفحص الطبي المستقل وهي نقطة جدا مهمة، العلاج الفوري عند الحاجة، تسجيل الاستجوابات، حق الصمت وعدم الإجبار على الاعتراف في حال عدم وجود محامي، الطعن بمشروعية الاحتجاز، وأيضا تقديم شكوى مستقلة، وأن تقوم الحكومة بعملية حماية هذه الشكوى، وأيضا الحماية من الانتقام والمعاملة الإنسانية. هنالك مشكلة دكتور زيدون، أن وظيفة طبعا نحن نعرف أن رؤساء المخافر هم جزء من الضبط العدلية، لكن هل دور المخافر هو إجراء التحقيق؟ وفق القانون السوري لا، المخفر هو مسؤوليته تنحصر بجمع الأدلة وأخذ البيانات الأولية وإجراء التحقيق الأول وليس أخذ الاعتراف. نحن مشكلتنا أنه اليوم عم يكون في خلط بين بين مسؤولية الأشخاص المتواجدين ضمن مخافر الشرطة، عم تقوم هي بإجراء التحقيق دون أخذ العلم النيابي ودون أخذ موافقة النيابي. يعني اليوم أنت طبعا مع العلم أنه الإيقاف ضمن المخفر وفق القانون السوري هو محدد بالقانون بين 24 ساعة إلى 48 ساعة فقط لا غير، وبعد ذلك يتم العرض إلى النيابة العامة التي تقرر الإيقاف المؤقت من عدمه، هي واحد، واثنين هي التي تقرر عملية التحقيق. اليوم صراحة المشكلة الرئيسية مش بس بالضمانات، المشكلة الرئيسية بالخلط بالمهام الموكلة إلينا. والنقطة الثانية أنه يعني استخدامنا للأدوات السابقة اللي كانت هي يعني أدوات نظام الأسد. هلأ مين بيراقب سلامة الموقوف وحقوقه خلال الاحتجاز؟ أكيد اليوم بكل مخفر شرطة في عنا ضابط مسؤول عن مكان الاحتجاز، هو مسؤول مباشرة عن سلامته. أيضا يجب أن يكون هنالك مراقبة من النيابة في مشروعية القبض وظروف الاحتجاز. أيضا بعد ذلك يقوم القاضي التحقيق بمراجعة استمرار الاحتجاز، وأيضا عندما يكون هنالك محامي لا الشخص الموقوف أو الشخص اللي تم استدعائه بيرصد الانتهاكات وبيدافع عن الموقوف.
1: أستاذ معتصم اللي عم تقوله كلام جميل جدا، ويعني شوي ثاني رح أقول لك عيد مرة ثانية، خلي الجمهور يرجع يسمع مرة ثانية إنه هذه هي الإجراءات لأنه في غاية الأهمية. طب أنا بدي أسألك سؤال هيك بسيط، هذول اللي أنت حكيتهم ما لهم علاقة بالتهالك المؤسساتي، ما له علاقة بالموارد، ما لهم يعني هذول ليش معقدات هالقد يعني؟ طيب يعني أنت حكيتهم أنا فهمتهم وبظن الجمهور كله استوعبهم بسهولة، ليه نحن ما عم نقدر نطبقهم بمخافرنا بسوريا؟ شو خص التراكم؟ شو خص التشريعات القديمة؟ شو خص الفساد اللي كان؟ ليه هذول ما عم بقدر نطبقهن؟ وسؤال جاد
3: بصراحة.
1: نعم
3: أكيد اليوم الضمانات دكتور، الضمانات الرئيسية هي كيف لحنا نوجد آليات جديدة، كيف أنه يعني المخافر تكون هي لحماية المواطن، كيف هاي المخافر هي تصون الكرامة الإنسان التي أقرت بالإعلان الدستوري المؤقت. اليوم الإعلان الدستوري المؤقت هو أعلى يعني أعلى التشريعات الموجودة في البلاد، وبالتالي اليوم لازم نفهم نقطة كتير مهمة، أنه الضمان الحقيقي أنه نحن يكون في عنا رقابة حقيقية. نعتبر أول شيء المواطن اللي عم يجي لعنا على المخفر هو بريء، يعني اليوم في قرينة البراءة، ما نجيب هذا الشخص وفوراً لحنا نعتبره أنه هذا الشخص متهم وفوراً أنا أتخذ قرار أني أنا بدي أحقق معه وأنا ما عندي الصلاحية أني أحقق، صلاحيتي عن ضابط التحقيق. هل سمعنا يوم من الأيام أن قاضي محقق قام ضرب أو عذب شخص؟ ما في هيك شيء. المشكلة عم يصير عنا الخلط أنه عنصر الشرطة اللي هو مفروض منه يكتب الضبط فقط لا غير، يكتب الضبط ويكتب الأحداث التي حصلت، هو عم يأخذ على عاتقه أنه هو بده يحقق بالسيرة وهو بده يأخذ هذا الموضوع. اليوم نحن في عنا علم التحقيق الجنائي، لازم يكون في عنا تمكين وتدريب، وانا بطالب من بهي الحلقه معك دكتور زيدون وزاره الداخليه انه نحن اليوم يكون في عنا تدريبات لجميع عناصر الشرطه في سوريا في المخافر وفي شرطة الطرقات وأيضا الأمن العام على التعامل لقواعد حقوق الإنسان في كل دول العالم التي تخرج من النزاعات.
1: لكن
3: هذا أول برنامج، هذا أول برنامج بيكون هو تدريب حقوق الإنسان وآلية التعامل مع المواطنين. ما بدنا اليوم نرجع نكرر يعني ماذا كان يقوم به نظام الأسد خلال 54 عام. هذا خط أحمر، اليوم التعذيب خط أحمر في سوريا، حتى الإعلان الدستوري المؤقت أقر أنه اليوم يعني يجب إلغاء جريمة التعذيب. ولازم نتذكر كلياتنا أنه سوريا وقع يعني انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب.
1: شكرا معتصم، بس بدي أسمع الجمهور الحضور بالاستوديو وشوف إذا في حدا عنده مداخلة أو سؤال أو تعليق على الكلام اللي فضل. يعني صح،
7: مساء الخير جميعا ويسعد اوقاتكم يا رب. انا لانا عمايري طالبه بادب الانجليزي. دكتور فادي، الوزاره بتعتبر قضيه الشهيد محمد غميره حاله فرديه ولانه رح تتعامل معها باعتبارها مناسبه لمراجعه اوسع لاوضاع المحتجزين؟ وشكرا.
2: طيب شكرا على السؤال. اول شيء هلا انا مالي متحدث باسم الحكومه،
1: لا طبعا
2: متحدث باسم الشعب، لكن ما سمعناه من وزاره الداخليه بالضبط عدم تنصل من الحادثة رقم واحد. ورقم اثنين، ذكر المتحدث باسم الوزارة عن نيته أن تكون حادثة الشهيد محمد غميرة هي نقطة تحول في تصرفاتهم. فبتصوري هم يعملون على الإصلاح المؤسسي، يعملون على إصلاح المنظومة، لكن برجع بقول نحن دورنا كبرلمانيين نحن مراقبة الأنظمة، مراقبة البناء المؤسسي بشكل عام، نشوفه قديش مدى تقاربه من المنظومة القيمية والسلة القيمية التي نريد أن ندفع تجاهها من كرامة المواطن، عدم الاستهتار بحياته. كلنا بنعرف كقانونيين وغير قانونيين أن التوقيف إجراء قانوني، لكن استخدام التوقيف لمنع أو سلب حق الحياة من الناس هذا شيء جريمة. فهذا الشيء نحن بدنا ندافع عنه. أما وزارة الداخلية بتصوري يعني عم تعمل إجراءاتها مشكورة ضمن إطار الحدود يلي هي واضعتها. شكرا.
1: في حدا من الحضور؟ تفضل. يعني
9: بداية مساء الخير، أنا مروة العرفي طالبة معهد مالي متخرجة محاسبة ضرائب. حابة أسألك دكتور، هاي القوانين نحن موجودة عنا، بس في عنا مشكلة أنه هاي القوانين ما عم تتطبق، فهل هذا الشيء بيعني انه هي ما رح تتطبق لقدام؟ يعني اكيد هي هلا هي القضيه اللي نحن عم نحكي فيها قضيه محمد الله يرحمه، ما عم نحكي على القضيه بحد ذاتها، نحن عم نحكي على تراكمات عم يسال عنها الجمهور. فهل رح يتم تشكيل لجنه او خلينا نقول اليات بتدعي لمسؤوليه مراقبه هالضمانات وتطبيق هاي القوانين؟
1: اللي يعني اذا كمان اذا انا بدي اعقب على سؤالها او اللي فهمته من سؤالها انه اذا كان هاي في عندنا قوانين بس ما عم تطبق، انتوا رح تحطوا بكره قوانين، طب شو بتمنى انه القوانين رح تحطوها رح تطبق؟
2: نعم طبعا هذا سؤال الجوهري بصراحه بيعمل البرلمان كاملا. يعني نحن مشرعين ونضع قوانين، لكن ضمان التطبيق هو من خلال حقيقه البرلمان نفسه، من خلال بدايه وضع تشريعات لاجل هذا الموضوع في حال عدم التطبيق. يعني احنا بنعرف انه بالاعلان الدستوري في شيء من الوسائل الرقابه للبرلمان اللي هي الاستماع. هلا الاستماع هي من الوسائل قد تكون تعتبر السوفت، يعني ليست
1: ناعمه
2: لمراقبه اداء الحكومه او السلطه التنفيذيه،
1: لكن الاستماع رح يكون علني وهذا بحد ذاته مهم جدا.
2: 100% وهذا الشيء يلي خلينا نكون صريحين، نرجع لبدايه الحلقه، وجود الجماهير، وجود الناس، وجود الوعي الشعبي، وجود الوعي الثوري بجوار هذه القضية ساند بشكل كثير إن شاء الله تعالى النتائج اللي حتكون مرضية لنا كلياتنا، وأنا متفائل بالنتائج اللي حتكون. فبتصوري هذا نرجع على فكرة يعني الشهيد محمد غميرة بالنسبة لنا سيكون نقطة تحول، حتى بعد أول محك دخلنا فيه كبرلمان كيف ممكن نستفيد منه لأداء المنظومة بشكل عام، لأداء سيادة القانون. سيادة القانون تعني، وهذا الشيء اللي بدنا الناس كلها تعرفه، هو حماية المواطن ومحاسبة أي جنات بغض النظر من كان هذا الجاني. كل ما طورنا الوعي بهذا الإطار وتطورت النضج الجماهيري بتصوري والوعي الجماهيري، نحن حنكون أقوى كبرلمانيين حتى بالمرحلة المقبلة.
1: شكرا. في حدا من السادة الحضور؟ طيب استاذ فادي، انت سمعت اللي قاله الاستاذ معتصم، الاجراءات والضمانات، انتم عم تتفاوضوا مع الحكومه، مع الحكومه عندكم 72 ساعه، شو اللي من هذول انتم قادرين متمسكين فيهم للاخير، وشو اللي انتم ممكن تتفاوضوا عليه صراحه؟
0: هلا نحن اللي متمسكين فيه للاخير هو حمايه حق الحياه ومنع التعذيب خلال الاستجواب. بنعرف اكيد حجم المسؤوليات،
1: هذا الحق، بس هو نحن عم نحكي عن الضمانات اللي هي المحامي، اللي هي حق الصمت، اللي
0: حق الصمت غير مقرر بالقانون السوري حاليا، هو مقرر بغير دول بس غير مقرر بطريقه قانونيه. حق الصمت اهم نقطه هو التغييب القسري. التغييب القسري يعني انت وقت اهلك ما يعرفوا انت وين موقف، فهي اهم اولى النقاط اللي نحن عم نطالب فيها، هي حق الموقوف ان كان سياسي او جنائي باعلام اهله عن مكان وجوده. الحق الثاني هو حقه بمعرفه التهم الموقوف بسببها، والحق الثالث هو وجود محامي وحضور المحامي في اولى جلسات التحقيق. هذا الحق هو موجود عمليا امام قضاه التحقيق بالمحاكم، بس هو مو موجود بالمخافر الا في حاله الاهل وكلوا محامي والمحامي اخذ مبلغ مرقوم ليحمل حاله ويروح بالليل على المخفر يشوف هذا الشاب شو صاير معه. باي دوله ثانيه، نحن عشنا برا شفنا اليات التوقيف واليات التعامل مع المواطنين، انت من اول لحظه لك الحق بتعيين محامي ولو على نفقه الدوله في حال عدم قدرتك على هي احدى النقاط المهمه اللي نحن نطمح وزارة الداخلية تلتزم فيها.
1: طيب بدي أسألك سؤال بهالقصة. في شعور عام وفي حديث بكل المحلات أنه وزارة الداخلية من أكثر الوزارات قدرة على كانت على المأسسة وتطورت كثيرا خلال العام والنصف السابق. هل هذا يعني أليس هذا حقيقة يعني؟
0: لكي يعني نكون واقعيين وعادلين، وزارة الداخلية من أهم الوزارات اللي اشتغلت بسوريا
1: ومن أكثر الوزارات إنجازا يعني. شمان يعني. لا أكيد حقها أكيد خلال.
0: السابق. أكيد أكيد وهذا معترف فيه يعني. وملموس. بس أنا ما بيهمني شرطي المرور يكون معي لطيف وهو عم يخالفني، إذا شرطي المخفر بده يقتلني عطول. في مهم وفي أهم، هن جيدين وممتازين على التفاصيل الصغيرة على.
1: طيب خليني أشوف العام. خليني أشوف السيد شكران باعتبار زبط الاتصال، ما عم نعتذر منك بس الإنترنت بدار عشان نسوي. سيد شكران، انت برايك الكلام اللي انحكى قبل شوي انه بدنا محامي لازم الاهل يعرفوا، طب هاي اجراءات بسيطه، وعم بيقول الاستاذ فادي هو مش يعني دائما يعني هو شديد النقد للحكومه مشان يعني ما نقول معارض هلا يعني عم بيقول انه لا وزاره الداخليه تطورت. شو اللي بيمنع ما يعني بدنا نفهم ليش الحكومه مثلا، شو وجهه نظرك ليش الحكومه عم او المخافر ما عم بتخبر الناس وين الولد معتقل كان، ليه ما عم تخليه يفوت الدواء، شو وين المشكله يعني؟ الناس بتعرف ليش، وانت حقوقيه وعم بتتابعي وبتوثقي، شو المشكله؟
8: خلينا نكون واضحين انه الدكتاتوريه عبر ال 14 سنه او ال 50 سنه اللي مرت وخلتنا شعب مبرمج على الانتهاكات وعلى عدم احترام حقوق الانسان ما زالت موجوده. فمؤسسات الدوله مش خاليه من النظام الاسدي. بشار الأسد راح بس النظام لسه موجود، أتباعه لسه موجودين، اللي بيمارسوا الانتهاكات هي من قبل ما زالوا موجودين وعلى رأس عملهم بالفعل، وعم بيمارسوا هاي الانتهاكات بحق الشعب.
1: يعني نحن من اليوم يمارس الانتهاكات سيدة شكران هو فقط فلول النظام بالأجهزة؟ يعني ما عم بيمارس الانتهاكات ناس موجودة محسوبة على الثورة؟ يعني شوي هذا الكلام قاسي مو هيك ولا شو رأيك؟
8: ما بتوقع انه يكونوا هم الناس اللي محسوبين على الثوره، لانه اول شيء هو ما له مصلحه تمام. بس اليوم اذا بدك تطلع على موضوع مجرمي الحرب اللي تم حكمهم بالاعدام، وسيم الاسد او الشخصيه الاخرى هو حسون او الاسد، ما انضربوا كف واحد خلال فترة التحقيقات، مع أنه هو مجرم حرب وانتهك يعني عمل انتهاكات بحق الشعب السوري، تم احترامه واحترام حقوقه كإنسان، وما تم التعامل معه بصورة سيئة نهائي إلى أن تم حكم الإعدام. فبالتالي اليوم أي شخص بيمارس عمل ضد القانون في مؤسسات الدولة سواء من الفلول أو من الأشخاص المحسوبين على الثورة، إذا بدنا يعني نعتبرها شخص محسوب على الثورة ولكنه شخص مبرمج، فبالتالي هذا لازم يتعاقب. لازم
1: إنه شخص مبرمج بفهم، بس وزارة الداخلية يا سيد شكرا، وزارة الداخلية كانت من الوزارات اللي انطلقت من الكوادر كلها اللي كانت محسوبة على الثورة. يعني أنا ما بعرف إنه في ضابط شرطة كان محسوب على الفلول وموجود. أنا اللي بعرفه إنه وزارة الداخلية تحديدا من الوزارات اللي تمكنت من إنها تنطلق انطلاقة بكوادرها اللي إجت معها من بردع العدوان. فالقاء اللوم على على على انه والله فلول اللي عملوها، ما بعرف اذا هذا الناس بتقدر تصدقه. لكن انا موافقك على فكره انه ما يزال عقل بين قوسين المساعد جميل ما يزال مسيطر موجود. اي مزبوط صحيح، بس هذا الحكي صار بده اجراء جازم، صح ولا انا غلطان؟
8: أكيد. هلأ اليوم إحنا إذا بدنا نفرق ما بين الشيء اللي صار هو مسؤولية فرد شخص واحد أو مسؤولية المؤسسة كاملة، فنحن هي ما بتحكمنا، يعني ما بتيجي الحكم تبعها إلا على التحقيقات. لازم عندنا مثلا وجود وقائع متكررة، شكاوي متكررة ما تم علاجها، هل هي في تقصير ولا ما في رقابة؟ طيب لما بيصير من الضروري أصلا أنه نبحث في هذه المسؤولية أو ارتكاب الفعل وشو هي مدى المسؤولية الجهات المختصة، هل في خلل، كيف تقدر تكشفه؟ كمان وزارة الداخلية يا أستاذ العزيز عم تعمل لجان، تشكل لجان ومن عالية المستوى وما عم تعطي نتيجة. كم لجنة تشكلت حتى الآن وما في نتيجة؟
1: ليش؟
8: يعني هلأ الشعب صار من منظوره الخاص، لحظة شوي، من منظوره الخاص أنه إذا بدك تقفل ملف قضية شكل لجنة.
1: هاي اللي كان عم يقولها الأستاذ إذا هي دكتور فادي والأستاذ فادي. سمعت قال إنه مبارحة كان في تواصل مستمر معهم، أوقفوا الوقفة، أجلوها، أعطونا 72 ساعة إلى حين إصدار نتائج التحقيق الأولية، ثم اليوم بطلوا يردوا عليهم. أولا هو عم بيقول هلأ إنه حتى أعضاء مجلس الشعب ما عاد ردوا عليكم، صح؟
0: تماما.
1: وهالمرة يعني حتى مؤسستكم، يعني علما أنه أنا قلت لك اليوم الصبح كنت عم بحكي معهم وكانوا مرحبين بأنهم يطلعوا بالبرنامج وعم بيأدوا واجب العزاء. لكن السؤال المهم الآن، لماذا لا يتم الاستجابة اليوم؟ وماذا لو لم يتم الاستجابة؟ إليك السؤال ثم للأستاذ فادي.
2: نعم، هلأ حقيقة يعني السلطة التنفيذية هي التي تسأل إذا ما استجابوا. بالنسبة لنا بتصوري يعني الإخوة في سواء المكتب الرئاسي ولا حتى الأعضاء، كما ذكرت في طور بناء اللي على طول بحب يعني اذكرها وخصوصا للجمهور كاملا، بناء الشرعيه تبعنا الشعبيه الحقيقيه. يعني احنا لا شك شرعيتنا اجت من الاعلان الدستوري بسبب اعلان النصر بعد انتصار الثوره، لكن شرعيتنا هي بقدر تواصلنا الحقيقي مع الناس. وقصه الشهيد محمد غميره كانت بالنسبه لنا كما ذكرت اول تحدي، فالاخوه الاعضاء والمكتب الرئاسي كانوا في واجب العزاء للتعبير انه يعني كبرلمانيين نحن مع قضيه رفع الظلم واصلاح القضيه من منطق مؤسسي
1: وليس فردي، مش اصلاح قضيه محمد غميره، اصلاح
2: 100% ليست. وهذا اللي بدي اذكره، يعني كبرلمانيين يجب ان نفكر، وهذا شيء طبعا يعني كلام ضروري بمعزل عن العواطف، يجب ان ناخذ يعني ما يمكن فهمه من العواطف، لكن ربما يوما ما، وهذا كلام طبعا دقيق، يلي يصير معه هاي الحادثة قد يكون مثلا ارتكب جرم ولا نتعاطف معه بالمعنى لأنه ارتكب جرم، لكن لا يجوز
1: أن يضيع حقه،
2: أن يضيع حقه، ولا يجوز أن تنتهك حتى كرامته وإن كان ارتكب جرم. فالتفكير بعزل العواطف هذا الشيء ضروري بالنسبة لنا كبرلمانيين نفكر بطريقة مؤسساتية منظومية للمرحلة المقبلة. فبتصوري مجلس الشعب الآن أدى مهمة فينا نسميها شعبية، تواصل مع أهالي الشهيد، والآن ضمن الدور المؤسساتي اللي نحن الآن كل الناس يمكن تعرف بدأنا حديثا يعني بالعمل البرلماني ولا تزال تشكيل اللجان، وبعض الأعضاء طبعا يعني ذكر إمكانية الدعوة لجلسة استماع وبدأ الحديث يعني داخليا عن هذا الموضوع.
1: أنا بدي أرجع أذكر أنه اتصالي اليوم، أنا اتصلت شخصيا بمكتب الرئاسة، حكيت مع الأستاذ المؤيد حبيب وحكيت مع الدكتور عبد الحميد عواك، اللي كانت استجابة نعم، رشحوا أسماء، قال إحنا مسافرين، لكن هاي الأسماء اللي وكان في استجابة سريعة، على عكس وزارة الداخلية الحاح شديد منا أنه لازم تكونوا موجودين لتشرح للناس، لكن للأسف ما استجابوا. رح أرجع لك، ماذا لو لم يستجيبوا؟ سمعت كلام الدكتور فادي،
0: ماذا لو لم يستجيبوا؟ سنعود للشارع، سنعود للشارع مثل ما كان القرار الأولي هو نزل الشارع، سنعود للشارع للضغط، سنعود للشارع لتحقيق مطالب الثورة. في تعقيب خارج هذا السؤال شوي على التبرير اللي تقدمت فيه الأستاذة، بأنه ممكن يكون وجود عناصر من الفلول ضمن وزارة الداخلية، هذا تبرير مثير للغضب أكثر من الحادث نفسه. أنا ليش لا يكون عندي اليوم بعد سقوط النظام عناصر مرتبطة بالنظام السابق ما تزال تمارس نفس الأفعال بوزارة الداخلية؟ هذا مو تبرير، هذا إدانة أكثر لوزارة الداخلية. يعني وجود عناصر من الفلول ضمن وزارة الداخلية هو إدانة لوزارة الداخلية بحد ذاتها وليس تبرير لها. نحن حنرجع للشارع، ويعني من المضحك أنه نحن مفروض علينا ضمن قانون تظاهر لسنه بشار الأسد أن نقدم طلب ترخيص للتظاهر من وزارة الداخلية لإدانة وزارة الداخلية، فنحن حنرجع للشارع وبدون ترخيص من وزارة الداخلية ببساطة. يعني نحن أولاد هذا الشارع ونحن أولاد هذه الثورة. نحن ب 2011 كنا ضد الانتهاكات وضد القتل تحت التعذيب وضد خرق القانون، وما زلنا ما زلنا من خوفنا على الدولة الوليدة، ما زلنا أولاد الشارع نحن من خوفنا على سوريا، سوريا اللي دفعنا دم، سوريا اللي تهجرنا، سوريا اللي انقتلنا بالكيماوي، ونحن قريبين جدا من ذكرى مجزرة الكيماوي بالغوطة، منشان تكون سوريا العدالة، سوريا القانون، سوريا دولة المحاسبة، سوريا دولة المساواة. نحن أولاد هذا الشارع، ونحن في حال عدم التفاوض، عدم الاستماع لمطالبنا، نحن راح نكون بالشارع لأنه هذا الشيء اللي بنعرفه.
1: ما ممكن تدخلوا بتفاوض آخر مع الحكومة كي نجنب التوترات، كي نصل لإصلاح؟ هلأ قلت أنه الوزارة الداخلية من أكثر الوزارات تقدم وتطور.
0: أكيد دليل على هذا الشيء هو استجابتنا لتعليق الوقف 72 ساعة. نحن راغبين أكيد بالتفاوض أو بالحوار مع الحكومة، بس في حال نحن يعني في حال اليوم نحن ما حد عم يرد علينا، فأنت بتحس بالغدر أو حد ضحك عليك، فمشان هيك نحن ما عندنا حل تاني يمكن.
1: لا إن شاء الله، إن شاء الله في تجاوب، إن شاء الله في تجاوب. رح أروح بسؤال أنطلق فيه من عند الأستاذ معتصم، فسيدي شكران فالحضور هون. هل قضية محمد غميرة قضية مؤسساتية أم هي المؤسسة موجودة، القوانين موجودة، لكن الأفراد غير مطلعين بما يكفي، غير قادرين؟ هل نتحدث عن خلل مؤسسي أم هذا سابق للأوان؟ أستاذ معتصم.
3: لا أكيد اليوم يعني سؤالك كثير دقيق وكثير مهم اليوم. يعني هل نحن بالأصل بحاجة لعملية إصلاح هاي المؤسسة؟ نعم. هل نحن اليوم بإعادة بناء منظومة العملية المؤسساتية الشرطية والأمنية؟ نعم. هل نحن بحاجة لإعادة أيضا بناء منظومة العدالة الجنائية في سوريا؟ كمان نعم. اليوم نحن بحاجة أولا يكون في عنا إصلاح ممنهج لمراكز الاحتجازات للاحتجاز بالضبط، يكون في رقابة نيابة على أماكن الاحتجاز، ما يكون في عنا يعني دائما يكون في عنا مراجعة على القضاء لضرورة التوقيف، لازم دائما يكون في عنا عملية الطب الشرعي، لازم يكون في عنا عملية إصلاح كاملة للشرطة، كل من يتداخل بمسألة العدالة اللي هن الشرطة، الضبط العدلية، نيابة، القضاء، الطب الشرعي، وأيضا مراكز السجون ومراكز التوقيف والمحامين والمساعدة القانونية والرقابة البرلمانية والمدنية على مراكز الشرطة. اليوم نحن بحاجة لأنه ننتقل لعقلية جديدة تدار فيها هاي المراكز، الهدف منها هي ضبط المخالفات، وبالإضافة إلى أن تكون مساعدة بإقرار العدالة ولا أن تكون هي جزء من ارتكاب الانتهاكات. عندي تعقيب نقطة كتير صغيرة ولازم نأكد عليها، أنه اليوم نحن بقانون أصول المحاكمات الجزائية بالمادة 69 بتأكد على أنه هنالك حق عند المثول امام قاضي التحقيق او الضابطه العدليه، ورئيس المخفر هو جزء من الضابطه العدليه، ان يكون هنالك حق للموقوف بعدم الاجابه عن الاسئله المتعلقه بالتهمه الا بحضور محامي، ويدون ذلك بالمحضر، وهذا حق كفيل يعني كفله قانون اصول المحاكمات الجزائيه في سوريا. ايضا بالفقره الخامسه بتقول انه بالدعاوى الجنائيه في حال انه الشخص هو غير قادر على يعني توكيل محامي، يستطيع قاضي التحقيق او الضابطه العدليه تعيين محامي له. هذه الحقوق سيدي الكريم هي التي تضمن مستقبل ان يكون هنالك صون للكرامه الانسانيه في مخافر الشرطه. سوريا الجديده التي نريدها هي سوريا العداله، سوريا التي ليس
1: خليني
3: هنالك
1: خليني خليني اروح لعند
3: التي تحاسب المرتكبين.
1: خليني اروح لعند الاستاذه شكران، خلل مؤسسي ام لا؟ وما هو هذا الخلل؟
8: ما نستطيع قوله اليوم هو أن تكرار الوقائع إذا ثبت يفترض البحث في هذا الموضوع، وما بيثبت إلا بالأدلة والتحقيقات. فلو ثبتت التحقيقات أن هناك حالات بتشترك فيها أسلوب خلل، أو يمكن الحديث عن خلل مؤسسي بيستوجب معالجته والمساءلة وفقا للقانون، يعني بالمقابل ما بنقدر نحسم مسبقا أنه مجرد حوادث فردية قبل استكمال التحقيق، وأنما بنترك الأدلة هي اللي تحدد طبيعة المسؤولية إذا كانت فردية ولا خلل مؤسسي.
1: شو رأيك دكتور فادي؟
2: سيدي هلأ يعني دوما اللي بيعمل حتى بالإدارة بقدر انزعاجه من الخلل بقدر سروره أنه اكتشف وين في مشكلة بالسيستم. ونحن أمام برجع لأقول مرحلة تأسيسية.
1: نعم.
2: يجب علينا التفكير في حال لم تكن حادثة الشهيد محمد، هل كان يجب أن نفعل هذه المراجعة؟ بالتأكيد نعم، يجب أن نعمل مراجعة لمنظومة الأمنية، للمنظومة لوزارة الداخلية، ونكتشف ما فيها من خلل، نكتشف ما فيها من ثغرات، نكتشف ما فيها من تباين مع موضوع القيم.
1: بصراحة دكتور فادي،
2: نعم،
1: قبل حادث محمد غميرة كنتوا حاطين سلم أولويات للقوانين اللي بتكون تحطوها بين تطرحوها، بذكر مثلا العدالة الانتقالية كان واحدا. هل مراجعة قانون مراهنة التعذيب كان قبل محمد غميرة أولويته مثل بعد محمد غميرة؟ بصراحة
2: أكيد لا، أكيد لا، وهي تحسب كما ذكرت بداية للشهيد بكونه يعني هو فتح باب، وهذا ما اعترفت فيه وزارة الداخلية، سيكون الإصلاح المؤسسي بصحيفة الشهيد محمد غميرة.
1: طب رح أسألك سؤال ومعليش تحمل.
2: أبشر.
1: مش أول ترند هذا بيطلع، هالترند كان قوي. طيب لو كان هالترند قبل شهرين ثلاثة قبل ما تتشكل مجلس الشعب، أو لو كان هالترند أقل حدة وكثافة من هذا، كان رح يكون على سلم الهيئة؟ أنا فقط سؤالي، لأني أصبحت أخشى كثيرا من أنه الموضوع مرتبط بالترند السوشيال ميديا، بعد أسبوعين ثلاثة بيطلع ترند بالقوانين الإسكان.
2: نعم.
1: بصير هو الأول.
2: نعم.
1: شو اللي عم بيحكمنا نحن؟
2: ذكرت لك موضوع عزل العواطف. عزل العواطف هو عدم الاستجابة الشعبوية مع الاستجابة الشعبية، في عنا فرق. الاستجابة أياما الشعبوية هي للترندات، فللأسف إذا واحد حتى ما عنده ظهر محمي بالسوشيال ميديا ولا ما ذكر يعني تفصيل قصته في السوشيال ميديا، فللأسف يعني تكون القصة تبعه يعني معتم عليها. فنحن اللي لنكون صريحين وواضحين، يجب أن نفكر كبرلمانيين بمعزل عن موضوع الترندات. ما بدنا دولة تقاد بالترندات وتقاد بطريقة شعبوية. إما الاستجابة لمطالب الشعب والناس هو بالنسبة لنا بالأصل يعني
1: أنتم
2: جوهر.
1: أخطر مجلس شعب يمكن بتاريخ سوريا، وعندكم الله يعينكم يعني 158 قانون ناطركم اللي بعرفوا أنه هلأ على الأجندة، وفي 1400 قانون. هل هناك أولوية لهذه القوانين التي تمس روح السوريين؟ في إرث، في تراوما، في صدمة عندنا نحن من تاريخ عشناه. في كلمة تعذيب بتخلي الواحد يقرعب، اللي فات على السجن بيعرف شو معنات هاي الكلمة. هل لهذه القوانين أولوية أم لا؟
2: بتصوري سيكون لها أولوية عالية جدا.
1: شو أستاذ فادي؟ شو رأيك أنت؟ ترند هو اللي رح يحدد القوانين الجاية؟
0: والله للأسف دكتور، نحن من سنة وتسع شهور نحن عم نتعامل مع حكومة الترند. نحن
1: أنت مو رايح تنوم على البيت أنت؟
0: لا رايح على السجن. لا لا نحكي بصراحة، كتير أصدقاء.
1: لا لا نحن الحرية والسقف مفتوح.
0: إيه نحكي بصراحة، كتير أصدقاء لنا توقفوا أو اعتقلوا، إن كان بالمطار أثناء دخولهم لسوريا نتيجة مذكرات من زمن الأسد.
1: نعم.
0: نتيجة ادعاءات كيدية ضمن محاكم الجرائم الإلكترونية اعتقلوا رغم وجود تعميم من وزير العدل بتوقيف الاعتقال ناتج عن الشكاوى اللي متعلقة بالجرائم الإلكترونية. نحن وقت من طلعوا ترند بيطلع اللي مثل ما قال الأستاذ الدكتور فادي اللي ما له ظهر بالسوشيال ميديا اللي ما له علاقات
1: مع جديد يحسب له الدكتور
0: لكن عن جد اللي ما له علاقات مع أعضاء مجلس الشعب مع ناس بالأمن العام ما بيطلع لأنه نحن عنا قانون الخيار وفقوس ما لك ظهر ما حدا بيعرفك أنت في ناس موقفة بالسجن صارت 3 شهور أهلها ما بيعرفوا هنا وفي ناس صار لها أكثر من 3 شهور لحد هاي اللحظة
1: مسؤول
0: عن هذا الكلام أهلها لهلأ ما بيعرفوا هنا أهلها لهلأ مو قدرانين يتواصلوا معه زوجة الشهيد محمد غميرة ما قدرت توصل له دواء ما قدرت توصل له دواء وبشهادتها على الأخبارية السورية على قناة الحكومة ما هذا الحكي مو من عندي ببساطة لأنه محمد غميرة ما كان ترند غير لوقت انتقل للمستشفى بس أنت بحالة تقدر تطلع حدا ترند أنت عم تقدر توصل له وعم تقدر تطلعه من الاعتقال وعم تقدر حتى تجلب له اعتذار من السلطات إذا كان الموضوع شوي كبير فللأسف نحن هيك عم نتعامل
1: شو رأي حضورنا الكريم؟ في حدا بيحب الداخل بهذا الموضوع؟ تفضلي
10: هلأ. أنا اسمي حلا حيدر. مثل ما ذكرت حضرتك أنه التعذيب هي كلمة حساسة كتير بالنسبة للشعب السوري حتى أنا خصيصاً يعني كان والدي تعرض للتعذيب سجون صيدناية أنه كان معارض وهيك فأكيد أنه نحن
1: كان معتقل بصيدناية لكم سنة؟
10: 10 سنين.
1: أي سنة؟
10: ما بعرف بالضبط بس كان هو معارضة فأعتقلوا هيك
1: تمام
10: إيه فإنه لازم يصير إعادة هيكلة للمؤسسات لأنه التعذيب هو شيء كتير حساس يعني فأنا مع قصة إعادة الهيكلة وإعادة النظر وهيك قصص
1: تمام مين بيحب يحكي؟ تفضل يا نسي.
11: بداية مساء الخير والرحمة لروح الشهيد محمد ولجميع الشهداء. أنا مديحة ريحان وعندي سؤال بما أنه نحن ما بدنا نعتمد الترندات فكيف ممكن نوصل حقوق الناس؟ الناس ما عم توصل لحقها أنه تطلع تأخذ اعتذار أو حتى تأخذ تحقيق قضيتها غير لما تطلع ترند. شو البدائل حتى نحن ما نعتمد على السوشيال ميديا ونعتمد على شيء على أرض الواقع يوصلنا لحقوقنا وناخذ منه نتائج؟
1: والله سؤال محله كثير يا دكتور فادي.
2: والله شكرا للسؤال. وهو يعني اذا نطلع بخطه عمليه بعد حادثه يعني الشهيد محمد يجب ان تعمل كثير من المؤسسات. واحده من المؤسسات الحقوقيه لتوعي الناس مثلا بالليست اللي قال الاستاذ معتصم. شيء رائع انه الناس تعرف حقوقها. في كثير من الناس مفكره اذا فات يعني الموقوف للمخفر فصار لازم ندبر واسطة حتى نفوت له الدواء ولازم حتى نفوت له يعني شيء أساسي من يعني ضروريات الحياة حتى نحقق له إياها. فبداية التوعية هي بتصوري يعني ما بيدخل ببرامج تنفيذية. نحن دورنا كبرلمانيين نرجع نقول العقل الشرعي التشريعي للمنظومة كاملة لكن سندفع تجاه أن يكون للمجتمع المدني دور توعوي كبير جدا. سندفع تجاه كما يعني ذكر تأهيل أكثر ونطالب وزارة الداخلية بتأهيل وتدريب أكثر وفلتر أكثر للعناصر المنضوية تحتها. سندفع أكثر لقوة المجتمعات. قوة المجتمعات اللي هي بتصوري ستكون يعني الحامي لحقوق الناس بالدرجة الأولى وبتصوري هي ستؤسس مع الحكومة لسيادة القانون. سيادة القانون ويعني حماية دوما اللي بنذكرها حماية المواطن مع محاسبة الجنات هذا شيء يجب أن يكون هدف ويعني ما بوصلة لنا يعني في السلطة سواء التشريعية أو الحكومة أو السلطة التنفيذية. بتصوري وقت هالبيكار بيكون مبلش من عند المواطن اللي عرفان حقوقه والموظف اللي عرفان واجباته والمجتمعات اللي عم تتحرك وتبلش تنتزع حقوقها وصولا لعند مجلس الشعب يلي نطمح دوما ان يكون قوي ومستقل ليطالب بهي الاجراءات تكون شفافه ومراقبه بشكل مستقل لنصل لان شاء الله اداء جيد لسلطه تنفيذيه نطمح ان تكون بدايه لسوريا الجديده.
1: رفع اصبعه هيك بخجل فادي تفضل.
0: دكتور فادي هو السؤال موجه يعني مو لك بشكل شخصي بس انا يعني مشان ما تحسني عم هاجمك. شو موقف مجلس الشعب من قانون التظاهر اللي نحن ماشيين عليه اللي أصدره بشار الأسد؟ أنا كيف بدي أقدر أعبر عن حالي كصوت شارع إذا أنا مضطر أروح أقدم موافقة لوزارة الداخلية بتدرسها خلال 5 أيام، بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب، بيرفضوا لي إياها، بقدم استئناف بالقضاء بتاكلها 3-4 شهور وبعدين بشوف أنا يا بتظاهر يا لا.
1: بس الترخيص موجود بكل محل بالعالم هيك بيقولوا.
0: الأساس في الترخيص هو الإباحة. يعني نحن كنا بأوروبا ومنعرف أنت بتعطي خبر،
1: هي علم وخبر مش ترخيص،
0: بس هي مو ترخيص. هن ما بيسمحوا لك أو ما بيسمحوا لك، هن قد يغيروا المكان أو التاريخ لظروف استثنائية ومفروض عليهم يوضحوا شوية الظروف. أنا مثلا بدي أقطع شارع رئيسي ممكن يؤدي لعجقة ممكن هذا، فبيقول لك انتقل على الساحة الفلانية أو الحديقة الفلانية. نحن كيف بدنا نوصل صوت الشارع إذا ما زلنا محكومين بقوانين بشار الأسد؟
1: تسمعت وهذا، وأنا يعني إن شاء الله بنتمنى الأمور تحل بالسرعة اللي التي 72 ساعة. بس عم بيقول كان فادي إنه هم بدهم يروحوا للشارع هالمرة بدون موافقة وبدون ترخيص. شو موقفكم من قانون التظاهر اليوم يلي بيطلب ترخيص مش علم وخبر كما هو شاع؟
2: سيدي يعني المجتمعات يجب أن تبحث عن كل الوسائل الممكنة لتوصل صوتها، يعني وهذا يعني وصية وبتصوري حق لأي مجتمع.
1: أوف كلام كلام كلام يعني بس توضحوا أكثر يعني لأنه
2: نعم يعني كل شيء أدوات متاحة للمجتمعات يجب أن تستخدمها لإيصال صوتها. هي قاعدة، ما نحن خرجنا ثورة لأجل هذا الموضوع، يعني لا نريد لا أن يستبد بنا وزارة ولا حكومة ولا أي سلطة، لكن بنفس الوقت يعني أن يكون الشيء الذي نطالب به يكون مدروس. مدروس هذا الشيء طبعا ما يعني انه ندخل ضمن البيروقراطية، ندخل ضمن رفض لأسباب ليست منطقية، لا، مدروس بتصوري سيكون ضمن إطار العلم طبعا. وهلا انا يعني عم بحكي، سألتني ما موقف البرلمان، انا لست اعبر عن موقف البرلمان، ربما اعبر عن موقف شخصي وادفع تجاه حقوق المجتمعات لأبعد سوية. لكن بنفس الوقت يعني دوما يعني يجب ان نفكر في المآلات ما نريده نحن. وانا يعني خليني اختم مع الاخ فادي، بتصوري مو الموضوع يعني تفاوضي، هو الشيء اللي عم تطالبوا فيه ليس تفاوض عاده تبع خود مقابل،
1: وانما هي مطالب،
2: هي يعني تماما مطالب. يعني الشيء اللي ذكرته هي مطالب لكل سوري حر، وبتصوري وزير الداخليه سيكون مطالب يعني لهي
1: هو نفسه موافق على
2: تصوري. هو يعني ما عم بحكي مثل ما ذكرت لكم قبل شوي، لست متحدث باسم الحكومه، لكن بتصوري اي ثائر اي سوري سيكون مطالب لانهاء التعذيب، سيكون مطالب لانهاء اي امتهان لكرامه الانسان، سواء كان حتى مثل ما ذكرت قبل شوي ربما عليه من الجرم ومرتكب لجريمه، لكن لا يعني ذلك امتهان كرامه هذا الشخص.
1: سيدة شكراً، سؤال لك ومن ثم للسيد معتصم، الفجوة الآن أين؟ في القوانين أم التطبيق أم الاستقلال المؤسسات في سوريا؟
8: ممكن تعيد السؤال، الصوت مو واضح.
1: أنا آسف، هل الفجوة الآن، أين هي الفجوة الآن في سوريا؟ هل هي في وجود قوانين أم عدمها؟ أم هناك قوانين لكن لا تطبق، أما أن القانون نفسه في خلل لأنه لا يسمح باستقلال مثلا القضاء، ليس هناك مثلا لجان مستقلة، اللجان توضع من وزارة الداخلية لتقرر بقضايا متهم بها عناصر من وزارة الداخلية مثلا، أين الخلل الأساسي اليوم؟ القانون عدم، القانون موجود لكن التطبيق سيء، أم أن هناك خلل بنيوي مرتبط باستقلال المؤسسات في سوريا؟
8: أنا برأيي إنه الخلل موجود بالقانون اللي موجود وما عم بيتم تطبيقه. يعني في قانون بيجرم التعذيب وبيجرم اللي بيتعدى على حقوق الإنسان وتوصل عقوبة للإعدام، ما عم بيتم تطبيقها، ما عم بيتم تطبيق العقوبة، لهيك صار الترند أقوى من الأحكام القضائية. وإذا بدنا نسلط الضوء على قضية معينة ولأنه القانون موجود وما عم بيتم
1: طيب. أنا آسف شكراً. مشكلة الإنترنت يعني فعلاً ما بعرف، يعني والله من لما قالوا راح تحكي من درعم وراح تجي لهون عرفت إنه راح نعلق هالعلقة. أستاذ معتصم السؤال مرة ثانية إليك.
3: انا بظن القوانين اليوم الموجوده، طبعا اكيد نحن بحاجه لتعديلات جذريه بالقوانين، لكن اليوم الموجوده القوانين اللي بتجرم عمليه التعذيب، المشكله الرئيسيه تبعنا بتطبيق تلك القوانين والمحاسبه عليها. وانا بعتقد كمان فكره استقلال المؤسسات، نحن اليوم يعني عندما انتهت الفتره الاتديه وتم حل الاجهزه الامنيه، تم تشكيل يعني نافذة لتلقي الشكاوي لدى وزارة الداخلية. هي نقطة كتير إيجابية يجب تفعيلها، ليس فقط استصدار نافذة لتلقي الشكاوي، يجب أن يكون هنالك سلطة قضائية تشرف على الأجهزة الأمنية، سلطة قضائية تشرف على بشكل مباشر على الخرقات التي تحدث في مراكز والمخافر. والنقطة الثالثة اللي بدي أضيفها أنا اللي هو الخلط الإداري. اليوم قانون الوصول للمحاكمات الجزائية 112 للعام 1950 حكى بشكل واضح، المخافر هي استقصاء جريمة، هي جمع أدلة، هي القبض على الفاعلين، وهي حالتهم للمحاكم. لحنا بسوريا بيشتغلوا من دون إشراف نيابة عامة، مع كل أسف عم يحلوا محل النيابة، عم يحلوا محل قاضي التحقيق، ما عم يكون في تكليفات بكثير من الـ من الـ من الأوقات لتوقيع الحجوزات في عالم عم تتم أكثر من 48 ساعة. وبالتالي اليوم عم تخرج المهمه الرئيسيه اللي حددها.
1: لكن استاذ معتصم، من يجب ان يراقب؟ يعني انت قلت كيف يجب ان يتصرف المخافر، كيف يجب ان تتصرف هذه المخافر، لكن السؤال من يجب ان يراقبها؟ هل يجب ان يراقبها البرلمان؟ هل يجب ان يراقبها القضاء؟ هل جهات مستقله؟ من له الحق
3: لرقابتها؟ باعتقادي الشخصي يجب أن يكون هنالك هيئة وطنية مستقلة في سوريا تجمع جميع ما ذكرت حضرتك من السلطة التنفيذية، إن كان وزارة العدل ووزارة الداخلية، من السلطة التشريعية اللي هو وجود السادة أعضاء مجلس الشعب، من السلطة القضائية أيضا، وأيضا رقابة من المجتمع المدني. يجب أن يكون هنالك هيئة رقابية تستطيع متى تشاء الدخول الى مراكز.
1: اعطينا امثله من العالم استاذ معتصم، اعطينا امثله من العالم، وين في بالعالم هيك هيئات لنقدر، وخصوصا اذا كان في شيء بالعالم.
3: بكل دول الاتحاد الاوروبي حتى اليوم. لا ما رح لك على دول الاتحاد الاوروبي، رح اعطيك مثال المغرب. اليوم المغرب في عنده هيئات مستقله مكونه من المجتمع المدني تستطيع زياره السجون ومراكز الاحتجاز والاطلاع على حاله المحتجزين، وايضا اللقاء مع الاشخاص المحتجزين من وهذا حق.
1: وهي هيئه مكونه هيئة
3: من المجتمع المدني بيكفل الدستور المغربي، يعني الدستور المغربي كفل وجود رقابه مش من المجتمع المدني على مراكز الاحتجاز، هذا بعد عمليه الانصاف والمصالحه التي حدثت في المغرب بعد مسار العداله الانتقاليه.
1: شو دكتور فادي، هل بالإمكان، هل في الأفق تفكير بمثل هذه الهيئات لمراقبة السجون كي لا نعود ونعيش للتراوما السابقة؟ نحن نكره كلمة تعذيب.
2: نعم بالتأكيد، يعني المستويات اللي ذكرها الأستاذ معتصم رائعة، يعني ابتداء من الرقابة المجتمعية لرقابة القضاء، السلطة القضائية بحد ذاتها هي شيء ممتاز يكون له يعني نفوذ لمراكز الاحتجاز بشكل كامل، للرقابة الداخلية لوزارة الداخلية نفسها يعني، وهذا انعكاس اللي حنشوفه باللجنة. فوجود هاي المستويات الرقابية بتصوري الثلاثة، إضافة لدور البرلمان اللي هو ينظر إلى المنظومة كمنظومة، يعني كيف تعمل، كيف يكون مثلا مؤشرات الأداء للتوافق بين مدونة السلوك اللي حطتها وزارة الداخلية نفسها مع التنفيذ على أرض الواقع. بالنسبة لنا هذا سؤال أكيد يعني محوري من خلاله.
1: هل لديكم الآن أنتم سلطة مراقبة هيك مسألة أو زيارات تقوموا بهيك شيء؟ في هيك شيء بالقانون بيسمح لكم؟
2: بالإعلان الدستوري كما ذكرت لنا حق الاستماع. الاستماع قد يكون منه فقرات إيضاح، خلينا نقول يعني فكرة التطبيق والنظرية ل مدونات السلوك. يعني مدونات السلوك وضعت أظن أقل من سنة، من شهر 10 السنة الماضية، بتصوري يعني الآن عم يطبق منها جزئي ولا كلي، هذا ما يعني يجب أن توافينا به في وزارة الداخلية، يعني بحد ذاتها قديش مدى تطبيق هذا الموضوع وشو الآليات اللي عم بيشوفوها. يعني لا نريد أن ندخل في التنفيذ، لكن بالنسبة لأن هذا مشعر هام يعبر عن، لأنه بكل المؤسسات نحن نحتاج الآن مدونات سلوك يعني، وهذا يعني أستطيع أن أقول هو وعد علينا كبرلمانيين.
1: كثير مؤسسات اشتغلت مدونات سلوك، هي مدونات سلوك ناضجة يعني كويسة كانت
2: 100%، لكن ما نريده هو
1: تطبيق هذه،
2: أن نراقب تماما، أن نراجع أول شيء مدونات السلوك مدى اتساقها مع بعضها لتكون يعني.
1: أنتوا رح تراجعوها من البرلمان؟
2: قد يكون نحن بالنسبة لنا يعني يعني رقابة كل مؤسسة ورقابة كل وزارة من خلال اللجان اللي حتكون يعني مثل مراية لهي الوزارات، بتصوري من أهم الأمور انت تشوف مدونات السلوك تبعهم. فبتصوري يعني التغاير، برجع لأقول بين الواقع والشيء النظري، هو بالنسبة لنا شيء أساسي نفكر فيه، قديش المؤسسات عم تمشي تجاه بناء مؤسسي منظومي صحيح، ولا لساعتنا بدنا نفكر بالأخطاء الفردية، لساعتنا بدنا نفكر بشخصنة الأمور أو نسبة لأفراد دون نسبة لمنظومات تحكمها.
1: بدي أسألك سؤال بصراحة، نحن الدولة عمرها سنة وسبع ثمان شهور، ونحن كل مرة بنقول

0: لماذا محمد غميرة أثار هذا؟ مع أنه مو الأول، أولاد تاني، أولاد ثالث،
1: إن شاء الله الأخير،
0: يمكن لأنه الرابع وإن شاء الله الأخير أكيد. دولة وليدة الأول كنا نعطي فرصة، يمكن دولة وليدة الثاني كنا نلاقي مبرر، ما نعطي فرصة، نلاقي مبرر. دولة وليدة ثالث واحد سكتنا، بس أنت بعد سنة وثمان شهور حالة تكرار الأخطاء الفردية بيحولها لخطأ عام.
1: سيدة شكران، هل أنت مقتنعة بأنه آن الأوان اليوم أنه ما عاد نستعمل كلمة حداثة الدولة؟
2: برأيي إيه؟ لأنه الدولة داخلة على سنتين، سنتين كفيلات أنه يكون في نظام مؤسسي ممتاز. انعقد هلأ مجلس شعب، حتى لو ما زال مجلس الشعب مش قوي بالمعنى الصحيح، صار في عنا يفترض أمن وأمان بغض النظر عن قضايا محمد غميرة وغيره.
1: أنت يعني بيجيك رسائل يا أما موجود الشاحن باللابتوب، لذلك عم بصير في تشويش. ممكن يعني رح احاول ارجع لك بعد شوي. سيدي شكران، في مشكله كثير كبيره بالصوت. استاذ معتصم، هل آن الاوان كي نقول خلص كافي نقول الدوله وليده الدوله جديده؟ انا الان لنقول خلص انتهى الامر، الان نريد ان نسائل عن كل شيء لانه سنتين كفايه. انت برايك وبصراحه وبضوء المقارنه ايضا مع دول اخرى، رواندا، جنوب افريقيا، بوسنة هرسك، هل سنتين هو زمن كافي أو سنة وثمان شهور؟
3: يعني أكيد اليوم بعد تشكيل مجلس الشعب وتشكيل أيضا المحكمة الدستورية العليا، اليوم اكتملت السلطات كلها، وبالإمكان أكيد يعني تضافر هاي السلطات كلها لنجاح مرحلة الانتقال. أكيد مرحلة الانتقال بعد يعني بعد حروب ولا بعد حكم ديكتاتوري استمر 54 عام، أكيد ما بتظهر نتائجه خلال سنتين أو ثلاثة. لكن الحد الأدنى أنه ننتهي من التعذيب، هذا الحد الأدنى. يعني اليوم نحن عم نقول أكيد اليوم نحن ما زلنا دولة وليدة بمؤسساتها، الدولة بحاجة لتمكين وتدريب وبحاجة أيضا لإعادة تأهيل. مش إشكالية كل هذا القصص، خليها تأخذ سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، مش إشكالية. لكن اليوم الحد الأدنى اللي بتحفظ صون كرامة الإنسان، ويعني اليوم الشعب السوري خرج ثورة، خرج من أجل الكرامة، ليست ثورة جوع، وبالتالي اليوم انتصار الثورة هو تأسيس لانتصار يعني صون كرامة الإنسان. فلذلك اليوم يعني خط أحمر التعذيب، المحاسبة خط أحمر، يجب أن تتم المحاسبة، لأنه سياسة إفلاتنا العقاب إذا استمرت لح تعطينا
1: بما أنك ذكرت المحاسبة، خليني أقول استبيان الحلقة المرة هاي اللي كان عم بيقول ما هي الخطوة الأهم لمنع تكرار حوادث التعذيب؟ هل هي محاسبة المتورطين علنا؟ هل هي تشديد الرقابة على مراكز التوقيف؟ هل هي تطوير آليات الشكاوى وحماية مبلغين؟ أم هل هي تأهيل وتدريب العناصر الأمنية؟ كانت النتيجة بما أنك ذكرت المحاسبة أستاذ معتصم 64% كان عم بيقولوا الآن مطلوب محاسبة المرتكبين، الآن المطلوب محاسبة المتورطين. ثاني واحدة وبطريقة لافتة أيضا تأهيل العناصر، يعني هناك إحساس بأنه هناك حاجة لتمكين العناصر وتدريبها وتأهيلها إلى آخره. تشديد الرقابة كانت 13% في حين تطوير الآليات ما حصل غير على 3%، وبالتالي الناس لا ترى المشكلة بالآليات، ترى المشكلة بشكل أساسي بالتأهيل وعدم المحاسبة. وبظن هاي رسالة، وخليني بس بسرعة شديدة جدا.
3: أنا كنت مع الأشخاص اللي بأكد إنه كان كتير مهم إلغاء الجيش والشرطة اللي كانوا بعهد النظام، ومع إنه يكون إحنا في هدول المؤسستين يكونوا مؤسسات جدد، لكن اليوم رجاء في خطر، رجاء إعادة تأهيل وتمكين هاي العناصر.
1: وخليني كمان أوضح شغلة للسادة الحضور، هو إنه نحن بعد كل حلقة منطلع ورقة منحكي فيها أهم المسائل الأساسية يلي انذكرت، اللي ذكروها السادة الضيوف وأيضا السادة الحضور، ومنوزعها على الموقع الإلكتروني. خلي توصل هاي الرسائل كلياتها لأعضاء مجلس الشعب، للنشطاء ولا الحقوقيين والحكومة. بدي أتشكر ضيوفي، بس قبل ما أختم خلينا نحكي هالمرة كلمتين، هالمرة بدنا نجرب نحكي على رواق، مش نحكي على فوق، وراح أركز على الكلام اللي

0: يا له دكتور فادي.
1: اسم الشهيد محمد حسام الدين غميرة ما لازم ينتسى، مو بس لأنه محمد استشهد ومات بعد ما دخل لقسم شرطة، ولا بس لأنه جسمه ما تحمل الضرب، ولا لأنه كان مريض. لازم ما ننساه لأنه نسيان محمد ممكن يكون أول خطوة باتجاه محمد جديد. لهيك لا بيك في لجنة التحقيق، ولا بيك في توقيف عناصر، ولا بيك في تصريح رسمي ووعد بالمحاسبة. لازم تتحول قضية محمد لذاكرة وطنية ولعلامة فارقة شلون الدولة بتعامل الإنسان السوري، شلون بتعامل المواطنين. لازم يكون في ساحة بالحفة باسم محمد غميرة، هاي مطالبة. لازم تحمل إدارة السجون أو إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أو إدارة ما اسمه، وخلي يكون بكل قسم شرطة لوحة عليها اسمه ومكتوب تحتها محمد غميرة، حتى لا يهان إنسان في عهد عدد الدولة. مو من باب التكريم الرمزي بس ها، وإنما لحتى كل عنصر وكل محقق وكل ضابط وكل مسؤول يتذكر محمد قبل ما يرفع صوته، ها مو إيده، يتذكر إنه الموقوف مهما كانت التهمة الموجهة إله إنسان ومواطن، وإنه من هاللحظة اللي صار فيها بعهدة الدولة صار دمه أمانة وجسده أمانة ودواء أمانة وكرامته أمانة. إهانة كرامة الإنسان خط أحمر، ضربه أبعد من خط أحمر، تعذيبه أبعد وأبعد، عار. قتله تحت التعذيب مش تجاوز ومش خطأ فردي ومش حادثة بنفتح فيها التحقيق وبعدين ننساها، هاي جريمة بتهز معنى الدولة من أساسه. لأنه الدولة ما بتصير دولة لما يكون عندها سجون ومخافر وأجهزة أمن ومدري شو، الدولة بتصير دولة لما يكون الإنسان داخل هالأماكن محمي بالقانون، حتى لو كان متهم، وحتى لو كان مكروه مثل ما قال الدكتور فادي، وحتى لو كان ارتكب جريمة عقوبته بيحددها القضاء، مو غضب المحقق ولا عصاية العنصر ولا مزاج المسؤول. نحن طلعنا من بلد كانت كلمة موقوف بتعني مفقود، وكلمة تحقيق يعني تعذيب، وكلمة سجن بتعني قبر. ما بصير نغير أسماء الأجهزة ونترك الفكرة. تسمية ساحة أو إدارة باسم محمد غميرة ما بترجع محمد لأطفاله وعيلته أكيد، ولا بتعوضهم عنه، بس ممكن تخلي اسمه واقف بوجه النسيان وبوجه كل واحد ممكن يفكر إنه الموقوف بلا قيمة، أو إنه الضربة البسيطة مسموحة، أو إنه الكرامة ترف مؤجل لحتى تستقر الدولة، ولا حدا يقول استقرار ومدري شو. لا، كرامة الإنسان مش ملف بنفتحه بعد الاستقرار، كرامة الإنسان هي الاستقرار. خلوا اسم محمد غميرة يعيش بساحة، بإدارة، بميثاق ملزم للشرطة، بقانون يطبق على الكبير قبل الصغير، وخلوه يذكرنا كل يوم إهانة الإنسان مرفوضة، ضربه جريمة، تعذيبه عار. محمد غميرة لازم يكون آخر اسم بقائمة من مات تحت التعذيب. تصبحوا على خير.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: التقرير كانه في تضارب بالمؤشرات الاقتصاديه السوريه.
2: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
3: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر وخاصه
4: البيانات الدقيقه.
5: من جوهر الاحداث حوار يقرا العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفه على تلفزيون سوريا.

مساء الخير، هذه نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا. البداية بالعناوين. اتصال هاتفي بين رئيس الموساد الإسرائيلي ووزير الخارجية أسعد الشيباني تناول الوجود العسكري التركي في سوريا. الشيباني يزور باكستان بدعوة من نظيره الباكستاني ورئيس الوزراء، ومباحثات بين الطرفين تشمل ملفات الدفاع والتعاون الاقتصادي. دمشق وأنقرة توقعان مذكرة تفاهم في مجال الفوسفات، ووزير الطاقة التركي يقول بأن سوريا وتركيا ستدشنان بنية تحتية جديدة لرفع قدرة نقل الكهرباء. وزارة النقل تتفق مع شركتي لتنفيذ طريق دمشق دير الزور الجديد وتأهيل القديم بعقد قيمته 300 مليون دولار أمريكي.

0: كشفت وكالة رويترز أن رئيس الموساد الجديد رومان غوفمان أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في 14 من شهر آب الجاري. ونقلت الوكالة عن 3 مصادر مطلعة قولها إن الاتصال ناقش الوجود العسكري التركي داخل الأراضي السورية. ويمثل هذا الاتصال واحدا من أعلى مستويات التواصل بين إسرائيل والحكومة السورية الجديدة منذ سقوط النظام المخلوع. نقل موقع ميدل إيست آي عن مسؤولين سوريين قولهم إنه تم تكليف فريق فني تركي بإصلاح المدرج وبرج المراقبة بمطار أبو الظهور العسكري قبيل الضربات الإسرائيلية الأخيرة. وذكر المسؤولون أنه لا يوجد أي وجود عسكري في القاعدة، وكان آخر فريق مكلف بإعادة بناء القاعدة موجودا هناك قبل يومين من الغارات. كما أشاروا إلى أن تركيا تساعد الجيش السوري في بناء قواعد عسكرية في أرجاء البلاد، ولا توجد أي خطط محددة تستهدف إسرائيل. وأوضحوا أن أنقرة تسعى لإعادة بناء جيش سوري قوي قادر على الدفاع عن البلاد، في حين نقل الموقع عن مسؤولين أتراك تأكيدهم أن إسرائيل لم تستخدم الخط الساخن الذي أنشئ العام الماضي لمنع وقوع حوادث عسكرية. قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أن إسرائيل تتابع التغيرات على الجبهة السورية وتستعد للتعامل معها، مؤكدا أن الجيش لن يسمح بتمركز قوات معادية قرب الحدود، وسيعمل على منع أي تهديدات إرهابية أو عسكرية. أشار زامير إلى أن الجيش الإسرائيلي أنشأ ما وصفها بمنطقة دفاع أمامية في جنوب سوريا، مؤكدا استمرار حالة التأهب على مختلف الجبهات تحسبا لأي تصعيد. وجاءت تصريحات زامير خلال جولة أجراها اليوم الأربعاء في جنوب سوريا برفقة عدد من كبار القادة العسكريين، حيث أجرى تقييما للوضع العملياتي والتقى جنودا من قوات الاحتياط المنتشرة في المنطقة. هذا وكانت سوريا احتجت لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن على الاعتداءات الإسرائيلية بعد استهداف مطار أبو ظهور العسكري في إدلب. من جهته قال نتنياهو بأنه لن يتم التسامح مع وجود عسكري تركي في سوريا يهدد إسرائيل، وقد تم إرسال رسالة واضحة بعدم فعل ذلك وفق تعبيره. في حين قالت تركيا إن ادعاءات نتنياهو باطلة وتهدف إلى تبرير استهداف الأراضي السورية.
1: لم يكن استهداف مطار أبو ظهور العسكري في ريف إدلب حدثا عابرا بين إسرائيل وسوريا، إذ يكشف الاعتداء عن معادلة أمنية باتت رهينة تجاذب إقليمي متعدد الأطراف وساحة اختبار لأربعة لاعبين رئيسيين: دمشق الباحثة عن ترميم نفسها وأنقرة الساعية لتمكين حليفها السوري، وتل أبيب المتشبثة بخطوطها الحمراء، وواشنطن التي تحاول ضبط إيقاع هذا التجاذب. الاعتداء وصفته وزارة الخارجية بالعدوان غير المبرر والانتهاك الصارخ للسيادة، داعية مجلس الأمن إلى موقف حازم. لكن التوضيح الإسرائيلي الذي نقله موقع أكسيوس الأمريكي كشف الدافع الحقيقي: منع تمركز عسكري تركي في المطار، وهو ما نافته أنقرة جملة وتفصيلا، متهمة إسرائيل باختلاق الذرائع لزعزعة استقرار المنطقة. رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو ذهب أبعد من ذلك، مؤكدا أن سوريا كانت على وشك خرق واقع أمني متفق عليه بالسماح لقوات تركية بالانتشار في قاعدة جوية قرب حلب رغم تحذيرات إسرائيلية متكررة. في المقابل اعتبرت الرئاسة التركية ادعاءات نتنياهو باطلة، مؤكدة استمرار التعاون مع دمشق لإرساء الاستقرار. وسط هذا التجاذب بدت واشنطن الطرف الأكثر حرصاً على ضبط الإيقاع، فالمبعوث الأمريكي توم براك كشف عن آلية أمريكية لفض النزاع بين الأطراف الثلاثة، مشيراً إلى أن أنقرة لم تتلقى أي تحذير مسبق، وأن طائرات رصدت متجهة شمالاً كان يمكن أن تستغل للرد لولا حكمة بعض الأطراف. مسؤولون أمريكيون قالوا وفق أكسيوس إن الضربة ربما ارتبطت جزئياً بانتخابات إسرائيل في شهر تشرين الأول المقبل، مؤكدين أن دمشق لم تتخذ أي خطوة عدائية، بل كانت تسعى لاتفاق أمني مع واشنطن وتل أبيب عبر مركز تنسيق في الأردن. مضيفة أن الرئيس الأمريكي ترامب طلب من دمشق ضبط النفس. سوريا وفي رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن أكدت أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة رغم ضبط النفس السوري تعرقل جهود الاستقرار وتهدد المنطقة بمزيد من التوتر، كما جددت مطالبتها بتنفيذ اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 والانسحاب من الجولان المحتل.
0: قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توبر راك إن واشنطن تجري مباحثات مع جميع الأطراف بشأن إعادة تفعيل خلية فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا. أضاف براك لصحيفة جيروزاليم بوست أن تركيا يمكن أن تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في الخلية، مشيرا إلى عدم وجود ما يمنع الأطراف من إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة. وأكد براك أن الحوار الدبلوماسي يمثل أفضل وسيلة لتجنب المواجهات المسلحة. تنضم إلينا ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. ريم مرحبا بك. رويترز تقول إن اتصالا جرى بين رئيس الموساد الجديد ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قبل أيام، هل من تفاصيل لدى الجانب الإسرائيلي حول الأمر؟
2: هذا صحيح، هذا ما أوردته وكالة رويترز عن اتصال هاتفي جرى بين رئيس الموساد وأيضا أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري، ولكن هذا الاتصال جرى في 14 من الشهر الجاري، أي قبل عدة أيام. كشفت عنه حديثا رويترز، وهو سيتناول العلاقة والتفاهمات الأمنية بين الطرفين، لكن هذه لأول مرة يحدث هذا الاتصال، وهو الأول من نوعه كما ذكرت صحيفة أو موقع القناة 12 العبرية، بأن هذا الاتصال الذي جرى بين رئيس الموساد والشيباني هو الأول من نوعه على مستوى يعني رئيس الموساد. ربما كان هناك اتصالات بين الطرفين، لكن كما أوردت التقارير الإعلامية بأن هذا الاتصال بحث الجانبين فيه التواجد والانتشار التركي أيضا في سوريا، وهي نقطة يعني لها علاقة أيضا بما جرى بالأمس من غارات إسرائيلية على المطار أبو ظهور لمنع بحسب طبعا المبررات الإسرائيلية أي تواجد عسكري تركي. يعد هذا الاتصال أيضا بحسب ما أوردته القناة 12 العبرية من أرفع مستويات التواصل ربما بين إسرائيل والحكومة السورية، وجاء أيضا قبل أيام قليلة من هذه الغارة التي استهدفت المطار العسكري. حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تأكيد أو أي تعليق إسرائيلي رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو حتى من أي جهات رسمية حكومية على هذا الاتصال أو على طبيعة هذا الاتصال الذي جرى بينهما. كل ما ذلك هو نقلا عن وكالة رويترز التي هي أوردت هذا الخبر. فعليا نحن نتحدث عن اتصال بينهما، لكن هذا الاتصال أيضا منذ تولي رئيس الموساد منصبه، وهو تولى هذا المنصب فقط في شهر حزيران الماضي، يعني فهو أول اتصال يجريه مع الحكومة السورية تحديدا مع وزير الخارجية أسعد الشيباني. وطبعا تم الكشف عنه محمد بعد أن تبنت إسرائيل رسميا المسؤولية عن الهجوم الذي حدث أمس، وأنه يهدف إلى منع التموضع العسكري التركي في سوريا.
0: شكرا لك يا ريم العمري مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة. ينضم إلينا رشيد حوراني الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق. مساء الخير أستاذ رشيد. في البداية كيف يمكن قراءة هذا الاتصال الذي أوردته رويترز بين رئيس الموساد الجديد ووزير الخارجية أسعد الشيباني في أول اتصال من نوعه على هذا المستوى وبهذا الشكل؟
3: مساء الخير لك ولكافة المشاهدين، وشكرا لكم في تلفزيون سوريا على الاستضافة. حقيقة الاتصال الذي جرى يعني بين رئيس الموساد ووزير الخارجية السوري شخصيا لا استبعده ولا استغربه أيضا، خاصة أن المفاوضات بين الجانب السوري والجانب الإسرائيلي انطلقت أو تم الإعلان عنها من قبل الحكومة السورية منذ أن بدأت يعني مهامها في إدارة الدولة السورية.
0: لكن الاتصال ليس بين مثلا وزير خارجية ووزير خارجية رئيس الموساد.
3: نعم، وهو هذا الأمر الذي كنت سأشير عليه. رئيس الموساد الإسرائيلي يعني يحاول أن يوصل رسالة إلى كافة الأطراف وعلى رأس هذه الأطراف الدولة السورية أن التعامل بين الدولة السورية والكيان الإسرائيلي هو تعامل أمني وتعامل عسكري، ومن هذا المنطلق كان اتصال، وهذا الاتصال يعني ليس غريبا أو ليس بعيدا عن التنسيق مع رأس الحكومة نتنياهو، بمعنى أن التعامل حتى هذه اللحظة من قبل الجانب الإسرائيلي مع الجانب الدولة السورية هو ينحصر في الجانب الأمني والجانب العسكري، بعكس ما تحاول الدولة السورية السعي إليه من خلال التوصل إلى اتفاق سياسي برعاية أطراف دولية وعلى رأس هذه الأطراف الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا كان لفرنسا دور في أحد مراحل المفاوضات بين الجانب السوري والكيان الإسرائيلي، وتحاول إسرائيل حصر هذا الموضوع من منظور الجانب الأمني.
0: لكن رغم ذلك، رغم حصول الاتصال، بعد الاتصال بأيام قصفت إسرائيل مطار أبو الظهور.
3: نعم، لهذا تأكيد على أن الجانب الإسرائيلي يصر على التعامل الأمني والعسكري مع الحالة السورية، وهو يعني غير راضي عن كل الخطوات التي تقوم بها الإدارة السورية، وأيضا هو يعني يريد أن يظهر من خلال العمليات العسكرية وخاصة العملية الأخيرة الغارات الثمانية التي نفذها على مطار أبو الظهور شرق مدينة سراقب، أن يظهر نوع من الاستقلالية العسكرية في اتخاذ القرار العسكري، على الرغم من أن هذه الغارة على الأراضي السورية وعلى المطار يتزامن بالضغط، على الرغم أن الضغط يعني لم يصل إلى المستوى المطلوب من قبل الجانب الأمريكي لوقف العمليات العسكرية يعني في كل من غزة ولبنان وسوريا. تحاول إسرائيل يعني ضرب بعرض الحائط مطالب الجانب الأمريكي ومطالب الرئيس ترامب شخصياً بوقف هذه العمليات.
0: وتوم براك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا قال بعد الضربة أنه يجب تفعيل قنوات التواصل، وأشار إلى إمكانية تفعيل خلية فض الاشتباك كما سماها، وأن تكون تركيا موجودة. ما مدى يعني إمكانية ذلك؟
3: نعم، يعني الجانب الإسرائيلي هو الذي يقف في حجر عثرة في وجه المفاوضات، ويريد أيضا منع الدولة السورية من اتخاذ زمام المبادرة في معالجة مسائل التوغلات البرية الإسرائيلية وأيضا الاعتداءات الجوية التي يعني ظهرت بشكل واضح في مطار أبو الظهور، خاصة أن يعني أكسوس أيضا صرح أو أعلن أن الجانب السوري قدم بمبادرة أن يكون هناك يعني مركز تنسيق مقره في الأردن تشترك فيه كل من سوريا وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لمنع التصادم بين الأطراف. لذلك قامت إسرائيل باستهداف مطار أبو الظهور لتمنع أيضا المبادرة من قبل الجانب السوري من أجل معالجة المشاكل العالقة بين الطرفين، الدولة السورية والكيان الإسرائيلي.
0: شكرا لك رشيد حوراني، الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق. جدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني إدانته للقصف الإسرائيلي الذي استهدف مطار أبو الظهور العسكري في إدلب. وبحسب وزارة الخارجية فقد أكد الصفدي تضامن الأردن مع سوريا، محذرا والشيباني من تداعيات استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، مشددين على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والعمل على وقف الاعتداءات. أعرب ممثل بريطانيا الخاص إلى سوريا باري بيتش عن قلق بلاده الشديد إزاء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور في إدلب، ودعا باري بيتش إسرائيل إلى احترام السيادة السورية والعودة إلى طاولة المفاوضات، محذرا من أن استمرار الضربات الإسرائيلية يسهم في زعزعة استقرار سوريا، مؤكدا أن الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الأفضل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ميدانيا أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن جيش الاحتلال أفرج عن 3 مختطفين من أبناء محافظتي القريطرة ودرعا، وذلك بعد أكثر من عام على اختطافهم. أشار المراسل إلى أن عملية الإفراج شملت محمود محمد مزيد البريدي من منطقة حوض اليرموك بريف درعا، ومحمد قاسم محمد الجمعة من الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، إضافة إلى عماد سعود جاسم الهتيمي من الدواية بريف القنيطرة. أجرت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فضل اشتباك أوندوف جولة ميدانية في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي لمتابعة آثار التوغلات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة. والتقى عناصر القوة الأممية أهالي البلدة واستمعوا إلى شرح بشأن الأوضاع الميدانية والمخاطر التي تهدد السكان وممتلكاتهم من جراء التوغلات الإسرائيلية. تأتي الجولة في إطار مهام أوندوف لمراقبة خط وقف إطلاق النار وتطورات المنطقة المحيطة بالجولان السوري المحتل. هذا وتوغلت قوة عسكرية إسرائيلية تضم نحو 15 عربة ومئة عنصر في ريف القنيطرة الشمالي، ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت 5 منازل أسفرت عن اختطاف شابين أطلقت سراح واحد منهما لاحقا.
4: إلى هنا باتجاه بلدة جبات الخشب توغلت قوى عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 15 عربة عسكرية وأكثر من 100 عنصر. بعد منتصف هذه الليلة توغلت باتجاه منازل المدنيين وقامت بعملية دهم وتفتيش لأكثر من 5 منازل داخل هذه البلدة. أيضا قامت بتكسير أثاث المنازل واختطاف شابين قبل انسحابها باتجاه قاعدة محمية جبات الخشب في ريف القنيطرة الشمالي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الانتهاكات باتجاه المدنيين، عمليات دهم وتفتيش، حواجز مؤقتة، اعتقال مؤقت يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل عملية عسكرية أمنية باتجاه القرى والبلدات في محافظة القنيطرة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، بلدة جبات الخشب.
0: يجري وزير الخارجية أسعد الشيباني زيارة إلى باكستان تمتد ليومين بدعوة رسمية من وزير خارجيتها في أول زيارة لوزير خارجية سوري منذ سقوط النظام المخلوع. في حين قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن وفد رفيع المستوى يرافق الشيباني في زيارته، موضحة أن الجانبين سيجريان مناقشات معمقة تشمل جميع الجوانب، جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين.
5: زيارة هي الأولى لوزير خارجية سوري إلى باكستان منذ سقوط النظام المخلوع. وزير الخارجية أسعد الشيباني يجري زيارة تستمر يومين إلى باكستان بدعوة من وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار بحسب وزارة الخارجية الباكستانية. وكالة فرانس بريس نقلت عن مصدر دبلوماسي سوري أن الشيباني سيبحث خلال زيارته إلى إسلام أباد ملفات تتعلق بالدفاع والتعاون الاقتصادي والمصالحة، كما ستشمل الزيارة لقاءات مع مسؤولين باكستانيين بينهم وزيرا الدفاع والتجارة. الزيارة ليست الأولى لمسؤولين سوريين إلى إسلام أباد خلال المرحلة الجديدة، إذ سبق لوفد أمني سوري أجرى عدة لقاءات مع أجهزة الشرطة والاستخبارات الباكستانية، إضافة إلى زيارة أجرتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات إلى باكستان للمشاركة في مؤتمر لمنظمة التعاون الإسلامي. في المقابل حافظت إسلام أباد على سفارتها في دمشق بعد سقوط النظام، وأرسلت وفدا رسميا إلى دمشق في مؤشر على استمرار التواصل الدبلوماسي بين البلدين، ودعمت سوريا في مجلس الأمن في عدة مناسبات خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية. وتستند علاقات سوريا مع باكستان إلى روابط قديمة تعززت خلال العقود الماضية عبر الزيارات المتبادلة والتعاون السياسي والعسكري وبرامج التدريب، ما يحول الشراكة بين البلدين من التواصل الدبلوماسي إلى بناء أطر تعاون أكثر وضوحاً.
0: استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق له بحضور وزير الطاقة محمد البشير. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والشراكة بين سوريا وتركيا في قطاع الطاقة بما يسهم في تطوير القطاع ودعم استقراره. وقعت وزارة الطاقة مذكرة تفاهم في مجال الفوسفات مع وزارة الطاقة التركية لتطوير شراكة استراتيجية في مجال التعدين وعلوم الأرض. بدوره قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده مستعدة للتعاون مع دمشق في التنقيب عن النفط والغاز في سوريا. كما أشار بيرقدار إلى أن تركيا وسوريا ستدشنان بنية تحتية جديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ما سيرفع قدرة نقل الكهرباء إلى أكثر من 800 ميجاوات وفق ما نقلت عنه وكالة رويترز. ينضم إلينا يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة. مساء الخير يوسف. إذن حديث عن تعاون سوري تركي في مجالات الفوسفات، الطاقة، النفط، الغاز، ماذا لديك من التفاصيل لا يعني التي تريدها المصادر التركية؟
6: محمد، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. أعلنت تركيا عن خطوات لتوسيع تعاونها مع سوريا في مجالات الكهرباء والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي ضمن مشاريع تهدف إلى دعم قطاع الطاقة في سوريا. وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال زيارة أجراها اليوم إلى دمشق قال أن خط بيريجيك حلب الكهربائي سيدخل الخدمة خلال الأسابيع المقبلة، مما سيرفع صادرات الكهرباء التركية إلى سوريا بنحو ثلاثة أضعاف، تصل إلى 800 و900 ميجاوات. وأوضح أن المشروع سيسهم في تلبية جزء مهم من احتياجات سوريا وزيادة ساعات التغذية الكهربائية اليومية. في مجال النفط والغاز، أعلن وزير الطاقة التركي استعداد الشركات التركية وفي مقدمتها شركة البترول التركية العمل في الحقول البرية والمناطق البحرية السورية. وتشمل الخطط المتوقع أن يتم مناقشتها مع الجانب السوري الحقول المنتجة حاليا والحقول التي يمكن رفع إنتاجها، إضافة إلى مناطق جديدة يمكن إجراء عمليات استكشاف فيها. الوزير أوضح أيضا محمد أن العمل سيبدأ بأجزاء من يعني أجزاء وأماكن يتم مسحها ودراسات زلزالية، تعقبها عمليات حفر وتنقيب من خلال شراكات تهدف إلى استثمار والاستثمار والاستفادة من موارد النفط والغاز السورية بما يخدم مصالح البلدين وإدخالها في الاقتصاد المحلي لسوريا. وجاءت التصريحات بعد مباحثات مع وزير الطاقة السوري محمد البشير، تناولت أيضا التعدين والفوسفات وخطوط نقل الطاقة، فيما أكد الجانب التركي رغبة شركاته في المشاركة في عمليات البنية التحتية ودعم بناء الطاقة في سوريا. وأيضا تخللها أيضا زيارة للرئيس السوري ولقائه ومناقشة العديد من الملفات التي تهم كلا البلدين على رأس ملف الطاقة والتعاون بين سوريا وتركيا في هذا المجال.
0: نعم، شكرا لك يوسف ملا مراسل تلفزيون سوريا من أنقرة. أعلنت قوى الأمن الداخلي تسلمها الضابط السابق في جيش النظام المخلوع اللواء عادل عيسى من السلطات اللبنانية، وذلك بعد توقيفه من قبل القضاء اللبناني بموجب مذكرة توقيف صادرة عن مدعي عام التمييز في لبنان. وقالت قوى الأمن إن خطوات التنسيق لاسترداد عيسى جرت بناء على طلب من النائب العام للجمهورية لوجود مذكرة توقيف غيابية صادرة بحق المذكور عن قاضي التحقيق السابع. وأوضحت أن عيسى متهم بارتكاب جرائم القتل العمد وتسهيل ارتكاب القتل قصدا لأكثر من شخصين وجرم التعذيب المفضي إلى الموت وجرائم الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي. كما أشارت إلى أن قضية عيسى منظورة أمام قاضي الإحالة الرابع بدمشق تمهيدا للبت بإحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق. أعلن الدفاع المدني في حلب انتشال جثمان طفل توفي غرقا في أثناء السباحة في ساقية للمياه بمنطقة الواحة شرقية المدينة. أوضح الدفاع المدني أن فرقه عملت على انتشال الجثمان ونقله إلى مشفى سفيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة أصولا. يأتي ذلك وسط تزايد حالات الغرق في مناطق مختلفة من سوريا. أفادت مديرية إعلام القنيطرة بمقتل شاب من بلدة نبع الصخر بريف القنيطرة الأوسط متأثرا بإصابته نتيجة لانفجار قنبلة عنقودية. أوضحت المديرية أن الشاب توفي بعد نقله إلى مشفى الجولان الوطني حيث قدمت له الإسعافات الأولية، إلا أنه فارق الحياة. أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بمنح طلاب من أبناء محافظة السويداء دورة امتحانية استثنائية للتقدم إلى امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة. يشمل المرسوم رقم 163 لعام 2026 الطلاب من أبناء السويداء الذين لم يتقدموا إلى امتحانات دورة عام 2026 أو الذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية خلالها. بحسب المرسوم تجرى الدورة الاستثنائية وفق القواعد والشروط ذاتها المعتمدة لامتحانات الشهادتين. من جانبها قالت محافظة السويداء إن الدورة الامتحانية الاستثنائية ستجري في ريف المحافظة وفق الترتيبات التي تحددها الجهات التعليمية المختصة. أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء استقبال طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات شهادات التعليم الأساسي وتستمر حتى السبت المقبل. وأوضحت الوزارة أنه يحق للطالب الاعتراض على مادتين فقط إضافة إلى الاعتراض على العقوبة المفروضة عليه، كما يحق له الاعتراض على مادتين إضافيتين في حال استفادته من الاعتراض الأول. وبحسب الوزارة بلغت رسوم الاعتراض 120 ليرة سورية جديدة على أن يستعيد الطالب 70 ليرة منها في حال ثبوت صحة اعتراضه.
7: طلعت نتيجة راسب، جيت أقدم اعتراض، جبت ورقة وجيت لهنا أقدم. يعني أنا تفاجأت عند الحيطين بجوز فيه خطأ لأنه 4-5 مواد كيسريني فيهم، وجيت أقدم وإن شاء الله هيك بقبلهم.
8: هلا اليوم نحن اليوم الأول فتحنا الاعتراضات، الطلاب كله عم يسجل تمام، ما في عنا زحمة، بحد 400 طالب صار اليوم مسجلين لمدة 3 أيام فاتحين التسجيل. عنا 8 مراكز لتسجيل الطلاب مشان ما يصير عنا ضغط، ما يصير عنا زحمة، والأمور إن شاء الله ماشية تمام وكله كويس إن شاء الله.
9: الطالب بيجي بيقدم طلب اعتراض على شهادة التعليم الأساسي، فالطالب بيجيب معه طلب بيعبينا إياه وبيمر لعند الأستاذ هون تبع موظف المالية، بيتم دفع الوصل المالي، بيختار مادتين من المواد اللي قدمها وعلى أساسها يتم دراسة الاعتراضات.
10: قدمت لبنتي اعتراض بمادة اللغة الفرنسية ومادة الاجتماعية، شعرت أنه في عند خطأ بجمع العلامات وإن شاء الله كله خير. الوضع الحمد لله أسلس من المرات السابقة، يعني خلال 5 دقائق أمورك تكون خالصة.
0: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تسوية أوضاع الطلاب الدارسين في الجامعات الأردنية الخاصة. قال الوزير إن مجلس التعليم العالي قرر تسوية أوضاع الطلبة الذين حولت دراستهم إلى الجامعات السورية الحكومية ولم تنطبق عليهم شروط التحويل والنقل. أوضح الوزير أن الخطوة تأتي حرصا على معالجة الملفات الطلابية العالقة بصورة مسؤولة ومنصفة، مؤكدا الاستمرار على مراجعة مختلف الملفات الطلابية والعمل على إيجاد المعالجات المناسبة لها. قال مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل معاذ نجار إن تنفيذ مشروع تأهيل طريقي دمشق تدمر وتدمر دير الزور أسند إلى شركتي الرواف السعودية والكواتي السورية. وبحسب المسؤول في وزارة النقل تبلغ قيمة العقد نحو 300 مليون دولار، في حين تمتد مدة التنفيذ ل 780 يوما على أن تبدأ الأعمال بعد توقيع العقد من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء. ويشمل المشروعان تأهيل الطريقين وإنشاء فرعين ثانويين لهما بهدف تعزيز قدرة الطرق على استيعاب حركة النقل ورفع مستوى السلامة المرورية وتأمين طرق أكثر أمانًا. انضم إلينا مصعب الحانت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. مصعب مرحبا بك، ما هي أصداء هذا الإعلان من وزارة النقل عن تأهيل طريقي دمشق تدمر وتدمر دير الزور؟
11: مساء الخير لك ولمشاهدين الكرام. حقيقة هي خطوة جديدة باتجاه تحسين شبكة الطرق التي تربط المنطقة الشرقية بباقي المحافظات، وكان هناك مطالبات شعبية كبيرة من أهالي المنطقة الشرقية بتأهيل طريق دير الزور تدمر لما شهده من حوادث، آخر هذه الحوادث الحادث الذي الحافلتين التي ارتبطتا ببعضها، وكان
0: نعم مصاب
11: إصابة طبعا مع إعلان المؤسسة العامة أسمعك جيدا نعم. مع إعلان المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية يعني المشروع هو تأهيل طريق دير الزور دمشق وأيضا تدمر دير الزور، يعني تأهيل هذا الطريق بشكل كامل، وجاء إلى جانب إنشاء مسارين إضافيين للطريق. المشروع الذي أسند تنفيذه إلى شركتي الرواف والسعودية والكواتي السورية الذي تبلغ قيمة تنفيذ هذا المشروع $300 حقيقة، فيما حددت مدة التنفيذ ما يقارب 780 يوما على أن تنطلق الأعمال بعد استكمال إجراءات.
0: نعم شكرا لك مصعب الحانت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. أعلن رئيس الشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي عن إصلاح خط معمل غاسل الجبسة بريف الحسكة وإعادته إلى الخدمة رغم صعوبة الظروف وخطورة العمل. قال قبلاوي إن هذه الخطوة ستسهم في استعادة إمدادات الغاز اللازمة لتغذية عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية وتعزيز استقرار منظومة الطاقة. واعتبرت الشركة في وقت سابق أن الانفجار ناجم عن عمل تخريبي متعمد، مشيرة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على استكمال التحقيق وملاحقة مرتكبي هذه الأعمال. تشتكي مئات العائلات النازحة في مخيمات ريف حلب من ظروف إنسانية صعبة بعد توقف المساعدات الإنسانية التي كانت سندها الوحيد للعيش، تزامن مع غياب مقومات العودة إلى مناطقهم الأصلية.
12: بما توفر من أعواد وأكياس توقد أم علي نارها لطهي وجبة تعينها على الحياة في هذا المخيم، وجبة واحدة يوميا بالكاد تؤمنها لابنتيها وحفيدها بعد توقف المساعدات الإنسانية التي كانت تعينهم، فيما تبدو العودة إلى قريتها خناصر جنوبية حلب مؤجلة وفق قولها لغياب مقومات الحياة هناك.
13: كانت معينة لنا السلة وكنا عايشين نعمة الله نتحمد الله ونشكره. مرة حتى السلمة قمت أنا مرة كبيرة قيمت من جيتني أطبخ على النار أروع على كبتل وصخ الدنيا كلها تشهد لي بيها أعبي شل كبير أجي وأنا مرة مريضة تدير من الدكانك وهذا بتشاويش اللي علي 2000 تركي لحتى الآن ما وفيتن ولسه عم كمل عنده وصل فوق 3000 قزم والأربعة وهداك هو زلمة.
12: أم علي واحدة من نحو 800 عائلة ما تزال في مخيم الزيتون بمدينة عزاز شمالية حلب، توقفت عنهم المساعدات وغاب الماء والغذاء ومشاريع الإصحاح والدعم الطبي، حالهم كحال جل المخيمات في ريف حلب الذي يضم نحو 340 مخيما وفق تقرير حديث للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
14: لأن المنظمات انشغلت بالداخل بالنسبة للإعمار والبنية التحتية فضعف عندنا النقص، الشح بالمياه، ترحيل الغمامة، الوضع سيء للغاية بالنسبة للمساعدات حاليا، والناس على أمل أنه ترجع، ولحد الآن بيوت مدمرة، بنية تحتية ضعيفة، وعلى الله صابرين.
15: سابقا كانت الأمم المتحدة تدعم بشكل كتير كبير للمخيمات، بعد التحرير قل الدعم بالنسبة لموضوع المخيمات. كجمعيات خلينا نحكي، أنا بشتغل بجمعية كان الدعم للمخيمات كبير، خف الدعم حاليا خلينا نقول نسبة الدعم ما بتتجاوز 10% على سابقا كمخيمات. الناس توجهت لوين؟ للمدن على الإعمار، ولكن للأسف المخيمات موجودة والمعاناة موجودة.
16: صار علينا ضغط لا يوصف، لا من ناحية المي ومن ناحية الإغاثة، حتى الخبز قطعوا، ماذا الخبز؟ يعني شفت يعني لا في شغلة الواحد يشتغلها يطلع يشتغل، لا في شيء يعمل الواحد يطلع يعمل فيه، مشان يأسس ليجيب خبز لأولاده يجيب شيء ما فيش. خلاص وقف كل عملنا، وقف كل شغلنا، ما دام عندنا شيء معين غير الله.
12: كل خيمة صامدة هنا خلفها منزل لم تكتمل شروط العودة إليه، فيما يبقى الأمل معقودا على مشروع صفر خيمة الذي يهدف إلى إنهاء واقع المخيمات وإعادة سكانها إلى بيوتهم، وإلى أن يتحقق ذلك ستبقى أم علي ومن معها في مواجهة واقع قاس ما لم تعد المساعدات التي كانت تعينهم على تأمين أبسط احتياجاتهم. واقع إنساني قاس يعاركه سكان المخيمات بعد توقف المساعدات الإنسانية التي كانت سندا لهم في مواجهة ظروف الحياة، وبين تأخر العودة وغياب الدعم تزداد معاناتهم هنا يوما بعد آخر. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، ريف حلب.
0: تتواصل عودة العائلات النازحة من مخيمات إدلب إلى بلداتها الأصلية بالتزامن مع أفراغ أكثر من 300 مخيم وتراجع أعداد المقيمين فيها. في المقابل ما تزال آلاف العائلات تنتظر دورها ضمن خطة حكومية لتنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات.
17: أمام خيمتها المتهالكة تجلس أم وصال وحيدة تحدق في الطريق لعله يحمل إليها خبرا عن العودة. تمضي الأيام بطيئة ولا تصل إلى بلدتها في ريف حماء إلا بالذاكرة.
18: 10 عوائل بس
17: ولا يختلف حال أبي إسماعيل، فمن داخل خيمة لم تعد تقوى على مقاومة الظروف الجوية يسأل مع جيرانه كل يوم من غادر ومن بقي ومتى يحين دورهم.
19: وبلشان بيهنا يعني لقط الحديدنا نجيب ربطة الخبز ونبكي على حالنا، نرد على الجارية شو نسوي، ما بلق لنا دور بيش نقعد، ولا عندنا فلوس نتحكم ولا عندنا فلوس ناكل، شو نسوي؟ شو قولي شو نسوي يا اخويا؟ وحقنا على الحكومه وعليكم.
18: والله اكيد الناس يعني كل من يحب يرجع لجريته، عرفت علي شلون؟ كل واحد يريد يرجع لجريته، لكن الناس الله يكون بعونها ما عندها شيء، وبيوت ما في ترجع عليها. هذا حديث كل يوم بالمخيم، هذا حديثنا.
17: وفي الجانب الاخر من المشهد بدات اسر كثيره تطوي خيامها عائده الى بلدتها، في حين بدت مخيمات كامله شبه فارغة. فقبل عامين تجاوز عدد المخيمات 1100 مخيم وضمت أكثر من 260 ألف عائلة. أما اليوم فتسجل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل قرابة 640 مخيما تضم نحو 88 ألف عائلة، يزيد عدد أفرادها على 420 ألف.
20: طبعا هناك مشاريع نوجه المنظمات سواء كان إلى محافظة إدلب وإلى المحافظات الأخرى من أجل مساعدة هذه العائلات. من هذه المنظمات مثلا منها من يعنى بترميم المنازل، منها من يعنى بالبنى التحتية، منها من يعنى بسبل العيش، منها من يعنى بتقديم مبالغ كاش على جولات يعني على 6 شهور. إن شاء الله بتعاون الجميع سوف إن شاء الله نحقق صفر خيمة لهذا العام بإذن الله تعالى.
17: وتشير بيانات المديرية إلى إفراغ أكثر من 300 مخيم ودمج ما يزيد عن 130 مخيما آخر. ولا تكتمل العودة بمغادرة الخيام وحدها، بل تحتاج إلى منازل وخدمات تضمن استقرار العائلات. بين عائلات طوت بعودتها سنوات النزوح وأخرى ما تزال تعيش خلف جدران الخيام، يبقى إنهاء ملف المخيمات معلقا بين عودة تحققت ووعود ينتظر من بقي هنا تنفيذها. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: ومع عودة العائلات النازحة من مخيمات الشمال السوري إلى بلداتها وقراها في أرياف حماة تبدأ مرحلة جديدة من المعاناة، إذ يجد العائدون أنفسهم أمام واقع خدمي متردد ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية، ما يجعل الاستقرار مجددا تحديا آخر ورحلة معاناة طويلة.
21: حياة مهددة بالخطر في منزل آيل للسقوط، هكذا بدأ الحاج حسين وعائلته حياتهم الجديدة بعد عودتهم من مخيمات الشمال السوري إلى مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. عودة إلى الوطن لكنها بثمن ثقيل،
1: قاعدين بالدار يعني قاعدين مثل بقوله تحت الموت. أي صوت قوي طيارة تمر صوتها قوي بتنزل علينا وما عندنا شيء ومن الروح مجبورين قاعدين فيها.
21: من اللطامنة وكفر زيتة وكفر مبودة إلى قرى وبلدات أخرى في ريف حما وسهل الغاب تتكرر حكاية العائدين. عائلات عادت إلى مناطقها الأصلية فاصطدمت بواقع خلفه الدمار، منازل مهدمة وخيام وكهوف تستخدم كمساكن مؤقتة وخدمات لا تزال عند حدودها المتوسطة.
2: إننا راجعين شي نص شهر من المخيمات ووضعنا بالمرة تحت الصفر، يعني لا في إن بيتنا قاعدين فيه، وهذا البيت لابن عمه لجوزي أعطانا إياه قال نقعده هلا فيه حاليا، وحتى يعني نوم ما بنحسن ننام فيه، وغبرة ووسخ وحشرات عم تطلع لنا.
21: عودة العائلات تأتي ضمن حملة سوريا بلا مخيمات التي أطلقتها جهات رسمية وفق خطة تقتصر على تحسين الواقع الخدمي ونقل العائلات إلى مناطقها الأصلية. وحتى الآن عادت أكثر من 1000 عائلة ضمن القوافل إلى جانب عائلات أخرى عادت بشكل فردي. تحدي جديد في مواجهة العائلات العائدة من مخيمات الشمال، أعباء تبدأ بتأمين المسكن والخدمات ولا تنتهي عند كلفة إعادة بناء سبل الحياة من جديد، ليبقى نجاح العودة مرهونا بقدرة هذه المناطق على توفير الحد الأدنى من مقومات الاستقرار. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
0: أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في الحسكة إعادة تشغيل محطة مياه علوك في حين تتواصل الأعمال لاستكمال الضخ باتجاه الأحياء المستفيدة. أوضحت الشركة أن أعمال الصيانة ما تزال مستمرة في خزان الحمة إلى جانب إصلاح الأعطال في حي مجرجع، مشيرة إلى أن الضخ إلى الأحياء المستفيدة سيستأنف فور الانتهاء من أعمال الصيانة. ينتظر مزارعو القمح في الرقة استلام مستحقاتهم المالية وسط جدل حول تحويل جزء من قيمة المحصول عبر تطبيق شام كاش، في ظل مخاوف من عمليات استغلال بعض الصرافين بالتزامن مع أزمة في سحب الأموال وارتفاع كلفة السحب في المدينة.
22: يجتمع نوار برفقة عدد من المزارعين في المصرف الزراعي في الرقة بشكل يومي، ينتظرون دورهم لتحصيل مستحقاتهم عن محاصيلهم، لكن الانتظار لا ينتهي بتسلم المال دائما. ومثل هذا الرجل عشرات المزارعين الذين تقلصت خياراتهم لتحصيل مستحقاتهم بعد قرار المصرف الزراعي تحويل 25% من قيمة الفواتير إلى حسابات شام كاش بسبب نقص السيولة، وذلك بعدما كان المصرف قد حدد تسديد المحاصيل التي لا تتجاوز قيمتها 1,000,000 ليرة جديدة دفعة واحدة وتقسيم المبالغ الأعلى إلى دفعات.
23: لليوم ما استلمنا من 5-6 اليوم 13-8، شين الحنطة هذه؟ لو منطينا بالدين للتاجر أحسننا، منطينا لأي إنسان بالتقسيط أحسننا. نجي على محافظة كاملة 50 مليون، اليوم دعي قبضون من أسبوعين الحد الآن، الناس هي ماذا حدا يمشي يا أخي؟ أنطونا 25 حولي على الشام كاش يا أخي. الشام كاش وين الشام كاش؟ هذا شام كاش دعي تصل يصل للمليون 90 ألف، وإذا يعرفك فلاح يصل للـ 150.
24: يا أخي منصة ظلينا شهرين ولسه ما فهمنا بيها شيء. إحنا جماعة أمية ما نعرفها خير نقرأ خالص. إحنا نريد مصاري ورقها خير، نريد ناكل بثومنا، نريد نعيش عجالنا، نريد نوفيها خير بالسماد البارحة قومنا الصفرة بيها.
22: لا تتوقف تداعيات القرار عند طريقة تسديد المستحقات، بل تتزامن مع صعوبة متزايدة في سحب الأموال من شام كاش وتحويلها إلى نقد في الرقة، إذ ارتفعت كلفة استبدال 1,000,000 ليرة قديمة من نحو 30,000 إلى 90,000 ليرة، في حين بدأت بعض محال الصرافة بالاعتذار عن عمليات السحب بتزامن مع شح السيولة وتحويل جزء من فاتورة القمح رقميا.
25: الهدف من تحويل الدفعة هو مساعدة الأخوة الفلاحين بدفعة نقدية عن طريق حساب شام كاش، ونظرا لقلة السيولة المتوفرة ارتأت الإدارة أنه طبعاً طوعاً مو إجباري على الأخ الفلاح، أنه برقبته أنه إذا بده دفعة بالحساب كاش نودع 25% من إجمالي مستحقاته في حساب شام كاش.
22: بين أموال يصعب تحويلها إلى نقد وعمولات سحب متزايدة وفروقات في سعر الصرف، يخشى المزارعون خسارة جزء من قيمة مستحقاتهم، خصوصا أنهم بحاجة لسداد ديون تمويل موسم القمح وشراء مستلزمات الإنتاج. ومع تأخر وصول كامل قيمة المحاصيل تتزايد الضغوط على المزارعين الذين ينتظرون مستحقاتهم لتغطية التزاماتهم بعد موسم زراعي مكلف.
0: يشتكي مزارع القمح في درعا من تأخر صرف مستحقاتهم بعد تسليم محصولهم لمراكز الاستلام قبل نحو شهرين، ما يزيد أعباء الديون المترتبة عليهم خلال الموسم الزراعي وسط مطالبات للحكومة بالإسراع في صرفها.
3: يشتكي فلاحون في محافظة درعا من تأخر تسلم ثمن محصول القمح على خلاف المهل المقررة، الأمر الذي أثقل كاهلهم بالديون ودفعهم لإجراء جولات مراجعة للمسؤولين المعنيين في المحافظة والعاصمة دمشق.
4: اضطرينا إلى القيام بزيارة إلى الإدارة العامة لفرع الحبوب بالشام، وزرنا المدير العام اللي هو المهندس حسن عثمان، ونقلنا له المعاناة تبعنا ونقلنا له الصورة، وهم كانوا واعديننا أنه خلال أسبوع للعشرة أيام يتم صرف ثمن الأقماح اللي سلمناها للدولة، ولكن لتاريخ اليوم منعاني معاناة شديدة.
5: صاحب الحصاد بدق بابنا، صاحب الجرار اللي حرث بدق بابنا، اللي اعطانا البذرات بدق بابنا، والمعاناة كبيرة. يعني هذول عليهم التزامات وعليهم دفع، ولحد الآن ما في صرف. نأمل من الدولة أنه تنظر بها الموضوع وتعلنا موضوعنا وتسلمنا ثمن المواد اللي سلمناها.
3: في هذا الموسم بلغت كميات القمح المسلمة في محافظة درعا نحو 134,000 طن، وكان المصرف الزراعي التعاوني قد أصدر تعميماً يقضي بصرف نسبة 25%

0: الدفعة الواحدة.
1: تختلف أوضاع الفلاحين عن الموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية، فالفلاح يراكم ديونه بانتظار تسلم ثمن محصوله السنوي، فضلاً عن أن أي تأخير في صرف مستحقاته ينعكس مباشرة على تعثر تجهيز حقوله وتأمين المستلزمات الضرورية للموسم الزراعي الجديد.
2: أعلنت محافظة دير الزور إعادة فتح الجسر الترابي أمام حركة المرور باتجاه داخل المدينة اعتباراً من اليوم الأربعاء. أوضحت المحافظة أن إعادة فتح الجسر جاءت بعد الانتهاء من أعمال التدعيم الاحترازية التي أجريت نتيجة لارتفاع منسوب نهر الفرات. أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور تعليق عمل العبارات في منطقة الميادين حتى إشعار آخر بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وسرعة جريان المياه. أوضحت اللجنة أن القرار يأتي كإجراء احترازي حفاظا على سلامة الأهالي في ظل ارتفاع مستوى مياه النهر. في ورشة تجمع بين الهندسة والحرفة بحلب، يحول مهندس الميكانيك إبراهيم سكر خبرته الهندسية إلى شغف بصناعة العود الحلبي وتطويره، جامعا بين الدقة التقنية والحرفة اليدوية.
3: إبراهيم سكر مهندس ميكانيك من جامعة حلب، بدأت بصناعة العود 1988، وبدأت صناعة العود تنتشر في سوريا، خصوصا معهد العالي كان أول ما كان في دمشق، ومعهد الكونسرفتوار في بيروت، بعدين للوطن العربي بعدين العالمية. صناعة العود هي أول شيء اختيار الخشب المناسب المجفف المعالج، تبدأ من ثلاث أجزاء صناعة العود: صناعة الطاسي أو القصعة أو الصندوق الصوتي، وصناعة الصدر هو الوجه العود، وصناعة الزند. فهي ثلاث أجزاء متكاملة. صناعة الطاسي طبعا اختيار الخشب بيتم اختياره، بعدين تشريحه للرقائق، بعدين حني الخشب، بعدين تجميعه لشكل الصندوق الصوتي المطلوب هو طبعا القياس الحلبي. الصدر كمان اختيار فتحات والنسب والسماكات والجسور مناسبة للصوت. اختيار الزند كمان بسماكات معينة تتناسب طبعا مع المتانة ومع الصوت ومع كل شيء، والقياسات صحيحة. بعد ما يتم صناعة كل جزء على حدة بيتم تجميع الثلاث أجزاء، بعدين بتم عملية السنفرة، وبعدين عملية الدهان وتركيب مفاتيح وأوتار. هي كل مراحل صناعة العود الحلبي. وصلت مرحلة صناعة الحلبي في حلب للانقراض، أو ما ظل حدا يصنع فئة العود في حلب. فكان الاستمرارية صناعة العود الحلبي هي كانت يعني كان لي دور فيها، والحفاظ على هوية العود الحلبي وإثبات العود الحلبي في في في في في السوق العالمية مقارنة مع العود التركي وعود العراقي وعود اللوناني الغربي والمصري والشامي والمغربي. فكان هو العود الحلبي يعني له مكانة. كمهندس ميكانيك لما حاولت حط العود في قالب علمي اكتشفت في مشكلة متكررة بكل الأعواد الحلبية، هي كانت الزند كان في ميول للأمام على شد الأوتار. فوجدت آلية لمعايرة الزند هي من الداخل برغب العام 1992. طبعا عد دراسة استقرار الصدر كمتانة وكصوت وكاستقرار كامل.
2: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من كتلة هوائية حارة تتقدم نحو البلاد اعتبارا من يوم غد الخميس، لتفرض طقسا صيفيا حارا على المناطق الداخلية والشرقية والجزيرة. أوضحت الوزارة أن درجات الحرارة ستصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية يومي الجمعة والسبت المقبلين، على أن تبدأ الكتلة الهوائية الحارة بتراجع يوم الأحد المقبل. ودعت الوزارة المواطنين إلى اتباع إرشادات الوقاية والامتناع عن رمي أعقاب السجائر قرب الأعشاب اليابسة وفي المناطق الحراجية ومناطق الغابات. حذرت إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف من التعامل مع سماسرة غير معتمدين يزعمون قدرتهم على تسجيل الحجاج مقابل مبالغ مالية ووعود غير

نظامية. أكدت الإدارة أن التسجيل لأداء فريضة الحج يتم حصرا عبر المكاتب المعتمدة والقنوات الرسمية، مؤكدة أن أي تعامل خارج هذه القنوات يشكل مخالفة للتعليمات ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية، داعية الراغبين في أداء فريضة الحج إلى توخي الحذر من محاولات الاستغلال والتضليل. ختام هذه النشرة الإخبارية، ليلة هانئة وإلى اللقاء.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى إسلام أباد بدعوة رسمية من وزير الخارجية الباكستاني، وأنباء عن لقاءات سيجريها مع وزيري الدفاع والتجارة خلال الزيارة. فكيف تؤسس دمشق لعلاقة جديدة مع باكستان؟ في محورنا الثاني مشاهدينا نناقش تسليم السلطات اللبنانية اللواء عادل عيسى قائد الفرقة 17 السابق في عهد النظام المخلوع للحكومة السورية، فهل يفتح تسليمه باب استرداد المطلوبين السوريين من لبنان؟ أهلا بكم من جديد.

0: أهلا بكم مشاهدينا. يجري وزير الخارجية أسعد الشيباني زيارة إلى باكستان تمتد ليومين بدعوة رسمية من وزير خارجيتها في أول زيارة لوزير خارجية سوري منذ سقوط النظام المخلوع. في حين قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن وفدا رفيع المستوى يرافق الشيباني في زيارته، موضحة أن الجانبين سيجريان مناقشات معمقة تشمل جميع جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين.
1: زيارة هي الأولى لوزير خارجية سوري إلى باكستان منذ سقوط النظام المخلوع. وزير الخارجية أسعد الشيباني يجري زيارة تستمر يومين إلى باكستان بدعوة من وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار بحسب وزارة الخارجية الباكستانية. وكالة فرانس بريس نقلت عن مصدر دبلوماسي سوري أن الشيباني سيبحث خلال زيارته إلى إسلام أباد ملفات تتعلق بالدفاع والتعاون الاقتصادي والمصالحة، كما ستشمل الزيارة لقاءات مع مسؤولين باكستانيين بينهم وزيرا الدفاع والتجارة. الزيارة ليست الأولى لمسؤولين سوريين إلى إسلام أباد خلال المرحلة الجديدة، إذ سبق لوفد أمني سوري أجرى عدة لقاءات مع أجهزة الشرطة والاستخبارات الباكستانية، إضافة إلى زيارة أجرتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات إلى باكستان للمشاركة في مؤتمر لمنظمة التعاون الإسلامي. في المقابل حافظت إسلام أباد على سفارتها في دمشق بعد سقوط النظام، وأرسلت وفدا رسميا إلى دمشق في مؤشر على استمرار التواصل الدبلوماسي بين البلدين، ودعمت سوريا في مجلس الأمن في عدة مناسبات خاصة فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية. وتستند علاقات سوريا مع باكستان إلى روابط قديمة تعززت خلال العقود الماضية عبر الزيارات المتبادلة والتعاون السياسي والعسكري وبرامج التدريب، ما يحول الشراكة بين البلدين من التواصل الدبلوماسي إلى بناء أطر تعاون أكثر وضوحاً.

0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا من لاهور الدبلوماسي والسفير السابق الأستاذ جاويد حفيظ، معنا أيضا من دمشق الأستاذ محمد سليمان الباحث في الشأن السياسي، ومعنا من دمشق أيضا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي التيناوي. أرحب بكم جميعا. أستاذ جاويد، دعني أبدأ معك، بما أنه الدعوة جاءت إلى سوريا من الطرف الباكستاني، لماذا تدعو باكستان اليوم وزير الخارجية السوري لزيارتها؟
1: شكرا جزيلا وتحياتي لكم ولجميع المشاهدين. فعلا يعني ليس مستغربا أن تأتي الدعوة من باكستان لوزير الخارجية السوري، لأن علاقات باكستانية سورية علاقة قديمة جدا ومتينة، ولا تستند إلى أي حكومة أو شخصيات، بل هي علاقة بين الشعبين والحكومة، أي حكومة كانت بدمشق أو بإسلام آباد. فهذه علاقة تاريخية، وتأتي هذه الزيارة لها أهمية كبيرة، لأنها أول زيارة بعد ما جاء الحكومة الجديدة في سوريا، وبعد سقوط نظام الأسد.
0: هو يعني ربما بدأت معك بهذا السؤال، ويعني أيضا استطرادا فيما تفضلت به، يعني هل تعتقد أن هناك بعض الحساسيات متعلقة بأنه باكستان خلال فترة حكم الأسد لم تقطع الأواصر الموجودة معه، رغم يعني أنه الكثير من دول العالم كانت قد قطعت هذه العلاقات أصلا بسبب ما كان يقوم به ضد الشعب السوري؟ هل تعتقد أنه يشكل هذا أي حساسية، أو أنه هو بحد ذاته يدفع باكستان لأن تحاول فتح صفحة جديدة اليوم؟
1: علاقتنا علاقة باكستانية سورية، فأي حكومة تأتي بالدمشق بالشام، فنحن علاقتنا معها علاقة وديدة، ودائما يعني أنا شغلت دبلوماسيا بسوريا خلال السبعينات، وكانت العلاقة حينذاك أيضا متينة جدا. والآن يعني هو أحياء العلاقة القديمة حتى نقوم بالتعاون، وسوريا تحتاج إلى تعاون مع تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان، لأنها هناك انعطاف ملفت في السياسة الخارجية السورية، بأنها كانت علاقة خلال يعني حكم عائلة الأسد، كانت العلاقة الأولى مع الاتحاد السوفيتي وبعدها مع روسيا، ولكن الآن ترى تتجه العلاقات إلى الشرق، إلى آسيا، وخصوصا مع تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان.
0: طيب، يعني من هذه النقطة أحاول أن أتوسع قليلا معك أستاذ علي التيناوي، مرحبا بك من جديد. يعني يبدو أن الأستاذ جاويد بشكل أو بآخر يلمح إلى اتفاقية مكة التي قد تكون سببا ربما في دعوة باكستان لسوريا من أجل مناقشة بعض جوانبها. هناك بعض المحللين يذهبون إلى أنه قد يكون حتى انضمام سوريا إلى هذه الاتفاقية واردا خلال هذه الفترة. أود أن أسمع رأيك في الموضوع أيضا.
2: مساء الخير لك ولضيوفك وللمشاهدين. يعني بالتأكيد هذه زيارة جدا مهمة بالنسبة لسوريا، ولكن يعني أول زيارة منذ 19 عام لوزير خارجي سوري إلى باكستان. هي النقطة. النقطة الأخرى كما تفضلت اليوم، يعني التعاون السوري الباكستاني وأهمية الزيارة تكمن بأن هنالك الكثير أصلا من الملفات التي يتم العمل عليها من قبل الخارجية أو الدبلوماسية السورية والحكومة الباكستانية، الدولة السورية والدولة الباكستانية. اتفاقية مكة يعني لا أعتقد بأنها هي فقط الأساس، ولكن اليوم سوريا تحتاج إلى أكثر من هذا. اليوم سوريا تحتاج إلى شريك في إعادة الإعمار، إلى تجارة، إلى عمل وتعاون على المستوى الاقتصادي والصناعي. وباكستان هي دولة كبيرة وقوية عسكريا وصناعيا واقتصاديا، يمكن مساعدة سوريا أو يمكن العمل بين سوريا ليس المساعدة، العمل والتعاون بين الدولة السورية وبين الحكومة الباكستانية. فهذه الزيارة لها أهمية كثيرة كبيرة، وعدة ملفات يتم العمل عليها بين سوريا وباكستان. وأهمها بالنسبة للدولة السورية هو إعادة الإعمار. اليوم سوريا بحاجة شركاء لإعادة الإعمار، وباكستان دولة أخوية، هنالك رصيد أخوي بين باكستان، يعني الرصيد الديني الإسلام، وأيضا الرصيد يعني ضمن حالة المنطقة، يعني كل هذه الملفات المشتركة بين سوريا وباكستان اليوم يتم تعزيزها بزيارة السيد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى باكستان والعمل عليها. نعم.
0: طيب أستاذ محمد سليمان، يعني أبقى معك في السياق نفسه، هل تعتقد أنه تحاول سوريا بشكل أو بآخر التحرك نحو منظومة اتفاق مكة؟ يعني كان الشيباني خلال الأيام الماضية في تركيا، قابل أيضا توم براك، ويعني اليوم في باكستان، وإن كانت الدعوة من قبل باكستان، يعني يبدو أنه يعني يبدو التوقيت مصادفة، لكن من جانب آخر ليس هناك صدف في السياسة. هل تعتقد أن سوريا تقترب بالفعل من هذه المنظومة؟ أهلا بك.
3: يعني بالنسبة لسوريا هي تسعى لأن تستغل كافة الفرص، كافة وبكافة الوسائل. يعني ما يحصل اليوم في المنطقة سوريا جزء منه، ولذلك اليوم سوريا تريد أن تكون جزء من التنسيق الإقليمي والدولي قدر المستطاع. هذا التنسيق يساهم بتعزيز قوة سوريا، تعزيز مكانتها، يساهم بحصول سوريا على شرعية أكبر من المجتمع الدولي، ويساهم أيضا بتعزيز وصول المساعدات أو تعزيز بناء الشراكات. يعني اليوم أيضا كما سوريا تنظر لنفسها على أنها يجب أن تخرج من الواقع الذي هو مؤلم حاليا وهي تعيش فيه من خلال الشراكات واستغلال الفرص واستغلال المساحات المتاحة حاليا، أيضا المجتمع الدولي ينظر على أنه يجب أن يكون جزء من ما يحصل في سوريا. يعني هناك توافد دولي على أن كل دولة تريد أن تعزز من وجودها في سوريا، إما من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، السياسية، المساعدات الإنسانية. ولذلك سوريا ليست بعيدة عن ما حصل من اتفاقية ما بين السعودية وتركيا وباكستان. يعني إذا كانت هذه الاتفاقية ستمضي تحتاج إلى إلى إلى دول متعاونة، تحتاج إلى دول تساعد وتعزز من هذه الاتفاقية، وسوريا أحد هذه الدول. إذا قلنا أن الأردن هي جزء كونها يعني جارة للمملكة العربية السعودية، وهي صلة الوصل البرية ما بين السعودية وتركيا، أيضا سوريا، لكن الفرق أن الأردن مؤهلة، سوريا هي غير مؤهلة، ولذلك تحتاج من دعم كبير، تحتاج لمساهمة كبيرة واستثمار كبير يوضع فيها لكي تصبح مؤهلة لأن يعني تكون جزء من المشاريع الدولية الكبرى. يعني اليوم هذا المشروع هو يضم ثلاث دول كبرى في المنطقة، باكستان وتركيا والسعودية، ولذلك من الواضح أن هناك دعم تركي وسعودي لسوريا، وأيضا هناك رغبة باكستانية بهذا الدعم، أيضا الدعم السياسي، وقد يصل الأمر إلى الدعم اللوجستي والمادي أيضا. يعني صحيح كانت باكستان على علاقة مع النظام السابق، لكنها تنظر لنفسها على أنها تستطيع تصحيح العلاقة من خلال دعم سوريا، من خلال إعادة أو مساعدة سوريا على إعادة بناء نفسها من أجل أن تكون جزء من المنظومة الإقليمية والمنظومة الدولية. يعني أيضا هذه الرغبة متبادلة، يعني ما يحصل اليوم ما بين سوريا وباكستان هو مشابه ما حصل بين سوريا وروسيا. يعني كلا الأطراف أصبح ينظر على أن سوريا سيكون لها مكان خلال الفترة المقبلة، وخصوصا بعدما جرى من إغلاق مضيق هرمز، من قطع للمشروع الإيراني في المنطقة، من إنشاء شرق أوسط جديد بحكومات جديدة خالية من منظومات ما دون الدولة. يعني الكل ينظر إلى أن سوريا هي في المرتبة الأولى، وأيضا تليها العراق ولبنان، ولذلك من الضروري الاستثمار في سوريا سياسيا، اقتصاديا، عسكريا. يعني سوريا لا يزال الوضع فيها أفضل بكثير من دول الجوار من ناحيه الاستثمار فيها. ولذلك هذه الدعوه من قبل باكستان هي ليست دعوه بالمجان، هي دعوه من اجل تعزيز الشراكه، هي دعوه من اجل طي صفحات الماضي، هي دعوه لكي تكون سوريا جزء من المشاريع الاقليميه، خصوصا مع تطور الاحداث. يعني كان هناك رغبه بملء الفراغ الذي تركته ايران من بعض الدول، بينما وخصوصا اسرائيل، اسرائيل تريد ان تملا الفراغ بفرض شروطها السياسيه وشروطها العسكريه والاقتصاديه. ولذلك شاهدنا بان هناك حلف جديد نشا في المنطقه، هذا الحلف يريد ان يعزز من مكانته وان يحد قدر الامكان
0: ويعيد تشكيل التوسع. يعني كما اشرت استاذ محمد، هو يعيد تشكيل المنظومه الامنيه في المنطقه بشكل او باخر، لكن ايضا في الوقت نفسه امريكا ايضا تحاول ان تقوم بترتيب جديد في المنطقة، وتشكل سوريا ربما أهم أعمدة هذا الترتيب. كيف يمكن أن تستطيع سوريا الحفاظ على التوازن ضمن كل ذلك؟
3: يعني أستاذتي العزيزة، اليوم العلاقات ما بين السعودية وتركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية هي علاقات قوية ومتينة جداً، وبالتالي لن يغضب الولايات المتحدة الأمريكية ما دام الإيقاع متوازن، الإيقاع السياسي متوازن فيما بين هذه الدول الكبار. يعني اليوم لن تتضارب مصالح الولايات المتحدة الأمريكية مع المصالح التركية والسعودية، لكن دول المنطقة أيضا لها الحق بأن تنشئ منظوماتها التي تحميها. يعني ما حصل مع دول الخليج خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية أعطى درسا لدول المنطقة بأنها على الأقل يجب أن تكون منسقة فيما بينها، بأنها اقتصاديا سياسيا أمنيا لا يجب أن تبقى يعني جميع، أو لا يجب أن يكون هناك حماية فقط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقم بحمايتهم بشكل فعال من إيران، وإنما يجب أن يكون هناك حماية ذاتية. ولذلك طالما أن هناك مصالح لا تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية السياسية والعسكرية والأمنية، هذا لن يشكل خطر ولن يغير في العلاقة ما بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية وما بين دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية. يعني في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية تريد شرق أوسط جديد يكون فيه الدول إما صديقة أو حليفة لها، يعني وأن لا يكون هناك دول مرتبطة بإيران أو يكون لها صداقة أو علاقة مع إيران كما كانت في السابق مثل العراق ونظام الأسد وحزب الله في لبنان.
0: طيب أستاذ علي، في الجانب المتعلق بإمكانية التعاون الدفاعي، ما الذي قد تحتاجه سوريا في هذا السياق من الطرف الباكستاني؟
2: تماما، يعني الواضح وباعتقادي بأن سوريا اليوم لا تنتهج نهج التحالفات العسكرية ومع الدول. يعني الواضح أن اليوم سوريا تعمل مع الجميع بشكل سياسي وبشكل دبلوماسي بعيدا عن التحالفات العسكرية. سوريا اليوم تبني نفسها يعني وتبتعد عن كل ما يمكن أن يكون إشكالي لها في المستقبل. عملية البناء اليوم التي تقوم بها الدولة السورية والدبلوماسية السورية باعتقادي هي مهمة جدا سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا بما يفيد سوريا. أما عملية التحالفات العسكرية لا أعتقد أن اليوم سوريا تريدها بشكل واضح وبشكل ورقي وموقع كتحالف مكي كما تفضلتي وقلتي. اليوم سوريا ماذا سوف تستفيد من باكستان دفاعيا؟ اليوم الفائدة السورية من باكستان ليس فقط على الصعيد الدفاعي، هناك الكثير من الملفات التي يمكن الاستناد عليها ضمن هذه العلاقة الأخوية بين باكستان وسوريا. اليوم يمكن الاستفادة أيضا من باكستان بالعلاقات الاقتصادية، بالعلاقات الصناعية. يعني سوريا تحتاج صناعة اليوم وتحتاج تجارة وتحتاج دول شريكة في إعادة الإعمار، وتحتاج أيضا منح دراسية. يعني باكستان تستطيع أن تعطي سوريا منح دراسية. هناك الكثير، وأيضا لا نريد أن ننسى أن هنالك ملف الإرهاب الذي هو يعتبر ملف مشترك أيضا مع باكستان. أيضا هنالك قضايا المنطقة بشكل كامل، يعني من القدس الشريف إلى القضية الإيرانية أو الحرب الإيرانية ومضيق هرمز. هذه القضايا كلها هي مشتركة مع باكستان. فاليوم ليست زيارة وزير الخارجية السوري إلى باكستان هي فقط بالمعنى الدفاعي أو العسكري، لا، هي زيارة دبلوماسية سياسية على أعلى مستوى للتنسيق بكافة الملفات وكل الملفات المهمة للدولة السورية، وعلى رأسها يعني ملف إعادة الإعمار، وعلى رأسها أيضا هنالك ملف مهم جدا تقوم به الدولة السورية منذ التحرير، وهو مد اليد إلى الكل ويعني بناء تحالفات وشراكات مع كل الدول. يعني اليوم ذهبنا إلى الشرق، وقبلها ذهبنا إلى الشرق الأقصى وهي الصين، يعني كانت الزيارة الأولى إلى الصين، اليوم الزيارة إلى باكستان، ولا نعرف هل هنالك امتداد أيضا لزيارات أخرى إلى الشرق. اليوم سوريا تعمل عملية التحالفات ومد اليد إلى الكل، طيب، بعيدا عن مناوشات عسكرية أو إشكاليات بين الدول.
0: أستاذ علي، تفضلت بأنه ملف الإرهاب واحد من الملفات المهمة قد يكون بين سوريا وباكستان، ما الذي قصدته بذلك؟
2: يعني ملف الإرهاب اليوم لدينا نحن داعش، أيضا هنالك امتداد للقاعدة في باكستان بشكل أو بآخر، هنالك تنظيمات يعني دولية يمكن تتواصل بين بعضها، باكستان هي تحارب الإرهاب وهي من ضمن الحلف المحارب للإرهاب، سوريا اليوم هي من ضمن الحلف المحارب للإرهاب، الإرهاب الذي يضرب سوريا اليوم من داعش ومن من من تنظيمات أخرى. يمكن أيضا لباكستان أن تفيد سوريا بخبرتها، يعني باكستان لديها خبرة بمكافحة الإرهاب وبعملها ضد الإرهاب على مدار سنوات طويلة، يمكن أن تستفاد سوريا منها. وقلت لك أن هنالك الكثير من الملفات، ليس فقط منحة واحد، هنالك علاقات قوية مع باكستان اليوم تبنى، هنالك دبلوماسية تعمل بشكل حقيقي، وهنالك ملفات مفيدة للدولة السورية يجب علينا أن نعمل بها مع باكستان والحصول عليها من كل الدول. واليوم باكستان هي الدولة التي يقوم سيادة الوزير أسعد شيباني بزيارتها. نعم.
0: طيب أستاذ جويد، يعني أعود إليك ببعض النقاط. الخبر الزيارة قامت ربما وكالة الأنباء الفرنسية أولا بنشره، وكان لافتا أنه يعني تحدثت عن بعض التفاصيل البروتوكولية بالزيارة المتوقعة من بناء علاقات ثنائية وما إلى هنالك، وكان هناك بند جاءت به على لسان المسؤول الذي قام بتقديم الخبر للوكالة، وهو المصالحة، أن هناك ما يخص المصالحة سيعرض أو يناقش بين الطرفين. هل هناك توضيح حول أي مصالحة ممكن أن تطرح بين الطرفين؟
1: ليس هناك مصالحة، يعني أنني أفهم بأن هذا تشير إلى مصالحة وطنية داخل سوريا، لأنه ما في خلافات بين سوريا وباكستان، ولكن الذي أفهم هو باكستان تستطيع أن تدعم سوريا حاليا في مجالين، أولا لتنظيم القوات المسلحة الجديدة، إنه أيام زمان كانت قوات المسلحة السورية قوية جدا، ولكن من خلال الحرب الأهلية دعت هذه القوة، والآن سوريا مهددة من قبل إسرائيل، وإسرائيل هي قوة نووية غير مولنة في المنطقة، وباكستان أيضا قوة نووية، وهذا يعني لتصحيح توازن القوة، العلاقات سورية باكستانية ضرورية جدا. وأيضا هناك ملف آخر، هو أنني قرأت بأن هناك نقص حاد في الحقل الطبي، مثلا كثير من الدكاترة السوريين هاجروا، هناك يعني هجرة العقول إلى الغرب خلال الحرب الأهلية، وباكستان لها كوادر طبية يعني جيدة جدا، فباكستان تستطيع أن تدعم سوريا الشقيقة بهذا الشأن. وهناك ملفات كثيرة، وأيضا الأوضاع في المنطقة، سوريا تقع في يعني وقوعها في محل مهم جدا، فسوريا تدرك خطورة الأوضاع، سوريا قريبة من فلسطين، وأيضا رأت الكثير من الصراعات، فلا بد من التشاور بين الدولتين حول الأوضاع في المنطقة.
0: طيب يعني فقط أود أن أعود إلى نقطة، يعني أنت أجبتني باقتضاب على موضوع ملف المصالحة وقلت أنه ربما المقصود به هو المصالحة الداخلية، لكن بشكل عام يعني قد يكون لباكستان دور في تقريب وجهات نظر بين سوريا وجهات أخرى، خاصة أنه هي تلعب دور للوساطة في بعض الملفات، هل تعتقد ذلك أستاذ جاويد؟
1: مصالحة سوريا بمن يعني؟
0: يعني لا أدري، يعني لذلك أناقش هذا السؤال معك، إذا كان هناك بعض الدول لدى سوريا تراكمات معها، هناك من يسأل عن إيران على سبيل المثال.
1: فهمت. نعم، باكستان لها علاقة جيدة مع إيران أيضا، وكما رأينا بالماضي القريب باكستان ارتقت بدورها كوسيط بين أمريكا وإيران، وأيضا بشراكتها في اتفاق مكة، فباكستان لها مكانة هامة جدا الآن، ونحن نريد أن تكون العلاقات بين سوريا وإيران أيضا علاقة جيدة، علاقة متينة، ولا تكون أي تدخل، لا يكون أي تدخل من طرف إلى آخر. إيران تحترم يعني سيادة سوريا، وسوريا تحترم سيادة إيران، وأن يكون علاقة التعاون، وليس يعني أي تدخل في شؤون داخلية.
0: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جاويد حفيظ الدبلوماسي والسفير السابق ضيفي من لاهور، الشكر أيضا لضيفي من دمشق الأستاذ علي التيناوي الكاتب والمحلل السياسي والأستاذ محمد سليمان الباحث في الشأن السياسي. مشاهدينا بعد الفاصل نناقش تسليم السلطات اللبنانية الضابط السابق في جيش النظام المخلوع عادل عيسى للحكومة السورية.
4: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
4: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. كشف مصدر دبلوماسي لبناني لتلفزيون سوريا أن جهاز الاستخبارات السورية تسلم اللواء السابق بجيش النظام المخلوع عادل عيسى بعد موافقة النيابة العامة التمييزية في لبنان على طلب الاسترداد المقدم من دمشق.
1: ربما لم يعد لبنان مكانا آمنا لمسؤولين في النظام المخلوع عقب تسليم اللواء السابق في جيش النظام المخلوع عادل عيسى إلى دمشق بقرار من القضاء اللبناني بعد نحو 10 أيام بموجب مذكرة غيابية أصدرها القضاء السوري بحقه لاتهامه بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية. مصدر دبلوماسي لبناني كشف لتلفزيون سوريا أن مدير الاستخبارات الخارجية العميد عبد الرحمن الدباغ أشرف على عملية تسلم اللواء السابق عيسى على الحدود السورية اللبنانية، في حين ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن النائب العام التمييزي قرر تسليم اللواء عيسى لمحاكمته في سوريا بالجرائم المنسوبة إليه والمرتكبة على الأراضي السورية استنادا إلى الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين عام 1951. وعلى الرغم من تجاوب السلطات اللبنانية لمطالب دمشق بتسليم عيسى، فإن عملية التسليم لم تخلو من خلافات داخل المؤسسات اللبنانية والتي سعت فيها أطراف سياسية وأمنية لإقناع الجهات الرسمية بعدم تنفيذ قرار التسليم لئلا تستند دمشق إلى الإجراء مستقبلا للمطالبة بتسليم ضباط ومسؤولين سابقين آخرين اختاروا لبنان كوجهة رئيسية وملاذا بعد سقوط النظام المخلوع. ولكون هذا التسليم هو الأول من نوعه لمسؤول عسكري في النظام المخلوع مقيم بلبنان، فإنه يعقب تفاهمات سورية لبنانية على مستوى وزارات العدل والداخلية وغيرها من أجهزة الدولة، وانفتاحا سوريا متزايدا على لبنان يقابله انفتاح لبناني من الحكومة، أو قابلية للانفتاح من جميع الأطراف السياسية حتى من حزب الله الحليف القديم للنظام المخلوع.
2: بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين.
0: إذن مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع والتعليق عليه ينضم إلينا من بيروت الكاتب والباحث السياسي الأستاذ صهيب جوهر، ومعنا أيضا الدكتور عمر إدلبي الباحث والمحلل السياسي ضيفي من دمشق. ورحب بكم دكتور عمر. دعني أبدأ معك، هل نحن أمام حالة فردية في تسليم هذا الضابط، أم أنه نحن أمام بداية مسار بالفعل واضح لتقوم لبنان بتسليم المطلوبين السوريين من النظام السابق والفلول الموجودين لديها؟
3: تحية لك يا سيدة نور، لضيفك ولمشاهديك الكرام. يعني نحن أمام إنفاذ لما تم التوافق عليه بين الدولتين منذ أكثر من 70 عاماً، بمعنى أن هذه الاتفاقية تلزم لبنان وتلزم سوريا في حالات مشابهة بأن تتعامل إيجابيا مع ملفات الاسترداد المقدمة من قبل الدولة، من قبل دولة إلى الدولة الأخرى، لاسترداد المجرمين ومحاكمتهم أو إنفاذ العقوبات الصادرة بحقهم في البلدان التي ترتكب فيها هذه الجرائم أو تحمل يعني أو يحمل المرتكبون جنسيتها. نحن بالتأكيد يعني أمام حالة فريدة تحصل الآن، ولكنها تعكس تغير في المزاج في علاقة الدولتين بعد سقوط نظام بشار الأسد وبعد التفاهمات، ولا سيما التفاهم الأمني القضائي الذي حصل في منذ حوالي 3 أشهر وأفضى إلى الإفراج أو بالأحرى إلى انتقال أكثر من 1000 سجين سوري لمتابعة أحكامهم أو متابعة قضاياهم في السجون السورية وأمام المحاكم السورية، وهي بالتأكيد تشكل إنذارا سياسيا وأمنيا إلى مجرمي نظام بشار الأسد الذين وجدوا في لبنان ملاذا آمنا بعد سقوط النظام. وطبعا تؤمن الحالة الفصل يعني الاختلافات السياسية والتوجهات السياسية المتناقضة في لبنان ملاذا آمنا لهؤلاء هناك، ولكن بالتأكيد في حال يعني تم المضي قدما في تنفيذ مثل هذه التفاهمات التي تحمل طابعا سياسيا وأمنيا بطبيعة الأحوال رغم أن خلفيتها قضائية وقانونية، ستغير طبيعة التعاون بين الدولتين على أكثر من صعيد.
0: دكتور عمر معلش نفصل قانونيا أكثر، لأنك تحدثت عن اتفاقيتين، تم تسليم عادل عيسى بموجب اتفاقية 1951 وهي تشمل أنه يتم التسليم بين البلدين إذا كان المطلوب قد ارتكب قضية جنائية، يعني قد ارتكب جناية أو جنحة ولم يكن هناك شق سياسي في قضيته، أليس كذلك؟ يعني إذا بدأت سوريا بالمطالبة ببعض المطلوبين ضمن مسار عدالة انتقالية فيه شق سياسي كبير وليس تهم جنائية لكل واحد على حدة، فربما يصعب استخدام هذه الاتفاقية القديمة بين البلدين، أليس كذلك؟
3: صحيح صحيح سيدة نور، أنت تشيرين بشكل واضح وصريح إلى المادة الرابعة من اتفاقية التعاون القضائي السورية اللبنانية الموقعة في العام 1951 التي تنص على عدم جواز التسليم في القضايا ذات الطابع السياسي، ولكن المادة الخامسة أيضا تزيل أو تنفي صفة الجرائم السياسية عن كل الأفعال التي يكون فيها جرائم قتل وسلب بالإكراه، وعن كل الجرائم ذات الطابع العسكري بمعنى التي ترتكب في سياق عمليات عسكرية. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، عموم القانون الدولي الجنائي ينفي صفة الجرائم السياسية عن الجرائم الجسيمة الدولية الكبرى مثل جرائم ضد الإنسانية والجرائم الحرب والأفعال المرتكبة في نطاق الجرائم الإبادة الجماعية. المادة السابعة بشكل واضح من اتفاقية منع ومعاقبة ارتكاب الإبادة الجماعية تنص على نفي الصفة السياسية عن هذه الجرائم، وتقاس طبعا عليها كل الجرائم الدولية الجسيمة. والجرائم التي وجهت إلى اللواء عادل عيسى كلها تندرج تحت صفة الجرائم الدولية الجسيمة، إذ أن القتل العمدي والقتل القصدي تم على نطاق واسع ضمن خطة منهجية للدولة السورية بما يجعلها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لذلك تزول عن هذه الجرائم صفة الجرائم السياسية أو الأفعال السياسية حتى لو ارتكبها سياسيون أو في معرض صراع سياسي. لذلك ما قام به القضاء اللبناني في التعامل إيجابيا مع ملف في الاسترداد هو يندرج جديا وبشكل قانوني صحيح مع الاتفاقية الموقعة بين البلدين.
0: شكرا لك على هذه التوضيحات القانونية، لأنه فسرت الكثير من الغموض الذي كان مرتبطا بهذه العملية بالذات، وما زال هناك تفاصيل سأعود إليك بها دكتور عمر. أستاذ صهيب، كان هناك تفاعل قضائي كما تفضل الدكتور من دمشق، لكن بنفس الوقت الأخبار المتداولة تقول أنه كان هناك بعض الأطراف السياسية في لبنان التي أبدت بعض الاعتراض أو التحفظ حول هذا الموضوع، ولأنه سيكون على ما يبدو أو قد يكون بداية لمسار، واعتبروا أن هناك تسييس في تسليم هذا الضابط. هل تعتقد أنه قد يكون هناك عقبات سياسية لاحقا في وجه هذا المسار اللي هو ضروري بشكل أو بآخر حتى من أجل تنمية العلاقات بين البلدين ونقلها إلى مسار آخر؟
4: منذ اللحظة الأولى لتوقيف اللواء عادل عيسى، كل عدة التطبيل السياسي لحزب الله والفريق المحيط فيه بدأ بشن حملة أولاً على السفارة السورية ومن ثم على الحكومة اللبنانية والقضاء اللبناني، انطلاقاً من فكرة أساسية أنه جرى اختطافه. لكن عندما تكشفت الأمور في اللحظات التي تلت التوقيف أنه أصلاً أتى إلى السفارة لتصديق أوراق مزورة، فتح الباب أمام إعادة قراءة حتى لعملية الاتهام التي قامت بها هذه الأطراف السياسية. لكن باختصار حتى لا أطيل، واضح أنه أي ملف متعلق بملف حلول الأسد هو مادة يستخدمها أطراف محلية وتحديداً حزب الله في لبنان. أولاً، على الرغم من أنه حزب الله تحدث عن جهوزيته للحوار مع الدولة السورية عقب إعلان الرئيس الشرع والوزير شيباني، لكن أعتقد أن حزب الله يفكر دائما باستغلال الملفات وأن يكون ملف حلول النظام البائد في الموجود في لبنان كورقة تفاوض مستقبلية مع الدولة السورية، انطلاقا من فكرة أنه أنا إذا بدي أروح على مفاوضات مع الدولة السورية لم يكن بيدي أوراق للنقاش أو للحوار أو للابتزاز السياسي، عمليا الطرف الآخر سيضطر إلى فرض شروطه. لذلك اليوم أعتقد أن حزب الله من خلال عدة الشغل الموجودة معه كان بالأمن أو بالسياسي، من خلال اختراع ما جرى اختراعه آخر 48 ساعة، فكرة أنه منح هذا اللواء المجرم صفة اللجوء السياسي، لأن تعرفي هو كان بسوريا كان ناشط بالهلال الأحمر السوري وليس وليس اللواء في جيش يرتكب إبادة جماعية وتطهير عرقي في منطقة دير الزور وفي مختلف الأرض السورية. ذلك اليوم أعتقد أن هذا الملف هو جزء من عملية الابتزاز السياسي الذي يمارسها حزب الله وحلفائه في لبنان للضغط على الدولة السورية، لأن هذا الملف الكل يدرك أنه ملف أساسي لدى القيادة السورية الحالية. لذلك اليوم محاولات اختراع بعض الفتاوى القضائية لعدم التسليم لم تنجح، أولا نتيجة أن
0: هي
4: هناك
0: في
4: ضغط،
0: شخصيات معينة اللي أبدت اعتراضها؟
4: لا، من خلال الحملة الإعلامية الموجهة، من خلال الحملة الإعلامية الموجهة على وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات بعض الأشخاص مثل وئام وهاب وبعض الصحفيين الذين يدورون في فرع حزب الله، واقتراح الأمن العام اللبناني أنه خلينا نمنحه صفة اللجوء السياسي، ويظهر أنه يظهر من الطرف السياسي الذي يسعى للإمساك بهذه الورقة. وأعتقد اليوم أنه الإمساك أو تسليم اللواء عادل عيسى هو سيكون أعتقد بداية ستخيف عمليا كل جامعة النظام، لأنه في
0: صحيح.
4: بالحقيقة الأسبوع الماضي أيضا ناقشنا هذا الأمر ست نور، أنه جماعة فضول النظام وتحديدا ضباط النظام البائد يتحركون بأريحية في الداخل اللبناني. ما تحدث به الزعيم وليد جلاط منذ أيام عن أنه علي مملوك وضباط النظام البائد موجودين في بيروت ويتحركون بأريحية، دليل على أنه هناك من يمنحهم هذه الأريحية في التحرك في لبنان، إن كان أطراف سياسية مثل حزب الله أو أجهزة أمنية.
0: هل تعتقد أنه سيستمر حزب الله في إعطائهم حصانة كهذه حتى يعني بعد التصريحات التي بدت منفتحة بين الطرف السوري وطرف حزب الله، ولا هي يعني هي ورقة تفاوض، ولا أنه يعني ولا أنه خلاص هي حصانة دائمة، يعني هيك هو التوجه ولن يتغير؟
4: على ما حزب الله لا يوجد حصانة دائمة في طبيعة الحال، أصلا حزب الله يعاني أزمات على المستوى البنية الأمنية والعسكرية، أصلا قدرته على التأثير بالدولة اللبنانية ظهرت من خلال تسليم اللواء عادل عيسى. لو كنا بمرحلة أن حزب الله لا يزال يتسيد الوضع السياسي اللبناني كان لن يسلم اللواء عادل عيسى، لكن تغيير الوقائع السياسية والأمنية والاجتماعية في لبنان أدى إلى ما أدى إليه. لكن أعتقد أن حزب الله سيسعى بكل ما أوتي من قوة للحفاظ على هذه الورقة، أولا لأنه هناك ضباط عملوا ولديهم معلومات، هناك ما كشفته رويترز سابقا عن فكرة أنه يسعى حزب الله للاستفادة أصلا من بعض القدرات، لأنه في جزء منهم عملوا في مجالات متعددة، عملوا في حرب العصابات، وفي منهم طيارين حجز لهم فندقا في الضاحية الجنوبية قبيل الحرب الأخيرة. يعني نحن أمام محاولة منظمة للاستفادة أولا سياسيا من هذا الملف للنقاش
0: طيب.
4: أو للابتزاز المستقبلي مع الدولة السورية، أو حتى على مستوى اللوجستي الداخلي مع كل التحديات التي يشهدها الواقع الداخلي لحزب الله.
0: طيب دكتور عمر، اختار الأستاذ صهيب أن يتجاوز بعض التفاصيل المتعلقة بعملية الاعتقال نفسها. هل لدينا معلومات أنه كيف تم الاعتقال؟ يعني هل قامت السفارة بداية بالتحفظ عليه؟ لأنه كما تفضل الأستاذ صهيب ربما يعني كان هناك أيضا أسباب إدارية وليس فقط لأنه هو مطلوب. هل لدينا معلومات حول كيف يعني تمت العملية وعند أي نقطة قام الأمن اللبناني بتسلمه في البداية؟
3: نعم، يعني الإشكالية الأساسية القانونية التي أدت فعليا إلى تمكين عناصر السفارة وموظفي السفارة السورية في بيروت من يعني العثور على ذريعة قانونية لتوقيفه ريثما يتم تسليمه إلى السلطات اللبنانية هي استخدام ختم دخول مزور إلى الأراضي اللبنانية، لأن اللواء عادل عيسى دخل إلى لبنان بشكل غير شرعي، مما اضطره إلى تزوير ختم الدخول، وبالتالي يعني استدعت من موظفي السفارة أن يتوجهوا إلى السلطات اللبنانية بمخاطبتهم بضرورة إلقاء القبض عليه والتحقيق معه ريثما تعد السلطات السورية ملف الاسترداد، وهو ما حصل بالفعل في يوم الثامن من آب. التوقيف جرى يوم السابع من آب، يوم الثامن من الآب تم استدعاه أمام قاضي النيابة التمييزية في لبنان، وطلب من الجانب السوري بعد استجواب المشتبه به تحضير ملف الاسترداد، وقدم طلب الاسترداد فعليا في يوم 17 من هذا الشهر، وفي 18 تم موافقة على هذا طلب الاسترداد بعد أن تبين أنه يستوفي كافة الشروط القانونية التي تنص عليها المادة الثانية والثالثة من اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين لعام 1951، والتسليم الذي جرى اليوم وفق ما يعني تم تسريبه من أخبار، في الحقيقة كما أشرت قبل قليل يعطي انطباعا عاما بأن هناك مزاجا لدى الدولة اللبنانية الآن للتعامل مع الدولة السورية بشكل منفتح أكثر في هذا الملف الإشكالي الخطير. وأنا أحب أن أشير إلى نقطة تابعتها في الصحافة اللبنانية خلال الأيام الماضية تتعلق بمسألة عقوبة الإعدام، إذ أن قانون الذي أقره مجلس النواب اللبناني في 11 من هذا الشهر بإلغاء عقوبة الإعدام قد يشكل وفق قراءة قانونية لبعض الفقهاء القانونيين مانعا يحول دون تسليم لبنان لهذا الشخص أو لغيره، على اعتبار أن العقوبات أو بالأحرى الجرائم المتهمين بها يعني عقوبتها الإعدام. ولكن في الحقيقة وبشكل واضح وصريح العقوب قانون الإعدام رقم 68 الذي أقره مجلس النواب اللبناني هو حتى الآن غير نافذ ولم ينشر بالجريدة الرسمية ولم يوقعه رئيس الجمهورية. لذلك خلال هذه المسافة الزمنية يمكن التعامل مع هذه الملفات ويمكن تقديمها للسلطات اللبنانية للاستفادة من هذا الفاصل الزمني الذي أيضا يمكن تجاوزه
0: قانونيا. إذا أقرت إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان ربما نواجه صعوبات مختلفة، إلا إذا كان هناك اتفاق أصلا مستقل يعني بين الحكومتين.
3: يعني هو في الحقيقة يعني وجود عقوبة الإعدام في القانون السوري فيما بعد نفاذ قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان سيجعل من المتعذر في الحقيقة على السلطات اللبنانية أن تسلم في القضايا التي تكون عقوباتها يعني منصوص عليها في القانون الجنائي السوري هي الإعدام. ولكن يمكن تجاوز هذه المسائل فيما لو تم توصيفها بشكل قانوني واضح على أنها جرائم دولية كبرى، جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، عندئذ يمكن يعني تجاوز هذه الإشكالية رغم أنها إشكالية كبيرة للأسف.
0: بده يكون في قرار سياسي إذن لتجاوزها.
3: هو كل هذا التعاون في الحقيقة خلفيته الأساسية هي خلفية سياسية سيدة نور، ربما كما أشرت قبل قليل يعني واجهته الأساسية هي قانونية، ولكن التعاون السياسي أساسي في هذا المجال. يعني وأنا أذكر على سبيل المثال وجودي أنا بشكل شخصي وربما كثيرون من ناشطي الثورة السورية في بداية الثورة في لبنان، لم تكن تستطيع السلطات اللبنانية تسليمنا إلى نظام الأسد على اعتبار أننا نشاطنا كان سياسيا وإعلاميا فقط، ومع ذلك تمكنت السلطات اللبنانية من اختراق هذا الحاجز يعني بالافتراء علينا بدعاوى ذات طابع جنائي كانت يمكن أن تساهم في تسليمنا لولا يعني جهود المنظمات الحقوقية الدولية واللبنانية التي حالت دون ذلك.
0: يعني من مداخلتك الآن يعني فقط توارد إلى ذهني سؤال أنه هل يمكن أن يساء استخدام يعني لاحقا في المستقبل أن يتم يعني إساءة استخدام بعض الثغرات القانونية من قبل السفارة، خاصة أنه يعني بشكل أو بآخر لدى السوريين ذاكرة صعبة، ويعني أنت ذكرت جزءا من تجربتك الشخصية دكتور عمر فيما يتعلق ب يعني عدم شعورهم بالأمان على نفسهم في لبنان لأن هناك علاقة قد توصلهم إلى سوريا في وقتهم ربما يعني لا يريدون العودة إلى سوريا بشكل أو بآخر أو لديهم مشاكل أمنية أو ما إلى هنالك. يعني في الحالة
3: نعم، في الحالة الخاصة باللواء عادل عيسى يعني اتبعت السفارة السورية إجراءات قانونية منضبطة، رغم أن يعني رغم كل ما أثير حول المسألة من مخاوف وقلق.
0: يبدو أننا فقدنا الدكتور عمر. يعني بكل حال كنت أود العودة إليك أستاذ صهيب، إذا كانت قضية عادل عيسى قد كسرت هذا الحاجز الآن، مع أنه يبدو أنه يعني يجب أن يكون هناك بحث قانوني وسياسي أكبر في هذا السياق، من هم الأشخاص الذين يمكن أن يصبح تسليمهم من لبنان إلى سوريا موضع أزمة سياسية داخل لبنان نفسه؟ يعني هل هناك شخصيات بعينها لها نفس الأهمية بالنسبة للأطراف اللبنانية؟
4: يعني إذا تبين أن اللواء علي مملوك موجود في لبنان، هذا أصلا يحتم على الدولة اللبنانية عدم تسليمه إلى سوريا لسبب أساسي، أنه علي مملوك متهم جنائيا في لبنان أنه ارتكب مجزرتين في طرابلس، وهو متهم بعملية تزويد الوزير السابق ميشيل سماحة بالمتفجرات لتفجير مناسبات دينية وغيرها. فهذا الاساس. لكن زياره التسليم لسوريا انا اعتقد انه سيثير الامر اذا تبين انه موجود في لبنان كما قال الزعيم جون لاد، وجرى تسليمه او القبض عليه سيفتح الباب امام اعتقد موجه اكبر بكثير من موجه عادل عيسى. يعني صراحه عادل عيسى هو تفصيل صغير مقارنه بما قام به المجرم علي مملوك على كل امتداد مرحله الثوره السوريه وصولا الى مرحله سقوط النظام البائد. لذلك اليوم اعتقد انه هناك موضوع اكبر من ذلك، هناك متورطين اخرين موجودين يتحركون بأريحية في إن كان في العاصمة بيروت أو حتى في مناطق متاخمة للحدود اللبنانية السورية. وأيضا أصلا الدولة السورية دي في المرحلة الأولى التي تلت أحداث الساحل السوري تحدثت بشكل واضح أنه جزء من غرف العمليات التي تدير بعض أحداث الساحل موجودة في مناطق لبنانية، إن كان في مناطق في شمال البقاع الشمالي أو حتى في مناطق في منطقة عكار شمال لبنان في بعض القرى ذات الطابع المذهبي. لذلك اليوم أعتقد أنه مسألة ملف فلول النظام الأسد البائد في لبنان سيشكل أحد أبرز التحديات في المرحلة المقبلة مع الدولة السورية، انطلاقا من أنه كلام الذي يبوح به دائما على سبيل المثال شخص مثل رامي مخلوف، وجود ضباط محسوبين على

0: التحقيقات السورية وحتى اللبنانية أنه مرتكب لمجازر ولجرائم حرب في سوريا أو حتى في غير سوريا. ذلك اليوم أعتقد أنه هذا ملف إشكالي كثير في المرحلة المقبلة، يحتاج إلى معالجة دقيقة، ويحتاج من
1: شكرا.
0: الدولة اللبنانية عمليا إلى إعادة تفكير بشكل جدي كيفية تفكيك هذا الأمر، إن كان على المستوى السياسي أو حتى على المستوى الاجتماعي.
1: أشكركما شكرا جزيلا. من بيروت الكاتب والباحث السياسي الأستاذ صهيب جوهر، الشكر أيضا موصول لضيفي من دمشق الدكتور عمر إدلبي الباحث والمحلل السياسي. مشاهدينا الشكر موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار. من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار، نفتح الملفات، نحلل المؤشرات ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.
3: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها، بعضهم كان جزءاً من حكايتها يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
4: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

رضا باشا الركابي. علي رضا الركابي أول رئيس للوزراء في سوريا ومن الرجال المؤسسين للأردن. ولد علي رضا الركابي عام 1886 في دمشق، وهو من أسرة دمشقية عريقة تعود أصولها إلى قبيلة الركاب العراقية، وقد استقرت في دمشق منذ زمن طويل. درس الركابي في المدرسة الرشدية في دمشق، ونتيجة نبوغه اختير ليكمل دراسته في المدرسة الحربية في لاستانة، فتخرج ضابطا في الجيش العثماني. برهن الركابي على نبوغ عسكري وإداري، فعين قائدا للجيش العثماني في القدس، ثم صدر قرار بنقله إلى المدينة المنورة حيث عين محافظا وقائدا للجيش العثماني فيها، بعدها انتقل إلى العراق كقائد للجيش في البصرة وبغداد. في تلك الفترة كانت المنطقة تعيش غليانا واضطرابا كبيرا مع تنامي الإحساس القومي العربي، ومع اضطراب الحرب العالمية الأولى في عام 1914 تم استدعاء الركابي مع ضباط عثمانيين ومسؤولين آخرين لاستشارتهم حول اشتراك السلطنة العثمانية في الحرب العالمية إلى جانب الألمان أو بقائها على الحياد. كان رأي الركابي هو التزام الحياد في الحرب، ونتيجة لموقفه اتهم بالجبن وسرح من منصبه ورتبه العسكرية. عاد الركابي إلى دمشق في أعقاب ذلك، حين كانت تحت حكم جمال باشا الذي أراد أن يستفيد من خبرات الركابي، فطلب منه أن يصبح رئيساً لبلدية دمشق فوافق. حينها لم يكن جمال باشا يدرك أن الركابي من مؤسسي جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد، وهما جمعيتان شكلتا نواة الفكر القومي العربي. بعد دخول الجيش العربي إلى دمشق بقيادة الأمير فيصل بن الحسين وانسحاب العثمانيين، عين الركابي حاكماً للمنطقة الشرقية، ثم كلف بتشكيل أول وزارة عربية في سوريا عام 1919. لم تستمر الوزارة طويلاً بسبب خلاف الركابي مع نور السعيد والأمير زيد أخي الأمير فيصل، فاستقال منها. غادر رضا الركابي دمشق مع دخول الفرنسيين إليها، وقصد مصر ثم الحجاز التي كانت لا تزال تحت سيطرة الشريف حسين. وهناك طلب منه الشريف حسين أن يذهب إلى إمارة شرقي الأردن ليساعد ابنه الأمير عبد الله في تأسيسها. وفعلا شكل الركابي أول حكومة له في الأردن عام 1922، وقام بوضع الأسس المالية والإدارية للإمارة الناشئة، كما وقع مع البريطانيين اتفاقاً يقضي بعدم شمول وعد بلفور لشرقي الأردن، وبسبب هذا الاتفاق اضطر لتقديم استقالته. إلا أنه عاد ليشكل وزارة جديدة عام 1924، استمرت حتى عام 1936، استقال بعدها وعاش في فلسطين عامين تقريباً، ثم عاد إلى سوريا ليموت في دمشق بعد معاناة طويلة مع المرض عام 1942. دعم الركابي الثورة السورية عام 1925، وعرف بنزاهته الشديدة وصرامته في الإدارة، إضافة إلى حماسه القومي.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بوسط البلد. محمد لؤي طيارة اعتقل بحمص وتوفي بعد يوم واحد. الجهات الرسمية قالت انه مات بسبب تجاوزات ارتكبها عناصر المخفر، واعلنت توقيف المتورطين وفتح تحقيق. ما منعرف شو صار تحقيق ولا نتيجته. رضوان حسين محمد اعتقل بريف حمص، وبعد 5 أيام تسلمت عائلته جثمانه وعليه آثار تعذيب وطلق ناري بالرأس. ما منعرف شو صار تحقيق ولا نتيجته. بدر صقور، حافظ الطويل، ربيع الشعشاع، مهران السلامي، يوسف اللباد، عبد الرحمن جعجول، مهند الصالح، ميلاد عزيز الفرخ، عطلة الفياض، ويمكن غيرهم. ما منعرف شو صار تحقيق بوفاتهم ولا نتيجته. وأخيرا محمد حسام الدين غميرة، يا ترى رح نسمع هالمرة نتائج التحقيق ولا مثل اللي سبق ورح ننساه بعد يومين؟ رح يتحاكم حدا ولا لا؟ وكمان هل وظيفة اللجنة كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين ولا امتصاص غضب الناس بانتظار ترند جديد؟ هل عم نحكي عن مشكلة أعمق بطريقة الاعتقال والتحقيق وبالرقابة على أقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز ولا هي مبالغة؟ مين بيراقب المحقق؟ مين بيفتش النظارات؟ مين بيتأكد إنه الموقوف وصل لمحامي وطبيب ووصل لأهله؟ ومين بيتحمل المسؤولية إذا كان في ضرب أو أي إهانة؟ أو إذا طلب الموقوف دواء وانحرم منه؟ هل بتكفي محاسبة العنصر اللي ضرب؟ ولا المسؤولية بتوصل كمان للي أمر واللي سمح واللي عرف وسكت واللي تستر واللي تأخر بإسعاف الموقوف؟ هل صار القتل تحت الاعتجاز أو القتل تحت التعذيب من الماضي؟ وين وعود دولة القانون؟ إذا كان المواطن بيفوت على قسم الشرطة موقوف وبيطلع منها ميت أو مصاب أو مهان، ليش مات محمد غميرة؟ مين قتله؟ وشو اللي رح يمنع إنه ما يطلع بعده اسم جديد ولجنة جديدة ووعد جديد بالتحقيق؟ هالأسئلة كلها رح نفتحها الليلة بوسط البلد. لكن قبل هيك رح نبلش مع فقرة المناظرة الشبابية كالعادة، وفرضية مناظرة اليوم بتقول: لجان التحقيق تحولت إلى وسيلة لامتصاص الشارع وتمييع القضايا مع أو ضد. معنا بهالفقرة مع المقولة زاهر عنبتاوي طالب طب، ضد المقولة راما الخطيب وهي أيضا طالب طب. لكن بالأول خلينا نشوف شلون بتصير المناظرة كالعادة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على 3 جولات. الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة 1.5 دقيقة.
0: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أرحب بضيوفي الشباب حلين، السيدة راما الخطيب ضد المقولة، والأستاذ زاهر عنبتاوي مع المقولة. صحيح. طلاب طب، أهلا وسهلا بكم نورتونا. أنتوا بتعرفوا القواعد، ما هيك؟ معكم 3 جولات، تمام؟ رح أبدأ معك كونك أنت مع المقولة وترى أنه اللجان هي ليست إلا ذر رماد في العيون وهي تمييع للقضايا. أنت ترين أن هذه اللجان جادة وتؤدي دورا مهما، وهيك معكم 3 جولات، كل جولة 90 ثانية، ما حدا بيقاطع الثاني، وبنصحكم انه تستغلوا 90 ثانية للأخير. جاهزين؟
2: جاهزين.
0: طيب خلينا نشوف العداد إذا سمحتوا على الشاشة، ونبدأ معك يا دكتور زاهر إن شاء الله. قديش بأي سنة؟
2: 4.
0: قريبا دكتور زاهر.
2: شكرا.
0: زاهر، أنت ترى انه هذه اللجان ليست إلا تمييع للقضايا، تفضل.
2: هلا بداية لحتى نقول انه هي اللجان هي لجان عن جد عم تعمل شيء فعال على ارض الواقع وشيء حقيقي، بدنا نحقق معيارين. المعيار الاول هو لما تصير المشكله او القضيه يكون في شفافيه بالمحاسبه ومحاسبه فعاله قدام مرأة الجمهور كله اللي عم يعترض على هذا الشيء، واحد، واثنين يكون في ردع مستقبلي وهيكليه واضحه تمنع اي حدوث من اي اعتداء من هي الاعتداءات انها تحدث بالمستقبل. لما يتحققوا هدول المعيارين هم بنقول نحن اليوم انه هاللجان عن جد حققت الشيء اللي عم تطمح له وما هي مجرد وسيله لتمييع او امتصاص غضب الشعبي. بس اللي عم نشوف على الواقع شو؟ الأول إنه هو متى ما صارت عنا أي مصيبة عم يصير في عنا امتصاص إعلان لهي اللجنات واللي هي عبارة عن فقط امتصاص للغضب الشعبي، لبين ما يصير مشكلة أو قضية تانية وهنا بيصير في إعلان للجنة تانية وامتصاص آخر. فاللي عم يصير بهي اللجنات أنا اللي عم يصير بالواقع الحالي هو مجرد رهان على ذاكرة الناس إنه الناس ذاكرة هي تبتلع القضية على المدى البعيد حتى يصير عنا في ترند تاني أو قضية تانية. تاني شغلة إنه إحنا عنا ما عم يكون في شفافية بهذا الشيء. هي اللجان هي عم تقدم توصيات داخلية، هي اللجان ما عم نشوف عمل على أرض الواقع بحيث نتحقق هذا الشيء. فنحن اليوم عم نشوف المعيار الأول غير محقق تماما، ما في شفافية على مرأة الجميع ومحاكمات علنية عم تصير إنه هذا الشخص هو اللي خطأ وهذا الشخص هو اللي عمل 1-2-3 حيكون حكمه 1-2-3. هذا الشيء هلا ما شفناه بأي لجنة رغم كثر هاللجان اللي صارت طالعة، فالشفافية مفقودة. وبنفس الوقت هي اللجان عنا عم تكون امتصاص للغضب الشعبي لا أكثر، وبس فقط خلق وقت إضافي لحتى تصير قضية جديدة وامتصاص جديد لهي القضايا.
0: طيب شكرا راما. معيارين عم بيحطهن زاهر للجان لحتى تكون فعلا فعالة. اولا انه يكون في شفافية، انت عم تعلن شو اللي عم بصير، مين اعضائها، شو المحاكمات، شو النتائج تبعها. اثنين انه هي تضمن عدم التكرار. هو اللي عم بيقول لك انه لا مو هذا اللي عم بصير، هو عمليا انه هي بتمتص الغضب، بصير في ترند المراهنة بشكل اساسي مثل ما قال زاهر على ذاكرة الناس، الناس يومين ثلاثة بيطلع ترند جديد بتنسى وبتروح القضية. هذا اللي عم بيقوله زاهر. انت شو بتقولي؟
3: اولا بس بدي بلش بالرحمه لروح جميع الشهداء اللي كانوا ضحايا لهي الانتهاكات، تحديدا الشهيد محمد غميره، وبدنا نعزي اهله ونكون معهم اكيد بهاي المصاب. وطبعا اليوم نحن اكيد مع ادانه الحكومه وما بننكر ابدا وجود اغلاط وجود ثغرات مثل ما عم يحكي زاهر، واساسا هي الثغرات صح انه هي كانت جزء من الاسباب اللي خلت هاي الانتهاكات تصير، بس كمان احنا مو مع انه يصير السبب هو متوحور على تسميه انه السبب هو تمييع او الشغل اللي عم تعمله اللجان هو تمييع. ولحتى نثبت هذا الشيء بس بدي اقول لك اليوم انه نحن عم نحكي عن دوله خارجه من 13 سنه حرب. يعني انا في عندي مؤسسات مهدمه، القضاء مدمر، السجلات الجنائيه مفقوده، الاجهزه الامنيه واقع بين نزاعات. فانا اليوم بحاجه لبناء فعليا نظام قضائي من الصفر، وهذا الشيء ما بده كم ساعه فقط ليصير، يعني بحاجه لسنوات كبيره ليرجع ينبنى بناء نظام قضائي قوي، ولا رح الموضوع يتحول لمحاكمات لعداله شعبويه هي بتخدم الاعلام مثل ما رح نشوف، مثل ما بتطلع العالم انه تشوف، بس هي فعليا ما رح تخدم الضحايا. طبعا رغم هيك نحن اليوم شفنا رغم هذا الانهيار بالبنية التشريعية والقضائية، اليوم وزارة الداخلية أول ما صار الحدث فورا هي خلال ساعات من الكارثة كانت فاتحة تحقيق داخلي، وهذا الحد بحد ذاته إنجاز بظل الظروف اللي موجودة فيها وكانت عاملة عزاء ورايحة ومقدمة هذا العزاء بهذا الإجراء طبعا بعدم وجود عفوا قضاء مستقل بالكامل.
0: الكلام هذا اللي عم تقوله راما انه نحن الدولة خارجة من النزاع، لا في بنية تشريعية ناضجة ولا في مؤسسات قادرة. اكثر من الاستجابة السريعة للوزارة الداخلية، شو متوقع من دولة عمرها لم يتجاوز بعد سنتين قائمة على دولة متهالكة كان ينخرها الفساد وينخرها؟ ليش عم تطلب لجان اكثر من هيك؟ حرام تسميتها تمييع مثل ما عم بتقول راما.
2: هلا بداية نحن ما عم نطلب لجان، نحن قلنا انه هي اللجان كانت ضرورية بالبدايات، هذا الكلام صحيح، ولكن اين هذه اللجان من سنتين تقريبا على عمر هذه الدولة؟ ماذا فعلته هذه اللجان بداية من اول لجنة لوصولنا لهذه اللجنة؟ نحن ما عم نرفض سرعة التحقيق ونحن كثير نشيد بسرعة التحقيق، ولكن هل يوجد سرعة بالتنفيذ؟ هناك سرعة باتخاذ القرارات لحتى نحن نعمل هي اللجنة، ولكن هل هناك سرعة بتنفيذ قراراتها وعرضها على الملأ وامتصاص الغضب الشعبي بشكل واقعي وليس بشكل وهمي بمجرد اصدار قرار نحن اليوم عملنا لجنة؟ فنحن اليوم اعتراضنا انه هي اللجان لو كانت فعلا فعاله كانت قدرت تعطينا تقارير واستقصاءات فعليه للناس اللي اخطاوا وكيفيه محاسبتهم وشو الطريقه اللي تمت محاسبتهم فيها. اما سرعه اتخاذ القرار مع كل المشكله عم تصير هذا لا يعني نجاحها يعني انتهاء هي المشكله بقرار فعال. وبنفس الوقت نحن بنقول انه هي اللجان لو كانت عن جد فعالة ما كنا شفنا لجنة ورا الثانية ورا الثالثة، ما كنا شفنا هي الانتهاكات عم تتكرر من قتل واحد إلى اعتداء على شخص آخر، وكله عم يطلع بعده لجان، ما عم نشوف أي نتائج فعلية، مجرد تكرار للأعمال الشغب خلينا نسميها والأخطاء هي، وتكرار للجان اللي ما عم تقدر تأدي فعلها. فأنا اليوم حروح على نقطة الثانية واللي هي الردع والهيكلية انطلق فيها، إنه نحن شفنا اليوم ما في شفافية، ما في محاسبة فعالة، حتى إذا تم محاسبة، إذا ضاق الخناق على هي اللجان وكتير صار في غضب شعبي وتمت المحاسبة، عم تصير المحاسبة على رؤوس صغيرة. فنحن اليوم الردع والهيكلية هذا غائب حتى أساسا. ليش؟ لأنه نحن ما عم يكون في عنا على شكل مستقبلي.
0: شكرا.
3: طبعا نحن نتوصل اليوم إنه
0: بس خليني ألخص لك اللي قاله. هو عم بيقول لك إنه ما مشكلة بسرعة اتخاذ القرار تشكيل اللجنة، سريعين، بس سرعة التنفيذ ما في. وبعدين إحنا ما سمعنا عن حدا مين اللي تحاسب، شو اللي تحاسب، ما سمعنا عن قراراتها. شو تقول لي؟
3: هي هي الفكرة، إنه نحن أساساً بدنا سرعة تشكيل اللجنة بس ما في إمكانية لسرعة القرار. يعني أنت اليوم بدك، هي مطالبة بإنه سرعة القرار، سرعة التحقيق، هذا شيء افتراضي من يعني بأقصى بأحسن دول العالم، بأمريكا مثلاً ما في تحقيق أقل من أسابيع لأشهر بياخد. اليوم وزارة الداخلية طلعت قالت خلال 72 ساعة أنا رح أعطي تفاصيل ورح أعطي نتائج، وهي مو بأمريكا، اليوم بسوريا بالدولة المنهكة اللي حكينا عنها. فهذا بحد ذاته يعني نحن عم نتهم بالتمييع قبل ما حتى تنتهي المدة ونشوف نتائج هذا التحقيق. فاليوم نحن فعلا عبئنا الأساسي هو التفريق ما بين التأخير الإجرائي اللي عم يصير وما بين التمييع المعتمد. تمييع يعني أني أنا عطل هاي القضية عمدا لحتى أنا فلت المتهمين لبين ما العالم سكتت وبعدين أنا فعلا شوف هم في نتائج، مو أنه فعلا تتأخر الإجراءات لأسباب أني أنا عم بعطي الإجراء حقه، لأسباب أنه أنا في عندي احتياجات يمكن ما أنا موجودة بدولة موجود بظل اليوم الحكومة الانتقالية. فعن جد المطلوب انه يعني نحن ما فينا نعتبر انه المحاكمة علنية فورية، هو اكيد طلب غير واقعي وبالذات بانهيار البنية التشريعية. وطبعا مثل ما شفنا انه نحن ما بدنا نخلط بين السرعة المطلوبة والجدية، لأنه بالنهاية الأهم هو جدية التحقيق، والأهم كمان أنه من بعد ما يطلع التحقيق ويطلع في عندي عقوبة للمجرمين أنه نحن نشوف وين هذا الشيء بده يوديني، أنا وين في عندي ثغرة بالنظام القضائي أساساً خلت هدول اللي انتهكوا هي الحقوق ما يرتدعوا من البداية أنهم يعملوها.
0: شكرا زاهر. عم تحكي كلام فيه يعني بتفكر فيه. نحن بدنا لجان التحقيقات بالعالم تأخذ أسابيع وشهور، دول مستقرة وعندها منظومات قانونية وعندها كوادر مؤهلة وعندها بنية تحتية كثير كبيرة. نحن ببلد متهالك، بنية قانونية ما في، تمكين ما في، تأهيل ما في، بدنا لجان تحقق وتعطي نتائج بسرعة. طيب هي راح تكون نتائج السرعة اللي عم بتقوله راما أنه ستكون هذه هي الكارثة، أنك أنت تستعجل بهاي بدل ما تكون أنت عم بتعطيها وقتها. هذا هو التميع، التميع أنك تعطي شيء ما أنه حقيقي. زائد هذه اللجان عم بتقول ستكشف، عم تكشف كثير من الثغرات يلي أدت لهي الانتهاكات. فهمتك صح أنا؟
3: تمام.
0: شو بتقولها؟
2: طيب هلا بداية نحن اتذكرت انه هو تاخير وليس تمييع، ولكن انا بقول لك لو كان هو تاخير كنا شفنا نتيجه واحده على الاقل لاي لجنه من هذه اللجان اللي تشكلت لحد هلا، او شفنا على الاقل انخفاض بمستوى هي المخالفات الفرديه اللي عم تصير سواء داخل هي الاماكن او خارجها. فنحن عم نشوف انه لا، ما في اي شيء عم يتغير بهي هالهيكليه، ما في حتى تخويفات لهدول العناصر اللي عم يرتكبوا اخطاء فرديه انه ما يرتكبوا الاخطاء لحتى يتحاسبوا مثل ما تحاسب قبلهم. انا ما عندي مشكله يصير تاخير، وما عندي مشكله انه كان في لجنه تشكلت باول ما بلشت انتهاكات الساحل أو السويدة، ولكن لحد هلا ما عم نشوف ردع حقيقي وخلينا نقول تخويف لهدول الأشخاص اللي عم يرتكبوا الانتهاكات الخفيفة. طب سؤالي الثاني اليوم أنا، لو هذا الشيء حقيقي كنا لقينا إنه هي اللجان عم تتكرر، ما بيصير اللجان تتكرر أساسا لو كانت عم تكون فعالة. وبنفس الوقت لما نشوف نحن في ردع عم يكون ردع لعناصر صغار، طب مثلا بهيك مخفر اليوم ليش ما يتحاسب ولو بعقوبة معينة رئيس المخفر نفسه، لأنه هو المسؤول عن العناصر اللي تحت إيده أو رئيس الشعب أو أي أن يكون. أنا فكرتي كلها أنه يكون في محاسبة هيكلية مو بس للرؤوس الصغيرة، الرؤوس الصغيرة بيروحوا بيجوا كتير، يكون محاسبة هيكلية للمسؤولين، هن ما يكون عندهم أغلاط ممكن، ولكن لما يصير في محاسبة دورية لهم هنا بيصير في عندهم رقابة دائما وشديدة، ما في تهاون أبدا على على على هدول الأفراد، وبالتالي ما في انتهاكات. اليوم نحن عم نشوف كمان أنه لو كانت هي اللجان حقيقية ليش ما في قانون، ليش ما في قانون اليوم بدل هي اللجان محاكمات قضائية علنية تحاكم هدول الأشخاص، ليش عم تكون لجان تحت وتقدم توصيات.
0: حكى عدة نقاط زهر وانت بجولتك الأخيرة عم بيقول انه طيب ولو لجنة واحدة، يعني يطلع قرار لجنة واحدة. اثنين، لو تصير محاسبة حقيقية ليش لو في لجان هي عم تأدي أداء جيد، طب ليه عم تصير عم تتكرر؟ كانت الناس ارتدعت، كان في ناس خافت، كان في ناس حسبت حساب. كمان لو كان في هاي اللجان عم تاخذ دور فعال، كان ببساطه القاده بمثل مدير المخفى مثل ما عم بحكي او المسؤول اللي اعلى منه، كانوا هم نفسهم ضبطوا العناصر بطريقه وزادوا الرقابه لحتى ما يصير حدث مثل حدث الشهيد محمد غميره. بالتالي لو كان في وحده منهن كنا نحن ارتحنا. تفضلي.
3: صح تماما، هي النقطه المفارقه، انه نحن شو عم نقول انه ما في سرعه او ما في تحرك نحو الانتهاكات. ما انت عم تقول انه اللجان عدد كتير، وهذا الشيء دليل انه هي عم تضل بتغيير، فدليل من محاوله الحكومه انه هي كل ما عم تشوف في محاوله من انتهاك من لجان معينه. بالنهايه نحن هي اللجان اجت مزبوط، هي ما كانت مدربه، ما كانت في عندها ضوابط، ما كان في لجنه قضائيه مدربتها صح. هذا الشيء كان ضروره ببدايه التحرير، ويمكن لليوم شوي بس اقل ضروره من قبل. ونتيجه التبديل هذا نتيجه انه كل ما عم يصير في انتهاك كانت فعلا الحكومة عم تاخذ تدبير تجاه هاي اللجان المعينة وتحاول تستبدل بخيار عسى.
0: يعني انت برأيك انه حتى اللجان نفسها ما كانت مدربة بشكل كامل؟
3: اكيد ما كان، يعني هذا الشيء موجود كان، ونحن قلنا اكيد في ثغرات، بس يعني هاي الثغرات كان لابد منها. اليوم اذا بدك تجي تحكي عن تطور الموضوع من الحكومة الانتقالية قبل سنتين، اذا كان بيصير في انتهاك من عنصر امن عام ما كنت رح تسمع اساسا بالحالة بكل تفاصيلها انه فعلا عنصر امن عام تابع للحكومة هو اللي عمل الانتهاك، كنت رح تقولنا مات بنوبة قلبية وخلص. بينما اليوم لا، اليوم فعلا الحكومة عم تطلع، وزارة الداخلية طلع اعترف، وفي وعود وفي إجراءات صح ما أنا كافية، وفي ثغرات فيها كتير، بس في محاولة وبده وقت. وطبعا أكيد يعني ما بنكتفي بهاي الإجراءات، نحن منطالب إنه ندفع شيء أكبر من هيك، بس كمان ما فينا نقول إنه هي تمييع.
0: أنت مصرة على إنه لازم تنعطى فرصة؟
3: طبعاً إيه.
0: طيب.
3: بس مو مصرة إنه يضيع حق اللي راحوا، لا أكيد نحن مع المحاسبة الشديدة ومع إنه نشوف وين في ثغرة ونحاول نغطيها ولو شو ما بده يكلف الموضوع.
0: شكراً.
3: بس مو سمي تمييع.
0: مو تمييع. طيب فاصل وبنرجع، خليكم معنا. حيا الله مرة ثانية، سمعنا راما وسمعنا زاهر. راما عم بتقول يمكن الإجراءات مو كافية بس حرام تتسمى تمييع. زاهر عم بيقول ما بتتسمى غير تمييع، ومو هيك زاهر؟ الجمهور الحضور شو رأيه؟ مين رح يحكي؟ تفضل. إذا سمحت وقفي وعرف عن حالك.
4: أنا مروة العرفي.
0: علي صوتك معلش.
4: مروة العرفي، متخرجة من محاسبة الضرائب. بس أنا مع زاهر أكيد، لأنه اللي عم يصير فعلا تمييع. أنا آسفة كتير ياما، بس عن جد هذا اللي عم نحسه. لولا هيك معنا المشكلة. طيب كيف بنخلي المواطن عن جد يحس بالثقة تجاه الأشياء العملية اللي عم تصير؟ نحن ما عم نشوف شيء عملي عم يصير حرفيا، عرفتي؟ نحن عم نسمع بس مجرد حكي وقوانين وكذا وكذا وكذا عم تصدر، بس نحن ما عم نشوف شيء عملي عم يتطبق.
3: تمام. هلا هو معك حق 100% انه المواطن بحاجه يشوف فعلا، بحاجه لتحرك ليشعر فيه بالثقه. بس اساسا على الجانب المقابل، ليش هلا اذا انا اعترفت وقلت انه الحكومه عم تعمل تمييع، هذا الشيء بيعطي المواطن ثقه؟ اكيد لا،
4: اكيد لا، ما بيعطيها ثقه.
3: فهي على الجانبين، يعني وجهان لعمله واحده. بس انا كمان اذا اخذت انه هي ما له تمييع، فانا وضحت للمواطن في جهود عم تنعمل مشانك، بس هو عم يقول لي انا في ثغرات ماني شايفها. فنحن هذا اللي عم نحكي عنه اليوم، ثغرات للمواطن بحاجه انه تتعبى مشانه، ثغرات اللي بحاجه انه تنحل لما يصير في انتهاكات بحقه، بحاجه فعلا انه الحكومات اليوم وزاره الداخليه تشوفها وتحطها بعين الاعتبار وتشتغل عليها لتكسب ثقه هذا المواطن، وهذا ابسط حقه، يعني انه ما يكون في انتهاك. بس انه نحن الفكره بضد انه تجي تقول له انه هي تمييع، وانه خلص يلا نحن هيك عم نطلع ونغطي ونضحك عليك وننيمك ونرجع بعدين نقول لك.
0: انت عم، هي الخلاف بيناتكم انه هي عم تقول انه معك حق، بس هي مش تمييع، هي عم بتحاول بس مش خلافة. هذا اكثر شيء عم تقدر تسويه.
4: تماما، هي هيك عم تقول، بس احنا فعليا ما في شيء عملي عم يتطبق لهذا الحكي اللي هي عم تقوله.
0: طيب مين برايه غير هيك؟ مين برايه هيك؟ تفضلي.
5: مساء الخير، انا مديحه ريحان. هلا انا معها بفكره،
0: بس شو بتشتغل حضرتك؟
5: انا طالبه جامعيه.
0: اي كليه؟
5: اعلام.
0: تفضل.
5: هلا انا معها بفكره انه ما نسميها تلميع، بس بنفس الوقت نحن ما عم نشوف تطبيق. يعني الحكومه عم تطلع تعترف في انتهاكات، هذا الشيء حلو، بس الاعتراف بالانتهاك ما بيحل المشكله الاساسيه اللي هي ادت لسبب الانتهاك. يعني انا طلعت قلت في انتهاك، اوكي، طب انا ليش سامح بهذا الانتهاك؟ ليش ما عم حل الاسباب اللي عم تؤدي لهذا الانتهاك؟ نحن بدنا حلول موجوده نشوفها بعيننا.
3: تسمح لي جاوبها؟
0: ايه
3: اكيد نحن ما بنطلب ابدا انه والله اقول انا رح سامح بانتهاك، بالعكس نحن يعني عم نقول وزارة الداخلية قالت هذا خطأ، نحن رح نسعى لنحاسب المجرمين. أنا اليوم عن جد بقول إذا ما كان في محاسبة صارمة لكل حدا كان له ايد بهذا الموضوع فهذا بوابة من الحكومة انه رح تتكرر هاي الحالات، فلازم محاسبة صارمة.
5: حالة محمد نحن شفناها في كتير حالات ممكن ما وصلت مزبوط. للإعلام ما حدا عرف فيها، طب هدول تمام. الناس شو حقهم كمان؟
3: احنا اكيد اكيد مع انه اساسا هذا الشيء ما حدا فينه ينكره يعني، فنحن مع المحاسبة اكيد، ومع انه انا اليوم عندي انا برأيي الشخصي انه شو الثغرة اللي خلت هاي الانتهاكات تصير. اليوم ما في بنية قضائية، يعني ما في سلطة تشريعية قضائية واضحة. أكثر شيء المواطن أو مثلا عنصر الأمن العام مثلا هذا اللي انتهك عم يستخدم سلطة تنفيذية هو له، فأي ثغرة بحق الحكومة لازم تتدخل ونحلها، وإذا اليوم ما تعاقبوا اللي انتهكوا ما انحلت هي الثغرة، ساعتها أنا هون فيني أطلع وانتقد وأقول إنه إيه أنتوا عم تعملوا تمييع. بس أنا اليوم لسه بلش عندي عم يبلش يترأي يعني يترتب هذا الشيء، ما فيني من البداية أحكم عليه إنه هو تمييع. أنا هيك عم فشل الحكومة عم تحاول تقوم على رجليها بدل ما أكون معه.
0: مين بيحب بيحكي كمان؟ تفضل.
6: أنا اسمي حلا حيدر، طالبة بكلية الإعلام. هلأ أنا مع راما إنه نحنا ما فينا نحنا نسميها تمييع بالمعنى الحرفي، إنه نحنا بدنا نعطي الدولة وقت لحتى إنه ترجع تتماسك وتقوي منظومتها بالكامل، لحتى إنه يعني فنحنا بدنا نكون مع الدولة شوي. هو ما يعني ما نحنا قصة مصطلح التمييع مو تمييع، بس إنه نحنا بدنا وقت لسه لحتى إنه تصير المنظومة كاملة لحتى نقدر نحاسب كل المشاركين بهذا الشيء.
0: شو رأيك؟
2: تمام. هلا خلينا بالبدايه نتفق على مصطلح. نحن كطرفين اليوم طرفين نحن مع الحكومه ولسنا ضدها، ولكن عم نحاول ننتقد بطريقه الافضل لحتى نوصل للطريقه اللي تحاسب هدول الاشخاص بافضل طريقه ممكنه. فانا اليوم كان موقفي من البدايه هي اللجان، اذا انت كحكومه اليوم طلعت مره وتنتين وثلاثه، انت يمكن كانت نيتك صحيحه واللي هي ايقاف الانتهاكات، بس بثلاث اربع خمس مرات ما قدرت تعمل اي اثر فعال، وما فينا نقول انه وقت طويل. انتهاك مغفر هو انتهاك فردي ثلاث اشخاص مشاركين فيه، كيف عم نشوف بعض منهم ست اشهر سبع اشهر لهلا ما طلع اي نتائج؟ المفروض هي الامور تكون حلت باسبوع او شهر. فنحن لما نشوف انه هي الامور ما عم تقدر تعطي نتيجه على المدى المسموح لها حتى لو اخذت وقتها وطولت، فنحن اليوم بنقول لهون للحكومه وقفي عندك، خلينا نطلع على حلول ثانيه، لانه هاللجان صارت اللي عم تعمليها انت هي مجرد امتصاص غضب شعبي، مجرد تطويل وتنييم للشعب، بدل ما عم تكون عم تعمل فوق شيء فعال. فخلينا ندور على طريقه ثانيه، اسلوب ثاني فعال اكثر لحتى يقدر يحد من هي الانتهاكات اللي عم تتكرر وما عم يكون في فعاليه، فمثلا القضاء او المحاكمات العلنيه اللي على القليله بتمتص الغضب الشعبي بشكل واقعي اكثر ما يكون وهمي، واللي هو مجرد لجنه ويلا ننطر الترند الجاي لحتى اللجنه بقى ننساها ونطلع على اللجنه الجديده اللي طلعت الترند اللي بعده.
0: هزت لك براسها بقول لك اي معك
3: هي من البدايه.
0: طيب في شيء بعد حدا بحاب يدخل؟ اوكي. طيب سمعنا زاهر وراما، وبدي اشكركم كثير على شجاعتكم، بس قبل ما نروح للفاصل خلونا نحكي كلمتين على رواق. تشكيل لجنه التحقيق بعد كل حادثه مش غلط، بالعكس الدوله المسؤوله لازم تحقق ولازم تسمع الشهود وتحفظ الادله، تحدد المسؤوليات وتعطي كل متهم حقه بالدفاع، موظف ولا مواطن، مين ما كان، عنصر امن ولا مين ما كان. بس المشكله مش بتشكيل اللجنه، المشكله لما يصير تشكيلها هو الخبر الأخير بالقضية بدل ما يكون أول خطوة باتجاه العدالة. المشكلة لما منعلن توقيف عناصر وما منعرف إذا أحيلوا للقضاء أو طلعوا براءة وشو صار فيهم. لما تتحدد مهلة للتحقيق وبتمر المهلة من دون إعلان نتائج، لما تتكرر عبارات الشفافية وعدم الإفلات من العقاب بس بالحالات كلها ما منشوف محاكمات ولا أحكام، من حق الناس تسأل اللجنة عم تكشف الحقيقة ولا عم تشتري وقت بس لتهدي الشارع وتستنى ترند جديد يضيع حق الضحايا؟ وحتى تكون اللجنة موثوقة ما بصير تكون كلها من المؤسسة اللي عناصرها هم المتهمين، لازم يكون فيها قضاة، ممثل مستقل عن النيابة العامة، طبيب شرعي مستقل، خبير حقوق إنسان، ممثل عن نقابة المحامين، حتى مراقب منظمة حقوقية، ليش لا؟ لازم يكون لأهل الضحايا محامي تابع الإجراءات ويطلع ضمن حدود القانون على الأدلة والتقارير ويعرف وين وصل الملف. ممكن يكون في مثلا وزارة الداخلية، لازم يكون في مثلا وزارة الداخلية طبعا، يقدم وثائق يسهل الوصول للعناصر لمكان احتجاز إلى آخره. بس ما بصير الوزارة تكون هي الخصم والحكم بنفس الوقت. اللجنة ما لازم تحقق فقط مع الشخص اللي ضرب، هاي شغلة ثانية، لازم تبحث كمان بمسؤولية رئيس القسم مثل ما قال زاهر، والمحقق والمناوب والطبيب اللي منع الدواء أو اللي منع الدواء عفوا واللي تأخر بالإسعاف واللي عرف وسكت أو حاول يتستر. لكن نفس الوقت مثل ما قالت راما لازم ما نحكم على أي شخص أو مجموعة أو لجنة قبل اكتمال التحقيق، ولا نحول غضب هالمشروع لإدانة مسبقة أو انتقام. العدالة مو معناها نختار المتهم بسرعة ونعلقه على باب المؤسسة لحتى نقول للناس حاسبنا المسؤول. العدالة لازم توصل للي ضرب وللي أمر وللي تستر وللي أهمل وللمسؤول اللي كان لازم يعرف ويمنع وما عمل شيء. العدالة بقانون ومحاكمة. واليوم بعد كل الأسماء والقضايا اللي سمعنا عنها، عبء الإثبات مو على أهالي الضحايا ولا على الشارع ولا على الإعلام، عبء الإثبات على الدولة. الدولة لازم تثبت أنه هاللجان ليست لامتصاص غضب الناس، هذه اللجان لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين ومنع تكرار الجريمة. الدولة ما بتحمي هيبتها بإخفاء الخطأ أو تمييع القضية، بتحمي هيبتها لما تسمح بتحقيق مستقل وتحاسب اللي ارتكب الخطأ باسمها قبل غيره. نشوفكم بعد الفاصل.
7: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. قبل ما أرحب بضيوفي بالاستوديو وعبر الإنترنت، خليني أحكي مسألتين. أولا ألف رحمة ونور لروح الشهيد محمد غميرة ولا كل اللي فقدوا أرواحهم أو حتى تعرضوا لإهانات. الشغلة الثانية حاب أقولها أنه نحن مو من عادتنا أنه نحن نسوي حلقة من دون ما يكون جميع الأصوات موجودة. الحقيقة نحن حاولنا كثير مع وزارة الداخلية أنهم يكونوا موجودين معنا بالحلقة لحتى يوضحوا للجمهور ولسادة الحضور وجهة نظرهم. للأسف يعني ربما لأسباب انشغالهم، ربما ما بعرف، بس حاولنا كثير كثير كثير يكونوا موجودين، للأسف ما قدرنا يكونوا معنا. خليني هلأ أنتقل بإني أرحب بضيوفي الصحفي العزيز فادي زيدان والدكتور فادي الحلبي. عندنا اثنين فادي اليوم بالاستوديو، الدكتور فادي الحلبي طبيب وعضو مجلس الشعب عن دمشق، وعبر الانترنت من باريس الحقوقي المعتصم الكيلاني. حيا الله بكم جميعا، وراح تنضم لنا لاحقا عبر الانترنت الحقوقية أيضا شكران أبو سالم من محافظة درعا. عندي سؤال لكم كلكم، راح بلش من عندك أستاذ فادي أروح لعند الدكتور فادي بعدين أروح لعند المعتصم. هالمرة في شيء ما نفهمانه كثير. طيب مو أول مرة بصير في انتهاك من هذا النوع بسوريا الجديدة، صح؟
1: صحيح،
0: صار
1: هذا الرابع تقريبا بما يتعلق بملفات وزارة الداخلية.
0: السؤال الأساسي، هالمرة الهبة غريبة، أول مرة بنشوف الهبة من أقصى اليمين لأقصى اليسار، بنشوف الكل عم بيشارك، حتى موظفين حكوميين كانوا عم بينتقدوا الحكومة كانت ليش هالمرة غير كل مرة، ليش هذا الشخص غير قبله؟ هالسؤال بدي أسأله لحضرتك ولا الدكتور ولا الأستاذ معتصم، ليش برأيكم؟
1: هلأ أكيد ما في إنسان أهم من إنسان،
0: إيه؟
1: بس بظل التجاذبات اللي عايشها المجتمع السوري من بعد سقوط النظام حتى اللحظة هي، أول مرة بتصير الحادثة مع ابن ثورة، مع متطوع بالخوز البيضاء سابقا أو الدفاع المدني، مع ابن شهيد، مع حدا بيعنينا كلنا، مع حدا بيشبهنا نحن كلنا. أول مرة أنت ما فيك تقول عنه تعطي التهم الجاهزة اللي بيأطرها المجتمع السوري، هو فلول، هو مكوع، آسف على التعبير، هو معادي للسلطة الجديدة أو للنظام الجديد. هذا الشيء رجع لذاكرتنا جميعا حبايبنا وقرايبنا اللي قتلوا تحت التعذيب. أنا ابن شهيد قتل تحت التعذيب ب 2012، الله يخليك. هذا الشيء هو اللي وحد الشارع السوري من
0: يمين، يعني لأنه ابن ثورة توحد الشارع السوري؟
1: لأنه خارج التجاذبات.
0: متفق على هالتصنيف الدكتور فادي؟ يعني المرة الهبة هي فقط لأنه هو محسوب هو من الخوذ البيضاء، هو من الدفاع المدني، هو وزارة الطوارئ، وابن شهيد ومدري شو، ولا في شيء ثاني؟
2: الله يعطيكم العافية وشكرا دكتور زيدون على الدعوة. بداية يعني الرحمة للشهيد محمد والعزاء لنا كسوريين جميعا ولأهله، وبقدر ما يعني نحن يعني حزينين على الشيء اللي صار، بتصوري يعني سنتفائل أن يكون الشهيد محمد هو نقطة تحول، وبتصوري سنرى روحه يعني رقيب في كل مكان لمنع أي شيء ممكن يشبه الشيء اللي صار. فيعني هو نوع من أنواع التفاؤل، وإن كان إحنا يعني تعتصر قلوبنا يعني لشأن الشهيد محمد الله يرحمه. بتصوري يعني مثل ما حكى الأستاذ فادي، لا شك التعاطف اللي صار مع الشهيد محمد غير مسبوق، يعني بجوز لانتمائه لمؤسسة كلاتنا كسوريين منحبها، هو ابن شهيد كما ذكر. لكن بتصوري يعني في حالة عند الناس عم تستنى كمان حلول، وفي حالة عند الناس عم تستنى إنجازات، بجوز يعني بعض الخلل يكون مسموح وتقبل، خلينا نقول مش مسموح، متقبل وجود خلل أو متفهم وجود خلل إذا الكلمة الأدق، لكن أول مرة ثاني مرة، لكن نصل لهذا يعني الخلل والانتهاك، هذا شيء بتصوري كان غير مقبول سواء على المستوى الشعبي وسواء نحن حتى يعني مؤسسة البرلمان أو مجلس الشعب. بتصوري هو أول امتحان كان بالنسبة لأعضاء المجلس كيف يمكن أن يأخذوا مواقفهم تجاه هاي القضية. فكان بالنسبة لنا يعني أول قضية رأي عام كتحدي، كيف فينا نحن نفكر فيها، هل سيعمل العقل التبريري وفقط ولا لا، سنعمل بالعقل التشريعي ونحن يعني ننظر لأنفسنا كآباء مؤسسين لبرلمان سوريا، فكان بالنسبة لنا حتى هذا بحد ذاته تحدي.
0: رح نحكي عنه بما فيه كفاية هاي قصة. أنا بدي أشكر تلبيتكم للدعوة، لأنه أنا حكيت مع كذا عضو مجلس الشعب الحقيقة حتى مكتب الرئاسة كان الكل عم بيقول، بس ما اللي فهمته أنه مكتب الرئاسة اليوم باللاذقية عم بيعزي
2: قدم واجب العزاء.
0: أستاذ معتصم، تتفق أنه لخصوصية دوره السابق للشهيد محمد، أم لأنه الناس تسامحت أول مرة وثاني مرة لكن لم تعد تحتمل أن تتسامح مرة أخرى مع قضية وفاة أحد أو أن يتعرض أحد؟ أنا يعني عندي خشية من اعتبار أنه المسألة فقط مرتبطة أنه إذا توفى تحت التعذيب، مش أنه صار في تعذيب أو صار في ضرب أو صار في حتى إهانة بكلمة. هل تعتقد أنه هذه الهبة هذه المرة مرتبطة بشخصه ولا بتراكم ولا بسبب ثالث؟
3: أول شيء طبعاً أول شيء شكراً كثير للاستضافة دكتور زيدون، تحياتي لضيوف الكرام الدكتور فادي العزيز والأستاذ فادي أيضاً العزيزين. طبعاً بالبداية أكيد بنترحم على روح المغفور له شهيد محمد غميرة، اللي كنا بحس بنفسنا أنه تستمر يعني أدوات الأسد وعقلية الأسد اليوم بحكم المخافر الشرطية في سوريا الجديدة. ونتمنى بكل تأكيد هذه الصدمة المجتمعية التي حصلت اليوم أن تؤثر بشكل إيجابي وأن تنقلنا إلى إصلاح مؤسساتي حقيقي يقضي بإنهاء أولاً الإفلات من العقاب، وأيضاً إنهاء تلك العقلية التي تعتمد على انتزاع الاعتراف بالقوة. هذه العقلية الأسدية أو هذه العقلية النازية اليوم يعني علم التحقيق الجنائي هو علم يدرس في الجامعات، يعتمد على الحصول على المعلومة، التحليل، جمع الأدلة، وليس يعني الاستهتار بأرواح المواطنين ويعني تسهيل هذه المهمة من خلال الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الشخص هو شخص ضعيف ليس لديه سلطة وموجود في غرفة يعني تستطيع أن تضربه وأن تمارس عليه كل الإهانات دون أي رقيب. هذه الأفعال الأسدية، أتمنى هذه يعني الصدمة المجتمعية التي حصلت أن تؤثر بشكل إيجابي إلى إلغاء تلك الجريمة.
0: ليش صارت هذه الصدمة؟ كانت أكثر من غيرها. ليش الصدمة كبيرة؟
3: أنا أعتقد يعني مع كل طبعا الاعتبارات اللي ذكروها الدكتور فادي وايضا الاستاذ فادي، يعني اكيد انا معهم بهي التصورات، لكن اليوم انا اعتقد بوجهة نظري المتواضعه انه اليوم الشعب السوري هو يحاول ان ينسى افعال نظام الاسد. في اول مره قد يكون هنالك تبرير خطا فردي، في المره الثانيه ايضا ممكن انك انت يعني يكون هنالك تبريرات معينة من يعني من جمهور الحكومة أو جمهور السلطة، لكن اليوم اتفق جميع السوريين والسوريات باعتقادي الشخصي أنه لا للتعذيب ويجب إنهاء هذه العملية. لأنه صراحة يعني بعد أول عملية أو بعد ثانية ما بعرف أنا قديش بالضبط اليوم في توثيقات، طبعا هنالك أرقام مختلفة بين منظمات يعني اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الشبكة السورية لحقوق الإنسان أو منظمات ثانية وثقت، لكن هنالك أحداث حدثة مرتبطة بالتعذيب أدت وأفضت إلى الوفاة، وهذه جريمة وفق قانون العقوبات السوري يحاسب عليها بالإعدام. أعتقد اليوم هذه الهبة أو هذه الصدمة الاجتماعية هي نتيجة عدم وصولنا إلى نتائج نتيجة التحقيقات. كل مرة تتشكل لجنة، هاي اللجنة بتحقق وبعد ذلك يتم إيقاف الأشخاص وبعد ذلك ما بنعرف شيء. اليوم طالما هذه العملية هي تمس المجتمع، وبالتالي تطالب هذه الجهات اليوم الجهات الحكومية أن توضح للمجتمع ماذا حصل من خلال التحقيق العلني، من خلال الإبلاغ، من خلال المؤتمرات الصحفية ماذا حدث مع هؤلاء الأشخاص، وأيضا المحاكمات العلنية. اليوم تكرار هذا العمل أعتقد أنا بوجهة نظري الشخصية هو نتيجة عدم المحاسبة. اليوم هذا الشخص الذي قام بهذا الجرم هو يضر بمصلحة سوريا الجديدة، يضر بمصلحة الحكومة، يضر بمصلحتنا نحن كأبناء ثورة، يضر بمصلحة سوريا، العدالة اللي نحن بنطمح لها. الحل ليس هو الإفلات من العقاب، الحل هو المحاسبة ولا غير سوى المحاسبة. ويجب أن تكون كما ذكر الدكتور فادي والأستاذ فادي أيضا، ضيوفك الكرام، يجب أن تكون هنالك أيضا نقلة نوعية وصدمة لدى الجهات التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة العدل، وأن يكون هنالك محاسبة لهؤلاء الأشخاص، محاسبة جزائية طبعا. لدى وزارة الداخلية مدونة سلوك يحق لها استصدار يعني ما تراه مناسبا من عقوبات
0: رح
3: مسلكية، لكن اليوم لا بديل عن الحل الجزائي، يجب أن يكون هنالك محاكمات لهؤلاء الأشخاص إذا أردنا بالفعل إنهاء سياسة الإفلات من العقاب وإنهاء هذه الجرائم التي تحدث اليوم.
0: خليني أشوف الأستاذ فادي، شفتك عم بتحوس بدك تحكي. في شيء ما نسأل برأيك؟ في شيء سؤال لسه ما نسأل بقضية محمد غمير؟
1: السؤال الأهم هو نتيجة لجان التحقيق. نحن هي رابع لجنة تحقيق تشكل منذ السقوط حتى اليوم. اللجنة الأولى كانت حدثت بعد شهر تقريبا من السقوط، الشاب اللي توفى بالجامع الأموي نتيجة اعتقال اللباد. وتلته لجان ولجان ولجان ولجان. خليني استعير من الشاعر نزار قباني: كل جريمة ستنجب لجنة ومحال أن تنتهي اللجان. يعني هذا الواقع حاليا بسوريا. نحن لجان تخلف لجان تنتهي بلجان. كتير مطلوب الشفافية بهذا الوقت الحساس اللي عايشته سوريا. كتير حكى الأستاذ معتصم عن مذكرة السلوك لوزارة الداخلية. مذكرة السلوك والعقوبات المسلكية لن تغير شيء في الواقع. بدون قانون بأصدره أخواتنا بمجلس الشعب للمحاسبة بيكون مسؤول عنه القضاء، بدون استقلالية القضاء بالتحقيقات نحن ما حنصل لأي نتيجة. طالما لجان داخلية بضمن وزارة الداخلية تحاسب وزارة الداخلية نحن ما حنصل لأي نتيجة. أنا هي النقطة اللي بشوفها الأهم. أنا بحمل أخواتنا بمجلس الشعب، بأول مجلس شعب شبه حقيقي، آسف على التعبير يعني، وآسف دكتور فادي، بيكون بسوريا. أنا بحملهم المسؤولية كاملة بسن القوانين اللي بتحمينا، اللي بتحمي الدكتور فادي واللي بتحميني واللي بتحميك بالمستقبل من أنه نكون ضحايا تحت التعذيب. بدون إقرار قوانين تمنع التعذيب وتحمي المواطن، تحمي أهم حق من حقوق المواطن اللي هو حق الحياة، نحن ما حنقدر نصل لأي نتيجة.
0: متفائل؟
1: متشائل. متشائل.
0: دكتور فادي عم بيتوجه لك وعم بيقول أنتوا اللي مسؤولين بالدرجة الأولى الآن عن سن قوانين تحظر التعذيب، ولو أنه أنا بعرف أنه في يمكن قانون يحظر التعذيب بسوريا، بس
1: في قانون استثنائي ما زال ساريا يعني، هو يحمي عناصر الأمن والمخابرات من أي انتهاك بيقوموا فيه. ونحن للأسف بعد
0: بس ألغى المعلن الدستوري، ألغى المحاكم الاستثنائية، ما فيها هاي
1: ألغى المحاكم، بس هذا القانون ما زال ساريا يعني.
0: دكتور فادي، مسؤولية ما جرى مسؤولية فردية، وبكرة بيطلع شخص بيقول أنا تم معاقبة فلان وفلان سبع أشخاص، ولا هي مسؤولة المؤسسة كلها، مؤسسة الدولة كلها؟
2: لا، حقيقة نحن بمرحلة تأسيسية بسوريا، وكلاتنا بنعرف يعني على المستوى سواء المؤسسات الصغرى أو المؤسسات يعني أو السلطات التشريعية كمؤسسة البرلمان، والهدف الأعلى والأهم بالنسبة لنا هو بناء المؤسسات ومن ثم سيادة القانون. بموضوع بناء المؤسسات نجد موضوع الأخطاء الفردية يجب أن لا تكون مبرر، ويعني تدفن القضايا يعني في وقتها وفي حينها بعد تشكيل لجنة أو لجنتين وفقط. النظر للمنظومة، لوزارة الداخلية، للمنظومة الأمنية بشكل عام، لوزارة العدل بآلية رقابتها على وزارة الداخلية، هاي المنظومات إذا بدنا نقول الديناميك يعني
0: مراقبة وزارة العدل.
2: طبعا احنا نجد انه المخافر والمراكز الشرطيه يفترض ان يكون هناك مراقبه قضائيه
0: عليها
2: من قبل وزاره العدل. ونحن يعني كما قال الاستاذ فادي، لجنه التحقيق هي لجنه تابعه لوزاره الداخليه، ما ننتظره هي لجنه التحقيق التابعه لوزاره العدل. وهذا يعني ما
0: هل
2: لم
0: هل, هل تتوقع تنتظر ام تطالب؟
2: يعني لم تذكر وزارة العدل ضمن معرفاتها تشكيل لجنة مختصة لهذا الموضوع
0: حتى الآن.
2: حتى الآن، لكن علمنا يعني بس ليست بطريقة رسمية، ربما توجد لجنة تابعة لوزارة العدل كما توجد لجنة تابعة لوزارة الصحة.
0: طول بالك طول بالك، هلأ الحكي مهم. علمنا بس بطريقة غير رسمية، الجمهور من حقه يعرف. تمام. هل هناك لجنة أنشأتها وزارة العدل لاستكمال العمل للمراقبة على
2: بشكل رسمي؟ لم يصلنا لا عبر المعرفات ولا بشكل عام، يعني تم إعلانه أنه يوجد لجنة لوزارة العدل تقوم بالتحقيق.
0: طيب هذه خطوة إيجابية، لماذا لا يعلن عنها؟
2: يعني الخبر عندهم، لكن نحن خطوة لجنة الداخلية.
0: وأنت ممثل مجلس الشعب، أنت مثلاً كل
2: السؤال. نعم سنسأل عن هذا الموضوع بالتأكيد، لكن لجنة وزارة الداخلية هي خطوة أيضاً إيجابية، لكن كما ذكر الأستاذ فادي هي لضبط الحالة المسلكية داخلياً، يعني كيف يتصرف والأعضاء أو يعني عناصر الداخلية، والمراقب هو عناصر يعني
0: فيك الخصام وأنت الخصم والحكم،
2: فهن الوزارة هم الذين يحكمون، لكن ما نريده الآن هو ماذا تقول وزارة العدل عن هذا الموضوع. فنحن لا ننتظر فقط تقرير لجنة الداخلية، نتمنى يعني وكما ذكرت يعني بشكل غير رسمي وصل أنه ربما تكون هناك لجنة
0: لوزارة العدل. هل ستسنون قوانين مثل ما حكينا معك فادي تسمح بالرقابة على هيك مسألة، حظر التعذيب أو حتى الإهانة؟ برجع بقول القضية التعذيب، مش التعذيب الجسدي، الإهانة اللفظية، ترفع صوت ممنوع يعني.
2: نعم.
0: هل ستسنون قوانين بهذه المسألة؟ ثم هل سيكون هناك دور المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في مثل هذه الحالات؟ لأنه حتى الآن وكأنه المجتمع المدني ما دخلوا بالقصة. نعم. هذه الهبة أعادت المجتمع المدني بالمناسبة يعني اعتباره أنه أنا لا خيو أنا ما بقبل.
2: نعم.
0: تعيد لي هالتراوما. هل سيكون للمجتمع المدني دور في القوانين المستقبلية المرتبطة بهيك مسألة؟
2: بتصوري اولا يعني عطفا على السؤال الاول انه نحن شو اللي صار بهي الحادثه اكثر من غيره، بتصوري حتى في حاله نضج مجتمعي وصل للمجتمع السوري بعد تقريبا
0: عامين
2: الا شوي من يعني فينا نسميها الوعي السياسي، فهذا من يعني بتصوري حاله المنادات والقوه المجتمعيه اللي صارت ل يعني تسليط الضوء على هذا الانتهاك.
0: بس جاوبني، المجتمع المدني راح يكون ضمن القوانين هل ستطالبون بأن يكون المجتمع المدني دور في الرقابة على مثل هذه الحوادث؟
2: بالتأكيد، ربما نقابة مثلا المحامين يكون له دور، وهذا يعني قائم في بعض الدول.
0: فادي عم
1: هلا انا بخالفه بقصة انه المجتمع السوري مو هلا بعد سنتين او سنة وتسع شهور من السقوط وصل لمرحلة الوعي، نحن واصلين للوعي من بداية الثورة السورية عام 2011، ولولا هذا الوعي نحن ما كنا قمنا بثورة. ربما أعطينا مهلة ما حقول النظام الجديد، خلينا نقول الإدارة الجديدة، ربما أعطينا مهلة، ربما كانت حالة من الفرح والانتشاء بسقوط النظام، خلتنا نتغاضى عن بعض الانتهاكات، نتغاضى عن بعض التجاوزات. بس المجتمع السوري بعد
0: بس كمان عم بيراكم، المجتمع السوري شاف اول تجربه اول سنه عم بتعلم هيك يعني.
1: أكيد.
0: كلياتنا بنتعلم، ما في مجتمع ما بتطور.
1: اكيد، بس هو المجتمع متطور يعني بطريقه او
0: بأخرى. شكرا.
1: هي القصه الثانيه هي الرقابه، بس ما حتكون بس من وزاره العدل، المفروض منظمات حقوقيه، منظمات حقوق انسان. الغريب انه حتى بمجلس الشعب باللجان اللي هلا عم تتشكل ما في اي لجنه تعنى بحقوق الانسان.
2: في لجنة حريات وحقوق الإنسان،
1: في هاي
2: لجنة.
1: أنا آسف على تصحيح المعلومة.
0: وهلا عم بيأكدوا لي من الكنترول إنه في قانون حظر التعذيب بسوريا، يعني مثل ما في قانون ساري مكبلنا. نعم. في قانون فينا نستفيد منه يعني على الأقل هذا القانون. بس قبل ما نكمل خلونا نشوف مع بعض هالتقرير ونسمع رأي الشارع السوري بالقضية بعد ما شفناه على السوشيال ميديا.
4: هاي الحواس عم تتكرر، عرفتي لازم نحط حد للأمر هذا، يعني اللي هانونا هن ما زالوا على رأس عملهم.
5: ومطلوب من وزارة الداخلية تأهيل الضباط والعناصر بشكل جيد.
4: هاي الحواس عم تتكرر، عرفتي لازم نحط حد للأمر هذا، يعني أنا عرفتي صارت حادثة اثنين ثلاثة، عرفتي لازم نوقف الحوادث هاي، وهالتكرار لازم توقع. أنت حامل بارود، حافظ على أمانتك، حافظ على شرفك 14 سنة. ما بدنا جماعة 2025-2026 عرفتي ينزلوا ويجبروا على العالم، عرفتي يطغوا على العالم.
6: أتمنى من الدولة يعني تكون يعني أكثر وعي على هالموضوع هذا، يعني حرام ليك الزلم يتوفى الله يرحمه برقبته عيال، برقبته أطفال، برقبته ناس، يعني خطيئة بالنهاية، وإن شاء الله العدل، ونتمنى ما تتكرر الحوادث، ونتمنى يكون في وعي أكثر من قبل أخوتنا في الأمن.
7: أنا من أهالي منطقة الحفة وبنت عمو للشهيد، الله يرحمه ويتقبله من الشهداء يا رب. نتمنى من الحكومة الجديدة تنظيف البلد، ثم التنظيف التنظيف التنظيف، هذا اللي بتمناه الشعب السوري كله بأكمله. ونتمنى يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، ومنتمنى وما بنتمنى تنعاد الحقبة اللي عشناها من قبل، كانت أصعب حقبة، حتى أولادنا تعقدوا منا يعني، وتهجرنا ودقنا ما في الكفاية من يعني من ظلم وقهر. فما بنتمنى عدم تكرار هيك حالات.
8: نحن بنطلب من الدولة الكريمة أول شغلة بإعادة النظر بالدوائر الحكومية وبإعادة النظر بالقضاء. أنا شخص أنا معتقل 4 سنوات، فرع السياسية بفرع 248 وبالفرع 223، اللي هانونا هن ما زالوا على رأس عملهم بالقضاء في منطقة الحفة.
9: بطلب من الجهات المعنية ما يتسرعوا في أخذ القرار، يعني قبل ما توقع الكارثة وتوقع هالمشاكل يعني اللي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ويحطونا ناس تتقي الله.
10: أول شيء بدي أقول الله يرحمه للشاب، الشيء اللي صار كتير آلمنا، كتير عرضنا لخيبة أمل، الشيء اللي صار ماله مقبول. أول شيء قطعاً لازم يتحاسبوا القائمين على هذا العمل، لازم يكون في رقابة شديدة، لازم يكون في رؤساء يحطوا المراكز الأمنية والمخافر تحت هيد الرقابة، أي حدا بيخلف بالقوانين يتعرض ل أشياء صارمة.
5: بدنا المحاسبة العادلة لحتى تكون رادع لغيرهم، ومطلوب من وزارة الداخلية تأهيل الضباط والعناصر بشكل جيد. نحن اليوم دولة تحررت بعد 14 سنة من دماء وشهداء، اللي بدنا يا اليوم نحن بدنا مستقبل أفضل لأولادنا، لحتى نكون نحن مطمئنين على أولادنا ومستقبل أولادنا.

0: حيالله حيالله مرة ثانية. يعني شفتوا ميلادقية ما في حدا إلا مشاعر بالألم. بدي أسألك أستاذ فادي، أنتوا كنتوا داعين لوقفة وأجلتوها، أعلقتوها 72 ساعة.
1: تمام. نحن دعينا لوقفة لمناهضة التعذيب.
0: مين نحن بالأول مشان الناس تعرف؟
1: نحن مجموعة ناشطين من ثوار 2011،
0: من تعريف مهم،
1: من أبناء الثورة الأولى، مشان ما حدا يخون. أنا ما بحب ألجأ لهذا
0: مفهوم.
1: إيه، بس بمحاولات سابقة للاحتجاج والتظاهر كان يصير محاولات تخوين تبع، يمكن أنت سألت هذا السؤال تبع وين كنت من 14 سنة، وكلنا سألناه أكيد. فنحن كنا مجموعة ناشطين من اللي كانوا بالشمال ورجعوا أو كانوا خارج البلد ورجعوا. جمعنا حالنا ودعينا لوقفة كان مقررة اليوم الساعة 3 أمام البرلمان، كأبداء احترام للسلطة التشريعية القادمة وتسليم زمام المبادرة. تم الحشد وتم انتشار الدعوة بشكل كتير كبير. تواصلوا معنا جهات صحفية كتير من داخل وخارج البلد. بنفس الوقت بعد ساعات من الدعوة بلش يتواصل معنا جهات حكومية بالسلطة التنفيذية والتشريعية، طلبوا منا بوضوح وبصراحة تأجيل أو إلغاء الوقفة مقابل تحقيق مطالب الوقفة بإيقاف سن قوانين لإيقاف التعذيب وإيقاف الإخفاء القسري. نقاط كتير كنا عم نطالب فيها مثل الحصانة القانونية، يعني أنت ممنوع يتحقق معك بدون وجود محامي، الحصانة الجسدية، أنت ما تنهان ما تنضرب خلال التحقيق، ما ينتزع منك اعترافات خلال تحت التعذيب. أحدى مطالبنا كانت كمان، نحن بنعرف أنه القضاء يسقط الاعترافات تحت التعذيب ولكن لا يحاسب من يعذب. يعني القاضي يرفض الاعتراف تحت التعذيب بس ما بيحاسب الشخص اللي تعذب، بيمرق تعذيب الموقوف مرور الكرام أمام القاضي، قد يعيد الأسئلة لا أكثر من هيك. تواصلوا معنا وعدونا بالاستماع لنا وعدونا بلقاء مع أعضاء من المكتب الاستشاري لرئاسة الجمهورية، مع أعضاء من مجلس الشعب ومع وزير الداخلية خلال يومين أو ثلاثة للاستماع لمطالبنا، وبناء عليه نحن عملنا تصويت على المجموعة المنظمة. النتيجة كانت متقاربة عملياً، 17 مقابل 14 اللي قرروا تعليق 72 ساعة. بنتفاجأ اليوم أنه ما عاد حدا رد علينا.
0: ما حدا رد عليكم من مين؟
1: من الجهات اللي تواصلت معنا، إن كان من أعضاء البرلمان أو من وزارة الإعلام أو من مكتب الاستشاري لرئاسة الجمهورية. التعليق ما زال قائماً 72 ساعة. 72 ساعة هي المدة اللي طرحتها وزارة الداخلية لأعطاء نتيجة بالتحقيق.
0: وعلقتوه لأنكم تثقون بأنهم سيقومون
1: لا، علقناه لأنه نحن وثقنا بأنه الحكومة فتحت باب للتفاوض أو التباحث مع مطالب الشارع. يبدو أنه تركته مواربًا أو سكرته، نحن ما بنعرف حتى اللحظة.
0: شو رأيك دكتور فادي، هل هذه الثقة محلها؟
2: يعني إن شاء الله تكون دوماً ثقة الناس بمؤسسات الدولة، يعني هذا اللي نحن نشتغل عليه بالأصل كبرلمان. واحدة من أهم أدوارنا هي إعادة الثقة للناس بمؤسسات الدولة.
0: أستاذ معتصم، هل تعتقد بأن الحكومة قادرة على الاستجابة لتحقيق خلال 72 ساعة؟ يعني مانو أساساً وعد مستحيل 72 ساعة تحقيق، شو بدك تلحق؟
3: بس في عندي تعقيب صغير لو تكرم الدكتور. أول شيء، القوانين الاستثنائية ألغيت بالكامل في إعلان النصر. النقطة الثانية، المحاكم الاستثنائية ألغيت بالكامل بالإعلان الدستوري المؤقت. والنقطة الثالثة، أنه نحن بالفعل اليوم نحن عندنا قوانين بتجرم عملية التعذيب، يعني على سبيل المثال يعني نحن عندنا قانون، المشكلة عندنا بتطبيق هذا القانون. المادة 391 من قانون العقوبات السوري بتنص وبتشرح تماما ماذا يعني عملية التعذيب، وبتتحدث على سبيل المثال إذا بكل تفاصيل، إذا صار هنالك جرح هنالك حبس للشخص اللي ارتكب هذا الجرم مدة سنة حبس. المادة 533 لل 535 بتحكي تماما تفصيلا ماذا يعني التعذيب وكيف تجرمه. ومع ذلك في العام 2022 صدر قانون رقم 16 الواضح تماما.
0: نعم، صحيح،
3: اللي بيحكي تفاصيل عملية التعذيب بالكامل، واللي بيحكي بالمادة الثانية انه

0: أي عملية تعذيب تفضي إلى الوفاة العقوبة تبعها هي عملية الإعدام. وبالتالي نحن اليوم في عنا عملية قانونية ومشرعة. المشكلة تبعنا هي التطبيق، المشكلة تبعنا من الذي يشرف على التطبيق، والمشكلة تبعنا جدية عملية التحقيقات. بالنسبة لسؤال حضرتك، إيه نحن في عنا أسئلة كثير لازم يتم الجواب عليها. اليوم في شخص يعني كان محتجز بمخفر شرطة بيقع عليه ما يسمى مسؤولية الدولة تجاه سلامة هذا الشخص. هذا الشخص تعرض لانتهاك، أدى هذا الانتهاك إلى استشهاده، وبالتالي اليوم نحن بحاجة إلى يعني
1: بعشر
0: إجابة.
1: ثواني معتصم، بعشر ثواني استاذ معتصم، 72 ساعة مدة منطقية لإنجاز تحقيق، أم إنه الحكومة
0: نعم
1: تحت الضغط الشعبي قالت 72
0: لا
1: ساعة؟
0: يكفي بكل تأكيد إنه يكون في عنا
1: جيد.
0: يعني أدلة واضحة من قبل لجنة التحقيق عن ماذا حدث بالضبط مع الشهيد محمد غميرة.
1: شكرا. وخليني أرجع أذكر إنه قانون العفو اللي صدر عام 2026 أشار لقانون مناهضة التعذيب، استثنى من العفو الجرائم المرتكبة تحت القانون تبع 2022 تبع مناهضة التعذيب، يعني عفى عن كل الناس ما عدا من يعذب، هذا عام 2026، يعني لدينا الإطار القانوني الكافي اليوم لمحاسبة المنتهكين. فاصل ونواصل، خليكم معنا.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: ورأيك بمسار العدالة لإستقلال؟
2: لهذا التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها مجموعة من الملفات المحلية والخدمية والمعيشية. والبداية كما العادة بالعناوين. وزارة الاقتصاد تجعل أوزان وأحجام المنتجات استرشادية وتشدد على وضوح الوزن ومطابقته للمعلن. في اليوم العالمي للعمل الإنساني، نازحون في المخيمات يشكون تراجع الدعم وخطة حكومية مستمرة لتنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات. وفي محورنا الثالث، مزارعو محصول القمح يطالبون بصرف مستحقاتهم المتأخرة وديون الموسم الزراعي تزيد أعباءهم المعيشية.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أصدر وزير الاقتصاد محمد الشعار قرارا يقضي بإمكانية تعديل الأوزان والأحجام المعتمدة للمنتجات، مع التأكيد على ضرورة وضوح الوزن أو الحجم الصافي ومطابقته للوزن المعلن. وأوضح القرار أن اختلاف الأوزان والأحجام بين عبوات المنتج الواحد أو بين المنتجات المتشابهة لا يعد مخالفة تستوجب الضبط أو الحجز أو منع التداول، ونص على إطلاق المنتجات المحتجزة بسبب مخالفة الأوزان فقط ووقف الضبوط والإجراءات المترتبة على هذه المخالفة، وذلك بعد التحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات والبيانات الإلزامية، في حين منحت محال البيع بالتجزئة مهلة 6 أشهر لتصويب أوضاعها.

0: ينضم إلينا الآن عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا معي من العاصمة السورية دمشق. عبادة أهلا ومرحبا بك معنا. أرصد معك بداية رد الفعل الشعبي والشارع السوري على هذا القرار قبل أن ندخل في باقي التفاصيل.
1: نعم فرات، يعني حقيقة كان هناك يعني ردة فعل مباشرة من الشارع السوري حول هذا القرار الذي يعني يعتبر هو قرار جديد تنظيمي لوزارة الاقتصاد السورية. خلال الفترة الماضية كانت يعني كان هناك يعني محدودية حقيقة في نوع العبوات الموجودة ويعني طريقة عرض السلع بشكل كامل. هذه القرارات كانت هي قرارات سابقة لوزارة الاقتصاد وكانت هي يعني ملزمة لجميع المنتجين وملزمة أيضا لموضوع الاستيراد وغيره. القرار بشكل عام كان هناك يعني إيجابية في هذا القرار بالنسبة لكثير من السوريين في الشارع السوري، لأن هذا القرار سيسمح لهم وسيوفر حقيقة أنواع جديدة من المنتجات، إن كان في حجم هذه المنتجات كمياتها أو حتى أنواع العبوات الموجودة، إن كانت هي يعني عبوات للفئات ذات الدخل المحدود أو حتى للفئات التي تعتبر هي ستكون هي ذات كميات كبيرة وموفرة. يعني هناك بعض المنتجات التي تأتي بأحجام كبيرة تعتبر هي موفرة للمنتجات وتكون فيها نوع من التوفير. طبعا بشكل عام هذا الموضوع كان هو حقيقة له انعكاس إيجابي على كثير من المستهلكين من الشارع السوري وأيضا على عدد كبير من يعني الصناعيين، إضافة إلى أيضا الأشخاص الذين يعني لهم ارتباط بشكل مباشر من التجار وغيرهم، وهذا الأمر يعني لمسناه حقيقة بعد القرار بشكل مباشر.
0: نعم شكرا جزيلا لك عبادة منصور مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من دمشق. رحب الآن بضيفي عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك، انضم إلينا من العاصمة دمشق. سيد عبد الرزاق بداية أهلا ومرحبا بك معنا في برنامج عين سوريا وعلى شاشة تلفزيون سوريا، ويعني أريد أن أسألك عن تفاصيل هذا الخبر، ولكن قبل الدخول في التفاصيل أريد منك شرحا بسيطا، لأنه بعض الناس ربما حينما سمعوا بهذا القرار كان هناك لبس حوله وعدم وضوح لربما، لو نستطيع أن نفصل القرار بداية بتفصيل واضح لكل من يتابعنا الآن.
2: حياكم الله سيدي. أي مادة غذائية مغلفة أو معبأة لابد من وجود بطاقة بيان عليها. بطاقة البيان تتضمن تاريخ الإنتاج، تاريخ انتهاء الإنتاج، مواصفات المادة، المواد الأولية الداخلية في هذه المادة. وكان سابقا موضوع السعر، الحقيقة موضوع السعر تغاضوا عنه لأنه صار في نوع من الاختلاف في أسعار الصرف، أدى إلى احتجاج التجار على موضوع التسعير أو المنتجين على موضوع التسعير. في البداية كان الحقيقة ملزم أنه يحط السعر المادة على العبوة. حاليا سابقا كان في موضوع نوع من التحديد للعبوات بموضوع تعبئه المواد السائله او الموضوع الجامده، طبعا المواد الغذائيه عم نحكي نحن تحديدا عن المواد الغذائيه. صار في نوع من التلاعب الحقيقه سابقا، يعني نحن ناخذ مثال مثلا علبه الحلاوه كان فيها تجويف من الاسفل، توهم المستهلك ان تحوي مثلا 800 غرام او 100 او 1000 غرام، الحقيقه يعني نوع من الخداع للمستهلك. تجاوزنا على هذا الموضوع، كمان الحلويات لا تنسى موضوع الحلويات، احيانا كثير بتكون الوزن الصافي لا يتماشى مع الوزن الحقيقي، الوزن القائم، الوزن الصافي، يجب ان يكون هناك وضوح في هذا الامر.
0: يعني هل تشير سيد
2: الجديد امين في هذا الموضوع، موضوع القرار الجديد.
0: قبل الدخول في في في تفاصيل القرار الجديد اريد ان اسالك، يعني هل يعني هو موضوع متعمد من الباعة ان يكون هناك وزن مكتوب على العلبة مثلا الخارجية ويكون الوزن الصافي لا يطابق المعايير؟ يعني هل بقصد من غير قصد؟
2: صحيح صحيحا في بعضهم مقصود الحقيقة، بعضهم كان مقصود، يعني أنا كنت بدفع سعر كيلو الحلو الحقيقة عم بشتري فيه كرتون. إضافة لموضوع عبوات اللبن مثلا، عبوات اللبن لازم تكون كيلو سابقا، صار يحطوا فيها صغر وصلت 100 غرام، صار يقول لك ببيعك علبة ما ببيعك كيلو، أنا بشتري كيلو لكن هو ببيعني علبة، صغر وحجم العلبة، الحقيقة صار نوع من الخداع، موضوع الحلاوة الطحينية إذا بتلاحظها كمان من الأسفل فيها تجويف، صار في تلاعب الحقيقة بهذا الموضوع كثير سابقا أيام النظام البائد، وصار في تفلت بهذا الموضوع، وكان في الحقيقة القرار كان جامد، في نوع من الجمود بالنسبة للمستهلك وبالنسبة للمنتج.
0: القرار جديد.
2: وصار على أثر ذلك مخالفات خليني بالسابق، سابقا كان في كثير مخالفات بهذا الموضوع، يعني انا لازمك 750 غرام، ما عم تعبي 750 غرام، اعتبروها من نوع المخالفه ولو كان الوزن صحيح. في كان نوع من التشدد بهذا الموضوع. هلا في ظل تدني دخل المواطن، في ظل حاجه المواطن لعبوات اقل، لاوزان اقل، لكميات اقل الحقيقه وفق دخله، وزاره الاقتصاد والصناعه الحقيقه اجراء كان سليم، نوع من الحركه الايجابيه بالسوق صار. يعني انا وقت بدي اخذ عائلتي صغيره، ما بدي اخذ بس انا كميه كبيره، ممكن يعطوني عبوي اصغر بوزن ممتاز، لكن هذا الامر يجب ان يراقب بشكل جيد، لانه موضوع يعني نحن ايه قرانيه مثل لك ويل للمطففين، هذا الموضوع هام جدا، موضوع الوزن هام جدا. الوزارة حقيقة عم تتابعه الحياة ويجب أن يتابع بشكل.
0: طب ولكن سيد عبد الرزاق، أليس هذا الأمر هو أصلا يعني ستاندردز أو يعني معايير أساسية تضعها كل الدول في العالم للتسعير، أو لا نقول لتسعير، لوزن المنتجات؟ يعني اليوم حينما يكون هناك لديك خيارين أن تشتري مثلا كيلو أرز، أو خيار أن تشتري 5 كيلو أرز، لماذا لا يكون هناك أحجام صغيرة أصلا كان في البداية؟ يعني هو موجود في كل دول العالم، لماذا أنت تجبر أن تأخذ كيلو أو 5 كيلو مثلا؟
2: الحقيقة كان في أول شيء يا سيدي، كان سابقا الدخل غير الدخل هلا أولا، ثانيا حركة السوق كانت غير الحركة الحالية، يعني لا تنسى أنه في عائلات صفت، عائلات صغيرة مو عائلات كبيرة، يعني استهلاك من الكميات، أنا بأخذ تازة بتازة، ليش أخذ كمية كبيرة وأفتح العلبة مثلا أو أفتح العبوة وخليها معرضة للتلف وما بحاجة إليها؟ هذا الإجراء سليم، لكن يجب أن يكون هناك مراقبة، إضافة أن القرار لم يهمل موضوع المواصفات، موضوع المواصفات شيء هام جدا، تاريخ الإنتاج، تاريخ الصلاحية، إضافة إلى موضوع الوردية اللي أنتجت هذه المادة في حال وجود مخالفة في طبيعة المادة الغذائية، وبدي حللها أنا بعرف إمتى أنتجت ومنين أنتجت، في معلومات الحقيقة غير الوزن كمان، في معلومات هامة لازم تكون موجودة، وإذا انتظم موضوع الصرف الحقيقة وثبت موضوع الصرف وصار في نوع من الأريحية في اقتصادنا، لابد من موضوع التسعيري، وضع التسعيري أيضا، لكن التجار حاليا الحقيقة وأنا ما بلومهم أنه ما حطوا اعترضوا على موضوع التسعيري بالنسبة للمنتجين، لأنه في تغير بالسعر بشكل لحظي أو بشكل آني،
0: لذلك بسبب اختلاف سعر الصرف
2: الوزارة اتغاضت عن موضوع السعر. بالضبط، اما لو في ثبات بموضوع الصرف والوضع الاقتصادي كان متوازن، لازم يكون سعر الماده، الوزن الماده وسعر الماده الى جانبها.
0: طيب انا دعني فقط يعني اسالك ايضا وتحدثنا عن موضوع اطلاق المنتجات المحتجزه، لانه حاليا نص ايضا هذا القرار على اطلاق المنتجات المحتجزه بسبب مخالفه الاوزان فقط، ووقف الضبوط والاجراءات المترتبه على هذه المخالفه طبعا بعد عمليه التحقق. هذا الموضوع ماذا سيؤثر على السوق؟
2: طبيعي هذا الموضوع، أول شيء شرطي كان، شرطي أنه تكون الوزن مطابق لما هو مدون على بطاقة البيان. طبعا في كثير بضايع محتجزة بترفض السوق، ترفض الاقتصاد، تعمل حركة بالسوق في حال صلاحية المادة، يعني بجوز مادة صار لها فترة محتجزة يعني ما بنعرف صلاحيتها. بعد التحليل طبعا لازم القرار كان ينوه لهالموضوع هذا، أنه مو بس الوزن، موضوع مواصفات المادة يا ترى مطابقة ظلت ولا غير مطابقة، وهذا طبعا بيستلزم تحاليل مخبرية وما إلى هنالك. أما لابد بما أنه نحن سمحنا بأوزان مختلفة، لابد من إجراء سليم، ولازم يصير أنه إطلاق المواد إلى الأسواق، ترفض الأسواق بكميات جديدة، بتريح أصحاب الفعاليات من الضبوط ومن المحاكم ومن الغرامات. الحقيقة كمان تصرف إيجابي هذا يضاف إلى الموضوع الاسترشادي. طيب اللي حكته الوزارة،
0: أستاذ عبد الرزاق، سؤالي، من يلام أكثر، محال البيع التي تبيع بالجملة، أم من ينتج هذه السلع، أم من يبيعها كمحال صغيرة بالمفرة كما نقول باللهجة العامية السورية؟ يعني من يلام أكثر على هذا الموضوع؟
2: شوف درجة العادة بالأسواق، أنه مثلا أنا جبت صندوق شاي فرضا عم أعبيه بكياس نايلو، للأسف أحيانا العبوة اللي عم بعبي منها بتكون لنوع مغاير، وهذا اللي لمسناه من خلال جولاتنا في الاسواق. عم عبي ويت شاي مثلا بكيس نايلون، لا في عليه بطاقه بيان، لا في عليه لصاقه، لا معروف شو هو، يا ترى الماده صالحه او غير صالحه وهذا يعني القرار ليش انا يعني حبست صدور هذا القرار وايدت صدور هذا القرار؟ لانه في بعض البائعين المفرى عم يحطوا عبوات بكميات قليله، بكميات تناسب المستهلك طبعا، ب 10,000 وب 3,000 وب 5,000 يدعي
0: يعني. طب هن عم يحاولوا يخدعوا لجنه حمايه المستهلك اما عم يخدعوا المواطن السوري بهي العمليه؟ مثل ما قلت انت انه في عمليه خداع.
2: طبعا خداع، خداع للطرفين، خداع للطرفين. لكن حمايه المستهلك اثناء جولاتها اذا ما في بطاقه بيان على الكيس المعبأ مهما كان شو ما كان، مجرد ما تعبى سيدي، مجرد ما تعبأت المادة ضمن كيس يفترض يكون عليها لصاقة تبين بطاقة بيان، تبين النوع المادة، وزن المادة، وحتى سعر المادة بالنسبة للكميات المعروضة على بالمحلات العادية. ما عم نحكي نحن المنتجة من المعامل أو المستوردة.
0: يعني ما في
2: وهذا الأمر يا سيدي، هذا الأمر خطير، هذا الأمر خطير جدا الحقيقة سيدي، عم يصير نوع من الغبن كثير.
0: طيب جميل، يعني التي تنتج
2: الخداع والغش بالمادة.
0: جميل، ولكن المعامل التي تنتج لا تتحمل مسؤولية أيضا في التلاعب بموضوع الأوزان؟
2: لا لا لا لا لا، بما أنه العبوة اللي عم يبعتها هو مختومة ومسجل عليها المواصفات كلياتها ما عليه أي مسؤولية، المسؤولية اللي عم يفرط بيفتح العلبة هي وبيعبيها
0: يعني هي صممت. أنت تقول سيد عبد الرزاق أنها صممت لأن تباع كما هي وليس أن تفتح وتباع في أكياس مثلا نايلون ولا يكون تخزينها جيد أو تبقى في المحل لفترة طويلة.
2: بالضبط، وهذا أحد أسباب صدور قرار وزارة الاقتصاد حتى أنا أستغني عن هالموضوع هذا. جميل. المشوي الخداع اللي عم يصير بالأسواق بنوعية المادة الحقيقة، القرار هذا بيقطع الحبل على الناس اللي بيحاولوا يغشوا المواطنين بهذه
0: طيب.
2: الطريقة.
0: عم يقول القرار أيضا منحت محال بيع بالتجزئة مهلة 6 أشهر لتصويب أوضاعها. ماذا يقصد بتصويب الأوضاع؟ يعني شو لازم يعملوا محال بيع التجزئة؟
2: يا سيدي هو القرار طلع مفاجئ بالنسبة للناس اللي عندها عبوات، عندها شغلات معبأة بأوزان غير الأوزان اللي قررت الوزارة. الحقيقة لازم يخلصوا منها، مو معقولة كمان نحن يعني في نوع من التوازن. الحقيقة وزارة الاقتصاد والصناعة عم تلجأ لموضوع أريحي للمنتج، للبائع، حتى للمستهلك. هالأريحية هي أعطته لهالفترة 6 أشهر فترة سماح،
0: يتلفوا ولا يبيعوا
2: منهم وبعد منها منبلش نحن. لا لا ما اتلف، لا عندهم اللي معباه شو بده يتلف يا سيدي؟ معقول يتلف اللي بايعها؟ اللي بايعها بده يبيعها، اكيد بده يبيعها. صار نوع من التغاضي على هالموضوع هذا، مهله لحتى تتأقلم، مثل ما اعطينا مهله لموضوع تبديل العمله، ما اعطينا مهله تبديل العمله
0: صحيح،
2: كمان هي بدها مهله كمان حتى يصرفها.
0: اكيد اكيد،
2: ولكن بشرط ان تكون ضمن المواصفات وان تطابق الاوزان اللي مدون عليها.
0: جميل، ولكن بعد 6 شهور انقضت المهله، بقي لدينا بعض محال التجزئه ما زالت محافظه على هذه المواد التي كما ذكرت لا تطابق، هل ستقومون بإتلافها كجمعية حماية المستهلك؟
2: طبعا طبعا لا، وهناك مخالفة في ذلك، وهناك مخالفة في ذلك، صار موضوع جديد وعبوات جديدة وبأوزان أقرتها الوزارة. الحقيقة خلص أعطينا المهلة، انتهت بانتهاء المهلة انتهى كل شيء. وبتصور أنا فترة 6 أشهر كافية، في حركة سوق، في حركة بيع وشراء الحقيقة بالسوق، يعني ما هو جامد السوق عنا، في حركة وخصوصا بوجود المغتربين، بوجود السياحة بهالفترة هي 6 أشهر وزيادة، يعني أخذوا فترة ممتازة.
0: أنا بدي أشكرك على كل هاي التفاصيل الأستاذ عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك، كنت معي من العاصمة دمشق، شكرا جزيلا لك. في ملفنا الثاني وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني، تشتكي مئات العائلات النازحة في مخيمات ريف حلب من ظروف إنسانية صعبة بعد توقف المساعدات الإنسانية والتي كانت سندها الوحيد للعيش بالتزامن مع غياب مقومات العودة إلى مناطقهم الأصلية.
3: بما توفر من عواد وأكياس توقد أم علي نارها لطهي وجبة تعينها على الحياة في هذا المخيم، وجبة واحدة يوميا بالكاد تؤمنها لابنتيها وحفيدها بعد توقف المساعدات الإنسانية التي كانت تعينهم، فيما تبدو العودة إلى قريتها خناصر جنوبية حلب مؤجلة وفق قولها لغياب مقومات الحياة هناك.
4: كانت معينة لنا السلة وكنا عايشين نعمة الله، نتحمد الله ونشكره، مرة حتى السلمة قمت ثاني مره كبيره قيمت من جيتني اطبخ على النار اروح على كبت الوسخه الدنيا كلها تشهد لي بيها اعبي شل كبير واجي وانا مره مريضه تتدير من الدكانك وهذا بتشاويش لو علي 2000 تركي لحتى الان ما وفيتن ولسه عم كمل عنده وصل فوق 3000 او زموال اربعه وهذاك هو زلمه.
3: أم علي واحدة من نحو 800 عائلة ما تزال في مخيم الزيتون بمدينة عزاز شمالية حلب توقفت عنهم المساعدات وغاب الماء والغذاء ومشاريع الإصحاح والدعم الطبي حالهم كحال جل المخيمات في ريف حلب الذي يضم نحو 340 مخيما وفق تقرير حديث للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
5: لأن المنظمات انشغلت بالداخل بالنسبة للإعمار والبنية التحتية فضعف عندنا النقص الشح بالمياه ترحيل الغمامة الوضع سيء للغاية بالنسبة للمساعدات حاليا والناس على أمل أنه ترجع ولحد الآن بيوت مدمرة بنية تحتية ضعيفة وعلى الله صابرين.
6: سابقا كانت الأمم المتحدة تدعم بشكل كتير كبير المخيمات بعد التحرير قل الدعم بالنسبة لموضوع المخيمات كجمعيات خلينا نحكي أنا بشتغل بجمعية كان الدعم للمخيمات كبير خف الدعم حاليا خلينا نقول نسبة الدعم ما بتتجاوز 10% على سابقا كمخيمات الناس توجهت لوين للمدن على الإعمار ولكن للأسف المخيمات موجودة والمعاناة موجودة.
7: صار علينا ضغط لا يوصف لا من ناحية المي ومن ناحية الإغاثة حتى الخبز قطعوا ما ضل الخبز يعني شفت يعني لا في شغل الواحد يشتغل يطلع يشتغل لا في شيء يعمل الواحد يطلع يعمل فيه مشان يأسس ليجيب خبز لأولاده يجيب شيء ما فيش خلاص وقف كل عملنا وقف كل شغلنا ما دام عندنا شيء معين غير الله.
3: كل خيمة صامدة هنا خلفها منزل لم تكتمل شروط العودة إليه فيما يبقى الأمل معقودا على مشروع صفر خيمة الذي يهدف إلى إنهاء واقع المخيمات وإعادة سكانها إلى بيوتهم وإلى أن يتحقق ذلك ستبقى أم علي ومن معها في مواجهة واقع قاس ما لم تعد المساعدات التي كانت تعينهم على تأمين أبسط احتياجاتهم. واقع إنساني قاس يعاركه سكان المخيمات بعد توقف المساعدات الإنسانية التي كانت سندا لهم في مواجهة ظروف الحياة وبين تأخر العودة وغياب الدعم تزداد معاناتهم هنا يوما بعد آخر. إبراهيم الخطيب، تلفزيون سوريا، ريف حلب.
0: هذا وتتواصل عودة العائلات النازحة من مخيمات إدلب إلى بلدتها الأصلية بالتزامن مع إفراغ أكثر من 300 مخيم وتراجع أعداد المقيمين فيها. وفي المقابل ما تزال آلاف العائلات تنتظر دورها ضمن خطة حكومية لتنفيذ رؤية سوريا بلا مخيمات.
8: أمام خيمتها المتهالكة تجلس أم وصال وحيدة تحدق في الطريق لعله يحمل إليها خبرا عن العودة. تمضي الأيام بطيئة ولا تصل إلى بلدتها في ريف حماء إلا بالذاكرة.
9: 10 عوائل بس
8: ولا يختلف حال أبي إسماعيل فمن داخل خيمة لم تعد تقوى على مقاومة الظروف الجوية يسأل مع جيرانه كل يوم من غادر ومن بقي ومتى يحين دورهم.
10: وبلشان بيهنا يعني لقطن حديدنا نجيب ربطة الخبز ونبكي على حالنا نرد عجر يا شو نسوي ما بقى لنا دور بيش نقعد ولا عندنا فلوس نتحكم ولا عندنا فلوس ناكل شو نسوي شو قل لي شو نسوي يا أخويا وحقنا على الحكومة وعليكم.
9: والله أكيد الناس يعني كل من يحب يرجع لجريته عرفت علي شلون كل واحد يريد يرجع لجريته لكن الناس الله يكون بعونها ما عندها شيء وبيوت ما في ترجع عليها هذا حديث كل يوم بالمخيم هذا حديثنا.
8: وفي الجانب الآخر من المشهد بدأت أسر كثيرة تطوي خيامها عائدة إلى بلدتها في حين بدت مخيمات كاملة شبه فارغة فقبل عامين تجاوز عدد المخيمات 1100 مخيم وضمت أكثر من 260 ألف عائلة. أما اليوم فتسجل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل قرابة 640 مخيما تضم نحو 88 ألف عائلة يزيد عدد أفرادها على 420 ألف.
11: طبعا هناك مشاريع نوجه المنظمات سواء كان إلى محافظة إدلب وإلى المحافظات الأخرى من أجل مساعدة هذه العائلات. من هذه المنظمات مثلا منها من يعنى بترميم المنازل، منها من يعنى بالبنى التحتية، منها من يعنى بسبل العيش، منها من يعنى بتقديم مبالغ كاش على جولات يعني على 6 شهور. إن شاء الله بتعاون الجميع سوف إن شاء الله نحقق 0 خيمة لهذا العام بإذن الله تعالى.
8: وتشير بيانات المديرية إلى إفراغ أكثر من 300 مخيم ودمج ما يزيد عن 130 مخيما آخر. ولا تكتمل العودة بمغادرة الخيام وحدها، بل تحتاج إلى منازل وخدمات تضمن استقرار العائلات، بين عائلات طوت بعودتها سنوات النزوح وأخرى ما تزال تعيش خلف جدران الخيام. يبقى إنهاء ملف المخيمات معلقا بين عودة تحققت ووعود ينتظر من بقي هنا تنفيذها. إبراهيم السويد، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: ومع عودة العائلات النازحة من مخيمات الشمال السوري إلى بلدتها وقراها في أرياف حماة، تبدأ مرحلة جديدة من المعاناة، إذ يجد العائدون أنفسهم أمام واقع خدمي متردد ونقص حاد في مقومات الحياة الأساسية، يجعل الاستقرار مجددا تحديا آخر ورحلة لمعاناة طويلة.
12: حياة مهددة بالخطر في منزل آيل للسقوط، هكذا بدأ الحاج حسين وعائلته حياتهم الجديدة بعد عودتهم من مخيمات الشمال السوري إلى مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي. عودة إلى الوطن لكنها بثمن ثقيل.
13: قاعدين بالدار يعني قاعدين مثل بقوله تحت الموت، أي صوت قوي طيارة تمر صوتها قوي بتنزل علينا وما عندنا شيء ومن الروح مجبورين قاعدين فيها.
12: من اللطامنة وكفر زيتا وكفر مبودة إلى قرى وبلدات أخرى في ريف حماة وسهل الغاب تتكرر حكاية العائدين. عائلات عادت إلى مناطقها الأصلية فاصطدمت بواقع خلفه الدمار، منازل مهدمة وخيام وكهوف تستخدم كمساكن مؤقتة وخدمات لا تزال عند حدودها المتوسطة.
14: إنا راجعين شي نص شهر من المخيمات ووضعنا بالمرة تحت الصفر، ويعني لا في إن بيتنا قاعدين فيه، وهذا البيت لابن عمه لجوزي أعطانا إياه خلنا نقعده هلق فيه حاليا، وحتى يعني نوم ما بنحسن ننام فيه وغبرة ووسخ وحشرات عم تطلع لنا.
12: عودة العائلات تأتي ضمن حملة سوريا بلا مخيمات التي أطلقتها جهات رسمية وفق خطة تقتصر على تحسين الواقع الخدمي ونقل العائلات إلى مناطقها الأصلية. وحتى الآن عادت أكثر من 1000 عائلة ضمن القوافل إلى جانب عائلات أخرى عادت بشكل فردي. تحدي جديد في مواجهة العائلات العائدة من مخيمات الشمال، أعباء تبدأ بتأمين المسكن والخدمات ولا تنتهي عند كلفة إعادة بناء سبل الحياة من جديد، ليبقى نجاح العودة مرهونا بقدرة هذه المناطق على توفير الحد الأدنى من مقومات الاستقرار. على أسود تلفزيون سوريا، ريف حماة الشمالي.
0: انضم إلينا الآن إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا معنا من مخيم الزيتون من ريف حلب، كما تنضم إلينا إلاف العلي مراسل تلفزيون سوريا معنا من إدلب. أهلا بكما، وأبدأ معك بداية إبراهيم. إبراهيم، يعني تراجع المساعدات الإنسانية لقاطني المخيمات السورية، هذا الأمر يعني لربما انعكس سلبا على حياة الناس في داخل المخيمات، وأيضا هناك صعوبة في عودة هؤلاء إلى قراهم الأصلية نتيجة ضعف البنية وأسباب كثيرة طبعا يعلمها كثيرون، ولكن الوضع، صف لنا الوضع الآن في مخيم الزيتون تحديدا.
15: مساء الخير فرات، فعلا لابد أن نبدأ بمخيم الزيتون والذي يعطي ربما انطباعا عن الواقع بعموم المخيمات الموجودة في شمال غرب سوريا وبريف حلب على وجه الخصوص. هذا المخيم كانت تقطنه 1000 عائلة مهجرة من عديد من المناطق، من ريف حماة وريف حلب وأيضا ريف إدلب وحتى مدينة حلب. من أصل حقيقة 1000 عائلة عادت فقط 200 عائلة إلى المناطق التي نزحت منها خلال السنوات الماضية، وما زال في هذا المخيم حوالي 800 عائلة. ليس فقط يعني تراجع للمساعدات الإنسانية، بل نتحدث اليوم عن توقف بشكل كامل للمساعدات الإنسانية منذ مطلع هذا العام. حتى هذه اللحظة لا توجد أي سلة إغاثة وزعت في هذه المخيمات الموجودة في مناطق ريف حلب ومخيم الزيتون بشكل أساسي، ولا يوجد أيضا يعني برامج للمياه والإصحاح، وحتى النظافة الموجودة في المخيم يقوم الأهالي هنا بنشاطات معينة لوضعها في أماكن، تقوم بعد ذلك بلدية عزاز بنقلها إلى المكبات العامة. وبالتالي نتحدث حقيقة عن 800 عائلة متروكة بشكل كامل دون أي مقومات من يعني تعينهم على الحياة بشكل أساسي. واقع مخيم الزيتون، وأنا تجولت البارحة في 5 مخيمات موجودة في ريف حلب، واحد منها هنا في مخيم الزيتون، وأيضا بعض المخيمات الموجودة على أطراف عزاز، إضافة إلى مخيم آخر يعني معروف في حرش الزيدية القريب من منطقة عفرين. وحاولت خلال التقرير الذي أنجزته للتلفزيون عن واقع المخيمات أن أرصد فعليا هل هناك تراجع في المساعدات الإنسانية، ما أنها توقفت بشكل كامل. ما رصدته حقيقة من التجمعات السكانية التي وصلت إليها، إضافة إلى تجمع سكاني مبني على أطراف منطقة عفرين وهو تجمع للشقق السكنية، بأن المساعدات الإنسانية فعلا متوقفة بشكل كامل. وكانت حقيقة هذه المساعدات يعني تقيت الأهالي. رجعت إلى إحصائية للشبكة السورية لحقوق الإنسان قبل فترة، كانت تعد تقريرا من خلال هذه الإحصائية تمكنت فعليا من مقاطعة عدد التجمعات السكانية في ظل غياب تصريح رسمي حتى الآن عن عدد التجمعات السكانية التي ما زالت موجودة في مناطق ريف حلب. تبين بأن عدد حسب يعني الشبكة السورية لحقوق الإنسان حوالي 340 تجمعا للخيام، وأيضا يعني الشقق السكنية ما زالت موجودة في مناطق ريف حلب بشكل أساسي. وهذا الأمر يعني لابد من ربطه مع من عادوا، ولا يوجد حتى الآن أعداد يعني دقيقة تبين من تمكنوا من العودة إلى مناطق سكنهم. وبالتالي نتحدث عن واقع إنساني حقا صعب تعيشه هذه العوائل التي كانت تقتات بشكل أساسي على سلة الغذاء، وأيضا غياب للمياه والخبز وبرامج الإصحاح وغيرها من ملفات، إضافة إلى المستوصفات التي كانت تخدم هذه المخيمات والتي توقفت أيضا خلال العام الماضي بشكل كامل، وبات حقيقة السكان يعانون وحيدين من ظروف معيشية.
0: أيضا بنظرة عامة سأنتقل الآن إلى إلاف معي من إدلب لنرصد أيضا واقع المخيمات هناك، وأيضا انعكاس موضوع توقف المساعدات إلاف الإنسانية لقاطني المخيمات لديك هناك في إدلب.
16: نعم فرات، يعني الوضع مماثل تماما لما تفضل به الزميل إبراهيم حول واقع المخيمات وتوقف دعم المنظمات الإنسانية وأيضا المحلية عن تقديم سلال الإغاثة والنظافة وأيضا مشاريع الوش والإصحاح والمياه والدعم يعني ربطة الخبز. كل هذه المشاريع التي كانت تخدم خاصة مخيمات الشمال السوري باتت اليوم هي بالفعل متوقفة ويعني معدمة بشكل كامل. اليوم يشتكي السكان من موضوع ترحيل النفايات على نفقتهم الخاصة، موضوع تأمين المياه على نفقتهم الخاصة، تأمين الخبز إلى المخيمات التي باتت هي يعني أصبح بمناطق مهجورة نتيجة عودة نسبة كبيرة من السكان إلى المهجرين إلى مناطقهم وقراهم الأصلية. كنا نتحدث عن 1150 مخيما، اليوم تبقى منها ما يقارب 736 مخيما فقط نتيجة العودة التي تشهدها مخيمات الشمال السوري إلى يعني مختلف المحافظات السورية، وتركزت إلى ريف إدلب الجنوبي وأيضا ريف حماة. اليوم العودة لا تقتصر أن اليوم المهجرين يريدون العودة فقط، إنما غياب الخدمات، إغلاق المدارس في بعض المخيمات هو ما يدفع المهجرين إلى العودة ربما إلى واقع مشابه لواقع القيام أو هو أسوأ نتيجة غياب خدمات البنية التحتية، المشافي، المراكز الصحية وما إلى ذلك في مناطقهم الأصلية. ولكن يقولون أن الوضع هناك ربما يكون في يوجد تجمع أكبر من السكان، ربما يعملون على فتح بعض البقاليات، على وجود مدرسة، مركز صحي وما إلى ذلك، هذا ما يدفعهم للعودة. إنما العودة تكون إما إلى منازل مدمرة أو حتى نصب خيامهم المهترئة التي انتهى عمرها الافتراضي بالأساس مجددا فوق ركام منازلهم صراحة فرات. لذلك يعني اليوم المهجرين العائدين بحاجة إلى الاهتمام أكثر بإعادة الإعمار في مناطقهم الأصلية وأيضا الحصول على دعم للعودة. اليوم قوافل العودة الطوعية التي أطلقتها محافظة إدلب وبالتعاون مع الهلال الأحمر السوري ومنظمة مزن ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل هي لتخفيف الأعباء والتكاليف لمن يرغب بالعودة، يقومون بتأمين سيارات النقل له وأيضا تزويدهم ببعض الفرش والبطانيات ليتمكنوا من البدء مجددا. فرات،
0: نعم، أشكركما جزيل الشكر. إبراهيم الخطيب معي من مخيم الزيتون في ريف حلب، وأشكر كذلك إلاف العلي مراسلة تلفزيون سوريا كنتي معنا من إدلب. أرحب الآن بواثق الحلاق مدير مديرية السياسات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ينضم إلي من دمشق. أهلا ومرحبا بك أستاذ واثق معنا. وطبعا في اليوم العالمي للعمل الإنساني نقول كل عام وكل العمال بألف خير، ومن يشدو طبعا إلى تحسين الواقع الإنساني في سوريا والعمل الإنساني بطبيعة الحال. نتحدث أنا وأنت الآن عن خطة حكومية في رؤية الحكومة السورية لواقع رؤية سوريا بلا مخيمات. هذه الخطة أو هذه الرؤية دعنا نقول، كيف يمكن أن تتحقق في ظل كما استمعت حضرتك والمشاهدين لوضع المخيمات السورية سواء كان في ريف حلب وأيضا في إدلب وفي ريف إدلب وفي أرياف حماة كذلك الأمر؟
17: بداية يسعد مساكم، يسعد مساء الجميع، ويعني مبدئيا شكرا لكل العمال الإنسانيين وكل يعني كل الجهات أو المؤسسات اللي عم تساعد سواء بالمناصرة أو بتقديم الخدمات بالخطوط الأولى للأشخاص اللي عانى معنا خلال فترة الثورة والتهجير المتكرر ومعاناة شديدة على مستوى كافة المواطنين السوريين. وللأمانة العمل الإنساني خلال فترة الثورة كان له الأثر الطيب والمستدام لتحسين واقع الأشخاص اللي فقدوا كثير من دوائر الحماية والدعم تبعيتهم سواء نتيجة النزوح أو الفقدان أو التهجير أو ما شابه. فبالتالي بهذا اليوم يعني من الجيد من خلال هاي المنصة نقول يعني شكرا لكل العمال الإنسانيين وشكرا لكل الخدمات الإنسانية اللي كانت عم تتقدم لحتى تخفف من وطئة هاي الأزمة على هدول الناس. بالعودة لسؤالك بشكل مباشر بموضوع يعني خطة الحكومية لسوريا من دون خيام، مثل ما شفنا بالتقرير يعني كان من أحد أهم القضايا اللي لازم نشغل عليها وهو جزء من النصر أنه أن لا يبقى أحد بالمخيمات. هذا جزء من حق هدول الأشخاص اللي هو فعليا مثل ما كان بكثير من التصريحات السياسية وكثير من يعني الرؤية الوطنية أنهم سبب رئيسي في الانتقال إلى مرحلة ما بعد النظام البائد. فكان واجب الحكومة أن تتوجه لهدول الأشخاص بخطة وطنية لحتى فعلا يضمن عودة جيدة وآمنة لأماكن الإقامة أو أماكن الأساسية اللي هنن طلعوا منها نتيجة مواقفهم السياسية أو نتيجة يعني رغبتهم بالانضمام إلى الثورة.
0: طيب هاي الخطة شو؟ يعني اليوم الحكومة شو الرؤية أمامها لحتى اليوم يرجعوا كل هؤلاء النازحين اللي في المخيمات إلى مناطقهم الأصلية؟
17: صحيح. هلأ الخطة، خليني أقول لك على أي أساس بنيت الخطة. بناء على أكثر من اعتبار، أحدهم الشيء اللي كنت عم بقوله من شوي. الأمر الثاني هو ملف المخيمات هو ليس ملف إنساني فقط، إنما أيضا هو ملف سياسي وملف أمني، وكثير من الأحيان عم بيكون في يعني تجاذبات لهذا الملف. وهذا لا نعني ولا بشكل من الأشكال أن هناك يعني تفضيل لحالة معينة على الواقع المرير اللي يعني اللي موجودين فيه يعني أهلنا بالمخيمات. حاليا الخطة هي قائمة على التالي، لا نعني أبدا بالخطة الحكومية لسوريا من دون مخيمات التضييق على القاطنين حاليا بالمخيمات، إنما جزء من الخطة هو دعم العودة للأهالي الموجودين بالمخيمات، مثل ما حكى معالي وزير الطوارئ بأكثر من مرة، دعم عودتهم إلى الأماكن من خلال دعم الفرص اللي موجودين فيها بأماكن الإقامة الأولى أو بالبلدات والمدن اللي هن اجوا منها بداية. الخطة أيضا تعني أنه توجيه الدعم الأممي والإنساني بحيث يدعم العودة ولا يدعم الاستمرار في حالة الخيام. أيضا الخطة تقوم على دعم الناس اللي هم أكثر حاجة لحتى يضل بمأمن وألا يتعرض لأي شكل من أشكال الإيذاء أو أي شكل من أشكال الاستغلال. فالخطة لا تعني أبدا أنه إخراج الناس
0: من المخيمات،
17: إنما دعم وجود هدول الأشخاص برؤية وطنية تعني أنه نحن يجب ألا يكون لدينا خيم بال 2026.
0: شكرا جزيلا واثق الحلاق، مدير من مديرية السياسات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كنت معنا من العاصمة دمشق. ينضم إلينا الآن خالد العيسى المدير التنفيذي لمنظمة عطاء معي من دمشق. أهلا ومرحبا بك سيد خالد. أيضا إذا نقول كل عام وكل العاملين في قطاع المجال أو مجال القطاع الإنساني الذين يعني يعملون ليل ونهار في سوريا لطبعا نجدة الناس، وفي ظل طبعا هذه الظروف التي تشهدها سوريا، خصوصا إذا ما يعني خصصنا الحديث عن المخيمات السورية اليوم. يعني ماذا يعني يعني اليوم العالمي للعمل الإنساني بالنسبة لك؟
18: بداية تحية لك ولكل المشاهدين الكرام، وحقيقة يعني أحيي فيك هذه اللفتة في تحية كل العاملين بالعمل الإنساني. طبعا سوريا خلال يعني العقد ونصف الماضي كانت استثنائية، يعني نحن عم نحكي عن 14 سنة كان العمل الإنساني محدود ضمن بجوز الأحياء وضمن بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تعنى بالجوامع والأيتام وبعض الأرامل. الحقيقة خلال 14 سنة الماضية نما المجتمع المدني السوري بشكل كتير كبير، وصار في عنا احتياجات وقدرة على فهم واقع أكثر، تلبية متطلبات لم نكن نتخيل يوم أنه المجتمع المدني سيكون يعني قائم بهذا الحجم من العمل. فالحقيقة يعني أيضا من أمام شاشتكم يعني أتوجه بالشكر، وأنا يعني أعرف المئات والمئات من العمال الإنسانيين اللي يعني ضحوا بأوقاتهم، والقسم ضحى بحياته، ويعني وكثير من الظروف من الأطباء إلى المهندسين إلى يعني الإعلاميين اللي كانوا رافض لهذا العمل، والحقيقة قدروا ينقلوا صورة ويخففوا أوجاع الكثير الكثير من يعني أهلنا، سواء كانوا في المخيمات، في المشافي، في القرى المهدمة، في حصار حلب وحصار الغوطة. ويعني 14 سنة لما بتمر وبتذكر يعني كشريط يعني لا يعني يعادلها إلا بجوز يواسينا فرحة التحرير اللي صارت، واليوم إنه رجعت البلد لأهلها، واللي عم نحاول يعني نرجع نبنيها رغم كل الصعاب إن شاء الله.
0: بدي أشكرك سيد خالد العيسى المدير التنفيذي لمنظمة عطاء، كنت معي من العاصمة السورية دمشق. ينتظر مزارعو القمح في الرقة استلام مستحقاتهم المالية وسط جدل بشأن تحويل جزء من قيمة المحصول عبر تطبيق شام كاش، في ظل مخاوف من عمليات استغلال بعض الصرافين، بالتزامن طبعا مع أزمة في سحب الأموال وارتفاع كلفة السحب في المدينة. نتابع.
19: يجتمع نوار برفقة عدد من المزارعين في المصرف الزراعي في الرقة بشكل يومي، ينتظرون دورهم لتحصيل مستحقاتهم عن محاصيلهم، لكن الانتظار لا ينتهي بتسلم المال دائما. ومثل هذا الرجل عشرات المزارعين الذين تقلصت خياراتهم لتحصيل مستحقاتهم بعد قرار المصرف الزراعي تحويل 25% من قيمة الفواتير إلى حسابات شام كاش بسبب نقص السيولة، وذلك بعدما كان المصرف قد حدد تسديد المحاصيل التي لا تتجاوز قيمتها 1,000,000 ليرة جديدة دفعة واحدة وتقسيم المبالغ الأعلى إلى دفعات.
15: لليوم ما استلمنا من 5-6 اليوم 13-8 شين الحنطة هذه؟ لو منطينا بالدين للتاجر أحسننا، منطينا لأي إنسان بالتقسيط أحسننا. نجي على محافظة كاملة، محافظة كاملة 50 مليون، اليوم دع يقبضون من أسبوعين الحد الآن الناس هي ماذا حدا يمشي يا أخي؟ أنطونا 25 حولي على الشام كاش يا أخي. الشام كاش وين الشام كاش هذا؟ الشام كاش دع تصل يصل للمليون 90 ألف، 90 ألف، وإذا يعرفك فلاح يصل للمية 150.
20: يا أخي منصة ظلينا شهرين ولسه ما فهمنا بيها شيء. إحنا جماعة أمية ما نعرفها خير نقرأ خالص. إحنا نريد مصاري ورقها خير، نريد ناكل بثومنا، نريد نعيش عجالنا، نريد نوفيها خير بالسماد البارحة القومنا الصفرة بيها.
19: لا تتوقف تداعيات القرار عند طريقة تسديد المستحقات، بل تتزامن مع صعوبة متزايدة في سحب الأموال من شام كاش وتحويلها إلى نقد في الرقة، إذ ارتفعت كلفة استبدال المليون ليرة قديمة من نحو 30 ألفا إلى 90 ألف ليرة، في حين بدأت بعض محال الصرافة بالاعتذار عن عمليات السحب بتزامن مع شح السيولة وتحويل جزء من فاتورة القمح رقميا.
21: الهدف من تحويل دفعة هو مساعدة الأخوة الفلاحين بدفعة نقدية عن طريق حساب شام كاش، ونظرا لقلة السيولة المتوفرة ارتأت الإدارة أنه طبعا مو إجباري على الأخ الفلاح، أنه برقبته أنه إذا بده دفعة بعد حساب كاش نودع 25% من استجمالي مستحقاته في حساب شام كاش.
19: بين أموال يصعب تحويلها إلى نقد وعمولات سحب متزايدة وفروقات في سعر الصرف، يخشى المزارعون خسارة جزء من قيمة مستحقاتهم، خصوصا أنهم بحاجة لسداد ديون تمويل موسم القمح وشراء مستلزمات الإنتاج. ومع تأخر وصول كامل قيمة المحاصيل تتزايد الضغوط على المزارعين الذين ينتظرون مستحقاتهم لتغطية التزاماتهم بعد موسم زراعي مكلف.
0: ومن شرق البلاد إلى جنوبها لا يختلف المشهد، حيث يشتكي مزارعو القمح في درعا من تأخر صرف مستحقاتهم بعد تسليم المحصول إلى مراكز الاستلام قبل نحو شهرين، ما يزيد من عباء الديون المترتبة عليهم خلال الموسم الزراعي، وذلك وسط مطالبات الحكومة بالإسراع في صرفها.
22: يشتكي فلاحون في محافظة درعا من تأخر تسلم ثمن محصول القمح على خلاف المهل المقررة، الأمر الذي أثقل كاهلهم بالديون ودفعهم لإجراء جولات مراجعة للمسؤولين المعنيين في المحافظة والعاصمة دمشق.
23: اضطرينا إلى القيام بزيارة إلى الإدارة العامة لفرع الحبوب بالشام، وزرنا المدير العام اللي هو المهندس حسن عثمان، ونقلنا له المعاناة تبعنا ونقلنا له الصورة، وهم كانوا واعديننا أنه خلال أسبوع للعشرة أيام يتم صرف ثمن الأقماح اللي سلمناها للدولة، ولكن لتاريخ اليوم منعاني معاناة شديدة.
24: صاحب الحصاد بدق بابنا، صاحب الجرار اللي حرث بدق بابنا، اللي اعطانا البذرات بدق بابنا، والمعاناة كبيرة. يعني هذول علينا التزامات وعليهم دفع، ولحد الآن ما في صرف. نأمل من الدولة أنه تنظر بها الموضوع وتحل لنا موضوعنا وتسلمنا ثمن المواد اللي سلمناها.
22: في هذا الموسم بلغت كميات القمح المسلمة في محافظة درعا نحو 134 ألف طن، وكان المصرف الزراعي التعاوني قد أصدر تعميماً يقضي بصرف نسبة 25% من مستحقات المزارعين للموسم الحالي عبر خدمة شام كاش، على أن تخضع النسبة المتبقية لآلية الصرف المعتادة وفق التعليمات المعمول بها.
25: فقام اتحاد الفلاحين برفع كتب رسمية إلى الاتحاد العام للفلاحين لمخاطبة من يلزم من المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لتقريب الدفعات حتى لا تتجاوز الشهرين على الأكثر، لأن الدفعات ستكون على 4 دفعات وخلال 3 أشهر، وأيضا زيادة الكمية المالية المدفوعة في الدفعة الواحدة.
22: تختلف أوضاع الفلاحين عن الموظفين الذين يتقاضون رواتب شهرية، فالفلاح يراكم ديونه بانتظار تسلم ثمن محصوله السنوي، فضلا عن أن أي تأخير في صرف مستحقاته ينعكس مباشرة على تعثر تجهيز حقوله وتأمين المستلزمات الضرورية للموسم الزراعي الجديد.
0: مستمرون معكم في برنامج عين سوريا وتتابعون فيه بعد الفاصل. صانع عود حلبي يطور صناعة الآلة الموسيقية بمزج الخبرة الهندسية بالحرفة التقليدية.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: مع الذين عاصروا المتغيرات شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في ورشة تجمع بين الهندسة والحرفة بمحافظة حلب، يحول مهندس الميكانيك إبراهيم سكر يحول خبرته الهندسية إلى شغف بصناعة العود الحلبي وتطويره، جامعا بين الدقة التقنية والحرفة اليدوية. نتابع.
1: إبراهيم سكر مهندس ميكانيك من جامعة حلب، بدأت بصناعة العود 1900

0: وصناعة الصدر والوجه العود وصناعة الزند، فهي 3 أجزاء متكاملة. صناعة الطاسية طبعا اختيار الخشب بيتم اختياره، بعدين تشريحه للرقائق، بعدين حني الخشب، بعدين تجميعه ليشكل الصندوق الصوتي المطلوب، هو طبعا القياس الحلبي. الصدر كمان اختيار فتحات والنسب والسماكات والجسور مناسبة للصوت. اختيار الزند كمان بسماكات معينة تتناسب طبعا مع المتانة ومع الصوت مع كل شيء، والقياسات صحيحة. بعد ما يتم صناعة كل جزء على حدة بيتم تجميع ال3 أجزاء، بعدين بتم عملية السنفرة، وبعدين عملية الدهان وتركيب مفاتيح وأوتار. هي كل مراحل صناعة العود الحلبي. وصلت لمرحلة صناعة الحلبي في حلب للانقراض، أو ما ظل حدا يصنع فئة العود في حلب. فكان استمرارية صناعة العود الحلبي هي كانت يعني كان لي دور فيها، والحفاظ على هوية العود الحلبي وإثبات العود الحلبي في في في في في السوق العالمية، مقارنة مع العود التركي وعود العراقي وعود اليوناني الغربي والمصري والشامي والمغربي. فكان هو العود الحلبي يعني له مكانة. كمهندس ميكانيك لما حاولت تحط العود في قالب علمي اكتشفت في مشكلة متكررة بكل الأعواد الحلبية، هي كانت الزند كان في ميول للأمام على شد الأوتار. فوجدت آلية لمعايرة الزند هي من الداخل برغب العام 1992. طبعا عد دراسة استقرار الصدر كمتانة وكصوت وكاستقرار كامل.
1: إلى هنا مشاهدينا تنتهي حلقة اليوم من برنامج عين سوريا، نلقاكم يوم غد بمواضيع مختلفة. إلى ذلك الحين دمتم بألف خير وإلى اللقاء.

0: مع الذين عاصروا المتغيرات. شهدوا أحوال البلاد وتحولاتها. بعضهم كان جزءاً من حكايتها، يروي التفاصيل كما عاشها لا كما كتبت. نسجل اللحظات، نسمع الروايات، نقاطعها مع الوثيقة والتاريخ. نحاور الأمس، نجادل اليوم، ونفكر في الغد، لتصل إليكم تلك التجارب حية بأصوات أصحابها وملامح وجوههم. شهادة للتاريخ.
1: في مشهد اقتصادي معقد تتداخل فيه السياسات وتتصاعد التحديات، يبقى الاقتصاد هو البوصلة للقرار، من حركة الأسواق إلى سياسات المال، من هموم المواطن إلى خيارات صانع القرار. نفتح الملفات، نحلل المؤشرات، ونطرح الأسئلة، نرصد أبرز تطورات المال والأعمال لنقدم قراءة دقيقة للواقع. في الراصد الاقتصادي، حيث تعرض الحقائق وتتكلم الأرقام، ومصلحة الناس أولاً، على تلفزيون سوريا.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها أبرز المواضيع والقضايا التي جذبت اهتمام وسائل التواصل الاجتماعي والرواد في سوريا خلال الساعات الماضية. تعود قضية آيات الرفاعي إلى الواجهة من جديد، وهي قضية لم تغب عن الذاكرة السورية منذ وقوعها في مطلع عام 2022، حين أثارت موجة واسعة من الغضب والتضامن. آيات التي لقيت حتفها من جراء الضرب في دمشق، ومنفذ الجريمة الذي صدر بحقه حكم بالسجن 7 سنوات في عهد النظام المخلوع، تم طبعا الحكم عليه ب7 سنوات، ثم هرب من سجن عدرا في 8 من كانون الأول لعام 2024.